0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع ومرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده وفي حلقه اخرى. مرحبا بكم في ماتينال الخميس 1 اكتوبر 2026. ساعتين الروس نرجعوا فيهم كما كل يوم على مسار في تونس والعالم. نسلموا عليكم الناس الكل، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله نهاركم مليان بالصحه بالفرحه بالرزق وبالحب. ربي يعطيكم وتتمنوا طريق السلامه للجميع وبالنجاح لوليداتنا ان شاء الله اللي ماشيين اي قراو. عود على اخر الاخبار، عود على حدث الطائر اللي هزت العالم في 24 ساعه الاخيره. نحكيوا على كواليس المنتخب بالغاء مقابله مبرمجة مقابلة ودية ضد المنتخب المالي، استبعاد وطرد العاشوري من قبل الناخب الوطني معين الشعباني، وكذلك إلغاء التربص. ثابت وأكيد أن الأمور داخل المنتخب ماهيش ولا بد. نحاولوا نعرفوا أكثر تفاصيل رغم التكتم الكبير على ما قاعد يحدث اللحظة هذه داخل المنتخب. أخبار أخرى تستنى فيكم تباعا تيلة الحلقة. سلموا عليكم الناس الكل وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. أرمدة نجوم الرف مايك في الموعد، يقود الفريق كالعادة لوغرو نجم النجوم الكابيتانو زياد المكي. صباح النور.
1: إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله ربي يحل. والله الحمد لله يا رفيق، تحياتي تجيك من ميامي. من ميامي أخوة يسمعوا فينا، فهمتني، من صديقنا رفيق وريكي ويداد وكل يسمعونك.
0: ريكي ويداد
1: يسمعونك، يقوموا على اليوتيوب يحطوا الحلقة بالحق. تحية للعباد اللي تسمع فينا البرة، إن شاء الله ربي يرد غربتكم وإن شاء الله نهاركم زين خويا رفيق.
0: بابلو أو صحة
1: مريقل بابلو
0: سي صح
1: مريقل نتي مريقل هو جاو، إن شاء الله يجي يا خويا، ما عادش يحب يتكلموا عليه لين يجي.
0: شنو شو ما كواليس؟
1: ما فما حتى كواليس، ما عندي شيء. روح
0: كواليس منتخب طلبت البارح، شفت حاجة؟
1: عندي ما نعرفش عاد خليني نحكي ولا عندي برشا عندي
2: عملنا تيزينغ
1: ديسيبلين رفيق اللي في بالي بيه على العاشوري ديسيبلين. معناتها يضحك في الكواليس في اليونيونات يضحك، ما عندوش كالرغبه نتاعك المنتخب. دونك تحيه المعين اللي خذا القرار هكا بريتو، هو اللي قرر.
0: اكثر تفاصيل في علاقه بالعاشوري واللي صار في المنتخب نعرفوهم بعد شويه. حضره المايسترو والسوبر ستار لوغرو والنقيب مقدد. صباح الفل.
3: صباح الفل يا سمير مراف، الطقس جميل، السماء زرقاء، الامور مريقله الحمد لله. اليوم قمت بكري شويه انا اكثر من العاده.
1: ديما اللي شهر ديار هكا ديما نقي في بالك يقوم يعمل الحركات الرياضيه على اليوتيوب.
3: والله ما نعم نتبع شهر سبتمبر وفي الحقيقه ما طول بصراحه رفيق. شهر سبتمبر هذا يدور لي انا اطول شهر عشته في حياتي. يقول لي كي نعم سبتمبر وقتاش اكتوبر؟ لا مازال سبتمبر يا خويا، انتهى سبتمبر وتوا غرة اكتوبر. سيسر وعكم في ثنية وربي عينكم وربي ان شاء الله يتوجكم.
0: امين ربي يعطيكم الحاجات الباهية لكل باش نعرفوا مع برشا كواليس بعد شوية. تابعونا في علاقة بالمنتخب الاشقال
1: وش شايف بالحق. كنت يريد اسبح السلت قالك ليه ما نعرفش ديسيبلين. انا اللي قلت وسمعته شوية قال ديسيبلين، اما هو باش يعطيك وانا متأكد يعرف السار وقتاش خرج العاشوري وقتاش طلع في الكاروين وين صار الكونتاكت
0: شاف علاي طلبوه في التليفون. لو قلنا ونسر بدو يستفيد
4: بيك بيك بيك. مرحبا بيك، مرحبا بالحضور، شان هاركم زين، هاركم مبروك، نهاركم أسعد أيام. سلم على تويزة في تونس خارج تونس، ربي يحفظكم الناس كل. فترة صعبة تعدى من المنتخب ونحكي عليها بعد أكثر جزئيات، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.
0: نجم النجوم المتألق رامي الفراتي رامي بوجود
1: يا حنون يا راف، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم والله الحمد لله
0: وشوفهم
1: والله الحمد لله يا ربي لباس كبدينا الوجه يتصلح والعين لباس بريق الحمد لله يا ربي. ولا ما عادش كم كور جملة هذه كنت قدم ورياضة خليني يا ولدي اعتزلنا المشي عادك هيك والحمد لله وشكر لله. العباد سيس رويح على طريق سليمة وروح.

0: ارتباطات صحيه ومهنيه حتى بنحسب احنا.
1: بونجور بونجور الناس الكل، ان شاء الله ان شاء الله نهاركم مبروك. انا وليد كيما الارسانك القديمه كل يوم تطيح قطعك تصلح الكرواه تتكلم لك يكلم لك الدلكو يا ولدي سبا. الحمد لله الصحه واحد معناها اهم انفستيسمون تعمله في حياتك. انا نبهت من واحد يحسب
0: ما عملتوش معناها
1: ما عملتوش قبل
0: تمسح في الناس باش تعملوا معناها.
1: ليه انا نقول اللي كنت باش نعمله قبل وليت نعمل وليت نعمل فيه تو. جوست اون بارونتيز يا رفيق، بالحق فما حاجه راني باش نتوجه للاولياء اللي ولادهم ادوليسون. يا ولدي راك اللي يشري لولده تروتينات الكتريك تدخلش عليه اعطاه مدفع بالحق، راك تبدا تمشي نورمال زت زت يد يجي قدامك معناه ما تعرفش عليه منين يخرج، ما يعملوش حس، ما همش لابسين كاسك معناه او موا البس كاسك وكل هذوك ما منعش جنوير وكل بروتيج وكل شيء بلوز او موا عندك امل. اما راهو معناه بالسيركولاسيون تاعنا بالكياسات نتاعنا بالعبيد الكل تعرف توا قاعدين
0: كيما قلت ما تعملش حس ما تعملش
1: ما تراهيش عاد وليه كلهم دي زادوليسون معناها ترقى صغار بالحق. وتعرف الصغير كي تبدا تعطيه آلة معناها سريعه يحب يعمل ما فوق السريع.
0: وزيد فوق من هذا التوندونس الكل الناس كل حاطت كاسك ويسوق
1: وما يسمعش للزماره صحيت
0: من الزماره نتاع
1: الناس
0: دوك ردوا بينا لصغيرات سياشو ساعات يبدا واحد كبير والله كي نار واحد بجاني طول زوز متر ومعناها خرج لي هكا كي البوتو معناها على تروتينيك وانت تسوق سيسر واحنا في الكياس ربي يحفظنا ويحفظ الجميع ما ترجعك نسوق معناها واحد يقص على يمينك على يسارك ربي يحفظنا ان شاء الله من حوادث المرور ويحفظكم الناس الكل. تغيب علينا السندريلا اتصلت بينا بالضبط 7:14 دقيقه اتصلت بالمعده قلت لها انا توا قمت قول للرفيق نجي ولا لا
1: نعملوا سونداج
0: في اثناء انا خممت باش نقول تجي ولا نحسب انا وقتاش باش دخلت كي طلبتها لقيتها عاودت تركضت. شكرا سندريلا
2: على الحب
0: والاتقان خليني نقول الروح الكبيره اللي بيسوهالي مبنيه على الروح
2: عاشوري رفع
0: يلا ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. فاصل ثم نواصل.
3: خليك قريب فيم وراجعين.
4: عسلامة get ready with me bon plan. اول حاجه نجبدو التليفون المكتوب ولا الساك
5: باي ذا واي لازم تكون اوريدو.
4: نشريو فورفي انترنت على ابلي ماي اوريدو نخلصو بالكارت بنكير and guess what
6: اوريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على ابلي ماي اوريدو.
7: اوريدو طور عالمك.
8: وين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
9: على 103.2
8: ديوان فام كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 to 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر
0: 22 دقيقة بعد 7 PM معك حتى للتسعة ونص مواصلين معكم رحلتنا بعد شوية على أخبار بعد شوية تراند بعد شوية لبوكس نيوز بعد شوية كل ما صار في العالم في 24 ساعة نحاولوا نعملوا دور على أبرز الأخبار. ولكن قبل هذا وكما جرات العادة البداية بالزابينج راميش حضر لنا تتويت الزابينج.
10: زابينج يعجبني في البرنامج هذا يا عزيزي المستمع اللي بسم الله ما شاء الله كما يلقاو شكون يشكرهم شي يعملوا يشكروا رواحهم. اي لا لا لا لا, لا والله العظيم فاش قام علي نقعد السنة في العباد انا ترى
0: وتخليهم بعد كان ما نجحش يحس انه عمل لك ديسيبسيون ويعيش بك الكولبابيليتي هذيك ما فما حتى امل ان ولدك باش يمشي بيلوت. سبحان الله ما كريناش بيلوت
1: احنا في البيلوت رفيق
0: وانا متميزين وناجحين ونوابغ
2: اللي ما حد سينوش عليك.
10: وحاجه اخرى تعجبني في البرنامج هذا يا اخوي الفضايح اللي يدخل لدار شكون زميله كذا واحد لا تهنى لا تهنى يا ودي سرك في بير
0: يقول لك كلامك صحيح ما خليني
2: خلي
0: الحاجه تملكت بين هوس النجاح والتميز
2: صغيرات الكل مع بنت لا لا انا ريت كيفاش تقري وشعراتك بالكيراتين كيفاش عاملين هكا معناتها انت عندك نوع من الاعصاب كيفاش سي بافري ريت كيفاش تقري يا رفيق
0: انا بس عارف علاش خاطري
10: هو راه باش

0: واضحين رفيق انت زاد بسم الله ما شاء الله راه وريت وماريت يا اخويا شو نقول لك راك عامل في العباد الكل
1: لا معادلات لحد شيء ما يباهي المتريز لماتير اللي نعرف غدوة إن شاء الله ينجموا يعاونوا في المستقبل البقية كله
2: هذا ثلاثة ابتدائي قيمتها أنت المتريز بركلا عليك
1: تكون باهية في الحساب المات خاطر يعطيها إسبريم تاع لوجيك مش نفسرك
2: بركلا عليك يا بيداغوجي ما أنت تقيم في الإعلام وتقيم الكرونيك ويدور ويقيم في بنتك والوالدة وأخواتك وفي الشارع يدق عليك سنتيك
3: عايش في ذا فويس
2: ما أنت تقيم أنت عامل في كرهبتك واحدة بتاع ذا فويس تنزل وتدور العباد تبارك الله عليك برجولية برافو
1: شبيك قايم هيش
2: لا لا حياته يقيم
3: شاعتنا بلدانات ما توفيه
0: انت مشكلتك يقيم تيلي يا راجل هو بتبيعته منشط مختلف على عباد الكل يا ولدي عنده طرق قالوا عمرو يديب قالوا يا ولدي ماله
1: على عصاب
2: وعمرو
1: على عصاب وعمرو
2: اليوم ما ينوش يخدم
1: ريت الانيماتور يبدا سوبريسيور وما يحس بيه حتى حد عبد يجي يقول لك اخرج فاصل فيسع ايش فيسع
2: عنده الحق عنده الحق والله تسمى رحمه انت عليه تسمى اما انت في هو ما يجيش ورا كرونيكور بدبوزه يحب يهضر وما يحكي هكا هم شدوا يا ناصر شدوا الناس اللي بدا يجي في كل
3: وقت
1: مقبول انه يعمل
0: اما هذا الايامنا يا زيد شفت قد ما تعمل لو رفيقك يخليك راه يتوفى الحكايه هكا شكون واضحين
2: القابليه نتاع الناس هذوما يوصلوا للعباد فيسع فيسع فيسع للشباب للكبار للعباد اللي غلطت للنساء للرجال جميع الاصناف وكا خويا رفيق شكرا لك على الكلمه
3: ما تعرف ليك
1: شكرا لك كنت في ديما يفضلها شكرا
2: لك نحكيو على التوعيه والتفكير
0: اي لا ما يقباوين يقعد يطول يطول يطول يطول يطول ما يقباوين يشكرك اي لا ذاك وشكرا لك وبارك الله فيكم ويهز روحه ويروح اي لا لا عنده طريقه جديده بيداغوجيا اخرى معناها برافو
3: يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ
4: زابينغ
1: هيا تحية للقرارة سلام عليكم سلام عليكم مما كنتم سلموا على كل المستمعين ونسلموا على صديقنا حسام اللي باسمه واسم عائلته التبوبي حب يتمنى عيد ميلاد سعيد البوه فتحي واخته شيمة يقول لهم إن شاء الله عيد ميلاد سعيد وإن شاء الله العيد الجاي مع بعضنا توحشكم ونحبكم برشا عيد سعيد وإن شاء الله ربي يلم شملكم الناس الكل عائلة التبوبي كل عام وانتم بخير يلا سيدي ترتيحة العادة بالموسيقى وننطلق في الأخبار شيرين شيرين اللي رجعت مؤخرا وأصدرت بعض الأعمال قاعدة تلاقي رواج ما زالت الحالة الجسدية والنفسية مش 100% ولكن يبدو أن العودة الكبرى قريبة بالنسبة لشيرين في الأثناء نسمة واحدة من أحلى ما غنت في السنوات الأخيرة النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب هذا حب جنة وهذه رفماك حتى الـ 9:30 نهاركم الكل كل حب رجعينا

0: شيرين حب قنا دخلت على 7:31 دقيقة. شال نهاركم أسعد الأيام، طريق السلامة للجميع، شال ربي يعطيكم ويتمنى ويفتح علينا وعليكم وعلى الجميع. بعد شوية نعرفوا كواليس اللي صار في المنتخب وعليش تم طرد هذه العبارة باش ما نختاروش عبارات أخرى لياسر العاشوري من المنتخب من قبل الناخب الوطني معين الشعباني. وقبل هذا باش نحكيه وزادة على حدث اللي هز العالم، العالم الكل تبعوا البارح، الطائرة الحدث طائرة فلاي دبي اللي كانت تنقل 150 تقريبا صهيوني في اتجاه تل أبيب. شنو اللي صار؟ شو اللي كان مخطط لهذه الطائرة؟ تفاصيل الحكاية نعرفوها ونعرفوا ما صار في المنتخب بعد الفاصلة.
1: خليك قريب فيب وراجعين.
2: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
1: ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1

0: بتصحى وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوتكي اللمة ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم.
1: سوايي أليرت البرمجة الشتوية على كارت
2: رجعت الشتوية
1: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بسبيح الخير تونس من 6

السبت وحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

0: راديو الترانس ميكس نورمال وعندك مع الحكايات الباغا نورمال ملا تبع ابو العريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان افام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبه اما صارت تلقاوها في ساريه كل حد من العشرة نص الليل
1: من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق وليرف ماجر
2: رف ماك حتى لتسعة ونص توتويت التراند
3: عسلمة get ready with me bon plan and guess what مع أوريدو تمتع بتخفيض 10% على الفخفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على بلي ماي أوريدو
4: أوريدو طور عالمك
5: خان دي جور
2: شو اللي صار في طائرة فلاي دبي اللي كما قلت كانت قلة تقريبا 150 صهيوني ولا وجهة تل أبيب نسمعوا شنو تقال في وسائل الإعلام الأجنبية ونرجعوا نحكيوا في البلاتو
6: Ce mercredi 30 septembre, un drame a été évité à bord du vol FZ-1073 en direction de Tel Aviv. L'avion qui a décollé de Dubaï à 5h05 heure française transportait 180 passagers. L'appareil a entamé une descente abrupte, suivie d'une remontée rapide, puis d'une nouvelle descente tout aussi rapide. À 7h28, l'avion a émis le code 7700, un signal d'urgence générale. À 7h33, l'avion a stabilisé son altitude à environ 4570 mètres. Deux minutes plus tard, soit à 7h35, l'appareil a émis un nouveau code d'urgence, le 7500. Ce code indique un détournement ou une intervention illégale. Au même moment, l'avion fait demi-tour au-dessus de la frontière entre la Jordanie et l'Arabie Saoudite. Les autorités israéliennes ne parvenant pas à entrer en contact avec l'appareil ont dépêché des avions de l'armée de l'air pour l'intercepter. Mais que s'est-il passé à bord de ce Boeing 737 MAX ? Selon Amit Segal, analyste politique pour le média israélien Channel 12, le copilote qui serait d'origine omanaise aurait poignardé à plusieurs reprises le commandant de bord. Plusieurs membres d'équipage ainsi que des passagers auraient réussi à entrer dans le cockpit et à neutraliser la scène.
2: حاتم
7: هو البارح تم تفادي ما نعرفوش خاطر نقطة استفهام كبيرة خاطر صارت الحاجة اللي صارت الأولى هي الريكوبيراسيون بوليتيك من الجوانب الكل معناها نتنياهو تعرفوا اللي عنده مشاكل واللي عنده حكاية اللي يتهموا فيه اللي غض النظر على التنبيه والتهديدات قبل 7 أكتوبر ويا إما إلى مينيميزي معناها الخطر وإلا استغل قال كي يعملوا إن أوبيراسيون كالعادة صغيرة وأنا وقتها تكون لي ذريعة باش لكن الأوبيراسيون لا ديباسي وداير شخصيا هو معناها داخل على انتخابات ويمشي على العظم معناها معجزة بالحق كان السيد ذا يعاودوا ينتخبوا هذه الحاجة الأولى الحاجة الثانية في الإطار السياسي والتغييرات الجيو بوليتيك اللي في المنطقة معناها تبرهن حاجة ساعة البيلوت اللي تعن وحب يقوم بأوبيراسيون ذا ديما نقطة استفهام راهو نجم يكون خلاف بيناتهم على حاجة أخرى على حاجة معناها ماهيش بالأهمية السياسية ولا اللي نتصوروها ولا العبيد الكل تحكي عليها دونك فينالمو تفيق زادة قراءة من القراءات كونه فما برشا قاعدين أنظمة معناها في خاصة في الخليج قاعدة مشروع ذاك اتفاق أبراهام دونك
2: تطبيع
7: تطبيع معناه التطبيع مغلف بتسمية معناها سامباتيك بين الظفرين دونك تحس فما أنظمة فما أنظمة كما دبي راهو أنا أول مرة في خلي فما فول بينيته فيسع فيسع الفول والواحد والتوريزم معناه مجهد ما فهمت في أقل من عام وزاد السعودية اللي لزوا فيها
2: فما أنظمة شبيهم
7: معناه فما أنظمة ماشية للتطبيع
2: وتتبع مش ماشي
7: تتبع مازالوا شوية حشمة ما طيروهاش والشعوب الكل أنا معناها اون سيرتيتود بريسك اون سيرتيتود اللي الشعوب العربية في المنطقة هذيك ما يساعدهاش ما يساعدهاش علاش خاطر عاشوا كما يقولوا بيناتهم دم وفما قضية معناها توحد العرب الكل كي تنحي انت القضية الفلسطينية شنو الحاجة اللي قاعدة توحد الشعوب ماتشوية كورة مانبا دونك فينالمون سي امبورطون معناها للنسيج المجتمع العربي في الجهه ذيك الخليجي دونك الطياره شكو كان يتصور معناها ناس من معناها من الكيان يهبطوا في مطار في السعوديه. تقول انت فما اون اورجونس، لكن صارت ريت كل مره خطوه، كل مره تتلزم تعمل على ذيك. نقول لك هي حادثه والعباد الكل لون ريكوبيري، ما نعرفوش اصل الحكايه، خاطر حتى كان البيلوت كان معناها الكوبيلوت ضرب البيلوت باش هو يتحكم في الطياره ويقوم باتونتا معناها ما نعرفوش وشنو هو الانتيري. قالوا باش يحتفل بسبعة اكتوبر، يحتفل بسبعة اكتوبر قبل بجمعه، تو كل حاجه باش تصير هنا احتفال سبعة اكتوبر. تدعثر في فرنسا وانت اسمك عربي،
2: وقد يكون زاد ما زلت ما فهمش،
7: ما فهميش معناها ما نجموش نحن نبنيو.
2: اي اما النقطه اللي تتاكد في علاقه بامكانيه انه اللي صار هذا مربوط ب7 اكتوبر، امكانيه في علاقه زاد بردود الفعل على السوشيال ميديا بخروج الصهاينه، برشا ناس ما تعرفش انه فما تيارات تطلع وتهبط فوالا بنزولهم بكذا بكذا، ياكد اللي قلته انت انه اليوم عالم عربي كل متفق على حاجه، رفض هذا التطبيع ونبذ الكيان في الوقت اللي بعض الحكومات للأسف العربية طبعت وإلا اختارت أنها تسلك طريق التطبيع اللي ما زالت خطوات ويصير رسمي 100% بالنسبة لبعض الحكومات.
7: أغزر من أول القرن الماضي كل مرة العرب يحط يهزوهم في حصيلة كما اللي ذكر لي بتاع سايس بيكو، كما اللي صار معناها في التقسيم اللي صار بعد سقوط الامبراطورية العثمانية، ديما يتلموا ديما يحصلونا في حاجة، يحصلوا الأنظمة ولا الشعوب ولا البلدان في قرارات مهم باللز. توا واحدة كما السعودية أمريكا ما عادش تدافع عليها، معناها شعملت كيان في طبق ينوفر جديدة. هاي انا عندي ريتك الدوم دو فير ذاك على ذمتك، دونون دونون تعطيني البترول انا ندافع عليك وتتبع معايا. دونك التطبيع فينالمون نحن في مرحله مش اختيار كما صار مع السادات ولا صارت مع الاردن مع
8: يحطوك في كاد طبع.
7: يحطوك يا تتبع يا تندثر. دونك هذاك اللي خوف تتفكر. انا نتفكر مره هنا عامين التالي نحكيه على التطبيع، انا قلت لك توا ما عادش المشكله هل سيطبع ام لا، متى سوف يطبع،
2: متى سوف يطبع. في جانب منه ما هوش غلط، هي ضغوطات تمارس، ولكن نسبة من الأنظمة اللي تتبع ما هيش قاعدة تتبع لمصلحة شعبها، قاعدة تتبع لمصلحة نظامها هي
7: لوجودها،
2: ليبقى النظام لوجود ذلك الشخص على ذلك الكرسي، وفقط آخر الهموم هي مصلحة الشعوب. وبالنسبة لي لا يمكن أن توجد مصلحة في تطبيع مع الكيان، حتى ولو تنجم تترعى ببعض الأرقام وبعض الصفقات وبعض الحاجات اللي تتعمل ذرة ماد على العيون. في النهاية لا يمكن لأمة عربية وإسلامية أن تستنفع من هذا التطبيع مع هذا الكيان. نمشي ونحكي على المنتخب وال24 ساعة كانوا البارح مليئين بالأخبار، إلغاء مباراة ودية بين المنتخب التونسي ومنتخب مالي، قيل أن جامعة زيدا رفضت شروط منتخب موريتانيا لإجراء مواجهة ودية، المنتخب المالي باش يواجه المغرب. إلى حد الآن ما عندناش حاجة رسمية 100% في علاقة بالمقابلة متاع المنتخب المالي، والأهم من هذا إلغاء التربص، والياس العاشوري يغادر تربص المنتخب. نحكي ولا لاعب نادي سان دييغو الأمريكي، ماذا يحدث داخل المنتخب ناصر البدوي؟ الأمور ماهيش ولا بد، والمشكلة ما فماش كوميونيكاسيون، يعني منطقيا ملاعبي كما الياس العاشوري يتم ترد ولازم ثم تهبط حاجة تفسر شنو اللي صار وشنو اللي تعمل باش المدرب خذي قرار كنا هذا يتربص ألغية، يخرج شكون يتكلم وحاجه بدو اجوس كازات تتفسر معناها مش يترمي جمله.
8: فما الجمعيات رفيق تو شنو هي ذنبها؟ الجمعيات اللي مبرمجه تو كي معناتها
2: افكتيفمون هذا صار على الاقل تفسر، ما نقولوش شنو ذنبها كي صار نفسروا. ناصر
9: هو بالنسبه لي انا اهم حاجه قلتها انت في الاخر اللي نعتبر حقه البارح، معناتها وقت اللي تم الغاء التربص نتاع المنتخب والغاء المباريات الوديه، المدرب الوطني واللي مكلف الجامعه الناطق الرسمي على الجامعه التونسيه لكره القدم يخرج يعمل ندوه صحفيه رسميه باش يعطينا الاسباب شنو اللي صار حقيقيه، باش ما نقعدوش كل واحد يجتهد بطريقته باش يحاول يفسر شنو اللي صار. هو في حد ذاته وقت اللي نقولوا انه المنتخب الوطني ينحي مباراه وديه معناتها في الاهميه ذي اللي كانت مبرمجه، هي في حد ذاتها راي نقطه ماهيش باهيه في صالح الكره التونسيه. بور ليماج ما تم حق حاجة تصويرها ما نتمناهاش وما يتمناها حتى حد. لكن
2: عندك أسباب
9: عندها الأسباب متاعها. بالنسبة للأسباب متاعها حسب المعلومات اللي عندي أنا
2: إنه معلومات من وسط الجامعة
9: بالنسبة لي أنا إنه فما ملعبية فما ملعبية
2: بركين لا لا ما فما فرق ما بين من وسط الجامعة معناه هو حكي مع مسؤول وإلا حكي مع صحافي نقلوا معلومات فهمت شنو نقصد
8: ولا السيكوريتي انت ما من الجامعة
2: اسألتي تظهر لك
8: لا حشيك
2: شكرا لك يلا ناس
9: بالنسبة لي أنا فما ملعبية مثلا نقول لك أنا علي معلول بعد المباراة الكبيرة اللي قدمها الأخرانية معناتها وكأني به معناتها نقول واحنا يحس عنده جايع شوية موش بلسيه معناتها إرهاق كبير زاد كيف الطالبي زاد كيف حس روحه عنده إرهاق ينجم كان يلعب مباراة نجم تصير له إصابات اللي بريمو تجب تخلف له معناتها فترة ما يقعد ما يلعبش. بالنسبة للعشوري بتبيعته خرج من التربص أبارامو العشوري حسب المعلومات اللي عندي الكمبورتمون نتاعه في الجروب وقت اللي ما لعبش ولا يستفز ولا يمثل نونشالونس وقش عليه مش موجود وكأني بيلي كي ناسيونال ما تعني له حد شيء. انا راهو في حد ذاتها حاجه كي من هكايا انا راهو نحبها في الكيب ناسيونال ولا نحبها حتى في جمعيه خاطر انا كيجيني بالنسبه لي انا ملاعبي ويبدا ماهوش منتمي للجروب وما يتحملش في الباية وفي الخايب على خاطر راهو احنا في الجروب يسمى نعديه الايجابي والسلبي. في السلبي يسمك تكون معايا وتمد يدك وحتى كان ما لعبتش في نهايه الامر يسمك تحط مصلحه الجروب ومصلحه المنتخب. ابرا ما هو متعالي وما كانش متجاوب مع المدرب ومع الجروب
2: يبدو انه صار كلاش معناه ما بينه وبين معين نقاش حاد وفي قله احترام طريقة الرد على معين كانوا تغادر تربص المنتخب وهذا مهم جدا جدا جدا. أنا للأمانة أنا متأكد من النقطة هذه في علاقة بالمقابلة الودية ما عندي حتى معلومة معناها واللي عندي معلومات مانيش مصدقهم برشا ولكن في اليسار مع معين كان فما قلة احترام في التعاطي مع الناخب الوطني قال له معين تغادر تبسويت وهذا مهم جدا. ولهنا البيرو في ذرار يلزم يقف مع المدرب الوطني لأنه كان باش نحلوها للفوضى إلى جانب غياب الجانب الرياضي والكوره وتولي فوضى عاد وقتها سكروه المنتخب.
9: صحيح.
2: ماذا فعل العاشوري منذ قدومه للمنتخب؟
9: صحيح.
2: هذا من الملاعبين اللي نسمع عليه ونشوفه كذا وتو لوجلو في بوست
9: exactly.
2: كل مره في بقعه ما لقينا حتى شيء
9: مش ولا
2: في قله احترام مع مدرب زادكم ونوعيه اللاعبين هذوما اللي كيجي مدرب يعمل معاه جس نبذ ويحب شكون يركب وشكون ياخذ لاسوندو معروفين دونك معين أصاب في القرار نتاعه توا زاد شدين المجموعه مهم جدا.
9: انا بالنسبه لي انا معين معناتها بالحق كان عمل الكوه هذه انا نعتبرها مهمه برشا لخاطر اليوم احنا نعرف انا لعبت الكوره ونعرف شنو معناتها ملاعبيه تبدا تستنى في المدرب الجديد كيجي للمجموعه جسوا في النبض زعما هذا كيفاش زعما كي نستفزوه يتعدى ما يتعداش. المعين كي خذا ديسيزيون كي من هذه نعتبرها مهمه برشا انه باش تحط الجروب في بلاصتها وباش يعرف كل واحد يجي لك ناسيونال فما احترام للرأي الوطني والمنتخب والجروب.
2: ما جاوبتنيش على المقابلة الودية.
9: بالنسبة للمباراة الودية ظهر لي فما يجي نقولك فما ثلاثة حاجات اللي هما حسب معلوماتي اللي هي أول حاجة الرصيد البشري اللي هو مات بن سليمان روح على خطر عنده
2: نقص الرصيد عنا 14-15 جوار
9: 15 ملاعب يمشي يلعب مع مالي رفيق مع إيش نقولك ما فما حاجة اللي هي مهمة برش. أول حاجة عملنا زوج مباريات ما كانتش في المستوى العالي ومباراة مالي بالنسبة لي نحن في التنقيط بتاع الفيفا مهم برشا معناتها اليوم ان النجم بالخوذة اللي عندي وعندي زوج ماتشات ما عليهمش اجماع كبير. انا ناكد لك كان عملنا زوج مباريات كبيرة وربحنا زوج مباريات
2: راو
9: تلعب الماتش وراو لقينا الظروف وراو عيطنا من لاعبيه اخرين ورا كي يقول لك انا جي احسبها اجمالا نجم الضر على خاطر زاد فما حاجة مهمة في الكرة الشك على قدر كان تخسر مباراة مالي مش يولي يدخل في شك في المجموعة وفي المدرب وتولي ايش بشيزنا وايش خرجنا منه. بعد ساعات يقول لك انا نستغنى على ماتش وبالرغم الوجيعة انا اعتبرها خاطر في تصوير تونس مش مزيانة فهمت يقول لك الله منه نضحي بماتش خير من نضحي بمستقبل المنتخب.
8: هو ماتش مالي بالذات كان ماتش معناه محسوب بالقديم معناه في علاقه بالجيم على خاطر هي الماتش الوحيد اللي كان المنتخب الكونكورون ديريكتلي قدامنا في الكلاسمون تاع الافريق في وسط الفيفا اللي هو لازمنا نربحوه باش نطلعوا في الشابو معناه هما يتيحوا شابو 3 واحنا نطلعوا شابو 2 خاطر احنا تاو بور لو مومون 3 كي شاف ليفيكتيف وفما زاد اسماعيل الغربي عنده ورقه حمراء في ماتش بلجيكا ولا واحد تحسب له ما يلعبش دونك قالوا تقريبا نحكي
10: 15 ملاعبي اللي هو رو تحب الرسمي ما نحكيو بواقعية ما غير عواطف وكذا تقول اللي خير ما لعبناش خاطر كي باش نزيدو نخسرو باش نخسرو باش نزيدو نوخروا في الكلاسمو اكثر اللي هو احنا ديجا احنا 61 هو من عند ربي منسوب الثقة ما عادش عندنا احنا معناها صاير في هذاك علاش رجعنا لكن فما نقطة صغيرة الفوضى وليت من بعد خاطر احنا موريتانيا حبوا يلعبوا معنا قلنا لهم لا ما خلصوش لي بي
9: لا لا في بين فماش منها لا مش فماش منها
10: قالوا
9: رسميا رسميا نعطيك اللي باع حكايه موريتانيا مش موجوده اصلا
10: دونك هو قعدنا نفرسوا في شويه معناها الثقه كالكوبار وبخلاف هذه مباراه مالي خير برشا انه ما لعبناهاش على خاطر باش نزيدوا نوخروا وماناش ناقصين توا في الرتبه 61 صعبه برشا حتى في الكوب دافريك كان باش تعمل انجاز وسط المنتخبات نشوف فيه انك توصل معناها تتعدى للتور اللي بعد وتتعدى للكاردو فينال غاديكا وين تنجم تحسن الكلاسمون تاعك صعبه برشا خاطر باش نوليو نتعداو بكيبات قويه برشا
2: في علاقة بالمنتخب كما قلنا تم التخلي على خدمات العاشوري معين اللي حكي مع اللاعبين المنتخب واللي عندي معلومات أنه استشهد بالمردود نتاع اللاعبين الكبار في العمر قالوا قلت لي علي عمره 36 سنة وقت اللي فرجاني عمره 33 سنة وقت اللي العيدوني راجع عنده قداش من ملعبش مع المنتخب ويعطيه الروندمون ذاك والروح ذاك والجري ذاك في الماتش ذاك وانتم صغار 23 و22 معناها وقيت معناها راه باش تفيقوا اللي انتم هازين الدراب على كتافكم يبدو هذا من الكلام اللي ما عجبش الياس العاشوري ومن الحاجات اللي خلات تصير تنسيون بينه وما بين المدرب بالنسبه لي في مجموعه قائد المجموعه يجب ان يحترم ما دام هو قائد المجموعه واصاب معين في التخلي على الياس العاشوري لانه كي مجموعه ما تنضبطش لا يمكن التحكم
9: بالله كلمه واحده
2: نوني ناصر عندي
9: كلمه البارح خاطر نسمع في برشا عباد تحكي على التشبيب راهو نحكيو تو الكونفوكاسيون الاخرانيه فما ثلاثة زوج ملاعبيه برك اللي فوق السن 29 عام بالنسبه لعيسى العيدوني بالنسبه علي معلول وفرجاني سيسي هما الملاعبيه الكبار اللي ظهر لي في 33 34 الباقيه كلهم لاعبيه مي سون دي جون مازالوا عمارهم ينجموا يلعبوا 4 5 سنين في ليكيب ناسيونال خاطر في نسمع في كلام انه اليوم تشبيب شنو مع 29 ملاعب عيسى العيدوني يكمل كاريره مازال في تومبا كاريره وانا نعتقد عيسى العيدوني تو في تومبا نتاع الكاريره نتاعو معناتها ما نحكيوش زاد حاجات اللي هي تكون جانبيه زاد
8: انت عندك معلومات بربي شكون اتصل
2: نجم باش نعطي مصدر ما والله اتصلت وعندي معلومات نحكي في من مخي معناها
8: معناتها خلوا
2: لك شوف قاعد نتخيل
8: لا معناتها اتصل من داخل
2: انت هذه مثلا غلطه العاشوري هكا يا نجم تغادر
8: كان عملت كيما ابو عين راه ما سالك شك معناتها
9: ابا في الصندوق
2: انا خليتك في الخشمه هكا سيدي يلا غادر
8: لا انت وسيدي
2: بعد الفاصل نرجو نحكيو في الاخبار ما تبعدوش
11: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
12: Get ready with me, bon plan. أول حاجة نجيب التليفون من المكتوب ولا الساك. By the way, لازم تكون أريدو. نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو. نخلصو بالكارت بنكير. And guess what?
13: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
14: أريدو طور عالمك.
15: Soyez alerte, il barre mes chatouilles à la carte. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

0: عندك حتى ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال وعندك مع الحكايات الباغا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان افام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: ديوان FM صوتكم في جيبس على 99.1

0: من الاثنين للجمعة من 7 لـ9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
1: خبر آخر كان في التراند البارح، نحكيه على مسار في روضة من روضات متاع تونس متاع بلادنا في المستير. حبيبة جماعة رئيسة الغرفة النقابية الجهوية لرياض ومحاضن الأطفال تحكي على تفاصيله.
2: تفرجت للأسف، تفرجت وشيء يؤسفني وندد بالحكي هذه. أطفال تونس أمانها قبل كل شيء.
3: الروضة هي وين موجودة؟
2: في معتمدية صيادة، حالة جديدة وبون كفضاء معناتها خارجي، وهكا فما معناتها المساحة الخارجية معناتها تتوفر فيها الشروط، لكن فما شروط أخرى كالمسافة القانونية ما بين الروضات ماهيش محترمة. ونزيد لك اللي هي تحت المشروع هذا كان عندها فضاء محتل مدرسية وصدر فيه السنة الفاتة قرار غلق، وصدر قرار غلق لكن للأسف ما تنفذش، وهذا هو اللي نعيب عليه، إنه تنفيذ قرارات الغلق ما يقعش تنفيذها في أغلب الأوقات. أما اللي يضمني إنه الولية تدفع على صاحب المشروع، فما ضرب ومش هكا نتعاملوا مع اللي عنده فرط حركة، وإلا اللي صراحة الوضعية متاعه هو الطفل هذا معناتها يستوجب عناية خاصة، مش طفل عادي، هو يستوجب عناية خاصة، وللأسف ما جاش في أيدي أمينة. دخلت الأمن ودخل المعتمد
3: دخلوا في ماذا؟
2: وقع غلقها وإن شاء الله ما انتهى القضية تاخذ مجرها.
1: تم غلق الروضة وتدخل الأمن، تدخلت السلطة. أما دي مسؤولي قديش من حالة سايرة هكا في وسط رياض أطفال، في وسط محاضن مكتب، وما تصورتش وما خرجتش للناس. ما أنا ما نعرفش كيفاش تم التصوير، مانيش نحكي على أم الطفلة اللي دفعت على صاحبة الروضة ولا المديرة ولا المعلمة ولا اللي قامت بالاعتداء ذاك على طفلة، خاطر ظهرت لي مرأة بسيطة برشا وما نعرفش شنو حيثية ذاك متاع الكلام اللي قالته. أي أم باش تحس على ولدها؟ ما نصوريش في الدافع على مرأة عملت لها الولدة كيكة، ما نعرفش، ما نحبش نحكي على الأم، نحكي على مسار داخل الروضة. ما نعرفش كلمة نقيب، خلي نقيب يعطي رأيه.
4: أراف أنا نحب أقوله ساعة، خلينا نقوله اللي ما نعموش، ولكن فما من الروضات إلى حد الآن أمورهم مش قانونية. إيش معناه رمبو سهل روضة؟ رو هي المدرسة التحضيرية للدراسة، رو مروضة رو ستنتش تري ديفيسيل، يعني عندها قانونها ويجب تكون دارسة وكذا، وثم مدارس ما تعملوا في تحضيرات المروضات باش هما ياخذوا الأطفال من بعد، وماكلتهم ودنيا ومراقبة واحد وكل. ثم أنه يا ولادي رانا قلناها ألف مرة وصارت قبل، حكاية العنف رفيق كسسوا اللفظي أو المادي يمنعوا من عمبات، لازم فيش كلام. وأكترا مشكور الأمن دخلوا المعتمد وعدوا كل وسكروها. والغلق بربي مرة جايك يصير حاجة كيف هناك تستوجب حقيقة الغلق ويصير القرار، ما عادش فما نقاش في الحكاية هذه.
1: أنا ما نعرفش كيصير قرار غلق شكون اللي يزمه يتحرك باش يعمل القرار. هذا اللي ما تحركش لازم يتحاسب زيد. دولا نعطي قرار غلق للجهه اللي اصدرت قرار الغلق، ثم جهه اخرى لازم تتحرك باش تعمل الغلق. اذا كان الجهه ذي لم تتحرك يزم هي زيادة تتحاسب، خاطر السيد هذا يقعد حال الروضة نتاعه وفما إخلالات قانونية ولا منعش نية المشاكل، ويقعدوا صغارنا احنا متعرضين الكوارث من بعد تصير الفاجعة والشعب الكل يهتز والناس كل قلبه يوجعها. وانا مر لقصة اخرى
5: ورفيق زيادة، كما قال نقيب المربي متاع الروضات، من اصعب الخدمة عبارة ورقة بيضة انت باش تبدأ تكتب عليه. يا اخويا زيادة المربي اللي يعرف روحه ما عندوش طاقة تحمل، واللي عنده العصب ما تختارهاش الخدمه هذه. راك تحكي مع صغار تعاودلوش 40 مره باش يعاود واحد، لازم طريقه اخرى. يا خويا انت ما نعرفش عندك مشاكل لحياتك الخاصه، ما جيت ما عينكش باش تخدم. يا خويا ما تختارش المهنه هذه، المهنه هذه لازمها برشا عصاب، برشا هداوه، برشا كيفاش صنعه. راه زاد انت تجي ولاد الناس يعلم به ربي تشد تضرب، وهذاك كيفاش باش يطلع هذاك؟ مش تبقى له ماركي افي. انا يعني نذكر كف كليت ورفيق والله الهوني التوى ما ينما ماركي
1: واوقفوا في الكبر تنسى
6: مصبح بكري
5: والله ريت تضيع الموضوع يا رفيق. بحاجه توا عادي انت ذولي ما صار لك كيما طفل بعد هكا صار لك.
1: ما نعرفش والله ساعات نبدا نخمم ونقول بالك شي غلطه اول مره وانفعلت وغلطت مش دافع المراره ابعد ما يكون معناها وطفل ما تحطش عليه يدك لو كان درجته ما يصير وفي العمر ذاك وعلى وجه معناها كل شيء غلط كل شيء ما يستقيمش وبعد تقول ليه كما قال هو اخترت الخدمه تحمل مسؤوليتك اخترت باش تكون مراوغ تعرف التعب نتاعي اخترت باش تكون طبيب تعرف التعب وتعرف انه حياتك كلمه كل باسيون ما ساعتين تاع الصباح والخمسة ونص تاع العشية اخترت باش تكون أمني تعرف اخترت باش تكون قاضي تعرف اخترت باش تكون مراوغ تعرف كل مهنة فيها الباهي نتاعها وفيها الضغط نتاعها دونك أنت اخترت اليوم باش تكون مراوغ ما يلزمكش تخلط للتاب هذيك كف وصغير بالطريقة هذيك سي ما نعرفش
6: فما في التصريح فما جملة ما ركزناش معها قالت الطفل هذاك يلزمه عناية خاصة معناها يمكن ما هو معناها
1: فرق حركة يبدو أنه عنده يمكن فرق حركة
6: صحيح دونك فينا الما نص الماء معناها الطريقة ماهيش بيداغوجية جملة معناها الضرب لا بيداغوجي اون بلوس يلزم عناية خاصة معناها ما يتعاملش معاه بالعكس معناها إذا ما تفهموش ليه هي ماهيش فيها ما كيفاش تصرف معاه إذا التجيت للضرب متسكرت معاش قاعد تلقى معاه حل هما فما حتى الوالدين متاع الأطفال هذوما راهو ما عندكش فكرة ولا عندك فكرة كيفاش التربية معناها فريمون تمشي على مساسك خاطر الحكاية هذه يلزم عناية خاصة يلزمك تكوين خاص نحن تتكون راه مش تتكون باش تعلمه باب بقر تتكون باش تعرف تتعامل معاه انت تنجم تكون حتى الباجاج العلمي متاعك متوسط لكن كي تبدا بيداغوجيتك عاليه
5: طلعوا اكيليبر
6: بلاستك هذيك غادي تكوين
1: اللي نجم سامحني حاتم نخمم فيهم بعد بوتيتر الناس اللي تخمم مسؤولين يعرفوا كرايات اخرين يطلع كلامي انا غلط شو اللي يمنع اليوم في عمر معين جردوري بتعرف الناس اللي تخدم لو نحكي البارح انا وميمه نقولها مساكن لما انت هك ام تخدم ساعتين ونص وتروح تشد بنتك اما اللي تخدم 8 ل 6 وبليجي بعد 3 شهور ماترنيتي تحط ولده ولا بنتها طرف الحام في جردوري شو اللي يمنع اليوم انه بشوي في كراس الشروط لكاميرا يتحطوا بارتو ولي بارول كل يزو اكسي للواحد
7: موجودين
1: موجودين لا لحظه مش موجودين انا بالنسبه لي زي ما تكون
6: اوتوماتيك
1: اوبليغاتوار معناها مش روضه عملتها خاطر عندها لي مويا والاخر لا
7: ندخل
1: على الاقل نتفرج شي ولدي انا عطيك وليد عمره 3 اشهر نشوف وانت كي تبدا مربي ولا مراوغ عارف روحك اتو مامون الناس كل تشوف فيك تبدا تخدم كوريك اتو ريسك با باش تعمل ديراباج من نوع هذا مانيش نحكي ولا واحد انفعل له عيط نحكيه على حاجه ما يقبلهاش العقل وشفنا حاجات راه صارت في الخارج راه معناها رضيع 3 و4 شهور يعتديوا عليه بالضرب معناها تقول يضرب في واحد عمره 40 سنه ما صارتش حاجه كيفا في تونس الطفل الحمد لله اكبر شويه في العمر ما فماش ريسك نتاع باش يموت ولا باش يحيى ربي يحفظه ولكن نفسيته تنجم تتدمر بسبب ما صار البارح الحمد لله تم اتخاذ القرارات اللازمه ربي يحفظ وليداتنا ونحاولوا نتحراوا قدر الامكان قدر الامكان كيفاش نحطوا صغارنا في اي مكان يقراوا فيه
7: ماشي على الكاميرات راهي كانت موجوده والناس الكل كانوا عندهم ماكسيم بعد في بالي نحاوهم على خاطر حكايه المعطيات الشخصيه اللي هو الصغار ماكش باش تفرج كان في ولدك باش تقراك تفرج في الصغار الكل ولا ماكسيم ضمنين الولي عنده شكون
1: اوبليغاتوار على الناس الكل
7: لا لا هو قبل كان موجود اوبليغاتوار مش اوبليغاتوار انطوكا كان حاجه منتشره والناس الكل معناها طالب بها في الروضات هذه اللي حكيت مع المراوغه خاطر انا ما تعرف في
1: بوجديد
7: بوجديد
1: ترى دي جور انتهى الاخبار ثم نعود
8: عسلمة get ready with me bon plan and guess what مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على ابلي ماي أريدو
9: أريدو طور عالمك
0: خليك قريب فيم وراجعين
8: عسلمة get ready with me bon plan أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك
10: by the way لازم تكون أريدو
8: نشريو فورفي انترنت على ابلي ماي أريدو نخلصو بالكارت بنكير and guess what
0: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على ابلي ماي أريدو
9: أريدو طور عالمك

0: خليك قريب. فيم وراجعين.
1: باش تحقق حلمتك وتنجح مستقبلك، اختار une formation de qualité avec un diplôme homologué. اختار l'ISTAM. بالباك ولا بلاش، plusieurs spécialités à la ذمتك. Gestion, art et décoration, informatique, logistique et plus encore. الأكثر معلومات، visitez notre page Facebook ISTAM Tunisie. وإلا كلمونا على 28 77 88 11. l'ISTAM, عيش حلمتك.
2: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الأيامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى ال 31 أكتوبر فيهم حتى ال 50% تخفيض في مونوبري.
3: مونوبري ديما معك. بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خود جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
4: برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح، أما ماهوش صحيح. على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك، نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال، ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون.
5: الاكثر معلومات 71 79 66 79.
4: مع الاكاديمي دار دو كارتاج غرامك يوصل.
6: كيلومتر ا بيي سا يوز دي سوليي ام 18 كيلومتر ا بيي مع راني كارتاج تربحكم بري قيمته 10000 دينار وكالعاده فما دو باركور 18 كيلومتر اي 6 كيلومتر سي بارتي بور ليفينمون انترناسيونال لا 10ايام اديسيون راني كارتاج نهار الاحد 4 اكتوبر 8 متاع الصباح الديبار من قدام المسرح الاثري بكارتاج والباركور مانيفيك اترافير لا بونليو نور دو تونس يخليكم تتمتعوا باحلى المناظر الطبيعيه والاثار العريقه ما لم تفلتوش الرونديفو راني كارتاج نهار 4 اكتوبر اي انسكريفيفو على www.raninkartage.com برعايه

0: قلب. ثم حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جايون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز لاسوان. ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جايون ليكم، كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
1: تدلل
2: جايون، ايام دللنا.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانيه في مكهه التسعة ونص بقياده زياد المكي نقيب ناصر البدوي
1: راني فريد
0: وحاتم بلحاج. بعد شويه البوكس نيوز، ولكن قبل هذا نمشي لجرعه العمل اليوميه في الراف ماج تسويت غدوه خير بايزيت الصافيه.
2: مهما كانت الصعوبات حلمتك موجودة تستنى فيك كل يوم، خطوة القدام غزرة تفاؤل جديدة تقرب لها أكثر والدنيا أصفى في عينيك. غدوة خير بمساهمة زيت صافي.
3: التمور التونسية من أهم المنتوجات اللي عندها قيمة كبيرة في الأسواق العالمية، واليوم القطاع يسجل رقم قياسي جديد بعد ما تجاوزت قيمة صادرات التمور التونسية لأول مرة حاجز المليار دينار، في إنجاز يثبت تطور الإنتاج وتوسع الأسواق الخارجية. وحسب آخر المعطيات قيمة صادرات التمور تجاوزت مليار دينار حتى الآخر سبتمبر 2026، ومع تواصل عمليات التصدير لنهاية الموسم التمور التونسية ولات حاضرة في 94 سوق حول العالم، وهذا يعني توسع وجهة تصدير وتنويع الأسواق. أما على مستوى الإنتاج، الموسم الحالي سجل تقريبا إنتاج 400 ألف طن في مقابل 347 ألف طن في الموسم اللي فات، معناه نحكيه على زيادة وصلت 16.3%. وصنف دقلة النور اللي هو متصدر الإنتاج بنسبة توصل 80%، هذا بخلاف أصناف أخرى كيما العليق. النتائج هذه تثبت أهمية التمور التونسية وقداش فرض روحها في الأسواق العالمية، وتحرص باش تتوسع في أسواق جديدة وتنوع وجهات التصدير، مع التركيز بينصير على الجودة والترويج للمنتوج التونسي وخاصة دقلة النور. وفي الأخر يبقى قطاع الفلاحة ديما قطاع حيوي يلزمنا نراهنوا عليه، على خاطر عنده دور كبير في دعم الاقتصاد التونسي وتحسينه، وكي ننجحوا في تطوير الانتاج ودعم الفلاح وفتح أسواق جديدة للمنتوجات التونسية نجموا نبني اقتصاد أقوى، وإن شاء الله نشوفوا بلادنا غدوة خير.
2: غدوة خير برعاية زيت صافي، زيت صافي بنا صافي.
0: تحية لصديقنا رمروم، جميل، وتحية لصديقتنا وفاء المسؤولة على الخط التحريري للفقرة هذه. مبروك، نفرحوا كل مرة نحكيوا على الزيت، نحكيوا على التمور التونسي. 94 سوق حول العالم، تقريبا نفس عدد الأسواق في علاقة بالزيوت. إنتاج سمعتوا 400 ألف طن تقريبا مقارنة ب 347 ألف طن الموسم الفارط، زيادة بنسبة 16%. حاجات تفرحنا برشا، مداخيل تقريبا تجاوزت المليار دينار، نحكي ولا أكثر من 1000 مليار في علاقة بالصادرات. هذا الكل يفرحنا ونجمو نقولوا ديما أنه قادرين نمشيوا أكثر، قادرين يكونوا عنا دي بيرسبكتيف خير، لأنه عنا من المنتوجات في علاقة بالتمور في علاقة بالزيت اللي نجمو نتربعوا على عرش الصادرات العالم في علاقة بالحاجتين.
4: والدقلة متاعنا دقلة نور هي يمكن من أحسن دقلة في العالم، معناها ما تنجمش تقول لي معناها تقارنها بالدقلة اللي نعرفوها دقلة الخليج مارون كل شيء، أما الدقلة التونسية علاش اسمها نور؟ خاطر تعملها كترونسبارانت صغار باش تلقى دقلة بالكاليتي هذيك. أنا يظل وقيت نعملوا أن لابيل فير لتونس، الدقلة والزيت نستحفظوا عليهم. وعندك زادة راو فما حاجات يكون نحن عنا الفصدق متاعنا راو جات فترة زرعنا برشا فصدق، الفصدق متاعنا من أحسن الجودات، وتعرف الفصدق ما يكلش برشا ماء، معناه فما زراعات كان نركزوا عليهم إن كونسوم بادو، معناه اللي صب
0: يكفي
4: ماكش معناه مجبر باش تزرع. حتى الدقلة الريزيست راهو بعد ساعات نحن نقول ما صبتش برشا مطر، الدقلة خاطر معناها المحيط نتاعها الطبيعي هي الصحراء والحرارة، ونحن الحاجة اللي تبنن غلتنا انت مشيت سافرت عمرك شكليت حاجة بنينة مثلا الخوخ نتاعها سينك خوياب تقول بلاستيك،
0: مثلا البلدان الاسيويه بالي مثلا غادي
4: تراها مزيانه الغله،
0: مزيانه الغله تقول نشريها باللي يحب هو اليوتيوب يا خو
4: ما فيش مطعم
0: اما محلاها السونسيسيون. ولا نحكي على بالي كي مشيت لها انك ترابك ودقله النور غادي تحس روحك مش في فيها دس في كتاب
4: تحرم القلوب تاعي
0: انا الزرع انا مولا المعمل معناها. يلا سيدي ان شاء الله يا ربي الارقام في تحسن، وان شاء الله غدوه خير 30 ثانيه فاصل ثم يكون حاضر بحذانا
1: زي ما هكا من طياره وبالي على مراد الله شيت البالي
4: بالي الناس لحدين بالي
1: والباسبور وبالطبعه هو 7 سنين ما سافر.
5: على بلاد الله
6: الغلا اللي يحكي عليه ولا تحلو
5: بوليتيكا يحاول بوليتيكا وحاسيب سيرتي
6: امتي
5: على مراد الله.
0: إيه بيه لحظة أنا قاعدة تنفي بالكذب في
5: الوقت. ليه يا ودي لا كذب لا شيء يا ودي صحة أحكي تحبه.
0: فما شكون يراك. يلا بعد شوية يجي بحذنا ضيفنا نحكي ولا حاجة تهم الجون تهم قطاع الصناعة التكوين المهني تفاصيل بعد لحظات.
2: ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوان فام صوتكم كل نهار من الاثنين للجمعة من 7:00 لـ9:30 رفيق وجناق وليرف ماجر
0: 8:26 سعادة باستقباله بحذنا سي رامي البلطاجي مدير ماستر كلاس أكاديمي رامي صباح نور مرحبا بحذنا في الرف ماك منورنا
7: صباح فل وياسمين وشكرا على الاستضافة
0: شكرا لك أنت على قبول الدعوة كما قلنا رامي البلطاجي مدير ماستر كلاس أكاديمي مركز تكوين مختص في الطبخ والمرتبات له شهادة منذرة في CAP BTP والBTS كانت تحكي لنا شوية تعرفنا أكثر ماستر كلاس أكاديمي وتقولنا في نفس الوقت شكون ينجم يقرأ عندكم رامي
7: كي نقولوا شهادة منذرة معناها معترف بها من طرف الدولة مصحة من الوزارة ذيش معناها CAP BTP BTS حسب المستوى الدراسي نقولوا CAP أكثر من 9 أساسي منهيت البي تي بي ثانية ثانوي منهيت فما أكثر والبي تي اس الجماعة اللي عندهم الباك هذوما هما اللي عندهم الحق يعملوا شهادة منظرة
0: أما نحن تقول منهيت معناها نجح ولا كمل العام
7: كمل العام معناها نجي يجب يكون قرار نبي معناه وما نجحش راه يجب يعمل CAP وراه CAP هي يتعدى للبي تي بي يقرأ عامين بي تي بي يتحصل على شهادة معادلة شهادة البكالوريا ومن البي تي بي يجب يكمل البي تي اس اللي هي شهادة باك بلس 2 ومن البي تي اس يجب حتى يكمل ليسانس والماستير البرة راي خطر عنا حتى في تونس هي راسبوزي موجودة موجودة في القانون من 2008 لكنها مازلت مش مفعلة في تونس هبطت في الرائد الرسمي ومازلت في وزارة التعليم العالي
0: من 2008
7: من 2008
0: إن شاء الله يتم التفعيل متاح شكون ذو ما قلنا شكون ينجم يقرأ عندكم اليوم أنا علاش باش نختار ماستر كلاس أكاديمي وذكرنا بالتفاصيل دونك انتم مختصين في الطبخ والمرتبات هكا
7: نحن مختصين في القطاع تاع التوريزم اون جينيرال أما اللي ديبلوم اللي عندنا منظرة هي في الباتيسري كويزين معناها عندنا عاون مطبخ ومرتبات تقني مهني طبخ أو تقني مهني مرتبات تقني سامي طبخ أو تقني سامي مرتبات مدة التكوين تاعهم CAP اللي هي 10 شهر BTP 20 شهر بالنسبة والBTS 20 شهر بالنسبة للBTP والBTS هذوما يجمو يقراو 20 شهر معنا وبعد يكملوا تربص دار الخارج مع اللي كونفونسيون اللي عنا يجمع معنا تربص 6 شهر في فرنسا أو طم برش حاجة تخرين تنحكيهم من بعد طم برش حاجة عنا بالنسبة شني علاش يختار ماستر كلاس
0: هذا المهم علاش اليوم باش نجيك انت لو شوا لي امبورطون مهم جدا وانا نسمع فيك ومغروم بالدومين هذا علاش ما نمشيش البقعة الفلانية نجي الماستر كلاس اكاديمي علاش
7: ماستر كلاس اكاديمي معروفة باللابوراتوار نتاعها العصريين اكبر لابوراتوار اللي موجودين فيها لي ماتريال الكل عندنا لي شيفين تاعنا لي فورماتور تاع البراتيك معروفين في الدومين من اعز الكفاءات اللي عندنا في تونس و ميم طون حتى تاع تيوريك عندنا دي انجينيور ريغولمونتير دي فورماتور تري رونومي دي دكتورون يقريو في التلامذة هذوما معناها ناس مختصين في الدومين هذا عندهم سنين بالنسبه زاد الحاجات الاخرين اللي عندنا بالنسبه يقول ولي شكون السنتر هذايا نقولوا اكزامبل عمناو ولادنا هزوا جو لولانين في بالنسبه لمراكز التكوين الخاص في الطبخ خذوا الجائزه وكرمهم الوزير
0: على المستوى الوطني
7: بالنسبة زاد نجم نقوله فما 30% من اللي يخذوا شهادة المنظرة نتاعنا خارج أرض الوطن تو قاعدين يخدموا البرة
0: أكثر الوجهات اللي يمشيوا لها كاللي يخذوا ديبلوم وين مطلوبين
7: هو الدبلوميت راو تو اللي مخذين ديبلوميت راو بارتو أما أكثر وجهة هي الأوروب بكل بعدها تجي كندا والخليج أما توازدت ثم وجهات جديدة طالعة كما البرازيل، الأفريك، حتى الأفريك توفى برشا فلوس، ثم آسيا الشرقية، معناها توا اللي تعنا برشا وجهات وفي وجهات زاد فيها برشا فلوس.
0: قلت لي قبيله واحنا نحكيو سبيسيالمون مثلا حتى اليونان ما كانش فما تعامل كبير وتوا تحل سوق في اليونان يبدو لي.
7: حاليا صححنا اتفاقيه جديده مع اليونان مع بارتنير نتاعنا في اليونان. الاتفاقيه هذه تسمح مش كان الاولاد ماستر كلاس اكاديمي راهو ديش نعطيها كادو للناس الكل معنا اللي يسمعوا فينا والجماعه اللي خريجين في دومين الفندقه انهم يجموا يتصلوا بماستر كلاس اكاديمي ونعمل لهم راسكله صغيره ونخرجوهم اليونان بعقد عمل مدته 6 اشهر
0: وبعد ذراك يعلف انت وكفاتك شوريت غد
7: شارب ماكل وكونترا نتاعو امور واضحه وحده كل شيء جوست الحاجه صورة تاع اليونان انه العمر يكون اقل من 26 سنه وميتريزي الانجليزي.
0: هذا فالابل حتى الشكون متخرج او مش من عندكم يجي يعمل
7: حتى مش من عندكم دي كل عاملين لهم نحن جغني اوفير الحكاية هذي نهار السبت لتروى اكتوبر
0: نهار 3 اكتوبر نهار مفتوح للناس اللي تحب تجي تاخذ اكثر تفاصيل في ماستر كلاس اكاديمي ساعوين البقعه بالضبط
7: نحن موجودين في فان مارس باردو ستاسيون مترو بوشوش البنيه البرتقاليه معروفه غاديكا قدام ستاسيون مترو بوشوش بالضبط
0: فان مارس باردو البنيه البرتقاليه معروفه غاديكا بحذا بوشوش للناس اللي تحب تكون حاضر نهار السبت 3 اكتوبر من الى الوقت رامي
7: ابتداء من 10 صباحا اليوم هذايا والناس كلها مرحبا بهم معنا
0: اللي حاب يجي غادي سيرو بلاس به كيفاش يتم التسجيل شو تنصح الاولياء اللي يسمعوا فيك في علاقه كما قلت انا باختيار يحدد المستقبل معناها سي ان شوا ساعات العبد يخاف ما يعرفش يمشي لا الدومين هذا فيه بيرسبكتيف ولا فيه افاق فيه فلوس فيه خدمه
7: باهي باش نبداو واضحين ساعة نحب نعد ساعة للأولياء والجماعة الناس اللي تسمع فينا الكل تو وقيت معناها لي بارون راهو ولدكم وقيت باش تبعثوه يقرا ما نسيبوهوش في الشارع كو سوا في التكوين المهني عندنا نحن أو في أي تكوين آخر راهو الشارع هاك تشوفوا فيه خطر صافي على الشباب. بالنسبة للناس هذوما راهو نحن كماستر كلاس عندنا مرافقة من أجوس كازيد للتلامذة هذوما الولي راهو يتبع ولده بالابليكاسيون التلميذ عندها ابليكاسيون تقرا بها ثم احاطه نفسيه ثم جماعه مختصين نفسيين بالتلميذ هذوما باش ندخلهم في الدومين. بالنسبه للافاق تاع التكوين تاع الطبخ والمرتبات راهو الدومين هذايا ما يقعد فيه بطال كان اللي يحب يقعد بطال راهو ما تلقاش واحد خريج في الطبخ او المرتبات قاعد بطال كان خاطر هو يحب بطال راهو خاطر الدوموند في المارشي هذايا كبيره برشا والخريجين بارابور للطلب مازال ناقص كو سوا في تونس ولا في برا راهو بالنسبه محصور به في الدومين هذا برشا كورجيه ما شاء الله بحدنا راهو جماعه الطبخ والمرتبات كيما الكورجيه بالضبط عنده كاريرو يبدا يخلص بسالير متوسطه من بعد يوصل راهو الاسوام رهيبه يخلص فيها معناها عندنا شيفين في تونس تخلص فوق 25 مليون بعد في وسط كاريير وفي القريب يكمل الكاريير نتاعو راهو تسمع اسوام رهيب
0: لانه عمل اسم لانه الى في سي بروف
7: وقول عمل سي بروف
0: دونك ولات لعبات تمشي لفلان نحب الشيف لفلان وين يطيب وين
7: يطيب
0: وين شادد معناها
7: سينو راهو يجم معناها كو سوا يحل بروجي ولا يخرج لبرا ولا فيها الافاق الكل ومهما كانت معناها باش تاخذ دبلوم راك تحب تحل بروجي تجم وعنا اتفاقيات مع البنوك زادا نحن يجمو يستغلوهم كسوسوا تحب تخرج البرة راه ثم اتفاقيات تحب زادا تخدم من غدوة تصبح تخدم نحن الاستاجير نتاعنا في العام الأول يخطفوهم يحبوا يكملوا معهم الخدمة نتاعهم على ما يخليهم يكملوا يقرأ
0: في علاقة بالاتفاقيات وقبل ما ننهي معاك رامي حكاية اللي يطلع لفرنسا ويكمل غادي خلينا نزيدوا نفهموها أكثر شكون أنا كي نجي نقرأ عندك اليوم سي أ بي بي تي بي ولا بي تي إس كيفاش نعمل معنا سيستيماتيكمون نجم نكون موجود في فرنسا في ستاج في خدمة اليونان التفصيلة ذيك مهمة لبعض الناس
7: بالنسبة لفرنسا راهي محلولة للناس الكل جوست ثم لازم يكون مستوى نتاعو وسط العام لازم يكون متميزين فقط معنا ويكون يمتريزي اللغة الفرنسية أو الإنجليزية ما فهمش عمر معين معناها مهما كان عمرك حتى انت مرحبا بيك نبعثك تمشي لفرنسا تبطل الاستديو
0: انا راجل كبير حتى انت
8: 26 سنه
0: على العمر ما تخلي حتى انت
9: اي برا بدل
0: الكاريير كامل اوكي خويا ميرسي
7: بالنسبه اكتشوف اللي داير يمين ويسار حمت لي
0: حطيتك في واحد بالعكس ما بين ايدي كريمه باهي قول لي رامي دونك
7: باهي دونك بالنسبه للي حبوا يجيو يجيونا سيروا على عين المكان او يدخلوا لصفحه نتاعنا فيسبوك انستغرام تيك توك ماستر كلاس اكاديمي، يدخلوا يشوفوا لي فورماسيون اللي عندنا، الكاليتي دو فورماسيون، الافاق اللي موجوده، برشا حاجات اخرين، او يتصلوا زيد على الارقام 24 666 772، الارقام 24 666 772، او جاوا على عين المكان نحن نجاوبوهم. بالنسبه للجزء التذكير صغير والاتفاقيات هذوما راهي محلوله للناس الكل، معناها مرحبا بالناس الكل. وديما نقولوا راه ماهيش مربوطه بعمر، مهما كان عمرك راك تنجم تتكون، كيس سوا عمرك من 15 لـ70 سنة، اطلبوا العلم من المهد
0: الى اللحن. 24 666 772، 24 666 772، والا نهار السبت يوم مفتوح للناس الكل اللي تحب تمشي تاخو اكثر معلومات، اللي تشوف غادي الماستر كلاس اكاديمي سور بلاس وفي تصاور مزياله وتحت انتباع نتاع موندو بروفيسيونيل في علاقه بعالم الطبخ ولا مرتبات لدريسه كما قال صديقنا رامي. 20 مارس باردو بحث السكنه نتاع بوشوشه البنيه البرتقاليه، وانا حاجة تتشاف على كياس تجمو التعدي ونهار سبت تعملوا طلة، ولا تطلبوا 24 666 772. رامي بلتاجي مدير ماستر كلاس أكاديمي، شكرا لك على الحضور، بالتوفيق والنجاح إن شاء الله، إن شاء الله ربي يعطيكم الحاجات الباهية وربي يفتح عليكم وتكونوا سبب إن شاء الله باش تفتحوا بين مستقبل البرشة دي جون اللي الدبلوم كيما ذا يبدل له حياته ويحلوا ثنية باهية إن شاء الله في تونس ولا خارج تونس.
7: راه ولدك راه ما نجحش في القراية، ولكن ما نجحتش في القراية راهي ماهيش نهاية العالم، راه ثم فرص أخرى، راهو تنجم تدخل للتكوين، التكوين راهي فرصة، مش كاين فرصة ثانية، راهو هي المستقبل، راهو الدومين تاع كسسوا الكوجين عندنا نحن أو الدومين الآخرين تاع التكوين المهني راهي فيها آفاق، والمجتمع راهو يجم يعمل على التكوين باش ننقذوا الشبيبة اللي عندنا فوق كل عام عندنا فوق 100,000
0: مقاعد الدراسية. شكرا لك رامي بلتاجي مدير ماستر كلاس أكاديمي. فاصل ثم ننطلق في البوكس نيوز بصوت السندريلو، يعود السندريلو لتغطية الأخبار في البوكس نيوز.
2: خليك قريب فيم وراجعين.
8: عسلامة، get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون من المكتوب ولا الساك.
9: By the way لازم تكون أريدو.
8: نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو، نخلصو بالكارت بانكار. And guess what،
9: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبلي ماي أريدو.
10: أريدو طور عالمك، بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات، ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا، تبدل لك حياتك.
2: ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب، اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم في الزهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2،
11: على 103.2
2: ديوانا فام. كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
0: 9:38 نهاركم أسعد الأيام. نمشي مباشرة للأخبار. السندريلو في فورما، كمية كبيرة برشا من الأوراق عند السندريلو وهو يبحث عن الأخبار
12: من اللي خرج باللي بسير
0: كيتو الأخبار في المباشر المنشط ينقذ السندريلو. تتويت إلى بوكس نيوز. يلا
2: بوكس نيوز.
12: مراش اوتون دوراق باللي خرج بالقراش
0: باللي
13: يلا سيدي نحكي ونمشي لفرنسا ونحكي على الحكومة الفرنسية اللي تدرس في فرض ضريبة جديدة على بعض المنتجات الغذائية المصنعة والغنية بالسكر في إطار مشروع ميزانية 2027، وذي بحسب ما أكد وزير التجارة سيرج بابا.
14: Il y a un débat aujourd'hui et ce débat il va être porté parce que le projet du PLF qui va être présenté, il va faire l'objet d'un débat démocratique. Donc Qu'est-ce que c'est qu'un produit trop sucré? C'est un produit qui fait que les enfants, notamment dans les produits qui sont concernés, les enfants, je suis pas pour les taxes. En même temps, moi j'ai des enfants, dont un ado, je vois, qui mange. Aujourd'hui, vous savez qu'un gamin de 9 ans, aujourd'hui, il a mangé autant de sucre à 9 ans que son grand-père qui a vécu toute une vie.
0: هذا الكلام اللي قاله وزير التجارة الفرنسي معلومة صادمة تهم التوانسة والعالم الكل. يقول لك اليوم الدراسات العلمية وبعيد على موضوع التاكس معناه لأنه لا يعنينا التاكس في فرنسا ولكن الفكرة موجودة في العالم راهو باش نحب ننقص شوية كونسوماسيون تاع سكر نتاكسي أي برودوي فيه دوزة زايدة تاع سكر باش السعر يغلى باش الناس ما تشريهش ولكن بعيد على هذا اللي نجم يكون زيدا اليوم فكرة في تونس باش نبعدوا شوية على السكر أنه طفل اليوم عمره 9 سنين بطبيعة الواحد متاع الماكلة اللي ولينا ماشيين فيه ريجيم أليمنتير والأغذية ريجيم مش ريتم ريجيم أليمنتير بالفرنسي نقوله
5: بركلا عليك 5 سنين
0: شكرا بطبيعة الحاجة هذه حاتم طفل عمره 8 سنين 9 سنين يكون كلاه كمية السكر اللي كلاها عزيزه الكل في حياته إجرام ما قاعدين يقوموا به في حق أولادنا عن جهل وعن عدم إدراك.
4: هو راهو السكر ما تفيق بالمظهر متاعه كان بعض معناها كي تبدأ صغير بعد ساعة تسكت به صغير فما الناس راهو سكت أولادهم بالحلوة والحلوة تقول أعطاهم غرفة سكر وفات جدنا وكان قبل يأكلوا الحلو كان في مرة في العام في العيد هو عملوا الحلو وعملوا ما كانش حاجة كورانت
0: الاندستري صناعة اليوم تاع الحاجات المسكرة صناعة
4: بيان سور اللي هي حتى راهو في العالم الكل توجدت شوية بعد الحرب العالمية الثانية كان فيه السكر كان كيما تقول انت اون موني دي شانج غالية كانوا يجيبوا فيه خاطر الكلفة متاعه كبيرة
0: أما معايا في نقطة ما عرفش وفقني فيها ولا أما قاعدين نعملوا فيه عن جهل وأنا لهنا مثلا أتهم أن النظام التعليمي متاعنا بمعنى نطلع أنا نكمل قرايتي ناخذ دبلوماتي يزمني نمشي نهار بعد اللي عندي مرضى ولا تحليل خايب النوتريسيونيست باش هو يفسر لي شنو هما الحاجات اللي فيهم السكر وما فيهمش السكر وشنو هما تداعياتهم على البدن وش يعملوا وش ما يعملوش ألور كان قريت معناها إيكو ليسي وفاك والحاجات هذوكم ما ترسختش درا كيفاش تقرات بجزئيات بسيطة وعمومية ألورك هذا بدن هذا استثمار بلاد فيك دولة كاملة معناها تقعد تعاني فيك من بعد معناها يفوروفوار الحاجات هذه خاطر الإنسان أنا مثلا كي مشيت نوتريسيونيست وفهمت نظرتي للحاجات تبدلت أنت ما عادش تعرف اليوغورت الناتور حاتم فيها 5 غرامات سكر معناها أنا بالنسبة لي يوغورت الناتور معناها ناكل في حاجة
4: بلا سكر فهمت على ذيك فما أي فرق هو راهو تعرف
0: 5 غرام معناها سي غراف
5: معناها مكتوبة رفيق أنت ما تقراش
0: هي مكتوبة هي
5: البرودوي مش مدولك انت تدخل
13: كل ياغورت
0: كل حاجه
5: كل حاجه نقراها هو شرط من شروط وزاره التجاره
0: ماذا ديما
5: عندي ما تقراش اقرا اش فما
0: دوك واحد كيفهم هاتم يولي فيها التونسيون شيعتي شوية لولاده وبناته
4: زي ما نعملوا يفعل راهو لابيداغوجي في الماكلة راهي صعيبة برش صعيب ياسر باش تو انفلونس ولادك وكل شيء انا نقترح معناها وحاجة سهلة باش تعمل في المدرسة في انكور مرة في حتى في اول العام نعملوا مثلا ان اتوليي نوتريسيون تفهم العبيد قديش الواحد كما تو في فرنسا كي تخو اي برودوي تلقى في الفما ان تابلو راهو في نيوتري سكور يتسمى راهو 3 سور 10 معناها دون المتوسط نجم اما تلقى حاجات سيد كما الجازوز
0: تفهم صغار زاد انه راهو مثلا ثم انا واحد من الناس عشت عمري ناكل الغله في بالي ننفع في بدني تبين انه فما دوزه معينه معناها تنجم تعمل لك مشاكل كبيره في التريجليسيريد وغيره كذا هذا من الحاجات اللي لازم نتفرموا عليها ونفهموها باش ما نضروش اولادنا عن جهل
4: ما انت تعمل بروجيكسيون معناها كي كنت صغير ما تنجمش تقول له راك تكبر سلكك مع عمره ما يسمعك يلزمك في وقتها يلزمك ترقى ينطخ بيداغوجي
0: اي امانش نحكي انا اليوم كي كان جيت انا فاهم راني ما نظرش ولدي على الاقل انا مشيت فيا مثال صحيت هذاك
5: برا خلينا نحكي ومش كان انت برك تاكل حتى نحن ناكل وعنا عيش يا باترون ميرسي
0: تفضل نقيب من فين نغزلو كانت لاحظ
5: هو انت نقيب وانت عاقل هما برك تقول نحن ما ناكلوش
0: تفضل نقيب
15: هو راي مساله قديمه هو رسولنا قال
0: صلى الله عليه وسلم
15: قال اتقوا الابيضين الابيضين
0: سكر والملح
15: سكر والملح بون لكن ابارسا كما كان يحكي حاتم عن حكايه التحسيس وكل شيء فما زاد عامل اخر اعتقد انه خطير وخطير جدا هو التشريع عرفت واحد يشرك الحاجه انا نشرك باش تشرب القهوه هذيا نعمل لك ديكور كان تراف السكر اش صاير للصغار يا ولدي انواع انا اعطيك حاجه انا بنتي
0: ما تسميش برودوي
15: لا لا ما تسميش برودوي بنتي ما تجيبليش حاجه بسكر بالشوكولاته ما تاخذهاش فطور سبع ما تاخذهاش مره قلت لها ترجو قالت لي لا لا ما نجمش لا لا يولي لها كل كريز عرفت يا ولدي
0: انا علاش على خاطرك سالتها انت من الصغرى ثالثه سيد خلف انا مثلا حياتي كل نفطر ملي عمري 7 سنين كرواسون من العطار 100 فرانك تهز كي فهمت مخات الكرواسون هي افه معناها يقول لك راه الكرواسون وحده افه
12: واللي تاكل كل
0: لا لا جيمي دو توم باش نجم نحيه معناها حتى بخاطر ستينيس ستينيس تاع 30 سنه وانت تاكل كل يوم كعبه وكعبتين وثلاثه كرواسون تلقى روحك ستينيس بها
15: دقيقه برك
0: تفضل
15: ثانيه بارك الله فيك
0: شكرا
15: حقنا زاد احنا نحسوا من جانب اخر بربي اش ناكلوا الصباح هاي نقول لك حاجه انا واحد من الناس ما احتارش ناكل الصباح
0: يعمل كعبه مليت وتعدى
15: أومليت
0: وتعدى أومليت لا لا أومليت حاجة ومعها تعرف فرماج
15: نعم شوية زيت زيتون
12: فرماج بلان فرماج بلان
15: بعضهم طايبة تترى وما قدوش زيت زيتون
5: رشا كافيار
0: نسمع زيادة كلمة عندك
5: اسمع فما كلمة تو مثلا أعطيني الحل في اللي بارون اللي يخدم أولادهم يقراوا البر معناتها يقراوا معناتها في الكوليج وكل والام والبو وتعرف الام اليوم ما عادش عندها
0: وقت باش الحل علاش فطور صباح ولا اللوم جنبها
5: مثلا الفاست فود الفاست فود معناتها الاولاد ياكلوا برشا في الشارع على الكاسكروتات هذيك افه كبيره زاد شنو هي الحل نتاعها الام ما عندهاش الوقت باش تطيب البو البر
0: انت تطرح المشاكل ولا تعطي الحلول
5: هما ما لقاوش حل باش نلقاو له مال باش تمشي
0: انتو كي الفاست فود مشكله كبيره ياسر
12: هو الكاسكروت مثلا تونسي راهو صحي برشا كاسكروت تون بالحق بالحق فقوس طماطم سلايد خبز بون خبز
0: صحي
12: معناها مش كيما الكافتيجي وكيما الهمبرغي
0: مور كافتيجي تونسي زاد على اساس من السويد الكافتيجي
5: نقطة صغيرة بركة زاد في علاقة بالحاجات هذوما نتاع السكر اللي هو كيما باغ اكزومبل البلايص اللي تبيع في الحاجات هذوما انت تدي انه يبيع باغ اكزومبل دخان للصغار راهو زاد كي تحطوا انت اون فالور كي ندخل نقى كان الحاجات اللي بالسكر الحاجات اللي مش ما تتاكلش معناها الحاجات اللي عرفتك الحلوى وكذا الواحد قدام طفل صغير راهو عندك انت 50% ينجم يشدوا صغير وبالبكاء وكذا ويتحمل الكريز تاع ولده باركونتر عندك 50 يقول لك يا خويا اسمع عطيه وكهو زاد ما نحطوهوش اون فالور معناها حاجه كي تبدا مضره بالدرجه هذه ما يسالش حطها على جنب كي نبدا انا جاي
0: تخاطب في وعي التاجر
5: ما خاطبش وعي التاجر كيما انا قلت له يا استاذ ما تبيعش الدخان القصر كيف كيف زاد السكر نفرض عليه حطوا التالي انا كان جاي طالبه انا كان جاي انا نحب نضر ولدي نتحمل مسؤوليتي
0: اما يتحمل المسؤوليه لي بارو لي بارو يتحملوا المسؤوليه انا منهم عليك سواء بجهلنا للامور هذه يزني نبحث نوكل لولدي على الاقل كي احنا كي عشنا هكاك معناها اعتباطيا نحاول نمنع ولدي انا مثلا قلت قبيلة نحكيو فيها الثقافه الفاست فود ما كانتش في ديارنا معناها كانت حدثت تدخل كعبه بيتزا للدار
5: حدثت
0: مره في 3 اشهر مره في 6 اشهر ناكلوا فطور العاده تطيب غيره كذا اليوم نلقى روحي انا مثلا بعد كبرت وليت فاك وفهمت فاست فود وليت ناكل اللي كليت وانا من اللي كبرت لتو يمكن بنتي تاكله في 10 سنين معناها في 12 سنه الاولانيين من عمرها
12: لا فريكونس
0: لا فريكونس دخلت في التقاليد نتاع العائله وزيد على هذا الصغار ساعات اللي باش تريكومبونسي لي فاست فود بيت عمل لك هذا وتشري لي بابا كاسكروت تشري لي سوشي تجيب لي بيتزا فهمت شنو دخلت في الثقافه لازم نكونوا واعيين بالاشياء هذه واحد يحاول يثقف روحه قدر الامكان ويزيد
5: شكرا لك شكرا لك
0: ما نشوف الاخبار المويله كريستيانو رونالدو منرفز برشا البارح هز طيارته تقريبا وغادر وحلق
15: هز طيارته محلاه
0: ومشى كريستيانو تغشش التفاصيل
5: نحكيو على كريستيانو رونالدو اللي غادر طرابلس المنتخب البرتغالي البارح قبل مباراة الدنمارك في الجولة الثالثة من منافسات دوري الأمم الأوروبية وذي بعد نص ساعة كهو من تصريح المدرب البرتغالي متاع المنتخب خورخي خيسوس خلنا نسمعوا شنو قالوا بعد نفسروا
16: Foi um plebe que eu disse ao Cris que não ia jogar nos dois primeiros jogos. E pensei durante o jogo, né, que ele vou precisar dele, vai aquecer. E depois não o pus no jogo. Qualquer jogador, como eu também fui jogador, quando a gente anda ali a aquecer, 20 minutos, 30 minutos, blá blá blá, né, e depois não entra, não há nenhum que fique contente. Nenhum. Quanto mais o Cris tem estatuto, quanto mais fosse o Pelé, se quanto mais fosse o Maradona, se eu andei aqui a aquecer 30 minutos, eu Pelé, eu Maradona, é isso o estatuto. Tutu. Mas os direitos
0: são
16: iguais.
0: Depois eu comecei. هذا مدرب المنتخب البرتغالي سمعتوش كان يحكي معاش كنت تحكي بالتليفون
5: اس ام اس جوجل تريد تاع اخت كريستيانو رونالدو
13: اخت كريستيانو
5: رونالدو
13: والله هبطت التصريح جاي هو انه خيسوس بدا يحكي على المواجهه نتاع كريستيانو قال ما كنتش باش نلعبه وتفهمنا انه مانيش نلعبه زوز مباريات الجايين ولكن حسيت انه نجم نستحق وذاك علاش قبل ب 30 دقيقه من نهايه المباراه هبط يسخن كريستيانو قاعد يسخن ولكن ما شاركش الحاجه ذي اللي ما عجبتش كريستيانو رونالدو خليتهم بعد يغيب على التدريبات ولكن هو زاد وضح في علاقه بالنقطه ذي وقال اللي هو ما خرجش من التدريبات لكن كان في تمارين فردية تتعلق بالحركة وتقوية العضلات. الكلام هذا اللي ما عجبش كريستيانو خاصة بعد مقارنة مع مارادونا وبيلي قال زاد هما زاد يلزمهم يقبلوا القرارات هذه وأتفهم أنه ممتعذ. كريستيانو تكلم من بعد ذي وخرج وقال بعد المؤتمر الصحفي المدرب الأيامات الجاية باش يكون نخرج ونوضح شنو اللي صار وحان الوقت اللي أتمنى للبرتغال ولجميع زملائي في الفريق بدون استثناء التوفيق في الفترة المقبلة.
0: سمعت مدرب البرتغال قال حتى كان يتعلق الأمر بيلي مارادونا من الحقوق واحدة للجميع وبصفة مدرب اتخذت قرار بعدم اشتراك كريستيانو هذه ليست مشكلة يا رجل هكا تقريبا تكلم مدرب منتخب البرتغال اللي كان في بالي انه العلاقة بينه وبين
13: هو اللي جابه
0: السعودية هو اللي اقنعهم لهنا ناصر البدوي عاش من عرف قدره تنطبق على كريستيانو 41 سنة شو ما زلت تستنى اي مهما حتى تكون كريستيانو فما تابع سنة الحياة عمر لبنان بشيرخ ماكش كريستيانو بتاع 30 و 35 لم يكن من الأجدر لكريستيانو أنه يختار مثلا كأس عالم يقفل بها حتى لو ما هزتش كوب دي موند ويسلم على الناس قدام مئات الملايين من المشاهدين يستبق هذا لأنه بش يصير له اليوم ولا غدوه مع المدرب هذا ولا مع غيره وبش تكون خرجة لكريستيانو ما يتمناهاش الناس اللي تحب الدور
17: هو ديجا تصوير اللي قاعدين نشوف فيها ولا اللي سمعناه ولا انسحابه ديجا من التربص بتاع المنتخب البرتغالي هي في حد ذاتها مش باهي في حق كريستيانو رونالدو خاطر بالنسبة لي أنا ملاعبي بالقيمة الفنية ذاك بالأرقام القياسية اللي عملها على جميع الأصدى إنه ما توصلش روحك للوضع ذي ما توصلش روحك إنك اليوم يجيك المدرب
0: يتيح
17: قدرك تقعد تعمل في اللي شوف ما أكثر من ساعة غير ربع وانتي بعد ما تهبطش زاد المدرب أنا النجم نعذر ونفهمه على خطر زاد كيف يقول لك أنا في مهمة نحب ننجح فيها في مهمة إن المذبية معتها نعطي الملاعبية اللي يكونوا الفريشور متاحهم خير رندما متاحهم خير ويمكن النجم نستحقك في وضعيات متاع بعض المباريات لكن انت وصلت روحك انا ما نعتقدش انه اليوم كريستيانو مش في باله باش يلعب تيتولار ابارونتير معناتها ما تخيلش معناتها بالعمر هذا 41 سنه انت مشيت للبلاصه هذيك ومتوقع انك باش تلقى روحك في الوضعيه انت حطيت روحك في الوضعيه
0: ولم يكن زيد من الاجدر بالنسبه للمدرب انه عندك زوج ماتشات انت عارف روحك ماكش باش تلعب كريستيانو تيتولار ما تعيطلوش تحكي معاه تقول له كريستيانو لي دو ماتش هذوما لي خير من اللي تجيبه وتحطه على البنك
17: هو عنده مشكلة متاع تعالي رو كريستيانو بالنسبة لي هو مش في باله معناته بالاسم متاعه وبتاريخه الرياضي
0: انه تعالي تتقال على ملاعب عادي عنده علاش يتعالى
17: لا انا موجود اي معناته نحكي لك هو في عمره هذا يسخاب روحه مازال عمره 30 سنة رغم ما زال انت قلت كلمة بكرة مزيانة كل حاجة عندها وقتها وكل عمر عنده وقته وكل حاجة عندها بداية وعندها نهاية انت في فانت سيكل متاعك انت براتيك مو فانت كارير
13: هو في علاقة انه الاعتزال والوقت غالط هذا
0: متخيل فيه جوز خمسان لحو حاجة ومرزوز نعفو المعلومة احنا جيبوا للنصر مش للسعودية
13: اي جيبوا للنصر السعودية طبعا نصر هو كان في الهلال السعودي وبعد هو اقنعوا بشعودية
0: السعودية
17: هزمي بطولة
13: ولكن انا كريستيانو بالذات في النقطة هذه وفي اللي صار لهنا ما نحسوش غلط وما نحسوش متعالي خاطر هو كريستيانو ما بعد المباراة قعد صحيح صارت ريونيو بينه وبين المدرب وكذا ورئيس الجامعة متاحهم غاديكا في البرتغال، قالوا لهم اللي هو تقلق من انه ترينا قاعد يسخن 30 دقيقة بعد ما هبطش، ولكن هو قعد وكمل غاديكا طرابلس وهبط يترينا، ولكن خرج وقتاش من بعد التصريح. التصريح فيه شوية استفزاز، كان ماشي الامور من رجله بعد ظهر له المدرب ركبت له باش يولي كومباري فيه بملاعبية اخرين ويوري اللي هو انا مسيطر وكذا، واللي هو كريستيانو ما قالوش انت ماكش مسيطر، معناها قالوا اوكي ما زوج ماتشات مانيش لاعب ومانيش لاعبهم. الحاجة الوحيدة اللي يتلام عليها اللي هو جهد تيتر في كوبا 39 سنة عام 2025 هزيت الدأذية البطولة بيدها تاع الدوري الأمم الأوروبية، كاو جاتك فرصة عمرك أنت باش تخرج
0: بوتي.
13: ولكن الكوب دي موندي تمع وذي أتفهم، يقول لك أنا ليكيب هذي هذا دوري أمم أوروبية النجم نمشي غاديكا برا هاكا 30 دقيقة كريستيانو على البريمير وعلى الكوجي زاد، دونك يقول لك أنا النجم نهز الكوب دي موندي، ولكن المفاهمة كانت واضحة وخلطوا عليه المطار وما خلطوش عليه.
0: هذا الشق خورخي خيسوس مدرب المنتخب ورئيس الجامعة بيدرو بروينس التحقوا بكريستيانو رونالدو في المطار، ولكن رفض العدول على القرار نتاعو وتمسك بالمغادرة وطلع على الطائرة الخاصة نتاعو اللي اتجهت لمدريد، هذا حسب صحيفة ماركا الإسبانية.
5: وعنده الحق يا رفيق، هو كريستيانو مش مصدق اللي هو كبر، انت حتى كي تراها في البنك التصويره اللي حكي عليها ناصر مذله، راهو عداوه في الماتش يمكن 5-6 مرات كيفاش يتفرج في الطرح التصويره في
0: حد. اليوم يلتحق بك رئيس الجامعه ويلتحق بك المدرب في المطار، لا يثنيك على القرار هاو جاوك وكبروا بك وليميت شي اعتذروا نتصور
5: حق وقعد
0: ولا معناتها وانا نثلو نطردك ونلتحق بك من بعد نقول لك
5: كرهتك اللوت لا نجيك للامانه رفيق، انا ديما نقدر الانسان اللي يعتذر وبتيتر حقه قعد ويعملوا له تكريم كيما ميسي، يغزر ميسي باش يعملوا له اخر مقابله في الارجنتين وكل
0: صحيح.
5: يخرج اون بوتي تو حتى خرجته من المنتخب باش تبقى فيها كتاش معناتها كحله ماشي حلو، يقول لك خرج ورضا وعباره بابا عزيز هاي الرضي وكل، دونك حقه عمل كيما ميسي ويزي يا خويا كل حاجه عنده.
0: ودي تحكي عن المقابله التوديعيه نتاع ميسي 60,000 ولا 70,000 تذكره بيعوا في 4 دقائق. انا كيما تقول تحلوا 8 و4 دقائق وفاو
5: حقه هكا
0: وفاو التذاكر. ان توكا صوره مش جميله لكريستيانو، كان يختار طريقه اخرى للمغادره مش جميله حتى في حق البرتغال مهما كان المسؤول صحيح. مدرب جامعة كريستيانو رونالدو الصورة غير جميلة، لأنه ذيك إيش بيش يبقى في الخير ثم الصورة ذيك مش تقعد
5: معنا
0: كلنا نذكر مثلا المقابلة الكبيرة وطريقة التقديم متاع فرانشيسكو توتي في روما وكمذيع كيفاش يعيط والناس تبكي مقابلة التوديعية اللي عملوها له تقعد تنضاف إلى المسيرة
12: يتسمى جوبيليت
0: ولا مسيرة كريستيانو ما نجم يمسها حد، ولكن أنه تكون النهاية بالصورة هذيك حاجة
5: مش يكره روح حتى هم راو تو انت ما عينكش فيه ما قول له يا كريستيانو يجي قبل ذي المشي
12: هذا تعرف انت وكان هو حد
5: انا واحد بي انت قوي شخصيه ما تعيطلوش ما انت مش مقتنع به كلاعب وانت مقتنع له 41 سنه واللي هو مرزن اللي كيف
0: كاتكوا
5: على روحك الضغط ما تناديلوش تحب تقعد تكاور خويا مرحبا بك هكا على ذمه الاطار الفني وقت ما حاجتي بيك تنعيط لك في الليسته وكا
0: ما زدت لي دقيقه قولوا حاجه حات
12: ولا اغزر انت سمعت اخته شعلقت قالت اخته ما تستهلوش كريستيانو
5: وكيفاش
12: كنتوا باش ترجعوا معناها من اخي بكيب هذاك مكانكم يا ولدي مسيب
0: ذكرني باختي كوثر
12: والله تتذكر
0: نفس ردود الفعل اي واحد يسبني في كومنتير تدخل معه في كاش 3 ايام ما عندهاش تقنعوا ويقنعها سلام عليكم الناس الكل. هكا نكونوا انهينا مع الساعه الثانيه، ملتقينا بعد شويه في الاثنين. سندريلا تبعث لي قامت تقولين امان حب نجي نلعب كويز وصلنا للمهل
5: عرفوك كبرت حتى انت كي كريستيانو
0: الاخبار ثم نعود رف مايك للتسعه ونص ما تبعدوش.
18: ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم خليك قريب فيم وراجعين.
19: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, Baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom Chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.

الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.

شي ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم، واصلين الرحلة لتسعة ونص بقيادة زياد النقيب، رامي وناصر البدوي، غدرنا حاتم بالحاج بسبب ارتباطات مهنية صحية، سلموا عليه برشا ونقولوا له طريقة سلامة. حلقة غابت فيها سندريلا، الحمد لله تسعة ونص توفى ليميسيون، سينو كنا نكملوا بمجموعة أكثر.
1: يقعد كان النقيب.
0: توتشويت الكويز. سؤال رقم واحد ناحية التليفون زيادة.
1: ناحية التليفون زيادة. ما سيتش التليفون. ما نعرفش كان الرؤية نتاعك تلبس لوناتك.
0: الرؤية. يلا السؤال الأول كيستيون دو ريفليكسيون. يعني مش ريفليكسيون. فما رامي يعرف الباقي نجمو يغلطوا. ملعب أليانز أرينا أين يوجد نقيبة؟
2: أليانز أرينا.
0: ملعب تاع شكون؟ تاع فريق شكون؟
2: فريق دورتموند.
0: دورتموند. ناصر.
3: أرينا ريال.
0: أليانز أرينا.
2: فما شوية إسبانيور في الحكاية.
1: ريال.
0: الريال. وسانتياغو برنابيو تاع شكون؟ رامي.
1: الانتر.
4: باير ميونيخ.
3: باير.
1: باير ميونيخ.
0: الانتر.
1: لا باير ميونيخ.
0: رامي جواب صحيح. البايرن هو ملعب نادي بايرن ميونيخ. نقطة. رامي الفوراتي. السؤال الثاني زيدون، كي نقول لك ذهبت إلى المطعم
2: هاي
0: وأكلت سلطة شامندر.
2: شامندر.
0: ما هو الشامندر؟ سلطة شامندر. شامندر
1: تركي هذا شوية.
0: شامندر عربية فسحة.
1: سلطة مشوية.
0: يلا أبي
3: يلا
0: لا مش شوية حاجة. شامندر حاجة مش أدجكتيف، معنى كما تقول سلطة طماطم، سلطة حاجة. شامندر.
1: سلطة فقوس.
0: فقوس.
2: والله يظهر لي فقوس.
0: لا شامندر. فقوس.
4: خس.
0: خس ماهوش خس.
4: كروفيت.
0: ماهوش كروفيت.
2: الشامندر.
0: الشامندر حاجة تتاكل وتنجم تكون
4: غلة.
2: غلة.
0: لا لا مش غلة. نجم تكون جو.
4: سفناريا.
0: تو نجم نقولوا كليت سلات بورقدين. أم كتابة سلات بورقدين. كيفاش حط كعبات مسك
4: سفناريا.
3: بجلة.
4: بتراف.
0: جواب صحيح.
2: بتراف.
0: الشامندر هو البتراف. الجواب صحيح. نقطة ناصر البدوي. نقطة رامي. صفر زياد. صفر النقيب.
2: انت بتراف ليه؟
0: النقيب صفر، زياد صفر، ناصر واحد، رامي واحد. السؤال الموالي، 1 اكتوبر الفاتح يوافق اليوم العالمي لماذا؟ اليوم نقيب
2: يوم العالمي
0: يلا
2: للصحه.
0: للصحه. جواب خاطئ. ناصر.
4: للتدخين.
0: اليوم العالمي للتدخين. زياد.
1: المحبة
0: والإخلاص. المحبة والإخلاص والإتقان والعمل. أعطيني حاجة سيريوز. برون لي شوز
1: يزيد
0: شو راهو تعرف أنا من الناس اللي نحب معين معناها خاطر تعجبني دوك كل عاشوري تخرج أتوم.
1: عنده سبيشال عنده على شكون
2: غير مأسوفاني.
4: أنت عندك أربع وبعات قاعدين
0: عشان نكمل بثلاث.
2: نكمل بثلاث.
1: قوي كاريزماتيك بارك الله عليك.
2: أنت تكمل بواحد مش حتى
1: للمحبة. للمحبة
0: والله قاعد كملت بلاتو باثنين. ذات موسم نقيب.
2: وانا منهم اذا كان.
0: لا لا لا
2: منيش منهم.
0: لا ماكش منهم انت وقتها مازال.
1: اي ما حب يوريك هو كاريزماتيك شخصي ان شاء الله يا رب.
2: لا وانت وقتها مازال
4: زعما جيت عندك درجه رفيق.
0: قول
1: للمحبه.
0: للمحبه نقيب. قلت انت سي رامي.
4: للبيئه.
0: للبيئه.
4: للقهوه.
0: جواب صحيح. ناصر البدوي. اليوم العالمي للقهوة. ناصر وقضايا الفساد. السؤال الموالي زيدونة فيق لي باب. اعطيني روح. اعطيني روح.
2: روح.
1: اعطيني روح. اعطيني موسيقى.
2: اربع دورات.
0: يلا نقيب.
2: بابا.
0: رامي.
4: هيا اعطينا سكور رفيق.
0: اثنين ناصر واحد رامي. صفر النقيب. صفر زيت. نقصوا اللعبة ذوة.
4: ماذا بيه هو؟
0: نقصوا ذوة. أرمي بيه. أعمل حاجة.
1: أعمل حاجة.
0: مازال درجي نحرق اللعبة.
2: مازال نسألة مازال.
0: يلا.
2: مازال
4: عمل زهر. كل واحد يبدأ ربح ما تشوك الوقت وقد درجي.
0: لاسكوبوفوبي هو الخوف من ماذا؟ لاسكوبوفوبي الخوف من ماذا؟ سي ان تروب لانكسيو غار كاركتيريزي بار اون بور ايراسيونيل اوبسيسيونيل دتر
5: راسين كاري
1: في سكانير
0: نقيب. الخوف من السكانير وي نجم يكون
2: سكوب سكوبوفوبي من العلو
0: من العلو رامي
5: من العقرب
0: من العقرب ناصر
1: من الكلون
0: من الكلون
5: ماشي بعيد
0: لا سكو
1: زياد مزال
0: فوبي زياد
1: من الكلون
0: Trouble anxieux rare caractérisé par une peur irrationnelle, obsessionnelle d'être regardé, observé ou jugé par les autres. التحديق ومراقبة الآخرين لك. الأجوبة خاطئة. اللي راه ما قال واحد اللي يعملش يكون شوية تحت لي بروجيكتور كي يتعدى مثلا.
2: لا يا رفيق vous avez un français pertinent.
0: ربي يخليك هذه شهادة اعتز بها. شكرا لك. يدخل السالة مثلا عباد تغزل له البقعة مع بيان في مثلا هو خلط روتار لطول اللي هو تاعنا العباد عادي باش تلفت تغزل له. هو يحس روحه يخاف برشا ويقلق وينجم يدخلش يقرا جوست على خاطر كان الاخراني في الدخول وكل لحظات بتاعت له باش تخلي الناس مسلط الضوء عليه. ربي يشفينا ويشفي
2: كما جوست الجمله
0: دعاء دعاء ربي يشفينا ويشفي الجميع. تفضل
2: معلومه للناس يسمعوا فينا حكيت سكوبوفوبي اللي انا عشت في كندا وذي راهو يعاقب عليه القانون. النظره الاولى ايه النظره الثانيه نجم مش كيبيك قلت بك ثبت فيا
0: علاش يا اخي
1: هذه في كندا عندهم قانون
2: تثبيت ولا العظيم كي ثبت فيك مره ثانيه
0: كنت بروف معنا كيف تمشي تشكي للامن الكندي
2: شاهد اي واحد في محطه المترو تقول له هذاك يثبت فيا تنزل معك يمشي معك
1: من غزر غزر
2: ويخلص كيمشي معك
1: قديش عندك تعريفه
2: في بالك المحكمه تخلص في كندا يعطيوك حق ركوبك حق الساعه تاع الخدمه نتاعك.
0: شكرا لك نخيب. السؤال الموالي زيدونا
1: زيد
2: يمشي
1: كندا قالك فاتر وخالص رفيق
2: اي يمشي تفضل.
0: من هو القائد الذي هزم في 1815 في معركة واترلو؟ ناصر
1: ما نعرفوش
0: دي محاولة ناصر.
1: خالد بن الوليد.
0: خالد بن الوليد
1: واترلو
2: زيد خالد بن الوليد
0: يا لور شو مالي علاش ليه زيد المشكلة مش واترلو المشكلة 1815 هذيك المريبة بعد أي بقعة نجم يتعدى منها. خالد بن الوليد زيد
1: عملوا عليه فيلم رامي
0: يلا
1: جونسون.
5: لا جونسون ربح
0: جونسون شنو
5: ربح
1: نسيت اللقب رفيق
0: هذيك اللقب جونسون هو نقيب
2: سبارتاكوس.
0: سبارتاكوس فما منطق رامي
5: نابليون
0: بونابارت جواب صحيح رامي الفراتي القائد الفرنسي نابليون بونابارت نقطة رامي الفراتي. السؤال الموالي رمرومة سرعة يقول لي ترحته أنا مرة أبوه حمار وأمه أنثى الحصان من يكون؟
2: البغل.
0: نقيب جواب صحيح. السؤال الموالي سيدي لحد الآن التو صفر يلا شكون البي اللي بنى قصر قبة النحاس؟
1: منصف
2: بي.
1: منصف بي
5: بسرعة
0: بلاش سرعة قول
1: مش منصف بي
0: يلا
1: بربي نداء
2: لمين بي
1: لمين بي
0: لمين بي
1: لمين بي
0: غلط منصف بي غلط
1: حسين بي
0: غلط
1: عنده بلاصة
0: محمد
1: علي
0: الرشيد
2: محمد بي الرشيد
0: هو بي. اللي بنى قبة النحاس 1756
2: مكتوب عليها
0: صفر من النقاط بالنسبة للمجموعة
1: 1756 ملا معلم رفيق توا مسكر والله بالحق
2: مسكر قبة النحاس تاع منوبة
1: لا في موجود
0: قبة المنزل
1: لا
0: قبة المنزل
2: يا ولدي محلولة
0: قبة الهواية
1: لحظة
2: فيها عروسات ونشاط
1: تاع المرسى هذيك الدار
2: اي
0: لحظة نقيب القهوة راه تبدو تحكي وهكا ماني راه نتاع صالون دوتي
1: على نتاع المرسى
0: قبة الهواء
1: قبة الهواء كان يدي بربي إن شاء الله
0: فرس مرة أي قبة معنى الرجلوع يلا السؤال الموالي زيدونا في أي عام احتلت أمريكا العراق؟
1: 2001
5: 2003
0: رامي نقيب جواب صحيحة. السؤال الموالي زيدون
1: هاي يا أخوي هاي
0: ما معنى كلمة أفلاطون في علاقة بوصف جسم الإنسان؟ نقول فلان أفلاطون، بعيد على الجانب الفلسفي، فلان أفلاطون هي توصيف لجسم الإنسان. ماذا يعني وقت نقول فلان أفلاطون؟ زيد
1: مربوع قد،
0: مربوع قد معناه قصير القامة هكا. ناصر
4: طويل، طويل جدا.
0: نقيب
2: طويل القامة، أفلاطوني
5: عنده صحة
0: جيدة. ماهوش طويل القامة، جسم الإنسان، قول جسم.
4: جسمه
0: صحة جيدة، ما توصفش الجسم.
4: جسمه عريض،
5: تخيل حاجة.
2: راسه كبير،
0: راسه كبير. وانتي
5: طويل.
0: الناس اش قلت؟
4: قلت طويل جسمه عريض
0: كلهم، وكرشه قدامه وزبالة. تعطيني حاجة حاجة.
4: جسمه عريض،
0: عريض الكتفين. جواب صحيح ناصر البدوي.
2: أيوة صورة أخرج.
4: صورة.
0: الجواب صحيح. السؤال الموالي، ما بين المشي والعدو يسمى ماذا؟ زيدون.
1: المشي،
0: ما بين المشي والعدو يسمى ماذا؟
1: الهرولة.
0: الهرولة. ناصر
4: الركض.
0: الركض. رامي
5: الهرولة.
0: الهرولة.
2: نعم الهرولة.
0: ثلاثة الهرولة، واحد ركض. الجواب الصحيح هو الهرولة. برافو زياد. نقيب. رامي السؤال الموالي، السؤال الموالي في الأثناء بدأوا يحسبونا النقاط بربي على خاطر صورت الكويز نجمي وفا 0-0 تعادل اليوم. يا أخي ما شاء الله الأجوبة صحيحة. رامي 4، ناصر ومقدي 3،
5: زياد
0: 1. يا
1: صعيبة
0: سرعة، عملية حسابية. علاش تقولي مثقلك؟
1: ليه ليه مقتلك؟
0: والله قلت لي مثقلك تو، اقسم بالله.
2: كلمة سو سماعه سمعت وانت بارك الله عليك.
0: قلت لك مثقلك، قلت لي مثقلك. علاش؟ صلحني
1: مستر.
0: رحم الله امرأ ان اهدى الي عيوبي. انا نأمل بالمدرسة العمرية. قل لي علاش تقولي ثقيل؟
1: ما قلتلكش ثقيل يا ودي. ايزي يا ودي ايزي.
0: اقسم
1: ما لا نقسم لا شيء. نحب نروح نستخدم
0: دقائق. عملية حسابية كيستيو دو ريفليكسيون. 2000 في 0.01
5: 200. لا
1: هنا 200. 20. 20.
0: جواب صحيح زياد المكي.
1: برعشك بذية
0: بالعاني. انا رعشك مش تفعد انت يربح الوقت. ما شاء الله معني بالكيكوتي جوبت الثالث خفيف ما شاء الله عليك. 0.01 في 2000 يعطيه 20. ناصر ما حاولش سؤال لا يعني نمر للسؤال الموالي. مش جاوك الحساب ناصر؟
4: لا شيء.
0: مش جاوك السؤال الموالي. زيدونا
2: أكمل البيت.
0: كم دولة في شبه الجزيرة العربية عملتها الرسمية الريال؟ نقيب
2: 4 دول.
0: زيد
4: 6.
5: 3.
0: اللي يسميهم ياخذ نقطة بونيس. صاحب الجواب الصحيح هو النقيب. نقطة للنقيب. أعطيني الأربعة تاخذ نقطة. وحدك تلعب في السؤال هذا.
2: أما الريال القطري.
0: إيه.
2: فما الريال السعودي.
0: واضح.
2: وفما ال
5: ريال مدريد.
2: ريال مدريد. ريت كيفاش
0: نقيب ما عندش وقت.
2: ريال قطر، ريال السعودي، الريال العماني.
0: ايه ثلاثة صحاح. سلطنة عمان.
2: والريال الإماراتي. لا الريال الكويتي.
0: السعودية. سلطنة عمان، قطر، واليمن. ذوما الأربعة اللي عملتهم الريال. السؤال الموالي، نقطة لما تمشي للنقيب، في علاقة بعدد الدول في شبه الجزيرة العربية
2: سيف نقطة
0: اللي عملتها الرسمية هي الريال. يا نقيب استحلفك بالله كي نبدأ نحكي ما عادش تخص علي. شكرا. هذا الى جانب شكرا.
2: ما قصيتش عملت باك جراوند من ديلي هكا.
0: ما لاكومبانيومون هذاك لا يسمعوك انت لا يسمعوني انا. شكرا يا حضرة النقيب. شو عبارة انت تغني وانا نتكلم معاك وانت تغني؟ حاجة حاجة توترك ولا لا؟
2: ما صاب والله نحب نعمل
0: غنية. مش انا، مش
2: وانت تتكلم معاك.
0: انت عبد يغني وانت حاط صوتك معاه.
2: سوكسي لو كان انا نغني وانت تتكلم معاك.
0: زيد روفي على القلم. يلا السؤال الموالي. رامي بدوي 4، رامي
5: 4.
0: رامي مخديت 4، بدوي قداش؟ 3. زياد
4: 2.
0: أخش
2: أخش أخش علينا.
0: مواجهة. سؤال الفاصل، رامي ونقيب. ناصر وزياد يرتاح. من سيكون الفائزة؟ شنية الحاجة اللي البيجي ماتريكس عنده منها حساسية؟ ما يتكلم حد نحكيه وعلاش. شوف لي حل. عنده حساسية من شنو؟ نقيب 5. أربعة ثلاثة
2: الحارة.
0: واحد
5: الحبك
0: تو فما واحد عنده حساسية من الحار
2: ما تجيش خطر ما نتفرجش في ال...
0: معك حاجة منطقية حساسية من حاجة
2: من الحلو
5: من الحبق
1: يا فوشيك على الحبقة
5: على الحبقة
0: الحبقة جواب صحيح الجواب صحيح والفائز رامي الفوراتي مرة أخرى رامي يتربع على عرش الكويز رامي الفائز كلمة لمجلس الشيوخ اللي معك
5: لا أنا فرحان اليوم منافسة كبيرة برشا ومباراة ملأة تفادي نزول بلاي أوف تذية ولكن الحمد لله ربي يبارك لكم وإن شاء الله
2: ما تنساش أنا مرة أخرى أنا ربح
0: معناها مرة في أربع سيزونات باهي زاد مرة في الكات سيزون
2: إن شاء الله أبري كات سيزون
0: زيدون شبيك تتثاوب عليك بدموع تعبناك إن شاء الله ما تعبناكش
1: لا إن شاء الله نهاركم زين ومبروك الرامي والله يستحق بالحق رامي
2: خويا
1: برشا
0: واش تحدي نهارك من ناحية الغدوة واش تعمل
1: نمشي تو بحذا الواد شوية قضية وبعد نمشي نعمل سبور رفيق
0: سبور ومبعد سبور توفي ما تتلع الأربع
1: لا نمشي العشية الستة نعنا الخمسة
0: ومبعد
1: روح للدار نرخد شني ومبعد نشوف نقر الكونتي
0: في 24 ساعة معناه عندك ساعتين خدمة وعشرين بطالة في يوم 8 نوم يفضلوا لك 12 ساعة
1: أنا نرخد
0: يفضلوا لك 12 ساعة ما في يوم الساعة واحدة الربي ساعة ذكر ساعة في بقعة وانت تدعي ساعة تقرأ قرآن ما عندكش ورد يومي
1: والله نذكر يا رفيق أو كربي يعني والله أو كربي يعني مش نين الورد
0: ورد أنا كل يوم تقرأ مثلا
1: عندك الحق
0: جزئين جزء
1: عندك الحق ساعات نقرأ ساعات لا وعندك ألف حق فيها وانت ان شاء الله اقرا عاد انت ان شاء الله
0: شكرا لك زيد وشكرا ناصر شكرا رامي شكرا النقيب تحيه كبيره للسندريلا اللي غابت علينا اليوم ان شاء الله غدوه تقوم وجينا في الوقت تحيه لحاتم بالحاج نتمنى له ان شاء الله الشفاء العاجل غدوه نرى مو حاتم يجيكم الان دولون علاش تفاصيل نعرفوها وين مشي حاتم شو باش يعمل حاولوا نعرفوا هذا واكثر تفاصيل الغدوه شكرا العزيز في الاخراج حسام يحيى في الاخراج الرقمي ريم مخبي في الاعداد جهان سليني في الاعداد من ليكم احلى تحيه لكم زين باي باي تشاو تشاو
6: رافماك غدي في الزهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
7: على 103.2
6: ديوان فام

قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرج

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعتي الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

وكل خميس وجمعة تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال وعندكم على حكايات الباغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان افام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل

Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماك للتسعة ونص. الدوزيام ماتينال مع الساعة سعيدة حتى النص النهار.

كل خميس وجمعة. تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للـ9. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

ترند مع ديو ان ترانز. ميكس نورمال وعندكم على حكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين. اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. Come.

كل خميس وجمعة. تبع بعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

ستراند مع ديوان ترانز ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البارانورمال ملاك تبع بوالعريف كل سبت وحد ابارتيغ من الماضي ساعتين. اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

0: l'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز السابعة صباحا، ديوان اف ام، مع السلامة. توقيع الميثاق الوطني للصحة يوم أمس تحت إشراف وزير الصحة مصطفى الفرجاني ووزير تكنولوجيات الاتصال سوفيا الهميسي، وبحضور عدد من السفراء وممثلين عن المنظمات والمؤسسات الدولية. وأكد وزير الصحة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الميثاق يمثل اتفاقية بين وزارة الصحة وشركائها الدوليين، ولا سيما اليابان ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، بهدف دعم جهود تونس في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، مشيرا إلى أن الصحة الرقمية تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق هذا الهدف. وأوضح الفرجاني أن التغطية الصحية الشاملة تعني ضمان وصول الخدمات الصحية إلى كل مواطن، ولا سيما في المناطق الداخلية. وزارة التربية والتعليم تنشر أمس الخميس رزنامة الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية 2026-2027، والتي تتضمن مواعيد إجراء امتحانات البكالوريا وامتحاني ختم التعليم الأساسي العام والتقنية ومناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلم أمس أنه سيتم نقل المسافرين على الخط الدولي تونس عنابة من مدينة سوق هراس في اتجاه عنابة بواسطة الحافلات، وذلك بسبب أشغال على السكة الحديدية بولاية سوق هراس الجزائرية. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن المسافرين سيتنقلون من تونس إلى سوق هراس بواسطة القطار، ثم يواصلون رحلتهم بالحافلة من سوق هراس إلى عنابة، وذلك بعد استكمال الإجراءات الدولية. وبخصوص رحلة العودة، ذكرت الشركة أنه سيتم اعتماد طريقة نفسها. جلسة استعجالية تعقد اليوم للبت في قضية الطفل الذي تعرض للعنف والمعاملة السيئة داخل إحدى رياض الأطفال بمعتمدية الصيادة من ولاية المنستير، وفق ما أفادت به مندوبة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بولاية المنستير بهيجة عبد القادر لدى تدخلها أمس في برنامج في 60 دقيقة على ديوان فمبا. وبينت عبد القادر بأنه تم اتخاذ جميع التدابير الفورية اللازمة والتنسيق مع مصالح الشؤون الاجتماعية لتوفير الإحاطة النفسية اللازمة للطفل المتضرر. وكشفت المندوبة أن الروضة المعنية لا تملك ترخيصا لممارسة نشاطها، كما أنها لم تتحصل بعد على وصل إيداع من سلطة الإشراف. جامعة قفصة تدخل لأول مرة ضمن التصنيف العالمي للجامعات ماتريك المتعلق بالاستدامة والبيئة، وفق ما صرح به رئيس الجامعة عمار الحيدوري لمراسلي ديوان فم. وقال الحيدوري أن هذا الحدث يعد محطة هامة في تاريخ هذه المؤسسة واعترافا بمكانتها دوليا ومدى مصداقية الشهادات التي تمنحها، مذكرا بأن جامعة قفصة تعمل بالتعاون مع شركائها على تنفيذ مشروع يهدف إلى إرساء جامعة قفصة كجامعة خضراء. دوليا، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبدي استعداده لعقد اجتماع ثلاثي مع نظيره الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، لكنه أشار إلى ضرورة وضع جدول أعمال أولا. ويذكر أنه في أوائل شهر سبتمبر أعلن الكريملين أن بوتين وترامب وشي قد يعقدون اجتماعا ثلاثيا على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي في نوفمبر القادم.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: علينا من بعد غيابك يا حبيبي.
1: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت.
2: رجعت الشتوية
1: من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

كل خميس وجمعة تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

الآن يكمل معاك النص النهار أستاخ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكش نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

0: سبع الانوار. مرحبا بالجميع، مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده وماتينا للعاده. مرحبا بكم في رفمك الجمعه 2 أكتوبر 2026 حتى للتسعة ونص. ترافقوا بعدنا في عودة على حصيلة مسار في تونس والعالم في 24 ساعة الأخيرة. فقرة العادة في الانتظار، بعد شوية الزابينج، بعد التراند، جرعة العمل اليومية، غدوة خير مع زيت السافي، البطاقات، البوكس نيوز، الكويز، والنص ساعة الأخيرة يجي بحذين الشيخ سيف الدين الكوكي كيما كل يوم جمعة. شلو جمعة مباركة على الجميع، وشلو نهاركم أسعد الأيام. ربي يعطيكم وتتمنى ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. سوديسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يواصل قيادة الفريق لوغرا ولا قائد الكابيتان وبرن. صباح الأنوار، كيف الحال؟
1: صباح الهنا والسعادة، ربي يفضلكم، ربي يسرنا ويسركم،
0: أمين،
1: وربي ينجح كل مؤمن. البارح راني غيرت شوية، خليني توب شقولة خاطر الناس عبرت البيت. البارح لكلكم يا حتوم إن شاء الله لباس، يا حتوم يقتل تعدخونه توم يا حتوم إن شاء الله لباس. أنا راقد في الكلينيك وقتها،
0: لطف عليك.
1: هاي مش عملوا لي في الدرسون
0: أقرب للميكرون،
1: هاي هاني مش نقرب.

0: الستر الى يوم
1: السبت. نجم النجوم لوكرو زياد المكي سبع نور.
2: بالنسبه للكل نواصل بالاخبار الايجابيه. امبارح طلبني حاط نحب على برودو على فمه معناتها غريق في اوج عطاء نتاعو. هذا التلفزه مازلنا ما بديناش
1: الحمد لله.
2: باذن الله التلفزه لازم بالحمايه المدنيه اللعبه ما عادش يلزمك استادات. معناتها لازم كل راس في روتو بتاع التلفزه تبدل. اون توكا باقي واحد يحمد ربي الحمد وشكر لله وحييك زاد على الطاقه الايجابيه. امبارح على الصور الجميله اللي بعثهم لي من المقبره ربي يرحم
1: الوالد.
2: 11 خرج ما ثلاثه ما طولش نقول لك زور وخف
1: هو من 11 المطلع تحت التصويره بالعالي يمشي خلي اميستوا بيان.
2: بالحق فريق كي تبدا تخدم في فريق يعطيك كانت الطاقه الايجابيه والبهجه.
1: انت محظوظ
2: تو فهمت علاش ما تعدلتش كثير وعيك على هذا ربي يفضل لولو.
1: نمشي ونرحبوا بها سندريلا جينا في المواد اليوم. صباح الفل.
3: صباح الفل ان شاء الله نهاركم زين. ان شاء الله نهاركم مبروك. نهايه اسبوع مريحه وان شاء الله جمعه مباركه. وان شاء الله ربي يعطي كل واحد ما يتمنى. وان شاء الله باللطف عليك يا حاشا باللطف عليك يا حدومه. وان شاء الله ربي باقي ستر على البقيه.
1: امين يا ربي. سينو تا با ديكسبليكاسيون باش تعطيها. تحبش تبرر حاجه للمستمعين؟
3: باش نقول
1: قول قول قول شنو صار.
3: قامت مطليفه رقدت الخامسه ونص.
1: لولو
3: لولو يا اخي راسك انك رقدت
1: هو ربي يحفظها وربي يعطيها الوقت الطيب. اما هل صار مستقبلي مربوط بلولو وانا ما
2: انت وقومه البيبرون
1: انا ولولو. ربي يفضل لولو وربي يعطيها الوقت الطيب. نجم النجوم ونجم التحاليل الرياضيه ناصر البدوي صباح نور.
4: مرحبا بك ومرحبا بالحضور. ان شاء الله نهاركم زين. نهاركم مبروك. نهاركم اسعد الايام. نسلموا على التوانسه في تونس خارج تونس. ان شاء الله جمعه مباركه على التوانسه كل. ربي يحفظكم. ان شاء الله طريق سلامه وربي معكم.
1: امين. طريق السلامه للجميع. نسلموا على الناس الكل اللي في الاستماع. شكرا على الوفاء والمساجات الجميله. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. دخلتوا في العاده فيها برشا مشاكل. هذا والفم كامل فما بالك اليوم بعد التدخل الجراحي. نتمناو اخف الاضرار. حاتم الاندولو صباح الانوار.
5: صباح النور. صباح النور للناس الكل. ان شاء الله نهاركم مبروك. ساعه اول حاجه بالحق نحب نحييكم انتم من فريقك الطاقه اللي عطيتوها لي. راه ما فما حد شيء. راه ما فما حد
1: كله كذب.
5: تفكرتكم الاربع تاع الصباح وانا نشرب في حرام باش الوجاع. سينو بربي نحب نستغل الفرصه ذي. فما انسان عمرنا ما نعطيوه حقه اسمه ويليام مورتون. ستودي كلكو شوز اللي اخترع البنج يا رفيق. والله الله يرحم والدي. تصور تصور واحد
2: كيفاش كانوا
5: كيفاش كانوا البارح انا في طنبك الواحد سالتها معناتها بنتي قلت لها تصور تخدم بلاش بنج. قالت لي كانوا بالمطرقه وزنزير معناها كان كما اللي يقلعوا الحوض نتاع ال
2: مواضيع الفريده البرنامج هذا تاع واحد يحل الصباح تو قصد
1: يبدل المود.
2: يبدل المود بالله اللي يسمع
1: واحكي انت من عام 2020 احكي عاود يلا قول لي
5: سينو. والله نحب زاد بالحق عندنا طب كل مره انا لابخوف وقت اللي نمشيو لهم للطب نتاعنا. حتى بعد ساعات هكا تبدا عندنا فكره نقولوا ليه اوفر بعد ساعات وكل قوافل كل شيء يسون دون بروفيسيوناليزم. بعد ساعات البارح انا سيتي اون انترفونسيون ديليكات ماهيش كومبليكي ديليكات بالحق ما حسيت شيء. لو سافوار فير والكل ديما تحيه للطب قد ما نعطيوهم كارهم هما مسيو مورتون.
1: مسيو مورتون اللي اخترع لنا البونش. حاتم بالحاج ركزوا مع الابتسامه الجميله تو. حاتم استناه في كومباني نتاع اشهار الدونتي فيس معروف في تونس. حياه حاتم ستتغير في قادم الايام. شو يضحك الاز ويتثاوب الكركدان اللي قدامه الاز يا اخي تو نورمال واحد ينشط والاخر فمه كيما فرس النهر قدامه.
2: رفيق المواضيع تفشل بونش وسكانير
1: جاك النوم
2: جاني النوم والله.
1: رمروب رامي فراتي صباح الفل.
4: نهاركم اسعد الايام. ان شاء الله اسبوعتين ممتازين في العياده التلفزيونيه اللي احنا عايشين فيها. روعه عايشين فيها. تسمع كم بونجو كذا وفي برو
1: وشيء
4: والله ومش في بالي انا تضرب تحزنه كارثه كبيره. ولكن عجبني حتى رايه ميمه تبع الامور كيفاش تفسر لك علاش البارح ما جاتش. تعرف شكون هو سبب الداء؟ حاتم. هي جات باش تحكي لك. تعرف قال لها؟ قال والله فاش قام انت باش تجي على اعصابك. والله العظيم قال يا اخي باش تقوم نغسل نوم نجي على اعصابك.
1: ما ينفعش
4: والله صدق نسمع فيه. لا ويظل ويتبسم. أنا مش تفهم فريقك شيخ. إن شاء الله ذي مزن أكتوبر. لدو أكتوبر. من هنا الماء إن شاء الله ربي باقي ستة وكهو.
1: يلا نهاركم أسعد الأيام. شو بقى مبارك عليكم الناس اللي كل شهر ربي يعطيكم ما تتمنوا. أكثر من الصلاة على الرسول.

0: وتسير اشتقر سورة الكهف ودعاء ودعي وربي إن شاء الله لعل دعاكم يوافق ساعة إجابة إن شاء الله. نهاركم أسعد الأيام. البداية كالعادة بمسار في حلقة نهار الخميس البارح لبنو في الموعد سنايبر الرفماق يحذر لكم الزابينك.
1: زابينك العلاقة بين الراف وزياد تقول لي على شنية قائمة؟ نقول لك قائمة على تقدير الآخر. أي لا لا لازمك تقدر الآخر، أسئلة الآخر، أفكار الآخر. أي
2: حسب المعلومات اللي عندي أنا
0: إنه معلومات من وسط الجامعة
2: بالنسبة لي أنا إنه فما ملعبية فما ملعبية ملعبية
0: لا فما فرق ما بين من وسط الجامعة معناه هو حكي مع مسؤول وإلا حكي مع صحافي نقلوا معلومات.
2: لا لا
0: فهمتش نقص
3: ولا السيكوريتي
0: ما نجمش اسئلتي تظهر لك
2: اللي راه
3: لا حشيك لا حشيك
0: شكرا لك يلا ناس
1: بالنسبه ايوه لا فادلك زيدو فادلك بابا مش عاجبك السؤال اوكي حبيبي هاي تفضل
4: تضرب وهذاك كيفاش باش يطلع هاي هذاك مش تبقى له ماركي افي انا نذكر كف كليت ورفيق والله الهوني لتوا ما هي ما ماركي
0: وهو كفوف الكبر تمسيه
4: اه كفوف الكبر
5: مصبح بكري
4: والله ريت تضيع الموضوع يا رب انت يظهري ما يصالي كيما تفل بعد هاك
1: لا والمشكلة وين لو رفيق لو كيشد ما يسيبه هاي لا لا لا معش عديله حد شي بابا
0: انه تفل اليوم عمره 9 سنين بطبيعة الواحد متاع الماكلة اللي ولينا ماشيين فيه ريجيم أليمنتير والأغذية ريجيم مش ريتم ريجيم أليمنتير بالفرنسي نقوله
4: برافو يا المدير بارك الله عليك بارك الله عليك 85
0: شكرا
1: يزي الراف يزي الراف يزي الراف بركة تشبيك ما تنساش حتى انتي تشنور أخوك زيدون أمان يا زيدون تحكي معاه
0: أنا مثلا كمشيت نوتريسيونيست وفهمت نظرتي للحاجات تبدلت انتي ما عارش تعرف الياغورت الناتور حاتم فيها 5 جرامات سكر ما ليه انا بالنسبه لي غرته ناتور ما ناكل في حاجه
6: 0%
0: فهمت
6: هذاك فما اي فرق هو راهو تعرف
0: 5 جرام انا سي جراف
4: ما لا مكتوبه رفيق انت ما تقراش
0: هي مكتوبه هي
4: تقرا البرودوي مش مدولك انت تقرا كل غرته تاكلها
0: كل حاجه
4: كل حاجه نقراها هو شرط من شروط وزاره التجاره
0: ماذاك ديما
4: انت ما تقراش اقرا اش فما
1: لا والمشكله وين روزيات زاده بسم الله ما شاء الله معناك يحب ينتقم عشان يسيبها حتى في الفواياج جات مش ناوي سايب
6: سينك خويا بالكل بلاستين
0: مثلا البلدان الآسيوية بالي مثلا غادي
6: تراها مزيانة الغلة
0: مزيانة الغلة تفول نشريها باللي يحبه واللي يطلب ياخو
6: ما فيهش مطعم
0: أما محلاها السونسات ولا نحكي على بالي كمشيت لها
4: معاكم من طيارة طيارة وبالي على مراد الله مشيت البالي
6: بالي الناس لحبين بالي
4: والباسبور وبالطبعة هو 7 سنين ما سبب على مراد الله
5: الغلة اللي يحكي عليها ولا تحلو
1: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينغ زابينغ
0: تحية للقناص
4: يا رمضان
0: يا الفوراتي نهاركم أسعد الأيام تحية للأصدقاء اللي في الاستماع نسلموا عليهم بالواحد نحاولوا قدر الإمكان صديقنا ستيفان أحمد الشايب رفيع حداد رور عيادي بوثينا لنوري سلوى تسولي هاجر معزل منوبي لمية شمام كمر الهيشري سلوى بن سعيد نجاح العبيدي فدوى دالي كل الأصدقاء دمتم أوفياء شكرا على التفاعل شكرا على المساجات شكرا على الحب ودمتم أوفياء لهذا البرنامج ترتيحة العادة بالموسيقى ثم لنا عودة بعد لحظات سامي يوسف يغني حسبي ربي هذه رفماك حتى للتسعة ونص شكرا نهاركم أسعد الأيام معكم

0: واغفر لي والمسلمين. سامي يوسف خلتنا للسبعة وثمانية وعشرين دقيقة. نهاركم أسعد الأيام حسبي ربي. خلتتنا الوقت الفاصل بعد شوية أتراد مجموعة الأخبار اللي تفعلوا مع متوانسة والعالم في الأربع وعشرين ساعة على مواقع التواصل الاجتماعي. أكثر الأخبار اللي كانت أتراد نحكيو فيهم بعد شوية. وكما قلت نذكر التسعة يجي بعدنا شيخنا سيف الدين الكوكي في موعده الأسبوعي فرف ماجا كل يوم جمعة في النص ساعة الأخير من الحلقة. فاصل ثم نواصل ما تبعد.
1: خليك قريب فيب ورجعين.
2: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدرة ولا حتى شكون يقص لك من شهريك. أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري تفبري حتى تجيك جلوبال نت تفبري. تمتع بأقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفخي دغا كوردومون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري.
3: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
4: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
5: By the way لازم تكون أريدو.
4: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكير. And guess what
6: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبل ماي أريدو.
7: أريدو طور عالمك.
8: برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح أما ما هوش صحيح، على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون.
9: الاكثر معلومات 71 79 66 79
8: مع الاكاديمي دار دو كارتاج. غرامك يوصل.
10: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
11: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
12: معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل 40% وزيدهم 2000 دينار هدية بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
13: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بميديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
1: من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
0: السبعة وثينة وثلاثين دقيقة. نهاركم أسعد الأيام. توتسويت التراند.
4: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. And guess what
6: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
7: أريدو طور عالمك.
1: خان دو جور.
0: نحكي على مؤسس الناصري رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، عمل تصريح كافي على المناخ داخل المنتخب. أحكي على شنو اللي وفرت الجامعة شنو اللي ما وفرتش، وأحكي على أسباب إلغاء مقابلة مالي. مش متأكد برشا رئيس الجامعة الأسباب، قلنا تصور نسمع شنو قال ونرجع نعلقه في البلاتو.
14: منتخب وطني كجامعة تونسية كرة قدم وفرنا جميع المتطلبات، وفرنا جميع ما طلب منا إداريا لوجستيا. الملاعبية قدمت ما عليها، النتائج ما مشاتش تو تمشي النتائج ان شاء الله. ما نسمعوش اش قاعد يدور وكذا. مناخ نظيف، لاعبين مسؤولين، اطار فني كفء ومسؤول، اللي محيط بالفريق الوطني ناس اكفاء. الكره ما مشاتش، فما العديد من الفرق اللي ما مشاتش معهم الكره. فما ظروف، شاف الاداره الفني والاطار الاداري للمنتخب اني من مصلحه المنتخب ما نجيش المقابله هذه، باعتبار وجود اصابات، باعتبار فما لاعبين كما اسماعيل الغربي مرتبط. نتصور هذه هي الاسباب الحقيقيه. ان شاء الله يا ربي مازلت قدامنا الايامات، وان شاء الله ان شاء الله القادم خير. نقولوا لكره القدم التونسيه، وان شاء الله يا ربي نكونوا المنتخب اللي وراها 12 مليون تونسي.
0: الاجواء عال العال، الملاعبين قدموا اللي عليهم، جوست النتائج عكسه. في علاقة مقابلة مالي كما سمعتوا إصابات إسماعيل الغربي مرتبط، ثم طالب
15: كذا مرتبط، ويقصد عنده ورقة
0: خضراء. مش معرس
15: داسي معنى الارتباط إنه عنده حاجة المرة، فهمت ما هي حسك
0: دونك. والرئيس الجامعة قال نتصور ناصر إنكار لواقع ما يحدث داخل المنتخب، وإلا هذا الواقع يزمنا نصدقوه. جوست الكرة عاكسة وكل شيء عال العال داخل المنتخب، شوية عكس مع المنتخب، بداية من الكوب أراب، كوب دافريك، كوب ديمون، كاليفيكاسيون كوب دافريك،
15: وعاد
0: ماشا ميكو، شوية جوست شوية عكس
16: هو بالنسبة لي أنا ديكلاراسيون بتاع سي معز الحق بتاع ربي ما كانتش متجي على رئيس جامعة التونسية لكرة القدم اللي هو المسؤول الأولاني على الفريق الوطني. في نهاية الأمر مهما تكون الأشخاص اللي تخدم في الجامعة التونسية وتكون مباشرة وعندها مهمات تكون متنسقة ما بين المكلف بالكرة القدم ومكلف الشبان، لكن يقعد رئيس الجامعة هو البريمير ريسبونسابل على كل ما يصير في الكرة التونسية، هو المسؤول على استراتيجي، مسؤول على المدربين، مسؤول على المراحل الإيجابية والسلبية. ما نجمش يكون منسحب من هذا الكل وفما حاجات اللي نشوفه فيها احنا عكس اللي كان يحكي فيه.
0: مش منسحب، هو موجود، ما قالك راهو الأجواء باهية، جوست الريزلتات مش قاعدة تتبع.
16: معناتها منسحب وكأني بيه فما ناس خدمت وفما ناس قررت وفما ناس كيما كيف بتبيع انت كبير رئيس جامعة، وقت اللي يخمم الإطار الفني والمسؤول على الفريق باش ياخذ قرار كي من هذا بالثقل هذا، لازم يرجعوا رئيس الجامعة يقولوا له راهو فما تمشي نمشيو فيه هذا، وزاد كيف كيف على خاطر هو نجم يعني يكون عنده راي في الموضوع كي من هذا، خاطر راهو حساس اليوم. اول مره في تاريخ الكره التونسيه انه المنتخب التونسي تكون عنده مباراه وديه وينحيها، راهو مش حاجه سهله، ماناش حاجه متعودين بها. بالنسبه لي انا حاجه جديده على الكرة التونسية، وزيدنا هيك المرحلة اللي تعديت الكلها مرحلة كانت كلها كارثية بكل مقاييس، معناتها من بطولة عربية وانت راجع نشوفوا برشا مشاكل موجودة في المنتخب. ما نعرفش علاش، بو يمكن زاد يحب يبصر.
0: الأجواء جميلة داخل المنتخب، ناس حسب عندك من كواليس، من
16: حسب الكواليس اللي عندي، فما ضغوطات، شنو نقولك، فما ناس كانت موجودة في المنتخب وبتاتر بعدت على المنتخب، فما ناس كانت خد المنتخب ولا في وقت من الأوقات ولا مسموح للناس الكل تمشي اللوتيل، ومسموح للناس الكل باش تدخل الاستاج في وقت من الأوقات. توا ظهر لي تبدلت الأمور شوية، فما ناس ما عجبهاش هذاك، فما تململ، فما الأجواء مش ممتعة. لابروفوني رفيق، وقت اللي فما معلومة كيف إنك فما معلومة إنه المنتخب يشارك ولا ما يشاركش، ولا اللي بوينت تحسبه ولا ما تحسبوش وما توصلش، هذه بوينت انتيروغاسيون تبين اللي فما حاجة مش مريقلة.
0: هو في علاقة بالموضوع هذا معز الناصري قال كان على الاتحاد الافريقي علمنا بطريقة احتساب النقاط، وكان صار تقصير نتحمله مسؤوليتنا. نسمعه ونرجع نختم مع رئيس الجامعة.
14: الاتحاد الافريقي كان عليه أن يعلم الجامعات باعتبار وأنه فما ثلاثة وضعيات تهم ثلاثة بلدان اللي ينظموا الكاس افريقيا، كان على الاتحاد الافريقي اعلام الفرق والمنتخبات الوطنية اللي فيهم الفرق المنظمة بكيفية الاحتساب. بطبيعة الحال فما استفسارات قدمناهم علاش ما علمتوناش، لانه ولو انه القوانين المنظمة للعبة تسمح باحتساب النقاط، لكن فما مس بشرعية ومشروعية اللقاءات، فما مس بمصداقية اللعبة باعتبار وأنه فريق مترشح آليا. شكون لقاءات مع المسؤولين في الاتحاد الافريقي.

0: نتحملوا مسؤولياتنا
1: حتى كلمة نتحمل
0: هذا وما معنى نتحمل مسؤولياتنا في خطأ ينجم إن شاء الله لا بإذن الله لا ونمر ونتعديه أما كمام خطأ إداري كارثي لو صار في مقام رئيس الجامعة
2: كما علي العابدي ليه ما فسبحان الله ليه ما يتقنش باش يتكلم ويوصل خاطر
0: ما عندوش مع الكوم كيف كنت
2: كيف كنت أنا عندي مع الكوم أنا قاريها الكوم أكثر أنت هاك أنت برشا أغلى بالحق يا رفيقي يحطوا ناطق رسمي نتاع الجامعة أنا عجبني رامي قبيلة في الكواليس تحس ميكرو تروتروا بالحق ميكرو تروتروا
0: معز المستيري ناطق الرسمي معز الناس رئيس الجامعة بيكمل زياده
2: يا تو نبدا نحلوا تبداو تعالوا
0: والله ما نحسبوك ساعه
2: ما يجيش لو تقول هكا
0: نفدك خويا صغير
2: لا لا مانيش خوك
0: اعتذر
2: مانيش خوك كولابوراتور لغه خويا وعلاش طحنا نحن هذا اللغه هذه خويا ودخلوا يخدموا مانيش خوك نتعامل معاك هوني راهو عندي عقد انا وتعرف مع شكون العقد قلتو بالحق يا خويا ما تعرفش تتكلم يا خويا برا حط نطق رسمي ومش عيب راهو فما برشا مسؤولين يعرف يخدم وما يعرفش يتكلم أم بالحق اللي سمعته بارح عبارة مواطن عادي نتصور يظهر لي
0: كان عملنا خطأ نتحملوا مسؤوليتنا يا خي
2: شكون ماك رئيس جامعة
0: للأسف مكتب جامعة يعول كثير أنك حسب خيراتي شوية للأمور على أنه توانسة الكل ننسى وديما نمر إلى ما بعد المرحلة اللي بعد يعول عنده الخبرة في التعامل مع جمهور الكورة ومع الناس اللي تبع الكورة يقول لك يلا جمعة تدخل الأمور نبردوا شوية ونتعداو ولاباس إلى حد الآن النتائج مش ماشية والحديث على أنه ثم شوية عكس مع المنتخب راكي كما قلنا تتعاود من كوبا راب الكوب دافريك الكوب دي مود ماتش اميكو تصفية كاس فريق الماتشات الزوز الاولاني باش نحكي ولا عكس فمشكلة جذرية فوندامونتال معناها داخل المنتخب شنو هي المشكلة هذا هو مستوى الملاعبية اللي عندنا نجمو نعملوا مخير مش كل تيسير المدربين اللي شدوا قبل معين استثنين لانه يعني معين رنا جمعة معناها مازلنا ما نجموش نحاسبو هذا يتحكي في كلمة برنس ونسكروا
3: بسم الله برشا طيب بسم الله كلامه طيب معناتها كانه احنا في عالم هو في عالم اخر رغم الاستاذ الاستاذ قد استاذ كبير فهمت محامي يعرف يقول يعرف يتكلم لكن يظهر لي مش قاعد يحكي على المنتخب نتاعنا ومش قاعد يحكي على الكاف كان مطلوب منها حق حسب ما فهمت انا يجي المسؤول من الكاف نهار المقابله يهبط للتيران يقول لهم ردوا بالكم راهو هذا الماتش تحسب تكو كلام هذايا تعالج كل شيء جدا الكلام اللي قاعدين نسمعوا فيه بربي يزيونا من يا سيدي يزيونا من المشاكل يرحم والديكم راهو مازال عنا امل باش نترشح ولذا يزيونا من المشاكل الفارغه راف واحد يرمي في الكوره الواحد الاخر يعرف الاخر ما يعرفش
0: والمشاكل والمشاكل اسوء من هذا فما موضوع في علاقه بعد التدوينات لعضوه في المكتب الجامعي ما نحبش ندخل فيه لانه فيه من الاتهامات اللي ما نحبش نحكي فيهم في بلاتو ما نجموش نحكيوا فيهم ولكن الامور داخل الملعب خارج الملعب في النزل خارج النزل في وسط الجامع في المكتب الجامعي كبيره برشا معناها لدرجه انه انت هاك وانا وليت هنا جي فيتني نحكي في ستاتيو معناها مخجل انه كيف في حق اعضاء مكتب جامعي ولا عضو ولا ما نعرفش شكون من طرف عضو في المكتب الجامعي كيف هذا مقلق جدا الجو الكل المحيط بالمنتخب نكمل معاك رامي
4: هي نقطه صغيره
0: تنسيست قلت لك ما عادش عندي وقت
2: ليت انت كل جامعه ولي دخلت بعدها
0: جولي فيه لا عملت له الريمارك قلت له نو سي بون باس سي با لو تون الا انسيست كوم
2: بوكو تي سي كوا
4: على فرنسي له في علاقه بالمشاركه كما قال الحاج نحكيه في
0: نامبورتو يشوفك في أورال فرنسي أمك
4: تحسن دونك نحكيه على أنه هي القانون شي يقول لك تصفيات تلعب مباريات فتاخذ ثلاثة نقاط كان فما حاجه باش تتبدل تو نعلمك
0: صحيح
4: هذاك الباس في الكاف معليش ني يكون قاعد يقوم يقول لك ولا اسمعني هذيك ثلاث نقاط راهو غلط اللي نحكيو فيه كان في بالكم تقنعوا في العباد راهو غلط وان بلوس الاهم من هذايا الكلام تاع تضيع الفرص ولا غالب ومش كاتبه قلتوا في جوان اخر جوان وقت احنا يعلم بينا ربي من خمسه لخمسه ومن اربعه اربعه والناس مش راقده ويعلم بينا ربي البلاتو هذايا معناها الناس كل راهو تونس تعزاهم يقبلوا العزاء الكلام هذاك عندنا الشجاعه باش نقولوه واحنا مقتنعين به نقولوا في وقته ما نجيوش توا بعد كي بردت الدنيا حال اكتوبر وكذا وبوتسوانا ميتان باهي برا بركة العباد تنسى دونك ماذا بينا يا نحكيو مع العباد كلام معقولي مش لازم
0: ننتظر أنه تتحسن شوية الأمور في علاقة بالمنتخب الوطني. عنا كأس إفريقيا، عنا كأس إفريقيا ثانية، عنا كأس عالم، كل عادة نفس لزنجوم تاع المنتخب. نتمنى أنه الأمور تتكبس داخل المكتب الجامعي ونلقاو حلول لعدة مشاكل باش بعدها نتلهاو بالأمور الفنية اللي هي الأولوية. مثال ما فما مشاكل ونسمع في كواليس وكذا،

0: وبرشا اخطاء لا تختفر. ما نحبوا نرجعوا على الكوب دي موند واللي صار في الكوب دي موند وكذا. نتمنى تتحسن الامور. يبقى اللي يهمنا هو منتخبنا الوطني اللي نتمنى له حس سعيد بقياده معين الشعباني. بعد الفاصل نرجع نكملوا مع تراندا.
1: خليك قريب فيم ورجعينا.
2: تدلل تدلل
3: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها. وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز لاسوان. ملازورونا في اقرب ايبر مارشي جيون لكم. كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
2: تدلل
4: جيون ايام دللنا.
5: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدلك حياتك.
6: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
7: By the way, لازم تكون أريدو.
6: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكار. And guess what?
8: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبل ماي أريدو.
9: أريدو طور عالمك.
10: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الأيامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبري.
11: مونوبري ديما معك.
12: سوايي أليرت البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

اكسترا تايم وكل خميس وجمعه تم بعد تفوت واستاد ديوان كل عشويه سبت وحد. ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقه تعرف الحقيقه وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعه. كمل السهريه نص الليل مع نايت كلوب.

0: مكمله معاك نص النهار. أستاذ كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار الحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد ابارتيغ من الماضي ساعتين. اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان افام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكايات غريبة أما صارت، تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق ولي رف مقار.
2: اسمه دوغلاس ستيوارت كارتر، كان حديث وسائل الإعلام في العالم في الفترة الأخيرة. رجل قضى 40 عام في السجن ثم تبين أن الرجل ظلم. تفاصيل الحكاية نسمعها ونرجع نعلق في البلاتو.
3: Accusé à tort du meurtre d'une femme, cet homme a passé 41 ans en prison dans le couloir de la mort. Il vient finalement d'être libéré. Douglas Stewart Carter, 71 ans, vient de sortir de prison après avoir passé près d'un demi-siècle dans le couloir de la mort en Utah, à l'ouest des États-Unis. Il avait été condamné pour le meurtre d'Eva Olson en 1985. La victime était la tante du chef de la police de Provo, la ville où elle a été tuée. Au moment des faits, deux témoins l'avaient désigné comme coupable. Selon eux, il s'agissait d'un cambriolage qui avait mal tourné. À l'époque, Douglas Stewart Carter avait signé des aveux qui, selon ses dires, lui avaient été extorqués par la police. Il n'a jamais cessé de clamer son innocence. Plusieurs années plus tard, les deux témoins reconnaissent quelque chose de crucial. Ils avaient été payés par la police et poussés à témoigner contre lui. Malgré ça, Douglas Stewart Carter est de nouveau condamné à mort lors d'un second procès en 1992. Mais plus de 40 ans après les faits, une nouvelle analyse ADN change tout. Des prélèvements retrouvés sur la scène du crime ne correspondent pas à l'ADN du septuagénaire. Sa défense évoque aussi le témoignage d'une personne qui disait avoir vu un homme blanc quitter les lieux.
2: هذه تفاصيل القصة والمطلب اللي تعرض لها هذا الرجل الأمريكي، ورغم أنه في فترة سابقة تبين للجميع أنه الشهود خذوا فلوس من الأمنيين باش يشهدوا ضد السيد هذا اللي هو دوغلاس ستيوارت، لأنه حتى محكمة الاستئناف أقرت الحكم الابتدائي في حقه. سمعتوا اللي فما قرابة ما بين الضحية ولا بين الخالد كما يقولوا النائب العام في علاقة بالقضية هذه، ثم قضى الرجل 41 عام خلف القطبين. حاجتين في علاقة بالأخطاء الشائعة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، والناس اللي تقضي 30 سنة و40 سنة، 70-80% من حالات الخطأ بين ظفرين خطأ هنا متعمد تقريبا، ديما تجي في حق ناس من
4: سود البشرة،
2: سود البشرة ولا من جنسيات أخرى غير الجنسية الأمريكية، ولكن بالأساس سود البشرة. الحاجة الثانية، كل ما يتم الكشف على خطأ قضائي من نوع هذا، خطأ ثقيل حتى محياة بشر، يرجع له ديباء مرة أخرى. ريت كان تعدم راو معاش ينجم حد يخذ له حقه، وكانه لو فما نجم شكون يعطي حقه بعد 40 سنة. شو جمو قولوا حاتم البشر كي يظلم ساعات في حاجات لا يقبلها عقل، معناها ريانكو على لون البشرة متاعه.
4: لزي ديروس ديليت فاسيس، معناها حاجة يعني وفاة الأمريكان من لابوليسيون تاع الاسكلافاج. هو حتى الاسكلافاج تعرف وقت اللي تم معناها ما تقبلش برش عبيد في أمريكا، ما قبلوش اللي ينجم يكون عنده نفس الحقوق هو إنسان أسود البشرة. وقت اللي راه وراه دو تيموانياج معناها على الفلوس، معناها الروح كذبانة. كان جاي أبيض معناها باش يشهدوا ضد واحد أبيض يمكن ما يشهدوش، يمكن ما ياخذوش فلوس، أما من بعد يكون قدام العام تحركش ضميرهم ولا حاجة فيهم، معناها كانت ما تخليهمش يرقدوا على وذنهم الزوز. الأخطاء هذية فيما يخص حكم الإعدام، البارانتيز اللي حليتها، فما كنت حبوا تاخذوا أكثر فكرة على قيمة الإنسان. فما زوز حاجات تعملوا في فرنسا، مش أفلام، فما كتاب لترانجي متاع ألبير كامي، وفما زاد المرافعة متاع بادنتير اللي هو عمل لابوليسيون متاع البندومور في فرنسا. قالك الإنسان وصل للقيمة، أكبر قيمة، فمش حاجة أعز من روحك، معناها أنت روحك هي البوان دونكراج في الدنيا هذية. دونك الإنسان اللي يبدأ يرتقي بروحه وبمدنيته وكل شيء تولي قيمته كبيرة برشا. ريتو السيد هذية الجوستيفي ناحية وحده، الجوستيفي تقضي على معناها عقوبة الإعدام إلا في حالات. معناها هو سافي تلمون بريسيوز جو بريفير ما نقتلش ألف عاملوا
2: باش هذا يمنع. هذاك
4: ينجم
2: أما هو اللي قلته أنت هو صحيح سوف في ديكا معينين واضحين. شو معناها؟ معناها حاجة تبدأ واضحة للا يعني سيدي جريمة صورت بكاميرات داخل منزل تويرون سيري يلقاو الضحايا تحت دارو حاجة واضحة. نجم أنا نعمل مجلس تعقيدات في 20 قاضي العشرين قاضي كيقولوا إيه لأنه الحاجة واضحة وقتها نمر لتطبيق هذا الحكم. سينو حاجة عادية عركة ضرب وطاح كذا فما ربع شك يخو يقعد الحكم ذاك لعل في يوم ما نجم يشهد موضوع آخر موضوع آخر
4: وتزامنت الحكاية مع المرأة الأخرى بايك ذيك اللي البارح حاولوا يعدموها زو دو زنجكسيون مازالت حية تقعد بون تتعذب هي تو معناها بين حياة أو موت. زاد العائلة متاع الضحية راي الحكاية عندها فوق 30 سنة 85 العائلة المرأة قالت مادام هي ما معناها ما تمش تنفيذ حكم الإعدام عليها أنا حرقت بنتي والطريقة الشنيعة اللي قتلت بها بنتي أنا بيدي معناها التو ما بردت ونستنى في تنفيذ الحكم.
2: ربي يجيرنا من
4: يا باي فيريتي قد قدمني
5: وحييك رفيق بديت البرنامج بالبونج وبعد الإعداد لازم حلقة في المورج كان لازم نعملوا حلقة
2: وسي علولة تعطي ماكسيموم بوزيتيف فايبس
5: بوزيتيف فايبس
2: مش الناس تدخل الخدمة تكون ثمر والله يكون فما
5: بالحق ينفرض
2: نكتب الاخبار الاخير ونرجو نحكيو على الدون. قولي ارقام عطيني
6: ارقام خليني نسمع صوتي شوي.
2: قولي ايه سرح صوتك سرح صوتك
6: نحكي لكم هوني مثلا دراسه رفيق تقول انه البيانات وثقت انه فما في اوروبا مثلا فما 144 حاله تبرئه بعد ادانه خاطئه. الاشخاص اللي تم تبرئتهم قضوا في المجموع 927 سنه في السجن ظلما. يعني شوف انت كل شخص هو تحكم ظلما عدى في السجن انت تنجم تتخيله شنو قاعد يحس شنو يعيش. معناها بالحق اليوم انت باش تتفرج ساعات حتى في افلام يحكيوا على ناس قضاوا سنوات وسنوات يقول لك حتى في التصريحات انا تفرجت في مقابله اللي يكتب ما ينجمش يفسر احساس الظلم. يعني قد ما تتخيله قد ما تتصوره حاجه من اقوى ما فهم
2: حاجه انت تحسها. نحكيوا على المظالم نحكيوا على الاحكام الخاطئه والدباء هذا ديما يرجع في علاقة قبل الإعدام من عدمه. قلت الفيلم أنا يظل إكسيبسيونيل لفيدو دافيد جيل يحكي على العركة هذه متاع الناس اللي معها والناس اللي ضد كيفن سبيسي هو بطل الفيلم ويعطي طرح جميل جدا للقضية. وإحنا كما أي ناس لو كي نسمع بجريمة بشعة نهتزوا الناس وكل وقولوا حق بعد تسمع بظلم تولي تقول سيفري الحق ذاك مهم وهذا كان نجم يتحكم. دوك أنا نجم ينحط برشة حاجات وآليات باش كي يتم تطبيق الحكم متاع إعدام ما يصيرش فما خطأ في حق إنسان لم يرتكب جريمة. نحكم بخبر أخير يهم كريستيانو رونالدو تم منح الرقم 7 في أقل من 24 ساعة ما زالك يتلعب جيت بريفي. تم منع الرقم 7 منح عفوا الرقم 7 للاعب لياو في المنتخب البرتغالي بوليميك كبيرة. قالوا كيفاش كريستيانو مازال معناه مازالت الناس حب تحكي معه وتخليه عاود يرجع للمنتخب حديث حتى على السياسيين من مركز البرتغال. عالي داخل البرتغال حاولوا يدخلوا في الموضوع المدرب قال بعد هالستاج هذي والماتشوذون باش نعاود نحكي مع كريستيانو ولكن رغم هذا يتم منح الرقم 7 للياو
5: وخسر 500 ألف في الانستغرام راهو كيخرج من المستاج متاع ليكيب ناسيونال 5
2: كريستيانو
5: هاي
4: ما باي
5: مشكون برب
2: في عبد
7: لا هي المشكلة الأكبر إنه الرقم 7 مش تعتا معناه ميسي كيعتزل زاد شوية خذيه النومرو بار إكزامبل ماستاس نقوله
2: فما سامبوليك
7: ليه وأكثر من سامبوليك مازال ماتش هو أنت شنو مشكلتك على النهارين هذو ما نجمش تصبره معناه 7 ما نجمش يقعد وحده وتحير عليه والأكثر من هكا لياو تكلم زاد هو لياو زاد يقولك نحمي روحي إذا أسطورة في العالم وفي البلاد يقولك قال أنا راني ما طلبتش النومرو قلت لهم ليه ما تعطيونيش وشديد صحيح إنه ما تعطيونيش النومرو ولكن هو الجامعة البرتغالية شد صحيح انه ناخذ الرقم سبعة. بوليميك كبيره فما برشا انقرا، حتى بيبي زاد تكلم وقال قرروا ما نتعاملوش مع لي ليجوند نتاعنا كيك تحبوا ولا تكره. البرتغال ما قبل كريستيانو حاجه ما بعد كريستيانو حاجه، وعطى ليكزامبل نتاع ميسي قال شوفوا في الارجنتين كيف يتعاملوا مع الاسطوره نتاعهم، احنا ماذا بينا نتعلموا شويه كيف نقدروا اساطيرنا مش تاع كريستيانو.
2: اللي نقصوا في الانستغرام باج البرتغال مش الباج نتاع كريستيانو رونالدو،
5: باج كريستيانو
4: مليون فهلي مليون
2: باج البرتغال نقص تقريبا مليون محب باج المنتخب تعاطفا وتضامنا مع كريستيانو.
7: دحلتوا كشوكا في حقكم
5: قل لك ليه جبتوا
7: برا وربي راسك
4: ديما يثبتوا وراه
2: قالهم كان جبتوا برا كان ربي راسك
7: خلفي عركه جايبين عدامات وعلى السباحه ربي معاكم
2: وحدوا معك بالذات تو قداش معلومه خاطئه تتكلم
7: ليه ولاو يحكوا مع بعضهم اساسين راقدين
2: اساسين متعاركين
7: خليت ازمه مطفين الضوء ربي معاك
2: تفهمها هذه زياد عندما يغادر النجم لازم ما نعطيه النومرو للجوار اخر انت ولا لا
7: قلت معروف ما تعطيش توا في الفتره هذه حتى كان صارت عركه وشديتها في قلبك هذاك يمثل بلاد بالحق معناتها تشكون البرتغال عباد ولات تمشي
2: تعرف لو انت تغادر رفماك انا مثلا نجم نقعد عام عامين من
7: خليه فيه
2: لا من نجيب حتى حد يضحكني
7: انا انا نضحك فيك
4: دغدغ فيه
2: انا نجيب كرونيكور اخر ما واحد باش يضحكني كيف كنتي لا
7: تحكي هكا تقول عندك معناتك انت معناتها عقارات ومالك ونحن نضحكوا فيك برفيق ما نحبش نجاوب خاطر اجابتي ما تنجمش تكون تتعدى في اللونتير اما لا اموا تخلي الكرسي فارغ رفيق كيما ام كرثوم اللي توفى بعد
2: خايب الانجريتيتود خايب واحد ما يراش بالعشره وهذه توجع اي انسان توجع اي نجم توجع اي عبد معناها انا اليوم خرج مسيت كعتيت بظهري للمنتخب تاخذ سبعه تعطيش باش تقول لي معناها انت ماكش باش تزيد راني كريستيانو رونالدو معناها فوالا مش الرساله الصحيحه اللي يلزم توجهها لكريستيانو انا تعدينا لمرحله اخرى هي اخر رساله تجب تعطيها للدو انا كمان قول لي
6: بل الازمه في الصفحه تقاو اكثر من 25 مليون متابع بعد 24 ساعة أكثر من 24 مليون متابع يعني قالك نقصوا حوالي 373 ألف متابع أي تقريبا 1.5% من متابعين الصفحة
7: نقصوا زوز يا أخوي جبت أخبار يا ريتني لا تكلم أرجع للإعدام
2: كمان الساعة نحب تختم أنت يلا سيدون بعد شوية غدوة خير
7: بعد غدوة خير الأخبار غدوة خير أميمة سبوكس ستار هذاك وسيف الدين كوكي تخمة من الأخبار وتخمة كل
2: نعود.
7: شيء نعود بعد الفاصل
2: بعد
7: الأخبار عاتي السفاق ستار
2: كان هذا ترند جور الأخبار ثم نعود ما تبعدوش
8: عسلمة get ready with me bon plan and guess what مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفخفة انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على بلي ماي أريدو
9: أريدو طور عالمك
10: خليك قريب فيم ورجعين
11: باش تحقق حلمتك وتنجح مستقبلك اختار une formation de qualité avec un diplôme homologué اختار l'ISTAM بالباك ولا بلاش plusieurs spécialités على ذمتك gestion art et décoration informatique logistique et plus encore الاكثر معلومات visitez notre page facebook ISTAM Tunisie والا كلمونا على 28 77 88 11 l'ISTAM عايش حلمتك
12: FM على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان FM صوتكم ديوان FM صوتكم في جيبس على 99.1

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز ثمينة صباحا ديوان فام صباح نور. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوت يؤكد أن قطاع التكوين المهني لا يزال يحتاج تجديد للمقاربات والبرامج والمنهجيات المتبعة والتحديث التكنولوجي، بالرغم من أنه بصدد تحقيق عديد النجاحات وخاصة على مستوى أفاقه التشغيلية. وأشار شوت إلى أن ارتفاع نسبة الإقبال على التكوين المهني يرفع من حجم التحديات الجوهرية التي يواجهها القطاع، ومنها تجاوز التكوين المهني الحضوري بالمراكز ليشمل التكوين عن بعد وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك حتى يضطلع قطاع التكوين المهني بدوره التعديلي لسوق الشغل. كلية الطب تونس تطلق برنامج ماجستير بحث بالتعاون مع المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان في تونس وشركاء دوليين. ويستهدف هذا البرنامج المهنيين وخريجي اختصاصات الصحة وعلوم الحياة والبيئة والعلوم الفلاحية وتخصصات ذات الصلة. وشهدت الندوة الافتتاحية لبرنامج ماجستير البحث الصحة الواحدة التي احتضرتها يوم أمس كلية الطب بتونس توقيع ميثاق صحة واحدة بين كلية الطب بتونس والمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت. جمعية إبصار تصدر بشراكة مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط قاموس المصطلحات البيئية بلغة الإشارة التونسية، وذلك بهدف دعم النفاذ المتكافئ إلى المعلومة البيئية والوقائية لفائدة أشخاص الصم. وتم تقديم القاموس مساء الأربعاء بمقر الوكالة خلال اجتماع أشرف عليه المدير العام للوكالة الوطنية لحماية المحيط محمد الناصر جلجلي بحضور رئيس جمعية إبصار محمد المنصوري وعدد من إطارات الوكالة. ويقدم الإصدار مرجعية موحدة للمفاهيم المتعلقة بالبيئة والوقاية من المخاطر بلغة الإشارة التونسية، إذ سيمكن من تيسير وصول الأشخاص السم إلى المعلومة ذات الصلة ويدعم مشاركتهم في المبادرات الرامية إلى حماية البيئة. فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بنابل تحجز خلال ليلة الفاصلة بين يومي الأربعاء والخميس 10 أطنان من السكر المدعم تم ضبطها على متن شاحنة، وذلك من أجل عدم الاستظهار بسندات أو فواتير تثبت شرعية مصدرها حسب المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك. وأوضحت المبروك في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أمس الخميس أن فريق المراقبة الاقتصادية تولى تأمين المحجوز طبقا للإجراءات المعمول بها في الغرض، مع إعادة ضخه بالمسالك القانونية وتحرير محاضر البحث ضد المخالفين من أجل اعتماد أساليب تجارية ملتوية والإخلال بترتيب الدعم. دوليا، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول أن مقذوفا مجهولا استهدف ناقلة أثناء عبورها مضيق هرمز يوم أمس، ما أدى إلى اندلاع حريق على متن السفينة. وأضافت الهيئة أن أفراد الطاقم بخير، بينما لم تتضح بعد حجم الأضرار أو أي تأثيرات بيئية محتملة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد إيران بضربة قوية جدا على حد تعبيره، إذ ما تأكد فرضية ضلوعها في الاعتداء على الذي استهدف قائد طائرة تابعة لشركة فلاي دبي في منتصف رحلتها الجوية، مشيرا إلى أنه يرجح كفة هذه الفرضية. وفي أخبار الطقس، يتميز اليوم بسحب أحيانا كثيفة بالسواحل الشرقية صباحا مع أمطار متفرقة، ثم تشمل بعد الظهر المناطق الغربية حيث تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد وسحب عابرة ببقية الجهات. الرياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا، محليا قوية قرب السواحل الشمالية ومعتدلة ببقية الجهات، كما تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم
2: كل ما يهم السبور. سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا، ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان فام، صوتكم. صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
3: عاجل إنرجي تقدم لكم فلاش سبور.
4: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
3: فلاش سبور. فلاش سبور.
5: صباح النور، إن شاء الله نهاركم زين. النادي الإفريقي موجود في بنغازي ويلعب مقابلة ضد الأهلي الليبي غدوة السبت، بداية من 7 متاع العشية في ملعب بنغازي الدولي. المدرب ماهر الكنزاري يتحدث عن المقابلة الودية هذه في تصريح لتلفزيون بنغازي.
6: شكرا معناتها على الدعوه للفريق الاهلي بنغازي للفريقنا. اكيد نتشرفوا باش نكونوا طرف في مباراه دوليه وديه بين فريقين شقيقين، بين بلدين شقيقين. ان شاء الله نوعيه المبادرات هذه تكون دائما موجوده وما تنجم تكون كان ايجابيه وتعود بالنفع على المستوى الفني للفرق التونسيه والمستوى الفني للفريق الليبي بنفس الشيء.
5: المكتب التنفيذي لسوسيوس النادي الرياضي الصفاقسي اعلن عن التعهد بدعم ميزانيه النادي بمبلغ 250 مليون لغايه جوان 2027 كمساهمه من مختلف الفروع الرياضيه. سوسيوس جدد التزامه بدعم الهيئه المديره والمساهمه في تطوير البنيه التحتيه وصيانه التجهيزات الرياضيه، ودعا كل المنخرطين والاحباء لمزيد الالتفاف حول النادي وتقديم الدعم المادي والمعنوي. نواصل مع الساسيس، مصدر طبي من الفريق في الأخبار اللي تحكيت حول إصابة المدافع الكونغولي كيفن مونديكو. مونديكو غاب عن المجموعة بعد اجتيازه بعض الفحوصات على العينين ورجع البارح يتدرب بصفة عادية مع الجروب. بالنسبة لمعلول، نفس المصدر وضح اللي ملاعبي ما عندوش إصابة والإطار الفني قرر منحه راحة قصيرة كيف وكيف أيمن دحمان بعد ما وفات التزاماتهم مع المنتخب الوطني التونسي. الاتحاد الرياضي ببن قردان أعلن في بلاغ رسمي رفض مواجهة النادي الإفريقي على 10 أكتوبر القادم لحساب الجولة الخامسة قبل استكمال مقابلات الجولة الرابعة، وخاصة المقابلة المؤجلة بين النادي الإفريقي والملعب التونسي. اتحاد بن قردان تشدد على ضرورة احترام والرزنامة وضمان تكافؤ الفرص اللي اعتبرته في بلاغ، وذكرت اللي فريقها لعب 3 مقابلات في 8 أيام وطالبت الجهات المشرفة بالتدخل كما قلنا وفق بلاغ رسمي أصدرته هيئة الاتحاد الرياضي ببن قردان. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة قرر تأجيل النظر في اعتراض نجم الساحلي ضد مستقبل المرسى. القرار جاء بعد اجتماع البارح الخميس بطلب من الممثل القانوني لمستقبل المرسى على أن يتم البدء في الملف خلال الاجتماع الجاي للرابطة. وتذكروا اللي نجم الساحلي كان تقدم باعتراض على خلفية قيام مستقبل المرسى بتغيير ملاعبي من غير استشارة حكم الساحة في المقابلة اللي وفات بانتصار لجنوية 1-0 نهار 12 سبتمبر الماضي. لاعبية النجم الرياضي بالمتلاوي قاطعوا البارحة التمارين احتجاجا على عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية من بداية الموسم الرياضي الحالي. اللاعبية غادروا الحصة التدريبية اللي كانت مبرمجة 3 متاع العشية البارح في استاد المتلاوي، يطالبوا الهيئة

0: التصويت وضعيتهم اللامادية. وذكروا أن كان الفريق رجع للتمرين نهار الأربعاء بعد إضراب دائم 3 أيام، لكن على ما يبدو اللي الأزمة المالية في الفريق ما زالت متواصلة. والختام بأبرز المواعيد في دوري الأمم الأوروبية، في الأفيش 8 غرباء وما برشا مقابلات، ولكن دوز أفيش في جروب فيها برشا كورة الحقيقة. المنتخب البلجيكي يواجه المنتخب التركي، والمنتخب الفرنسي يواجه المنتخب الإيطالي.
1: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
2: عاجل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
3: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. سبور على ديوان فام، حكاية غرام.

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
2: By the way, لازم تكون أريدو.
1: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكير. And guess what?
3: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبل ماي أريدو.
4: أريدو طور عالمك.
5: Un kilomètre à pied, ça use les souliers. Un mètre 18 kilomètres à pied, ma Rani Carthage, trabaille comme prix Kimto 10 000 dinars. Au Calada, femme deux parcours, 18 kilomètres et 6 kilomètres. C'est parti pour l'événement international, la 10e édition Rani Carthage. Nar Lahad,

0: سيشي. فما حاجات كي تتقص عليك نورمال،
1: اما كي تتقص عليك الانترنت
0: تولي تفبري تفبري تفبري، حتى تجيك جلوبال نت فبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش، مع فيبر جلوبال نت فبري لا تقعد تفبري.
2: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم في زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
3: على 103.2
2: ديوانا فام.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رف مايك حتى للتسعة ونص بقيادة البرمس حاتم بالحاج يا دلمك يا سندريلا رامي الفراتي وناصر البدوي. بعد شوية غدوة خير، بعد شوية البوكس نيوز، بعده الكويز والتسعة يجي بحذنا إن شاء الله شيخنا سيف الدين الكوكي. ولكن قبل هذا يحضر معنا مرة أخرى منورنا صديقنا رياض قوب على الأستاذ السابق بجامعة كاليفورنيا سانتا باربرا والمتحصل على جائزة الأستاذ المبدع في إدماج الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة الإنجليزية، صاحب السلسلة التعليمية الشهيرة والأولى في تونس Learn English شويذ رياض، السلسلة اللي حاولت برشة تلامذة باش يحسنوا مستواهم في الأنجلي مهما كان المستوى اللي يبدأوا منه بشهادة التلاميذ الأولياء والأساتذة. حكينا في الباساج اللي فات على التلميذ اللي تعدى من 2 على 20 وصل لخذة 19 على 20. قعد سؤال يدور في بال الناس الكل وفي بالي كيفاش كتاب وحده ينجم يعمل القفزة هذه الكل. الساعة قبل هذا سعداء باستقبالك بحثينا رياسة بحنور، مرحبا ومنورنا في الرفمات.
1: صباح الفل، صباح الياسمين،
0: شكرا لك على قبول الدعوة. دونك حكينا على التلميذ اللي بدأ معاك باثنين بالكتاب وصل 19، اللي سأل أنا أسأل كيفاش كتاب كيما Learn English with رياض ينجم يعمل البرفورمانس هذه، شنو يميزه على بقية الكتب اليوم باش يخليه يوصل التلامذة للنتائج هذا مرياض؟
1: كذلك أول حاجة نحب نصحح أنه موش كتاب، هو عبارة محتوى بلاتفورم في كتاب. جيس نعطيك كلكو ستاتيستيك في النسخ المميزة بار اكزامبل عنا على الأقل 200 صفحة، إذا كان ناخذوا أنه في كل صفحة فيها زوز تمارين دونك نحكيه على أكثر من 400 تمرين في كل كتاب، وكل تمرين بالكود متاعه بالفيديو متاعه، يعني نحكيه على أكثر من 400 مقطع فيديو وإلا أوديو. الهدف متاعه أنه تخلي التلميذ يعمل على روحه 100% من غير ما يستحق.
0: كيفاش خذلك وقت رياضة؟
1: هذه خدمة 5-6 سنين الحمد لله.
0: 400 وكل اكزرسيس معناه فيديو متاعه وكل سؤال مش حاجة سهلة.
1: ولا كي نشوفوا مثلا بار اكزومبل الكونتينيو تاعك، اقوى حاجه في الكتب هذه هي البيداغوجيا والتمشي البيداغوجي اللي موجود فيه. بار اكزومبل في النسخ المميزه باش يبدا بجزء مراجعه ديتايي نتاع الانجليش تنسز الكل بالفيديوهات نتاعهم بالتمارين الكتابيه الشفهيه والفيديوهات المولده بالذكاء الاصطناعي اللي تخلي التلميذ يفهم اي جمله في الكتاب عن طريق الفيديو هذا،
0: يفهم خاصة رياض معش تتأكد لي ولا لي يلميتريز النطق واللغة كي تتحكي بطريقة صحيحة. هذيك من المشاكل اللي عنا في تونس.
1: صحيح، هو الكونسيبت نتاعه مخدوم انه بار اكزومبل سيرفيت اذا كان انت تو تمشي للصين ولا لاي دولة اخرى مدة شهر من زمان، كيفاش باش تعلمها اللغة؟ عن طريق المشاهدة وعن طريق السمع. تجب على الأقل ترجع لتونس بكلك مو معنى كلمات تتعلمها. دونك هذا هو الكونسيبت اللي مبني عليه الكتاب. مع هذا بعد مرحلة البناء في الجزء نتاع المراجعة هذا مش ندخلوا للبروغرام، مش يلقى ريزومي للفوكابولير اللي التلميذ مطالب يعرفه في الدرس هذاك بالتصاور نتاعو باللي سينوني بالانجلي، ومع هذايا باش يسكاني الكود كيير يلقى البرونونساسيون تاع الكلمات. الهدف نتاعي ماهوش انه

0: يخدم تمرين ويحفظ كلمات ينجم يجيبه كله صحيح، لكن تقعد مشكلة النطق. دونك اترافير الكتاب هذايا باش يحسن له البرونونساسيون نتاعو، نتعديو ينجم يكون فهم الكلمات اما كي تتحط في السياق ما يفهمهاش، يجي دور الذكاء الاصطناعي اللي نعتبره بدل لي ما نظرتي للتعليم في القسم. دونك تكون فيديوهات مرة أخرى للفوكابولير ذيك في السياق، يعني مستحيل يتعدى من الصورة بالسينوني باللونجلي بالبرونونساسيون بالفيديو ما يفهمش المحتوى متاع الفوكابولير ذيك. علاش؟ لأنه الدرس اللي احنا نقريه في القسم مبني عليك الفوكابولير، إذا وصل فهم الفوكابولير ذيك أوتوماتيكمو مش يقرأ نص مش ينجم يفهمه، من بعدها مش يجاوب على باراجراف ينجم يفهم المحتوى. دونك هذه النقطة الأولانية. من بعدها مش يلقى ريزومي للبوان دو غرامير متاع الدرس هذاك، من بعدها بالضبط كومبينيزون من بين الفوكابولير متاع الدرس و لي بوان دو غرامير متاع الدرس هذاك. اذا فهم الغرامير وفهم الفوكابولير اوتوماتيكمون كي تعطي اي تمرين من بعد باش ينجم يجاوب عليه بكل سهوله. من بعد مش كان هذا فقط، ينجم يعدي المحور كامل، من بعد عنده قبل الديفوار دو سانتي كونترول عنده يونت ريفيو نسميه احنا على شكل كيو سي ام، باش نحاولوا نلخصوا له اهم القواعد نتاع لي بوين نتاع الدرس هذاك. من بعدها باش يجي الدوفوار دو كونترول ودو سانتيس، باش يلقى امتحانات نتاع ليسنينغ اللي فيها تدريب على الليسنينغ، وحنا نعرفوا مشكله التلميذ وقت اللي يجي يعمل دوفوار دو كونترول يلقى عنده مشكله في الليسنينغ نتاعو ما ينجمش يجاوب لانه ما سمعش ما تدربش. وحنا قبل ما يوصل دوفوار دو كونترول ديجا عندنا في الدروس الكل تدريبات على الليسنينغ سكيل هذه اللي تعتبر من اصعب المهارات. دونك باش يلقى على الاقل 4 امتحانات ليسنينغ باش مش يتدرب. مع هذايا نجيو تو اهم حاجه اللي هي الرايتينغ سكيل البرودكسيون. احنا برشا ذا يجيونا يقول لك مسيو اعطيني فقره نحفظها، حب يحفظ فقره ويدخل يعديها
1: مش يصبها كلمه السؤال اللي بشاتهم
0: الاستاذ. الكتب هذوما بفضل الله انها تعالج المشاكل هذيه. اول حاجه باش نعلموه استراتيجي نتاع الكتابه، باش تلقى فيديوهات نطلع له انا شخصيا نعلمه كيفاش يكتب. اذا كان تلميذ عنده شح على مستوى الافكار باش نجم يستعملها في الامتحان، مش يلقى خارطه ذهنيه فيها اهم الافكار اللي نجم يستعملها في الليزيسي. مع هذيا مش يلقى عبارات مفيده يستعملها في الليزيكزاما باش يكتب اسي بطريقه بروفيسيونيل.
1: وانت تحكي رياض نسترجع في مشاكلنا كي كنا نقرا وانجلي مثلا ليسنينغ فيه مشكله كبيره. حتى كي انا مثلا قريت تيود وتحسنت في الانجلي ديما كي نجيو للليسنينغ معناها فريمون بلوكاج، معناها خاطر ماهيش لغه بنسمعوا فيها برشا على 10 كلمات تسمعهم في تكبتي كلمة تكبتي صحيح. اسم السوجي الفاعل صحيح. اللي صاير وبطل القصة كيف الرايتينج اللي قلتها العبارة صحيحة تنجم تشيمتريز وتحفظ الفوكاب تقمر تسرق نقول احنا تجنجل تحفظ قواعد الجرامير وتطبق تجيبك الكاتورز متاعك، ولكن جيني للرايتينج مثلا باش تكتب حاجة تلقى شح أفكار ماذا بيك 3-4 جمل تسرقهم صحيح. تحطهم مهما صحيح. كان السوجي. اليوم باش نسالك مثلا رياض قديش انت تويستيم اني كي نتبعك ونقعد معك من نيفو ليفو بالكتب نتاعك وبودو قديش من عام 2-3 نولي انسان نحكي انجلي نسمع نفهم مباشره نفهم الحكايه الكل والكلمات الكل، وكي تقول يعمل رايتينغ نخرج منها كيما العربي كيما الفرنسي قديش وقت؟
0: انا طول الاعداد اللي مش نعطيهم لك تو هذوما في براتيكمون في تريميستر من كونترول السنتيز مثلا سنه 5 ابتدائي كان 11 ولا 18، سنة السادسة من 8.5 ل 16.5، سنة السابعة من 10.5 ل 20، سنة الثامنة من 5 ل 13، سنة التاسعة من 4 ل 19، سنة أولى من 3 ل 13، سنة ثانية ثانوي من 7 ل 18، سنة الثالثة اللي حكينا فيه الأسبوع اللي فات من 2 ل 19، والبكالوريا اللي نقولوا فات عليهم الفوت من 6 ل 16. يوسفي انك تخدم الكتاب من الاول للاخر مستحيل كالعاده انك ما تتحسنش.
1: معناها في عام تنجم تيوميتريز الليسنينغ والرايتينغ كل تحسن فيهم بالكدا.
0: اي احنا ايش قلنا؟ قلنا اكثر من 400 فيديو اوديو كل تمرين يخدموا التلميذ عنده الفرصه باش يسمعوا وباش يشوفوا. رحنا نتعاملوا على كتاب تفاعلي بامتياز، الهدف نتاعو انه التلميذ يعمل على روحه 100% ويتحسن ويحب اللغه الانجليزيه.
1: نذكروا العباد رياض شو المستويات المتوفرة حاليا وكيفاش الولي ولا التلميذ نجم يتحصل على الكتاب؟
0: دونك عنا زوز نسخ، عنا الفيرسيون طيارة والفيرسيون صاروخ. الفيرسيون طيارة من سنة 5 ابتدائي حتى للبكالوريا، والفيرسيون صاروخ فيها 6-7-8-9 أولى ثانوي والبكالوريا وزوز كتب لتحسين مهارة التواصل والمحادثة لجميع المهنيين والطلبة وأي إنسان يحب يحسن اللغة الإنجليزية متاعه.
1: به الاستفسار كيفاش نكونتاكتيوك رياض؟ كيفاش نتحصلوا عليك؟ أرقام الهاتف، ريزو سوسيو.
0: دونك يتواصل معنا على الصفحة متاعنا Learn English with رياض أو على الأرقام التالية 23 324 0000 أو 23-008-808. ننصحوه قبل ما يشري أي كتاب.
1: الصفحة الخاصة Learn English with رياض، الصفحة الرسمية، وإلا أرقام الهاتف نعود نذكركم 23-324-0000 وإلا 23-008-808. السيد هذا مش خطر وحاضر بحذانا، سن مغروم يخدم بشغف كبير، يحط في قلبه في الكتب اللي قاعد يعمل فيهم. نصيحة أنكم يا أخوي نقولوا تجربوا، ميسيلش نقولوا تجربوا، ما نخسروا حتى شيء، ولكن أعطاكم النتائج متاع الناس اللي مشيت معه في البرنامج.
0: السيرفيس بريفون ديما موجود،
1: 24-24.
0: أي إنسان يلقى صعوبة في محتوى أي كتاب معلي كان يتواصل معنا وأنا نفسر له شنو المحتوى إذا كان ثم حاجة ما فهمهاش.
1: نعود 23-324-3 وإلا 23-008-880. شكرا لك صديقنا رياض كوبا الأستاذ السابق بجامعة كاليفورنيا سانتا باربرا. نتمنى بالحق أنه السيد هذا بتجربته على مستوى الكتاب واللي قاعد يعمل فيه يتم التواصل معاه. علاش مكتبتنا متاع البرامج متاعنا ما توليش فيهم الروح هذه حاتم ونحكي وانتليجنس ارتيفيسيل وصغارنا طايرين وكذا؟ باش نعاون صغارنا، مانيش طالبين يا سيدي باش يكون في 400 اكزرسيس ولا 400 فيهم مليان يهزك لليوتيوب، ولكن نجموا حاجات
0: تطوير البرامج،
1: ندخلوا الحاجات هذوما ونجموا نستلموا من هذا كفكره نبنيوا عليه يا سيدي 5 سنين القدام باش تحاول توليوا عندنا ننتجريوا الشيء هذا في الكتب اللي يقراوا بهم صغيرتنا. شكرا لك مره اخرى رياض كوبا، بالتوفيق وربي يحفظ لك البوغوس محلي ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه جانا ولده بحذاه حمزه شرفنا، ربي نشح وربي يعطيه الوقت الطيب. يلا سيدي نمشيو لجرعة الأمل اليومية في الرفماك، نمشيو لغدوة خير. القصة قصة متاع بركاج متاع كار، وحاضر معنا في غدوة خير بركاج في غدوة خير. تفاصيل الحكاية تتسويت مع غدوة خير وزيت الصافية.
2: مهما كانت الصعوبات حلمتك موجودة تستنى فيك كل يوم، خطوة القدام غزرة التفاؤل الجديدة تقرب لها أكثر والدنيا أصفى في عينيك. غدوة خير بمساهمة زيت صافي.
3: عملنا بركاج للكار أما مش بالطريقة اللي تعرفوها، هكا قالوا شباب اختاروا يتلموا مع بعضهم للقيام بمبادرة متميزة لتنظيف كار الحومة، وصاحب الفكرة كان صانع المحتوى جاسر بونيبي اللي قرر مع مجموعة من الشباب انهم ينظفوا الكار، وهذايا بعد ما لاحظوا اللي فما برشا ناس مش واعيين بقيمة المحافظة على الكيران جدد ويتعاملوا معهم بطريقة تنجم تضر بهالمرفق العمومي وبنظافة، خاصة وإنهم شافوا تصرفات غير مسؤولة كما الناس اللي تقشر في القلوب وسط الكار وتلوح في الفضلات في القاع، هذايا بخلاف برشا تصرفات أخرى تخلي الكار تتمسخ في الوقت اللي المفروض اللي كل واحد يحافظ عليها على خاطر هي ملك للناس الكل. والمبادرة ما كانتش هدفها التنظيف بركة، أما زادة كانت باش توصل مساج واضح للناس الكل. كما قال جاسر بونيبي، ما طلبناش منكم تنظفوا معنا، مع على الأقل ما تمسخوش الدنيا وحافظوا على النظافة. في رسالة بسيطة أما معناها كبير، خاطر المحافظة على الكيران والمساحات والمرافق العمومية مسؤولية مشتركة، وتنجم تبدأ بأبسط حاجة إنك ما توسخش المكان اللي تستعمل فيه، وذايا أضعف الإيمان. شكرا للشباب هذوما، والأكيد بفضل الوعي المجتمعي والمبادرات اللي كيما هكا قادرين نخليو مستقبلنا غدوة خير.
2: غدوة خير برعاية زيت صافي، زيت صافي بنا صافي.
1: قد تبدو الحكاية بسيطة ولكن مهم جدا، كما نحكيه ساعات على مشاكل شبابنا وشبابنا نسبة منه غارق في كذا وكذا، عنا شباب يعمل الكيف ويفكر بالطريقة هذه. الحكاية تبدو كما قلت بسيطة، نظفوا كار الحومة أوكي، ولكن ليه الناس هذوما غدوة اللي بش يكبروا كي بش يعمل مشروع مستحيل يمسخ بلاده، كي بش يبني دار مستحيل الردم متاع داره تلقاه في الدورة متاع الحومة ويلوح، غدوة كي بش السينما مستحيل نخرجوا كما نخرجوا احنا ونخليوا حاجه تشبه الفضيحه في السينما. كي نمشي للاستاد لو العقليه هذه تتعمم على صغيراتنا الكل حال بلادنا غدوه اكيد باش يكون خير، وخاصه وانهم في عمر نتاع قله مسؤوليه وقله وعي وقله انضباط وديما ثوره على المفاهيم السائده وعلى التعاليم نتاع الوالدين والمربين. يبقى في العمر هذا وليدات صغار دي زادو مشاو خذاو اون شارج الكار نتاع حومتهم، ثم كلام قالوه ما احلى عملوا مبادره ويكلموا في التوانسه يقولوا لهم كيفاش تعملوا هكا في الكار نتاعكم، انا حاجه تحشم لو سخ اللي هبطوه من الكار. برافو ليكم، تبدو الحكايه بسيطه ولكنها اعمق بكثير مما يظنه البعض.
4: انا نتصور اللي غالبيه الشباب في العقليه هذية، اما انت خذ ألف واحد نظيف وخط في وسطهم واحد باش تظهر البلاصه تتوسخ، البلاصه كلها اللي هما موجودين فيها تتوسخ. دونك سي فري نحن هذوما متهنين عليهم، وكي تراهم هكا معناها سا بو انسبيري احياء اخرى، راهي تبدا بعد ساعات الفكره راهي من ان ديبي الفو ديماري كالكوبار. والحاجه المبادره، عندك المبادره والابتكار، زوز مفاتيح نتاع المستقبل.
1: المبادرة والابتكار، شكرا للشباب هذوما يعملوا كيفوي
5: وكرياتور دو كونتوني. هو معناها هذايا باهي انه استغل الكرياسيون اللي يخدم فيها، دونك خدم حاجة هكا دي فيه هكا، مش ديما كديفيات نتاع لي جون ماك تعرف حاجات اللي تجيب لي فيو ماذا بينا هكا اللي نهبلوا نعملوا حاجة صحيت وخارجة وكذا. دونك هو باهي ايس باكت عنده 10 سنين دونك
1: عامل راجل حب يلعبها كافي اخرج هاو غادر هكا وعمرك يا حاج اقبل الحقيقة، ما كنت ذات يوم هكا وتضحك على الكبار ربي
4: مشكلة عمري مضحك كنت صغير كنت ردد بالي.
5: دوك يعطيه الصحة ويعطيهم الصحة صحاب
1: يعطيهم ألف صحة. بعد الفاصل نرجو الأخبار بصوت السندريلا البوكس نيوز، لنا عودة بعد لحظات.
2: خليك قريب فيم وراجعين
6: تدلل تدلل.
7: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز الاسوان. ملازورونا في اقرب ايبر مارشي جيون ليكم، كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
6: تدلل
5: جيون ايام دللنا.
8: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم، اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات، ما لقيمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك.
2: ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم في الزهوان القيروان باجة وسليانة على 103.2
9: على 103.2
2: ديوانا فام كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 to 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجور
1: البوكس نيوز بساوت السندريلا توتسويتا.
2: بوكس نيوز
1: 70% هو الرقم اللي باش نحكيوا عليه. شنو الحكايه التفاصيل؟
10: نحكيوا على احصائيات المركز الوطني للنهوض بزراعه الاعضاء اللي يقولوا انه 70% من عائلات المتوفين ترفض التبرع باعضاء موتاهم، لشيء اللي يخلي انه القرار هذا العائق الابرز امام تطور زراعه الاعضاء في تونس، ويدفع المركز الى التركيز في حملاته التحسيسيه على اهميه ادراج عباره متبرع على بطاقات التعريف الوطنيه، كما اشارت المنسقه الوطنيه بالمركز الوطني للنهوض بزراعه الاعضاء بين زناد في تصريح ليوات. بالمناسبة أنه عدد التوانسة اللي يحملوا عبارة متبرع على بطاقات التعريف يوصلوا ل 17,000 مواطن، وشدوا زادا أنه التبرع بالأعضاء يتم وفق إطار قانوني واضح وحصرا بستة مستشفيات عمومية تونسية ولا يتعارض مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف.
1: 70% يرفضوا أنه واحد من أقاربهم ناخذوا من عنده عضو في حالة وفاة. ما نعرفش تفهموها الرقم هذا زيت
11: حرمة الميت عنا رفيق، حتى ثقافة
1: معنى أنت تتبناها الفكرة
11: هو هذا واش نتبناه
1: بس في كلمتي انت هذا
11: انا ما تعرفتش لها رفيقه مصعيبه راه معناتها واحد من من من من عائلتك تقول برا شقول وهزوا ما نعرفش الموقف هذاك الحاله اللي انا فيها ولا صعيبه راه مش كيما واحد
1: توا افروا وانت ماكش في الايموسيون هذيك انا كي تخمم هكا ببرود نجم بعد تبدل رايك اما توا تصور روحك تمشي في لطف ربي قدر الخير أنا... نحكي لك معناها تقول اي لا
11: والله صعيبه رفيق شنو كيف الوضع هذاك تبدا تخمم تسجيل وقبر واحد صعيبه ويجيك واحد يقول لك حاشي بقلب ما ودي ما تحط روحك هذاك فهمت وانت شنو تفن وجيب الخيمه والكراسي والعباد فهمت للامانه
1: ما يعطي القضيه
11: لا للامانه تو
4: هو عنده الحق شويه زياد خاطر وفات يلزم الكور من زيك يتوفى صحيح
1: اي بيان سور
4: معناها لا كيستيون في الوقت هذاك محرج برك البركة فيك ودرسنا وبعد راه نجم
11: ونخلوا نبلع في فاتورة 13 مليون
4: على ذيك اللي تبدأ متبرع
11: لما وضيع انت يعدام
4: والله يتوى
11: والله يتوى يا ودي
4: الجمعة
11: نهاية أسبوع خلي العباد تمشي تفاضل فماش مواضيع وتيل بحر إيش بيك يا أخي بابا والله إيش تمرضني راو راو ديبرسيون باش تعيش
1: هذه لكتور
11: هذه لكتور كان خبورة
4: والله نحكي معاك وجدني الباز زيد تحس روحك في سيرفيس ليجيست قلت لك دونك على ذاك الحل في بطاقة تعريف كي تبدا في بطاقة تعريف
1: حتى متبرع أهلك ينجموا يرفضوا
4: ما نعرفش
1: هذا القانون أهلك ينجموا يرفضوا
4: ما كنتش نتصور دونك على الانسان هو اللي كيوقع يقرر باش يكون متبرع يلزم يعمل دو لا بيداغوجي فاميليا
1: هو مادام مشى وحط متبرع وخذ الانيسياتيف اوتوماتيكمون
4: نتصور يقدر الفولونتي نتاع
1: علم عائلته كذا
4: يلزم نقدروا زاد لا فولونتي نتاع السيد اللي تبرع
1: لو لا قدر الله تتحط في الكاذك اللطف عليك وعلى عائلته وعلى احبابك صعيبه تتصورها ديسيزيون حتى انت حاتم بالبرود اللي عندك بالسجاس بال
4: انا نغمض عيني 30 سكوند ونتخيل للإنسان اللي باش تعطيه العضو ذا كيفاش حياته باش تتبدل جاكسبت اوتوماتيكمون
1: صعيبه برشا ولكن صعيبة. بعد يبرد العبد والموت واحد سبحان الله مهما يكون واحد يبرد ربي يهبط السكينه نتاعو وقتها تقول انا عملت لو بون شوا وقتها نقول العبد العزيز عليا مشى ولكن عبد اخر منع
4: فما برشا دي زيكزامبل يزيدوا يشجعوك فما ناس راهي تقعد ردفابل للعائله يوليوا يمشيوا لهم في العيد راهو جوكوني ديكا يمشي له في العيد يعنقهم ويبوسهم وانت تفرح خاطر هو عنده القلب نتاع انسان عزيز عليك ولا الكبده ولا الكلوه
1: انت نهار تعاون عبد يجي يقول لك مثلا انت كل عام كي عاونتني انا نجحت وعملت درجه
4: والله عملت حاجه
1: خلي بالك عبد يمشي يقول لك انا حي بعد ربي قرص
4: اطوار معناها حس روحك مفيد
10: سندريلا انا بالنسبه لي لازم
1: مفيد فوزي اعلامي مصري
11: بالتفصيل اعلامي مصري
1: لا وكو ما يعرفوش تعبير
10: انا بالنسبه لي لازم يتحكي فيه برشا الموضوع ولازم يتم حملات تحسيسيه كبيره ولازم يتحكي فيه من الجانب الانساني والجانب الديني لازم زاد الائمه يحكيوا فيه ويحكيوا على اهميه انك انت تكون متبرع ولازم زاد الشخص اللي كما قال حاتم ناكد عليها اللي اختار انه يكون متبرع يحكي مع عيلته ويعطي ويقول لهم راني انا هذه حاجه نحب عليها يعني حتى من الجانب الديني هي صدقه معناها انت ما نعرفش اسكو هي تنجم تحسب صدقه والا لا اما انت تصور حيت عبد انقذ حيت انسان انا بالنسبه لي ماهيش صعيبه كي نخمم الاجر اللي باش ياخذ باش كي نخمم اللي الشخص كان على فراش الموت ولا يد صغير ولا كبير وباش يمنع وباش يتعطى له فرصه اخرى انه يعيش الحقيقه نشوفها بالعكس من جانب ايجابي
1: هي ما تنجم تشوفها كان بالايجابي اما وقتها يلزم المخ وهو سو لو شوك يستحضر هالمشاعر الجميلة هذه وقتها معناها حتى قرار اللطف معناها باش تدفن نهارتها ولا غدوة قرار صعيب معناها ايموسيون صعيبة برشا وربي يحفظنا ان شاء الله من فقدان الأحبة والأعزاء ولكن ماهيش حاجة سهلة برشا كلمة بركي خلت
11: عادي برشا ناس تموت كي حاجة معناتها في موت معناتها فجئي انه بعد ساعات الناس تعمل ديزانترفونسيون باش ما يشقوش المريض وباش خاطر فما بعد ساعات تشريح لابد من باش يتعمل برشا ناس تحاول باش المريض هذاك ما يتشرحش باش ما يحلوش الاعضاء نتاعو
1: انا قلنا ديسيزيون ماهيش سهله ولكن اللي خذاها نقولوا له صحه ليه لانه بعد وقت تنسى ذاك الكل وتقعد في مخك وعند ربي بيسير أنك منعت عبد وخليته يعيش. نحكي ولا ارتفاع عدد قتلى حوادث المرور
12: نجيب مالات أنا تعبت والله نفسيتي تعبت
4: ويكاند
12: ويكاند فماشي وطلة شوية
10: أفضل
12: ملأ بربي بدل بجاه محمد يا رب
4: شوية موزيكا شوية موزيكا
1: حلفني أوكي نمر الأخبار بتاع المرالي بدلت كاريرة كانت تطبيبة وقفت الكاريرة شوفوها شنو عملت يلا
10: وينه
1: مدهولك حد
10: بدلي مالها ليلة
4: دي جي
5: البرنامج فيها
4: ما نجموش كي نخرجوا

0: اللي يخرج كي نخرجوا بالموت ندخلوا بعضنا
1: نرجعوا للموت نرجعوا للموت
0: يخبر كل موت عندك
1: هذا لا مش موت هذا سؤال مهم يلا
2: والله هذه طبيبة صينية خليت مسيرة مهنية في المجال الطبي امتدت لنحو 20 عام واختارت انه هي تحل متجر لبيع الكعك المحشو المطهو على البخار اللي هما عرفتم هذوك اللي معروفين بهم في الصين وقالت انه هي تحب تلوج على حياة اكثر راحة وسعادة بعيدا عن الضغوط النفسية اللي رافقت عملها في المستشفى
3: كبرت عاد 20 سنة وهي طبيبة كل شيء عرفت روحها اللي ديها ولا تروعش أمورها مع
1: لا ما عنده حتى علاقة ما هي حبت تعمل في عمر معين الحاجة اللي تحبها قلت لك حياتي نخدم ولكن أنا هذا اللي نحبه هذا الشغف متاعي وين ضحت بكاريرها وحياتها ما فيهاش 2000 سنة تقول لك يلي تومش مش نجرب الحاجة اللي نحبها
3: هو هذا موقفها هي ولا موقفك
1: انت موقفها هي يا برنس انا خريج الاخبار
3: شنو فدت تقول لك خلينا نمشي نعمل الملاوي ونعمل كذا وكذا تحب تبدل
1: شكرا
0: عرقد ولا في برو عنده رفيق تحيل العبيد هذوما خاطر برشا صار داير والله نسيت الاسم الممثل في تونس نسيته بنكاجي وبدل الكارير نتاعه وكذا زاد برشا عبيد البرة ترقاه ما نعرفش المهنة نتاعه مهندس يعمل كارير أخرى تحية على القرار اللي خذيته خطر ساعات
4: تبع الشغف
0: تتحط في مهنة عائلتك فرضت عليك نحبك تطلعت بي
1: أنا نعرف بيلوت يخدم دي جي
0: أنت تعرف دي جي من أصله ساعة
4: وقابلته
0: هذا فأنا بوه قابلته أنت تعرف دي جي تعرف سهرات
4: وبيلوت السفرات
0: ولا دي جي معناته أنت حضرت في سهرين حضرت في بوم عام ستينات ولي تعرف دي جيات برب عدني بالعقل جوجي تري ستريسين
1: معني عرفت مش معني أولا
0: ما تحب تطلعني أنت إين تعرف تزيرتي وتخرج تفر من شراو كنو في قامرت
1: اخي راك نقول نعرف بيلوت يخدم دي جي مش معناه خرجت سهر وهذا لا يمنع انه في فتره ما وربي سامحنا ان شاء الله كنت معناه ملك سهرات
0: معناه
1: كنت
0: ملك الليل
4: عيد ميلادي
0: عيد ميلادي احضرهم
4: والسحور اللي يقرب
0: يا
3: مستحاط
1: ملك الليل
0: ملك استحاط يلا دونك بالحق رفيق ساعات تتحط في مهنه العائله ابوك يحبك تطلع طبيب مهندس ووظيفه دونك انت تشلق بروحك ما عملتش ساتيسفاكسيون بيرسونيل نتاعك تمشي للخدمه نتاعك اوبليجي موكش عامل جو هذيك راهي نوعا ما من ديبرسيون
1: تجب تاخذ الريسك معناها تضحي بك الاكيل اللي عندك بالكارير بالكونفور بالفلوس وتمشي في مغامره
0: ساعات الفلوس يقول لك انسان عنده الفلوس وما هو سعيد يفركس على السعاده نتاعه يحس روحه روبو يحس روحه ماشين كي يدخل الكلينيك تقول لك انا اي نتصور في الفلوس اي تصور الفلوس مش واحد يتفرد به انا نعدي في نص ساعه مانيش فرحان دونك الانسان يقلق
1: شكون ينجم يخلي زون دو كونفور نتاعه ويمشي نحو
0: واش هذا توا ولا حرير لا لا كبشين في الميكرو ربي معاك لا احنا مكبشين في الديوان انا كي رد مكبش انا رد دلو نعمل هكا نكبش فيه رأي فيه تكذب على العباد يودي السيجراب راهو الحالة يسميها السيجراب
1: حولت البرنامج القهوة هذاك
0: كذا تو معناتها نحن في الكونفور انا الراجيين لاغمين كلاتي والعنكوش في الخير ربي خاطر تكذب على المستمعين تكذب علينا دخلنا في حالة هذاك
1: باهي اوكي فما شكون يتخلى على المهنة نتاعو ويمشي على الزون مش كونفور زون وكها زون ميكس يتخلى على الزون هذا ويمشي الحاجة يحبها اما ما يعرفش فيها باش ينجح ليه باش يخلص ليه ما...
2: خليت على الهندسه انا
0: الهندسه تخليت عليك
1: وربي ربي خلى تونس تخلى على مهندسه اسمها سندريلا
2: اما والله اللي يقول فيه زيد ريتو نحن نضحك والله شيء بكي والله العظيم خاطر لازم عندك لو لوكس والكونفور اللي انت باش تاخذ ديسيزيون كيما هكا ان اكد لك اللي اشتر اللي يسمعوا فينا مش حابين الخدمه نتاعهم وماشي هذيك الخدمه اللي يحلموا بها ومش هذيك اللي قاعدين يعيشوا فيه معناه قاعدين يعيشوا في ضغط يومي اما ما عندوش الشواء انه يخرج وياخذ قرار كيما هذا انه يخرج من خدمته
1: عنده الشواء اما ما عندوش الشجاعه ولا ما عندوش القدره انه يتحمل تبعات ثم شكون خرج من بنكة ومشى معناه بالليزافونتاج نتاع البنكاجي في ستاتيو محترم ومشى يعمل مشروع متوسط الدخل ما خلطتش الغادي اما شيخ يعدي 12 14 ساعه في كل بروجي نتاعو هو يقول لي خير

0: ملي نخدم في البنك غرام
1: هاني نعطيك اكزامبل انا تو انا برشا حاجات في وقت من الاوقات ندمت اللي ما رانيتش وتو برشا ناس اللي نعرفهم صحابي القراب قول لي علاش ما تمشيش تريني وعلاش ما تعاودش تمشي تعمل التجربة نقول له في العمر هذا باش نعاود نمشي نعمل تجربة بالحق بالنسبة لي انا معناتها مش سهل خاطر باش تولي اونترنور يلزمك تقرا ويلزمك تعاود ترسكل ويلزمك تبدا اكسبيريونس هذا كله حاجات تطلب تقول انا في الوقت هذا باش ناخذ ريسك هذا راهو موجود معناتها ما
0: عمرك قد عمرك ناسك
1: انا تو 55
2: ما شاء الله
3: ان شاء الله في طب نجم
0: كمدرب لا كمدرب كوميم ينجم 55 ينجم خبرته شي باكور ناس بون ما نعرفش الدبلوم
2: تاع الشيخ واش يمشي يطلع
0: لا لا ما يمشيش بالدزيام
2: يمشي يبدا بشكون ببرشلونه
0: يبدا بالعلاقات وكذا يبدا
4: بجمعيه عليك
2: هي اما فما حاجه زاده بخلاف انك انت تاخذ القرار زاده راهو مربوطه شويه باللونتوراج هذا لونتوراج لازم يشجع كان يبدا فما شكون عباد دايرين بيك يشجعوك صحيت برا امشي مثالش الفايده انت فرحان الفايده انت متفرهد راه مهمه ما كان الناس كل تجبدك التالي غاديك يزيد الخوف يولي كوفيسيون 2 ويصير فيك وتقعد غاديك وتعيش انت كيما انت خاطر في الاخر ما يحس بيك حتى حد شنو تحس من داخل
0: لا ماكش نعاود نعطيك كلمه نعطيك قبيله وجوج من غير لا تبذل لي فاصل ثم نواصل
5: ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوان فام صوتكم زهوان القيروان باجة وسليانة على 103.2
6: على 103.2
5: ديوان فام هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم ديوان فام صوتكم في جابس على 99.1

0: الزهوان، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. ديوان فام صوتكم في جابس على 99.1
2: 99.1

0: نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف مقار.
1: آخر 10 دقائق في ساعتنا الثانية اختبار العادة ما بين لي ريف ماجور هل يواصل رامي السيطرة أن يستعيد الجولدن بوي عرش الكويز توت شويت الكويز
2: كويز
1: ساعتين
2: نربح
1: ساعتين ما نحكي على دي على فكرة قبيلة السندريلا كيفكت الكلمة الساعة الأولى وحكيت على البرتغال طلعت جابت رقم ميزاجور متاعو عندها جمعة معناه 300,000 هي قالت ولا قداش هذوك هما مليون نقصوا في
3: الدوكيتيس
1: معناه الفريق الأعداد كي يصلحك هو صحيح وهي حابة تزيد تركب على الحدث في ختام يلا السؤال الأول حاتم ما هي عاصمة دولة سيرا ليون زيادة
4: سيرا
1: برنسا
5: نيكاراغوا
4: سيرا ليوني
1: ليوني سندريلا
2: يون
1: حاتم
3: فريتاون
1: جواب صحيح نقطة أولى حاتم بالحاجة
3: اسمع عندي الجمعة نستنى في عاصمة انت قلت وقت لعبنا كونتر شكون نحن كونتر بوتسوانا وشكون الاخر
1: المنتظرين ما
3: نحكيش نستنى
1: ما هي الدولة الحديثة الوحيدة التي تمتلك علما وطنيا مربع الشكل تماما الى جانب دولة الفاتيكان زيادة دولة علمها مربع كيما دولة الفاتيكان
2: مش مستطيل معناه
4: مربع ما عنديش
1: سمي دولة
4: إيرلندا
5: سويسرا يظل المربع سويسرا
1: سندريلا
2: سويسرا
3: مش سويسرا ستروب إيفيدون سويسرا ذا هل بلاصة في الأزي الدولة نيبال
4: لا مثلث
1: نيبال كي تبدا تقول تروبي فيدو وهي صحيحه نبدلوا تاريخ ما نبدلوا جغرافيا هي سويسرا جواب صحيح لكامل الفريق باستثناء حاتم قال النيبال
3: حتى اليابان
1: لا يتحصل على النقطه السؤال الموالي رامي
4: ايه
1: زيدونا حرب الكلب الضال هي حرب ومواجهة عسكرية قصيرة حدثت سنة 1925 بسبب تجاوز كلب للحدود بين بلدين كلب خرج من حدود بلاد دخل في حدود بلاد أخرى قلتش كانوا يتسبوا على بعضهم قبل يا أخي صارت مواجهة عسكرية قصيرة ولكن كانت حرب
3: اسمع بالفرنسي
1: واطلق عليها لقب حرب الكلب الضال
4: شيان بيردو
1: بين شكون
4: بين السودان ومصر
1: زياد
4: المانيا وفرنسا
5: فرنسا والمانيا كل اللي دخل من ستراسبورغ
1: ماهيش فرنسا ما فماش المانيا ما فماش
2: امريكا والمكسيك
1: ما فماش زوز هذوما اوروبا
5: اللي نعرف
1: حات
3: يظل بين روسيا و بين روسيا والمانيا ها مش بين روسيا والمانيا
1: صديقتنا جين تقول لي تعرفت باسم انسيدون دو بيتريتش
3: بيتريتش ملا في ما بين روسيا والريبوبليك تشيك ولا تشيكوسلوفاكيا حاجه
1: روسيا والتشيك
4: لا اله الا الله
1: هاي
4: اليونان وتركيا
1: اليونان صحيحة
4: اليونان وبولونيا
3: بلغاريا
4: اللي فوقها
2: اليونان وبلغاريا
1: نقطة رامي نقطة حاتم هو قال يونان هو قال بلغاريا اليونان وبلغاريا جواب صحيح ما كنتش عندي فكرة بتاتا على المعلومة انت تعرفها
4: لا نعرفها لا نعرفها
1: سبيع
4: وتكتكوا في الحرب ليه
1: اليونان واي اما انه يتهز كرتوشة وفرد على كلب تخل
4: هو كان واحد على قص بالغالب
1: عام 1925
3: رايض الدنيا
1: يلا زيدون السؤال يقول لو وجلك سؤال تخو به نقطة لأنه حد اللحظة زيادة عندك صفر زيدون ما هي الدولة التي تمتلك أطول خط ساحلي في العالم
2: جغرافيا
1: رفيق. يا زيدون. مش على فكرة كنا تاريخ رفيق.
4: ما وعندها أي دول.
1: أي حاجة عندها أي دول.
4: شيلي.
1: برنس.
5: روسيا. خط ساحلي.
1: ناس.
4: السودان. كبش في السودان. بارح مفرش الجزيرة.
1: سندريلا.
2: كندا.
1: رامي.
4: شيلي.
1: حاتم
3: شيلي
1: 202,080 كيلومتر. نحكيو على كندا. سندريلا جواب صحيح. تحية لصديقتنا يسرى الباجي اللي عطات الجواب صحيح. رورو العيادي، حسام القلمامي، هاجر كيف كيف، الأصدقاء عطاو الجواب صحيح.
5: من اسم الريكور بتاع الشيلي عمد حاجة
1: طويلة. الموالي ما نعرفش انتوكا الكندا. حاتم رامي
4: بابا
1: بقية الفريق
3: كسرت ثقة بنينا وزيد.
1: في أي سورة توجد الآيات العشرة التي حدثنا عنها الرسول صلى الله عليه وسلم والذي قال أنها تعصم الإنسان من المسيح الدجال؟ أنا قراءة الآيات العشرة يا ذوما
6: في آخر خطر
1: يعصموك من فتنة المسيح الدجال.
6: والله نعرفها يا
1: البقرة. في البقرة رامي
4: البقرة
5: الواقعة.
1: الواقعة زياد
6: نعرفها والله خاطر أكبر فتنة البقرة. والله سمعت هالقصة والله.
1: سندريلا
2: أنبياء.
1: حاتم
3: الكهف.
1: حاتم جواب صحيح. العشرة آيات الأولى من سورة الكهف. برافو حاتم. بالحاشد ربي يعصمك من المسيح الدجال. يلا السؤال الموالي. رد بالك تجاوبني.
3: بجاوب
1: صحيح. السؤال الموالي يلا تطلعش انت المسيح الدجال في الاخر.
6: لطيف
1: يلا طيب.
3: فما استعملها سياسي سياسي اسرائيلي باش
6: انت يزمك ترى نقاش بين وقتا ديما نذكر النقاش وقتا مشينا للمول للقروان. حاتم والحاج في الكهرباء
1: من تونس للقروان
6: وحاتم تخلى معاه
1: في دعازك
6: والحاج يعمل لي دخلني بعض.
1: يلا السؤال الموالي زيدونا.
6: حاج استغفر
1: ما يتكلم حتى حد. أين يوجد ملعب البومبونيرا؟ ما يتكلم حد. سهل برش حتى حد ما يتكلم.
5: شنو هو
6: أم تراكي نسم الله
5: خليني نسمع.
1: بومبونيرا.
5: بومبونيرا ذي يكون كان في إسبانيا.
1: إسبانيا. سندريلا
2: الأرجنتين.
1: ناصر
4: الأرجنتين.
1: زياد
6: الأرجنتين.
1: ماش فسكي رامي ماش فاسكي
4: شافوهم الكل
3: بيونس ايرس.
1: معناه انت تتكلم فيه كل قراءه وشفافك مش
4: عارف كل
1: قراءه
6: كيت
1: ها
6: كيت البلاتو
1: كيت
4: ايش الولايه
1: بيونس ايرس ارجنتين. بيونس ايرس جواب صحيح لكامل المجموعه باستثناء البرنس اللي قال البرازيل. اعطيونا النتائج خلينا نعرف من سيكون الاقرب. يلا أميمة ورامي ثلاثة، حاتم أربعة، الحاج نقطة، زياد نقطة، ناصر اثنين. دونك رامي وميمة تلعبوا مع حاتم تعدلوا نمشيوا للسؤال الفاصل. ما تطلعوش نتيجة أما سؤال يفوز الجولدن بوي. يلا لا كل غوفوبي هي الخوف من ماذا؟ ما يتكلم حد. لا كل غوفوبي. سندريلا
2: من المفتاح.
1: من المفتاح رامي
4: من الغربان.
1: غربان
3: اربح سؤال اخر خط زوز خسروا دونك خليها مره اخرى.
6: تعرفها ولا
1: عندك جواب ولا لا؟
6: ما عندوش استعراض.
1: يلا ما عندكش. هي الخوف من الكلون حكينا عليه هما فوبي من الكلون ولكن مازال على وقت باش نعدوا نمر للسؤال الموالي. حاتم
6: والله محرز يبعث لي سندريلا. سامحني
1: معذره محرز معذره شو اخرج من
3: معذره معذره.
1: سندريلا رامي
4: أيا
6: معذره من محرز.
1: حاتم
3: يس
2: لغه كوت.
1: تسونامي هي كلمه من اي لغه؟ ما يتكلم حد. سندريلا
2: جابوني.
1: جابوني
4: الياباني.
1: الياباني
3: الياباني
1: جواب صحيح. نمر للسؤال الموالي. مازال انتهى الفائز حاتم. الفائز حاتم بالحاج كالعادة يعود للصدارة. وهكا نختم حلقتنا لليوم. شكرا لكامل الفريق. شكرا حاتم بالحاج. شكرا سندريلا. شكرا لبرنس. شكرا زياد المكي. تحية للبدوي. تحية رمروم. بعد شوية يجي بعدنا شيخنا سيف الدين الكوكي. اخذوا معنا مكملين معاكم حتى الى 9:30. زياد نوصيه كما كل يوم جمعة الناس بماذا؟
6: سورة الكهف والدعاء.
1: يقرأ
6: ملا شو يعمل ما نقول سورة كاف ما يقرأها أخوي رفيق والدعاء بين الظهر والعصر إن شاء الله.
1: علاش بين الظهر والعصر؟
6: ما بس
1: هي الأكثر الأرجح تكون ساعة إجابة في الربع الساعة العشر دقيقة الأخيرة قبل المغرب، ولكن ندعي وندعي لعله الدعاء يوفق ساعة إجابة.
6: إجابة إن شاء الله. إن شاء الله نهاركم زين
1: وأكثروا
6: من الدعاء والاستغفار والصلاة على النبي
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وقدره حق قدره ومقداره العظيم.
6: الله أكبر.
1: الله يلا نعود بعد الأخبار.
0: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوتليكي اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم. ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1

0: ونفهم على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. دي ونفهم صوتكم. ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز.
1: موجز 9 صباحا، دي ونفهم صباح نور. الغرفة الوطنية النقابية الفولتا الضوئية اقترحت برنامج المواطنة الطاقية لتجهيز مليون عائلة تونسية تستهلك أقل من 100 كيلووات ساعة من الكهرباء شهريا بألواح شمسية مجانا على مدى 5 سنوات بمعدل 200,000 عائلة سنويا. وقال رئيس الغرفة علي الكنزاري أمس الخميس على هامش انعقاد الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي إن تنفيذ هذا البرنامج من شأنه وفق تقديرات الغرفة أن يساهم في تقليص كلفة دعم الطاقة نحو 2 مليار دينار خلال الفترة نفسها. وأوضح أن الشريحة المستهدفة تضم قرابة 1 مليون مشترك من مجموع 3.5 مليون مشترك لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز. مثل تعزيز التعاون بين تونس واليابان في مجال النقل الجوي وتفعيل مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البنية التحتية عالية الجودة الممضاة بين البلدين بمناسبة القمة 7 لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا تيكات 7 المنعقدة بمدينة يوكوهاما اليابانية. أبرز محاور اللقاء الذي عقد السفير أحمد الشفرة اليوم الجمعة مع نائب وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل السياحي البرلماني، كما تناول اللقاء تعزيز التعاون بين البلدين في مجال إدارة الموانئ البحرية والتجارية، ولا سيما فيما تعلق بمشاركة الإطارات التونسية في الدورات التدريبية التي تنظمها وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وفق بلاغ صادر عن سفارة تونس باليابان. عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالأشجار المثمرة والتجارة المغربية إبراهيم طرابلسي يحذر من ما وصفه بالتوريد غير المدروس لبعض المنتجات الفلاحية التي تنتجها تونس. وعرب طرابلسي لدى تدخله مساء أمس في برنامج في 60 دقيقة على ديوان فام عن استغرابه من توريد بعض المنتجات الفلاحية المتوفرة في تونس على غرار العنب. وفي سياق آخر دعا طرابلسي التجار إلى احترام هامش الربح الذي أقرته وزارة التجارة من أجل الحد من ارتفاع المشط في بعض الغلال. المدير الجهوي للشمال بالشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه رابح منصور يصرح أمس بأن الاعتمادات التي رصدت للمشاريع المتعلقة بمياه الشرب بولاية جندوبة للفترة الممتدة بين 2019 و2026 فاقت 112 مليون دينار. واعتبر منصور خلال جلسة بمقر ولاية جندوبة استعرضت جملة المشاريع القائمة والمعطلة والمبرمجة بالجهة أن التوجه العام للشركة هو الاعتماد على الحلول طويلة الأمد والقطع مع الحلول الظرفية خاصة في ظل ما تستوجبه التغيرات المناخية وتداعيات الجفاف، وما رافق ذلك مع من ارتفاع قياس الحرارة والمفاجأة في درجات الحرارة. دوليا، الكاميرون تتولى خلال شهر أكتوبر الجاري رئاسة دورية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي الذي يشهد برمجة عدة مواعيد مخصصة لتعزيز التعاون بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة حسب البرنامج المؤقت للمجلس الصادر أمس الخميس. أثيوبيا تغلق أمس سفارتها في العاصمة الإريترية أسمرة، وقررت طرد عشرات الدبلوماسيين الإريتريين يعملون في أديس أبابا واعتبارهم أشخاصا غير مرغوب فيهم لاتهامهم بالقيام بأنشطة تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1.

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
2: By the way, لازم تكون أريدو.
1: نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو. نخلصو بالكارت بنكير. And guess what?
3: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
4: أريدو طور عالمك.

0: تعودتوا بيه على ديوان فام. كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم. الزهوان، القيروان، بيجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: من الجميع، ربي يتقبل منا صالح الأعمال ويتجاوز عن سيئاتنا إن شاء الله. شيخ، كلامنا هزنا الحلقة اللي فاتت، اسم الله الولي، ومن منا لا يحلم بأن يكون الله وليه. عطينا التشبيه الجمعة اللي فاتت، قلنا واحد كيبدأ عنده شكون يعرف، يبدأ ولا أبوه ولا كيمشي لك البقعة، هو صغير يبدأ يقول احنا ديز السدر وهز كتافه فرحان، بابا فلان ولا بابا معايا تو سامبلومون، نعرف فلان، فلان عمي، تحسوا ان ذيك متولي امرك في الحكايه ذيك، تبدا متهني، تبدا فرحان، تبدا كلك سكينه. فما بالك لو يتولى رب العالمين امورنا، ما تنجمش تحلم بحاجه افضل من هذه في الحياه الدنيا وفي الاخره ان شاء الله. اسم الله الولي، اسم الله الولي، وكيف يتولى الله عباده، وشكون هم العباد والناس المقصودين بالولاية هذه. هل نحكيه على الناس اللي عندهم الكرامات الخارقة والناس الصحابة والأنبياء، ولا لا لا راوي نجم واحد من اللي يسمع فينا هو من أولياء الله ولا يعلم، وليست له كرامة ولكنه من أولياء الله، الأولياء الله اللي ربي حذر من أنه واحد يعتدي عليهم ولا يظلمهم ولا يعاديهم. قال فأذنوا بحرب من الله، لك الكلمة شيخ سيف الدين.
1: أي نعم أخوي الغالي، الله يبارك فيك على هذه المقدمة اللي سهلتنا الثنية. وخليني نقول لك أنه بداية فلنتفق أنه كل إنسان على وجه الأرض مهما على شأنه فهو ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا. الإنسان من حكمة ربي سبحانه وتعالى جعله دائما مفتقر. شو معناتها مفتقر؟ يعني مهما تلقاه عنده الدنيا الكل، ولكن فما باب ماهوش محلول. تلقاه ربما يعيش في راحة وسعادة وطمأنينة، لكن عنده شيء من الخوف في باب من البيبان. كل إنسان في حاجة إلى الله سبحانه وتعالى، كل إنسان مفتقر إلى الله عز وجل. فبالتالي استشعار أن هناك من يتولاك سواء من المخلوقات أو من الله عز وجل، فهي حاجة إنسانية طبيعية بشرية تجعل الإنسان يعيش شيء من الراحة والطمأنينة والسعادة والإطمئنان. فالمثال اللي ضربته أنت هو من أحسن الأمثلة اللي نجم نبسطوه للناس ونبسطوا به للناس معنى الولي. انت قلت الاسبوع اللي فات وقت اللي الانسان او الصغير يغلط يقولوا له جيب ولي امرك في المدرسه او في المعهد او في غيره. الصغير والا الطفل اللي ربما يبدا في حاجه الى رعايه وفي حاجه الى نفقه وفي حاجه الى انه شكون يحميه من الإذاية او من الخوف، يقول لك انا عندي بابا، عندي ولي امري هو الذي يتولاني. الصغير اليوم في سن ال14 وال15 وال11 وال12 ما يفكرش لحظة إيش بشي يتعشى، ما يفكرش لحظة وقت اللي يمرض شكون بشي يهزه للطبيب، ما يفكرش لحظة حاجة مسلمة. أنا والله يا أخوي رفيق عندي ولدي عمره 13 سنة، ساعة نقول له يا أخي ماكش متقلق من المستقبل، ماكش والله ما عندهش أسبوع لحكي ماكش متخممش غدوة الحي شنو، يقول لي لا، نقول له عليه يقول لي أنت موجود، يعني بكل بساطة وبكل مفهوم، يعني مش معناته أنت موجود، معناته أنت ولي أمري. أنا مانيش ما فماش علاش باش نخمم في حاجة اللي ربما أنا متأكد يقينا أنه الحاجة هذيك أنت باش أو قادر إلى حد ما طبعا أنك توفرها لي. هذا المفهوم العام للولاية أو الولي اللي هو أوسع بكثير من أنه يحصل أو يحصر في الولي الصالح أو المقام، مقام الولي الصالح اللي هم على ريوسنا وعينينا، وإن شاء الله ربي يتقبل منهم الأعمال الصالحة اللي قدموها، وإن شاء الله ربي يتجاوز عليهم زادة الأخطاء التي ارتكبوها. فكل بني آدم خطاء مهما على شأنه. قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. إذن هنا ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة سمى نفسه صراحة بالولي، الله ولي الذين آمنوا. إذن اتفقنا أنه من معاني الولي هو الذي يتولى أمرك وشأنك في كل شيء. والجميل في هذه الآية اللي يقول فيها ربي سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. كلمة الظلمات رهو موش الظلام، الظلمات المقصود بها الابتلاءات، الظلمات مقصود بها المشاكل، الظلمات مقصود بها ربما الضيق الذي يعيشه ويستشعره كل واحد فينا في أي مجال

0: قال من المجالات قال يخرجهم من الظلمات إلى النور. يقول قائل علاش الظلمات جات جمع والنور جاء فرد؟ لأن الظلمات أو المشاكل اللي يعيشها أو تعيشها الإنسانية ربما مشاكل عديدة ولا تحصى ولا تعد، ولا طريق لها إلا طريق واحد اللي هو طريق الولي سبحانه وتعالى. ذاك علاش جات في المفرد، لأن الله تعالى قادر قدير مقتدر على أن يتولاك في أي أمر. الولي اللي هو أبوك ربما يعجز على أن يتولاك في أمر من الأمور، إلا أن الله تعالى قادر على أن يتولاك في كل الأمور.
1: الهدف من حلقتنا أنه أي واحد يسمع فينا يطمع في أنه يكون من أولياء الله، من الناس اللي يتولاهم رب العالمين. هذا الهدف متاعي، الهدف متاعك، الهدف متاع أي واحد يسمع، نحبه يطمع في ولاية رب العالمين له. من هنا نحاولوا نفهموا ونحاولوا نفهموا معاك شكونهم الناس اللي يتولى ربي أمرهم. تعريف جاء في القرآن كما جاء زاد في أحاديث قدسية، كما جاء كذلك في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. من المعني بهذه الولاية شيخ؟
0: جميل، هو ربي سبحانه وتعالى في الآية التي استشهدنا بها بداية قال واعطاه شرط أول، والشرط هذا أكد في آية أخرى، قال الله ولي الذين آمنوا. والجميل في هذه الآية أن الله تعالى جعل هذه الولاية مش لكل الناس. تقول لي شنو الفرق؟ وما من دابة في الأرض ولا في السماء إلا وعلى الله رزقها. سمى الله تعالى نفسه الرزاق وتولى أرزاق كل الخلق وكل دابة تدب على وجه الأرض، ولكن الفرق بين الرزق أو الرزاق والولي هو أن الله تعالى يتعامل سبحانه جل وعلا مع فئة محددة من خلق الله تعالى. أي نعم، هو يرزق كل دابة على وجه الأرض، لكن فما أرزاق أخرى لا يتولاها سبحانه وتعالى إلا لفئة مخصوصة. قالها صراحة، الله ولي الذين آمنوا، مش الناس الكل. أي نعم، يرزق الناس الكل، يرزق الناس الكل، وما من دابة في السماء والأرض إلا وعلى الله رزقها. أما الولاية، أما أنه يتولاك يعني من عدم يغير لك حالك في لحظة، أنت عندك حالة متاع قنوط وحالة من ضعف وحالة من انكسار وحالة من اليأس، يخرجك ربي سبحانه قال يخرجهم متاع إنسان تسكرت البيبان الكل، متاع إنسان ما عادش عندي حتى حل. لما تسأله يقول لك لا، تسكرت البيبان الكل. الرزاق يبدأ عارف روحه، خطره يخدمه على خطره، عنده أسباب ويتخذ في الأسباب. أما الولي هو الذي يخرجك من باب من الظلمات إلى النور.
1: التعريف الأول اللي موجود، ربي ساعد أولياءه اللي يتولاهم، قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. التعريف الأول اللي يهمني ويهمك ويهم الناس اللي تسمع فينا شكونهم، يجي مباشرة الذين آمنوا، تأكيد اللي كنا نقوله فيه في الآية متاع قبيلة، وكانوا يتقون. شقر الآية الكل، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هنا نحكي على التقوى شيخ.
0: أي نعم سيدي خويا، خلنا نتفق أنه من أعظم نعم ربي سبحانه وتعالى، أعظم نعمة تطلبها من عند ربي أنه يتولاك. اللهم تولني في كل أمري. أعظم ما يمكن أن يطلب من الله عز وجل أنه ربي سبحانه وتعالى يتولاك. إذن هي من أعظم النعم ومن أعظم ما عند الله عز وجل. فبالتالي ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فبالتالي الجزاء من جنس العمل، يعني أنت ما تنجمش تطلب حاجة من عند ربي وأنت ما قدمت شيء، وإن كان الله تعالى غنيا عنك. لذلك جعل الله تعالى الشروط مش من قبيل هات ونعطيك، من قبيل التحفيز حتى تقبل على الله عز وجل. فبالتالي حتى هذه الشروط لن تعود إلى الله عز وجل، بل تعود للإنسان نفسه. إش قال ربي سبحانه وتعالى؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن قلنا أن الشرط الأول هو الإيمان، أن تؤمن بالله الله سبحانه وتعالى. شو معناتها الإيمان؟ هو أن تسلم بأمر الله حتى هذا القضاء وهذه المصيبة وهذا البلاء اللي هو ربي سبحانه وتعالى سلطه عليك لحكمة لا يعلمها إلا هو. وجب عليك أن تؤمن أن هناك خير وأن هناك مخرج وأن هناك رب قدير ولي يتولاني قادر على أن يغير حالي في أي لحظة من اللحظات وقادر على أن يخرجني من الظلمات إلى النور. إذن واحد الإيمان، اثنين التقوى. وما أدراك ما التقوى؟ التقوى أن تتقي الله، أن تتقي الله. إيش معناتها التقوى؟ أن يجدك الله عز وجل أو أن لا يجدك الله عز وجل في مكان لا يريد الله سبحانه وتعالى ولا
1: أن
0: يرضى.
1: أن يجدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك.
0: الله يبارك فيك. أن تقوى أن يجدك الله تعالى حيث أمرك وأن لا يجدك حيث نهاك.
1: معناها ربي قال صلاة فجر نلقاك في الجامع،
0: الموضوع
1: صلاة عشاء نلقاك في الجامع، رمضان نلقاك صايم، صلة رحم نلقاك قريب من عائلتك تبر في والديك، لا يجدك حيث أمرك. البقية تعرفوهم النواهي اللي نهانا عليهم ربي،
0: خاصة النواهي. والتقوى علاقتها خوي رفيق بالنواهي أكثر منها بالطاعات، لأنه حتى لما سئل أحدهم الإمام أبو هريرة قال له ما التقوى؟ قال له شنو معنى التقوى؟ قالوا هل مشيت على طريق به شوك؟ مشيتش في ثنية فيها شوك؟ قالوا نعم. كيف فعلت؟ ماذا فعلت؟ قال أحاول أن أتقي الشوك، يعني نحاول ما نحطش ساقي على بلاصة فيها شوك. قالوا فذاك التقى، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فذاك التقى، وامشي على أرض، وامشي كماش على أرض شوك يحذر ما يرى. اتق الله ما استطاع. طبعا
1: التقوى ما استطاع. أيوة. هذه هي النقطة. مش من صعب يقول لك أنا مش نجم نكون اتق الله، معناه حتى غلط حتى زلة، حتى مستحيل. يقول لك أنا نحاول وديما نحاول أن نجاهد نفسي ولكن أرتكب الهفوات، هل هذا يخرجني من زمرة المتقين وإلا لا؟ الآية اللي قلتها تبشرني، لأن ربي في كتابه العزيز قال فاتقوا الله ما استطعتم. هل معناها أني رانا باش نغلطوا ولكن ديما حاول جاهد نفسك وارجع للطريق السوي؟
0: لا لا لا، كل بني آدم خطاء، قالها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله تعالى لهم. فكل بني آدم خطاء، والتقوى هو أنك أنت تتجنب قدر المستطاع، حاول تتجنب قدر المستطاع ما حرم الله تعالى أو ما نهانا الله سبحانه وتعالى عنه. فالإنسان بطبعه خطاء ويحاول قدر المستطاع أنه يلوج على ثنية ترضي ربي سبحانه وتعالى. فبالتالي سبحانه جل وعلا في آية كريمة مباركة يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يعني يخاطب أهل الإيمان بالتقوى. وما سلب سبحانه جل وعلا صفة الإيمان منهم، يعني الله عز وجل يشهد بأنهم من المؤمنين الصادقين ومع ذلك يدعوهم إلى التقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث نبوي شريف يقول والله إني لأستغفر ربي وأتوب إليه في اليوم والليل أكثر من 100 مرة، وهو الذي عصمه الله تعالى من كل الذنوب والمعاصي. فقال الذين آمنوا وكانوا يتقون، ما هيش مدعات لترك أو لليأس من اسم الله تعالى الولي، باسم أني أنا مقصر أو باسم أني أنا منيش في ثنية باهية أو باسم أني أنا خطاء. فكل بني آدم خطاء، والتقوى ما جعلت، وما جعلت التقوى إلا للخطاء، وما جعلت التقوى عموما إلا أو ما جعل اسم الله تعالى الولي والولاية، ولاية ربي سبحانه وتعالى، إلا لأولئك الذين يجاهدون أنفسهم في تحقيق التقوى.
1: نحبنا نحاول مبعثنا نستحضر كل شروط هذه الولاية لكي يبحث كل واحد فينا وفي اللي يسمع فينا على أنه يكون من أولياء الله. الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم، وبدأ الرسول قال إن الله قال من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. هذا تحذير لكل من يظلم الناس، لأنه ساعات نجم تظلم عبد تحقره، لأنه عند الناس إنسان عادي زوالي، ولكن قد يكون شأنه عظيم عند رب العالمين ويكون من أولياء رب العالمين وأنت لا تعلم، واطن بسيط رب أشعث أغبر. الجزء الباقي من الحديث كملوا أنت شيخ، وما تقرب إلي عبدي زاد هذا يحقق شروط الولاية.
0: أي نعم سيدي خويا، سبحانه جل وعلا ما يعطيناش قواعد هكا، ما يعطيناش قاعدة ويخلينا ضايعين. يعني الحديث القدسي الجليل اللي يقول فيه النبي أو الحديث القدسي الجليل اللي يقول فيه ربي سبحانه وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني وقت اللي ربي سبحانه وتعالى يقول من عادى لي وليا، من أحسن الأحاديث أو من أحسن الأدلة ومن أحسن التفسيرات اللي تعطينا معنى اسم الولي، لأنه من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. وحرب ربي سبحانه وتعالى اللي يدخل فيها هي حرب خاسرة خاسرة، والولي اللي يتولاه ربي وياخذ عليه المشعل متاع أنه يحارب من ظلمه فهو فائز ورب الكعبة. ولكن فما شروط مرة أخرى، كما اشترط ربي سبحانه وتعالى في الآية الأولى الذين آمنوا وكانوا يتقون، ربي سبحانه وتعالى في نفس الحديث القدسي الجليل يقول: وما تقرب إلي عبدي أحب
1: بشيء
0: أحب إلي مما افترضته علي. إذن الفرائض. ثم قال النبي أو قال الله سبحانه: ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته أصبحت يد التي يبطش بها، وبصره الذي يبصر به،
1: وسمعه الذي يسمع به،
0: وإلى
1: ورجله التي يمشي بها، يعني وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره ما ساءته. هذه فكرة الحديث، باش نفسروه بالعامية، كنقوله كنت يده التي يبطش بها، كنت سمعه الذي يسمع به، كنت بصره الذي يبصر به، كنت
0: أجمل صور الولاية.
1: هذا ما معنى أن يتولاك رب العالمين. هذا من قبلها ربي هدد من يعادي الولي، ثم أعطى شروط الولي. أول حاجة في الحديث هذا أكد عليها، وهنا عنا شوية خلط كلنا ولا أستثني نفسي، وهنا بالخصوص الفرائض ثم الفرائض ثم الفرائض: ما تقرب إلي عبدي شيء بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم تحدث رب العالمين عن النوافل وأهمية النوافل. هذا العلماء أجمعوا لأنهم من شروط الولاية، معناها عندنا الإيمان ثم التقوى اللي كنا نحكي عليهم، الفرائض وما أدراك ما الفرائض، ثم النوافل. شيخ
0: أي نعم سيدي خويا، ما نجموش نحق باختصار شديد الولاية، ما نجموش نحق ولاية ربي سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما تنجمش تتحقق هكذا، لأنه هي من أعظم النعم ربي سبحانه وتعالى، فوجب عليها أن تتوفر أو وجب أن تتوفر فيها الشروط اللي انت لخصتها. اولا ان تؤمن بالله سبحانه وتعالى، ثانيا ان تتقي الله ما استطعت، ثالثا ان تحافظ على الفرائض وما افترضه الله تعالى عليك، مش الصلاة فقط، فرض الله تعالى العديد من الفرائض، لو حتى انك يعني حتى فيما يتعلق بالاخلاقيات، يعني انت ما يزمكش تظلم الناس، انت هذا فرض،
1: ان تهتك عرض انسان ثم تنتظر ان يتولاك رب العالمين.
0: مستحيل، يعني الإنسان لما يعتدي على الناس ويتكلم في الناس ويهتك أعراض الناس ويكتب في الناس كلام تقشعر منه الجلود والأبدان،
1: هذا ينجم يخرجنا من التقوى، هذا يخرجنا من التقوى،
0: يخرجك من التقوى، فبالتالي يخرجك من ولاية ربي سبحانه وتعالى. ولا تنتظر أن يكون الله سبحانه وتعالى مصداقا لهذا الحديث اللي تفضلت به: يده أو يدك التي تبطش به، يده التي تبطش بها، ورجله الذي تم أو رجله التي تمشي، وبصره الذي تبصر به، فكلها تنتفي بمجرد أنك أنت تخليت على تقوى ربي سبحانه وتعالى، وتخليت على أنك أنت ما تحققش مراد ربي سبحانه وتعالى في تلك الأوامر التي أمرك الله تعالى.
1: مرادنا أن رب العالمين يتولى أمورنا، وهنيئا لمن يتولى رب العالمين أموره. فما ناس نعرفهم تحس أنه ربي متولي أمره، تحس إنسان وين يمشي البيبان محلولة، تحس إنسان كل منغصات الحياة اللي تجيه إلا ويد رب العالمين بين ظفرين تنتشله من ذلك الابتلاء والمشاكل. قلنا شروط هذه الولاية: الإيمان والتقوى، شرط الثالث الفرائض، الرابع النوافل، التقرب لرب العالمين بالنوافل، من صلاة نوافل، من قراءة قرآن، من زكاة، من صدقة عفوا، من غيره.
0: كلمة طيبة،
1: كلمة طيبة وكل النوافل اللي تنجم تتقرب بيهم من رب العالمين. الفرائض هي الأولى، خاطر عنا رو خلط، احنا ساعات نحب نسهر في الليل نعمل قيام ليل ومن بعد نصلي الظهر الستة متاع العشية. الفرائض هي الأولى هكا ولا يا شيخ؟ ما نجموش قارنوا فرض بنافلة مهما كانت عظمة النافلة في أذهاننا.
0: هو مدخل من مداخل الشيطان أن يعظم النوافل
1: ويحكر الفرائض. بالضبط. في 30 ثانية لأنه جوزنا بخمسة دقائق من عن جعفر، شرط الأخير إذا رغبت أن يتولى الله أمرك تولى أمرا من أمور المسلمين. 30 ثانية يا شيخ.
0: أي نعم أخوي الغالي، نحن قلنا المرة اللي فاتت أن ربي سبحانه وتعالى يعاملنا بهذه الإزدواجية،
1: ارحم ترحم،
0: ارحم ترحم،
1: استر تستر،
0: استر تستر. كذلك إن أردت أن يتولاك الله سبحانه وتعالى فما عليك إلا أن تسعى أن تتولى أمرا من أمور مسلم من المسلمين، فقير من الفقراء، محتاج من المحتاجين، في الانتوراج متاعك ما تصعبهاش على روح، على روح. قول أنا سأتولى هذا اليتيم في قرايته، أنا سأتولى هذا المريض في مرضه، بنية أن ربي سبحانه وتعالى يتولاني، وبنية أن ربي يخرجني من الظلمات إلى النور. نسأل الله تعالى أنه يستخدمنا منه ويتقبل منا. الله
1: ويا حبذا يا حبذا، مش تكونش ولاية بالفلوسك، هو بمعنى نبعثك المئة دينار ولا الخمسين دينار وفقط، ولاية كما انت تحب ربي يتولاك في كل شيء، في الاربع وعشرين ساعة متاعك في العام، في النهار، في الشهر، في الجمعة. مثالش كي نمشي لك اليتيم ونطلع عليه ونخرج مريرة في الشهر إذا كانوا يتيم ولا مرة كبيرة، نشوفه شي يستحق ونسأل عليه ونكلمه في التليفون ونحسه بالحق أنه ما هيش فيرمو بركة الولاية ذيك مثلا، أنه رو عبد يخمم فيه ويفرح الفرح ويتغشش الغشه يتولى
0: يتولى.
1: فلتكن ولاية شاملة، لعل ربي يتولانا بولايته الكاملة والشاملة.
0: أمين.
1: الإيمان والتقوى الشرط الأول، الفرائض ثم الفرائض ثم الفرائض، النوافل وبعد النوافل إن شاء الله تولى أمرا من أمور المسلمين. اللهم تولنا في من توليت، يا ربي يتقبل منا ومنكم إلى الجميع. شكرا لك شيخنا، نعتذر من جعفور، خذينا الوقت من ستة دقائق من حلقة اليوم. أكثر من الصلاة على الرسول، اقرأوا سورة الكهف ودعيوا لعل الدعاء.

0: وزينة
1: جمكسكيز
0: أحلى معاك كل ما تبان التبسيمة سلمتك يا حبيبة
1: تعبنا سيدة
0: القلب
1: يا تحية رزق عليم يا ربي الأمان عليك توكلنا على الله 49 دقيقة تحية للسادة المستمعين اللي سمعوا فينا وين ما كانوا خارج ولا داخل حدود الوطن تحية لكل الأمهات والآباء تحية لوليداتنا إن شاء الله ربي ينجحهم إن شاء الله ربي يجيبهم في الصواب قبل ما نبدأ الحلقة نتاع اليوم في اللحظة هذه في السيارة السلام عليكم سي المنصف الجوادي ومروح اليوم
2: الحمد لله
1: نفس الشيء
2: ما بلاش تغيب عنا تاني.

0: صباح النور جافور، اهلا وسهلا. صباح النور ريم، صباح النور رافع ربيب اللي كيف الغجين،
1: تحيه لمحمد صلاح.
0: ايش معنى
1: الكولور بتاع المريول بتاعك؟ هو نفس الكولور بتاع المريول بتاع
0: تحيه لمحمد صلاح. تحيه لمحمد صلاح طبعا، جميل جدا، ربي فضلك جعفور. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، نهايه اسبوع جميله مريحه لكم الكل. خليكم معنا تسمعوا في ساعه سعيده، ان شاء الله ساعاتكم الكل سعيده يا رب.
1: امين بجرب العالمين. رباب شنو الجو؟
2: صباح النور جعفور، صباح الفل والياسمين. الحمد لله، انت لاباس؟
1: الحمد لله جو باين.
2: لاباس هو؟ انا لاباس
1: الحمد لله.
2: لاباس
1: الحمد لله.
2: انا لاباس.
1: شنو الجو؟
2: بونجور ريم، بونجور رافا، بونجور
1: بيتنس،
2: بونجور بونجور. مرحبا، وان شاء الله جمعه مباركه للناس الكل يا ربي.
1: امين بجرب العالمين. مدام ريم بونجور،
3: صباح الخير. مرحبا بكم، صباح الخير جعفور، صباح الخير اصدقائي لهنا، صباح الخير الناس كل اللي تسمع فينا واللي بدات نهارها على خير. يا ربي يكمل كيما يحبوا هما ويشتهوا ويقعدوا معانا ونسوهم من هنا حتى نوصل.
1: ماشت ليا ماشت رافا.
4: صباح النور والفل والياسمين اخي جعفر، اخواتي البنات، شكرا. جمعه مباركه للجميع، ان شاء الله ربي يخضر ايامكم، وان شاء الله اللي قاصد حاجه يلقاها. ان شاء الله رول المهم في الحياه انك تكون فرحان، ما يهمش تنرفيس، سايب عليكم التنرفيس، سايب عليكم ستريس. مانيش نطول برشا اليوم سي جعفر، خاطر عندي بعد شويه نجات تستنى فيا
1: اليوم.
4: ان شاء الله تعطيني فسحه من وقتكم، وان شاء الله زاد البنات تشارجيو الكلام اللي باش نقوله كيما مستنسين تشارجيو لبعض الاشخاص وتور دو ستاب اللي عملوا لسامي. عندهم روبريك اسمها تاجي جو بونس، تاجي الاسم ولا حاجه هكا عرضتني بارازار.
1: بابا لاباس بابا
0: عروس،
4: دزوا معانا كيما يقول سي جعفر. وكا هو ان شاء الله، يعني ان شاء الله
0: والله العظيم
4: ان شاء الله ان شاء الله نكونوا على مستوى انتظاراتك.
1: ان شاء الله
0: اكثر برنامج مفضوح في العالم
1: والله العظيم.
4: هذا كابوتابل البرنامج اللي يتعدى يعمل طلع يفوت كل شيء.
1: خويا قلت لي قاعد شويه نركش بحذاك نعمل اسم في الجمعه، ما قلت لك شيء.
4: والله يهز عليك، انا يهز عليك الدركس يا جعفر.
0: عبيك
4: تتعب
1: بصبعي الصغير نجيت نعملها.
4: بصبعك الصغير نجيت
1: موسيقى؟
4: لا لا لا لا لا بغيت تحرقني نجيت. عاد راني ابارتير من نهار الاثنين تعمل يوسف، نولي نعمل في حاجات بالأوف حتى أنا نخدم ترميني زونات على روحي.
1: أوكي باي، توكلنا على الله. مش أقلكم سؤال بسيط قبل ما نعملوا بوز.
0: هو فما سؤال
1: اليوم؟ فما سؤال هو أرتب حسب الأهمية. عيد ميلادك جاء وجاوك خمسة كادوات. أولا وردة، ثانيا كتاب
0: وردة وكتاب شوكولاتة،
1: ثالثا هاتف آخر صيحة،
0: فما شكون حاجته بيه،
1: رابعا بيت الشعر، خامسا صندوق مفاجأة، وباش نكتبها المفاجأة في ورقة باش نخبيها ولا، وباش نوريها لكم اخر
3: اختاروا كادو ولا رتبوهم؟
1: ارتبهم حسب الأهمية،
3: خاطر اكيد عندك تفسير ما شاء الله، من بعديك تفسر لنا الاختيارات.
1: تفسير ديما في جوان
3: جوان تفسير
4: ميل نبعثكم
1: حتى نتبعكم في دياركم كيفاش تاكلوا كيفاش تعيشوا وين تتنقلوا. مش
3: سهل
1: الامور النفسيه، مش سهل نلعبوا بالامور النفسيه. ما
0: نلعبوش باهي. واش فيه صندوق مفاجئ؟
1: ايوه جست هو
4: مفاجئ اسمه،
1: فهمتني؟ ارتب حسب الاهميه. انيس الغول توا فهمني ولا؟ لانه ما عندوش صندوق مفاجئ، ما يفاجئناش. اللي فاجئنا هو رافع بك النكتة بتاع المفاجأة، قالها لتو متفاجئ. عجبت والله عجبت. تفضل سي هنيس، تفضل بابا.
5: ساعة سعيدة، ساعة سعيدة.
6: عسلامة. Get ready with me 20 long. And guess what؟
7: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
8: أريدو طور عالمك.
9: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
10: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM. هل الحياة ممكنة من دون تواجد إيلون ماسك؟ سؤال طرحته الشركة الفنلندية نوكيا، والجواب عليه باش يكون بتحضير نانتي ستارلينك أوروبي. الحرب على أوكرانيا ورات بالكشف كيفاش العالم أصبح ديبوندون لإنترنت ماسك لما يقع انقطاع في الاتصالات. شركتي نوكيا وآيس آي أكدوا رسميا في 1 أكتوبر في هلسنكي شراكتهم لتطوير أنظمة اتصالات فضائية منخفضة المدار للحكومات. يجمع العرض بين الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض والمحطات الأرضية والمحطات الوعرة في ظروف قاسية، وباش تكون أول عملية إطلاق مع حلول سنة 2028. الفكرة هي أن كل بلد يشارك في تصنيع هذه الكوكب من الأقمار الصناعية واللي يملك نصيبها من المشروع واللي يبقى باسمها على طول. وكعلى عكس ستارلينك، فأن كل الدول الأوروبية المشاركة تكون بإمكانها المراقبة والتحكم في الكوميونيكاسيون من دون خسارة الكونديسيون دوتيليزاسيون التابعين لانوبيراتور كوميرسيال اترانجي. الحرفاء المستهدفين في هذا المشروع والطموح هو الجيش واللي قاعدوا فوق forestier ou les services d'urgence ou les équipes de secours اللي لازمهم une connexion ديما ومتواصلة وقوية بالطبيعة حتى لو كان صارت كوارث طبيعية أو حرب غير متوقعة. وربع أيضا نتحضر في سون ريزو إيريس 2 وهي كونستيلاسيون متكونة من 348 قمر اصطناعي بكلفة 15.6 مليار يورو وأول لونسمون مقررين لسنة 2029. قدمت شركة سامسونج سا ثروزيام جينيراسيون دو باليز جي بي اس لي سمارت تاك 3 واللي باش يكونوا اصغر حجما ب 35% من جينيراسيون سابقه واخف الوزن وعندهم ان ديزاين جديد بلو بوليفالون. ورغم انه الجهاز يستعمل نفس البطاريه المستديره الا انه الان يصبح يعمل لمده 790 يوم متواصلين ومود ايكونومي دينرجي وهو ما يعديش الماء وعنده زر بو افيكتوي دي راكورسي دو دوموتيك او بور فير سوني سون سمارت فون. باش المستعمل يلقى سون سمارت تاك لازم سامسونج تعمل على اكثر من 800 مليون هاتف تابع على الماركه سود كوريان. وجديد اليوم انه لو الهاتف نتاع المستعمل يكون كومباتيبل مع الالترا وايد باند فيمكن تفعيل لو سيستم دو شوف فوا للبحث على سمارت تاك في مساحه 60 متر اللي كانت تقبل 20 متر فقط. يمكن ايضا تحديد المساحه اللي ما يلزمش انه الجهاز يبعد منها وهذه حاجه اوتيل برشا للحيوانات الاهليه كيف يبدا سمارت تاك معلق بالكوليه دو لانيمال. وبالطبيعه يمكن البارتاج دو لا لوكاليزاسيون والاكسي الهيستوريك. وجديد ايضا والاهم انه اليوم الجهاز نتاع سامسونج اصبح كومباتيبل مع نظام اي او اس ويمكن استعماله avec un iPhone. لي سمارت تاك 3 باش يكونوا ديسپونيبل قبل اخر 2026 وسومهم باش يكون 40 يورو لليونيتي و 112 يورو كيف يتجراو في الباك دو 4. المطاعم العالمية التابعة للماركة الأمريكية ماكدونالدز قررت أنها تطبق لا تاريفيكاسيون ديناميك بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي pour optimiser les opérations et les commandes. التاريفيكاسيون ديناميك مستعملة من قبل في بيع تذاكر الطائرات أو dans le monde du spectacle واليوم باش توصل للريستوراسيون. ماكدونالدز باش يستعمل الذكاء الاصطناعي لتحديد الأسعار الخاصة بلور برجر يغليو فيهم حتى ينقلوا من الترافيك أو باش يزيدوا في أرباحهم. ومثال مطعم ماكدونالدز يكون موجود في ان سونتر كوميرسيال ينجم يبدل في أسعار وقت اللي يبدأ فما حدث غادي يجبد عدد كبير من المهتمين والحرفاء. وفي أكثر الحالات النوعية هذه من التاريفيكاسيون تكون ضد مصالح الحليف اللي ديما يلقى روحه مغلوب على أمره نا بلو دوبسيون. التاريفيكاسيون ديناميك بدأت مراقبتها ومنحها في عدة ولايات أمريكية خاصة في السيكتور أليمونتير. لونجو دو ماكدونالد هو خلق ان إكيليبر ما بين لوبتيميزاسيون دي فونت وقبول الفاتورة اللي تنجم تتبدل في أي لحظة حسب المكان والزمن. في خطوة أخرى تعتمد لاشين دو ريستوراسيون مونديال على صوت الذكاء الاصطناعي بيلانغ لتلقي لي كوموند أو سيرفيس فولون ليكون المطعم أنجع. أرتشي هو الذكاء الاصطناعي اللي يحكي انجليزي واسباني وسيرفيس الوتو وعنده ان تو دو بريسيزيون دو 90% ولذا جل الحرفاء اللي تواصلوا كانت لهم تجربه معاه. ارتشي باش يربح ماكدو في 50 ساعه خدمه لكل مطعم وفي كل اسبوع وهذا اللي يخلي الموظفين عندهم اكثر وقت للتركيز على المطبخ والحليب. هذا كل ما عندنا جمعة هذه في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد دي لاندي بروشان فيك لي ديرنيير ميز اجور تكنولوجيك على راديو نفهم. ستي كونكتد اند بروتكتد. تشاو تشاو.
11: Digital Waves. Digital Waves.
12: Aslema, get ready with me, bon plan. And guess what?
13: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
14: أريدو طور عالمك.
15: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب
1: اللي هي زينب وريم ورباب ورفع
0: هذوما توت ليكيب. والله برشا
1: من كثر
0: الاخر سافي بليزير.
1: بالله عاود لي شقالت المراه هذه سامحني.
0: شكون المراه اللي قالت؟
15: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب
1: اللي هي ريم ورباب وزينب ورفع.
0: محلاها
1: اللي عاود لي شقالت المراه.
0: الله يعطيها الصحة
1: برسمك عاود لي لحظة خما فهمتهاش.
15: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب
1: اللي هي ريم ورب صوتك زينب
0: صوتي
1: توت ليكيب والله
0: سبحان الله. جعفر جعفر قلها تقول لكم تاع الاخبار.
1: انا هي
0: كترمح لي تاع الاخبار.
1: كيفاش تاع الاخبار؟
0: قول قول تحب تاع الاخبار توا لازمه
16: ليسونسييل دو لانفو
0: اكاو ناخذ ليسونسييل دو لافو
17: زينب ركزي تاع في الرياج لايف لهنا باش تطيحوا لك في المال كله.
1: لحظه لا في الاثناء وانا وزينب نتجاذب اطراف الحديث فكرني رفع واحد يقرا معانا وقت اللي البروف يبدا وهو مازال يكتب القيد يكتب القيد مش مكمل
17: والله نشكي القاعد نشكي باش ما نغلط. تفضل
1: سيداتي سادتي فهمني ولا ساعتوتك فقرة ساعتوتك. ساعتوتك يا اسم
0: ساعتوتك يا نجيت اليوم.
17: ساعتوتك يا نجيت
1: اليوم نجيت
17: اليوم نجيت.
1: اعطي يا خويا الجنجل. تفضل
17: هكا بالله
1: اي
17: ايه سعدوتك يا نجات.
1: لا سعدوتك عاود بسعدوتك. لا لا لا لا لا لا لا لا لا
0: لا لا لا
17: لا لا لا لا شوية لا لا شوية لا لا سعدوتك يا نجات. نجات ليلة البنات أجمل الستات تعطيها كسارونة تعمل لك أحسن الأكلات وقول باي باي للديت. نجات ملكة الفازات جميلة بدون مسحوقات. وكان في بالك اللي جنات تنسى وتعدى اللي فات فهيهات هيهات
0: هيهات
17: جنات ما تنساش
0: نجات نجات
17: نجات نجات
0: عملها الدوبل
17: والله قصيتها في وصلها. نجات دياري وفي اللغة تكور بالديناري.
0: أوه.
17: تفيق برادار تزيد تاكسيلاري. نجات ضربة. نجات كادحة ومذرعة وخدامة وفي نفس الوقت أم قدية وتعرف تربي ذراري. نجات سعدوتك يا نجات. نجات سمرة بيضة بلوندة شتا غنجة روس قصيرة وقد طويل. نجات تشكب على الكل. نجات كي تظهر لك نجات الدوخة كي تطل.
0: والله
17: مشكل فيش غلط في ستر ماني استيقمت. نجات تشكب على الكل. نجات الدوخك كي طل
0: حلوة.
17: لا والله لا لا لا شد قليبك مليح كي نجات الطل
1: حلوة.
17: والله يمشي الريل يمشي تخلي الريل
0: حلوة
17: بلاي قصوها لسكوب المستيك مش عارف.
1: تحية نجات نسيبتي. نجات نسيبتي ما فيها حتى مواصفات من اللي تحكي فيها بتاع كسرونة وكذا ما ثماش ولكن عندها ميزة. مرة مروحة النابل هي فهمني ولا بعثها مع صديقنا دالي فهمني ولا
0: خطرنا من السوق
1: اي دالي كسرونة تحية كبيرة بشريف فهمني ولا وبشي شيحة ففي الأثناء وقفهم الامن
0: دوريه
1: فهمني ولا خاطر دليل من ناحيه الوحده. حكيت قبل لنا
0: اي حكيت قبل جعفر
2: كمل والله ما تكمل والله ما تكمل
1: اسمعني
2: تقول ناحيه البلاكه
1: من ناحيه البلاكه بالدنيات وكذا فهمني ولا وهو من العائله دليل فهمني قال لي ايش اسمها ما هي نجات يوقفني حاكم كذا ما هي نجات قلت له ايه نجات هاي وقف من الحاكم فهمني ولا عسلامه عسلامه الاوراق كذا قال له تعرفها المراني اي قال له من العائله تعرف اسمها قالوا أمي نجات حاج هات بطاقة تعريف قال هات بطاقة تعريف نسيت ما قلت لكمش اللي نجات نسيتي عنده زوز أسماء في بطاقة تعريف فاطمة قالوا شو اسمها قالوا فاطمة لا إله إلا الله عادي بها نجات في بالي بنته قال في بالي بنته فاطمة أما نسيبته راهي نجات تحية للنجات ربي يخليك لينا نجوتة الحقيقة برشا تعب قلت الأم هذيك الأم ولا أم البو كيفاش تبدا حاضنه لك الوليدات تبني ولا
0: تبدا تولد وتعاود سي جعفري كما يقول
1: تفزدلهم في الريجيم هي
17: تفزد الديات قلت
1: ما تصيرش
0: اسمع ما مش مهمه الجدات انها ترد بالها ولا تربي ولا غيرها جداتي دلوا وكها والسلام عليكم
1: موجه من الاعجاب رافع الناس كل قالوا لك برافو برافو برافو
2: على جعفر ما اسمش
1: واحد كاو توصل كابط من بحر انه لا اسامه نجار من بحر برافو لا سما نجار ديما برافو رافع المجدي لا ديما برافو
0: سبحان الله العزيز الغالي وبرشا قلوب
1: احلى باش نمشيو لزملائنا في قسم الاخبار بعد شويه باش تجاوبوا على السؤال التالي تاع لبسي. السؤال يقول نعاود نذكر اصدقائنا فهمني ولا نتعاود نذكر راه باش نكتب مفاجاه هنا في الورقه هذه مفاجاه في الصندوق المفاجاه باش نكتب مفاجاه فهمني ولا
0: وانتي وزهرك
1: وانتي وزهرك بعد نحل الورقه نقول لكم هاي المفاجاه من بين الكادوات
2: السؤال
1: هاي السؤال يقول رتب حسب الاهميه عيد ميلادك جاء وجاوك خمسه كادوات الكادو الاولاني ورده الكادو الثاني كتاب كيتلموا الكادو الثالث هاتف اخر صيحه الكادو الرابع صندوق مفاجاه الكادو الرابع بيت شعر والصندوق والكادو الخامس صندوق مفاجأة رتبهم وحليش ترتبهم كيك داكوردو باش نفهمكم انتوما كيفاش تخموا داكوردو باش تكتب تويك المفاجأة واش حطوا في
17: ثم بزيد تليفونات خاطر الاربعه باش حطوا تليفونات الاولى ان شاء الله عندك بزيد تليفونات
1: لا ثم شكون عنده اختيارات اخرى من اثروش على الناس اثروش على الناس الاخبار اعطيني اخبار خويا
16: ساعه سعيده ساعه سعيده

تعودتوا بيها على ديوان فام. كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام صوتكم في جابس على 99.1

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز العاشرة صباحا، ديوان فهم صباح النور. تونس والجزائر وإيطاليا والنمسا وألمانيا وقعت أمس أعلان الجزائر الوزاري بشأن مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي ساوث إتش 2، وذلك في ختام أشغال الاجتماع الوزاري الثاني لوزراء الطاقة للدول الشريكة في المشروع الذي احتضنته العاصمة الجزائرية. ويتضمن الإعلان أحداث أمانة مخصصة لتقديم الدعم التقني لمشروع ممر الهيدروجين الجنوبي بمرافقة من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، في خطوة تهدف إلى دفع تعاون الأورو متوسطية في مجال تطوير الهيدروجين الأخضر وتعزيز أمانة الطاقة. وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح زواري يؤكد خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري على أن التغيرات المناخية والتحولات الهيكلية في قطاع الطاقة فرضت تحديات عالمية تتمثل في القدرة على التحكم في كلفة الطاقة والتقليص من الانبعاثات الغازات الدفيئة، معتبرا أن الانتقال الطاقي يمثل فرصة استراتيجية لبناء شراكة جديدة بين شمال إفريقيا وأوروبا ترتكز على التكامل وعلى الاستثمار المشترك وتطوير سلاسل القيمة. لجنة التشريع العام خصصت جلسة أمس للنظر في مقترحات القوانين المعروضة على أنظارها وبرنامج عملها للفترة القادمة، وبعد التداول ونقاش قررت اللجنة تسريع نسق العمل خلال الأسبوع المقبل لمواصلة التصويت على مقترح قانون المستشار الجبائي وعدول الإشهاد وتنظيم ورشة عمل مع الأكاديميين حول مقترح مكافحة المخدرات وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب. المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين نظم يوم أمس عيادة للطب النفسي للأطفال والمراهقين عن بعد تحت إشراف وزارة الصحة والإدارة الجهوية للصحة. وأوضحت رئيسة مصلحة تنظيم العلاجات والتكوين بالمستشفى عفاف المدياني في تصريح لمراسلي ديوان فام أن الهدف الأساسي من هذه العيادة التي انطلق العمل بها منذ سنة يكمن في تقريب الخدمات العلاجية وتطوير جودتها لفائدة أهالي الجهة. دوليا، 5.8 مليون طفل لاجئ كانوا خارج المدارس حول العالم في 2025، رقم صدر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي حذرت من أن تخفيضات التمويل المتزايدة تهدد بحرمان ملايين آخرين من التعليم والتراجع عن سنوات من التقدم في تعليم اللاجئين. وأوضحت المفوضية في أحدث تقرير سنوي لها عن التعليم أن الأطفال اللاجئين غير الملتحقين بالمدارس شكلوا 44% من إجمالي 13.1 مليون طفل لاجئ في سن الدراسة حول العالم. وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تعلن عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 8067 حالة، من بينهم 3901 حالة وفاة، في وقت تواجه فيه جهود احتواء التفشي عقبات أمنية ولوجستية وجغرافية ومجتمعية.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام، صوتكم.

attenzioni, attenzioni. Aize, Aize, baba, Aize, Aziz, Aize. Aș fi ok, să știi, tu ne sai. Aș fi Aziz. Mersi beaucoup. مستمعين هاي الاغنيه عادوا وراي هاي الاغنيه حصريا على ديو ان اف ام هاي 3 2 1 تو باي كل يدينا فوق كل يدينا فوق كل يدينا فوق كل شغلني معاك شويه نشاط شويه حيو

0: لبسي.
1: لبسي السؤال كما قلت لكم عيد ميلادك فهمني ولا جاء نشوفوا على الشاشة السؤال فهمني ولا لأنه الكونديكتور قطعته. عيد ميلادك جاء وجاوك خمسة كادوات. الكادو الأول وردة، الكادو الثاني كتاب ملا حسام عمل لهم فازات محلاك حسام، هاتف آخر صيحة ثالثا، رابعا بيت شعر.
2: كيفاش عملوا بيت شعر؟
1: أمان
3: عمل دار
1: خامسا صندوق مفاجأة. رتب عبدي زين باي.
4: نبدأ به عيد ميلادي. نحب هاتف آخر صيحة أول حاجة على خط تلفوني قديم.
3: بدلت الدنيا
4: تجئت أنت
1: والله
3: مخلين لك الوردة.
4: هكا في بالكم راهو عندي تلفون قديم، نحب تلفون جديد في عيد ميلادي.
1: نعم
4: ونعرف حتى اللون متاعو شنو. بوغدو. من بعد نحب المفاجأة.
1: في بالك شخصيتك إنسانة مغامرة.
4: ومن بعد نحب وردة خاطر نحب نوار على الآخر. ومن بعد كتاب خاطر نهدي روحي ساعات.
1: وأخيرا بيت شعر.
4: أي بيت شعر من بعد.
1: معناتها واحد يجي في عيد ميلادك يقول لك بيت ما عنده حتى معنى.
4: ليه نفرح مش ما نفرحش.
1: أهلا نزلتي سهلا.
4: نفرح على الآخر.
1: نفرح أما آخر حاجة.
4: أما آخر حاجة.
1: زينب المالكي يسعدها الهاتف الجوال أولا، ثانيا الوردة.
5: عيد ميلادها في
4: مفاجأة.
1: مفاجأة. ثالثا الوردة. ثم الكتاب فبيت شعر. زميلة رباب.
5: نرتبوا المرتبة الأولى تمشي هاتف آخر صيحة برغندي هذاك مزيان. وبعده صندوق المفاجأة. أنا ضمنا تليفون وبعد نشوفوا صندوق المفاجأة.
1: أراه ردبك صندوق المفاجأة تنجم تكون فيه حاجة غير متوقعة وجميلة جدا.
5: والهاكر ربح التليفون آخر صيحة درا قداش مليون. وبعد دونك صندوق المفاجأة وبعده الكتاب It's okay. وبعده الوردة. وبعده آخر حاجة بيت شعر.
1: صحيح
5: دقيقة ماني
1: لا إله إلا الله
5: محمد رسول الله.
4: فيش أوريل
1: فيش
4: أوريل فيش أوريل
1: امشي ريل
5: باي. وراهو بالحقيقة
1: أنت أستاذ إنجليزي
5: عربي لغة عربية باي.
1: أستاذ عربية
5: مش على خاطر أستاذ عربية نحكي بجدي بالحق بجدي
3: كبشر معي مش تختار التليفون إن شاء الله.
5: الحقيقة نفرح ياسر وفرحة تنجم تدوم معناها برشا تنجم تكون مصدر فخر وكل كان واحد يكتب فيه قصيدة قلقنيش
1: لا بيت كاوختي
5: يا خويا بيت
1: معناش الوقت اختي زير بيزي
5: لا لا ها اللي بش يكتب لي طوي يكتب قصيدة
0: اسمع صدرك هاو بلش عجوز
5: الحقيقة اي معناها سابوم فيغ معناها انورميمون بليزير
1: لولا
5: انه انا الهمت شعر معناها حاجة يسر عظيمة الحقيقة عظيمة بالحق ممكن انا اول حاجة الشعر بيتا كان او قصيد معناها
1: لا والله.
5: الثاني نحب كتاب اما جينيرالمون انا الكتاب كي يجيني يبدا معاه الورد ما تنجمش تقسمهم ورد وحده ماهوش
4: اهلا
0: ورده وكتاب
5: دونك فوالا
1: جايه مصدق
5: دونك كتاب معاه الورد ونحب الورد الابيض نعطيو في المعلومات كي زين الهاتف خاطر ما يخيبش يصلح ديما
3: بس افوغل عم نتن
5: وخاصه انه تليفوني مكسر. صندوق مفاجاه الحقيقه الاخرين الحقيقه
1: ندمين الندم الشديد.
5: هاي
1: خويا رافع.
3: هاي سيدي. ساعة ربي عطا خير وعندي خمسة كدوات وانا نحب نود الناس.
4: الحمد لله.
3: الوردة. نهزها نلمهم الساعة الكل. الوردة نبعثها الرباب باش كان عندها الحساسية طاقش.
5: بارك الله فيك.
3: نبعثها الوردة مكشتي نخليها بالواحد نتاعها ونبعثها لها.
5: ميرسي.
3: الكتاب ما نحلوش ميم بس ما عينيش نعرف التيتر شنو ونبعثه لزينب. ديريكت خذ لزينب.
5: تحكم على الكتاب.
3: بيت الشعر. نخلي بيت عندي نبعث شعر نبعث شعر الريم ناخذ الهاتف اخر صيحه وحتى كان من غير اخر صيحه حتى من غير صيحه جمله ناخذ الهاتف
1: اول حاجه
3: اديني الهاتف
1: اول حاجه
3: اول حاجه الهاتف بنسير
1: والصندوق المفاجاه
3: صندوق المفاجاه نحط فيه الكادوات باش نعطيهم لزميلاتي الكل نحلو ونحط فيه
1: ما فهمتش
5: خذوا انت
1: صندوق مفاجاه
3: والله سا دي بون منين جاي المفاجاه الصندوق كان جاي من عندك انت سي جعفر ما ناخذوش
5: سمحني
3: ايز دون ذا ايز
1: سيندم الندم الشديد
3: ايز
5: لا لا هاي
0: اربع سنين يقول هيك
1: هاي هاي الورقه لهنا
5: حاط لنا عمر
1: ما يقراهاش
3: ايز تو ايز
1: ما يقراهاش
3: ما يقراهاش على خاطر عارف تعيس في الحكايه
1: رباب تسلمي صندوق المفاجاه مبروك عليك رباب اقرا غادي قدام في كرسيك
5: على الملا
1: وحدك لا لا لا
5: كل
1: واحد يقرا اقرا وحدك وبعد عدي لزينب اطيو عدي لزينب
4: باه جميل
1: فهمتني
4: خلنا نكتب
1: فهم

0: اقرا وحدك
1: والله يعرف.
0: ايش قولك زميله ربيب؟
2: وفيش
0: عدي للزميله زينب
2: برا ما بعرف بتيجي مو
0: فيش. لا لا لا ربيب بالعكس كيف راح تنجد
3: انا من وجه زينب تنعرف الصندوق شنو فيه.
0: زميلة زينب
3: زينب فما نوع
2: من عمري ما توقعت انه الحكاية زينب
3: فما نوع من الحياة كي غزر زينب للورقة.
0: هات الورقة لا لا لا امي لا يا اخوها هات ربيب ربيب هات الورقة
2: لي اما ما انت كونسيون
3: تنعديها ولا لا نغزر لها ولا نعديها ما نغزر لها
0: لا ولا لا
3: ولا لا نغزر
0: لها ولا لا ترى
3: حلفت ولا هان
0: ايه حلفت
2: ولا يزيو جعفور هاو يكتبوا لي في الشعر في اليوتيوب صح والله بن سالم كتب لي قصيدة ميرسي حاضر ماكش دوني بن سالم في الشعر سافا ومهند وعزيزة بجدي راهو بجد جدي زيت
0: لا يغزر يغزر راهو يغزر
2: بجاه ربي علاش ما اختارش مفاجأة
3: بجاه ربي يعطيني نقرا بجاه ربي
0: والله يا ترى
3: قلت لك بجاه ربي يعطيني نقرا
2: انا فرحانة باختياراتي
0: عارف الرزوز انا نتصور عجبتها عندك رباب
2: ياسير
0: حسب ملامح الوجه عجبتها وريم عجبتها
3: ريت عندي الحق ما اخترتش الصندوق راني حافظك سي جعفر والله حافظك
0: به ليك به هاي سيدي
3: اربع تليفونات عندنا بلاي
0: خلص انا اختياراتي انا بعد نشوفها انا هاتف جوال
2: باقي الكل تسلم فيه
0: اي سيرش هاتف جوال فهمني ولا كيما كانت تحكي الزميله زينب فهمني ولا هاتف جوال اخر صيحه ما
2: بورغندي طبعا ما بينا
0: بورغندي بورغندي هاي مستمعين فاصل ثم نواصل
4: ساعة سعيدة خليك قريب فيم وراجعين
5: معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل 40% وزيدهم 2000 دينار هدية بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.

0: تعيش معاك اللحظة، تسمع صوتك قبل ما تتكلم، تحكي حكاياتك، مشاغلك ومشاكلك.
1: صوتي،
0: صوتك،
1: صوت الناس الكل،
0: صوت الناس الكل. ديوان فام، صوتكم. كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
2: وير رجعناكم، مازلنا مواصلين معكم حتىش للنصف النهار. شوي اخر عنا اكمل العباره، ولكن جعفر عنه ما يحكي لنا.
3: والله والله
2: البارح اكتشفوا احنا زيد معاك
3: البارح واحد تكلم كل تلقائيه على الوضعيه نتاع التفشي ظاهرة المخدرات في الوسط المدرسي وخارج الوسط المدرسي. وقلت في الفرديو ماذا بي معناتها نكون متطوع اني نعمل انا واللي يحب حملات تحسيسيه في المدارس في الوسط المدرسي وحتى في بارتو فهمتني ولا الحقيقه تفاعل كبير برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا مساجات جاوني برشا مكالمات هاتفيه والله العظيم
4: الحمد لله
3: من اساتذه ومربين ورياضيين والناس الكل واعيه بخطوره الحقيقه المرحله هذه فهمتني ولا الحمله تنجم تكون نمنع اولادنا اسمها نمنع اولادنا ما نخليهمش وحدهم. فنحب نشكر الشيخ سيف الدين الكوكي لأنه من أول واحد كلمني الشيخ سيف الدين الكوكي وهو أيضا يلتزم فهمني قال أنا نلتزم أن يكون متطوع في الحملات التحسيسية هذه فهمني ولا لوليداتنا دونك طويكة بور مومو الجمعية فيها أنا والشيخ سيف الدين الكوكي اللي حب ينضم فهمني ولا للجمعية هذه يا أخوي مرحبا بكم. ونعاود نجدد النداء لوزارة التربية رانا متطوعين وهذه بلادنا وهذو أولادنا وبناتنا فهمني ولا رانا متطوعين نحبوا نعملوا حملات تحسيسية نمشي ونتنقلوا فهمني ولا من بنزرت البنجردين للتطوين نعملوا فيديوهات تستغلوا أصواتنا تستغلوا صوتنا صورتنا
5: تستغلوا البرنامج هذا
3: تستغلوا البرنامج هذا إيجا يا أخوي نحطوا اليد في اليد لأنه الحقيقة اللي شفناه واللي نسمع فيه يوميا خنفصلك كفانا من سياسة الدوليبران والطنطورة معناتها زرسة تنجح هنا نحط لها كلمي فهمني ولا هفتت نسكت ونتلهو في حياتنا مجددا وتعاود تسطر مرة أخرى وتعاود تسطر مرة أخرى ثم إشكال حقيقي ثم ورم حقيقي ثم ورم حقيقي ثم ورم راه كلا راه المخدرات كلات اكتسحت تفشي هذيك التفشي الكلمه بالضبط. دونك نجدوا نداءنا فهمني ولا ومستعدين فهمني ولا
4: ان شاء الله الجمعيه تكبر جعفر ان شاء الله يجي برشا ناس وان شاء الله سورتو انت قلت في الوسط المدرسي ان شاء الله وزاره التربيه تسمع هذا اللي فما ناس متطوعين عندهم دو لانفلونس عندهم كابيتال سمباتي ينجموا يعملوا دي سيركل دو ديسكوسيون مش بالضروره راهو معناتها انهم متطوعين يمشيوا للمدارس الناس باش تمشي تنظر على الصغار خلي الصغار يحسوا روحهم مسموعين خلي يحسوا روحهم اللي فما ناس مهتمه بهم تحب مصلحتهم موجوده بحذاهم هذا الكل موجود اليوم انت جعفر وهو توا الشيخ سيف الدين كوكي وانا متاكده لي برشا ناس اخرين الفكره برش. انه زاد الوزاره تتفاعل انها تقبل انه فما شكون زاد يحب يعاون نعرفوا لي الظروف الاقتصاديه مش احسن حاجه نعرفوا لي مش اليوم باش نبدلوها المدرسه كما نحلموا بها لكن كان تلقى يد العون تمدت لك من عندك انت جعفر من عند سيف الدين ومن عند برشا ناس اخرين هل صعيب انه نعملوا دي رونكونتر دي رونديفو دي سيركل دو ديسكوسيون في وسط المكتب ما ظلش حاجه صعيبه دونك هيت نعملوا
3: انا خنفسر لك ثم العديد من الطرق نعطيك العديد من الطرق
4: كيما شو
3: كيما مثلا نريد قلت انا صندوق مفاجاه تحط في كل مدرسه صندوق اكتب
4: انونيم
3: تحطش اسمك شفت حاجه اكتب انونيم انونيم مش انا اكتب خويا انونيم حتى بالاورديناتور اكتب وراي شفت حاجه جراف نسمعوهم يلزمنا نسمعوهم حاجه اخرى اليوم وزاره التربيه قررت انه ما عادش يخرجوا التلامذه هل اعددنا صاله للمراجعه هل في كل مدرسه ولا في كل ليسي ثم صاله نتاع مراجعه هل اعددنا برنامج تثقيفي ترفيهي
4: كل الساعه
2: اكتيفيتي
3: معناتها لهنا نطلب من من من وزاره التربيه انهم يعملوا زاد على الاستاذ الرسم استاذ الموسيقى استاذ المسرح استاذ الرياضه
4: حتى دي كولابوراتور اكسترن
3: حتى ناس من برا وكذا انا زينب تقريبا 30 سنه التالي 35 سنه التالي عيطت لي مدرسه بريفي في تونس معروفه على الاخر وانا كنت نعمل كلون اكثر 40 سنه التالي مدام مرتو مرا فهمني ولا هي الناظره بتاع المكتب. قالت لي سي جعفر باش نتعاملوا معاك فهمني ولا باش تولي تخدم معانا فهمني ولا كل يوم. قلت انا في بالي باش نعمل كلوب تاع تياترو. قالت لي باش تجي كل يوم من 8 نص النهار فهمني ولا من نص النهار نص نهار ونص انت في الساحه تلبس كلون وتنشط الاطفال
5: نص ساعه كهو
3: كله وصار فيه المسخ في موضوع كبير ولكن لحظه
2: ولكن الرساله ولكن اهم
3: الفكره انهم هما الانرجي هذيك الكل ضحكوا ولعبوا وكذا وحتى المعادلات تحسنت
4: اكيد
3: فهمتني. اما يخرج يلقى الوقت باش يطبس على صاحبه ويحكي له على القلق وشني عملت البيع واش تم ولا فهمتني. لازم برنامج كبير برشا.
4: هو الدرجه شنو تقول لك جعفر فما مثل تعرفوا يبدا بالكساد. الكساد شنو يعلم؟
2: الفساد.
4: الكساد يعلم الفساد انك انت تقعد وما عندك ما تعمل مخك ما يخدم في شيء بدك ما يتحرك في شيء ماكش انت تسوليسيتي في حتى شيء ما تنجمش تتعلم حاجات باهيه. لازمك انت تكون مدعو باش تتعلم حاجات باهيه ان شاء الله يا ربي. هذا الكل نعد له العدة الناس الكل كمجتمع ان شاء الله يا رب.
3: زميل انا باب شكرا على هاتي
2: شكرا هذه الرسالة اهم جعفر واحنا للمقدش مرة معنا نوجه نداء لصلة المعنى ان شاء الله يتفاعلوا معنا ونلقاو حل على طريقتنا الخاصة ونشاركوا تعاضد المجهودات. ما هو الكولي كريم صحيت هذيك هو. يلا نمشيو تو تسويت لأكمل العبارة.
0: أكمل العبارة
2: شلعبوا فريق اليوم حاولنا نديركم
4: كالعادة.
5: نو ميرسي
2: احنا ديما فريق احنا عمرنا لا تفرقنا
5: لا البارح سي جعفر نعاون فيه سي جعفر
2: بعد خانة للخائن.
4: احنا فريق وردة وكتاب
2: وردة وكتاب
5: نحن بيت شعر
2: جعفورة جراندايزر جراندايزر
3: ما تخيبش
2: جراندايزر
3: ما تخيبش.
2: يلا شباب به عندكم لي مقاطع تونسية فما مسلسلات مانح عمل عربي تنكتشفوا شنو هو من بعد استاذ ريم نلتزم للصمت مانك بعض التشويش باش نبدأ اسماح باش نبدأ بجينيريك شوية بالله عزيز خاطر نتصور بشي بشي يعرفوه
3: تفضل.
2: صعيب صعيب
3: العاصفة مسلسل العاصفة
4: متحدي
5: كاميرا كاشي
3: الفج الفج الفج ذي بتاع حسين محنوش عامل شعره
4: مطوش
2: فجر
4: رمل
2: فجر رمل مش فجر رمل فجر رمل. اما الاقتراحاتكم الانين غلطين اما يعطيك صحة
4: والله مش سهلة.
3: اسمع بصراحة يخليه محليه جنريك
2: بصراحة
4: يخوفني حتى مطوش حلو يسر
2: مزيان والله يطلعوه مستمعين في يوتيوب طاهر ميرسي. وهناك التنمر على الانف
3: ثم سبيرا
4: صحيح والله صحيح
3: ثم العاصفة تحس ثم العاصفة وسط الصحراء
4: عاصفة رملية تحس
2: فجر رمل
4: فجر رمل بالضبط
3: حلوة حلوة
5: والله يتعب بزماني بالله سمعني زين بريت نصيف ساعة نتاع الكلون اللي كان عمله في المكتب نصيف ساعة نتاعه هي الربيكة والله الربيكة دي ايش ينفت
4: يا رجل
2: شكرا عزيز انا سي جعفر في بلاستك ما نسكتش على الهنا دي شكرا يا عزيز شكرا
3: عزيز شكرا
2: شكرا يا عزيز ابي ما نسكتش على الهنا
3: زميلة رباب
2: تفضل خوي
3: بريت الكلون ذاك اللي عملته انا ما حكيتلكش انه وانا ننشط في الكلون جاني واحد ثم بنية غادي بنت مسؤول معروف خلي يقولها يا بطي بتعاركوا ايه خلي يقولها يا بطي
4: يا اخي انت قلت
3: مسؤول معروف ايه صرخت وتقولها تحسي بطراكيك الكواليس
4: شو مسؤول بربي نحضر صغارنا من التنمر ومن تبعات التنمر
3: حلوة زي
4: تحية للمسؤول
3: اشرب اسمع اشرب حكا يا ماس طبا كانيش
2: ما فهمت شنو علاقتها والله
3: والله
2: اي شباب مش نسمعوا المقطع الاولاني وتتفكر شنو المقطع الثاني
6: ما سيدي الرويان يحل افكار ويرد الليل نهار بلا ما احنا قرايه للنجاح ديروا الزرده والحضره خير لكم ولا ينقطع الماء ويصيبكم العمى والعميل من عمه الله
3: هذه فجر
2: يدعي به من بعد قال في
5: المقطع من عمه الله
2: الحلقه الاولانيه هذه مالشي فرق
4: ديروا الزرده
5: من عمه الله شوفوا لنا ولا عبد الله
3: هاتوا لي الفلوس هاتوا لي حاجه فهمني ولا
4: شيء وحده هاتوا لي الوعد
2: الزرده نقطة
4: زايدة مش بعيدة ميرسي
2: نقطة الزايدة نقطة ريتكي تعمل اشتد
5: ايش قلت انا ادولي العبدالله
4: مين عبدالله نستنبط
2: هو القصه نتاعو شنو الحاجاتك الجهل هذاك
3: استغل الجهل المواطنين
2: باش يعمل
3: عبالهم فهمني ولا زعما ولي وزعما
2: عكس الطب والتعليم الشخصيات المثقفه ومتعلمه
4: جيل بيلي. خاطر نتفرج توا في قضيه ما لم يحكى عن بني مزار في القصه الكامله والله حلو حلو
7: فيش تنمر جعفور
2: ايه جعفور فيها قضيه
7: انت ما في بالو
2: نسمع المقطع الثاني
6: على الزرده وما يقعد حد عطشان قولوا يا بركه سيدي الرويان
2: يا بركه سيدي الرويان. الشخصية متاع حسين المحنوش تخوفك شعر حتى وقته بالصعيب يحكي
4: قوة الاعتقاد
2: واه ندري شنو كيفاش يتحكم في العبيد هذوك ضد معناها زعما الجهل والعلم وغيره.
5: نمشيو للمقطع والله برافو قسما بالله
2: شنو بالضبط.
5: لا لا قلت له برافو انت صح خاطر
2: الحق من النقاط
7: انت
2: جعفورة نقطة وردة وكتاب
5: انا وزميلتي زوز كعكات يعني
2: يا ولدي هي اختارت تلعب في الفريق فهمت
5: يعني انا بركة كعكة
2: صحيح
5: تفضل
2: شكرا. نمشيو للعمل الثاني جينيريك سهل برشا تفضلوا مرحبا
8: سيدي العزيزة
2: أربعة كله هو شو ياخذوني ساعة أول واحد
5: رافع عزيزة لما دقت على بابي
2: حبيت ننقذك
5: أعطيني أي مقطع جاوبك
2: سيدي
5: العزيزة سيدي العزيزة
4: تخذ زميلك هكا
2: ما عليش جينيريك
9: هلا
2: باش عندي طاقه نواجهكم شباب ولا لا
3: ربيك باش تقهش تحلي
2: طبعا كان سيتي العزيزه. يلا نسمعوا المقطع الاولاني شباب وانتم تحاولوا تكتشفوا المقطع حدكم. يلا
10: اللي يخدم مخه معايا يتعب برشا دخلوا لي بلغه صياغه حمراء وصياغه صفراء وصياغه بيضاء
11: وانا اقول لريتك ساغي في البركه
10: تي انا ساغي قال له ساغي بالعربيه من الاول نسابي مشاو معايا في الخط على اساس فايده في الهناء وانا ربحنا راجل وهات ما عندك ما كلاوي هيك جينا باش نكتبوا صداق ولات لي فيها اشتراكيه وشيوعيه في الملكيه فهمتني
11: اي فهمتك وعندك الحق زاد
10: هي مالك فهمتني اطلع اطلع بك العربون
2: لهنا سيدي العزيزة صفين الشعري الله يرحمه في دور حسين
5: وبعد جيت سوسن معالج اللي هي الباندي عايتولها باش تخرج السيد هذاك من البيرو
2: انا خذيت قبل سوسن معالج عرفتك ماشي غادي خينا سكفيت بيك وخذيت قبل
4: نقول له المرة رجعتها خلي عاد العربون المرة رجعتها خلي عاد العربون
2: خذيك ركز شوي زينب ماكش بعيدة ركز شوية في الكلمات اللي قلتهم من
3: تتسليحها العربون مشي مع المرة
4: تيل عربون لازم يرجع ولا
2: ايش بي هو
4: لازم يرجع العربون
2: انت هو زعما باندي ولا
4: ايش رجع
2: العربون باش يرجع المراه باه حسونه خايف ولا
3: ايه
2: تتصور واحد خايف شو يقول في الموقف هذا
4: يرجع العربون
3: رجع العربون رجع رجع لك المراه
2: هي صحيحه اللي قلته يا زينب اما في حاجه في العربون
4: العربون ما يرجعش
2: شبيه العربون واحد خايف كيفاش نجم يقولوا حطيتك الإجابة أختي
4: الرعبون
5: الرعبون
2: الرعبون
4: استنباط برافو ريم
2: فيه على الأقل قالتها يا عزيز تفضل
4: مش عاجبو عزيز
2: سيناريست عزيز
4: العربون عبرون
11: تبارك الله عليك تفهم وتعرف هذي العربون ما يرجعش
10: شنية اللي ما يرجعش
11: العبرون
4: العبرون الرعبون
2: على الأقل في المنطلق يعني
4: شكرا بالمرسي
2: شكرا عزيز
7: ربي شكون الممثل اللي مع
4: جلال الدين سعدي دولي
7: خطا مخمم ما عرفتش
2: والله والله ميرسي الاولاد قاعدين يجاوبوا على اليوتيوب ولا يجاوبوا
5: بالله نص نقطة على
2: زوج شوف انا شاد
4: لي
2: هو المقطع الاشهر صحيح معناها عندك الحق خاطر سوسن معالج كوقت

0: اسمع يا عزيز، حط لك سري كامل جعفور، نحن نخليه المقطع كامل اسمعوا المستمعين تاعنا. عندكم 4 نقاط ورده وكتاب، برافو جعفور. 3 نقاط كمام عندك جمعه وانت رابح، ما يسالش
1: نقطه واحده
2: نتلاها بها ورباها وتكبر في عزيز
0: ان شاء الله ربي يوفقك وتوصل وتوصلها
2: للجامعه.
0: المهم اخدم على روحك وريفز. يعطيكم الصحه فتيات، يلا نكملوا المقطع ونخرجوا فاصل.
3: يقولوا لي خلاص يا سيد حقك علينا احنا، وانا عايز هجوم الناس اللي قدام والناس اللي ورا يقولوا لي خلاص يا محترم مش عارفين نتفرج على الفيلم، وانا عايز وبطلوا الفيلم وولعوا النور، وانا عايز وجي المدير بتاع السيما والموظفين والمدير يقول لي خلاص يا ابني طب خد فلوسك وروح، وانا عايز وفتحوا البيبان ودخلوا الناس اللي في الشارع والمواصلات وقفت والعالم، وانا عايز واحدة ست تقول ماله يا اخويا ده عيل تايه ده يا اخويا ولا ايه، وانا عايز وجي المحافظ ومدير الامن والعالم،
2: وانا بعايز مقطع معروف على الاخر تربينا عليه
0: تصدمنا الكل.
2: عزيز بابو مريق
0: مش كمل الغدوة عزيز
2: اليوم
0: رفع ما يعرف ايش رفع ما يعرف
2: لا نعرف نسمع بها شاهد ما شافش حاجه ما عمري ما تفرجت والله عمري
1: جعفور كانت عنا في كاسيت في اشيس احنا شاهد ما شافش حاجه اي وقت فراغ معناها اي حد ما تفرج فيها
2: ديما تقتل. انا عاد لي ما تفرجت السفاره في العماره
1: فيلم جيم بعد راه جوست ديما يحب يوريكم قديش صغير في العمر مش على حال
0: حكيت صغر في العمر معناها
1: اقوى مشهد انا نحب المشهد نتاع المحكمه
0: يسر سبعة يعمل برضو سبعة مقبلها متاع اكتب يا حسين لا
4: ويقولوا للمشهد ذكى تخلى عليه الحبس معناته أو عملوا معاه تحقيق وقت السادات على خاطر الجملة
2: هو جه
4: الرئيس هو جه الرئيس
2: صح ربيب
0: بركة لو فيك
2: شكرا على ربيب.

الجرايم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة، نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبيونال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبيونال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.

شوية سبت واحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للـ9 كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: حتى ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارانورمال ملا تبع بولعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز الحادي عشر ديوان فام عسلمة. المدير العام للمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات عادل تخيل أكد اليوم أنه سيتم قريبا وضع رقم أخضر على ذمة التلاميذ ومنصة الإنصات عن بعد لمرافقة التلاميذ نفسيا وتلقي تشكياتهم، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية. وأشار تخيل في تصريح للإذاعة الوطنية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مشروع التصدي للظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، مضيفا أنه تقرر تخصيص 10 دقائق وجوبا ضمن الدروس لتحسيس التلاميذ بمخاطر الفضاء الرقمي والمخدرات وعديد الظواهر المستجدة. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة نظرت أمس في مختلف مقترحات القوانين المعروضة عليها، وقررت اللجنة تنظيم جلسات خلال الأسبوع المقبل لمناقشة مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال والاستماع للجهة المبادرة بخصوص مقترح قانون متعلق بضبط النظام الأساسي العام للقطاع الصحي. مقرر لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ياسين الجراري يقول أمس في تصريح لديوان فام أن تنقيح الفصل 24 من المرسوم 54 والخروج من العقوبة السجنية ما عدا في صورة العودة والذهاب نحو الخطايا المالية يمثل خطوة أولى نستحسنها وفق تعبيره. وأكد الجراري أن التنقيح الذي جاء في الفصل 24 من المرسوم 54 لم يختلف عن التوجهات التي طرحتها لجنة التشريع العام، وهي ضرورة مراجعة الفصل المذكورة بما يضمن حرية التعبير ويحمي حقوق الأفراد من الاعتداءات الممكنة.
3: حقيقة نحن نعتبر أنه هذه من المراسيم الهامة واللي لجنة التشريع العام اشتغلت على عديد المحاور فيها، خاصة المرسوم 54 واللي كانت فيه يعني مقترح قانون للتنقيح، والحقيقة المرسوم لم يختلف عن التوجهات التي طرحتها لجنة التشريع العام، وهو يعني ضرورة مراجعة الفصل 24 بما يضمن يعني الحريات العامة وحرية التعبير وفي نفس الوقت يحمي يعني حقوق الأفراد من الاعتداءات الممكنة. اليوم خرجنا من العقوبة السجنية باتجاه عقوبات مالية وهذا ما نجم كان نستحسنوه، يعني كخطوة أولى في اتجاه هذا التنقيح. يعني
2: على الصعيد الدولي، مصادر محلية فلسطينية تفيد أمس باقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني في 6 أيام عيد العرش اليهودي. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء عن المصادر قولها أن 800 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية في باحته. ووفق المصادر عززت قوات الاحتلال انتشارها في البلدة القديمة والمسجد الأقصى ومحيطه منذ ساعات الفجر لتأمين اقتحامات المستوطنين. رئيس الوزراء الإسباني والرئيس الفرنسي يرحبان بفكرة عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وشدد الطرفان على ضرورة أن تعزز أوروبا دفاعاتها التجارية في مواجهة الصين. وطرح رئيس الوزراء البريطاني احتمال عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي في مقابلة أجريت معه في وقت سابق، وهو ما وصفه ماكرون بأنه خبر ممتاز وقرار جيد.
1: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: وين؟ القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: نسمع في ساعة سعيدة. مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تختاروا ديونا فيه متكملوا معنا حتى نص نهار. البرنامج فيه جافر توت ليكيب. شكون فيها توت ليكيب جافر؟
1: توت ليكيب اللي هو زينب بنت زينب.
0: اكزاكت
1: هي مرحبا برافا
0: والله هذه هي توت ليكيب. توت ليكيب
2: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
0: مرسي عزيز على الغبال بالطبيعة جعفر وتوت ليكيب. وهذا الوقت اللي انتم طلعوا فيه الشخصيات. الشخصيات تقول لكم سامحوني دقيقة أنا شكون؟
2: سامحني دقيقة أنا شكون؟
0: نعطيكم معلومات يقعدوا بالضبط بالضبط بالضبط بين 40 ثانية والدقيقة المطلوب أنكم تطلعوا الشخصية شكون. حاضرين لهنا في
3: حاضرين
0: يلا جماعة كل اللي قاعدين يسمعوا فينا حاضرين يوتيوب حاضرين الناس اللي في كرهبهم وفي ديارهم زيدة. الشخصية الأولى تقول أنا تولدت في القاهرة نهار 11 فيفري 1900

0: مصر من حولي وجيت ثورة يوليو 1952 في 26 جويلية أجبرت على التنازل على العرش ومغادرة البلاد. صعدت إلى اليخت اللي اسمه المحروسة وغادرت مصر نحو المنفى. توفيت في روما نهار 18 مارس 1965 بعد ما كنت ملك لمصر. أنا شكون؟
1: ملك فاروق. 3-2-1
0: جميل. ملك فاروق منصف الجوادي حلو. الملك فاروق المخ جميل. ملك فاروق بستيلو

0: ملك فاروق كان يخسر كل عام برشا فلوس في القمار. قديش تقريبا المبلغ اللي كان يخسره
1: ملك فاروق؟
2: يلعب النوفي
0: يخسر. بالحق كان معروف انه يلعب لي جو دو هازار ويخسر برشا فلوس. قديش كان يخسر تقريبا اموين في العام؟
2: 100,000 دينار.
3: مليون جنيه.
0: 100,000 ليفر استرليني. برافو برافو برافو جعفر. اجابه صحيحه
2: والله. انا مش
3: بنقول
0: برافو برافو. قولوا لنا انتم زاد شنو تعرفوا على الملك فاروق. احنا نكملوا مع الشخصيه الثانيه. كان حاضرين هنا؟
3: يس
0: حاضرين.
1: لو حاضرين
0: بربي نوفروا شويه سيلويت. خلي ربي
2: نجيب لكم. شو نجيب لكم
0: والله؟
2: اسمعني ما نبي بتكتب انا ونعطيك تكتب
1: بعد. بلي اسمعني نحب نسوي يا اخي ما تفسخش تبدل التابلوت 10 تابلوت.
0: يلا مثالش نركزوا بالشخصيه الثانيه. يلا مركزين نبدا. والشخصيه الثانيه تقول تولدت في 21 جوان 1955. برج شنو؟
3: 1955 جوان.
0: جدي. لا جدي. يلا جميل. جماعة 21 جوان قولوا لنا الجوزاء. برافو. في مدينة فرنسية مليانة صغير كان حلمي نولي لاعب كرة قدم، لكن الطريق ما كانش سهل بالكل في بداياتي. تعثرت بسبب مشاكل وإصابات وحتى انتقالي إلى بعض الأندية ما كانش مضمون بالكل، لكني وصلت لنانسي وبعد سانت إتيان. وعام 1982 بدأت مرحلة جديدة مع اليوفي يوفنتوس. غادي صنعت اسمي في 1984 قدت منتخب فرنسا إلى أول لقب أوروبي في التاريخ، وسجلت 9 أهداف في 5 مباريات. وبين 1983 و 1985 فزت بالكرة الذهبية. ذي نغم الماء يوصلكم 3 مرات متتالية. كنت نعتقد أني عرفت كل شيء على كرة القدم، لكن تركت الملعب ودخلت عالم الإدارة. عام 2007 وليت رئيس للاتحاد الأوروبي لكرة القدم وتغيرت القصة. وجدت نفسي في قلب قضية أثرت على مسيرتي الإدارية. أنا شكون؟ 3-2-1 بلاتيني. بغبورين
1: بلاتيني.
0: بغبو رافع. بغبو جعفور.

0: قاعد يخدم ان شاء الله ربي يعينك صديقي صديقتي، ان شاء الله ربي يرد ويربطكم على خير. بس نمشيو للفقرة اللي استنسنا بها اللي هي فقرة الأسبوع، فقرة البرنامج اسمها الناس بالناس.
1: الناس بالناس،
0: الناس بالناس. الفقرة هذه هي همزة وصل بين مواطن أو مواطنة وأخواتهم وعائلاتهم وأصحابهم وأحبابهم، ناس الخير. الخير ما يتقطعش، الناس الخير راهي الدنيا تعطي، فهمني ولا، والدنيا تاخو، الدنيا تفرح والدنيا زاد فيها المحزن والمبكي، وثم ناس الحقيقة تعبة، ثم ناس تعبة تعبة معناتها ما يقدروش. حاولنا اللي يسمع فينا أول مرة، حاولنا نعملوا الفقرة هذه اللي اسمها الناس بالناس اللي هي تدوم نص ساعة، نعدي فيها وضعية متاع مواطن ما عادش قادر، فهمني ولا، باعتبار على المستوى الديني أنا من الشيخ ولا كبش نفتي، أما الدين بتاعنا يقول خويا نتعاونوا، فهمني ولا، نتعاونوا، نحطوا اليد في اليد، واللي فرج كرب خوه فهمني ولا ربي فرج له كربه، فهمني ولا. دونك الفقرة هذه أساسا لا يحق لنا فيها جمع الأموال احنا كأشخاص أو كراديو. هذاك علاش ناخذ رقم الحساب الجاري متاع المواطن أو المواطنة اللي يحضر بحذانا لهنا ونعاونوه، فهمني ولا. وهي وعود وان شاء الله ربي كتبها الكل،
2: امين يا رب.
0: وهي راهي وعود ان شاء الله ربي كتبها الكل. بحاضر بحذايا مواطنا اليوم، وضعيه الحقيقه تتطلب التدخل العاجل. صباح النور مدام، مرحبا بك. اقرب لي شوي للميكرو. مرحبا بك مدام، انستنا وشرفتنا،
3: بارك الله فيك.
0: شفنا الفيديو نتاعك، مشكورين زملائنا في الديوان، يعني شفنا الفيديو، انت عملت نداء على خاطر بنتك.
3: اي
0: بنتك اللي عمرها 21 سنة، فهمني ولا، طلبت أنك سماعات فقط
3: فقط، ما حاجتي
0: تحب
3: شيء،
0: بنتك تسمع،
3: حب بنتي تسمع كما الصغيرات الكل.
2: أمين يا ربي.
3: أمني تحياتي ذيك يزيها لقصيت،
0: أمني تحياتك، بنتك تسمع كما الناس الكل يزيها مقاسات. قاسات
3: قاسات 21 سنة ما رات حد شيء في حياتها،
0: وطفالة
3: ديما في الطبة ديما تعدي، الحمد لله الاعتراض على حكم الله،
2: الحمد لله
0: الحمد لله. أي
2: مساش نسأل
0: حاجة
2: خاطر توا الناس يسمعوا فينا، هي بنتك تولدت عندها مشكلة في السمع ولا حاجة مكتسبة؟
3: حاجة جابت حاجة. هي عندها هرمون النمو مفقودة بنتي، قعدنا نزيدوا في بالزريق هذاك حد جهدك، بعد قعدت ديما تنبض بوضنها، تاكلت العروق.
2: بسم الله عليها، معناتها الحالة بتاعها تدهورت من وقت لوقت ومن عام لعام.
0: المرأة هذه تعاني في بنتها لبة كالصيد، المرأة هذه هي الصيد وهي اللبة، ما ندخلش في التفاصيل. المرأة هذه نذكر مدام اللي كونوا وجهك ولا اسمك طبيعي. ولا انت منين حتى شيء، حفظا للكرامة. وهذه الغاية من البرنامج انه نتعاون ونعاونوك يا ربي
2: يا
0: ربي يا ربي يا ربي
3: يا
0: ربي. المرأة هذه رغم اللي شفنا الفيديو، شفنا دارها سيمان، دارها يجور، حكيت معها في الكواليس، من فضل ربي سبحانه وناس الخير كل مرة يعاونوها شويها ويجورها وشوي سيمانها وشوي شرشورها وكذا، فهمني ولا. وهي دونك ما طلبتش الدار
2: اللي ما فيها، اللي نفكر فيها لا ضوء زيد،
0: ما فيها شيء،
2: نفكر بهذه
0: ما فيها شيء، ما طلبتش للدار، قلت لك سماعات لبنتي
2: يا
0: مدام. ربي كبير وقدرته عظيمة،
3: آمين،
0: يدبرها لما ينام الليل.
3: آمين.
0: وربي أكرم مما نتوقع. أنت مدام وأنا اسكو نعرفوا شكون يسمع فينا تو؟ ما نعرفوش حاجه شكون يسمع فينا. راهي صارت لنا غرايب في البيه، راهي ثم ناس سبحان الله ما كانش في الكهرباء، طلع في الكهرباء، فهمني ولا، فهمني ولا، وسمعنا والدخل. باش نعطيو تو ارقام الهواتف للي يسمع فيا، الناس الخير، ايجا حلمك شنية اليوم انت؟
3: سماعات لبنتي
2: يا رب،
0: بنتك تشترجع
3: تسمع كي صغيرات الكل
2: يا رب.
0: 31-328-328 ولا 50-285-285 31-328-328 50-285-285 هذوما الأرقام. نذكر 31-328-328 50-285-285 يا ودود يا الله،
3: يا ودود يا الله.
0: سماعات قد السم
3: 5 مليون و800

0: 5 ملايين و800
1: واضح.
0: سماعات سومو ب 5 ملايين و800 ركزوا معي. انا مانيش طالب سماعات، انا طالب سماعات وطالب الدار تتليق وتتدهن.
2: الوضعية
0: تتليق وتتدهن يدي يدي الناس الكل. قديش عندك كرامة؟ بسم الله ما شاء الله مدام راه 31 328 328 50 285 285. يا ودود يا الله، يا ودود يا الله، يا ودود يا الله، يا ودود يا الله. 31 328 325 285 285 31 328 325 285 285. يا ودود يا الله. 31 328 325 285 285 31 31 328 325 285. حتى اللحظة هذه ما جانا حتى التليفون للحظة هذه.
2: ليه جعفر نحب نقول حاجة، أنه ساعات الوالدين يشوفوا ولدهم مش ناقص حاجة في الصحة، يعني نقولوا ناقص حاجة ساعات حتى من الكماليات، ويحسوا برش وتمس. خلي إنسان يعني ولده ولا بنته نقصها سمع ولا عندها نوع من الانديكاب، نوك حاجة تمس على الأخر. المرأة أنتم ما كنش شوفوا فيها، من احنا قاعدين نشوفوا فيها، يعني كالدمعة اللي تهبط انت انت انسان حاس على الاخر على الاخر.
1: ان شاء الله ربي يروح،
2: ان شاء الله ربي يعمل لك نايب مدام. وكما قال جعفر السمع متاع بنتك مهم جدا زادة، وحتى حياة كريمة مهمة جدا زادة، خاطر نحنا رينا في الفيديو الدار اللي انتم تعيشوا فيها. والله غريبة ساعات يقول الانسان كيفاش انسان ينجم.
1: وضعي صعيب.
0: يا ودود يا الله. تليفون التحدي، الطفلة ترجع تسمع.
1: يا رب هذيك أول حاجة،
0: التحدي الطفلة ترجع تسمع. وهي موجودة لهنا، قالت لي عم جعفر ما ندخلش وما نحبش نتشاف وما نحبش نتكلم. قلت لها بيان سور لك باش تدخل هكا ولا ايه؟ قلت لها لك باش تدخل، لك باش تتكلم، لك باش تعمل حتى شيء. ما احلاها ان شاء الله ربي يحجب عليها.
1: امين يا رب.
0: يا ربي توكلنا على الله. 31 328 328 285 285. يا ودود يا الله، يا ودود يا الله. 31 328 328 285 285. تعرف ايش معناتها الطفله هذه ترجع تسمع؟ تعرف حياتها تتبدل، حياتها تتبدل، حياتها الكل تتبدل، الكل تتبدل. جيت قلت نحب نسمع عم جعفر، نحب نسمع. يا ودود يا الله. 31 328 328 50 285 285. وي زين
1: ليه حبيت نفكر الناس، على خطر احنا خذينا فكرة على العائلة وعلى البنية، والبنية قاعدة تتحرك. هذيك اللي أنا يحرك لي قلبي زادة، معناتها البنية قاعدة تتحرك، عملت فورماسيون في الباتيسخي، تخدم على روحها،
0: تخدم، هي
1: تخرج،
3: تقرأ، تحب تكمل،
1: تحب تكمل،
0: شنو تحب تعمل؟
3: باتيسري، تحب تكمل،
1: تحب تكمل فورماسيون.

0: العباد من العباد هاي خلينا في ال... هاي شوفي عباد اخرين بهين طوي 31 328 50 285 285 31 328 385 285 يا ودودي الله يا رب يا رب تليفون يا رب تليفون يا رب تليفون يا رب يا رب يا عالي يا رب يا عالي يا رب يا عالي 31 328 385 285 31 328 385 285 طوى طوى يلي تسمع فيا يلي تسمع فيا طوى في اللحظة هذه تكلم طوى تروح فرحانة هي وبنت
1: يا رب إن شاء الله يا رب
0: 31 328 385 285 مدام قول ألو
2: ألو عسلامة جعفر القاسم
0: ألو صباح النور
1: صباح النور
3: بالاسم والله
2: نحبك برشا
0: يعيش
2: ربي معك وربي يبارك لكم الكل
0: من غير حتى مزية مدام مرحبا بيك هاي بشرني الله يبشرك
2: نحب نعطي 800 دينار
0: ربي يبارك
1: الله فيك ربي يبارك رزقك
0: الله يبارك لك الله يبارك لك الله يوسع رزقك 800 دينار
3: بالله يزيدهم مروان يتبع فينا
0: اي
3: 50 يورو ليكيفالون تاع حط 200,000
0: 200 ما مليون انا
3: حط ما مليون
0: انا مليون انا مليون يا ودود يا الله يا ودود يا الله انا مليون مليون
4: 5 مليون
0: اسمعني مدام ثم مواطن تونسي اسمه سي المنصف احنا نحكيوا عليه البارح مرض واجرى العمليه وخرج لباس ان شاء الله ربي ان شاء الله ربي يطول في عمره ويسمع فينا هو في اللحظه هذه فهمني ولا
4: سلم
0: و... ولباس ومروح تو شد ثنية جندوب
1: ان شاء الله ربي يتمش فيه
0: فهمني ولا قال لك ربي يفضل لك النوار وقال لك مليون من عندي
1: ربي يفضلك سي المنصف ربي يفضلك وربي يتم عليك الشفاء سي المنصف
4: ما بليش سي المنصف ما بليش ما بليش
0: الله يبارك لك الله يبارك لك الله يوسع رزقك الله يبارك لكم العائله الكل الله يبارك لكم يرحم الام اللي جابت توكلنا على الله عنا زوز بلاي
1: يلا نبدا
0: الانتصار ولا غير الانتصار الانتصار ولا غير الانتصار
1: شويك جعفر صلي عليك
0: ودي بديت توا بديت عندي زوز بلاين اي بابا اي بابا اي بابا يا ربي في العشره يتضربوا تبعونا تبعونا تبعونا تبعونا مازال خير في الدنيا اللي يتنمروا واللي قالوا واللي قالوا شبيها صغيره قول لهم الدنيا صغيره قول لهم راهي الدنيا صغيره
4: الدنيا صغيره
0: اي رمشه عيد حلوا في فهم
3: بس جعفر جوست كان نذكره بال بالبارام اللي نحن عنا متاع العاده اللي هو جبق اللي هو
0: اي
3: واللي هو لاكموتا
0: اي هنا جايين هنا جايين
4: من ثلاثه
1: لاكموتا ثلاثه جبق خمسه
0: جبق خمسه من خمسه هذاك جبق لا تقرا لا تكتب
3: لاكموتا ثلاثه
0: لاكموتا بو ثلاثه
3: صحيت
0: ابرتي اسم حتى بوزوز به لك موتا به يا ودود يا الله 31 328 385 285 31 328 385 285 285 يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب طول طول نسق سي المنصف انا بعت لك رقم الحساب الجاري انا بعت لك الريب بعد نهايه البرنامج مباشره تصبرها في الحساب الجاري بتاعها ان شاء الله ربي يبارك لك انت والعائله الكل ميرسي بوكو ربي يبارك لكم ربي يبارك لكم يا ودود يا الله 31 328 382 285 285 يا ودود يا الله يا ربي وكدار تتليق وكدار وكدار وكدار
1: وكدار
0: وكدار تتليق وتتدهن وكدار
1: كان يبدا فما شويه فلوس اكثر من الاباري تكمل فورماسيون نريقلو الدويره شويه
0: تعرف باش نحلم تعرف باش نحلم بالله نحيي الموسيقى عزيز واللي تسمعوا فينا الكل احنا طوع عائله واحده اسمعونا وركزوا معنا شوي تعرف شنو هي حلمتي تصوري يكلمنا واحد يقول لحظه لحظه السماعات عندي
4: شخص
1: خاص والله نفضوا الموضوع
4: قدم لينا خطوه
0: انت مش قادر هالفلوس هذوكما تمشي خويا تليق الدار وكذا وتدهنها وتعمل بيت لبنتها
1: وي
0: يا ربي
1: ان شاء الله
0: يا ربي
1: ان شاء الله
4: ان شاء الله والله
0: نتمنى يا ربي
4: جعفر عنا مستمع محلين سلموا عليه هو شد خدمه جديده سلموا عليه
1: مبروك شلا
4: بالقصر اخي مبروك قال خلنا نبعث معناها
0: 250
4: مبروك نتاع الخدمه
0: عاد زوز ملايين و 250 يا منصف اسمع
4: شلا مبروك خويا الخدمه
0: زوز ملايين و 250 زوز ملايين انا لو كان ما نوصلش ل 20 مليون نبطل البرنامج ابار ابار السماعات ابار السماعات سمعت 5 مليون و800 هاي نتعاون واي هاي يا ربي يا عالي جبق جبق ابعث لي جبق بو خمسه يا ربي يا عالي ولا لك موت ابو ثلاثه ابو زوز
1: يا رب
0: 31 328 385 285

0: يا ودود يا الله مو كلمة هاتفية يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ودود يا الله جبق عملنا لحظة بلينا
1: عندك تليفون
0: يا ودود يا الله يا ودود يا الله وي صباح خير
2: يا ربي هات ان شاء الله نسمع
1: خبرك الو على سلامة
2: على تليفون
1: اهلا وسهلا مدام مرحبا
2: مرحبا
3: نسمع فيكم
1: على الله يحفظك يا مدام ها ومعك جعفر
0: اهلا صباح الخير صباح الخير مدام اهلا بيك
3: عايشه
0: هاي
3: ميل دينار يا جعفر
0: صحيتي ميل دينار اللي هو مليون
2: يا مدام رزقك يا رب
0: يا مدام
3: يبارك لك
0: يا مدام
2: امين
0: امين رب العالمين
2: يا رب يحفظهم يا
0: امين رب العالمين
4: انفوه
0: امين رب العالمين باه باه باه عايش خيط عايش خيط
1: ربي فضلك مدام ربي نجح لك صغيرات جميل
2: محليها محليها
1: باه باه الحمد لله
2: باه انت تو تسمع في مساجات قول لنا كان عندك خبير هكا خبير
0: مدام
2: هكا. مدام علقت تعطينا الاخبار اللي جايه غادي
0: مدام هادي هادي
1: جافر فيك مغش علينا
0: سبحان
2: الحمد لله هادي بدف
1: باش عندنا تو 350
2: كيف راح يصيح علينا اي جعفر
0: عندنا مواطن
1: اي تفضل تفضل
0: قدش وصلنا نحن طبعا
1: 3
0: و 250 اسمع قدش وصلنا
1: 3 ملايين و 250
0: عندنا مواطن تبرع الاسبوع الفارط الكار
4: الكار الكار
0: الكار ب 5000 دينار وبعث لي اللي هي وصلت
1: وكذا محتاج بقلوله كانت
0: ربي يبارك اعطاك 3 ملايين
1: يرحم والديك
0: باش نبعثوا له الكود 3 ملايين
2: يبارك الله فيك
0: 3 ملايين عندنا مكالمة هاتفية الو صباح النور
5: وي صباح النور
0: صباح الخير يا بابا
5: اهلا شويه
0: اهلا بالسمع يا بشرني
4: لك موت هذا صوت
2: ربي
0: يبارك لك ربي يبارك لك بشرني الله يبشر
5: ان شاء الله
0: قديش
5: 200 دينار
2: الله يبارك فيك وربي يوسع رزقك يا رب
0: ربي يبارك لك الله يوسع رزقك
4: امين
0: سيدي اعطيني الحساب
1: 6 ملايين و450 وجتني 200 اخرى تويكا
0: ايوا
4: 650
0: ايوا
1: 650
4: يا ربي
1: مقيد فيها يا صديقي قال 200 دينار هو
0: اي
2: نعم
1: اي ولا اي
0: 31 328 50 285 285 بلي تكلم واحد شويه
2: باش
0: تخلص مع الفوكال
2: هيا عنده فوكال يا خويا انتم كلمونا على 50 285 285 هكاك تنجموا تبعثوا ميساج على واتساب تقولوا كيفاش تنجموا تعاونوا هالبنيه هذه ترجع السمع نتاعها الحكايه واقفه على انا باغي هذا يتشري البنيه هذه حياتها تتبدل تكمل لافورماسيون نتاعها في الباتيسري تخدم على روحها العائله الكل هتتفرهد على خاطر كلكم تعرفوا كي واحد يبدا مريض شويه في العائله الناس الكل هتمرض معاه الناس الكل تقعد تتبع معاه ان شاء الله يا ربي الايام الجايه تكون لها ايام سعيده بفضل مساعدتكم انتم
0: قديش وصلنا
4: 6 ملايين و650
0: الو صباح النور
5: صباح الفل خويا
0: صباح خير يا باهي
5: خويا امانه من عند اختنا عايده ربي يشلي يشفيها ويعافيها
2: امين ربي يشفيها ويعافيها عايده
0: امين قديش
5: 500 دينار
2: ان شاء الله ربي يبارك
0: ربي يشفيها عايده ويفرج عليها
4: امين
0: ربي يدعيوا لعايده ان شاء الله ربي يشفيها ان شاء الله ربي يشفيها ان شاء الله ربي يشفيها ويعافيها
2: امين
0: ان شاء الله ربي يشفيها ويعافيها 31 328 350 285 285 مازال ما ثم شيء ورحمة أمي نقول زينب
4: كنت باش تقول حاجة أنت قبل التليفون
0: كنت باش والله نسيت والله نسيت 31 328 320 50 285 280 200 من البرتغال
2: يعطي صح
0: 200 من البرتغال زيد رشم 200 من البرتغال
1: 7 ملايين و350
0: وحنا قلنا التحدي 20,000 دينار 20,000 دينار يا ودود يا الله مازلت ربع ساعة 31 328 320 50 285 285 بالله إذا تكلم شوي جيت باش نثبت في الفوكال
2: ثبت أنت في الفوكال والله أسمع
0: اللي أعطاه 3 ملايين قال لك ما نتكلمش
2: عنده الحق عنده الحق مثال كل واحد الحاجة اللي ترد
4: فوكال اللي ثلث
2: مرة وأحنا ماذا بينا تكلمونا على تليفون على خاطر نحبوا نسمعوا أصواتكم نحبوا أنتم تعطيوا المثال الباهي نحبوا العباد تسمع وتشوف قديش فما ناس باهية وقديش فما خير في البلاد هذيا ومش كان في وسط تونس من عند التوانسة من أي بقعة في العالم أنا شفنا من البرتغال يعطيه الصحة ربي يرد غربتكم الكل وربي يفرحكم الحاجه اللي تحبوا عليها الكل وبرشا ناس قاعدين يتبعوا فينا ويحبوا يوصلوا يشوف اليوم اون اريف ولا اون اريف با نجم نرجع
4: اون اريف
2: ان شاء الله
1: الضحكه نتاعها.
0: قداش مساحتها الدار ابري؟ قداش فيها من بيت ابري؟
1: ثلاثة بيوت وصالة.
0: هذاك اللي يجور كل ثلاثة بيوت وصالة بكوجينا.
2: ثلاثة
0: بيوت وصالة.
2: يا رب.
1: حلو يحكي بالتليفون ويسلم لنا وميكرو.
2: وعليكم السلام. أعطينا خطرة.
1: فرحناكم.
2: وعليكم السلام.
0: ليه ليه نحكي في مسألة؟
2: يا أخي شنو؟
0: شو خبي عليكم أنا؟ لو هكا البنات شو خبي عليكم حاجة؟
4: لا يمشي والله.
0: 31 328 50 285 281 ثلاثة بيوت وصالة. ناس الراجل سألني قال لي قديش فيها من بيت؟
2: فهمت
0: هي مش هو يشاور يشوف أمور
1: ربي يعمل دليل ربي سهل كان كتب حاجة مرحبا
0: يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله
4: 50 285 285 31 328 328 هذا نمبر التليفون نتاعنا
1: صحيتك.
0: قداش وصلنا مدام رزاق؟
1: 7,350,000 دينار سي جعفر. وتوا 11:47 دقيقة وما عاش علينا وقت وما فهمتش على وين باش نوصلوا.
0: 31 322 بالليل هذا عندي مساج بوك.
2: تو تسمع مساج بوكال معناتها احنا عندنا 7,000 دينار وعود هذا باهي واحنا نعرفوا لاباغي السوم نتاعها 5,300,000 هذا اللي تقال لنا و 800 هذا اللي تقال لنا تو معناتها بعاد على تحكي فيه الاخر الكل.
4: عيونك سود
1: وجنباتي انا ليلي
6: نروحوا احنا
1: مره يصيح علينا مره يغني صفا جاونا به.
0: يا مدام
2: بشنو المساج وكال اللي جاك تو؟
0: ليه ما يحبش يظهر قال ما يحبش يسمع تسمع
2: ليه نتاع بكري
4: نتاع ثلاثه نفسه
2: عاود كلمك
0: مره اخرى نتاع ثلاثه
2: ربي يبارك
0: ربي يبارك ليه
2: يتمنى
0: تسمع يتمنى يسلم عليك
2: سلمك ويسلمك.
0: 31 328 328 50 285 285 31 338 328
2: معروف
0: 50 285 285
2: هذا الواتساب معروف
1: ما بدلناهوش هذاك هو نمرونا معناها
0: سيبوه جعفر يركع في الامور قلت لك سيبوه جعفر يركع في الامور دار فرح
2: ان شاء الله نفرحوا يا رب
0: ان شاء الله
2: والله ان شاء الله نفرحوا
0: ان شاء الله نفرحوا بها
2: يا رب يا رب يا رب
0: الخدمه والنجاحات
2: يا رب
0: يا رب
2: صحتها لاباس فورماسيون لاباس خدمه لاباس
0: معنا حتى التليفون غادي
2: يا اله
0: 31 328 328 50 285 285
4: والله سي جعفر خليتنا في
2: السسبنس. انا حاسه اللي انت عندك حاجه ما قلتش عليها. اي
4: نعرف شور
2: فما حاجه وما قالش عليها
4: شارف.
2: شنو هي الحاجه اللي ما قلتش عليها في التليفونات اللي جاوك؟
0: شنو هو
2: فما ناس تحب تاخذ اكثر معلومات اون بريفي باش يعرفوا كيفاش يتصرفوا كل شيء ونعرف اللي فما ناس قاعده تتشاور وتقولوا كيفاش نجموا نعاونوا وشو نجموا نعملوا كل
1: حق.
2: اما
1: أي. على ذكر التشاور معناها اذا ما يعرفوش عندنا الفيديو في الباج نتاع اليوم معناها ينجموا يشوفوا على شنو نحكي
4: شوفوا الوضع
2: ينجموا يشوفوا الدار ينجموا
1: حتى قاعدين نعمل في سويفي معكم
0: راه 31 328 328 50 بربي سموني عندي ميساج فوكال
2: تو ميساج فوكال واحد اخر هذا الكل
0: سايبين يا زين
2: ميسا يا خويا نحب نعرف انا كيما المستمعين شنو سايبين
0: بعد شويه
1: نجي نسمع وما نقول لهم الجعفر ثاني
0: شنو ايش يا ربي بسمعيش
2: امان
0: والله لما تسمع
2: امان يا جعفر امان
0: صديقي اللي وعدتني ما نسمع حدا مش سمع ربي
1: الورقه السريه تشوفها ربي والمساج تسمعه ربي
2: مساج
1: جعفر
2: مساج جعفر مساج المهم فرحونا وكهو مساج
0: سايب
2: زيد في الصوت ربي زيد في الصوت
4: يا ما قبل فوكالاتك التليفون بالله ربيب يزي بكري عملت نفس الواحدة بعد ريتها الورقة
1: وتفاجأت ربيب
0: 31
4: بالله كيس هار
1: كيس هار مش تتفاجئ وكما انا تفاجئت
2: ربي سهل
4: وجه ربي خلنا نسمع
0: يزيد شي تو
4: والله بكري موريتنيش الورقة
0: 31 328 328 50 285 285
1: انا عندي اقتراح اذا هي مفاجأة محلاها وتنجم انت علاش لازم السسبانس لاخر سيكوند نجم نخرجوا بكري خلي الاخبار يتفرحني
0: هذا علم الرجل الاثير
1: خلي الاخبار ياخذوا وقتهم وكذا
6: رزق رزق من عند الله خلي يوصل
0: 31 328 328 50 285 285 لكي نشجع الناس انهم يعاونوا المراه هذه لانها تستحق
2: به فعلا
0: لانه الحقيقه المونطون اللي وصلنا له اللي كانت صغيره ماهوش فلوس شكون معكم واضح
6: نجم نعرفوا السيد.
0: هاي 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 قدش عندنا المونطون احنا تو
2: اللي سمعته اخر حاجه 7 ملايين
4: 7 ملايين 350
0: 7 ملايين 350 ما نجم تعتبر الا باري عندنا
7: ان شاء الله يا ربي الحمد لله
0: و 350
2: هذا انت صار حاجه
7: الحمد لله
2: هذا به
7: به
2: اما ان شاء الله مازال خير اكثر شوي به يلا ولا اكثر برش وربي نواب كريم ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب فما تليفونات قاعده تجي
0: يا ودود يا الله
2: دونك ظهر لي ناخذ تليفون توا
0: يا ودود يا الله ان شاء الله ربي يسمعنا
2: فما تليفون جي
0: ان شاء الله يا ربي الو صباح النور
8: صباح الخير
0: وينك يا باهي
8: صباح خويا امركم واضحه
0: جمعك لباسه
8: انا قاعد في نفس القهوه نتاع رفع نتاع مرة اللي
4: فاتت قهوه الخير
0: اسمعني جاي انا بعد غادي والله جاي نتقابلوا
8: يا خويا مرحبا والله مرحبا
2: ربي يبارك معكم
4: كالعاده كالعاده كابوسان
6: كابوسان
8: لا اكسبريس دو بوزامان
4: اكسبريس دو بوزامان
0: هاي معك وخيتك هاي معك وخيتك صديقنا
8: سيدي 3 ملايين
4: صباح سوف يرتقي للجبق الجمعة الجاية
2: سمعت جعفر
0: والله ما على اللونجي نتاع اليوم ما عجبتنيش شنو هي 3 ملايين صباح زيد الحال حزر
8: خمسة هاي خمسة والله خمسة
0: جبقة هاي خمسة باهيين هاي علق علق علق
2: ان شاء الله نهار زين وربي يوسع رزقك يا رب ربي يوسع رزقك يا رب
0: يا يا يا ولا تونس
2: اسم هذية
0: هذية جبق تسمع فيا الله يبارك لك
4: انا صايم في القهوه انا جايينك من بعد استنى
0: الله يبارك لك ويوسع
7: رزقك
0: الله يبارك لك ويوسع رزقك
4: نقعد فيها ديما
0: الله يبارك لك ويوسع رزقك قداش وصلنا مدام
4: استنيت فيها رباب ما حبش تجي
6: ما صدعنيش والله
0: قداش وصلنا مدام 7 ملايين
6: 350
4: 12 حاجه 12 350
6: ماشي يهمني انا بعد لو كان سمعتهم
0: و 350
6: اللي يحب ياخذ معلومه ينجم يستفسر لي خلصني تنقل
7: 12 مليون و 350 المرشومين
0: اه
7: 12 مليون و 350
2: حتى التو
7: وعود
4: وعود
0: يا ودود يا الله يا ودود يا الله
6: ولا يكبر على النعمه
4: وعود
6: وعود
2: والله والله
0: تم تم تليفون الو صباح النور
8: صباح النور يا بابا
0: صباح الخير بابا الغالي
8: صباح عليك
0: الحمد لله شنو امورك انت لاباس
8: الحمد لله
2: مرحبا
0: منين تكلم فينا
2: مهدية أهلا وسهلا بالمهدية الجميلة
0: مهدية تطلع على الخطة أعزائي المستمعين
2: هاي
0: بشرنا الله يبشرك
8: 1500
2: يا أخويا ربي يبارك لك وربي يوسع رزقك يا رب
0: أحسن خو أحلى خو الله يبارك لك الله يبارك لك الله يبارك لك
4: 13 850
2: حصلنا لفظية حصلنا الفورماسيون
0: شد لي من غادي يقول لي قداش بالواتساب أنا عنا 13 و 850

0: هذا
1: انسى 13 بابا
2: الحمد لله
3: ربي يبارك
1: فيك احنا بتاع 13
2: جعفر
1: احنا بتاع 13
2: تخيل
3: هو الحمد لله راهي فلوس الحمد لله
4: حاجه راهي برشا نجمو نخلطوا للسوتاس
5: ونعم بالله والله الحمد لله
1: لا باري مدام ان شاء الله مبروك لا تبكي
5: اسمع
3: الحمد لله الحمد لله يا رب ان شاء الله الايام الجايه كلها سعيده يا رب يا رب
1: يا بابا يا بابا
4: في مليون مش هطلبها في مليون بعد ما
1: دام مش هنوقع عندها اسي مش سكر البرنامج طبعا
3: على بكري على بكري اليوم
1: خطر عنده بابا اسمع بابا ايزي ايزي كويسي
5: تحية ليس المنصف وجهه مبروك علينا
1: لاباري
3: مريكي الحمد لله
5: كونفيرمي
1: كونفيرمي
3: ربي يتم عليها الشفية يا رب
1: كونفيرمي
3: ربي يتم عليها الشفية
5: الحمد
1: لله عرضت لكم جاه ربي اللي يوعد ما يخلفش عرضت لكم جاه ربي لانه المبلغ اللي وصلنا له تو غير لاباري
2: يحسن الوضعية ود
1: اكثر
4: من 20
1: اكثر من 20 الف
3: الحمد
1: دينار
3: لله
1: انا تقريبا 21 الف دينار
3: الحمد لله الحمد لله
1: بخلاف لاباري
3: الحمد لله
1: بخلاف لاباري
3: الحمد لله برافو عليك والله
1: والمذاكر الكبرى
5: ولكن الا انه
2: على المستمعين
1: المفاجاه
3: مازال
5: المفاجاه انا عملت بوخ قبيله
1: صاحبي تابو ثلاثه
4: ايش بشترو
1: هذاك اللي مد 3 ملايين
3: يرحم والدي
4: محسن
1: عنده مع مش محسن عنده مع ثلاثة هو
2: قال لي
1: هو
2: ثلاثة اللي ولد خمسة ثلاثة الأولى
1: ثلاثة الأولى
4: الأولى
3: الأولى
5: ويرحم والدي
1: مدام قال لك باش نجيك ونبعث لك خدام إلى يقولك الدار ويدهنوها كاملة
3: الحمد لله يا رب
1: أمريكا السلام عليكم
5: السلام
1: عليكم السلام عليكم يا شعب تونس السلام عليكم زارتوا ينسوين الله يبارك لكم الله يبارك لكم

0: يكمل معاك النص النهار. أستاخ كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية. ديوان فام صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز منتصف النهار ديوان فام عسلمة. 581 تدخلا سجلتها وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة، وتوزعت هذه التدخلات إلى 62 تدخلا لإطفاء الحرائق و155 تدخلا للنجدة والإنقاذ على الطرقات، إضافة إلى 360 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور وأربع تدخلات أخرى وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية على منصة فيسبوك. تونس تحتضن من 6 إلى 9 أكتوبر الجاري تظاهرة إقليمية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وهياكل دعم ومرافقة المؤسسات ببلدان شمال إفريقيا، وتندرج هذه التظاهرة في إطار تسريع اندماج المؤسسات الإفريقية في السوق القارية وتعزيز التجارة البينية الإفريقية من خلال توفير آليات عمل لمرافقة المؤسسات خاصة الصغرى والمتوسطة للانتقال من مرحلة الاستعداد للتصدير إلى النفاذ الفعلي إلى الأسواق الإفريقية وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات. النائب عن الإقليم الثاني أنيس الخلفاوي الذي يضم ولاية تونس الكبرى ونابل وزغوان يفيد بأن عددا من الإشكاليات العمرانية والعقارية ما تزال تعطل مصالح متساكني ولاية زغوان، خاصة فيما يتعلق بتراخيص البناء والربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير، داعيا في تصريح لمراسل ديوان فام إلى مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية وتسوية الوضعيات مع دراسة إمكانية مراجعة صبغة بعض الأراضي وفق الأطول القانونية.
3: الإقليم الثاني اللي يضم 6 ولايات اللي هما تونس الكبرى، تونس أريانا بن عروس، منوبة ونابل وزغوان. من أبرز المشاكل اللي عرضتنا الفترة اللي كنا فيها في زغوان مشاكل عدم تنظيم وتنسق المجال العمراني اللي في زغوان خلى برشا مواطنين يواجهوا صعوبات وتعطيلات كبيرة في مصالحهم، خاصة ما يتعلق بالحصول على التراخيص وربط مساكنهم بشبكات الماء صالح للشراب والضوء إلى جانب مشاكل التطهير. برشا ناس استنوا دونك ما عاد المصالح المواطنين، زاد فما برشا مساكن موجوده في مناطق مازالت مصنفه اراضي فلاحيه، لليوم ما وقعش على حل الاشكال هذايا رغم استقرار المواطنين فيها، توسع العمراني، المواطن اللي يحب يعيش ويحب يعمر في زغوان، اما الوضعيه العقاريه والعمرانيه تبقى عايق كبير برشا وقدام، وهذا يتطلب معالجه جذريه وجديه ومتوازنه. لازم نحافظوا على الاراضي الفلاحيه وفي نفس الوقت لازم نراعيوا الواقع الموجود وحاجيات المواطنين، وهذا حق دستوري.
2: جهويا، تعطل حركة المرور صباح اليوم على مستوى تقاطع السكة الحديدية مع الطريق الوطني عدد 14 بين معتمديتي أسند ومنزل بوزيان بسبب تعطل قطار نقل الفوسفات وفق ما أفاد به مراسل ديوان فام بالجهة. إصابة 4 أشخاص أحدهم في حالة حرجة إثر اصطدام قطار بسيارة ذات لوحة منجمية أجنبية صباح اليوم على مستوى السكة الحديدية بالطريق الرابط بين مساكن والوردانين، وأفاد مراسل ديوان فام بالجهة بأن الحادث جد أثناء عبور السيارة للسكة الحديدية، وتولت وحدات الحماية المدنية نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج اللازمين. على الصعيد الدولي، الجيش الأوكراني يعلن أمس ارتفاع عدد القتلى والجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022 إلى نحو 1,535,870 فردا، من بينهم 1,900 قتلوا أو أصيبوا خلال الساعات 24 الماضية. وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان

0: العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية أمس الخميس. برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة يحذر من التدهور الحاد في الأمن الغذائي بالمناطق الخاضعة للحكومة اليمنية مع تصاعد القتال الذي أدى إلى نزوح أكثر من 149 ألف شخص وتعطيل الأسواق وتقييد وصول المساعدات الإنسانية. وقال البرنامج إن 74% من الأسر في المناطق التي يمكن الوصول إليها عاجزة عن تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية، وهي أعلى نسبة تسجل هذا العام، ويواجه 18.3 مليون شخص في أنحاء اليمن انعداما حادا في الأمن الغذائي، فيما يعاني نحو 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوء تغذية حادة.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
2: سوي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بسبيح الخير تونس من 6

0: ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملتا بابو العريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام
1: نصف نهار وسبعة دقائق أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع على موجات إذاعة ديوان فام كالعادة والعويد معدكم اليوم يلقار من برنامج هنا تونس ساعتين مزمين من نصف نهار حتى الماضي ساعتين كالعادة نرجع معكم على أبرز الملفات الأخبار المستجدات الوطنية وطبعا الدولية شنو صاير في البلاد شنو صاير في العالم نحاولوا في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا نرجع على مختلف الأخبار والمستجدات كالعادة البداية بفقرة عطاير طبعا بعد شوية تكتشفوا المواضيع أو الملفات اللي اختاروا الأولاد اليوم في البلاتو يطرحوها يقدموا وجهة نظرهم في علاقة بها باش نعملوا تغيير صغير على مستوى ترتيب الفقرات إن شاء الله باش تكون فقرة المقال في الساعة الأولانية ماذا كان يعرف الاحتلال قبل هجوم 7 أكتوبر نحكيه على طوفان الأقصى طبعا بعد نعرفوا تفاصيل المقال اللي اختارهنا أحمد التونسي هل تعود بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي بالأرقام مع نور الفارسي آخر الساعة الأولانية معاه زادة ونعرفوا التفاصيل الأرقام والمعطيات والساعة الثانية موضوع عاد الحديث عليه النهارين هذوما مع انطلاق العمل به نحكي على القروض على الشرف ما هي فرص النجاح هل تتوفر الظروف الملائمة لتحويله إلى آلية تمويل ناجعة ومستدامة إن شاء الله باش يكون حاضر معنا ضيفنا الساعة الثانية الخبير المحاسب المختص في الشأن البنكي سفيان الوريمي والبارح أو نهار 1 أكتوبر انطلق بتبيع إيداع القروض هذه طبعا نكتشف التفاصيل والمعطيات دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام
1: كالعادة بشرفكم متوى حتى الماضي ساعتين ابتسام شويخة يرافقني في التحليل وتعليق ونقاش كامل الحصة على يميني خليفة شوشين خليفة أهلا وسهلا ومرحبا
2: تحياتي ابتسام وتحياتي بأستاذنا سيد أحمد ومن خلاله هو معتها تعزية إلى قطاع المحامين في الصديق الأسعد المشري
1: ربي يرحم
2: بنفس الوقت زاد تعزية إلى عائلة صديق رضا الغنودي قيم ونقابي لوفاء الأجل في بير علي بن خليفة
1: ربي يرحمنا
2: وتحياتي لأحلى مستمعات وأحلى مستمعين وأحلى مشاهدات وأحلى مشاهدين
1: مرحبا بك خليفة ويرافقنا زاد اليوم في تعليق ونقاش والتحليل أستاذنا كما قال خليفة أحمد التونسي أهلا وسهلا أحمد
3: عسلامة ابتسام مرحبا بك ومرحبا بخليفة وكافة السادة المستمعين والمستمعات مرحبا بالولاد اللي موجودين معنا حبيت نبدأ الحصة هذه الحقيقة ما نجمش نخفي الحزن والألم اللي أصابنا مطلع الأسبوع هذايا بفقدان معناها أخ وزميل وصديق عزيز علينا برشا اللي هو الأستاذ الأسعد المشري فما ناس كي معناها تتعامل معهم بصفة يومية ما تحسش بألم الفقد وما تحسش بالشيء كان كي تفقده معناها العبد الأسعد كان حاضر معناها في تفاصيل بسيطة في حياتنا تقريبا اليومية معناها نحن الزملاء متاعه وحتى الأصدقاء اللي من خارج المهنة وحتى خليفة يعرفه ويعرف الخصال متاعه حبيت نكرمه لأنه الأسعد أنا ما كنت الحاجات اللي ساعات نختلف معاه فيها قل له يا الأسعد معناها يكون عندك موقف يا أخوي معناها يكون عندك معاه شكون وضد شكون الأسعد من الحاجات اللي كان يمتاز بها على بقية الزملاء تقريبا كل انه من اليمين الى اليسار التجمع والاسلاميين واليسار والاعلاميين والحقوقيين مهما كانت الصفة متاع اي انسان كان في محنة الا وتلقاه موجود مع العائلة
1: صديق الجميع
3: ويقدم اعلام نيابة في القضايا ويمشي يزور ويحرض الزملاء على زيارة الناس هذوما الجنازة متاعه وحضروا فيها جميع الاطياف كانوا فيها حتى ناس مازالوا معناها موقفين جاءوا ناس من عائلاتهم وعزاو الحقيقة معناها أثر فينا غيابه أرسل الرسالة هذيك متاع الإنسان مهما تختلف انتماءاته ومهما تختلف معناها أفكاره خلهينا معناها في معناها في قلوبنا الناس كل
2: ثم خامه وثم طيبه مكتسبه. معناتها طيبه مش نقول مكتسبه, هي في الجينات نتاع البشر, يا عنده يا ما عندوش. ثم ناس نادرين بالفعل كما لسعد عندهم طيبه اي بشر يقابلوا ولو لاول مره يحبوا ويرتاح له, وهذه معناتها نعتبرها معناتها منحة معناتها إلهية معناتها تعطى العباد اللي تخلي الناس كل بالفعل يحبوهم. الله يرحمه
1: إن شاء الله ربي يرحمه وينعمه, وإحنا أكيد إن شاء الله ربي يرحم اللي توفى والكل بتبيعة. مرحبا بكم من جديد, وإحنا أكيد ما زلنا موصينا معكم ساعتنا الأولانية, وكالعادة البداية دائما بأولى فقراتنا عالطاير.
0: عالطاير
1: باش نبدا معاك احمد التونسي, وخيرت اليوم احمد في فقره عطاير انك تحكي لنا على منظومه الرخص عموما في تونس, وهل حان الوقت لمراجعه. تفضل.
3: حكيت على الموضوع هذا ولا اخترت الموضوع هذا ابتسام لانه فما تو حديث معناها في وسائل التواصل الاجتماعي عن انه ممكن فما اعتزام ل معناها تجنيب المواطنين مجموعة من الرخص اللي كانت الحقيقة تؤرق راحة المبادرة الخاصة, تؤرق راحة المستثمرين, تؤرق راحة الشباب التونسي اللي يحب يستثمر ويحب يبادر ويحب يعمل مشاريع تنجم تجيب له دخل. وخاصة خاصة خاصة ابتسام انه في 2026 في العالم الكل كثير من المشاريع ما عادش نحكيه فيها معناها في الدول الأخرى على رخص, وإنما نحكيه على مبادرات خاصة. الدنيا معناها تطورت ولت رقمنا حتى في قطاع التاكسيات, ولت فما معناها تطبيقات تتنجم من خلالها تتحقق معناها الخدمة هذيك وتكون معناها حاجة ناجعة للوطن, حاجة ناجعة للإنسان اللي يحب يخدم, حاجة معناها باهية حتى للسياح وحتى للمتعاملين متاع كل يوم. الحديث متاع تنحية الرخص هذية كل مرة وين تجي الفرصة يعاود يتجبد, ولكن الحقيقة مازلنا ما شفناهش. تشكو للأسف في بلادنا تعتبر من البلدان اللي فيها معناها سلطة الإدارة كبيرة برشا, خاصة تو اليوم مع معناها الحقيقة الخدمات تساءت شوية في الإدارة, ماذا بينا وكان هي بيدها معناها تركز في الصحة وفي النقل وفي العدل وفي التعليم وتخلي بقية القطاعات بقية المجالات للخواص, تخلي الشباب يبادر, لأنه المنافسة الحرة والمنافسة النزيهة تخلي الناس الكل تقدم الخدمة معناها من أحسن مستوى, والباهي تو يقعد والخايب واللي ما ينجحش تو يفشل وتو ما يكملش. ولكن انك تحصر المسائل الاقتصاديه ولا المشاريع اللي معناها قادره انها تكون منتجه ومربحه على فئه معينه ما نعرفش شنو المقاييس اللي تنجم تتعطى بهم, واللي تتصنف في العالم الكل على انها ريع, تتصنف في العالم الكل على انها مدخل من مداخل الفساد, معناها لانه ساعات فما ناس ما عندهاش الشروط اللي تنجم تتمشي بها المشروع المعين, ولكن تتعطى لها رخص ما نعرفوش علاش وكيفاش. الناس كل كانت تشكي من المسألة هذية, ماذا بينا نحن نبعدوا, ماذا بينا نحروا بلادنا, ماذا بينا نخليوا المنافسة, ماذا بينا نحلوا الأبواب للشباب باش يتنافس باش يبادر مبادراته الخاصة. ديما معناها ما نفلتوش فرصة باش نذكروا بالمطالب هذية متاع الناس اللي تحب تخدم على رواحها, واعطيوها الفرص واعطيوها الدنيا باش تخدم, لانه تنحات قبل رخص يا ابتسام كانت موجوده رخص وتنحات وما صارش حتى مشكل. وقت اللي قبل خليفه يشطرني الراي في التسعينات وفي الثمانينات كانت مثلا المقاهي تعطاك بالرخص, هاي كانت نحات الرخص ولات كل الشروط, واللي حل قهوه باهيه تو تجي لك ليونات ويخدم على روحه, واللي ما نجمش روحه تو يسكر ويفشل مشروعه وتمشي الدنيا وخلي تخدم الناس وتخدم المنافسه هي اللي تعمل. راهو قد ما تسيب الناس قد ما بش يكون الفوائد والإنتاج وحتى التصاريح الجبائية وحتى CNSS والخدامة الناس كل تنتعش, ماذا بينا نحي ورخص. فما كرات الشروط, فما بعد المراقبة البعدية بش نحفظ شروط السلامة والصحة وغيره وغيره وغيره, لكن سيبوا الشباب يخدم على روحه وتتشوفوا منهم كان البه.
1: هو واضح أحمد كان هذا الموضوع اللي اخترت اليوم أنك تسلط عليه ضوء في فقرة عطاير, وإحنا أكيد ما زلنا موصينا معكم فقرتنا. ومن أحمد التونسي مباشرة مش نعطي الكلمة لخليفة شوشان, الموضوع اللي اخترت أنك تحكي فيه خليفة تفضل.
2: أنا مش نحكي على عكس الجماعة اللي حكي عليهم أحمد, أنا مش نحكي على الناس المستفيدة من نظام الرخص, ونحكي على طبقة الريعية اللي يتولد في دار عندهم رخصة, الرخصة هذيك تمكنهم من الثروة, ويبقى معناتها الجد يورثها للبو والبو للابن وما يستحقش مجهود كبير برشا لأن مستقبله مضمون وعنده رخصة يحتكر فيها معتها قطاع من القطاعات ويبيع باللي يحب هو وديما يورث الثراء. أنا مش نحكي على عكسهم، أنا نحكي على الطبقة اللي ما ورثوش رخص أما ورثوا نضال وورثوا برشا تعب وما ينجموا يتحصلوا على أي حق من حقوقهم في البلاد هذية إلا من خلال النضال عليه. أنا نحكي على أولاد الفلاقة وحفاد المنسيين، مش نحكي على مسيرة الكرامة لأصحاب الشهادة العليا المعطلين عن عمل أولاد بوزيان. أولاد بوزيان اللي عندهم أيامات خرجوا في مسيرة على الأرجل من أجل الوصول وجهتهم قصر قرطاج، ثم حتى إدارة من الإدارة التونسية لا ولاية سيدي بوزيد لا ولايات الجهات اللي تعدوها كل القروان لا وزارة التربية لا وزارة المالية مباشرة نحو قصر قرطاج من أجل المطالبة بمطلب

0: ويتدرج في السلم الاجتماعي كيما 90% من أولاد الشعب التونسي اللي هو هذا طريقهم، اللي يقرأ على روحه باش ينجح ياخذ الشهادة متاعه باش يخدم باش يرتقي شوية شوية، راه مش برش لأنه تو ما عادش حكاية فارغة، ولا كيما الموظف كيما الموش موظف في السلم الاجتماعي متاعه. أنا مش نحكي على هذونا، هذوم اللي خرجوا في مسيرة عندهم أيام توقفوا تقريبا في الشبيكة ومن ولاية القروان، وما زال الطريق أمامهم يتواصل في حركة رمزية. أبناء أباء وأولياء العديد من المعطلين على العمل هذي التحقوا بأبنائهم في حركة رمزية من أجل إسنادهم. لقوا إسناد على شبكات التواصل الاجتماعي من العديد من المواطنين التوانسة اللي يشبهوا لهم، واللي كل مواطن تونسي عنده ولده في العائلة معطل على العمل عنده أقل حاجة 5 سنين. لذلك أنا نقول تحية لهم، ونتمنى اللي مش بالضرورة رام يصروا القصر قرطاش. يزي أنا شفت أقدام المجدات من منزل بوزيان، وشفت معتها أقدام معناتها العديد معناتها من المعطلين اللي تقريبا الكلها نقول المعفرة أقدامهم، هذه تعفرت أقدامهم من المشي من بوزيان حتى الشبيكة. أنا نقول يكفيهم رأي حركة رمزية، مش بالضرورة يلزم نخلوهم يتعبوا وينهاروا صحيا، لأنهم اليوم انهاروا وخرجوا في صفحتهم الرسمية اللي هي صفحة أصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل بمنزل بوزيان، وهذه اللي فيها الأخبار الرسمية متاعهم، وهذه الوحيدة اللي تعبر عليهم كما هم طلبوا في الصفحة متاعهم. لأنه برشا ناس ماك تعرف كما ثم ناس يقطعوا الطريق وما يحبهم وش يوصلوا، ثم ناس مهمتهم التسلل داخل الصفوف متاعهم من أجل توظيفهم. هم قالوا لهم في الصفحة متاعهم رأي الصفحة الوحيدة هذه اللي تمثلنا، وسموا اسم أحدى المجيدات من خلالهم والأساتذة اللي هي المعبرة الوحيدة على المسيرة هذه واللي تعبر عليها واللي وجهتهم واضحة. ثم حديث يوم الأربعاء تم تداوله لأنه تمت معهم مفاوضات على أساس تخصيص لقاء لوفد منهم مع رئيس الجمهورية. أنا نقول ما هوش بالضرورة راهو يزم يبقوا يمشوا ويزيد يتعبوا، وثم اللي مرضوا وثم اللي مشوا للمستشفى. أنا نقول يكفي اللي رسالة تعتمدنا وتحديد موعد للقاء مع رئيس الجمهورية كما طلبوه هم، هذا طلبهم مش أنا، طلب متاعي أنا، ليتوقفوا عن المسيرة هذه. وشكر الله سعيهم فعلا، لأنهم هم ما يعبروش على أرواحهم اللي هم مقارب 50 معتها شخص، هم يعبروا على كل المعطلين عمل في تونس اللي أوليائهم وجدودهم ما عندهمش رخص. نعود مرة أخرى، عندهم حاجة بركة السلوم الاجتماعي، السلم اللي يرتقوا به باش يحسنوا وضعهم، لكن يبدو حتى السلوم برشا ناس ما يحبوهمش، يظل يفكوه حتى سلوم نحوه مش معاد يطلع حتى واحد.
1: ونذكروا القانون هذا اللي يحكي عليه خليفة في علاقة بتشغيل المعطلين عن العمل من أصحاب الشهادة العليا، هو المسار ينقصه فقط الآن الأوامر الترتيبية.
0: الأوامر الترتيبية والمنصة.
1: لتنفيذ والمنصة بتبيع الأوامر الترتيبية لتنفيذ
0: البنود. وإدراجهم في الميزانية القادمة زادة ما يسالش. ما احنا الميزانية في قانون المالية المرة اللي فاتت يا أخويا هاكم خذيته عام راح. ما يسالش. إدراجهم والشغورات نعرفوا برش برمشوا اسلوا شغورات في المدارس ويسمعوا فيها، معناتها تقريبا ما ثماش واحد ما عندهش ابنه يجي يقول له راه ثم مادة فيها نقص أستاذ، سواء في التعليم الأساسي ولا في التعليم الثانوي ولا حتى في القيمين، لأنه احنا ما نخرجنا قانون مؤخرا عدم مغادرة التلامذة للمدارس. هي على الأقل حضروا لهم معناتها بعض الإطارات اللي تقوم بتأطيرهم داخل المدارس هذية، ما هو مش ميتمش احتجاز، نجم على الأقل يقوموا تأطيرهم، وهذونا قادرين بشوية تكوين اللي هم يكونوا قيمين ويقوموا بالدور هذا.
1: واضح خليفة، احنا اكيد ما زلنا موصلين معكم ساعتنا الأولانية كما قلت لكم، عملنا تغيير صغير على مستوى ترتيب الفقرات، بعد شوية مش مشيوا للمقال ومن بعد الفقرة بل الأرقام، والساعة الثانية مش نحكيوا على القرض على الشرف آخر المستجدات اللي متعلقة به وبداية العمل به وإيداع المطالب. سفيان بريمي إن شاء الله خبير بنكي باش يكون ضيفنا الساعة الثانية، ولكن نقبل هذه نخرج معكم فصل صغير ونرجع نكمل معكم بقية مواضيعنا للساعة الأولى. تفضل.
2: هنا تونس. ثلاثة خمسة اثنين أربعة أربعة اثنين المع المحللين والمختصين، تحاليل ستاتيستيك مباريات محلية وعالمية، هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للـ5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان FM إسبورغرام.

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: نص نهار 22 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم جديد الناس كل

0: قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا التحقتوا في الاستماع والمتابعة. مازلنا موصلين معكم برنامج وني تونس، مازلنا موصلين معكم ساعتنا الأولانية بقيت الفقرات والمواضيع، ومباشرة نمشيوا لفقرة لارتيكل دو جور.
1: لارتيكل دو جور،
0: المقال اللي من نصيب احمد التونسي، فقرتك المفضله. باش نقعد كل حصه كل ما تبدا موجود احمد نقول لك هذه فقرتك المفضله.
2: شنو رايك في المقالات انت؟
0: لا والله يعطيك الصحه احمد، والله يعطيك الصحه. فما عمليه بحث ومعناها وكل مره تجيب لنا موضوع جديد ومقالات الحقيقه جديره بانه يصير الاطلاع عليها ويصير تحليلها ونقاشها هوني في البلاتو. هيا تفضل.
2: مرحبا بالساده المشاهدين مره اخرى في فقرتي المفضله مقال اليوم. المقال نتاع اليوم الحقيقة اخترته في سياق ما هوش غريب، نحكيه على ذكرى 7 أكتوبر اللي باش تجي بعد أيام، ولكن كذلك العالم الكل تلهى بالزيارة اللي صارت اللي كانت سرية لنتنياهو في الإمارات العربية المتحدة، ولكن ما عادش سرية وناس كل سمعت بها وتحكيت عليها في الأخبار وفي وكالات الأنباء، وبرشة تقارير كانت معناها رصدت الحدث هذايا. تحكيت زيادة اليوم نحكيه على سياق آخر أنه من الممكن أنه تصير عمليات أخرى هذه الأيام، معناها في إطار متاع تخليد الذكرى هذية، كما بعض التقارير يا خليفة تحكي أنه نتنياهو في حاجة إلى أزمة حتى يؤجل الانتخابات، لأنه يعتقد أنه الانتخابات ممكن تتسبب في خروجه عن السلطة، وخروجه عن السلطة ممكن يؤدي إلى محاكمات وإلى محاسبات وإلى غيره، مع أنه نفس التقارير تقول أنه اللي باش يجي في بلاستو نجم يكون أسوأ منه. ما عليناش في هذا التقرير، والمقال متاع اليوم منشور في مجلة The Atlantic، هو عبارة عن حوار مع معناها فيفيان سلامة، هي صحفية وهي محامية وعندها سيفي الحقيقة طويل عريض، كانت موجودة في عديد الصحف وخدمة معناها مراسلة في عديد الدول العربية، بالإضافة إلى أصولها العربية، هي أصلها مصري وتتقن اللغة العربية، ونعتبروها معناها مختصة في شؤون الشرق الأوسط والتفاصيل. المقال ثري إلى درجة معناها كبيرة برشا، هي عملت العملية اللي نحن تنجم تكون صعيبة علينا، هي عملية البحث، عملية الاستقصاء، هو تقريباً عملية سردت لنا عملية استقصاء باش تحاول تعطينا وجه آخر وخفايا أخرى لعملية 7 أكتوبر. وكان السؤال المركزي، لماذا لم تستمع إسرائيل لتحذير عباس كامل قبل أيام من 7 أكتوبر؟ مش معناها هذا سؤال خطير برشا، لأنه عباس كامل هو رئيس المخابرات المصرية في ذلك الحين، وتنطلق من مسلمة فيفيان سلامة أنه معلومة مؤكدة ومعناها لا تقبل الدحض أو التشكيك أنه إسرائيل تلقات التحذير من شخصية معناها مركزية ومهمة جدا في النظام المصري، أنه فما عملية كانت باش تكون موجودة قبل أيام، قبل قداش؟ قبل 11 يوم كاملة تبين وأنه فما تنقل إلى الكيان عن طريق طائرة خاصة، وقعد الطائرة قعدت 67 دقيقة بالضبط حسب سجل هيئة المطارات الإسرائيلية قبل أن تعود للقاهرة، وكان على متنها رئيس المخابرات المصرية آنذاك. والرسالة اللي حملها كانت رسالة تحذير قصيرة ومركزة، مفادها أن حماس تتحرك في غزة نحو شيء أكبر من مجرد جولة تصعيد جديدة، وأن نافذة الوقت ضيقة جدا. ونقلت المجلة الأمريكية عن مسؤول إسرائيلي أطلع سابقا على مضمون الزيارة، إذا لم تغيروا أنه الرسالة المصرية كانت مفادها أنه إذا لم تغيروا المسار فإن غزة ستنفجر في وجوهكم. كذلك حسب البحث الاستقصائي متاع فيفيان سلامة قالت أنه الأهم من هذا الكل أنه المستشار الأمن القومي الإسرائيلي آنذاك تساحي هينغبي نفى في سبتمبر 26 حدوث الزيارة تماما، والنفي ذي معناها يطرح أكثر من تساؤل. وكمان فات زاد رئاسة الحكومة

من السياقات اللي سبقت 7 أكتوبر 2023 خطر الأسابيع الأخيرة قبلها وفي سبتمبر بالتحديد كانت غزة تشهد تصعيد كبير على السياج الحدودي باعتبار وأنه فما خلافات حول المساعدات والوقود وحول التعامل مع الأسرى الفلسطينيين وخاصة أنه إسرائيل وقتها أغلقت معبر إيريز وأمام العمال الفلسطينيين وكان نحو 18 ألف من سكان غزة اللي عندهم تصاريح للعمل في إسرائيل ممنوعين من أنهم يتجاوزوا المعبر هذاك. بالتالي كان تصعيد كبير في الوقت هذاك وكانت الرسالة المصرية ممكن في السياق هذاك تزيد تأكد أنه كان شيء ما سيكون معناها سيصير التصعيد. كذلك أنه في يوم 26 سبتمبر وهو اليوم نفسه اللي وصلت فيه طائرة عباس كامل إسرائيل نقلت صحيفة رأي اليوم الإلكترونية ولمقرها في لندن ويرأسها عبد الباري عطوين عن مصادر فلسطينية أن حماس أبلغت الجانب المصري أن غزة ستنفجر ولكن بسبب إغلاق المعابر. على كل حال في 27 سبتمبر غادر تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام غزة محذرا علنا من أن الوضع داخل القطاع بالغ السوء وأنه يجب تجنب صراع جديد ستكون له عواقب وخيمة على الجميع. في 28 سبتمبر قبل العملية كذلك أعيد فتح المعبر وبدأ العمال الفلسطينيون بالعودة إلى إسرائيل. وحسب الرواية متاع أتلانتيك فإنه من مسؤولين ومفاوضين اللي جمعتها معناها الكاتبة متاعنا حماس كانت فقط في الوقت هذاك تستخدم المفاوضات لتهدئة الحدود ولكسب الوقت بينما تواصل تحذيرها للعملية المزلزلة كيفما وصفها الزعيم الراحل يحيى السنوار. وتشير كذلك الوثائق التي عثرت إليها إسرائيل أنه التخطيط للعملية هذه بدأ بعد حرب 2021 وتنفذت في 7 أكتوبر 23 وهذا كل مهوش مجرد رواية صحفية حسب الكاتبة متاعنا. ففي فبراير 25 خلص تحقيق الجيش الإسرائيلي في أحداث 7 أكتوبر لأن المؤسسة العسكرية قللت بشدة من قدرات حماس ونواياها واستقرت لسنوات على الاعتقاد بأن الحركة غير راغبة في حرب شاملة وهو ما نفته تلك العملية. ووفق ملخص لتحقيق نقلته رويترز أدى هذا التصور إلى ضعف الاستعداد لدى قادة الجيش الإسرائيلي وعدم توقع الهجوم. هنا يرجع بينا كذلك التحقيق إلى 28 سبتمبر 23 ويقول أنه وكالة المخابرات الأمريكية CIA أصدر تقرير عن احتمال إطلاق حماس لصواريخ على إسرائيل وأعقبه تقرير آخر في 5 أكتوبر معناها قبل نهارين من العملية وأكثر تحليل من دون أن يصل أنه يتوقع الهجوم متعدد المحاور كما عملته حماس. وفي 5 أكتوبر نفسه كيف قبل بنهارين نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين ومصريين وإسرائيليين أن القاهرة كررت لإسرائيل مخاوفها من الوضع في غزة وأنه لم يعد قابلا للاستقرار. كما تحدثت مصادر عربية عن نقل الأردن لمخاوف مماثلة للجانب الإسرائيلي. وهنا نجيه للسياق اللي كنت نحكي عليه. في بداية الشهر الحالي عادت القضية إلى معناها الظهور بعد كشف الكشف عن اتصال الرئيس الإماراتي محمد

0: والتقاها في أحد مقرات الموساد. من أجل ماذا؟ من أجل تحذير الكيان وتحذيرها من استعدادات الجيوش العربية للقيام بعدوان، يقصد حرب العبور 1973. وبنفس ردة الفعل رئيس جهاز المخابرات في الفترة هذيك 1973 اللي اسمه إيلي زائرة رأى أن المعلومات غير كافية، وثم بعض الروايات تتحدث أنه أخذ على جهاز كشف الكذب لأنه ما صدقوش الأخبار هذه، لأنه حكى لهم على استعدادات للجيش السوري والقطعات متاعه، وحوار كامل هو موجود. والكلام هذا قريناه على الأقل احنا في جزء من الأدبيات من كنا كليسي قرينا على المسألة هذه، لكن كانت أقرب بالنسبة لي احنا للي ربما يكون في إطار حرب الدعاية في الفترة هذه، لأنه مواقفه ما كانتش. لكن وقت اللي أفرج مركز الأرشيف الصهيوني التابع لمكتب رئيس الحكومة عن آلاف الوثائق حول حرب 1973 مع اقتراب الذكرى 50 ساعتها ليها في 6 أكتوبر 2023، نلقوا المعلومات هذه بالتفصيل. وتقريبا أنا بعثت مقال للمجلة وبعثت حتى إحدى الصحف الإسرائيلية إسرائيل 24 24 بعثت بتصور اللي مهبطين جزء من الأرشيف اللي أفرج عليه الكيان الصهيوني، يتضمنوا تفاصيل باللقاء والرحلة اللي قام بها الملك حسين من أجل تحذير الكيان الصهيوني. هيك علاش قلت التاريخ يعيد نفسه لكن في شكل مهزلة. لكن الفارق سيد أحمد اللي قبل كان ثم شوية خجل قبل كيعملوا استفيدة للكيان، كانت تصير على الأقل سكريته، وكان الكيان معتها على الأقل يحافظ لهم على أسرارهم، نجم تبقى 50 سنة نتأكدوا معناتها بعد 50 سنة اللي هي صارت العملية دي. توا لا تبدلت، توا بعين صحيحة للأسف، توا معناتها نشوفوا فيهم يهبطوا أخبار يقول لك رانا التقينا ومشينا وصار اجتماع معناتها ما بين الملك الفلاني والرئيس الفلاني واتفقنا مع الكيان الصهيوني من أجل ضرب اليمن ولا من أجل ضرب سوريا ولا من أجل ضرب اليمن. هذه تغير
1: لا الكيان تو أصبح هو ينفي في التقارير هذه باش نتنياهو ما يتعرضش للضغط الداخلي.
0: لا أنا جايينه، أنا جايينه في علاقة بالتقرير هذه، أنا جايينه في التقرير هذه لأنه للأسف زاد راجت برشا الكلام هذه. لكن الرواية هذه ثم رواية توصل إلى درجة اتهام الشهيد يحيى السنوار بأنه تم تجنيده داخل السجون الإسرائيلية وكلف بالعمل هذا وبأن يقوم بالعملية هذه بعلم من الكيان الصهيوني ليقدم ذريعة للكيان باش يقوم بالإبادة هذه. هي علاش الدورة هذه كله ويخسر ما يقارب 1500 معناتها شهيد هذا كل خي؟ هل أنه الكيان يستحق إلى ذريعة للقيام بإبادة؟ ما يستحقش، راه هي عمره لا يستحق إلى ذريعة. وقت الحب يقوم بإمادة لا يستحق لذريعة. وثاني حاجة شوية احترام على الأقل الشهداء اللي قدم السنوار نحترمه شوية. والناس اللي تردد في المقولة هذه للأسف هم أكثر الناس اللي يمنوا بأسطورة الجيش الذي يقهر، موجوعين كيف لجيش الكيان الصهيوني أن يتلقى هذه الصفعة من مجموعة من الفلسطينيين المحاصرين كما استاءوا برشا راهو في حرب 2006 وقت المقاومة اللبنانية انتصرت، كما استاءوا برشا وقت اللي صمدت فهمت ولا إيران أمام العدوان الأمريكي، كما استاءوا برشا وقت الأنصار الله في اليمن دفعوا الولايات المتحدة اللي تعمل معاهم تقريبا اتفاق من أجل عدم الاعتداء المشترك. بالفعل الناس المجبولين وعايشين بمنطقة الهزيمة مستحيل باش ينجموا صدقوا اللي ثم عقل عربي فلسطيني مقاوم قادر على التفكير وقادر على التخطيط وقادر على التزام السرية والتنفيذ عملية بحجم عملية 7 أكتوبر. مش 7 أكتوبر هي اللي كانت السبب في الإبادة للفلسطينيين، 7 أكتوبر بالعكس أعادت الاعتبار للعرب. السبب متاع العدوان هو التخاذل متاع الأنظمة العربية، السبب متاع التخاذل هو صمتنا أحنا اللي ما تحركناش، أما مش المقاومين اللي نفذوا العملية وخططوا. وناس معناتها اللي يقرأ التفاصيل اللي تم الإفراج عليها ناس بقولي أشهر ما يلتقوش حتى أبنائهم وعائلاتهم في كنف السرية، وناس تتدرب في أنفاق تحت الأرض باش تقوم بالعملية البطولية هذه. يجوا للأسف بعض سقط المتاع في هالأمة هذه اللي خلقتهم ثقافة الهزيمة اللي تصور واحد معقلانيين برشا يقول لك لا إسرائيل راي كانت عدبالها بالعملية هذه وما حبتش تتصدى لها باش تصير العملية باش تقل

0: ذريعة باش تعمل هذايا. لا لا هي راهي قامت لبادة لأنكم أنتم عملاء وجبناء وتردوا في الكلام هذايا، مش لأن المقاومة قامت بالعملية هذه. هذا الدرس اللي يلزم يتعلموه. لكن لماذا عودة الحديث على المسألة هذه؟ أنا نقول في سياق راهو المعركة الانتخابية من أجل إحراج معناتها نتنياهو في علاقة بالانتخابات القادمة لا أكثر لا أقل. هذا ليس التشكيك في كذا، أي وصلت وصلها عباس كامل ويوصلها غيره، وياما عباس كامل موجود في الأمة هذه، كلها عباسات كامل للأسف، ويوصلوا معناتها بالموصل ووصلوها معناتها ومراء ووصلوها والناس كلها يهزوا تلفونات ورد بالكم وكذا. إي لأنه كانوا يشوفوا اللي حالة الحصار اللي موجودة على غزة ومنع العمال الفلسطينيين الجزء منهم 18,000 على الأقل ولا 20,000 كانوا يتنقلوا يوميا للعمل في الأراضي المحتلة هذه، والوضع الاقتصادي المحتقن، كان أي إنسان يشوف اللي لن تصمت المقاومة ثم حدود. ذكاء السنوار أن نومهم واستطاع أن يخدعهم، هذا ما يسمى الخداع الاستراتيجي اللي تعملوا كما قام به حزب الله، لأنه مقاوم حقيقي، لأنه قادر معناتها اللي ما تخرجش الأسرار، لأنه عنده مناضلين وشهداء حقيقيين ما يخرجوا المعلومة الأقرب الناس ليهم بما فيهم عائلاتهم اللي اكتشفوا بعد 7 أكتوبر اللي أبنائهم شاركوا في العملية هذه ونجح بعد في تنفيذ العملية هذه. تداعياتها وما حدث وتقديرها يبقى للمناضلين، مش لحنا لنا احنا نتفرجوا، احنا نتفرجوا ما عندناش الحق باش نقدروها، يقدروها المناضلين في الميدان، الناس اللي خاضتها هي من تقدر الخسائر هذه، وحركة المقاومة بكل فصائلها الفلسطينية هي اللي تقدر الجانب هذا. ما آخر ناس ينجم يقدروا الجانب هذايا والربح وحسابات الربح والخسارة في 7 أكتوبر هو الناس اللي ما عملوا حد شيء واللي يكتفوا بالتشكيك بالمقاومة.
1: واضح خليفة، احنا أكيد ما زلنا مواصلين معكم ساعتنا لولانية باش نوصلوا نحكي وشوية فيما تبقى من الوقت من ساعتنا لولانية أيضا فيما يتعلق بالمستجدات الدولية والعالمية، باش نحكي على الاتحاد الأوروبي بعد شوية، ولكن بعد الساعة الثانية باش نرجو نحكي معكم على ملف وطني وباش نحكي على القروض على الشرف وآخر المستجدات اللي متعلق بها مع ضيفنا سفيان الوريمي الخبير البنكي. ولكن قبل هذايا نخرج معكم فاصل صغير وراجعين.
2: هنا تونس. الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت، في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات، وما بين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبيونال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة، وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبيونال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
3: 352-442 ألمع المحللين والمختصين، تحاليل ستاتيستيك مباريات محلية وعالمية، هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للـ5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام إسبورغرام.
4: ديوان فام
3: صوتكم
4: في تونس الكبرى
3: على 93.5
4: هنا
2: تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: نصف نهار و47 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع. مازال مواصلين معكم ساعتنا الأولانية باش نحكي فيما تبقى من الوقت عن آخر المستجدات أيضا الدولية، باش نحكيو على الاتحاد الأوروبي بريطانيا مباشرة في فقرة بالأرقام.
2: بالأرقام
1: كالعادة مع الزميل نور الفارسي. نور أهلا وسهلا، مرحبا.
5: أهلا وسهلا ابتسام، أهلا وسهلا اللي يتفرجوا فينا ويسمعوا فينا. باش نمشيو من الشرق الأوسط كالعادة، مقال ممتاز من عند أحمد، باش نمشيو من الشرق الأوسط باش نرجعوا لأوروبا. سؤال عاود تطرح من جديد بعد

0: عقد كام من الزمن، هل بريطانيا باش ترجع للاتحاد الاوروبي ام لا؟ باش نعطيو التفاصيل علاش طرحناها الموضوع هذا، وباش نعطيو اربع سيناريوهات واللي هو رقمنا لليوم، اربع سيناريوهات رئيسيه مطروحه للنقاش بعد قرابه 10 سنين ابتسام من استفتاء البريكزيت، ملف علاقه بريطانيا بالاتحاد الاوروبي، رجع بقوه للواجهه السياسيه. رئيس الوزراء البريطاني اندي بيرنهام قال انه حكومته مستعده تدرس مختلف الخيارات لمستقبل العلاقه مع اوروبا، وصل حتى لطرح إمكانية العودة الكاملة للاتحاد الأوروبي. بيرنهام اعتبر أنه البريكزيت عمل لبريطانيا أضرار أكثر من المنافع، وقال أنه البلاد يلزمها تحدد على المدى الطويل نوع العلاقة اللي تحب تبنيها مع شركائها الأوروبيين. وحاليا كما قلنا فما أربع سيناريوهات رئيسية مطروحة للنقاش. السيناريو الأول شنو هو؟ بقاء الوضع الحالي تقريبا مع مواصلة تحسين الاتفاقيات والتعاون بين لندن وبروكسل من غير الرجوع للهياكل الاقتصادية الرئيسية للاتحاد. السيناريو الثاني هو رجوع بريطانيا للاتحاد الجمركي الأوروبي، وهذا ينجم يسهل حركة السلع ويقلص التعقيدات والحواجز التجارية اللي ظهرت بعد البريكزيت. لكن في المقابل الانضمام للاتحاد الجمركي يقيد حرية بريطانيا في عقد اتفاقيات تجارية مستقلة، خاطر السياسة التجارية الخارجية تكون مرتبطة أساسا بسياسة الاتحاد الأوروبي. السيناريو الثالث هو العودة للسوق الأوروبية الموحدة في صيغة قريبة مثلا من النموذج النرويجي. السوق الموحدة تقوم أساسا على حرية حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأشخاص، مع الالتزام بجملة من القواعد والمعايير الأوروبية. هذا الخيار ينجم يخفف العوائق التجارية، خاصة بالنسبة للمنتجات الغذائية والفلاحية والمواد الكيميائية. أما سياسيا يعاود يفتح ملف حرية تنقل الأشخاص والهجرة، وهي من أكثر المسائل حساسية في بريطانيا منذ البريكزيت. أما السيناريو الرابع والأبعد واللي هو الأخير، هو رجوع بريطانيا كعضو كامل في الاتحاد الأوروبي. وهنا المسألة أعقد برشا. علاش؟ على خاطر بريطانيا إذا أرادت العودة ما تنجمش ببساطة تلغي البريكزيت، وإنما يلزمها تدخل في مسار تفاوض وانضمام جديد مع مؤسسات الاتحاد والدول الأعضاء فيه. من بين الملفات اللي تنجم تدخل في المفاوضات عنا اليورو، منطقة شينغن، والمساهمة البريطانية في ميزانية الاتحاد الأوروبي. وفما زاد إمكانية صيغة خاصة بين لندن وبروكسل شابهة في بعض جوانبها بالنموذج السويسري، تعطي بريطانيا نفاذ أوسع للسوق الأوروبية من غير عضوية كاملة. لكن الاتحاد الأوروبي فيه 27 دولة، وأي ترتيب جديد يستوجب مفاوضات وتوازن بين المصالح والالتزامات، وما فماش إلى حد الآن اتفاق نهائي على أي واحد من هالمسارات هذوما الأربعة اللي ذكرناهم ابتسام. وسياسيا الرأي العام البريطاني تبدل مقارنة بسنوات البريكزيت. فما استطلاع عملته يوغوف في جوان 2026 أظهر أنه 55% يأيدوا العودة للاتحاد الأوروبي مقابل 34% يعارضوها. وفي سؤال منفصل 59% أيدوا علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي من غير عضوية كاملة عفوا، ومن غير الرجوع للسوق الموحدة أو الاتحاد الجمركي. الملف باش يكون حاضر بقوة في القمة المقبلة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وانتظر أنه تطرح لندن رؤيتها المستقبل العلاقات مع بروكسل. وبالتالي النقاش في بريطانيا اليوم ما عادش فقط هل أنه بريطانيا باش ترجع للاتحاد الأوروبي أم لا، بل زاد شنو هو مستوى الاندماج اللي تنجم تقبله لندن وبروكسل، وشنو هو الالتزامات الاقتصادية والسياسية اللي تجي مع كل خيار من خيارات الأربعة اللي ذكرناهم في رقمنا اليوم.
1: واضح، يعطيك الصحة نور. مازالونا 8 دقائق بيناتكم أحمد وخليفة. نبدأ معك أحمد التونسي، ويقول نور بعد قرابة 10 سنوات من استفتاء البريكس، ملف علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي رجع بقوة اليوم للواجهة السياسية. تفضل.
2: شوف، بريطانيا حاليا تعيش في مرحلة متاع إعادة هيكلة وإعادة نظر في جميع الملفات، وهو ما يعكس معناها أزمة بدأت اقتصادية وانتهت سياسية وحتى اجتماعية. اليوم علاش نرجعنا نحكي وعلى العودة للاتحاد الأوروبي؟ لأنه الأزمة الاقتصادية أصبحت واضحة بالنسبة للاتحاد البريطاني. كذلك سياسيا بريطانيا الآن في اتجاه الانفصال. المملكة المتحدة بمعناها مظهرها السابق متاع إيرلندا واسكتلندا وويلز وغيره، الآن فما معناها استفتاءات، فما استعداد لمعناها معناها موجات انفصالية عن الاتحاد البريطاني. فبالتالي اليوم نعيش في مرحلة جديدة، ويبدو أنه المتغيرات العالمية وكذلك معناها ضعف التحالف بين مع الولايات المتحدة الأمريكية وبداية حقبة جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية اللي تركز على الغرب والقارة الأمريكية بشقيها الشمالي والجنوبي، أثر معناها بصورة واضحة على الخيارات الاستراتيجية الإنجليزية. ثم رأوا ثقافة في إنجلترا هي ثقافة التفرد، تلقاهم يسوقوا على اليسار، تلقى الملاعب متاعهم مختلفة على الملاعب متاع الدول الأوروبية الأخرين، تلقى الكياسات مختلفة، البنايات مختلفة، ثم ثقافة التفرد، ويحبوا يكونوا معناها عندهم ثقافة مختلفة عن بقية أوروبا. بريطانيا معناها في ذلك في الجينات متاعهم وفي الثقافة متاعهم. ولكن اليوم الأزمة اللي يعيشوا فيها تخليهم معناها ما عندهم حتى حضن إلا الحضن الأوروبي. الأقرب للظن أنه ستكون عودة للأسواق الأوروبية أكثر منها عودة إلى انضمام كامل للاتحاد الأوروبي، لأنه ما أعتقد أنهم في حاجة للأسواق الأوروبية، في حاجة للتبادل التجاري مع أوروبا. كما قلت بعد اختارت أمريكا أنها تبتعد عن هذا التحالف التقليدي اللي كانت تعيش في ظله المملكة المتحدة معناها لسنوات طويلة، وخاصة كما قلت ونعاود أنه فما أزمة هيكلية داخل

0: احد ولية. لاحظنا كذلك ابتسام في الآونة الأخيرة معنا توتر في العلاقات حتى مع الكيان الصهيوني بعد التضييقات اللي صارت على المستوطنين اللي أتوها المستوطنين في الضفة الغربية. بالتالي قاعد ثم انجلترا جديدة قاعدة تولد ولا خيارات جديدة قاعدة تولد. من بين المسائل المطروحة العودة إلى الحضن الأوروبي أعتقد في تقدير الخاص وأنه لن تكون سوى مبدئيا عودة اقتصادية حتى نشوفه بعد التقارب السياسي من عدمه. بقية الملفات مطروحة ولكن ممكن بشوي بشوي على المدى الطويل مش الآن، لأنه عملية إعادة الاندماج مش تاخذ برشا وقت.
1: هاي خليفة،
2: هو رسميا معناتها يبدو اللي أول مرة منذ استفتاء 2016 يعاد الحديث بالزخم هذا على مسألة العودة هذه، لأنه هو راه رسميا حسب الإجراءات رسميا في 2020 تقريبا انفصلت، خاطر ماك تعرف خذت شوية وقت، 2020 يعود بشكل هذا. احنا كي نرجعوا لنسب الاستفتاء وقت اللي صارت اللي صدت برش عباد، لأن حتى البريطانيين بطبيعتهم تصدموا بالقرار هذا والاتحاد الأوروبي اللي عمليا كانوا الموافقين على الخروج معناتها من الانسحاب 52% والرافضين 48%. توا حسب اخر استطلاع 61% مع العوده و39% مع البقاء، واللي هم خاصه المحافظين. محافظين هم دائما مع العوده، وثم اختلاف مازال الى حد الان في بريطانيا في علاقه بالجانب هذا، لكن المهجه العامه كما نقولوا احنا مع العوده الى الاتحاد الاوروبي. يبدو اللي حصيلة العشر سنوات خلتهم يقوموا بحسابات الربح والخسارة، ويقول لبريطانيا تأذت أكثر من اللي استفادت من الخروج هذية وهذا اللي نلقوه في مواقف بعض الدول خاصة الوازنة كما فرنسا، اللي ماكرون معتها صرح بعد التصريح متاع رئيس وزراء بريطانيا هذية، صرح قال هذا نبأ ممتاز وقرار حكيم، أهلا بعودتكم. لكن في نفس الوقت قال جملة، قال يمكن انتقاء المزايا فقط بدون التزامات. بيكم معناتها راه مش وقت اللي ولا يضر الاتحاد الاوروبي خرجنا منه، وقت اللي تنجم تكون فيه فايده نرجعوا. بالنسبه لاسبانيا زاد شانسيز كان الموقف نتاعو زاد مرحب بالجانب هذايا، قال سنستقبل بريطانيا باذرع مفتوحه. وبقت اختلافات داخل بريطانيا في علاقه، ثم اللي اعتبرها خيانه، اعتبر التصريح هذا من المحافظين اعتبرها وكانها خيانه لبريطانيا. هو الحقيقه لا الوضع في بريطانيا لا الوضع في بقية دول الاتحاد الأوروبي يخليهم ما يفكروش بالحكاية هذه، لأنه فعلا معناتها وقت اللي نشوفوا التحولات اللي قاعدة تصير خاصة من 7 أكتوبر مرة أخرى، معناتها لأنه عندها فضال برشا، وخاصة بعد صعود ترامب لهذه، فعلا الاتحاد الأوروبي وحتى بريطانيا معناتها تقريبا تم تهميشها على مستوى العالمي في علاقة بالجانب هذا. لذلك تحالف الضعفاء معقول ينجم يزيدهم قوة، ما ينجم يزيدهم ضعف في علاقة بالجانب هذا.
1: واضح خليفة، وإحنا أكيد باش نرجع لكم إن شاء الله الساعة الثانية كما قلت لكم باش نفتح معكم ملف وطني مازال يتواصل الحديث عليه، النقاشات خاصة البارح مع بداية انطلاق العمل به رسميا على مستوى عدد من البنوك. نحكي على القرض على الشرف، نرجو نحكي على مختلف المستجدات التفاصيل إذا كان فما إشكاليات مع ضيفنا إن شاء الله باش يكون حاضر معنا الساعة الثانية سفيان الوريمي الخبير البنكي. ولكن قبل هذين نخرج معكم فاصل موعد الأخبار مع زميلتنا مريم كديرة ونرجع نكمل معكم موضوعنا للساعة الثانية.
3: هنا تونس ثلاثة خمسة اثنين أربعة أربعة اثنين، المع المحللين والمختصين، تحاليل ستاتيستيك مباريات محلية وعالمية، هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للـ5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام إسبور غرام.
4: خليك قريب فيم وراجعين.
5: عسلامة، get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
6: By the way، لازم تكون أوليدو.
5: نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أوليدو، نخلصو بالكارت بانكير. And guess what،
7: أوليدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أوليدو.
8: أوليدو، طور عالمك.

مليون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان اف ام، صوتكم.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الوحيدة ديوان فهم عسلامة. مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم يصدق على إحالة مشروع ميزانية المجلس لسنة 2027 إلى وزارة المالية، كما دعا كافة لجانه إلى استئناف نشاطها استعدادا للنظر في مشروع قانون المالية. كما قرر مكتب المجلس خلال اجتماع عقده إحالة مقترح يتعلق بمشروع مخطط استراتيجي لإعادة هيكلة النقل البري إلى لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية للنظر فيها. وزارة التجارة وتنمية الصادرات توضح التسهيلات الجديدة الموجهة للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة لترويج منتجاتها في الأسواق الخارجية عبر الشبكة البريدية ضمن مشروع التصدير إيزي إكسبور، وفق ما أفاد بمدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد المادي بوزارة التجارة خباب خضري في تصريح لديوان فما.
2: اليوم المحطة الرابعة هذه بعد الإذن بالانطلاق اللقاءات الجهوية دونك للتعريف بمشروع إيزي إكسبور. مشروع إيزي إكسبور هو تسهيل صادرات المؤسسات الصغرى المتوسطة عبر الشبكة البريدية. الهدف أنه نعرفه بالمشروع هذية الحرفيين المؤسسات الصغرى المتوسطة اللي يحبوا يروجوا منتجاتهم إلى الخارج عبر الشبكة البريدية. كما تعرفوا زاد الدولة عندها دعم من خلال صندوق النقود بالصادرات ب50% من قيمة نقل الطرود إلى الخارج اللي تطلبهم الديوان الوطني البريد. كما قلت الانطلاق اللقاءات هذوما كانوا في تونس العاصمة تحت اشراف السيد وزير التجارة وتنمية الصادرات. تعدينا السوسة امس في صفاقس، اليوم في قابس، وما شاء الله نشوفوا الاقبال العديد من الحرفيات ومؤسسات الصغرى المتوسطة اللي تحب تعرف تكتشف مختلف الاليات اللي توفرها الدولة. اليوم مختلف الاطراف متواجدة، الادارة العامة الديوانة، الديوان الوطني للصناعة التقليدية، مركز النقود بالصادرات، وكذلك الديوان الوطني للبريد للتعريف بالمشروع هذا والبرنامج اللي هو اسمه إيزي إكسبورت.
1: المستشفى الجامعي المنجي سليم بالمرسى ينطلق في العمل بتطبيق نجدة للتكفل بالجلطات الدماغية، وذلك لتعزيز التنسيق والتواصل بين أطباء الاستعجالي وأخصائي الأعصاب والأشعة. وتهدف التطبيق إلى تسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بين مختلف الاختصاصات المتداخلة، بما يساعد على تقليص أجل التشخيص والتدخل وتعزيز نجاعة التكفل بالحالات المصابة بالجلطات الدماغية. النائب عن الإقليم الثاني أنيس الخلفاوي يفيد بأن عددا من الإشكاليات العمرانية والعقارية ما تزال تعطل مصالح متساكني ولاية زغوان، خاصة فيما يتعلق بتراخيص البناء والربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير، داعيا إلى مراجعة أمثلة التهية العمرانية وفق الأطر القانونية وفق ما صرح به لديوان فما.
3: الإقليم الثاني اللي يضم 6 ولايات اللي هما تونس الكبرى، تونس أريانا بن عروس، منوبة ونابل وزغوان. من أبرز المشاكل اللي عرضتنا بفترة اللي كنا فيها في زغوان مشاكل عدم تنظيم وتنسق المجال العمراني اللي في زغوان، خلى برشا مواطنين يواجهوا صعوبات وتعطيلات كبيرة في مصالحهم، خاصة فيما يتعلق بالحصول على التراخيص وربط مساكنهم بشبكات الماء صالح للشراب والضوء إلى جانب مشاكل التطهير. برشا ناس استنوا دونك ما عط المصالح المواطنين، زاد فما برشا مساكن موجوده في مناطق مازالت مصنفه اراضي فلاحيه، لليوم ما وقعش حل حاله الاشكال هذيا رغم استقرار المواطنين فيها. توسع العمراني، المواطن اللي يحب يعيش ويحب يعمر في زغوان، اما الوضعيه العقاريه والعمرانيه تبقى عايق كبير برشا وقدام، وهذا يتطلب معالجه جذريه وجديه ومتوازنه. لازم نحافظوا على الاراضي الفلاحيه وفي نفس الوقت لازم نراعيوا الواقع الموجود وحاجيات المواطنين، وهذا حق دستوري.
1: إلى شأن دولي، وزارة الحرب الأمريكية تعلن أنها أرسلت حاملة الطائرات ومجموعتها القتالية إلى الشرق الأوسط في وقت يلوح فيه الرئيس دونالد ترامب بتكثيف القصف على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. وفي فرنسا غلق نحو 400 مدرسة ثانوية في مختلف أنحاء البلاد بسبب احتجاجات تلمذية مستمرة منذ أسبوع أصيب خلالها عشرات الموظفين، فيما أوقفت الشرطة نحو 2000 شخص وفق ما نقله مسؤولون فرنسيون. ويطالب التلاميذ بتحسين ظروف الدراسة معتبرين أن ساعات الدراسة طويلة بشكل مفرط والمدارس تعاني ظروفا غير ملائمة على حد قولهم.
0: تابع تتبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
4: تعلم وزارة الدفاع الوطني الشبان مواليد الثلاثية الثالثة من سنة 2006 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000 الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم إذا قانون الخدمة الوطنية أن حصة التجنيد الثالثة لسنة 2026 تنطلق ابتداء من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 وتتوصل إلى غاية يوم الجمعة 2 من أكتوبر 2026 وستنتصب للغرض لجان التجنيد بمختلف معتمديات الجمهورية طبق لرزنامة محددة. لذا يتعين على الشبان المعنيين التقدم إلى مراكز التجنيد والتعبئة بكل من تونس وسوسة وباجة وجابس وقصرين مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية. لمزيد الإرشادات يمكن الاتصال بالإدارة العامة للتجنيد والتعبئة على الأرقام التالية 71-896-055 أو 71-896-870 أو 71-896-111 أو 71-896-317 أو 71-896-488 رقم المكتب 55343.

0: 352-4-4-2 ألمع المحلين والمختصين. تحاليل، ستاتيستيك، مباريات محلية وعالمية، هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للـ5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام إسبور غرام.
1: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من 2 للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
2: هنا تونس أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع على موجات إذاعة ديوان فام. مازلنا موصلين معكم ساعتنا الثانية اللي كما قلت لكم بداية الحصة باش نطرحوا فيها ملف مهم صار نقاش عليه لفترة وللبارح، خاصة مع انطلاق عملية إيداع مطالب القروض على الشرف بالطبيعة عبر المنصات الرقمية اللي تم إحداثها بالطبيعة من البنوك اللي معنية بتقديم أو القروض هذية، وهذه اللي باش نحكيوا عليه بأكثر تفاصيل مباشرة في فقرة الأكتواليتي.
1: الأكتواليتي،
2: وسعيدة جدا باستقبال ضيفنا اللي حاضر معنا اليوم في البلاتو، الخبير البنكي سفيان لوريمي. أهلا وسهلا ومرحبا ومشكورة على قبولك الحضور معنا.
3: شكرا، مرحبا بك وكيف متابعات ومتابعين ديوان فام.
2: وذكر زادة حاضرين معنا في التحليل ونقاش خليفة شوشان وأحمد التونسي، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا ويتبعوا فينا توا. وباش ننطلق معك سفيان لوريمي بانطلاق تقديم الطلبات بالطبيعة من قبل مواطنين مؤسسات اللي معنية بالطبيعة بالقروض هذه، القروض على الشرف. البارح كانت بداية أو انطلاق عملية إيداع مطالب القروض على الشرف عبر المنصات الرقمية التابعة للبنوك. عناش نجموش اليوم نحكي ربما على أرقام معطيات إحصائيات أولية، خلينا نقول سفيان لوريمي، في علاقة بعدد المطالب البنوك اللي كانت معنية، عدد البنوك ربما اللي ما هيش غير معنية، خاطر نعرفوا البنوك تجم تكون غير معنية بأنها تقدم القروض على الشرف. شنو النجم تكون عنا من معطيات تفاصيل إلى حدود اليوم؟
3: هو جزء من الأول باش نذكروا، خاطر المعطيات هذوما والمعلومات حكينا فيهم ذولي آخر مرة، دونك باش نعاودوا نذكروا. وكما كان منتظرا في تاريخ 1 أكتوبر البنوك الكل المعنية، نقولوا شكون مش معني، حضروا المنصات نتاعهم وعملوا حملة اتصالية كما حكينا كنت تذكر زيادة معاك، باش يوعيوا العباد وخاصة باش يوفروا لهم لوليان هذيك باش ما نتعرضوش المشاكل نتاع قرصنا نتاع معلومات وغيره. دونك البنوك المعنية مع الجمعية المهنية البنوك اللي ولا اسمه المجلس البنكي والمالي عملت حملة على المواقع الإلكترونية متاعها ولا على صفحات الفيسبوك متاعها، ونشرت هالروابط هذية متاع البلاتفورم، وبدأوا في تقبل الملفات وإلى المطالب من تاريخ 1 أكتوبر. 1 أكتوبر نص الليل ودرج، فما دي بلاتفورم صاي معاش يقبلوا لي دوموند خاطر الزونتيتي ساتوري به. دونك شكون البنوك المعنية وشكون مش معنية؟ خلينا نعاودوا نذكروا زيادة مهمة ياسر، شوفوا فيها في مواقع الاتصالات فما عباد تتشكى من انه البنك نتاعو قالوا راني ما نقبلش هالمطالب هذه، راهو البنك موش مخالف. علاش؟ خاطر فما بنوك اللي ما حقتش ارباح في 2025، حقت خسائر في 2025 اللي هي مش معنيه بالاجراء هذا، هذا يطبق كان على البنوك اللي حقت ارباح، خاطر الاجراء هو 8% من الارباح المحققه 2025. دونك اليوم فما 4 بنوك ماهيش مشموله بهالاجراء هذا. كيفاش تعرف البنك نتاعك؟ ونعاودوا نذكروا قلناها راهو هذه معلومه عموميه، سيت اون انفورماسيون بوبليك، القوائم الماليه نتاع البنوك، ينجم اي مواطن اي حريف يطلع على القوائم الماليه نتاع البنك نتاعو على الموقع نتاع هيئه السوق الماليه لو كونسي دو مارشي فينونسي سي ام اف، تمشي تطلع على القوائم الماليه نتاع البنك نتاعك ولا اي بنك تحب تطلع على القوائم الماليه نتاعها وتشوف اسكو حقت ارباح في 2025 ولا كان ما حقتش. دونك والفي بارتي من هلا الاربعه اللي حكينا عليهم راه مش مشموله بالاجراء هذا، بقيه البنوك مشمولين. وكما قلنا بداوا في تلقي المطالب، فما حاجه اخرى حكينا فيها مرفيت اسكو باش تكون هالمنصات موحده اسكو كيف كيف السيتافيري في الاخر اللي كل بنك عملت منصه نتاعها، وذيك علاش زاد طرحت اشكاليات في التطبيق اللي فما بنوك جوست في مرحله اولى يقبل من عندك المعلومات قديش رقم البطاقه التعريف نتاعك دونك الهويه والمعلومات المتعلقه بالحساب نتاعك، ومن بعد يقوم التثبيت الاولي الفيريفيكاسيون الاولانيه ويجاوبك يا اما بالرفض والا بالقبول، وكان قبل يقول لك من بعد وفر لي الوثائق المطلوبه اللي هي هكا وهكا. فما منصات ولا بنوك اخرى اختارت انها من الاول دونك ما يتعديش المطلب كان ما تابلوديش، معناه كان ما تتحملش ولا الوثائق المطلوب. الاشكاليه الاخرى في الوثائق زاد، دونك اليوم كل بنك شنو هي الوثائق اللي يطلبهم، فما بنوك تطلب حتى تصريح على الشرف مع تعريف بالامضاء. معناها تصور انت الثقل نتاع الاجراءات. فما بنوك لا تطلب عليك جوست ما يثبت لي انت عندك مصدر دخل, ومن بعد في مرحله اخرى كان تمت الموافقه على القرض هذا ولا تم رفض يتم تقديم بقيه المطالب. دونك هذوما كل شفناهم في هالنهارين هذوما, خاطر اليوم راهو 2 اكتوبر امبارح
2: بدات
3: الحكايه, واليوم امبارح بدات الحكايه مع العلم زاد مسيلش. فما بنوك راهو استنفذت لي كوتا نتاعها, خاطر 8% هذوك استنفذتهم. دونك كي تجيك رد من البنك يقول لك راهو الدوسي نتاعك ما تمش قبوله. علاش؟ خاطر يلزم يكون موتيفي معلل الرفض هذا سبب انه تم استنفاذ الكوتا هذا. اون اتوندون مثلا كان واحد اعطيناه موافقه, اعطيناه هو معطاه ما عندي مناطي عطاه موافقه ومن بعد مثلا قدم الوثائق وجاء الوثائق ناقصه ولا ما فهميش حاجه كونفورم, نجم هذاك يتحرمك القرض هذاك ويتعوض بحليف واحد اخر. ونعاود نذكروا مثالش كيما ذكرنا من الفتره, العدد نتاع القروض هذه مش بيكون حاجه كبيره, راه مش نتذكر راه

0: كان يشتر هما الأفراد دونك 50,000 دينار نجم يقبل كان 10 ملفات دونك ما لوموش زاد على البنوك ما لوموش على التعامل نتاعها خاطر زاد باش نوفروا منصات وعبيد تعمل في دراسات وكل شيء على 10 ملفات فما كالكول افير بالنسبه للشركات هذه دونك هذيا في مرحله اولى كنت تحب ولا
1: هذه بالنسبه للافراد بالنسبه للمؤسسات الصغرى هما نفس نفس كما نقولوا احنا مثلا ناخذوا مثال مثلا بنك معين حتى على مستوى الاجراءات الاجراءات بالنسبه للافراد تختلف ربما على الاجراءات بالنسبه للمؤسسات ولا
0: حتى الوثائق الافراد اسهل في دراسه الملفات نتاعهم الافراد باش يشوف هل عندك كما حكينا مرفت قابليه ولا امكانيه نتاع سداد هذيك المطلوب خاطر نعاود نذكروا رام قروض ماهمش هبات وتبرعات دونك اول شرط يلزم الحريف هذا عنده القدره انه يسدد كيفاش عنده القدره انه يسدد عنده مصدر دخل سي با سوفيزون بالمصدر الدخل هذاك وبالاقتطاعات اللي عنده نجم يكون حريف عنده ديجا كريدي يخلص فيه مع البنك هذاك ولا مع صندوق اجتماعي ولا غيره مجموع الاقتطاعات هذيك من الدخل هذاك يخليه ينجم يخلص هالقرض هذا دونك هذه الدراسه اللي باش تعملها البنك بالنسبه للشركات والمؤسسات شويه اصعب العمليه دونك باش يطلعوا خاطر البنوك على قوائم ماليه مصادر الدخل نتاع الشركات هذوما هما ارباح نتاعها وارقام معاملات باش نجموا يطلعوا على ذي فما وثائق فما قوائم ماليه فما تقارير نتاع مراقبي حساب بيت شفناهم بعض البنوك طلبتهم باش يعملوا دراسه نتاعهم انت باش تقدم طلب باش تقول له راهو هالقرض هذا اللي نذكره ما يفوتش في اقصى الحالات 25000 دينار راهو باش ناخذه باش نستعمله في استثمار الفلاني باش نشري به ماكينه باش نحسن من سكون ابيل بي افير غير وغيره دونك البنك لازم يقوم بالدراسه هذه باش يتاكد مدى قدره الشركه هذه والمؤسسه على السداد دونك هذيك علاش باش تاخذ اكثر وقت وباش تاخذ اكثر بتاخذ ديلي باش يجاوبوا البنوك الشركات هذه
1: وبالنسبه للافراد يضيع 10 ايام كنت فكر
0: قديش المده الديلي باش يجاوب 10 ايام يختلف يختلف هو السقف الاقصى نتاع هالقروض هذه دونك 5000 دينار بالنسبه للافراد 10000 دينار اصحاب المشاريع الصغرى و 25000 دينار بالنسبه للمؤسسات الصغرى والمتوسطه وبالنسبه للشركات الاهليه
1: واضح به هاي احمد التونسي نبدا معاك نحكيوا على اليه القروض على الشرف واللي خلينا نقولوا تقريبا من الصيف بدا الحديث عليها الى حين انه صار تحديد موعد انطلاق العمل بها بتاريخ 1 اكتوبر 2026 اللي هو اللي يوافق البارح الخميس وتم تكليف البنوك البنك باعداد المنصة الرقمية هذية اللي من خلالها يصير إيداع المطالب مع تقديم جملة من الشروط والإجراءات اللي كما كان يحكينا سفيان الوريمي ضيفنا الخبير البنكي يقول أنه المنصات اختلفت من بنك إلى أخرى معناه ما كانتش فما منصة موحدة بنفس خلينا نقولوا الآليات معناه بالنسبة للبنوك وحتى على مستوى الوثائق المطلوبة أو الإجراءات فما وثائق تطلبهم بنك معينة فما وثائق ما تطلبهمش بنك أخرى وفما إلى حدود اللحظة يقول لك 4 بنوك من إجمالي البنوك اللي موجودة اليوم في البلاد غير معنية بالتمويل في علاقة بالقروض على الشرف تفضل كان عندك تفاعل أو سؤال
2: والله هو معناها موضوع القروض في تونس هو موضوع معناها مؤرق جدا لأنه تونس تقريبا مصنفة من الدول اللي القروض فيها صعبة للغاية واللي المخاطر فيها عالية جدا مع أنه البنوك من أكثر المؤسسات تحقق أرباح في البلاد مع العلم زاد أنه من بين عوامل معناها التنمية وعوامل التقدم والرقي وبناء الدولة هو مسألة التمويل هذه وتشجيع المبادرات الخاصة ما نجموش نشجعوا مبادرات خاصة من غير ما نوفروا تمويلات لكن في الجانب المقابل نلقاو ريجيديتي كبيرة من البنوك مثالش اليوم فما معناها فوكاليزاسيون من مركزين على 8% هذوما والقروض تاع الشرف وكذلك اما زاده حبيت انه الدوله ولا تدخل الدوله يشمل زاده القروض العاديه وهي مساله اعتبرها اكثر اهميه من قروض الشرف هذه من ناحيه ثانيه حاولت نطلع على تجارب مقارنة ما تقريبا ما عندهاش فائدة اقتصادية ولا تنجم تساهم في التنمية بقدر ما تنجم تكون لفتة اجتماعية لفئات هشة وإن شاء الله إن شاء الله توصل للفئات المستحقة لها وإن شاء الله ما يقلقوهمش الناس اللي بتبيعتهم معناها عندهم ما يسوري الحال ما ياخذوش باي الناس اللي تنجم تعاونهم 5000 دينار ولا 10000 دينار ولا المهنيين الصغار هذوم ما فماش زادة الحقيقة آلية تخليك تفرق وتخليك تعطي القروض هذه بالحق للمستحقين متاحة وما يدخلوش ناس اخرين في العملية وهو تقريبا هذه معناها ما

0: شغل بالي معنا فمش ألي كيف كيف عدم وحدة الملفات هذه تخلي المسألة في بعض البنوك معقدة للغاية وما هو في بنوك أخرى معناها أسهل. هذه زادة مسألة كان على المشرع أنه من الأول يحطها بعين الاعتبار وتخلي فما كما عدم التكافؤ. كيف كيف حبيت لو كان فما تقديم تاع دراسة جدوى وقت اللي نعملوا القروض هذه شنو كان الجدوى متاحها باش الناس كل نبداو فاهمين العملية والوضعية. حسيتها أشبه منها أني عملية معناها اجتماعية نقولوا زادة إشهارية ما نجمش نسميها أكثر من هكا، لكن دراسة الجدوى من العملية هذه معناها شنو نسبة النمو اللي تنجم تحقق، شنو العوائد اللي تنجم تتحقق، شنو التنشيط في الدورة الاقتصادية اللي نجم يتحقق من خلال ما كي نعملوا عملية نعملوا لها دراسة ونعرفوا شنو الامباكت متاحها ونشوف ونبنيوا عليها، إذا كان تنجح نزيدوا فيها وإذا كان معناها عملية فاشلة نبدلوا ولا نغيروا ولا نحسنوا. هذه الحقيقة ما سمعتش في الخطابات اللي نشوف فيها الكل ما سمعتش.
1: هاي تفضل شو
2: حكينا فيه الموضوع هذي خلينا نبدأ
0: دقيقة سؤال أخير باش نخلي لك معنا الوقت كافي. حاجة واحدة الحاجة المهمة زادة اللي تجي لبالي البنوك وقت اللي تقيدها في 8% هذوما باش تعطيهم بالطريقة هذية من غير أرباح وغير شنو هو اللي يضمن باش نجبد على الناس الاخرين اللي تاخذ قروض عادية انه ما ترفعش في اسعار الخدمات نتاعها خاطر كان ترفع بملاليم تو تحقق عوائد اكثر من 8% اللي انت تو حصرتها فيها باش تعطيهم بدون ضمانات. هل معناها فما ضمانه انه البنوك ما ترفعش في الخدمات نتاعها وهنا شكون باش يضر؟ باش يضر الناس اللي تاخذ القروض عادية اللي من غير القروض الشرف. هذوما تقريبا الاسئله اللي يجيو البالي وقت اللي نسمع الموضوع هذا.
1: هاي تفضل
0: كاينش واحد يجاوب.
2: نبداو بدراسه الاثر هاللي تود امباكت هذيش قلنا مرفيت راهو اليوم خلينا نعاود نذكروا الاطار اللي جا فيه القانون هذا هو اجراءات نتاع موسيندا القانون الشيكات. علاش خاطر نعرفوا احنا وقتها اللي الشيكات في تونس تستعملوا كآلية نتاع تمويل حتى كان من وقتها راهو ماهوش قانوني نعاود نقولها للمره ألف. اما كانت آلية نتاع تمويل ناجحه كانوا الاعباد الافراد معناها الشهار ولا الموظف ولا غير ولا شركات زيد يستعملوا هالاليه هذه باش يستهلكوا باش يمفلوا ولا الشركات باش يمولوا كل سيكل ديكسبلوطاسيون نسميوه باش هو اون اتوندون يخلص من عند الحريف نتاعه ويخلص المزود نتاعو. علاش كنا نعملوا هكا احنا؟ خاطر البنوك كي باش تمشي لها باش تطلب هالقروض هذه باش تطلب عليك ضمانات عينيه ما فماش راهو في 99% من الحالات قروض من غير ضمانات عينيه. ضمانات عينيه معناها ارهنوا حاجه من غارونتي ريال. دونك الشركات الصغرى والمتوسطه واللي هي تكون اغلبيه النسيج الاقتصادي في تونس كانت تستعمل هالاليه نتاع الشيك هذه باش تمول كلو سيكل ديكسبلوطاسيون نتاعها. دونك والحجم نتاع المعاملات هذه كبير برشا. راهو في 2024 حجم المعاملات بالشيك اكثر من 120 مليار دينار 120 الف مليار بلغتنا 120 مليار دينار طاح هذا الشطر ابوبري. قديش منه يا خويا نقولوا على الاقل فما 10 مليار دينار كانوا معاملات نتاع تمويل باش نعاودناهم هال 10 مليار دينار بال 120 مليون دينار نحكيوا عليهم اللي هما 8% من مجموع الارباح. دونك حرمنا الاقتصاد والفاعلين الاقتصاديين من على الاقل 10 مليار دينار تمويل وعوضناه بهالآلية هذه صغيرة نتاع 120 مليون دينار. إذا كنا نجم نعوضه اليوم 120 مليون دينار تعوض 10,000 ما نتصورش. هذه الحاجة الأولى. حاجة ثانية موضوع مهم ياسر حكيت هل أنه البنوك اليوم خاطر باش تخسر في الأخر هي باش تحط فلوس على ذمة الحرفاء من غير مقابل شنية نجم تعمل لو ريفليكس ولا الطبيعي نتاع أي جون إيكونوميك باش نعوضه. كنا نجمو هذايا هاللو ريسك هذايا اللي موجود نقضيو عليه سو ريسك لا ليميت بحاجه حاجه موجوده في نفس القانون. هالاجراء اللي نحكيو عليه توا نتاع ال اسمه قروض الشرف جاي في نفس الفصل القانوني مع زوج اجراءات اخرين. الاجراء الاولاني هو نتاعك الريدكسيون نتاع 50% من نسبة الفائدة على القروض اللي بنسبة فائدة قارة كنت تذكروه اللي وقتها تفعل. فما إجراء ثالث في نفس الفصل اللي هو يقول لك تضبط بأمر قائمة في العمولات البنكية وشني الحد الأقصى متاع العمولات البنكية في نفس القانون. قال تضبط بأمر وقال نفس القانون راهو العمولات اللي مش موجودة في الأمر هذي اللي يزمه يصدر مش من حق البنوك باش تقتطعها. دونك تصور كان خرج الأمر هذي ذي راهو من نفس القانون نفس الفصل 2024 التطور الأمر اللي أصدر. دونك كان نصدروا الامر هذا نوضحوا ساعه العلاقه ما بين البنوك. خاطر المشكل الكبير اليوم بين البنوك والحرفاء هو هذا جوست مو حكايه العمولات البنكيه وشكون يحددهم وكيفاش وشنو هي النصوص تطبق عليهم وشنو هي لا. إنه كان يصدر الأمر هذي اللي هو موجود قلنا في نفس القانون ونحدوا قائمة من حق البنوك شنية العمولات اللي تنجم تقتطع وذا هو السقف الأقصى وقتها معش نجموا نعملوا هالريسك هذي. نرجع دونك بديت من الأخر
0: أنا ريسك موجود
2: موجود بطبيعة مادام ما فهميش حاجة تنظم العملية هذي موجود. نرجع لحكاية التمويل مشكلة التوينسة خاصة نحكي شركات وما نحكيوش من أكبر المشاكل وذي أثبتتها دراسات وأثبتتها حتى ديزونكيت عملوا مع معاهد متاع دراسات في تونس مع أصحاب مشاريع في تونس مشكلة الولوج للتمويل والكلفة متاع التمويل ديجا لكسي أو فينانسمون مشكل كبير ذول الأوليني ولا الثاني اللي عانيوا منه أصحاب مؤسسات ومن بعد الكلفة خاطر احنا نسبة الفائدة المديرية كالباز هذيك مرتفعة مقارنة ببلدان أخرى دونك ديجا باش توصل أنت للتمويل فما مشاكل نطلبوا ضمانات عينية وإجراءات وغيره وغيره وغيره زادة جيت لهم تعذر من شركة البنوك وعندنا الكلفة اليوم المعدل تاع القروض هذه 10-11% اللي هو حاجة كبيرة برشة تتسمى معناها دونك وي فما مشكل متاع تمويل حاولنا انه نعالجوه ولو جزئيا بهالإجراء هذي مي غير كافي الإجراء هذي لا من حيث المبلغ متاعه المخصص ولا نجمو نعملو إجراءات أخرين وعملنا قاعد جون شينين فما إجراء جاء في قانون تحسين مناخ الأعمال 2019 هذيك تمثيل متاع لابونيفيكاسيون متاع الكريدي انفستيسمون قروض اللي تعطيهم البنوك للاستثمار خاطر الدولة تشجع الاستثمار ما تشجعش الدولة تنجم تتحمل 3% من الكلفة متاع القروض هذوم والمؤسسة تكمل تعدي الباقي. علاش نحكي 2019 نفس الإجراء جاء في قانون مالية 2016 هو بيتو نفس الإجراء أما يلزمه باش يتفاعل زاد أمر كيف كيف هو باش يحدد الشروط وكل شيء لليوم مازال ما أصدرش هالأمر هذي قانون مالية 2016 نفس الإجراء وتم العمل به الإجراء هذي تراجع هذول في 2020 والشركات اللي استثمرت خاطر احنا نشجعوا شركات باش تستثمر باش تخلق ثروة تمتعوا بهالإجراء هذي والدولة تكفلت ب 3% من نسب الفائدة على القروض البنكية دونك هذا واحد من الإجراءات اللي نجم يحفز الاستثمار ويشجع ما زلنا نستنيه وكما قلت لك في الأمر التطبيقي نتاعه التجارب المقارنة أنا ما نعرفش بلاد فيها كريدي شغلونوك يعطيهم البنوك وسورتو يجيريهم البنوك اللي جاغ البنوك أغلبية التجارب اللي نعرفوهم سي دي فون يعطيهم جزء بنوك ولا مؤسسات أخرى وفما مؤسسات هي اللي تشرف عليها وعليش أساسا باش نعاونوا مثلا أنا باعت شاب ولا شركة صغيرة باش تتحصل على قرض ما نعرفش في بلاد معينة ب 100,000 أورو ولا دي. أنا جزء من القرض هذاك نعطيه لك كهيئة مش كبنك باش نعاونك وباش نسهل لك الأكسيل الفينانسمون بونكير ويمشيوا مع بعض بارتي من غير فوائد ومن غير ضمانات تتحكم فيه ولا مش تحكم تتصرف فيه هيئة معينة والباقي البنكة باش البنكة تتشجع أو كعندها معناها الحريف متاحة عنده إمكانيات مالية خليه باش يخدم وينتج وينجم يخلص هالقروض هذوم هذا هو
1: واضح سفيان لوريمي ذكر ضيفنا لليوم الخبير البنكي وذكر نحكي على القروض على الشرف وأبرز التساؤلات والإشكاليات اللي زالت مطروحة وربما بعض النقاط اللي ما زالت مش واضحة نذكروا أنه عملية إيداع المطالب بالنسبة لي القروض على الشرف كانت طلقت البارح الخميس 1 أكتوبر 2026 عبر المنصات الرقمية التابعة للبنوك خليفة تفضل كيفاش تبعت كل هذه وإذا كان عندك بتبيع أسئلة تفضل
3: والله إيش نقول لك معناتها أنا كنت ناوي مش نعمل مطلب يضر لي أيست يضر لي بعد درج معناتها اليوم ما نعرفش قديش في الشهر أنا ناوي نهار الاثنين معناتها ديك هو ربي نوب حاجه اخرى هيك
2: مش ايام من 10 عام جاي خاطر نذكروا الاجراء ذي كل عام
1: كل عام
2: ماهوش حاجه اكسبسيونيل
3: لا اسمح فرد المره ليش ايش لهز الواحد يبقى انا الحلم ما تحققش ينحى من مخه ويحلم حاجه اخرى هو مشكلتنا احنا خلينا نرجع للمشكله الحقيقي في البلاد هذه المشكل الحقيقي هو مشكل تمويل مشكله التمويل ومشكل الجهات المموله واللي قاعدين نعملوا فيه شنو قبل ما نبحثوش على حلول لأن المنظومات هذه قوية ومتوازنة وما كانش ثم برشة تناقض ما بين اللي في السلطة وما بينها هي تقريبا يخدموا مع بعضهم جمعت بعضهم علاش تو نحسوا ثم شوية هزات ونوعية متاع قوانين هذية أنا نقول قاعدين نجاوبوا على مشاكل حقيقية بمحاولات وحلول يا إما حلول غلط أو يتم تغليطها يا إما بحلول ترقيعية معناتها قاعدين نطبطبوا على المنظومة الاقتصادية وخاصة المالية طبطب عليها ما نحبوش نمشوا للحل الحقيقي لأنه كما حكى الأستاذ مسألة مراجعة العمولات البنكية تقديش من مواطن وقديش شركة تشكوا من الحكاية هذه تي من أيامات الكورونا نذكروا معناتها أول اختبار صار في 21 وما نشوفنا الرد شفنا الرد بالفعل، شفنا الرد كيفاش ما تمش منه، وبالعكس نكلوا بالعباد لك الشهير ولا قديش الشهرين بعد كي رجعوا ثقلوا عليهم كل شيء. خلينا نكون واضحين أكثر، عندنا منظومة مالية قوية برشا قوت على الدولة إلى درجة غير قادرة باش تتحكم فيها. ثم محاولات هنا نشوفوهم في كل قانون مالية قريب يبدو يلاحلحوا بهم، يقول لنا بعثوا لهم جبهية. الحق هالمجلس البنكي هذا ما بدل اسمه هو ما بقيت نفس العمين، ما تبدلش برشا. نعرف من قبل كان يجي رئيس وظيفنا ونعرف وتبركل عليهم متكلمانيين وكانت المنابر الكل محلولة ليهم وغير تمسهمش حاجة لأنهم ما يحكموا للأسف. تو معش يخرجوا في الإعلام، هم مازالوا فعلي شدوا خندقهم وقاعدين يخدموا وأبدوا مقاومة كبيرة ياسر. تقول لي قوانين تتعدى، أنا نحس وكأن القوانين بعد لا تتعدى ونفرحوا بها، يعيطوا لهم ويقولوا ما يا سيدي تفضل أنا ونعدوه وأنا ما نعدوش. هذا نحسوا تو من القوانين اللي تعدت في قانون الشيكات اللي فيها برشا قوانين من ضمن المسائل اللي تناقشت ساعتها في مجلس النواب برشا نواب وحكينا في الإعلام، مراجعة العمولات البنكية وفتحها لكذا واقتصاد رو، معناتها من ضمن واجبات البنوك اللي هي تمول. خاطر احنا شنو مشكلتنا؟ مشكلتنا تمويل، ما عندناش مشكلة متاع أفكار. تلقى الشباب الكل عنده عشرات المشاريع موجودة افتراضيا موجودة في أذهان الشباب نشوف فيه تو بطال، أما في الأخير تيوريك مو عنده مشروعه نجم يكون ناجح ويعمل دراسة لكن ما عندوش شكون يمول. هذه مشكلتنا، مشكلتنا احنا التمويل. التمويل شكون يقوم به؟ تقوم به من المفروض البنوك، هذه هي الوجب بتاعها. البنوك ما تنجم تعطي تمويل الا للي ساعدها هي، وجزء من التمويل ماشي لانهم هم بيدهم الشادين المنظومه الماليه وهم الشادين المنظومه الاقتصاديه، يعطوا لارواحهم في قروض يجي اخر باش يدخل ما يعطيش. باهي صارت المعركه هذه، المعركه هذه ايش خرجنا منها سيدي؟ ما عندنا ما يقرب عام ولا عادين من اللي دخلت العركة شوية هيك متاع حالة الوضع البنكي والاستثمار، خرجنا منها بالقرض على الشرف اللي هو اسمه قرض على الشرف لكن هو قمة الإذلال للمواطن. وقت تشوف ناس شادة المنقالة وتستنى فهمت نهار واحد نصف الليل وزود ثواني باش انطلق للمنصة هذية، والله نعتبره إذلال للتونسي. أنا أمس نشوف في صف قدام أحد البنوك في المروج، هالصف نشادة نشادة حاجتها بخمسة ملايين، هذيك شحل بها مشكلتها؟ ما يشتروا مش خمسة مليارات، خمسة ملايين مش كذا. مش تعرف الوضعية بصراحة. أنا نقول الحلول هذية والمشكلة فاش ياريتها، معناتها على الأقل القروض هذية تمشي المستحقين سواء كانوا مواطنين ولا شركات صغرى متوسطة اللي تاخذ يظهر لي 10 و25 ما دولة ياريت تمشي له. أنا على يقين اللي مش تمشي زادة للحبيبات كما هذونا، ما ثم حتى مقياس يفرق ما بيني أنا ولا ما بين الأستاذ أحمد ولا أي واحد عنده كونت وما بين مواطن يستحقهم فعليا. حتى المسائل الحياتية بشأن العملية الصغير ولا الواحد في العائلة هذه ما ثم حتى فرق ما بينهم. وأنا نقول يمكن معناتها حظوظ اللي ما يستحقهمش برشا بنكيا حسابيا بالبنكة حظوظه أكثر من حظوظ الآخر، لأنه الآخر راهو في الروش وراهو صاير فيه، لذلك مش يترفض،
2: ما عندوش امكانيه بشي،
3: ما عندوش امكانيه والاخر لانه كذا. معناتها انا نعتبرها هذه حلول لا تغني ولا تسمن من جوع. اذا كان نحبوا التمويل والولوج السهل للتمويل نمشوا الى اصلاحات حقيقيه خير من هالمنه اللي يعطينا فيها، معناتها تعطي فينا فيها البنوك. مش هذه العركه، انا نعتبر هذه اشاعه فرحت العباد شويه بما فيهم انا، اما في الاخير الناس ستستيقظ على وهم اللي هي مش تاخذ الجانب هذا. نمشوا للاصلاحات الحقيقيه ونمشوا الى بنوك قادره باش تمول، معناتها الناس اللي قادره معناتها تعمل مشاريع وقادره باش كنا نحكوا على البطاله احنا دي. حلوا السباله الفانا نتاع التمويل تو يمشي يخدم. اما هو علاش يبقى 10 سنين؟ فهمت له هو يستنى في مسمار في حيطه باش تخدموا الدوله؟ صاحب شهاده خيعز الذكاء ما خممش اللي هو يعمل مشروع، خمم. ونعرف العشرات، انا مريت بها التجربه وقعدة 12 سنة بطالة والعشرات كيفنا، وحبينا أن مش نعمل قروض لكن تمشي النهار لو النهار ثاني بعد ليك تحلف بأغلظ الأيمان لا تدخل باب متاع بنك، لأنه الشروط اللي حطها لك بشي مولك مستحيلة.
1: هاي تفضل.
2: الميدان المالي هذي والبنكي هو ميدان تقني وقانوني بالكياس ما نجموش راهو تكون نجم تكون لابون فولونتي موجوده ما نجموش نحلوها بالنيه وكهو. راهو حتى القوانين ولا مشكل قوانين مختلف النصوص باش نكتبوها يلزم فما اون تكنيسيتي، يلزم فما عبيد اللي تفهم هالميدان هذا باش نجم تستعمل عبارات اللي نفهموهم باش نجمو نطبقوهم باحسن تطبيق. دونك وذاك علاش نعاود نرجع ونعاود قوانين من نوع هذايا عندها اثر مالي راهو ماهوش سهل في صياغتها وحتى في نرجعوا لنفس القانون هذين. ارجع اليوم التقرير لجنه التشريع العام اللي ناقشت القانون هذا كان مشروع موجود على موقع مجلس النواب وشوف الملاحظات نتاع ما نحكيوش على ممثلين على مهنوا شوف ملاحظات تاع البنك المركزي مثلا على هالقانون هذا استمعوا لهم ما اخذوهمش بعين الاعتبار راهو فما اليوم هنات في هالقانون هذا يخليه انه ما يوصلش للاهداف اللي ترسم لها والهنات هذو ما فما شكون مش اشار لهم خبراء اشارت فما عبيد قالوا راهو فما والمشكون تكتب في في في تقرير نتاع لجنه التشريع العام بعد ما تمش اخذوا بعين الاعتبار حكايه التمويل الاخرى توا زيد نضفت لها حاجه اخرى توا ما اغزر هو كل راهو هذو ما نحكيوا على عبيد الغايه ربحيه دونك يلزمني نشجعك لو نلقى لك نص باش نوجهك وين انا نحب كدولة هذيك هي السياسات العمومية وما تخرجش انت بعد في الاخر خاسر ولا نتفاهم الناس كل باش نمشي والهدف محدد بيه. اليوم كي تشوف التطور متاع ارقام البنوك وين ماشية البنوك اليوم نجم يا اما تعطي قروض سكون ابل لكونكور الاكونومي معناها المؤسسات ولا الافراد وتنجم اليوم فما اليه جديده كل نسميهم محفظه السندات شنو هي محفظه السندات باش نبسطوا اللي هي اليوم تشري ادوات نتاع تمويل شنو هي الادوات الطريقة على الخزينه نتاع الدوله شوف اليوم تقرير نتاع 2025 نتاع البنك المركزي فيه الارقام نتاع تطور هالارقام هذه على ثلاث سنوات 2023 2024 2025 نتاع البنوك التوانسه الكل دو ميموار ما عطيش شي فرغالط التطور نتاع القروض ما فاتش 3% التطور نتاع سندات الخزينه والمحفظه الاستثماريه في 30-40% دونك اليوم البنوك يساعدها
3: اضمن لها
2: اضمن نفس الرونتابيليتي انا اليوم الدوله فما يظل لي دي بون تريزور تامين بلس دو معناها 9% فما عباد مواطنين ونتسلفوا ب 9% علاش تحبني انا كبنك نمشي نعمل دراسه نتاع 10,000 قرض نوفر له الامكانيات اللازمه والعبيد تعمل في الدراسات وتكلف لي برشا فلوس الوركوك المبلغ هذاك نجم نعطيه في خرجه واحده في النهار نشري به رقاع نتاع الخزينه نتاع باش نمول ميزانيه دونك قلت لك الكونكلوجن ولا ليدي دو بالي هذا ميدان تقني وقانوني بامتياز ما نجموش نصدروا له نصوص بانواعها من قوانين ولا اوامر والا مناشير ولا غيره بسهوله هذه يلزمنا نعتزوا باهل الاختصاص واهل الذكر باش نوصلوا للاوبجيكتيف نتاع تكون فما مقاومه من الاول البنوك حاجه ما مش عاديه ما تصير او صارت مثلا في الاجراء تاع 50% الاباتمون تاع 50% شنو صار مع الناس كل طبقه تخرج البنك المركزي منشور نتاعو قال راهو الاجراء هذا ما يلزمو حتى نص تطبيقي ابدا طبق العبيد اللي تقدمت بالطلبات نتاعها تحصلت على هالحق بجمتيز هالحق هذا
3: وتم مشني
2: سامحني شنو علاش نقول لك راهو تقني وقانوني الاجراء هذاك هو بيدو شنو الانعكاس نتاعو اليوم على المواطن التونسي ديريكتومون الاجراء هذاك يقول لك كل قرض يفوت 7 سنوات وهو اتو فيكس نجم الحريف يرجع لي بعد 3 سنين يطلب اباتمون 50% نقص به شنو هي القروض اللي هما اتو فيكس ويهموا المواطنين هما قروض السكن لاكثر من 15 عام دونك اليوم البنك يمشي لها مواطن باش يتقدم طلب تاع حصول على قرض سكن اكثر من 15 عام حتى بنهار 20 قبل كان تعطيه علاش خاطر اتو فيكس يرجع لي الحريف هذاك بعد 3 سنوات في عوض نعطيه تو 10% يلزمني نعطيه 5% دونك البنوك شنو نجر عنه هذه العبد اللي كان ينجم ياخذ كريدي ويخلصوا على 20 خاطر شهريته باكس ما ينجمش ياخذ نفس الكريدي ويخلصوا على 15 سنه خاطر القصاص باش يطلع دونك يتحرم من انه باش ياخذ القرض هذا باش نقول لك راهو تقني وقانوني بامتياز دونك كل كلمه وكل شيفر وكل حاجه بحسابها وينجم يكون عندها انعكاسات ونرجع لاحمد حكيت
3: دراسه المشكل في جوهره في جوهره استاذنا ني معاك التعامل معاه هو تعامل تقني وقانوني وفي الاخير البنك كما قلت لك في اطار الدفع على مصالحها هم ضبيها يربح اكثر بتبيع. هو 8% رفضها من الاول نتذكروا الممانعه اللي صارت في مجلس النواب وكان مطروح اللي هو رقم اكثر معناتها من الارباح وصارت عركه وبعد لك هبطت 8% ونعرف حتى التفاصيل العركه كيف صارت وبرشا نواب دفع على 8% مش حتى على اكثر في الجانب هذا لكن في جوره هو مشكل سياسي لانه هذا اثر على البلاد مش اثر على البنوك اثر على وضعيه البلاد كامله على الاستثمار على النمو في البلاد على وضعيه الشباب اللي نروا فيه بطال اللي جاي من بوزيان على رجليه معناتها في جوهر المشكل متاعه سياسي لكن التعامل معاه يكون تقني هذه الأخطر من ذلك وهنا ضعف الدولة هو اللي يخلي معناتها بعض المنظومات تبدي ممانعة وصمود كبير ياسر، لأنه أنت أعطيت مثال متاع مثلا بنك أدنى ربح حققه اللي هو 1.35 مليون دينار، معناتها مليار و350 مليون هي، لكن ثم بنوك محقة 385 مليون دينار.
2: هذيك اللي بشعتي اللي قلت عليه لوليني يعطي 3000 قرض،
3: اي معناتها قلت لك معناتها في الاخير مش الناس الكل تحقق في مليار، معناتها ارباح ثم تحقق في 385 مليار في الاخير. وزاد حتى الشروط نتاع التمتع برخصه باش تاخذ باش تاخذ باش تعمل البنكه، ثم زاد ثم جانب في كل البنوك نلقاها في دول العالم كامل من ضمن الادوار نتاعها اللي هي تمول الاستثمار. انت جيت تقول لي لانها تسلف في الدوله ولا تاخذ من رقاع اضمن لها ما تعطيش معناتها قروض للعباد، هي حتى قبل لا تخرج مساله القراء هذه السندات هذه كانوا ما يعطوش قروض، معناتها حتى قبل نحكي لك قبل لا تبدا الدوله تقول لك التعويل على الداخل وتبدا تتسلف من البنوك كانوا ما يعطوش زاد نفس الحكايه. والقروض اللي قدموا فيها تجي تثبت وتشوف، وصارت معناتها العديد من الدراسات تلقاها تدور في حلقه هي نفس الحلقه، نفس الناس اللي يمتلكوا البنكة هم اللي يسلفوا المؤسسة متاعهم والشركة متاعهم البرة، والدور في نفس الحلقة معناتها الثراء يخلق الثراء والفقر يورث الفقر.
1: تفضل سفيان كان عندك تفاعل واضح بين نخرج فاصل صغير وبعدها نرجع نسمعك أكيد أحمد التونسي ونكملوا أسئلة في متعلق بالقروض على الشرف بالنسبة للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا ويتابعوا فينا. توا فاصل ورجعين.
4: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام. الجرائم هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت، في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات، وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة، وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام. هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: ماذي ساعة 46 دقيقة، أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد، رجعنا لكم مازلنا موصلين معكم ساعتنا الثانية ومازال يتواصل النقاش في علاقة بموضوع القروض على الشرف. نذكر مرة أخرى البارح الخميس 1 أكتوبر 2026 انطلق رسميا عملية إيداع مطالب القروض على الشرف عبر المنصات الرقمية التابعة للبنوك. حضر معنا ضيفنا الخبير البنكي سفيان الوريمي وحاولنا قدر المستطاع نطرح على الأقل حتى الأسئلة اللي يطرحوا فيها المواطنين إذا كنت فما معلومات أو معطيات ما هيش واضحة في علاقة بالقروض والشروط والمصر متاحة. مرحبا بك مرة أخرى سفيان الوريمي. طلبت تفاعل أحمد توصفات.
0: طلبت تفاعل باش نحكي في موضوع عمومي بعد باش نرجع زيادة للناس خاطر ديما توردنا حتى الأسئلة بتاع الناس ونحبوا يحبوا ساعات أجوبة مباشرة ومحبوش يدخلوا في التفاصيل التقنية اللي ساعات برشا ناس ما تفهمهاش. لكن ما دامنا نحكيه على البنوك وتعمقنا نحن وخرجنا على الموضوع الأساسي اللي هو قروض الشرف، فما عركة كبيرة راهو خليفة زيادة متاع 732 مجلة تجارية واللي هو أصله منشور بنك المركزي عام 91 واللي نتاع قفل الحساب ومتاع ترتيب هذايا الفلوس على الناس، وهذه معناها تعتبر ثورة كاملة صارت وقت اللي تم سن الفصل هذايا. خاطر انا نحكي من ميدان تقلي زاده ونعرف شنو صار وشنو كانت الامباكت نتاعه. الناس كان يبدا قاعد تجيه رهنية ب 10 ملايين و 5 ملايين وقال شنو راك عندك كونت نسيت ما سكرتوش وراه قاعد يمركي عليك. وهو كان فما منشور عام 91 صار ومع يمنع معناها المسألة ذي، يعطيك أجل معين بعده هو يزم الحساب الجاري يتم تجميده، إذا كان مهني 3 شهور وإذا كان شخصي 9 شهور. بعده ما عاش ترتب أنت لزاجيو، تلقى البنك الكل قاعدة ترتب وقاعدة تاكل في فلوس الناس، وساعات تلقى الفلوس هذيك مثلا 2000 دينار 3000 دينار انت كان تمشي تخاصم في محكمه وتعمل خبير واحد باش يصرف اكثر منها فيولي مجبر خاطر يبدا كلاسيه في البنك سنترال. هنا وقت اللي البنك سنترال بيدو يعطي منشور وما يتطبقش قبل وما يدافعش عن الناس وما يقفش قدام البنك وتو زاد الفصل ولا قانوني ما عادش منشور ولا 732 وباقي البنوك تمارس في الشيء هذا ويلزمك تشكي كيف كيف زاد البنك سنترال ما يوقفش البنوك وما فماش هيئه تعديليه فعلا تعاقب البنك وقت اللي يمارس الممارسات هذه. هنا المسائل اللي هنا تنجم تربح الناس من غير تعطيهم 5 ملايين ديجا انت ما تخليهاش يفك لك 2 ملايين وك 3 ملايين الزايدين ديجا انت ربحت برشا ناس ونقصت من الامباكت. هاي المعارك اللي تبدل المساله وهذه تدخل في ارباح البنوك بعد في اخر سيزون كل شيء. وحقيقه الحقيقه زاد ما زلنا نعانيوا من الرعايه لازم نحشموش ونقولوها معناها اذا كان نحبوا نصلحوا البنوك بتاعنا تعاني من الرعايه بل هي معناها تقريبا اكثر مظهر من مظاهر الرعايه في البلاد. اليوم باش تبدل على الاقل المظهر نتاعك من ريعي الى انك تعاون الاقتصاد ما زلنا الحقيقه ما شفناش اجراءات حقيقيه في الاتجاه هذا. وفي الاخر السؤال اللي استنى فيه الناس كل يا سي سفيان هل مازالوا فما فلوس للقروض الشرف للناس ولا سيئ انتهى الموضوع معناها حسب معلوماتك ولا حسب ما سمعت ولا حسب ما يتداول؟
2: خلينا نبداو بالاسهل هذه السؤال الاخرين نرجع 732 مهم ياسر. قلنا بكري فما بنوك اليوم بعثت مساجات للحرفاء اللي تقدموا المطالب تاعهم اللي الكوتا هذيك للافراد استنفذ. راني قلت لك راهو اليوم نحكيوا على اكبر بنك معدل نتاع 3000 قرض. دونك اليوم المعلومه المؤكده فما بنوك جاوبت الحرفاء نتاعها ما عادش فما كوتا بالنسبه للافراد. دونك وي فما
1: يعني الرصيد المخصص للافراد علاقه بالقروض على الشرف
2: 4% خاطر الشرف 8% لازم اوبليغاتوار مول الشركات
1: والمؤسسات.
2: مهم ياسر الموضوع هذا وذي اللي انا بكري كنا نحكي على البنك سنترال اللي اعطت ملاحظه في خم فسروا فرصه نفسروا العبيد حكيت 732 وشنو يتبدل وشنو صحيح من الغلط. في قانون هذا متاع الشيكات عدد 41/2024 من المشاكل اللي حب يعالجها مشاكل متاع الحسابات المجمدة. دونك العبيد شمعنى يا حسابات ينسى كونت متاعه قديم فيه فلوس ينسيه في بنك يبدأ البنك ينحي في العمولات ينحي في ليزاجيو ينحي في ليزانتيري يلقى روحه مسيل ويزيد يثقل عليه ليزانتيري يلقى روحه مليون وزوز وثلاثة وكما قلت كلاسي في البنك سنترال. دونك جاي المشرع حاول يلقى حل للمشكل هذه. كيفاش حاول يلقى؟ علاش نقول حاول؟ باش ينقع الفصل 732. الفصل 732 هو اللي يحدد حالات غلق الحساب الجاري. الحساب الجاري
0: نحب نركز سفيان انه راهو ذا منشور من عام 91
2: راهو نرجع لك على المنشور الحساب الجاري هو لي كونت كورون في تعريف في المجله التجاريه في الفصل 728. حساب الجاري مش الحساب نتاعنا احنا كافراد هذاك يتسمى حساب ايداع. دونك ما ينجم يكون حساب جاري كان يا اما تحل ملول والا الى فونكسيوني كم حساب جاري ما غير ما نحكيو بالصعيب مره ديبيتور مره كريديتور مره مسيل مره في فلوس. الحساب العادي نتاع الافراد العاديين نمشي تتصب شهريه نجبدها تتصب شيك نجبد هذاك ما تسميش حساب جاري. دونك 732 يحدد حالات غلق الحساب الجاري ما يتطبقش على حساب الايداع. اللهم كان في مشينا القضاء والمحكمه قالت اللي الحساب هذا حتى كان يعتبر حساب ايداع الى فونكسيون يخدم كاينه حساب جاري وقتها نجمو نطبقوا عليه. نعطيك ليكزومبل لو بلو سامبل ما يتطبقش عليه لا جو مالوروزمون راهو البنك المركزي اونكور فوا ارجعوا للتقرير نتاع لجنه التشريع العام قالوا راهو جينا برشا اشكاليات وبرشا طلبات من الحرفاء على حساب ايداع نتاعهم ولاو مثقلين بالديون ولاو ديبيتور وهذاك الاشكال يا عبيد كتبتوا هالقانون هذا زيدوا كليرمون اللي راهو يطبق مش كان على الحساب الجاري ما على حساب الايداع. اعطيك ان اكزومبل
0: هو الحاكم تمشي في من امكنه الاكثر امكنه الاقل شوف. اذا كان طبقنا على الحساب الجاري فانه من باب اولى واحرى حتى على الحساب الايداع معناتها نعطيك توجه القضاء
2: شوف رب. هو فما فقه قضاء مش مستقر فحكي ما نحبش نحكي بالصعيب سي تام سوجي كو جو ميتريز. دونك فما فقه قضاء يتسمى نظريه اعاده تكييف الحساب نجم نقول لك راهو هذا والغلق الضمني. اش معنى الغلق الضمني؟ اعتمادا على المنشور هذا عدد 24 سنه 91 اللي يحكي على حاجه اخرى لو لا علاقه بغلق الحسابات
0: تجميل.
2: يحكي على الكلاسيفيكاسيون دي كريونس ويطبق على القضاة في محكمه التعقيب. فما قرارات تعقيبيه منشوره اعتمادا على المنشور هذا قال راهو ما دام قعد عام ماهوش اكتيف يعتبر مجمد اي دونك من واجب البنك ماهوش فقه قضاء مستقر باش نبداو واضحين وراهو فقه قضاء ثاني قلت لك 732 ما يتطبقش على حسابات الايداع. كنا نجمو نلقاو حل جذري راو إيش مشكلة عميقة هذه اللي يعني منه حرفاء وينجم عنده انعكاسات حتى على الحصول على القروض بما فيهم قروض الشرف علاش عنده انعكاس وهذه مشكلة آخر زاد لازم يقابلوا حل
0: تلقى روح كلاسي
2: تلقى روح كلاسي به إيش معناها كلاسي عندك حتى 100,000 في بنكة واحدة أخرى مسال فيهم نجم كل 100,000 جاءوا من حساب كان فيه فلوس وانت ناسيه بديت البنكة تنحي بشوية بشوية وليت 100,000 البنكة هذيك تديكلاريك البنك سنترال مش البنك سنترال راي اللي تصنف ولا تكلاسي يجي البنك الاخر تقدمته بطلب بما فيهم القروض الشرف يدخل على السيد هذا سيستيم دي شونج دي توني يلقى كلاسي يقول لك لا ما عنديش الحق ممنوع ماهوش ممنوع كان ماهوش ممنوع بنكة باش تعطي قرض العبد مصنف مش ممنوع كان فما اشكال قبل في قانون قبل التنقيح متاع 2016 تاع القانون البنكي كانوا هالقروض هذوما يتعداو اوبليغاتوارمون حاجه اسمها اللجنه التنفيذيه للقرض الكوميتي اكزيكوتيف دو كريدي ذاك علاش البنوك ما تعطيش قد الكوميتي هذايا مجلس اداره وغيره تنحات هالكوميتي اكزيكوتيف دو كريدي اليوم ما فما حتى مانع قانوني واللي عنده مانع قانوني يجيبوه لنا كما قال البي جي رحمك العام ما فما حتى مانع قانوني انه بنك يعطي قرض لعبد مصنف فهمت سيت اون اونتونت
0: اما في الممارسه يقول لك هذاك
2: انت انكور فوا
0: مصدر خطر
2: لازمنا نلقاو توا الحل والحل لازم يكون تقني كيفاش نعالجوا الاشكال هذا اللي عانيوا منه برشا مواطنين وبرشا شركات في تونس فما حتى منع قانوني
1: باهي باش نرجع عندك تفال خيف ولا باش نرجع معك في نقطه عمليه ايداع كما قلنا مطالب القروض على الشرف وغير واكيد نتصور انتم كخبير بنكي سفيان لوريمي حتى تبعتم ربما المواطنين ومساله لما دخولهم هذه المنصات هل صار ربما إشكاليات على مستوى المنصات الدخول لها بالنسبة للمواطنين
2: ولا لا؟ إشكالية أنا قلت لك إشكاليات حتى فما بنوك مثلا ما تنجم تقدم الطلب كان ما تستنى يعطيك نومرو صف إلكتروني هذا رقمان صف قلت لهم تقعد تستنى الدورة بتاعك مش تنجم تتقدم بالطلب بتاعك فما حاجات اللي اللي دوكيمون كيبداو
0: أما حاجات ما صاروش في العالم
2: سبقين المجال هذا به دونك هذوما فما حاجات زيد خل مثلا فما شفت فيسبوك قل لك تم رفض الطلب متاعي خاطر البنك قال لي اللي العمر متاعك في دات الحصول يفوت عمر معين احنا قلنا مرفيت لي روتريتي سون كونسيرني من حق هذه بار كونتر قانوني علاش كنت تذكر لان حكينا فما فصل في المنشور متاع البنك المركزي يقول لك راه البنوك تطبق سياستها الداخليه متاع دونك كان البنك هذا بتبيعته ما يعطيش القروض الاخرين للعباد في عمر معين ولا في دونك حتى في
3: ينسحب نفس الشيء
2: فوالا دونك هذا زاد راه ما فيش حتى اشكال قانوني الاشكاليات موجوده وانا قلت لك انا نتصور اغلبيه البنوك دي سي جمعه ماكسيموم باش تستنفذ الوحده هذه عام الجاي باش تتعاود نفس الحكايه مش في اكتوبر راه مش ديما في اكتوبر الحكايه القانون يقول لك شهر بعد المصادقه على لي ريزولتا يعني عاده لي ريزولتا نتاع البنوك في افريل وحتى في مارس تم مصادقه الجلسه العامه تصدق عندها شهر بعد هك الاجل هذاك باش توزع 8%
1: واللي ترفض مثلا الملف نتاعو السنة والعام الجاي نجم يعاودوا لا اذا ترفض ما عادش عنده الحق باش يعاود
2: الجاي هذيك من غير حتى شك ولا اختلاف اما اليوم كان ترفض اسكو نجم يعاود
1: فوالا هذا شكون
2: هذه وفيت انت والمنصه قلنا المنصات مش موحده كاين فما خاطر باش يعطيك ريفيرونس حتى نتاع الحريف فما منصات ما يرفضش ما يقبلش بلوتو انك تعاود بنفس المعرف اللي من بطاقه الحريف نتاعك تعاود طلب اخر فما منصات اللي تنجم ما قال لك السبب مثلا انه الاوراق غير كامله كمل له الاوراق هذيك وتعاود طلب جديد في الاوراق كامله
3: هو انا مش نسالك سؤال عكسي اللي يتقبل السنه نعم جاي نجم يزيد يتقبل
2: لا مغزر ما دام عنده
3: على الاقل مش
1: لي اكثر فرص
3: معناها باش حتى بعد 10 سنين يخفق الشرف
2: الامر واضح ما دام عندك قرض على الشرف مش خالص مش اي قرض يكون عندك قرض واحد اخر ماكش وقاعد تخلص فيه مش اما قرض على الشرف ما تعاود تاخذ قرض على شرف جديد كان ما تخلص القرض نتاعك
1: بعد ما تكمل تخلصوا بنسبه 100% تعاود على بعد عامين تنجم تاخذ تفضل خليف كان عندك تفاعل
3: فقط معناتها حاولت باش نعطي شويه امل للمستمعين معناتها مثال شراء العام الجاي مش ينقصوا معناتها تنجم باك العام الجاي واللي خذا المره هذا يحب له عامين واحد نجم واحد يصبر عام عامين تو ياخذ
2: وتو باش نوليو نتمنى واللي ارباح البنوك تطلع باش يطلعوا هالقروض هذه
3: لا طلع بطبيعتها
1: يا خليفة. شكرا لك مرة أخرى سفيان لوريمي الخبير البنكي. دونك خلينا نقولوا هذه آخر التفاصيل الأرقام المعطيات اللي نجم نقدمها لكم على ضوء انطلاق عملية إدعام طلب القرض على الشرف البارح عبر المنصات الرقمية التابعة للبنوك. إن شاء الله يكونوا جاوبنا على مختلف الأسئلة.
3: فقط سرحان نقوله مش مشكلة عم جاءت نصبه مع بعض.
1: السرحان
3: مازال هو كان يفكر في الحكاية.
1: يفكر في حكاية إن شاء الله مش العام الجاي. العام الجاي يا سرحان إن شاء الله عام الجاي سرحان يكون من المتمتعين ويبدأ يحضر فوريقه متوى. شكرا لك مرة أخرى سفيان الوريمي الخبير البنكي. أحمد التونسي زيدا شكرا لك. خليفة شوشين شكرا لك. زيدا شكرا لك كامل الفريق اللي أملكم الحصة هذية. زميل نور الفارسي في الأعداد والتنسيق. نجيب الحاج في الإخراج الصوتي. إيمان الشابي في الإخراج الرقمي. هكا كون وصلنا الختام برنامج هوني تونس اليوم. كنت معكم ابتسام شويخة موعد الأخبار مع زميلتنا ماري مقدير. بعد تلقاوه هني إبراهيمي في فلاش سبور. نتلقاو إن شاء الله نهار الاثنين في أمان الله.
4: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام. سويي أليرت البرمجة الشتوية على كارت. رجعتي الشتوية من الاثنين للجمعة. ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

كل خميس وجمعة. تبع بعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للـ9. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: راديو انترانس ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملاك بابو العريف كل سبت وحد ابختير من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان اف ام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبه اما صارت تلقاوها في سهريه كل حد من العشره نص الليل
1: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز الثانية ديونا فهم عسلمة. تدشين مشروع الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة من النفايات بالمنصب البلدي ببهجة ويهدف المشروع إلى الحد من الغازات المنبعثة من النفايات والمساهمة في تحسين طرق التصرف فيها وفق ما فاد به وزير البيئة لحبيب عبيد في تصريح لديونا فهم.
3: اليوم هي زيارة ثالثة لولاية بيجة أساسا فيها ثلاثة مواضيع هامين. الموضوع الأول هو تكمية النفايات فيما شفت اليوم في محطة النفايات بولاية بيجة، تكنولوجيا يابانية أول مرة تقع في ولاية بيجة ونجم نقوله في القارة الأفريقية تتمكن معناتها من حد من انبعاثات الغاز الموجودة. احنا بعد شهر هذية إن شاء الله اليوم موجودين في بيجة، في آخر شهر ثم محطة في جربة تم الانطلاق معناتها في المرحلة التجريبية، وعندنا المحطة الثالثة هي اللي في سوسة، وعندنا مشروع كبير كما تعرفوا صفر نفايات لولاية تونس هو التثمين الطاقي لإنتاج الطاقة البديلة محطة تكمين النفايات.

0: لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس وبالشعب عبد الرزاق عويدات يفيد بأنه سيتم تنظيم يوم دراسي قريبا حول مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهيكل الرياضية للاستماع إلى الهيكل المتداخلة في القطاع الرياضي، مشيرا إلى أنه سيتم بعد ذلك المرور إلى التصويت على المقترح فصلا فصلا داخل لجنة التربية التي ستحيل لاحقا تقريرها حوله إلى مكتب المجلس للنظر فيه وفق ما صرح به.
1: لجنا المقترح في 210 فصل وعملنا عديد السماعات لمختصين في المجال الرياضي ولا لهياكل الرياضة في تونس. السماعات هذه حاولنا نستفيد منها ونجود شوية في النص، في تجويد النص ثم مقترحات متاع حذف ثم مقترحات متاع إضافة. إذا اعتمدنا السماعات هذيك توصلنا بالصيف عن طريق الواتساب في عملية فرز وعملية تجويد وانتهينا إلى هذه النسخة اللي هي 167 فصل باش نعدوهم الأكاديمية البرلمانية ليوم دراسي في نفس الموضوع، وباش نعاودوا نوسعوا في السماعات. في توسيعنا للسماعات نحبوا نشاركوا أكثر ما يمكن هياكل الرياضة وللمتداخلين في مسألة الرياضة في تونس باش نزيدوا نسمعوا منهم. فنهاية السماعات هذه بعد اليوم الدراسي نعود إلى اللجنة ونبدأ في التصويت على الفصول فصلا فصلا، وطبعا في التصويت على الفصول ثم نقاش في عملية التجويد وثم نقاش في ربما إضافة بعض الفصول وربما ثم نقاش أيضا في حذف بعض الفصول.
0: إلى شان الدول، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفيد بأن الولايات المتحدة لا تعرف مع من يجب أن تتعامل في إيران، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تحاول أن تكون لطيفة مع الزعيم الإيراني الحالي بينما تسعى لإيجاد شخص للتفاوض معه على حد قوله. وفي اليمن، برنامج الأغذية العالمي يفيد بأن معدلات الجوع في اليمن تتزايد بوتيرة متسارعة مع وصول عدد السكان غير القادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية إلى مستوى قياسي، مشيرا إلى أن 3 من كل 4 أسر تضطر إلى تقليص عدد وجباتها اليومية.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
3: فلاش سبور. فلاش سبور. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بوزير الشباب والرياضة صادق المورالي اللي يعقد حاليا جلسة عمل تجمع برئيس الجامعة التونسية لكرة القدم ونائبه حسين جنايح رئيس الجامعة طبعا معز الناصري، وأيضا بحضور الناخب الوطني المدرب معين الشعباني وكيف كيف المدير الفني رضا الجدي. دونك الوزير مع رباعي بخصوص المنتخب الوطني الجلسة هذه وللتباحث في وضعية المنتخب خاصة بعد النتائج الأخيرة كيف كيف باش يتم تشخيص أسباب التراجع اللي عارفوا أداء نصور كرتاج، إضافة إلى بحث السبل الكفيلة بإعادة المنتخب إلى المسار الصحيح. من المنتظر أن تكون الجلسة فرصة أيضا للاستماع إلى مختلف الأطراف الفنية والإدارية وتقييم المرحلة الأخيرة قبل اتخاذ ما يلزم من القرارات. نذكر جلسة تدور حاليا في الوقت الحالي في انتظار نتائجها بعد ساعات أو دقائق من توا. المدرب الإسباني بابلو فرانكو يوصل غدوة إلى تونس من أجل مباشرة مهامه على رأس الإطار الفني للترجي الرياضي التونسي، والمنتظر أنه يقود أول حصة تدريبية ليه غدوة العشية في الفترة المسائية تحديدا. وبالنسبة لبابلو فرانكو فإنه باش يكون بمساعدة الإسباني إيتور فاندين برول ومجدي التراوي كمساعد ثاني، كيف كيف باش يكون سليم لابرغ ضمن الإطار الفني في خطة موعد بدني. نذكر أنه المدرب الإسباني وقع عقد مع الترجي لمدة موسمين. نمشي نحكيه على الأولمبي البيجي، والكاتب العام للفريق هيكل بالحاج عبدالله في تصريح للديوان فام اليوم أكد أنه اللاعب هشيرني يعاني من إصابة بليغة منذ الموسم الفارط وعودته الأوجاع منذ أيام قليلة. بالحاج عبدالله يقول أنه الهيئة التسييرية للفريق تعهدت لكل اللاعبين منذ الأزمة المالية الفارطة بسداد أي مبلغ صرفه اللاعب من ماله الخاص للعلاج مهما كان المبلغ، شريطة الاستظهار بالفواتير، وهو نفس الحال بالنسبة للاعب بهاء الشيرني. الكاتب العام أيضا للأولمبي البيجي يقول انه اللاعب قد استظهر منذ 4 أيام فقط بالفواتير متاع العلاج متاعه، وانه الهيئه باش تسدد تلك المبالغ اللي فائته في اقرب الاجيال، وهو نفس الحال لكل اللاعبين. بالتالي يفند الروايه اللي تتحدث على انه اللاعب معناها مش باش يتحصل على امواله. نسمعوا تصريح الكاتب العام للاولمبي البيجي هيكل بالحاج عبد الله يفسر لنا اللي صار بالضبط.
4: والله بخصوص اللاعب بهاء الشيرني،

0: هو اولا العقد بتاعه، نحن جينا كهيئه تسيرين نقول العقد بتاعه في 1400 دينار حسب العقد اللي موجود عند اللاعب، وزيد هو اصيب معناتها الموسم الفارط في مقابله الاتحاد الرياضي المنستيري على كتفه وعالجناه وخلصنا مصاريف العلاج، وبعد وقت اللي جاك المستحقات الماليه خذا مستحقاته الماليه الكل. ثانيا نحن بالنسبه اي لاعب عندنا مبدا اللي هو اذا كان يصاب نتكفل جميع المصاريف وجميع مصاريف العلاج. اكثر من ذلك عندنا اللاعب محمد امين المرزوق في اول جلسه في جرجيس كفلنا بمصاريف عمليه جراحيه تاع الارطة المتقاطعه، فكيفاش نحن لاعب انه هي عمليه كبيره ومبلغها كبير تعهدنا بها وتكفلنا مصاريف جميع مصاريف العلاج والتداوي، وحتى تو عندنا لاعبين صابين ومتكفلين باخصائي العلاج الطبيعي كما اللاعب خالد الهمامي اللي هو كان قبل تخلى معنا وصح كونترا بالرغم في مقابله وديه مع نادي صفاقسي، يعني بالنسبه لي هو اصيب وتعهدنا به وتو مع الاخصائي العلاج الطبيعي ثم دي سيونس وحصص نتاع علاج طبيعي قاعدين نخلصوا فيها، والفاتورات اللي جابهم عندهم 4 ايام اللي جاب لنا الفاتورات نتاع العلاج نتاعو نحن نستنوا في دخول مبالغ ماليه باش معناتها تو نحن نعرضوهم عليه ونجم نخلصوهم فورا. وصبنا له شهريا نحن الايامات ما عندوش حتى امبارح ولا امبارح خلصنا له جميع اجوره اللي هو معناتها المتخلفه ولا المتخلفه بذمتنا.
1: المكتب التنفيذي لسوسيوس النادي الرياضي الصفاقسي اعلن على التعهد بدعم الميزانيه نتاع النادي بمبلغ 250 الف دينار لغايه جوان 2027 كمساهم من مختلف الفروع الرياضيه. سوسيوس جدد التزامه بدعم الهيئه المديره والمساهمه في تطوير البنيه التحتيه وصيانه التجهيزات الرياضيه، ودعا كافه المنخرطين والاحباء لمزيد الالتفاف حول النادي وتقديم الدعم المادي وايضا المعنوي. نواصل مع نادي صفاقسي ومصدر طبي من الفريق في الأخبار اللي تحدثت على إصابة المدافع الكونغولي كيفين مونديكو. مونديكو كان غاب على التمارين البارح بعد اجتيازه بعض الفحوصات على العين وارجع للتمارين بصفة عادية مع المجموعة. بالنسبة لعلي معلول نفس المصدر واضح اللي لاعب ما عندوش إصابة والإطار الفني قرر يمنحه راحة قصيرة كيف وكيف أيمن دحمان بعد وفاة التزاماته مع المنتخب الوطني التونسي. كيف كيف نادي صفاقسي يستعد لمواجهة واحد قبلي وديا بعد أو غدوة السبت في ملعب الطيب المهيري انطلاقا من الماضي ساعتين ونص متاع الظهر. الاتحاد الرياضي بنغردان أعلن في بلاغ رسمي رفض مواجهة النادي الأفريقي نهار 10 أكتوبر الجاري لحساب الجولة الخامسة من البطولة قبل استكمال مباريات أو مباراة الجولة الرابعة وخاصة المؤجلة بين الأفريقي والملعب التونسي. هيئة الاتحاد تقول أنه تشدد على ضرورة احترام الرزنامة وضمان تكافؤ الفرص وفق تعبيرها، وكيف كيف ذكرت اللي فريقها لعب 3 مقابلات في ظرف 8 أيام فقط وطالبت الجهات المشرفة بالتدخل. الرابطة الوطنية لكرة قدم المحترفة قررت تأجيل النظر في اعتراض النجم الساحلي ضد مستقبل المرسى. القرار جاء في الاجتماع نتاع البارح الخميس بطلب من ممثل القانوني لمستقبل المرسى على أن يتم البت في الملف خلال الاجتماع الجاي للرابطة. نذكر لتوال تقدم باعتراض على خلفية قيام مستقبل المرسى بتغيير لاعب من غير استشارة حكم الساحة في المقابلة اللي فات بانتصار الجنوية هدف مقابل صفر نهار 12 سبتمبر في إطار الجولة الرابعة من البطولة. لاعبي نجم المتلاوي قاطعوا اليوم التمارين احتجاجا على عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية في بداية الموسم الرياضي الحالي. اللاعبين غادروا الحصة التدريبية اللي كانت مبرمجة الصباح في الملعب البلدي في المتلاوي وطالبوا الهيئة بتسوية وضعيتهم المادية. كيف كيف تذكر اللي الفريق رجع للتمارين نهار الأربعاء بعد إضراب دام 3 أيام، لكن يبدو أن الأزمة المالية ما زالت متواصلة في نجم المتلاوي. الختام بأبرز مباريات اليوم خارج تونس نحكي خاصة على النيشنز ليج دوري الأمم الأوروبية. زو مباريات مهمة وكبيرة برشا تستحق المتابعة، 8 غير بعض بلجيكي أمام تركيا، وفي نفس التوقيت قمة كبيرة المنتخب الفرنسي يواجه المنتخب الإيطالي.
2: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. ديوان
3: فام حكاية غرام. مرحبا بمستمعي ديوان فام وينما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبينال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج ناجي التريبينال والدريبة. وقضية اليوم صارت في مصر في في عام 2005 وكانت بمثابة زلزال دمر الرأي العام وخلق شروخ في المجتمع المصري اللي تفاعل معها وخلاها تاخذ أبعاد تتجاوز النطاق الضيق متاع القضاء. معناها ردها سياسية بدرجة أولى في فترة كان فيها نظام الحكم مستفرد بكل السلط وهامش الحريات شبه معدوم، ونحكيه بالطبيعة على فترة حكم حسني مبارك. والقضية هذه سماوها في هاك الوقت مهزلة القرن، وبقات إلى يومنا هذا جرح كبير وغارق ومبراش ومازال محلول ومهوش باش يتسكر، لأنه الذهول والحيرة متاع الناس بقات حتى لتوا وتو تكتشفوا علاش. أطوار القضية بداوا نهار 29 ديسمبر 2005، معناها مازالوا نهارين على العام الجديد، لكن في قرية شمس الدين مركز بني مزار في محافظة المينا اللي يسميوها عروس الصعيد. النهار ذاك كما الأيامات الأخرين، لا عندهم احتفالات برأس السنة ولا بالريفيون ولا البدع متاع أهل البندر، يعني أهل المدينة عند الصعيديين، لأنه العباد يفيقوا كما عادتهم مع الفجاري واللي هذا يمشي لقط خبزته. وفيها الجو الصعيدي والريفي بامتياز. أبو بكر عبد المجيد عمره 35 سنة يخدم خباز، مستانس يخرج من داره قبل ما السراد تذن ويمشي يصلي الصبح في الجامعة متاع القرية. وهوك كل يوم يلقى أخوه طهالي عمره 27 سنة ويخدم محامي سابقه في الجامعة، يصليوا مع بعضهم ومن بعد كل حد يشد ثنيته. أبو بكر دوم ما خلط ودخل للجامع ملقاشي خوه طه، بقى يلوج عليه بعينيه في وسطك الحاضرين ملقاشي. بدا يتسائل وقال عجب، خويا ماهوش مستانس يتخلف على السلات، يجي في الوقت معدل كل منقالة. هو هكاك ياخذ ويعطي والأذان قام.
4: الله أكبر، الحمد لله رب العالمين.
3: الإمام بدأ يصلي بالناس وأبو بكر باقي متحير على أخوه حتى لين تتلقى السلام.

0: في ترابط هالأحداث، بو بكر دوب مخرج من الجامعة مشى طول لدار أمه هند أحمد الحسن، لأن أخوتها كان عازب ويسكن معاها. دق الباب مرة واثنين وثلاثة، لكن لا حياة لمن تنادي. وبما أنه عنده مفتاح الدار ماخذ منه نسخة من عند أمه على مايواتي، حل الباب ودخل. الدنيا لقاها ظلام ساكتة، ووقتها مشى يطل على البيت اللي راقدة فيها أمه، ودوب معتبها تجمد في بلاسته.
1: أمه مالك يا أمه؟
0: وجهه بياض صفار تلون ألوان، وأكيد راه ضربه بسفير. المسكين من هول الشي اللي شافه جاب شيشق والشاقة وحلت له في جراجمه، تخنق بها ومنها بدأ يعيط في عياط يقلع الجريدة من نخلتها. وثرنت أبو بكر المسكين لقى أمه مذبوحة من الوريد للوريد ومبقورة، يعني بدنها مشقوق ومحلول من رقبتها حتى الآخر كرشها، والأحشاء متاعها على برا. الحاس المشهد فظيع الأبعد الحدود، وهك الفرش اللي راقد عليه أمه ولا بحيرة متاع دم. بو بكر تخنق المسكين بالشهقة، وعبرته هبطت من عينيه وبدات تسيل وديان. ووقتها بدأ يضرب في روحه، ومنها مشى يجري للبيت اللي يرقد فيها أخوه. وكما يقولوا المؤمن قلبه خبيره، فهم أنه الكارثة ما زالت. وفعلا دوب مخزر الصدمة باش تولي صدمتين، وغادي طه باش يلقى أخوه مذبوح كيف كيف من الوريد للوريد، وراسه شبه مفصول على بقية جسمه، وهو زاد تعرض لعملية بقر كما أمه. شقوله دفته بسكينة من الرقبة لأسفل البطن، وأحشائه بكلها على برا. وبحكم التبهذيلة والصدمة اللي كلها، بو بكر ما انتبهش أنه العضو التناسلي متاع أخوه كان مبتور، يعني الجاني قصه ما خليهش بحض الجثة. تقريبا نفس الشيء اللي صار لأمه، لكن بشكل مغاير على اعتبار أنها أنثى. والوحشية اللي تم بها هذا الكل فوق طاقة تحمل الجماد والحيوان مش البشر. وقدام هالمشهد الصادم واللي قشعر البدن ويدمي القلوب، بو بكر طاح ما في عينه بلا. في تواتر هالأحداث، الجيران وقت اللي سمعوا هكا الصياح متاع بو بكر جاوا يجريوا، ودخلوا للدار واكتشفوا هكا المصيبة الكبيرة، وبدأت النساء تصيح وتولول وتبكي، والمشهد كان صعيب وأقوى من طاقة تحمل البشر. وما جات الستة متاع الصباح لما القرية متاع شمس الدين تملأت بالغاشي، ارمي المساك يرقح، والناس الكل اللي بقاوا البرة يتداحموا يتزاحموا، لا لي شيء إلا باش يتفرجوا في هكا المجزرة.

بركي تعدى من قدام دار هند أحمد الحسن، يعني أم بوبكر وطهاء المحامي، فهم أنه المسألة ما هيش متع وفاتك هو. بالوقت مشى يجري لدارهم، دز الباب ودخل، وغادي بش يلقى مشهد فظيع وفظيع جدا. وطفل كيفه ما عنده حتى قدرة بش يستوعب الشي اللي شافه. المسكين بش يلقى أبوه يحيى واللي عمره 45 سنة ومعلم، مذبوح ومبقور، وأمه كيف كيف، لكن الصدمات ما زالت وبحجم ثقيل الأبعد الحدود، لأنه بجنب الفرش متاع أبوه أمه كان ثم سرير متاع بيبي ترقد فيه أخته أسماء، واللي ما زالت ما غلقتش العام. ومحمد كان يتصور كل شيء إلا أنه هاك الملايكة باش تتعرض لنفس المصير متاع أم وبوه. المسكينة كيف كيف الذبحت وتبقرت، ولهنا الواحد ما ينجم يقول كان علاش هكا يا رسول الله. هكا طفل محمد يحيى شد روحه شد، ومن بعد قام يسيح بشكل هالسيري، والسياح متاعه قشعر البدن متاع اللي سمعوه. وهكا الناس اللي كانوا مجمهرين قدام الدار اللي صارت فيها المجزرة، يعني دار بوبكر الخباز، جاو يجريوا للدار متاع محمد لأنه سياحه بات. ودوب ما دخلوا لقاوه ملطوخ في القاعة، عينيه مقلوبين وتحريك لا، وكثبتوا فيه لقاوه ميت. وأكيد راهو من هول الشي اللي شافه قلبه ما تحملش الصدمات المتتالية بك الحجم ذاك. ويا لندرا خلف بوه وأمه المذبوحين والمبقورين، شاف شي زاد أخوه محمود اللي عمره 3 سنين، لأنه لقاوه دمومات وسايحة وتعرض لنفس المصير اللي صار الأم وبوه. هكا العباد اللي جاء وشافوا الطفل مطيش واكتشفوا هكا الواقع الرهيبة اللي قدامهم، بقاوا واقفين جامدين ساكتين المدة كبيرة، عاجزين على أي حاجة، لا ينجموا يسيحوا ولا يبكيوا ولا يعملوا أي شيء. وفجأة خلطت النساء وبدأ السياح والعويل. في مجريات هالأحداث المشهد اللي ولا قدامها كزوز ديار متاع الضحايا ما يتوصفش، ومش الأهالي متاع قرية شمس الدين اللي تجمعوا فقط، وإنما الشي ولا جاي من القرى المجاورة، جحافل كاملة، شي على ساقيه، شي على بسكليت، شي على موتور. واسمع وافزع، اش قال لك اش قال عليك، اشتر القرية لقاوها مذبوحة من الوريد للوريد، وبتبيع واحد يزيد في المال آخر يزيد في الدقيق. وبدأت الإشاعات، هما هكاكا ويسمعوا في سياح قوي جاي من وراء الدار متاع هندو يحيى. الناس الكل شبت في مصدره كسياح وبداوا يجري، وشكون يخلط له اللي دزوا في بعضهم دزان. اشنو اللي لقاو؟ ام هاشم وزينب زوز بنات صغار، بوهم فلاح واسمه محمود عبدو عمره 50 سنة. لقاوهم ساكن يبكي ويسيح ويندب ويتمرغدوا في التراب. سألوهم شنو اللي صار، وهكا البنات احكيوا لهم بالشاقة، قالوا اللي هما قاموا على الصباح لقاو بوهم اللي اسمه محمود عبد وعمره 50 سنة، وامهم صباح عبد الوهاب وعمرها 45، مذبوحين وريوسهم تقريبا مسلولة من جثث متاعهم. وكي مشاو يجري ويثبتوا معاهم كزوز بنات، مش لقاو البو الام برك، لقاو احمد خول بنات واللي عمره 10 سنين، واختهم زادة فاطمة عمرها 7 سنين. الكلهم كيف كيف مذبوحين وروسهم شبه مسلولة، وكيما الضحايا اللي سبقوا القاوهم مبقورين وفرتهم على برا، والأجهزة التناسلية متاعهم ما ثماش، يعني عائلة هند وولادها ويحيى وابو بكر وصغاره. والظاهر أنه الجاني أو الجونات في كل العمليات متاع القتل هما نفسهم، والمجازر اللي تم ارتكابها في 3 ديار يحملوا نفس الإمضاء. فيها المرحلة هذه من القضية، وفي سلسلة الإبادة الجماعية لثلاثة عائلات، الحصيلة متاحة كانت 10 قتلى، 3 رجال كهول، 3 نساء، و4 أطفال، زوز بنات وزوز ولاد. حصيلة ثقيلة برشا، واللي أثقل منها هو حجم الحيرة والتساؤلات متاع أهالي القرية، واللي هبطت عليهم كارثة ما أنزل الله بها من سلطان. ولهنا يلزمكم تتخيلوا الرعب اللي ولاو حاسين به الناس في قرية شمس الدين، على خاطر ولاو كل مهبلة يجريوا من بلاصة لبلاصة ويتفقدوا في ديارهم وفي المزارع، يفركسوا على أفراد عائلاتهم، وخايفين لا يسمعوا سياح آخر جديد وتطلع ثم مذبحة أخرى في دار من الديار. بتبيعة الحال

0: وهل المطروح شكون هالوحش اللي يستهدف عائلات متاع فلاحة آمنين ومسالمين في قرية مطيشة في الصعيد ما ناشد عليها حد؟ وعلاش اختار قرية شمس الدين دون غيرها؟ زعما عنده عداوات مع أهل القرية هذوكما وإلا جاهم بالذات وبالمتعني؟ وعلاش ما اكتفاش بالقتل وقام بهك الفضاعة هذيك وجزر الضحايا وبطرلهم الأعظام تيحهم؟ بالظاهر أنه هالعميل هذي ما يقدر عليها كان اللي فقد آدميته، وذبحان رضيع وتقطيع الجثة متاعه خير دليل على هذا. وحتى لو افترضنا أنه هاللي صار هو نوع من أنواع الأحقاد والأغراض والخلافات، لكن ما ينجم يكون عنده حتى تبرير. صحيح الشي صار في الصعيد وفي موطن الأخذ بالثأر، لكن هذا ما يفسرش هول اللي صار لثلاثة من عائلات قرية شمس الدين. الصعيديين في العادة ما يعملوش هكا، حتى الذبح ماهوش طريقة الانتقام المثلى عندهم، ماهيش في عاداتهم برشا، وإنما يستعملوا غالبا المقارن، يتخ وتخيخ. واللي صار هو يشبه الحد كبير أساليب متاع مافيات، أقرب منه العمليات انتقامية صعيدية، لأنه مافيا المخدرات متاع أمريكا اللاتينية هما اللي يذبحوا ويبتروا الأعضاء التناسلية. أما بالنسبة للصعيديين وقت اللي يثأروا لنفسهم ما يعملوش هكاكا. مختصر الحديث خلف الحيرة متاع الأهالي زاد عليها غياب أي دافع اللي ربما يبرر بالنسبة للصعيديين هالمجازر هذم اللي طالوا العائلات الثلاثة، واللي لا عندهم خلافات لا بونتوات ولا مشاكل مع جيرانهم ولا ورثة ولا نزاع على أرض ولا حد منهم تعدى على امرأة أو طفلة من عائلة أخرى، وبالتالي دوافع الانتقام مايش موجودة بالكل. وحتى لو كان موجودة فاش قامت تصير هكا الوحشية هذيك؟ في نفس السياق وباش ما نفوتوكمش بالحديث، يلزمكم تعرفوا أنه في الصعيد المصري وقت اللي تصير جريمة كمن هذه السكان ما يمشيوش يجريوا للشرطة باش يبلغوهم، وإنما يفهموا ساعة كوحهم من بوحهم ومن بعد يبلغوا الحاكم. لكن بحكم البشاعة متاع الشيء اللي صار وهكا الحظبة اللي ولات أكثر من جمهور متاع مقابلة الأهلي والزمالك، البعض من الناس علموا الأمن وهبطت الطامة والعامة والمنبهات متاعهم بدات جاية من بعيد، وبطبيعة الحال دوب ما وصلوا بداوا يفرقوا في هكا الحظبة. وما بعد الناس من قدام هكا الديار اللي صارت فيهم المجازر لما بشق الأنفس، ولهنا الأمنيين دوب ما اكتشفوا هكا المشاهد اتصعقوا وضربهم ذهول كبير، ولا الضباط ولا الأعوان ما فهموا حتى شيء من اللي صار، واكتفاوا بتطويق المكان على أساس أنه ساحة جريمة ومن غادي باش ينطلق التحقيق. مبدئيا الجونات دخلوا للديار متاع الضحايا مستح، لأنه الأمنيين لقاو بيبان مخلوعة ولا شبابك مكسرة، وهذا كدليل أنه ما دخلوش من البيبان أو الشبابك وإنما مستح. واللي زاد سهل لهم المأمورية أنه الديار كانوا بجنب بعضهم، معناها إمكانية أنهم ينقزوا من سطح لسطح واردة جدا من غير ما يهبطوا للنهج، وهذوما بتبيع كلهم فرضيات من طرف الأمنيين. ولو كان لقاو جرة متاع أي خطاوي في أي مكان ربما يولي لهم دليل مادي يوضح طريقة دخول الجاني أو الجنات لديار الضحايا، وما ثم حتى أثار لم تعارك أو فراع أو تبادل عنف يعني بين الجنات والضحايا. والطبيب الشرعي اللي تنقل على عين المكان قال أنه القتلى بكله متلقاه ضربة قوية على الرأس بأداة صلبة، وهي اللي كانت السبب في الموت. ما تبقى من ذبح وبقر وبتر الأجهزة التناسلية صار بوست مورتام يعني بعد الموت، والضحية الوحيدة اللي كانوا سواب عيديها مقصوصين هي أمها كالوليد محمد يحيى أبو بكر. والشرطة فركسوا على السوابع في ساحة الجريمة ما لقاهمش. في نفس الإطار الأمني الطبيب الشرعي لاحظ أنه ثم أعضاء حيوية ناقصة يعني تهزت مكان الأحشاء بعد ما تم بقر الضحايا، والبقر هو حلين الكرش من أسفل إلى فوق أو العكس، والعملية هذه تم فيها أخذ بعض الأعضاء. وعلى هذاك فما من الضحايا اللي ملقاوش قلبه أو كبته أو كلويه، وفيهم زاد اللي نحاولوا لكورني يعني القرنية متاع عينيه. واللي كان محير الأمنيين هو كيفاش تمت هالمجازر هذه، معناها اللي قام بيهم جاني واحد أو اثنين وإلا مجموعة. مع العلم أنه ما هو سهل بالكل باش واحد فقط ينجم يقضي على 10 أشخاص حتى لو كان يبداو جيران وقراب من بعضهم. وخلف هذا كيفاش يتنقل من بلاصة لبلاصة يذبح ويشق وينحي أعضاء وما يفتن بيه حد؟ والضحايا زادة علاش ما تحركوش من بلايسهم؟ ما عدا طه عبد المجيد وكأنه تحرك شوية والبقية كأنهم في وضع يوحي اللي هما راقدين وما فاقوا بشي. ومع هذا كيفاش حتى واحد منهم ما حاول باش يقاوم بشكل أو بآخر المجرم ولا المجرمين، مثلا بالسياح إذا مش بالهروب؟ وحسب المحقين وباقي في الفراديات تنجم تكون عصابة كاملة هبطت عليهم وقتلوهم في نفس الوقت بطريقة متزامنة وبالتنسيق بأجهزة لاسلكية، وهذه بالطبيعة ما تبقى كان فراديات. لكن فما اكتشاف آخر أثار استغراب المحقين. ما نسبقوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج ناجي تريبينال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام. ناجي تريبينال والدريبة
1: 352-442 ألمع المحللين والمختصين، تحاليل، ستاتيستيك، مباريات محلية وعالمية، هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للـ5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام إسبورغرام.
2: ناس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقاوها ديما معانا من 2 للجمعة من 5 للـ7 في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيو على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم سور نوزوند ديما حافل الويكاند. أجدد لقيت أحلى الموسيقى لي بون بلان وحكاية غريبة أنا صارت. ديوان فام صوتكم.
3: نهج التريبينال والدريبة.
0: كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في 2005 في قرية نائية من قرى السعيد المصري اسمها شمس الدين، تابع المركز بني مزار في المينيا. نهار 29 ديسمبر القرية هذه فاقت على مجازر مروعة في 3 ديار قراب من بعضهم، والضحايا متاعهم 10 من الناس تقتلوا أثناء النوم ومن بعد الذبح وتبقروا، معناها شقولهم كروشهم وخرجولهم أحشائهم على برا وبطرولهم الأجهزة التناسلية متاعهم وهزوهم. اللي قاموا بالمذابح هذهم لا سلموا منهم لا كبير لا صغير، وحتى اللي مازال ما ذباش على حصير لأنه رضيعة أقل من عام ما سلمتش من البطش متاعهم وعملوا لها نفس اللي عملوه للكبار. وفي هالمشاهد الدامية هذه الكل طفل عمره 12 سنة مروح لدارهم القى أمه وأخواته مقتولين يعوموا ويغطسوا في دمهم. المسكين من هول الصدمة هبط ساكت ومات بنوبة قلبية. في هالمرحلة هذه من القضية المحقين باش يقوموا باكتشاف آثار الاستغراب متاعهم، ويتمثل في أنهم القاوا بجنب كل جثة حمامة مذبوحة وراسها ما ثماش، والظاهر وكأنها طقوس رافقوا بها جرائمهم، خاصة وأنهم حطوا تير حمام ذكر بجنب الضحية ذكر وحمامة أنثى بجنب الأنثى. علاش هالإخراج هذا وشنو رمزيته وش يقصدوا بالطقوس هذه؟ يا هل ترى حقيقية وإلا مجرد تمويه على أساس يحطوا المحقين في ثنية غالطة؟ حسب الأمنيين الظاهر أنه كالحمام جابوه من دار الأستاذ يحيى أبو بكر، وهو اللي كان مربي منهم برشا فوق السطح متاع داره. في نفس هالإطار المعاينة الجنائية بينت أنه الجرائم صاروا باستخدام ساتور واللي الضحايا كلهم ضربوا بها على روسهم. فيما يخص الذبح والبقر وبتر الأعضاء تم بآلة حادة برشا ياسكالبيل أو مشرط باللغة العربية واللي استعملوه الأطباء في العمليات الجراحية، وإلا شفرة حادة. أعوان الأمن ملقاوش بصمات في ساحة الجريمة وحتى لو كان لقاو كيفاش باش يفرزوا ما بينه مال الدار، وهكا الخلق الكل من الجيران والفراجية وقيادة الأحوال اللي دخلوا عفسوا دنسوا ساحة الجرائم الكل وفي كل المساحات. والعملية هذه باش تتطلب أسابيع كاملة باش يرفعوا فيها بصمات مال الدار ويرفعوا زادة بصمات أهل شمس الدين الكل ويقوموا بالمقارنة وشوف يوصلوا النتيجة أو لا. الدليل المادي الوحيد اللي لقاوه الأمنيين هي فردة متاع صبات بالربايت، لقاوها مبلحتة بالطبعة، يعني متاع حد مشى مسافة طويلة بجنب الترعة، يعني المستنقعات وكالحقول المطبعة والمبلولة بتبيعتها بحكم أنه الواقعة صارت في طنبك فصل الشتاء. وهوك الطبيب الشرعي من شيرتو حسب الحالة اللي كانوا عليها الضحايا ودرجة الجمود متاع دمهم اتمكن من تحديد الوقت اللي تم ارتكاب فيها الجرائم، وهذا يزاد حسب لا ريجيديتي كادافيريك يعني تصلب الجثث. وحسب التقرير متاعه العمليات تمت ما بين الأربعة والستة متاع الصباح يعني في الفجر.
4: شغلت مذبحة بني مازار، تلك المذبحة البشعة الرأي العام المصري حينما استيقظ أهالي عزبة شمس الدين بمركز بني مازار بمحافظة المنيا على ذلك الحادث الأليم الذي راح ضحيته عشرة أشخاص عثر عليهم مذبوحين داخل منازلهم بشكل احترافي بعد أن تم استئصال أعضائهم التناسلية فقط.
0: في مجريات هالأحداث قرية شمس الدين ما كفاهاش اللي صار فيها باش يكمل على مرمتها الأعلام اللي انقذ مباشرة على هالواقعة، ودوم ما طلع الصباح بدأت الحافلات متاع التلفز والإذاعات والصحافة بأنواعها تتوافد على هاك القرية المنكوبة، وبالطبيعة جاوي لوجوا أساسا على الإثارة وما نعموش. وما في الوقت ذاك وحتى الوقت هذا زاد صحافة المجاري وقنوات الإثارة هي اللي تحكم، وذراعك يعلف أشكون يزيد أكثر من صاحبه. ومع اللي قدمها الإعلام بدأت الكلامات والحكايات والأساطير خارجة، وفما اللي قالوا أنه ثم كنز فرعوني تحت القرية هذيك ويعس عليه ملك من ملوك الجان وما يتحل هكا الكنز إلا بقرابين بشرية ودم. ومسألة الكنوز هذه موجودة كما تعرفوا في البلدان العربية الكل، ويا مصغار الذبحوا أو كانت النية تتجه باش يذبحوهم ويحلوا بيهم كنز. وأكيد راكم تتذكروا هكا طفل ربيع والوليد منتصر اللي منعته الأقدار من موت محقق على أساس يطلعوا كنز. مختصر الحديث هالأساطير والاعتقادات هذه روجوها برامج كما عيون الشعب على القناة السابعة واللي يشوفوها بارشا مواطنين شمال الصعيد. وخلف الحكاية متاع الكنوز والجنون والشعوذة بأنواعها عدة روايات وتفسيرات دارت في هاك الوقت، وفيها اللي معقول برشا وينجم يكون قريب من الواقع، وفيها اللي من وحي الخيال ونسجه ويستند على فكر خرافي، لأنه فما اللي قالوا أنه الجريمة هذه وراها منظمات ماسونية أو صهيونية، وثم اللي قالوا أنه وراها عصابات ضالعة في تجارة الأعضاء وعندها خبرة في الميدان. وحسب شهادات البعض من أهل القرية قبل هالجرائم بثلاثة أو أربع أيام دخلت سيارة متاع إسعاف للقرية واخذت عينات متاع دم من عند الأهالي متاعها. يقول القائل علاش؟ على أساس باش يعملوا لهم تحاليل مجانية. وقبل ما تمشي السيارة متاع الإسعاف هذه اتحطت علامات على بعض البيوت اللي تمت فيها التحاليل. المعلومات هذه بالطبيعة ما تمش التأكيد متاعها وبقات هكاك في باب الإشاعات. أما فيما يخص فرضية التجارة متاع الأعضاء ما هيش مستبعدة بالكل لعدة أسباب، وأولهم اختفاء بعض الأعضاء الحيوية كيما القلب والكلاوي، وثاني حاجة استعمال أدوات جراحة دقيقة، وهالعمليات هذه تمت بدقة وحرفية كبيرة كيما قال الطبيب الشرعي متاع صنايعية عندهم خبرة في الميدان وينجموا يكونوا جراحة. في التور هذا من القضية الشرطة قامت برافل كبير وألقات القبض بوها على أخوه، معناها عملوا حملة شدوا فيها اللي عندهم سوابق واللي ما عندهمش، وحتى من هاك البطالة اللي يطلفعوا في الشوارع هزوهم واستجوبوهم، ومن غير ما نقولولكم على الطريقة اللي استجوبوهم بها. والحملة هذه هي نتاج الضغط الكبير اللي كان يعيش فيه الجهاز الأمني المصري، والمسألة كبرت برشا ولات متاع أمن قومي. الإعلام من شيرة والرأي العام من شيرة أخرى زادوا أجوا الأمور، وبالتالي السلطات السياسية ولات تطالب في الأمن بنتائج فورية، معناها يلزمهم يلقيوا القبض على المقترف أو مقترفي المجازر هذه باش هكاك الرأي العام يسكت. علما وأن عام 2005 شهد حراك سياسي كبير واضطرابات عارمة، السبب متاعها هو التمديد الحسني مبارك الولاية خامسة، تماما كما صار عنا بالنسبة لبن علي. المهم في هذا الكل أنه حسني مبارك شد في خناق وزير الداخلية متاعه أحبيب العدلي، وعلى فكرة السيد هذا شد 14 سنة كاملين كالوزارة حتى لسقوط النظام، معناها كان معشش فيها. وفي ظرف أيامات قليل خرج بلاغ من إدارة الأمن يقول أنه الشرطة ألقات القبض على 3 من المشتبه فيهم، والثلاثة هذم بالمسلط عندهم مشاكل عقلية. وفي ظرف 3 أيام يعني على عدد المتهمين خرج بلاغ آخر، والمرة هذه من عند وزير الداخلية أصلا، ويقول فيه أنه الشرطة تمكنت أخيرا من التعرف على الجاني، وهو واحد من الثلاثة اللي قالوا عليهم أنهم عندهم مشاكل نفسية. أشكون هالسيد اللي عمل هالمذبحة هذه اللي تفوق الخيال؟ هاو جايكم الحديث. في ترابط هالأحداث وزارة الداخلية المصرية خرجوا تصويرة الجاني، وقالوا أنه اسمه محمد علي أحمد عبد اللطيف، عمره 27 سنة، من سكان القرية، يعيش مع عائلته، عنده اضطرابات نفسية. باقي وعن طريق السلطة الأمنية يقولوا أنه في حوزتهم عدة أدلة مادية تورطوا، كما هك الفردة متاع السبات اللي لقاوها في الطبعة، وثم اللي شافوه ليلة الواقعة يحوم بحذا الديار متاع الضحايا ومستعدين باش يشهدوا قدام المحكمة. وخلف هذا الأمنيين يقولوا بعد ما شدوه وقاموا بتفتيش الدار متاع أبوه لقاوا فيها الجلابية متاعه ملطخة بأثار دم بشري، أما شنو بعثوها للمعمل الجنائي باش يستناو النتائج. وعلى غرار هالأدلة المادية المؤسسة الأمنية عملت ندوة صحفية قالت فيها المعطيات هذم بحضور إعلامي مكثف، ووريت المحضر اللي فيها اعترافات محمد علي أحمد عبد اللطيف واللي كان موافق على كل كلمة، ومن غير ما نقولوا لكم أنه هكا الصعيد ولا يغلي غليان، وخاصة قرية شمس الدين، الشيء اللي خلى عائلة محمد عبد اللطيف تهرب بالروح الوجهة غير معروفة، لأنهم باش يوليوا مستهدفين في عمليات انتقامية من طرف أهاليها كالناس اللي ذبحوا وقاع التنكيل بالجثث متاعهم. في مجريات هالأحداث يلزمكم تعرفوا أنه الجو في مصر كان بطبيعته مكهرب، وزادت كهرب أكثر بهالقضية هذه اللي مازالت غامضة، رغم اللي الداخلية أكدت أنها ألقات القبض على الجاني، وفي إرادة منها باش تقرتس الموضوع، معناها تسجدوا لفلف في أقرب وقت وتسكر الدوسي، لأنه الجو العام كان على صفيح ساخن كما يقولوا. وعلى هذاك قاموا بإعادة تجسيد الجرائم في ظرف قياسي، وجابوا محمد عبد اللطيف تحت حراسة مشدة القرية شمس الدين، وكانوا خايفين لا يتم اغتياله، والمنطقة كلها توقوها بالجيش، وصارت عملية إعادة التجسيم وتختمت الأبحاث، وبقاوا يستناوا في المحاكمة. في تسلسل هالأحداث وتقريبا في نفس الإطار مع الجو العام اللي كان سخون برشا سياسيا في البلاد، الأصوات بدأت تتعالى في صفوف المعارضة والمستقلين، ويقولوا أنه محمد عبد اللطيف هذا لا عملت يد ولا ساقه، وإنما كبش فداء، ودليلهم في هذا أنه لا عنده لا القوة ولا الذكاء ولا الجيش باش يرتكب مجازر بالحجم ذاك وبتخطيط محكم. مع العلم أنه هالشخص هذا حتى المكتب ما تخلوش، قالوا لهم أنه منتوي على نفسه، محسوب ما يخرجش من الدار، وماهوش عدواني بالكل، ذبانة ما يديهاش. وبطبيعة الحال السيناريو اللي بدأ يدور في البلاد أنه تلفيق تهمة لشخص بريء على أساس هالنظام يخرج من العاصفة هذه، وصار بطريقة مفضوحة، وبين أنه الاعترافات اخذوها تحت التعذيب، والاعتراف متاع محمد عبد اللطيف هو الوسيلة الوحيدة اللي لقاها باش يخرج من جحيم التعنيف متاع البوليسية. ومع أنه بسيط حسب ما يقولوا الناس، لقى أنه الاعتراف بجريمة ما عملهاش أرحم من الشيء اللي يستنى فيه إذا كان تمسك بالبراءة متاعه. في نفس هالمضمار السياسيين والشارع المصري ما كانوش مقتنعين بالكل بالشيء اللي قامت به وزارة الداخلية، واللي تمثل في إعادة تجسيد الأحداث وتسكير الدوسي. وبالطبيعة الحكاية هذه ولات الموضوع اللي شاغل مجلس النواب المصري، واللي قرابة 21 نائب فيه طالبوا استدعاء وزير الداخلية حبيب العدلي باش يسألوه، لكن ما جاهمش وبعث لهم وكيل الوزراء متاعو. والشي هذا أجج غضب النواب لدرجة أنه رئيس المجلس أحمد فتحي سرور قرر إيقاف النقاش في المسألة هذه بشكل قمعي. ما عجبش النواب وزادت الأمور شعلت. في تتالي هالأحداث المحاكمة قربت وغليان الشارع زاد، ولهنا ظهر محامي الطوع للدفاع على محمد عبد اللطيف بدون مقابل. شكون هالمحامي هذا؟ هو طلعت السادات، يعني ولد أخت الرئيس السابق محمد أنور السادات. ومش هذا برك، طلعت هذا هو سياسي معروف ومعارض للنظام من الأول، كان مستقل وانتخبوه نائب في مجلس النواب، ومن بعد دخل العمل الحزبي وأسس حزب مصر القومي. ومن غير ما نقولوا أنه محاكمة كمن هذه تخدمه برشا، وهو عنده طموحات كبيرة. وفي نفس هالإطار هذا طلعت السادات ولا عرضة للسب والشتم والانتقادات وحتى الضرب، وبتبيع من عائلات أهالي الضحايا وأنصارهم وأهل الصعيد بصفة عامة. لكن شد صحيح واتهم وزارة الداخلية بالتقصير في حمايته، وهذا بإعاز مسؤولة السياسية. وعلى هذاك بدا يدور على البلاتوات متاع القنوات التلفزية على أساس يقنع الناس أنه التهمة اللي تلفقت المحمد عبد اللطيف سخيفة جدا، وقال أنه اللي قام به الأمن هو فيلم هندي. وهالمحامي طلعت السادات هو اللي زاد تمسك بحكاية الاتجار بالأعضاء، وقال أنه ما ثماش مجرم واحد بل مجرمين ومنظمين ويخدموا لصالح شبكات متاع بيع أعضاء بشرية وعندها علاقة بإسرائيل.
5: وأنا بقول من خلالكم لأولي الأمر، مش دول اللي هيحموكم، مش ده، انتوا مخمومين، انتوا فاهمين غلط.
0: في ترابط هالأحداث ونهار 26 ديسمبر 2006 المحامي طلعت السادات قام بمرافعة تاريخية هاجم فيها الداخلية وذمنيا النظام متاع حسني مبارك أكثر من أنه دافع على محمد عبد اللطيف، وبين للمحكمة أنه مستحيل بالشخص واحد يقوم بهك المذابح واللي مشاو ضحيتها 10 أشخاص وبالطريقة الحرفية اللي تنفذت بها الجرائم، فما بالك شاب منزوي على نفسه عنده اضطرابات نفسية. وفي نفس السياق طلعت السادات ظهر أنه اللي قاموا بالجرائم عندهم مبادئ في الجراحة البشرية، ولهناك شف الألعيب متاع المحقين، يعني فيما يخصها كالصبات اللي ظهر ماهوش لقياس متاع محمد عبد اللطيف، لأنه هو يلبس 45 والصبات اللي قدموه الشرطة 42. ومع هذا طالب النيابة العمومية بنتائج تحليل الدم اللي لقاوه على جلباب محمد عبد اللطيف، والإجابة كانت أنه العينات هذه ضئيلة جدا وما تمكنوش من استغلالها لاستخراج الحمض النووي أو الأديان. مختصر الحديث وختام المرافعة مسك، المحامي طلعت السادات جاب شهادات من عند أكبر الخبراء النفسانيين في مصر واللي حد ما يشكك في نزاهتهم، ويقولوا أنه محمد عبد اللطيف سليم المدارك العقلية، لكن يمر بفترة انهيار عصبي وماهوش مختل عقليا كما قالت الداخلية. وفي نهاية الأمر وأمام مرافعة كمن هذه، القاضي ما كان عنده حتى حل سوى أنه يحكم ببراءة محمد أحمد عبد اللطيف لتضارب الأدلة وانعدام معقولية الاتهام. وبعد التصريح بالحكم قاعة المحكمة خاضت، وأهل الضحايا ما عجبهمش القرار، لكن محمد عبد اللطيف مصيره باش يولي مجهول إذا خرج حر طليق. وعائلات الضحايا وأهل الصعيد كما تعرفوا ما همش باش يفلتوه، والداخلية اللي كانت هي السبب في ما يسمى بمهزلة القرن خرجوا من الحبس وبعثوه لدولة الإمارات على أساس يعيش غادي، وإلا يتم اغتياله من طرف عائلات الضحايا اللي في الصعيد. وهذا هو الحل اللي قاته السلطة باش تدارك غلطتها ومحاولتها الجهنمية في أنها تبعث بريء للمشنقة باش تلمع صورة النظام.
6: حكمت المحكمة حضورية ببراءة محمد علي.
0: في نهاية هالقضية محمد عبد اللطيف ولا يعيش في الإمارات، وفي بعض المقابلات الصحفية أحكى على التعذيب اللي تعرض له من طرف الشرطة المصرية على أساس يعترف بجرائم ما اقترفهاش.
7: اتهمت أنا ظلما طبعا، البوليس قابل عليا جي خدني من البيت.
8: انا قبل ما اقول التفاصيل بس انت في دبي للعمل ولا ده كان احد الحلول الامنيه؟ يعني انت ملاحق ومطارد من عائلات الضحايا؟
7: لا لا لا،
8: الامن كمان ممكن يكون خايف انك تتكلم، مش عاوزك تتكلم، فافضل حل نبعد محمد عن مصر.
7: ده هو فعلا الحل اللي هم كل القيادات قرأت بيه يعني محمد، ان انت عايز كان طبعا بعد حكم البراءة.
0: والى يوم الناس هذا حتى حد ما يعرف شكون اللي قام بهك المجازر اللي صارت في قرية شمس الدين، واللي مشاو ضحيتهم 10 أشخاص تم ذبحهم بقرهم وقطع أعضاء حيوية من أجسادهم لغاية بيحة أو لأغراض أخرى. ولهنا مبقى كامش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهجة تريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقتايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. احنا صوتكم في ساقس
2: على 91.2 ديوان فام.

0: De l'info. Flash News.
1: Moujassou Thalitha, Diouna FM, Aslama. عضو لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب فخر الدين فضلون يفيد بأن قرار وزارة التربية المتعلق بمنع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية خلال فترة الراحة صائب وجيد جدا، معتبرا أن هذا القرار جاء في الوقت المناسب وفق ما صرح به لديوان فم.
2: هو من أهم المطالب التي يعني تطرقنا إليها تقريبا منذ أن انطلقنا في مهمتنا البرلمانية، هو العمل على تحجير تواجد التلاميذ في محيطات المؤسسات التربوية نظرا لما لهذا التواجد من مخاطر سلوكية، على اعتبار أن التلميذ عندما يكون موجود في المحيط المؤسسة التربوية خارج الأطر يعني يكون بمثابة الطعم أو بمثابة الهدف من قبل المنحرفين، من قبل الذين يصادون في الماء العكر في علاقة بالمخدرات، في علاقة بمختلف السلوكات المحفوفة بمخاطر. هذا القرار يعني أتى في وقته، هذا القرار هو جيد جدا، هو أكيد ونحتاجه، ولكن القرار يستوجب يعني ما يستوجب من الإمكانيات المتعلقة بالفضاءات وتحديد قاعة المراجعة وإطار التأطير. يعني لا يمكن أن نتحدث عن تحجير تواجد التلميذ في يعني نقص الفضاءات، واليوم نرى كيف أنه في كثير من المؤسسات التربوية يقع استغلال فضاءات قاعة المراجعة لقاعة الدرس نظرا لقلة الفضاءات.
1: تونس تشارك في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي احتضنته إمارة أبو ظبي، وذلك في إطار متابعة الجهود الدولية في مجال منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية. وتناولت أشغال المؤتمر الذي حضره القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة الجمهورية التونسية بأبو ظبي بولباب الزبيدي، تناول ما تم إنجازه في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية إلى جانب بحث سبل مواصلة العمل على تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن إعلان أبو ظبي الذي توج أعمال المؤتمر. المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بقبلي تطلق برنامجا صحيا وتوعويا لتقصي سرطان الثدي، يرتكز على تنظيم قوافل طبية وحملات تحسيسية تستهدف أساسا النساء بالمناطق الحدودية، وفق ما فادت به ممثلة ديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بقبلي أسماء بن عبد الخالق في تصريح لديوان فما.
3: انطلقت المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري بقبلي في تنفيذ برنامجها التوعوي الصحي من خلال جملة من القوافل والحملات التثقيفية الصحية، نحاول من خلالها نمس أكبر عدد ممكن من النساء، مركزين أكثر على المناطق الحدودية وذات أولوية من خلال تقريب الخدمات لجميع مكونات المجتمع. بالطبيعة أكدوا على أهمية الانفتاح أكثر ما يمكن على جميع مكونات المجتمع من مؤسسات وهياكل شريكة ومجتمع مدني. غايتنا الأساسية والهدف الأساسي من جملة هذه الأنشطة هو مزيد التوعية والتحسيس بأهمية التقصي المبكر لسرطان الثدي. هذا ما يكون إلا من خلال بث العديد من الرسائل التوعوية إنه الفحص السريري هو ضرورة لمكافحة سرطان الثدي، وهو حق من حقوق المرأة إن هي تطالب بها على الأقل مريرة في العام عند الطبيب وإلا القابلة متاحة. التقصي المبكر هو الوسيلة الوحيدة، والفحص السريري هو اكتشاف الورم في بدايته، وهو الوسيلة الوحيدة للتوقي من سرطان الثدي ويمكن اكتشافه مبكرا.
1: إلى الشأن الدولي، استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف شنه جيش الاحتلال استهدف حاجزا للشرطة بمنطقة المواصي في مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة، وتزامن ذلك مع تصعيد ميداني اليوم في المناطق الممتدة على طول الخط الأصفر، حيث نفذ جيش الاحتلال عملية نسف لمباني شرق مدينة غزة وخان يونس بالتزامن مع غارات وإطلاق قنابل مضيئة في حي التفاحة. وفي الكونغو الديمقراطية، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس إيبولا إلى 4,018 شخصا لقوا حتفهم من بين 8,300 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، فيما يمثل قرابة نصف عدد حالات الإصابة المؤكدة من خلال أسرع موجة تفشي للمرض على الإطلاق.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد.

0: انت ترند مع ديو ان ترانز ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابختير من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديو ان اف ام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل صوتكم في ساقس
1: على 91

0: 93.5
1: القيروان
2: بيجا وسليانة
1: على 103.2
2: ديوان فام
0: 352-442 ألمع المحللين والمختصين تحاليل ستاتيستيك مباريات محلية وعالمية هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للـ5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام إسبورغرام
3: مساء النور 8 دقائق بعد 3 متاع العشية دي داتا فوت متواصلين معكم من توا حتى للـ5 نحكيو كرة قدم نحكيو على اتحاد بن قردين يرفض مواجهة النادي الأفريقي قبل استكمال مباراة الجولة 4 ياسين عبيد الناطق الرسمي للاتحاد الرياضي ببن قردين يوضح قائمة الحكام الدوليين هل سيتغير شكل القائمة وهل سيغير نادي جويني في القائمة اجتماع الهيئة العليا للدعم في النادي الصفاقسي تعهدات بتوفير مبلغ مهم أجواء الاجتماع مع نائب رئيس الهيئة عماد المسدي اجتماع كذلك الوزير بالمكتب الجامعي والمدير الفني مخرجات الاجتماع وعلاش غاب الناخب الوطني معين الشعباني على الاجتماع اليوم البرتغال يتوهج دون كريستيانو رونالدو وكلاسيكو أوروبا بين فرنسا وإيطاليا سعيد جدا شكونوا موجودين معكم انتوا حتى للـ5 متاع العشية دكتور سعد قحبيش مرحبا
4: مرحبا بك كريم مرحبا بلوخي الكل مرحبا بوسيم بأمين وبلوخيين فرجي
3: أمين عباس مرحبا
4: وليس معه فينا سمحني ويتفرجوا
3: أول ما أحمد بوشعلة بعث لي الفوتو حاطت الإكران ويستنى من قبل الميسيون هيا بدأ وقال لي غير بعض قلت بزيل الأخبار مزيد موزيكا مزيد فقرات مرحبا أمين
5: مرحبا بك كريم السادق وخوي وسيم وليت فرجي مؤكد جدا الناس تسمع فينا على ديوانا فهم
3: كيف كيف وسيم الجعبيري مرحبا
6: مرحبا كريم مرحبا صدوق مرحبا امين والخيان اللي تفرجوا فينا اسمعوا فينا كل
3: ان توكا مازلنا متواصلين معكم متوا حتى الـ5 بعد شويه يكون موجود معنا ياسين عبيد الناطق الرسمي للاتحاد الرياضي ببن قردين البدايه ستكون ببوان ديبا
2: بوان ديبا
3: بوان ديبا اتحاد بن قردين يرفض مواجهه النادي الافريقي قبل استكمال مباراه الجوله 4 ياسين عبيد الناطق الرسمي للاتحاد يوضح معنا في المباشر ياسين مرحبا
7: تحيه لك اخويا كريم وكافه مستمعي راديو ديوان افان وضيوفك المحترمين مرحبا
3: شكرا بلاغ على الاتحاد الرياضي ببن قردين البارح هبط في الليل مؤخر شويه دونك على اثر برمجة المباراة أمام النادي الإفريقي لحساب الجولة 5 من البطولة مقرر إجراءها يوم 10 أكتوبر نهار السبت القادم مش غضوة بالطبيعة دونك الاتحاد الرياضي ببن قردين يتمسك بضرورة احترام الترتيب المنطقي والرياضي للروزنامة ويطالب باستكمال الجولة 4 قبل خوض مباريات الجولة 5 بما معناه لأنه ثم جولة وحيدة ومباراة وحيدة من 4 جولات لم تلعب إلى حد الآن هي مباراة الملعب التونسي والنادي الإفريقي واتحاد بن قردين يرفض إجراء هذه المباراة أمام النادي الإفريقي قبل موقعة البقلاوة والإفريقي
7: أكيد أخويا كريم شوف احنا راهو في البلاغ بتاعنا كنا واضحين وقلنا أي كلمة باش نقولوها ولا أي كلمة باش نكتبوها باش نكون واضحين ودقيقين احنا عندنا مشكلة مع النادي الإفريقي والملعب التونسي احنا كنا واضحين تجاه الرابطة الوطنية لكرة القدم اللي هي الجهة المنظمة

0: مباريات. شوف، راهو في بداية الموسم كان هناك اتفاق وكان هناك يعني حسم في موضوع المقابلات، وقلنا راهو العام هذه نحب نعدوه الناس الكل مع بعض نعدوه يعني عام باهي نحترموا رزنامة البطولة. شوف، وقت اللي تلعب اتحاد بن جردان ثلاثة مقابلات في 8 أيام، مش نلعبوا في المستير، ثم نجوا بعد نهارين نلعبوا كونتر نادي الصفاقسي، ومن بعد بنهارين نلعبوا كونتر نادي حمنانس في نسق جوني بحذات يعني محللين ومحذات مدربين يعرفوا انه شو معناتها ثلاثة مقابلات في 8 أيام. احنا تقريبا في التوقف الدولي هذه وفي نهاية الصاج نتاع المنتخب احنا فاجئنا امس انه يقع يعني برمجة مقابلة اتحاد بن جردان الافريقي يوم 10 اكتوبر. ما فماش علاش هذه الزربة، عندنا مقابلة مؤجلة بين ملعب التونسي والنادي الافريقي، هي عادة تسير يعني قوة قاهرة فورس ماجير في مقابلة يعني توقفت وما بدتش حصلا كما احنا في بداية الموسم من مقابلة نادي حمنانس، وهذه تعريج لبعض الاخوان انه تسألوا علاش اتحاد بن جردان قبل انه مقابلة نادي حمنانس تتأجل ومن بعد لعبها بعد جولتين على مقابلة نادي حمنانس. كنا واضحين فيها انه يعني الحدث معلوم ويعرفوه الكل، وحتى الرابطة الوطنية في البداية رفضت، ولكن بعد الجامعة دخلت وصلت الحقيقة لمشكورة للمقابلة هذيك تم تأجيلها. ولكن احنا مطلبنا كان واضح، واتحاد بن جردان يعني يقول بصوت عالي وبكل يعني في اطار تطبيق القانون انه يلزمنا نكمل الجولة الرابعة ومن بعد نبدأ في الجولة الخامسة، لانه راه شوف اذا كان من تو بداية الموسم يعني تم تدخل في الجولات راه لا يساعد حتى جمعية نادي الافريقي ولا ملعب التونسي وما بيدهم يساعدهمش. يعني احنا طلبنا الحقيقه انه وراه ممكن حاجه تغيب عليه خويا كريم، متحد جدا كان مبرمج يعني تربط خارج تونس في ليبيا، ولكن سيقع يعني هذا التربط، لانه الحقيقه كنا تفاجئنا بانه مقابل يتم تعيينها يوم 10 اكتوبر. على كل حال احنا رسلنا الرابطه، ننتظر الى الان يعني رد الرابطه، ومن بعد يعني اكيد راه باش نتفاعلوا مع ما هو معلوم ان شاء الله.
1: طبعا احنا حكينا على قوة قاهرة بالنسبة لهذه المباراة اليوم، هما زوز أسئلة. السؤال الأول، لو لم يلغى تربص أو لم يلغى تربص المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم وكمل وتواصل تربص المنتخب، نفس الطلب كان يكون من طرف الاتحاد الرياضي ببن جردان، وإلا ما عنده حتى علاقة موضوع الغاء التربص وبالتالي الملاعبية رجوع النواديهم؟
0: باش نكون عمك واضح خويا يعني خويا كريم، ولا اخفي تاثير الاتحاد بن جردان طلب من بدايه الموسم الرابطه الوطنيه اللي نحب الحقيقه بالرغم من مجهوداتها بالرغم من وراءه اجتهاد، ولكن في مسكت الرزنامه مشوار طلب من بدايه الموسم ان تكون الرزنامه واضحه يعني مدققه. عندنا مقابلات يعني مقابلات نتاع الفرق التونسيه اللي تشارك في المسابقات الفرقيه، هذيك حاجه ما نجموش ندخلوا فيها، واحنا رانا راهو شوف لا النادي الافريقي ولا النادي الصفاقسي ولا الترجي الزيزيسي ولا الترجي الرياضي يلعبوا في المسابقات، راه لو طلب حتى منا تاجيل مقابلات رانا كيما عملنا مع الفيروس راه باش نعجلوا، ما عندناش مشكله يعني ديما احنا نراعوا مصلحه كره القدم التونسيه هذه راهو بالفعل مش بالكلام. ولكن وقت تبدا فما فراغ وقت تبدا فما جوله متعجله نكمل الجوله هذيك ومن بعد نعملوا الجوله الخامسه، يعني علاش هاللخبط، علاش تداخل الجولات؟ يعني احنا حتى في فرق معاش الحقيقه حتى مع الاطارات الفنيه يعني بدينا نلقوا في برشا مشاكل، بحذاك انا مدبي يعرفوا ما يعرفوش يحضروا مقابلات ما يعرفوش يعني يحضروا السيك نتاع الماتشات. حقيقه بدايه موسم كنا نعتقد انه الموسم هذا باش نقطع نهائيا الحقيقه مع اللخبطه في الرزنامه، ولكن تفاجئنا مره اخرى انه راهو ثم تداخل في الجولات هذه. علاش احنا اسرنا وطلبنا بالرابطه بكل لطف انه لابد من احترام رزنامه البطوله.
1: ما يتفاعل معك دكتور ساده كهبيش.
2: مرحبا بك سيسين.
0: مرحبا دكتور. مرحبا.
2: شكرا خويا على تدخلك وعلى صدر الرحب نتاعك وعلى توضيحك لموقف اتحاد بن جردان. انا حبيت نسلك زوج سؤالات. دونك انت معناها من موقفك كممثل لهيئه المديره اتحاد بن جردان ترفض خوض المباراه مع النادي الافريقي هيك ولا؟
0: احنا كنا الطلب نتاعنا دكتور انه نرفض اجراء المباراه ونطالب في نفس الوقت باحترام رزنامة البطولة.
2: ايه طبعا، يعني جاك السؤال الثاني، معناه انت تحب اللي مباراة نادي الافريقي مع الملعب تونسي تصير قبل مباراة النادي الافريقي مع بن جردان، هذا هو ولا؟
0: هذا هو المطلوب.
2: باه، وقتاش باش لعبهم النادي الافريقي ملعب تونسي؟ ما حط روحك في بلاصه الرابطه وفي بلاصه الفريق الاخر وفي
1: بلاصه النادي الافريقي عنده مسابقه قاريه،
2: وقتاش تحب تلعبهم انت؟
0: شوف دكتور انت تبارك الله عليه تقريبا
2: نعرف، جاوبني جوست على السؤال سياسيين بربي نحبوا نفهموا، انت تحب تلعبهم نهار الاربعاء ولا تحب تلعبهم نهار سبت؟
0: لا شوف انا رايت لسه محل مقام انت عرابت باش نقول لك نلعبوهم
2: بالله. ليه خاطر مو سي سين احنا كنا نحكيه تو نحبك انت لوجيك تبارك الله وفاهم الرزنامه راهو حتى لنهار سبعة ما تنجمش تلعب حتى ماتش لانه فما شكون اونجاجي في ماتش ويت من قبل فما شكون عنده جورني فيفا فما ما احنا تو بالماتش الغي فما تربص فما كذا معناها على حسابك انت تحب المباراة تصير نار عشرة نار سبت هيك مش اخر جولة كاملة كيك يا سيسي.
0: شوف دكتور انت تبركان خايتني شكرا نجاوب على
2: تفضل اي ديفلوبي خلنا نفهم
0: متابعين
2: تفضل سيسي تفضل تفضل
0: في الوضعات كما هذه هذه ينتابوا حتى في الكرة الأوروبية انه نكملوا جولة يعني لما لا انه يقع تأجيل جولة كاملة
2: كيفاش سيسي انت واحنا نلقاو فيهم معناها المواعيد بالسيف بالقطرة بالقطرة خاصة معها ثلاثة جماع اللي ولاونا جدد هذوما في التوقف الدولي وخاصة انت فمك توا قلت الراعي المباريات الافريقية كيما عملنا عمناول مع الترجي السنة رانا حتى كانت وفرت الفرصة باش نعملوا مع النادي الافريقي توا مشيرة تقول احنا الراعي وعمناول عملناه مع الترجي ومرة هذه كان فما الفرصة نعاودوا نعملوا تياك انت تكومبليكي في المشاكل تاع النادي الافريقي معناها انت باش تزيدوا مشكلة على مشكلة باش تحب تلعبوا ثلاثة ماتشوات في جمعة وتبعثوا يلعب في مازيمبي هو اللي عاوز ماتشوات في 48 يوم توا هكا توا سياسيين
0: شوف دكتور هذه تحليلك ونحترمه برشا ولكن
2: هذا اللي انت كنت تقول فيه ما زدت شيء يعني من عندي
0: سامحني دكتور هذه راه انت تحليلك ويعني نحترمه برشا
2: ربي فضلك يا سيسي
0: عايش احنا في اتحاد بن جدان تقريبا من بين الفرق اللي كل بلاغاتها وبياناتها واضحه وضوح دقيق انه رانا الرابطه بغض النظر على المقابله هذه احنا حتى لو كان فريق زوز فرق اخرى يعني مش معنيين حتى بالمشاكل الفرقيه قلنا وطالب باحترام رزمه البطوله يعني كملوا الجوله الرابعه شوف راهو تحديد رزمه البطوله والمواعيد هذه راهي ممكن الرابطه احنا كفرق راهو نتشكاو وانت تعرف مدرب راهو مدربين قاعدين يتشكاو قاعدين طرفني من اللخبطه قاعد يصير اللي فيه الماتشات الكل هذاك علاش احنا طلبنا بكل لطف من الرابطه الوطنيه كلكم ان نكملوا الجوله الرابعه ثم يعني نبدو في جوله خامسه
2: سي سي نعرف احنا فاهمين المطالب نتاعك اما انت بديت من الاول سيادتك وفسرت ويعطيك الصحه وبارك الله فيك للناس اللي ماهيش متابعه اللي قلت قوه قاهره تو نادي الافريقي الملعب التونسي جاو حكوا يوسف قال ماناش لاعبين تي ما هما مشاو للتيران و سون بريزونتي وتبارك الله ربي عطا خير.

0: والمام تاع الماتشوات. لكن هذا هذا معناه حاجه قاهره اونكور فوا في الرزنامه. ابقى معناها انت اليوم تطالب النادي الافريقي باش يلعب ماتش
1: يوم سبعه
0: لو 10. لا هو قال حتى الجوله نلغيوها، قال نلغيوها الجوله
1: لا ولا يلعب نهار سبعه المباراه المؤجله.
2: ما فما حتى حل
0: يعني انت تلعبوا نهار سبعه مباراه المؤجله ونهار 10 تلعبوا الشامبيونات ونهار 12 تبعثوا المازم باش يلعب نهار 16 17 هكا.
3: شوف
0: مش معقول
3: مع تقديري التام واحترامي لتحليلك وعلى عيني
0: وراسي ربي يسترك بارك الله فيك،
3: ولكن راهو اتحاد الجبال واضح في طلبات. احنا لا طلبنا للنادي الفريق ولا نلعب التونسي، احنا جمعيتنا احنا الرابطه كلها واضحه تجاه واضح انه نطالب بانه يكون هناك يعني استحقاق وهناك يعني احترام لكل فرق. احنا تلعبنا اتحاد الجبال ثلاثه مقابلات في 8 ايام
0: هذاك علاش الموضوع على خاطر
3: ومن بعد بكان ببعثها بقلم من تعيني مقابله يعني على شيء الاحترام من الاحترام لكل فرقه تونسيه، لانه هذا مش مقبول ما تصيرش حتى في البلاد. كعدي كذا مقابلات في 8 ايام ومن بعد الجوله الخامسه وبعد الجوله السادسه، لانه من نهار الاول كنا واقفين معاهم يعرفوا هم فيهم برشا اصحابنا من الرابطه وفيهم يعني قلنا لهم راهو احنا ما عندناش مشكله عن التلغي ومع التعجلوا هذه راهو يعرفوا نفسهم.
0: ياسين بربي سامحني انا تعسفت على الميكرو
1: وعليك انت اخر امين زاد يحب يدخل
0: لا لا جوست ديما الاخراني سامي سياسين توا ثلاثة سنوات صارت كارثة جوية في إيطاليا. جنوة بلاد معناها جنوفا بلوتو جنوفا اللي هي بلاد جمعية جنوة تغمرت كلها بالمياه وفيضانات وطاحت الفمتي قنطرة وصار مصر وقفوا الماتش جولة كما نقولوا ثمانية ولا عشرة. يا أخي لعبوها قبل ما ترجع السيريا تيما لعبوها بعد شهرين ونص سيزين لعبوا وقت اللي القودات لعبوا فيها الماتش هذاك اللي تلغاه وقت على خاطر وتلعبوا الماتشوات في البلدان الاخرين الكل في ليفيل الاخرين الكل.
3: شوف الدكتور يعاونوا في الفرق الكل على قدر المسافه ما يلعبوش في ايطاليا ما ينجموش يلعبوا جمعيه في 8 ايام ثلاثه ماتشوات.
0: انت مشكلتك ماهيش مباراه هذه انا فاهمك قال لك انت مشكلتك كيفاش لعبتني ثلاثه مباريات في 8 ماتشوات والكلوب ما حطيتلهاش الماتش باش كملت لعبت زوج ماتشوات في 3 ايام ومن بعد تمشي المازمبي اللي هو تريتمون ماهوش عادل الحقيقه بالنسبه لفريقي ومثل تونس مع كامل احتراماتي ليك سي سي
1: واللي هو زاد ماهوش عادل اتحاد بنقردان اللي تشكى منه
0: اللي بنقردان لعب ثلاثه ماتشات في 8 ايام
2: اكيد.
1: امين عباس مظلومه ياسين امين عباس معك لاعب سابق في اتحاد بنقردان
2: اكيد ومدرب زاد ياسين شنو احوالك خويا الغالي
3: لاباس
2: سمير مرحبا شنو الامور صافا لاباس انا الحقيقه نسمع فيك وتساؤل لهنا انه اتحاد بنقردان حقيقي جدا بعض البلاغ اللي هبطوا اللي على مبدا تساوي وتكافؤ الفرص هذا هو
1: صحيح
2: اكيد جدا في مبدا تكافؤ الفرص لهنا معناها انت تقول والمعامله اللي يعني نفس لنفس الجمعيات الكل ميم لونغور دونك الناس الكل كيف كيف دونك عندك لهنا من حق وحق مشروع الاتحاد بنقردان ان تطالب حقوق النادي هذا ما فيهوش كلام ياسين. لكن الظرف انا الحقيقه اللي قلقني انه مقابله الملعب التونسي والنادي الافريقي يعني كتاجلت كانت حاجه قاهره يعني لهنا ما فماش حتى
1: كيما ماتش بنقردان والهمامه
2: اكيد كيما حتى ماتش بنقردان والهمامه تاجل زاده في وقت اللي فما حاجات قاهره حاجات اكبر يعني من حاجات ما نجموش يعني نتراجعوا فيهم. دونك انا شو نقول انه نادي انه اتحاد بنقردان ياسين حقك انك تدافع على النادي نتاعك ومن حقك زاده انك انت زاده حتى نعرف انه السيكل دو ماتش والبريباراسيون في لونترونور باش يحضر ماتشواته زاده اكيد جدا. لكن اليوم النادي الافريقي في مواجهه يعني انه باش يخرج يمشي يواجه باش يمثل تونس دونك هنا زيادة ما نجموش نحطوا انه تكافؤ الفرص مع فريقنا انه هو باش يمشي يلعب في الافريق اذا نقولوا نحطوا بنقردان نقولوا في بلاصه النادي الافريقي زيادة النادي الافريقي ما زماش تعمل نفس الشيء هذاش حبيت نقوله لك ياسين. لكن في الاخر نحب نقول لك اللي من حقك انك تدافع على النادي نتاعك ومن حقك زيادة انه يجي يكون موجود تكافؤ الفرص والعداله ما بين كل الجمعيات والناس الكل نتعاملوا معاهم كيف كيف هذا ما فيهوش كلام.
3: اكيد كوتش شوف كوتش باش نحييك على المداخله وكي راهو شوف انا نعاود نقول راهو حرجه حتى انه راهو اتحاد بنقردان ما عندوش مشكله مع النادي الافريقي بالعكس راهو
2: خاطر نعرف العلاقه باهيه برشا بين اتحاد بنقردان والافريقي يا سيدي
3: على المباشر وبالفعل مش بالكلام. لو طلب منا النادي الافريقي انه يقع تاجيل مقابلات يوم 10 اكتوبر انا حتى ما عندناش مشكله احنا انا قلت لك تاجلنا قبل هذه راهو بالبتاع المشكله
2: يعني ياسين تحب تتاجل مقابله اتحاد بنقردان النادي الافريقي يعني لدات اخرى بعد 10 اكتوبر.
3: لو طلب منا قلت لك لو طلب منا احنا طلبنا اول مره قلت لك لو طلب منا يعني علاقتنا بالنادي الافريقي ابعد من انه نكون مقابل
2: هذا ما يخفاش علينا ياسين.
3: هذا ما فيه شك، ولكن احنا رسالتنا كانت واضحه للرابطه الوطنيه وهو على المباشر. الرابطه الوطنيه تحدد لنا طريقه تعيين المقابلات، لانه ثم هناك علاقه يا اخويا يا كريم، انتم تعرفوا انه لما هؤلاء الكرات الفنيه اللي في تونس

0: ممكن تعدي كذا كان عنده شجاعة وتروح الموضوع هذا، ولكن رأوا ثم لخبطة كبيرة، رأوا مدربين بحذك يعرفوا، رأوا ما عارفين يحضروا يسيك متاع الماتشوار،
1: رأوا
0: مقابلة متعجبة. شو اللخبطة هذه من أول عام؟ قلنا من أول موسم رجاء منكم نحترموا المواعيد، نحترموا الرزنامة بغض النظر حتى عن المقابلات المتعجبة، ولكن فما في رق يعني يجاوبهم. واتحاد بن قردان ثلاثة مقابلات يعني في 8 أيام، الناس ما تعرف شنو تقريبا اختارنا 4 لاعبين من الركيز نتاع الفريق،
1: سياسين
0: فما باش ناس فينا كيفاش نتكلموا كيفاش يعني
1: نتحدث. سياسين نختم معك، وقت اللي تأجلت مباراة الاتحاد الرياضي ببن قردان ونادي حملة وهي الجولة الأولى ثم لعبتوا بعدها الجولة الثانية والجولة الثالثة والجولة الرابعة والمباراة المؤجلة من حساب الجولة الأولى، لعبتوا أمام 3 فرق قبل الجولة الأولى، اليوم نادي صفاقسي وزوج فرق أخرى لعبتوا لهم مقبل ماتش
2: في بيجة
1: وبيجة فماشي فريق منهم طالب بإجراء مباراة اتحاد بن قردان المؤجلة لحساب الجولة الأولى، يجب أن نستكمل الجولة الأولى قبل الثانية ونستكمل الأولى قبل الثالثة ونستكمل الأولى قبل الرابعة، ولا فريق معناتها ملي واجهتهم طالب اتحاد بن قردان باستكمال مباراته من الجولة الأولى قبل ما يواجه اتحاد بن قردان. وبالتالي من المفترض المنطق هكا حسب معناتها السؤال مش نسأله لك، لم يكن من المفترض حسب المنطق هذا يعني ثم حتى فريق اعترض عليكم كاتحاد بن قردان انه اتحاد بن قردان لا يعترض هذه المره على النادي الافريقي ونختم على هذه المباراه للنادي الافريقي؟
0: شوف المثال اللي جبته لي والمفارقه، احنا باش نفاجئك نقول احنا في اتحاد بن قردان مش الفرق الاخرى، احنا طالبنا الرابطه انه مقابلتنا مع نادي حملنف تبدو بها الاولى كان لازم حتى تجي برشا بعد الجو شبل، ولكن احنا مشكلتنا ماهيش مقابله حملنف، هي مقابله تعرفوها ومعلومه شو صار بالضبط، ولكن احنا انا الطلب نتاعينا راهو للرابطه الوطنيه في احترام الرزنامه، المشكله مش غادي وقت اللي تلعب الاتحاد بن قردان 3 ماتشات في 8 أيام ومن بعد تجي تحط المقابلات الكل في اطار التوقيت، هذا هو مشكلتنا. انا راه مشكلتي مش في التاجيل ولا في قبل وخبش احنا بك، لا نرى مانع نعاود لك مباشره، لا نرى مانع عن التاجيل حتى كل المقابلات نتاع الفرق المعنيه بالمشاكل الفرقيه، ولكن المبدا هو انه الرابطه تعامل كل الفرق على قدر المساس، هذا هو المطلوب ان شاء الله.
1: واضح، شكرا سي ياسين، لانه الفرق التونسيه الاربعه المشاركه في المسابقات القاريه راهو باستثناء النادي الافريقي اللي لقوة قاهرة انه ما تلعبتش مباراته امام البقلاوة، والكل ملعبوا 3 مباريات في 8 أيام بين مسابقة افريقية وزوز ماتشات بطولة مأجلين، ترجي والنادي الصفاقسي والترجي الجرجيسي، والنادي الافريقي هو الفريق الوحيد اللي لعب مباراة واحدة مؤجلة، وداير ثم ويكاند عملنا فيها 3 ماتشات اقهو 3 ماتشات مش 4، لانه ثم ترجي
2: والترجي
1: الجرجيسي والنادي الافريقي واجهوا بعضهم، ثم كونفرونتاسيون ديريكت، وبالتالي
3: نادي الفريق ما
1: لعبش بالخميس مع استاد، ولكن كلهم ترجي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي لعبوا 3 مباريات في 7 أيام بارفو، مش حتى 8 أيام، مش حتى 8 أيام، علاش؟ لأنه مالوريزمون معناتها ثم المسابقات القارية وثم كالوندري فيفا اون توكا، والمعلومة اللي عنا أنه مكتب الرابطة يتجه نحو عدم قبول طلب الاتحاد الرياضي ببن قردان، لأنه ما نجمش يحط المباراة يوم 7 هذا دو ان، لانه حتى الوقت ما يكفيش، ثم يزمك تعلم النوادي قبل مده وغيره، هذه الاولى، واثنين ثم جورني فيفا توفى نهار 6، ثم ملاعبيه دوليين مع النادي الافريقي اللي هو يفترض انهم دوليين مع المنتخب التونسي، ثم حتى الشريمي مع المنتخب الليبي وغيره، دونك يلتحقوا يوم 7، وثم كذلك المعلومه الاهم بالنسبه لمكتب الرابطه انه ثم فريق تونسي يمثل تونس في المسابقات القاريه، ولكن هذا هو مش نسأله لك توا، أنت صوت الحكمة اللي بقيت ساكت وسيم، ما يلزمش أنه في كل موسم مرة نأجلوا ماتشوات مرة ما نأجلوش ماتشوات، ولا بارفو في وسط نفس الموسم نأجلوا ماتشوات وما نأجلوش ماتشوات، الفريق على فريق آخر شفنا ياما في رقة شكات الملعب التونسي اتحاد مونستيري الموسم الماضي، البقلاوة كانت شكة حتى يقولوا أنه مصر الناس في الكاف معناتها لهذا السبب، ترجي الرياضي التونسي كيف كيف لعبوا برشا ماتشوات في رمضان العامين 3 التالي، معناتها في الأخير الحان الوقت أنه نحطوا استراتيجية واضحة لكل موسم ولا للمواسم القادمة تكون واضحه الصوره قبل ب3 أيام، ما بدلش بعد ب3 أيام قوه قاهره كذا، وما معناتها تبقى الامور منظمه ومقنه باش حتى حد ما يحتج.
4: هو عنده برشا مش الوقت
2: مش حانة تو عنده برشا من اللي حان الوقت من اللي نورمال ما هو لينا بروفيسيونيل فوتبول بروفيسيونيل نورمال ما بيكونوا عنا كل ما الأدوات كاملة بس الحاجات هذوما اللي يجيوا في اللي عطلوا شوية الرزنامة تكون عندك الآليات اللي باش تجم تتجاوزها. أنا أعتقد اللي عنا ساعة مشكلة متاع مشكلة شوية في القوانين ماهيش فليكسيبل من حيث التطبيق هذه الأولى. الثانية ممكن كان جات فما أضواء كاشفة في الملاعب كريم لا وفما عندنا ماتشات تلعب بالليل وهكاك الماتشات اللي تلعب بالليل تعطيك أكثر فليكسيبيليتي في الوقت من ناحية عدد الساعات نتاع ريكوبيراسيون ولا عدد الساعات معناها اللي تتحكم فيهم خاطر احنا في الأخر بالكل عالم كامل عنده 12 ساعة ممكن نتاع كورة يتحكم فيهم احنا عندنا ممكن في 4-5 سوايع كهو نتحكموا فيهم في النهار نتاع كورة وهذا يأثر بشكل مباشر في تحديد الرزنامة وتجم تشوف هكا الرزنامة نتاع الليغا ولا الكالشيو ولا
3: تبدا
2: واضحة من الأول وعندهم أوقات مختلفة كريم فما ثلاثة فما نص النهار فما 9 نتاع الليل معناها الفليكسيبيليتي في الوقت زادت تعطيك فليكسيبيليتي في الرزنامة اسبيرون بيان تتحسن الامور في اقرب وقت.
3: واضح بون افان يقول لي جيتك بجاه ربي كريم بالله انا جاه ربي يسال الدكتور علاش عمناو الفرق التونسيه تو كنا نحكيو فيها لعبت في الادوار التمهيديه ماتش بطوله وسط الاسبوع وسناء هذا ما صارش. اخويا بالله انا سالت لك سؤال على جاه ربي وكا
4: خاطر
3: اقرب ميكرو يا دكتور
4: خاطر ديجا معناها جرجيس مشيت سافرت والنادي جرجيس سافرت لعبت في تونس ومن بعد سافرت دونك ما تنجمش تلعب سافرت بثلاثة ولا بالأربعة ما تنجمش تلعب والنادي الإفريقي كيف معناها لعب في تونس
3: وبعد سافر المالي
4: ما ينجمش يلعب والنادي الصفاقسي لعب بلا حد وروح باثنين في الليل معناها كان أنت تحب توفر له أكثر حظوظ باش تلعبه بالأربعة بعد نهار السبت يلعب مع الشرطور زادة سي با نورمال أما أنا في سي لوجيك.
3: واضح. فاصل قصير ثم نتحدث على قائمة الحكام الدوليين لسنة 2027.
5: انتم تسمعوا في داتا فوت على ديوان FM. زغوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
6: على 103.2
5: ديوان FM. ناس الديوان أحلى ناس أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام
7: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام
5: sur nos ondes ديما حافل الويكاند اجدد لقيت احلى الموسيقى لي بون بلان وحكايه غريبه انا صارت ديوان FM صوتكم
6: داتا فوت كل خميس وجمعه بثلاثه للخمسه متاع العشيه مع كريم مقني على ديوان FM سبورغرام.
3: رجعنا لكم من جديد 33 دقيقة بعد الثلاثة متاع العشية متواصلين معكم حتى للخمسة. بعد شوية باش نحكيو على قائمة الحكام الدوليين تقريبا لا جديد بخصوص الحكام الدوليين كيف محمد علي سوا وكيل أعمال اللاعب قديدة دونك سادة قديدة يطلب التوضيح بعد شوية الأربعة يكون موجود معنا بعد الأربعة باش يكون موجود معنا وكيل أعمال اللاعب سادة قديدة بخصوص إصابته ومداويته من عدمها على حساب الجامعة التونسية خلاه وما خلاهوش نتقال برشا حديث في الموضوع هذا دونك وكيل أعمال اللاعب خليه يوضح هذا الموضوع يكون أفضل دونك مشكور محمد علي سوا طلب التدخل في هذا الموضوع. يلا نمشيو لكرونو فار.
5: كرونو فار
3: كرونو فار من المفترض نعملوها كرونو للفار معناتها ولكن البطولة واقفة ولكن ثم الأجواء التحكيمية نحكيه على الحكام كما الأسبوع الماضي دكتور حتى الأسبوع هذا نحكيه على الحكام قائمة الحكام الدوليين هل سيغير ناجي جويني في القائمة. ياسين حروش خبيرنا التحكيمي والحكام الدولي السابق في ديوان FM معنا في المباشر. ياسين مرحبا.
8: مرحبا بك كريم وبالأخوة في البلاتو وبالسادة المستمعين.
9: نعمل عليك لأنه في خمسة دقائق يزمنا نسكره الموضوع، مش نحط خمسة دقائق بنحن وإياك وخمسة دقائق للولاد باش يعلقوا. قبل كل شيء نجم نقولوا هذه قائمة جديدة، قائمة لسنة 2027 ولا 2026؟
8: المفروض 2027.
9: واضح، خاطر القائمة اللي لقيتها القديمة 2026 وإحنا ما زلنا في شهر 10 2026. يبدو أنه المعلومات اللي عنا أنه لن يتم أي تغيير في القائمة الدولية بارابور القائمة الدولية الخاصة ب 2026، واللي مش نلقاه فيها محرز المالكي، أمير لوسيف، خالد قويدر، نضال بالطيف، فرج عبد اللوي، هيثم الاترابلسي، باسم بالعيد، سبع حكام ساحة عندهم الشارة الدولية، الحكام المساعدين خليل حسيني، أيمن إسماعيل، يوسف الجيمي، أحمد الضويوي، وائل حناشي، مروان سعد، وياسين السعداوي. بالنسبة لحكام تقنية الفار نلقاو هيثم جيرات، درساف القنواتي، وأسامة بن إسحاق. وبالطبيعة لا تغيير بخصوص حكمات الساحة، الحكمات المساعدات، وحكام كرة القدم الشاطئية، وأيضا حكام كرة القدم داخل القاعات.
8: وتأكيدا لكلامك أخويا كريم أنه الفيفا بروسيد بار أني أدمينستراتيف، يعني سي توتافي نورمال انك انت تلقى عندك القائمه نتاع 2026. دونك ديما القائمه الدوليه تبدا فعليا يوم 1 جانفي تنتهي بموفى شهر ديسمبر. دونك يوقع توا ارسال المقترحات، والفيفا تضع شروط للالتحاق بالقائمه الدوليه، شروط فيفا دوليه. الشرط الاول هو السن، يكون الحكم يبلغ من العمر 25 سنه على الاقل، المساعد 23 سنه، هذه النقطه الاولى. النقطة الثانية أنه يكون عنده خبرة سنتين على الأقل في الدوري التونسي، سنتين إداريتين مش سيزون معناتها. النقطة الثالثة هي الخبرة على المستوى المحلي، يكون حكم محكم بما فيه الكفاية في الأو نيفو نتاع الليغ نتاعو البروفيسيونيل بيان سور نتاع الاتحاد نتاعو. والنقطة الرابعة هي الجاهزية البدنية، فما اختبار بدني واختبار طبي. على ذلك الحقيقة هي تجربة ناجي جويني كانت له تجربة أولى سنة 2024، وفي سنة 2024 لما تولى مقاليد الإشراف العام على التحكيم التونسي خير أنه ما يغيرش من القائمة الدولية الموجودة آنذاك، وهذا معقول لأنه هو ما بشرش الحكام، وبتاتر يشوف أنه التقييم للحكام يجب يكون من الإكيب دو ترافاي متاعه هو، ويكون التقييم حسب الكريتير متاعه هو. دونك الفيفا ما تقبل حتى قائمة دولية بدون اقتراح المكتب الجامعي المنضوي تحت الاتحاد الدولي لكرة القدم. هذا بالنسبة للنقاط والشروط، وبالنسبة لموقف ناجي جويني سنة 2024. احنا
9: غير موقف ناجي جويني من 2024 اللي قائمة 2027.
8: جيست ما هو ما غيرش موقفه، وسي توتافي نورمال، هو عين إلى حد الآن خمسة جولات على ما أظن. أربع جولات، والاربع جولات هذوما معناتها براتيكمون كل حكم اخذ ماتش او اثنين، معناتها ما يكفيش باش نقيمه وباش نكونوا مطابقين لشروط الاتحاد الدولي اللي يطلب ان يكون الحكم بريزون في الـ في الـ في الكومبيتيسيون المحليه بصفه منتظمه. دونك هو خير ان في نفس الليكتور، دونك في نفس الموقف، وهذا يخلينا نفهم أنه الراجل الحقيقة معناتها أخذ نفس الموقف في 2024 وأخذ نفس الموقف حاليا أنه ما يمسش من القائمة الدولية، وسنا عنده سيزون متسع من الوقت باش يقيم الحكام اللي يكونوا لهنا باش يزموا يكون زادا في تطابق مع القانون الداخلي للجامعة التونسية أنه الحكم يخضع لعملية تفقد
9: في الباساج
8: سبع مباريات.
9: الباساج الأول متاع ناجي جويني في الدومة بدا جات القائمة الدولية ما غيرش كما تو، ولكن بعد في الفينيش متاع الموندا متاعه ما نتفكرش أنا، هل أنه عمل قائمة دولية جديدة ولا ما خلطش على القائمة الموالية؟ وإذا كان خلط عمل فيها تغييرات ولا لا؟
8: هو تسلم المقاليد سي الحمودي. سي الحمودي خذا لتراهم مارش وقرر أنه يغير في القائمة الدولية.
9: معناتها كان ينجم يغير حتى تو بما انه الحمودي غير بعد ثلاث اربع جولات كيف
8: كان ينجم يغير، ولكن هو اختار انه يقعد في نفس الفلسفه وفي نفس الليكتور أنه بما أنه في 2024 جاء وبدأ موسم جديد ما غيرش القائمة كيف كيف توا خذا نفس التمشي ما غيرش في القائمة. ولكن البوان دانتيروغاسيون شنو هي المعايير اللي اتخذها سي الحمودي في تغيير القائمة الدولية؟
9: ربما يعني هو ربما لي رابور ولا ما نعرفش نسأل أنا أنت أقرب مني في الأخير في الموضوع. ربما زاد المردود نتاع الحكام طيلة الفترة اللي كان فيها ناجي جويني وبعد ناجي جويني ما جاش الحمودي وبعد ناجي جويني جا مراد جا
8: مسي مراد الدعمي
9: دونك شاف البيرفورمانس نتاع الحكام في الفترة هذيك وبناء عليه سويفون لي رابور نتاع لي كوميسير دو ماتش وغيره ولا بالفيزيوناج هو قرر التغيير قد يكون
8: نمشيو في الفرضية هذه. ولكن فما معايير احنا في القائمة انذاك يافي دو بوست فاكون كانوا زوز اماكن شاغرة. مكان اول الحكم المصري بالي غادر الى فرنسا والمكان الثاني سي عيشم جيرات كان مصاب وخير الاختصاص في تحكيم تقنية الفار. دونك في حكام الساحة يافي دو بلاس فاكون. احنا كي ناخذوا معيار المعيار السن هو الأول والمعيار الثاني هو السنتين الإداريتين. السنتين الإداريتين يافي دو نو اللي هما كوانسيد افيك البلايص الشهرة اللي هما سي خالد قويدر وسي فرج عبد اللاوي. دونك هو أضاف زوز أسامي أخرين اللي هما سي هيثم الطرابلسي وسي باسم بلعيد. اسكو لان دي دو قام بالتحكيم لمدة سنتين متتاليتين واسكي لافي لو نومبر سوفيزون دو ماتش اللي يخليوه يكون عنده أسيد اكسبيريونس. لانه كي نقراو احنا المعايير المعايير فيفا صنفتهم على ثلاثة نقاط.
9: واذا كان ما يتبقوش المعايير مش الفيفا هي اللي ترفضها ما رفضتهمش الفيفا واخذ ماتش الدولي
8: لا نقول لك انا هي المعايير هذه على الاتحاد التونسي احترامها. واذا الاتحاد التونسي شاف انه يجب التغيير فهو يبعث بمراسلة ديتايي للفيفا ويشرح فيها الموقف نتاعو. من بعدي الفيفا تقول نواصلوا او لا نواصل نقبل التغيير او لا نقبل التغيير. احنا هنا ديكا بار اكزومبل كانت عندنا حكمة دولية زادلها مولود فما كانش باستطاعتها تقوم ولا ليتي اونفان ما كانش تنجم تقوم بالاختبار البدني.
9: تم تغييرها
8: بين هو لم يقع تغييرها لأنه صارت مراسلة أنا ذات من الاتحاد الدولي ومراسلة ديتايي بكشوفات طبية أو أقنعوا الاتحاد الدولي بضرورة ترك الاسم وترك الحكم تواصل نشاطها. إذا عندنا حكم أحنا مصاب ونجم يتعافى فنجم نعطيه مهلة
9: باش
8: يقوم بالاختبار البدني.
9: رأيك في القائمة متاع الحكام الدوليين تشوفها مستحقه بسرعه
8: يا سيدي؟ دو في كومبيتونس بيان سور لانه حتى في بدايه الموسم هذه شفنا انه الحكام حكموا كسوا هيثم الطرابلسي
9: او حكموا الكل
8: حكموا. دونك في ناجي جويني يقول لك انا نتخذ متسع من الوقت نخلي الناس الكل سواسيه وجي معناتها لو طون توت اون سيزون ديفالوي انديبوندامون دي جون. دونك عمليه التشبيب قام بها في الحمودي في القائمه غير اربع اسماء في إكيب دو فوتبول إكيب ناسيونال مغيروا شطر جمعية مغيروا أكثر من شطر جمعية. أسكو تمشي الأمور ما تمشيش الأمور في التحكيم كيف كيف نفس المبدأ
9: واضح. احنا معك دكتور صادق
4: بسرعة
9: صادق لأنه عندنا برشا موجود
4: جس حبيت نقول لك اللي فما حكام أخرين موجودين واللي هما ممتازين واللي حكموا أكثر من بعض الحكام اللي موجودين في الليست انترناسيونال وانت سيد العارفين بدون ما نذكروا الاسامي الناس كل تعرف خاطر الحكام نتاعنا هذوما الاخرانيين الزوز اللي وقع تعويضهم اللي قلت وقع تعويضهم فيهم شكون مش محكم اكثر من 12 مباراه في الرابطه المحترفه الاولى وانت تعرف
8: انت نعطيك معلومه ان المساعد ياسين سعداوي ميساج خاطر انا ياسين سعداوي مؤمن به وكا كومبيتونس الي تري فالابل. ياسين سعداوي وقت اللي دخل القائمه الدوليه كان معناتها جديد في على المستوى الوطني والمرافقة المحترفة الأولى وقام بثلاثة مباريات وقع إخراج محمد بكير. محمد بكير سنة في بداية الموسم رجع كان رافض العمل مع الحمودي رجع وعطاه درس في التحكيم وهذا أشاد به الناس الخبراء الكل بما فيهم سي ناجي جويني لأنه شوف راهو on parle pas de la personne on parle pas de la compétence احنا اون بارل دو استراتيجي و دو ريسبي دو تكست دو لوا. صحيح فما برشا حكام قدم زفروا برشا وعندهم كلمتهم في البطوله التونسيه وعندهم من الكومبيتونس والاهليه باش يكونوا حاضرين، ومالوريزمون راهي القائمه الدوليه فيها 7 اماكن فقط.
9: شكرا.
8: ما يمسش من الكومبيتونس نتاع الاخوه اللي موجودين في القائمه.
9: شكرا ياسين حروش.

0: حكم الدوري السابق خبير المفيولة والتحكيم الخاص بإذاعة ديوان اف ام. يعطيك الصحة على كل هذه الإيضاحات. احناش باش نعلقوا على الموضوع.
1: انا نحب نوجه للناس تم اي بسرعة. سؤال وقتاش الحكام باش يوليو بروفيسيونيل في تونس؟ انا هذا السؤال الوحيد.
0: يخدم كان في التحكيم
1: كهو. نعم
0: ما يخدم في حتى

لكم بري قيمته 10000 دينار وكالعادة فما دو باركور 18 كيلومتر اي 6 كيلومتر سي بارتي بور ليفينمون انترناسيونال لا 10ème اديسيون رانين كارتاج نهار الاحد 4 اكتوبر 8 متاع الصباح الديبار من قدام المسرح الاثري بكارتاج والباركور مانيفيك اترافير لا بونليو نور دو تونس يخليكم تتمتعوا باحلى المناظر الطبيعيه والاثار العريقه ما لم تفلتوش الغونديفو رانين كارتاج نهار 4 اكتوبر اي انسكريفيفو على www.raninkartage.com برعايه بي

0: 49 دقيقة بعد 3 متاع العشية، متواصلين معكم حتى للخمسة في داتا فوت وقايد بوان ديبا.
1: بوان ديبا
0: اجتماع الهيئة العليا للدعم في النادي الرياضي الصفاقسي، تعهدات بتوفير مبالغ محترمة. أجواء الاجتماع، شنو صار في الاجتماع ذا، القيمة متاع المونتون، مع نائب رئيس الهيئة العليا للدعم الأستاذ عماد المسدي. سي عماد مساء النور.
2: مساء النور، مرحبا بيك ومتتبعي غاعة الديوان.
0: يعطيك الصحة سي عماد، ومشكور جدا على تلبية الدعوة، والحقيقة مش بحاجة، معناتها أنت من بين الناس اللي في كل مرة ناخذوكم معنا وبصدر رحب وتعطينا الاستفسارات، مش فقط على الهيئة العليا للدعم، حتى في الجوانب القانونية، حتى التي لا تهم النادي الصفاقسي، الجوانب الشائكة. نذكر اللي أنت محكم سابق في الكناس، ولاني رجل قانون مشهود له بالكفاءة والنزاهة. دونك يعطيك الصحة على تلبية الدعوة، مرحبا بك قبل كل شيء. ونحن

0: تحكيه على اجتماع البارح للهيئة العليا للإعدام في ظروف مادية صعبة يعيشها النادي الرياضي السخس. قبل كل شيء اعطينا لتادي اليو بالنسبة للسيسيس ماديا بما انكم هيئة الدعم اكيد عندكم فكرة على وضعية الفريق وبماذا تعهدتم في الفترة القادمة واجواء الاجتماع كذلك.
1: والله باش نبدأ احنا هذا الاجتماع الثاني اللي عقدته اللجنة العليا للدعم بعد ما خذاها الرئاسة متاحها سي منصف السلامي. الاجتماع الاول كان في نهاية شهر ماي وتعرفوا وقتها الظروف الصعبة اللي كان يمر بها النادي الرياضي الساقسي والمشاكل المادية الكبيرة اللي كانت تحول بين دون المشاركة متاعه على المستوى الإفريقي ومشكلة المنع من الانتداب. تعدينا الخطوة الأولى هذيك الحمد لله بزي سلام والنادي الساقسي قام بالانتدابات متاعه بعد رفع المنع من الانتداب وكذلك ضمن المشاركة الأفريقية متاعه بعد رفع المنع من المشاركة وكنا متيقنين أن مش جينا مصاعب أخرى بطبيعة الحال وهذا أعلن عليه من وقتها قلنا راه المشاكل متاع النادي الرياضي الساقسي المشاكل المادية ما زالت متواصلة وهذاك علاش كان الاجتماع البارح. الاجتماع متاع البارح كان حاجتين، الحاجة الأولى هو كان لعرض الميزانية التقديرية متاع الموسم الرياضي 2026-2027
0: اللي هي قديش تقريبا؟
1: اللي هي في حدود تقريب 14 مليار ونص. بطبيعة الحال الهيئة المديرة جابت شرحة أمام أعضاء اللجنة العليا للدعم الميزانية التقديرية هذه و
0: قديش عنده فيه مداخيل السياسة 14.5 نحكيه بطبيعة التقديرات وقديش ناقص
1: التقديرات ناقصها الهيئة المديرة تقريب 2 مليار دويات ونص من هنا ل 30 جوان 2027
0: هذا نحكيه على لي سالير ولي زونجاجمون
1: لي سالير لا على لي سالير
0: لي زونجاجمون متاع العام هذا نحكيه مش القدوم
1: لا لي زونجاجمون حاجة أخرى لي زونجاجمون حاجة أخرى لي زونجاجمون أنا مش نفسر لك
0: فسر
1: ثم ميزانية تقديرية اللي قدمتها الهيئة المديرة في حدود 14 مليون دينار أكثر شوية من 14 مليون دينار وثم جانب آخر اللي ثم ديون قديمة من الهيئات السابقة اللي هي متخلدة بذمة الجمعية اللي هي في حدود تقريب 5-6 مليون دينار
0: اللي ما يدخلوا في 14
1: ما يش دخل في 14
0: واضح.
1: دونك تم الاجتماع متاع البارح واللجنة العليا للدعم تعهدت ب مع اتمام النقص متاع الهيئة متاع الميزانية متاع الموسم الرياضي 2026-2027
0: اللي هما
1: زوز ونص باش يتموا الموسم هذايا بلاش عجز مع سي بور كومبلي لو بودجي متاع 2026-2027
0: مصاريف هذا الموسم اللي فيه ملي سالير وغيره في كل الفروع تقريبا
1: كل شيء تنقلات ومصاريف فوتبول فوليبول باسكتبول بجميع الواحد وفي الجلسة الأولى متاع البارح وقع توفير مع مبلغ متاع مليار ونص
0: البارح مزوز ونص
1: البارح مزوز ونص وقع توفير مليار ونص هذا بطبيعة الحال المبلغ هذا مش يقع معناتها مش يصيروا اجتماع اخرين وتم تكليف مجموعه فهمتوا لا باش تكمل تلم المبلغ هذا من هنا لجوان 2027 باش نكملوا الموسم الرياضي
0: نتاعنا اللي هما المليار الاخر
1: صحيح اللي هما المليار الاخر باش يكمل الموسم في كامل الاريحيه
0: هو هذا راهو شوف سي عماد هذا مطمئن للناس تسمع فيك توا تقول لك بيان معناتها اليوم مازالوا زوز ونص لاستكمال الموسم ذكروا الاسبوع الماضي الملاعبيه ديجا مازالوا كيخذوا سالير منذ اسبوع تقريبا هذا مطمئن ولكن حكايه الستة مليارات هل انه الستة مليارات هذوما ينجموا يعطلوا الفريق ينجموا يمنعوا من الانتداب مثلا في الميركاتو الشتوي القادم ينجموا يحولون دون مشاركه الفريق الموسم القادم في البطوله او في مسابقه قاريه يمنعهم من الانتداب كذلك الصيف القادمه شنو بالضبط
1: بطبيعه الحال
0: يصبروا زاده ما يصبروش يتقسموا ما يتقسموش
1: ثم معك تو مش تجي في ديسمبر ثم بعض الملفات اللي يمكن مش تكون حائل دون مش يرجع النادي السقف ممنوع من الانتداب من هنا الشهر ديسمبر يجم يرجع المنع من الانتداب ومن هنا لجوان يجم يرجع كيف المنع من المشاركة في المسابقات الافريقية هذاك علاش طلبنا من الهيئة المديرة البارح باش تلقى حلول عاجلة للبداية لفضفضة المشكلة هذا نتاع الستة مليارات نتاع الديون المتبقية، باش ما نقعدوش شهر جوان ولا شهر ديسمبر، شهر جوان سورتو 2027 ما نلقاوش رواحنا في نفس الإشكالية نتاع اللي وقعنا فيها عام ناول. ماذا بينا من تو نبداو نخمو في حلول جذرية، إذا ثم ديزارونجمون يبداو يصيروا من تو، إذا ثم خلاصات يبداو يصيروا من تو باش ما يتلمش المونتون يجي لكل فرد ضربة. دونك الهيئة المديرة أخذت على عاتقها القيام بالشيء هذا.
0: ثم حاجة أخرى زادة سي عمير حنا نسألك عليها، اللي هي في العادة نعرفوا الهيئة العليا للدعم في النادي الرياضي الصفاقسي اللي فيها المدعمين اللي حطوا مونتون معين ولا الرؤساء السابقين للفريق. شفنا هذوما الحقيقة، شفنا مثلا وخاصة أكثر زوز تشدوا الهيئة العليا للدعم في النادي الرياضي الصفاقسي، نحكيو كسوا سي المصطفى السلامي وكذلك سي المنذر بن عياد، شفناه مع بعضها مش بعضها في نفس الصورة، ولكن شفنا كذلك برشا وجوه جديدة ونحكيو شابة واللي هي حاجة جديدة في الهيئة العليا للدعم، وكأنه ثم تشبيب للهيئة العليا للدعم في النادي الرياضي الصفاقسي. الصافي، العموري، القرقوري، وذوما حسب المعلومات اللي عنا متعاهدين بملفات معينة ودفعوا فلوس وقاعدين يدفعوا زادة في فلوس ويساهموا في خزينة الفريق الحقيقة.
1: أنا حبيت الساعة قبل كل شيء بديت، أنت بديت الموضوع
0: أي بديت من تالي أنا مش من قدام.
1: أسبق أنا التوجه هو من الأول متاع اللجنة العليا للدعم كان هو التشبيب، ونخرجوا على المدعمين التقليديين ونحاولوا باش نوسعوا من الدائرة متاع المدعمين متاع النادي الرياضي الصفاقسي. والحمد لله معناتها لي جون هذوما سوسون دي جون زون دافير، معناتها من الشباب اللي بكلهم حب للنادي الرياضي الصفاقسي ورغبة في مد يد المساعدة للنادي الرياضي الصفاقسي. صحيح بارك الله فيهم سي منصف السلامي سي منظر بن عياد، لكن تحية اكبر وتقدير الشباب هذايا من رجالات النادي الرياضي الصفاقسي اللي مدوا يدهم، اللي نلقاهم يعملوا كأعضاء في لجنة الدعم وموجودين كذلك مع الهيئة المديرة قاعدين يمدوا يد المساعدة بحاجة كبيرة ياسر. وهذايا معناها خلى الهيئة المديرة وخلى لجنة الدعم تقوم بالعمل نتاعها بكامل أريحية. نشدوا على أيديهم وإن شاء الله ثم رجال أعمال كذلك من الشباب في القريب العاجل مش يزيدوا ينضموا إلى لجنة الدعم. في الإطار هذا سي كريم لابد كذلك باش نشكروا هيكل سوسيو
0: يعني كون جيك صحيح
1: بهيئته بالمكتب التنفيذي الجديد نتاعو اللي اخذاه على عاتقه بتوفير مبلغ 250 ألف دينار اللي تعرف ما يخفاش عليه
0: من 2 مليارات ونص
1: من المليار ونص اللي تلموا البارح، ثم 250 ألف دينار مش يكون نصيب هيكل سوسيوس فيهم. رغم اللي هيكل سوسيوس معناتها ما هواش من دوره باش يقوم بحسب النظام الداخلي بتوفير سيولة مالية للتصرف اليومي متاع النادي، لكن اخذ على عاتقه المبلغ هذايا شعورا من الهيكل هذايا بالوضع الدقيق اللي تمر به
0: مدير
1: النادي الرياضي الصفاقسي الفريق. دونك اخذ على عاتقه بارك الله فيهم باش يمكن الهيئة من المبلغ هذايا.
0: شكرا سي عماد، يعطيك الصحة يا عماد المسدي نائب رئيس الهيئة العليا للدعم للنادي الرياضي الصفاقسي، الفريق اللي ينتقل نوم 14 اكتوبر الى الكوت ديفوار. كذلك ممثلين عن محمد علي الحشيشة الجروب الحشيشة كانوا موجودين البارح في الاجتماع، وابار 350 الف دينار تقريبا اللي ما همش باش ياخذوهم الفريق نتاع سان بيدرو الايفواري، دونك سامحوا فيهم للسياسيس كيف باش يتكفلوا باقامه الفريق في الكوت ديفوار، الوفد الرسمي للنادي الرياضي الصفاقسي في الكوت ديفوار في مباراته امام الفريق الايفواري اللي هو زاد معطى مهم. دونك حقيقه ثم برشا تكاتف كبير بخصوص هذا الموضوع. الاخبار وبعد مش نعطيكم كلمه تعلقوا بخصوص اجتماع هيئه الدعم في النادي الرياضي الصفاقسي مريم كديره، ثم راجعين لكم في داتا فوت متواصلين الخمسه.
2: داتا فوت ديوان اف ام
3: صوتكم
2: في تونس الكبرى
3: على 93.5
2: ديوان FM على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. ديوان FM صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
4: موجز الرابعة ديوان FM مع سلامة. استئناف حركة سير القطارات بين صفاقس وقفصة إثر عطب فني طارئ، وذلك بعد تدخل المصالح الفنية التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وفق ما نقله مراسل ديوان FM بقفصة. الخبير البنكي سفيان لوريمي يفيد بأن دراسة الملفات المتعلقة بمطالب القروض على الشرف تختلف بين الأفراد والمؤسسات، حيث يطالب الأفراد ببيان حجم الاقتطاعات من الدخل الشهري، بينما تلزم الشركات بتقديم تقارير مراقبي الحسابات لإثبات قدرتها على خلاص القروض التي يجب توجيهها حصرا لغايات استثمارية، وفق ما صرح به لدى حضوره اليوم في برنامج هنا تونس.
5: الأفراد أسهل في دراسة الملفات بتاع الأفراد، بشوف هل عندك قابلية ولا إمكانية بتاع سداد هذيك المطلوب، خاطر نعاود نذكروا رام قروض ما همش هبات وتبرعات. أول شرط يلزم الحريف هذا عنده القدرة إنه يسدد. كيفاش عنده القدرة إنه يسدد؟ عنده مصدر دخل. بالنسبة للشركات والمؤسسات شوية أصعب العملية، دونك باش يطلعوا خاطر البنوك على قوائم مالية، صادر الدخل نتاع الشركات هذوما هما أرباح نتاعها أرقام معاملات، باش نجموا يطلعوا على ذا فما وثائق، فما قوائم مالية، فما تقارير نتاع مراقبي حسابات، شفناهم بعض البنوك طلبتهم، باش يعملوا دراسة نتاعهم. انت باش تقدم طلب، باش تقول له راهو هالقرض هذا اللي نذكره ما يفوتش في اقصى الحالات 25000 دينار، راهو باش ناخذه باش نستعمله في استثمار الفلاني، باش نشري به ماكينه، باش نحسن. دونك البنك لازم يقوم بالدراسه هذه باش يتاكد مدى قدره الشركه هذه والمؤسسه على السداد. دونك هذيك علاش باش تاخذ اكثر وقت وباش تاخذ اكثر ديلي باش يجاوبوا البنوك الشركات.
4: افتتاح مركز الأمن الخاص بإيواء نساء ضحايا العنف وأطفالهن والمحدث بدعم من المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسيدي بوزيدة ضمن برنامج مركز الأمان لوزارة المرأة الرامي لتعزيز حماية النساء ضحايا العنف وضمان حقهن في العيش بكرامة وأمان، وفق ما صرحت برئيسة جمعية النساء أولا حياة قدري. إلى شأن دولي، وزارة الحرب الأمريكية تعلن أنها أرسلت حاملة طائرات ومجموعتها القتالية للشرق الأوسط في وقت يلوح فيه الرئيس دونالد ترامب بتكثيف القصف على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يقول إن أي جهاز يثبت ضلعها في حادثة طائرة فلاي دبي ستدفع ثمنا باهظا جدا دون تقديم أدلة تشير إلى مسؤولية أي دولة.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
3: سوية أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

شوية تسد واحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

Old, Gold, Music, Nostalgic. تسمعوهم شاك سامدي على ديوان FM. وقت اللي ليل يليل تحلى الحكايات. حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من 10 لنص الليل.

0: sur nos ondes.
1: ديما حافل الويكاند. اجدد لقيت احلى الموسيقى.
0: لي بون بلان.
1: وحكاية غريبة. اما صارت.
0: ديوان اف ام.
1: صوتكم.
2: ثلاثة خمسة اثنين أربعة أربعة اثنين المع المحلين والمختصين تحاليل ستاتيستيك مباريات محلية وعالمية هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من ثلاثة للخمسة متاع العشية مع كريم مقني على ديوان اف ام اسبورغرام.
3: رجعنا لكم من جديد 10 دقائق بعد الأربعة متاع العشية ما زلنا متواصلين معكم في داتا فوت حتى للخمسة. كان معنا عماد المسدي رئيس الهيئة العليا نائب رئيس الهيئة العليا للدعم في النادي الرياضي الصفاقسي كان تحدث على توفير مبلغ 2.5 مليارات دي سي فان سيزون للموازنات المالية الخاصة بالهيئة المديرة الحالية للفريق 1.5 مليار تلمدوا أمس مازال مليار من هنا ل 30 جوان وبالتالي نادي الصفاقسي يضمن أنه يكون السيزون تاعه الناس الكل خالصين المزودين وغيره ولا سالير. هذا بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي كيف تحدث على 6 مليارات يلزمهم يتوفروا لأنه الفريق يضمن المشاركة الموسم القادم في المسابقات القارية والمسابقة المحلية واللي هي ديون سابقة ومتخلدة والستة مليارات هذوما ينجم النادي الصفاقسي يشوف فيهم حلول ولا ديزارونجمون ينجم يكونوا حتى أقل من 6 مليون دينار. هاي نبدأ بيك دكتور نبدأ بيك مطمئن اللي كان يقول فيه عماد المسدي نائب رئيس الهيئة العليا للدعم في النادي الرياضي الصفاقسي
4: نسبيا لأنه 2.5 مليارات معناها اللي هو مبلغ اللازم باش يكمل به الميزانية متاع 2026-2027 اللي هي تقدر ب 14.5 مليار واللي هو مبلغ حسب رأي معناها حسب ما ريناه قبل في الأزمات والمشاكل اللي صاروا في النادي الصفاقسي على مدة 9 أشهر من هنا معناها من اليوم أكتوبر حتى كشي الجوان وديجا قال فما مبلغ تاع 1.5 مليار
3: مازال مليار كهو
4: معناها نتصور دي سي كيلكو بو المبلغ هذايا معناه يقع توفيره لتوفير كامل المصاريف اللي قام سيد رئيس نادي سمادي الفريخه والمكتب التنفيذي نتاعو بتقديمها لهيئه الدعم. لكن الاهم من هكا اللي هو معناه ضمان الاستمراريه الماديه والسيروره التسييريه معناها للفريق بضمان 6 مليون دينار من الديون
3: اللي كانوا 14
4: هاتيك الصحة واللي هو صار فيهم معناها إفور كبير باش وقع تقليصهم لأكثر من نصف المبلغ من 14-6 واللي يمكن على إثر معناها توفير المليون دينار هذا متاع السنة هذه يمكن القيام والشروع في توفير بعض الموارد المادية والقيام بجدولة بعض الديون الأخرى لأنه حسب قال سيد المسدي قالها مرتين قال يمكن يجينا منع من الانتداب يمكن يجينا في جانفي يمكن يجينا في اي ديسمبر جانفي الا في جوان وهذا ما نحبوش نوصلوا له كما صار لنا معناها سنه وسنوات الفارطه دونك دو بريفيرونس معناها انتيسيبي يحاول كيفاش يستشرف يحاول كيفاش يشوف الوضعيه راها قبل بثلاثه اربع اشهر ولا قبل تسعه اشهر بنهايه الموسم ويقع العمل الجدي معناها يوميا وعلى قدم وثيق لتوفير لو ماكسيموم
3: مش من 6 مليارات
4: مش توقف على المليار بتاع سنة ولكن من 6 مليارات وتبدا تبلور لي كونترا دو بارتناريا والا تبلور لي زارونجمون نتاعك ولا الجدوله نتاع الفلوس
3: هذا نجم يجنبك دكتور فرضيه انك تبيع مثل ما حدث الموسم الماضي
4: لاعبين بارزين
3: تبيع لاعب بارز ولا لاعبين بارزين لخلاص ديون سابقه مش تبيع لتستثمر
4: صحيح
3: وثم فرق لأنك تبيع باش تستثمر مش كيما تبيع باش تخلص ديون سابقة
4: كيما رينا كيما
3: رينا وعمنا والنادي الصفاقسي تقريبا بملاعبية بلاش فلوس يجيب فيهم
4: ولا.
3: يحاول يستثمر في ملاعبية إعارة كذا مش قاعد يستثمر فلوس
4: كيما رينا مع غرام أنزر ثم ما معناها 6 مليارات مع النصراوي وسي مع بلا كونتي كيف كيما رينا سنة سيرتو مع بن علي لاعبين اللي وقع التفريط فيهم ووقع جلب لاعبين بدون مبالغ مالية كبيرة ماكسيموم 100-150 ألف دولار ولا أكثريتهم فاند كونترا ولا ديبري باش ينجم النادي الصفاقسي يكمل ينافس على جميع الواجهات معناها الرياضية والكروية خاصة أنه سنة يلعب على 3 واجهات دونك كما قلت أنت كريم
3: هذا فيه ريسك
4: فيه ريسك بور لانستان مي لو جور والمعادلات والميزانية
3: لا فيه ريسك أنك تجيب ملاعبية بلاش وتحاول تنجح هو طارق سالم بلوز ومون نجح
4: هو فيه ريسك لازم حتى كتجيب لاعبين بالفلوس فباسير باش ينجحوا راهم معناها اليوم مش على خاطرك جبت لاعب فلاني 300 ألف ولا 500 ألف دولار ولا 800 ألف دولار سيكون ناجح سور وهذه معناها في العالم كامل معروفه معناها للوا تاع الميركاتو بارفوا تجيب لاعب فانت كونترا وتلقاه يدخل ديريكت في المنظومه وينجح الوركو لاعب برشا فلوس وتخلص الفريق الاخر وتقعد انت مرهون معاه ومرهون مع اللاعب وما ينجحلكش. المفيد هنا العين نتاع الفني اللي جنب الفريق الدخول في متاهات واللي تحاول كيفاش تعطي اون سيرتين ستابيليتي. راهو المشاريع هذه اللي افيزي ماديه فنيه عندها علاقه بالمادي وعندها علاقه مباشره بالفني راهو تحب لها مينيموم 3-4 سنين باش توفر استقرار واستمرارية فنية وعلى مستوى النتائج.
3: أي وسيم.
5: أولاً نحب نشكر معنا الهيئة المديرة والهيئة العليا للدعم على معنا الاستمرارية بتاع الاجتماعات. الحقيقة على قد ما تكون الاجتماعات دورية ويتم فيها معنا توضيح النقاط معنا ميزو بوان بتاع أنت وين وشنو لازمك على قد ما تكون الدنيا معنا تو بريفوا قبل بوقت ولا تنتيسيبي المشاكل إيتو. دونك نحب زاد نوجه تحيه معني الاخوين مادي الفريخه و
3: احنا مازلنا نحكيو
5: اي لحظه
3: نعطيك معلومه أي. مهمه جدا أي. احنا مازلنا نحكيو تو تو هذا موقع الفيفا نادي سفيقسي الان ممنوع من الانتدابات تو تو هاكا لو دو ديس تو دخلت تاريخ 2/10 تاريخ 2 اكتوبر النادي نادي سفيقسي ممنوع من الانتدابات الى حين الخلاص هاكي النادي هذا سيخ سيكي لدو ديس
4: هذا في علاقة بستمليارات
3: في علاقة بواحد مستمليارات ما تدوسي من دوسيات
5: دونك لخيين دونك قلنا بخلاف الهيئة المديرة لخيين لازمنا نسميهم الوجوه الشابة لأنه لازمنا نشجعهم معنا لخيين العموري الأخوان الصافي العيادي والقرقوري برانسيبال مهذا مطورنا اللي نثبت عليهم إن شاء الله الأخرين يسامحوني دونك يعطيهم الصحة اللي هما مدين يد العون بالماكسيموم بوسيبل اللي أنا في بالي به باش يحاولوا يمنعوا كما نقول يحاولوا يدعموا النادي بأحسن طريقة ممكنة ماديا. الحاجة الباهية اللي كون كما قلنا وضع معنا تصارت ميزو بوان مش لازم النادي الأسفيقسي. الحاجة اللي جلبت انتباهي كونه فما حرص على كل ما هو رياضي وكيفاش هذا الاستنتاج بأنهم معناها خصوا 2.5 كيما نقولوا الريليكا اللي قاعد ناقص بارابور للميزانية أعطاه أولوية كبيرة 2.5 معناها الميزانية متاع سناء معناها فما أولوية قصوى للأداء الرياضي سناء اللي هو مربوط بكل ما هو مادي. دونك الحرص على توفير 2.5 اول حاجه معناها هذا يبين اللي فما حرص على الاداء والبرفورمانس سنا في النادي الاسفيق. دونك هذه حاجه مهمه. 6 مليون دينار باقينا انا ما نعرفش الديتاي نتاع 6 مليون دينار الحقيقه اذا كان فيهم مرسوات كبار لازم من تو كما قال سي عماد معناها يتم النظر في المواضيع هذا وحتى كان فما قضايا شيكه شويه معناها من ناحيه المبلغ
3: الدوسي ابارامون تاع ضحي صغاري وادم بلامين اللي كانوا خايفين لا يوصل قبل ما يكمل نادي سفيقسي انت دب جاك مبي ولا اي تراي
5: انتو كهذوما دوسيات ما نعرفش ماديا يعني ما فيهمش حاجه كبيره
3: كانوا خايفين
5: لكن نحكي على 6 مليون دينار ان شاء الله ما يكونش فيهم مبلغ كبير ياسر اللي خاطر المبلغ كيبدا كبير ياسر طول النيغوسياسيون صعيبه ان شاء الله يلقاو الاولاد معناتها لي ريسورس اللازمين باش يسكروا الماكسيموم بوسيبل نتاع في اقرب وقت الحكايه هذه سينو ماذا بين معناتها المحافظه على الاجتماعات هذه الدوريه نتاع الاجتماعات هذه باش ديما تستبق. وسمعت معناها اللي كونوا فما صارت باش تصير معناها لجنه للاحتفالات تاع المئويه حاجه باهيه برشا اللي قبل عام ونص تقريبا تحضر روحك باش لازم تكون حاضر من ناحيه الاحتفالات معناها في احسن صوره ممكنه.
3: اي امين
6: اكيد كريم كما كان يقولوا له خيان توا ظهر لي اجتماع الهيئه العليا للدعم في نسفيقسي اليوم كانت جلسه استباقيه للعام الجديد وسيرتو حسب ما شفت انا واللي لاحظته انه الاوبجيكتيف نتاعو انه بالتفادي الاغلاط اللي صارت اللي على السنين اللي فات دونك باش ما نرجعوش نفس السيتياسيون دو ديبار اللي هي خايبه واللي نكونوا باش منع الانتداب
4: مش اغلاط جوست التزامات
6: التزامات اكيد جدا هما الاغلاط ما يصيروا التزامات
3: تدوكر على حتى توفير التزامات هذا الموسم ليس يعني مثل الموسم اللي فات زاده
6: اكيد جدا
3: نبقاو نلعبوها خمسة شهور مش خاصين مثلا
6: اكيد جدا اليوم ظهر لي علاش قلت استباقيه خاطر يلونتيسيب يعني حاسينهم قاعدين

0: فما برشا انتماء لنادي الصفاقسي، فما برشا حب لجمعية ظهر لي، هذا اللي يخلينا اكيد جدا اليوم توفير الاموال لازم اون كونتر بارتي اون باراليل حسن التصرف. انا ذاك هو اللي انا اللي تريز امبورطون واللي لازم نقولوه، انه حتى توفر الاموال حاجه ممتازه جدا، لكن لابون جيستيون اللي هي باش تخليك في الطريق الصحيح واش تخليك الاستمراريه وتخليك ديما في القدام. دونك الاوبجيكتيف نتصور من هذا كله اللي هو باش يكون الاستقرار المالي والاستقرار الاداري، يسرتو من بعد استقرار فني في اجواء. خاطر اليوم وسيم وكريم اليوم في تريفنا فماش كومبيتيسيون، والناس تشوف الناس يعني اجتماعات قاعد الناس تخدم على رواحها وقاعده تجري على النادي وتستبق من هنا نقول 30 جوان 2027 مازال 9 شهور كما قال الدوك، يعني الناس تستبق من توا الغادي. دونك يعطيهم الف صحه، ان جرون برافو للناس الكل الموجوده اليوم في الاجتماع.
1: تبدلت معناها فما اوبليغاسيون توا جديده ولات اللي كونوا المليار اللي باش يتلم في مليارات ونص باش يولي يمشي ل 6 مليارات مالها. ترى انت تو كنت
2: هذوما تقريبا 500000 دينار تو نادي الصفاقسي مطالب بالمنع هذا في ثلاثه دوسيات.
1: فوالا
2: تقريبا 500000.
1: دونك اللي كنا نحكيو فيه كان يحكي فيه سي المسدي، قال احنا لمينا مليار ونص ومازالنا مليار
2: للموازنات،
1: نص مليارات ونص على الموازنات تاع السنه هذه الرياضيه 26 27. دونك سكر الدوسي هذاك الساعه بور لانستون، خليها ستاند باي. عطاني كي عملت التدخل نتاعي ما سمعتنيش المعلومه.
2: تو تو المعلومه
1: نعرف نعرف نحكي لك معني ابديت توا، ما هو واحد يتفاعل فيه ساعه. المليار اللي كنا باش نلموه باش نكملوا الموازنات تاع السنه الرياضيه
2: على جنب
1: خليه في الفريجيدير، والفلوس اي فرنك باش يجي داخل توا باش نسكروا به الموضوع هذا.
2: اليوم 500 مليار ونص،
1: اليوم 500 مليون ساشون كو
2: مازالوا 5.5.
1: لا ان شاء الله ما يجيش
0: فماش دوسيات
1: حوايج اخرى 5.5.
2: صحيح.
1: دونك مون افي المليار اللي قعد ما عادش مشكله، اذا كتلقى في حل تو تار وتعمل جدوله وتركح امورك ولا تدخله في الديون الجايه. اما مون افي تو لا نيسيسيتي دي نيسيسيتي هي ال
3: 500
1: فما مكاتب وفما دي نوتيس وفما دي معناها دي زانفورماسيون دي او اس وحدة انفورماسيون وحدة مش ديز انفورماسيون مغالطة، فما مو مع ديز انفورماسيون
2: اللي هو شنو برو فرونسي كمك
1: تبعني تبعني فما اللي الهيئة المديرة تعرف الدوسيات هذوما الكل وتعرف وقتاش اكزاكتومون شي يجيب دوسيات
2: جديد. وقالوها في الصيف قالوا احنا قاعدين ننتدبوا ونخلطوا على التراعي وجاكم بي قالوها في الديوان قالوها يقول لك احنا نحاولوا ننتدبوا قبل عندنا منع باش يجي
0: في ديسمبر
1: تبعني هذا المنع وجاي. دونك احنا نطلبوا من سي مهدي الافريقي ولا سي عماد المسدي الاكثر سي مهدي فريخ اللي رئيس النادي باش يوضح للجمهور ويخرج يعمل ندوه صحفيه يقول راهو اليوم جانا منع من الانتداب فيه ثلاثه لاعبين كما سيادتك سي كريم فسرت وتفضلت فيه اكس وجريج وزيد ورانا هذوما باش نخلصوه وراهو ورانا لازمنا نوفروا مثلا جدينا بروتوكول 500 600 مليار اخر باش نحاولوا
2: ما نتمنعوش
1: بريفنير نعمل يسميوه كوغيرير الوقايه خير من العلاج باش ما نتمنعوش في جانفي اللي هو ينجم يكون تورنون كروسيال نتاع السيزون سبورتيف نتاع سي اس اس واللي باش ياثر على نتائجها واللي بار لا ميم اوكازيون بعد ينجم يزيدها في المداخيل كان هي منتصره ورابحه وتلعب على الالقاب وعلى دوار الاولى. دونك توا توفر ظروف النجاح خاطر المليار اللي مازال باش كان فيه السنه معناها الرياضيه ماهوش مشكل توا ولات فما اورجونس فيتال
2: اللي هي 500 مليون باش تنحي الملعب
1: يعطيك الصحه. دونك تو لانديسبونسابل الفيتال قبل الرفاهيه.
2: دكتور ثم نوادي توانسه كيما فريق نادي الصفاقسي الموسم الماضي ونادي الفريقي الموسم قبل الماضي يضحي بالميركاتو الشتوي يعمل ميركاتو معناتها بالكدا في الصيف وما يبيعش يحافظ على لاعبيه لضمان النجاح الرياضي. ينجم يكون هذا توجه للفريق اي فريق بالتشاور مع الاداره الرياضيه كما نادي الصفاقسي الموسم الماضي لم ينتدب في الشتاء.
1: نادي الصفاقسي السنه بثلاثه وجهات اللي يلعب عليهم بطوله وكاس افريقيا ان شاء الله يدخل للمجموعات ويمشي فهمتني معناها من بعد الادوار الاقصائيه ويتوج ما ينجمش يعيش بمهاجم صريح وحيد من الاخر. نادي الصفاقسي مطالب بمهاجم صريح.
3: هما فما ثلاثة، فما أوكبيلي، فما لولندو، فما هي الثلاثة هذوما يلعبوا قدام.
1: ماهوش مهاجم صريح.
3: تي نحكي لك يلعبوا زوز
1: قدام. أوكبيلي ومقنية ويعرفوا على الدنيا.
2: 9.5
3: هو يلعب دوز أتاكون كل مرة قاعد يبرميتو.
1: ما ينجمش على دوز أتاكون يكون عنده ثلاثة
2: برك. جاوبوا أنت لأنه عندنا تليفون.
3: لا جوست حاجة أنا بالحق.
2: وثما وليد ذويب كذلك.

0: ومعناتها لوخيان لازم معناها لازم نخمو فيه كتوانسه ككل مش كالنادي الصفاقسي. الى متى باش نقعدوا في الموديل هذا نتاع الهيبات ونقعدوا معناتها ليزوم دافير واحد يحب واحد ما يحبش واحد يحب جمعيته برشا؟ راهو الموديل هذا لازم يتبدل. راهو الموديل راهو لازم النوادي تولي عند دي ريسورس اللي يخليها مثلا في اخر العام في عوض تستحق ما نعرفش انا مثلا 6 مليارات تستحق مليار ويجي من الهيبات ماهيش مشكله. اما الى متى باش نقعدوا كيما نقولوا احنا النوادي مرهونه فيه هيبات تفوت ال 50 60% من
1: البيدجي يعني الميزانيه مبنيه على الهيبات.
0: بالضبط ميزانيه راه في تونس لازم تتبدل ولا ما لازمش تكون مبنيه على الهيبات، لازم نشوفوا دي ريسورس اخرين ونحاولوا باش هكاك الهيبات يمشيوا كيما نقولوا احنا بنسب اقل باش تخلي الناس تقرب الماكسيموم بوسيبل.
1: محمد علي سوا الوكيل المعتمد لدى الفيفا ووكيل اعمال اللاعب صادق قديده معنا بالهاتف. نعتذر انك خليناك تستمع لانه الديباك تشوف محمد علي مرحبا ديبا مهم يهم حتى وكلاء اللاعبين. مرحبا دلي.
2: مرحبا بك كريم، مرحبا بالكافه المستمعين، مرحبا بالدوق بحذاك وامين يظلي ووسيم
1: هاي امين عباس وسيم جابيري والدكتور يعيشك
2: يعيشك.
1: توضيح توضيح بخصوص اللاعب صادق قديده مهاجم النادي الافريقي والمنتخب الوطني التونسي لكره القدم. طلبت التوضيح بخصوص اصابه اللاعب ومداواته من عدمها من طرف الجامعه التونسيه لكره القدم.
2: به والله عبش نديلك من الاول باش تبدا بور ميتر لي بون سور لي زي باش نوضحوا خاطر ساعات اما لعبه تصير ماهيش بريئه بالكل. دونك وقت واحد يحس ان سونيت دالارم لازم يتدخل ولازم يتكلم. خلنا نعطيكم معناتها شنو صار بالديتاي. السيدة قديدة تم استدعاءه للكيب ناسيونال معناتها اول مره به. بعد نحكي لك على السبيكولاسيون تاعي شنو صار. المفيد نعطيك حاجات موثقه اللي هو بعد الماتش صار على الخميس من غدوة في الليل جاوه الأوجاع. دونك ليكيب ناسيونال لا بخي اون شارج معناتها سويت الأوجاع في الليل هزوه من معناتها سيتي لو سامدي ولا ديمونش والله نسيت عمل لي ريب. دونك ليكيب ناسيونال لا بخي اون شارج ومن بعد وفروا له الكيني والماكينات الكل باش ينجم يداوي. ومن بعد دانكو معناتها كيما تعرفوا الناس الكل ليكيب ناسيونال معناتها وقفت الستاج نتاعها بور ديفيرس ريسون اللي ما تتوا ماهوش موضوعنا. سينو دونك صارت باساسيون مع النادي الافريقي قالوا لهم معناتها راهو هكا وهكا. دونك تكلموا مع سي محسن اللي في بالي وصارت باساسيون ما بيناتهم بيسكو الستاج وفاه نتاع ليكيب ناسيونال ولصقوا مع بعضهم. وتوا معناتها عند طبيب اللي تابع ستاف ميديكال نتاع النادي الافريقي تابع الهيئه الطبيه اللي هو طبيب فلاك فوالا وقاعد يداوي معناتها سي با فري اللي هو يداوي على نفقته الخاصه وهذايا الكل. ومعناتها اللي خرج خبر ليكم كوا معناتها باش نفسر لك اللي خرج خبر ليكم كوا صادق سو بريسيون ولا حاجه سي با فري دو تو. هاني وثقت لكم معناتها كيفاش ليكيب ناسيونال معناتها لا بخي اون شارج ابارتيغ دو سامدي باللي ريم باللي كيني وذوك
1: معناتها ليكيب ناسيونال خدمتها
2: خدمه الخدمه
1: وقف استاج عملت هي الباساسيون للنادي الافريقي وهذا المعمول به واللي يصير في العادة بين كل منتخب وفريق.
2: فوالا كلام مش معقول معناتها زاد كيف تجي النادي الافريقي تقول والله هما في ليبيا اما للمحمد رسول الله معناتها ما ثم حد معناتها ثم انستركتور هذه جمعيه بروفيسيونيل وثم انستركتور.
1: اللاعب بقى مع المنتخب هو وقت اللي اصيب ولا
2: وخرج وقت خبر لكم كوا اللاعب باش يخرج؟ لا اللاعب معناتها سيتي بريفيو باش يقعد مع المنتخب لاخر ماتش حتى المالي باش يقعد يداوي معاهم معناتها اللي تي اون ستاج بيسك لو ستاج اللي تي اريتي معناتها جوست. اما انا باش نوضح حاجه برك اللي مقلقه
1: فقط الحاله الصحيه للاعب قبل ما توضح باش خليك توضح. الملاعب لاباس ولا خطه تو لعبه تقول تحكي له اصابه
2: ينجم
1: زاد دكتور بجنبك
2: سي دي سي سي سي ان بروبليم دادكتور في الفيرسون نورمالمون بوستيريور معناتها نيسيسيت دو سيمين دو تريتمون ان شاء الله دو روبو
1: يحضر ماتش مازامبي معنا
2: ان شاء الله.
3: دكتور يعني فما الانجاسيون فما تمطط عضلي
2: تمطط عضلي حسب ما نعرف ما
1: واضح هو ماهوش مختص في الطب كمان
3: تمطط عضلي ما بين ال 10 وال 20 يوم ما يفوتش
1: كان زور هو ديجا قال
2: لا لا خلق في اللي كان زور في اللي كان
3: زور قلت لك على سادي بول جراد نتاعو
1: معناتها يكون موجود ماتش
3: جراد 1 2 3 يعني طونك ما فماش الحمد لله جراد 1 سي اون سيمانه 10 جور
1: دونك ماتش مازال بيكون موجود. علاش صار هذا الكل مهندلي حسب رايك.
2: انا باش نفسر حاجه، انا باش شوني مقلقني، انا الخبر تعدى اترافير معناتها ان جورناليست كو جو ريسبكت بوكو، معناتها انا علاقاتي بها مع لي جورناليست الكل ونحكي معهم الكل، مي انا اللي حسب ما فهمت خاطر حكيت معاه كلمته اللي عطاه الخبر مع تسين بيرسون ما نعرفش من الفيدراسيون ولا ما تعبد كونفيرمي كمان شويه، مي حب يعمل عندي انفورماسيون خاطر ثم حاجه تقلق وليت، معناتها انا مانيش نلوم جورناليست خاطر جورناليست بيان سور يلوج على الحصريات، جا خبر سخون من عند مصدر موثوق، معناتها وين عملت عندنا لو نحن لي زاجون الالعاب القذره هذوما راهو نعرفوهم وعندنا لي زونتين نتاعنا ونعرفوا منين
1: خبر. اما نزهو زمير زاد
2: نعم
1: نزهو زمير خاطر قلت العاب قذره كلمه كبيره شويه.
2: لا لا قلت لك نزه الزمير بالطبيعه، انا قلت لك مش منه هو، من اللي عطاه الخبر فهمتني باش يوصل، خاطر هو جورناليست جا خبر من عبد كونفيرمي بالطبيعه باش ينزلو بتتر احنا النجم.
1: يا مدالي ما كتهزني انت تو ثنية اخرى كي تقول لي عبد ومصدر مسؤول، ما نتخيلش انا اي زميل صحفي معناتها بربي ما غير ما نسميه الزميل لانه ما نحبوش معناتها لانه في الاخير هو خدم خدمته معناتها وانت اكدت انه خذا المعلومه من مصدر مسؤول. شنو اللي يخلي
2: عملت ميزونتين انا شنو اللي يخلي ثم وجوه جديده في المنتخب الديرونش تو سامبلومون، هذوما عباد معناتها نحن ديما نحبوا في المنتخب الوجوه اللي فانت كونترا ومانيش ندخل في الديتا واللي يجيو معناتها فهمتني، اما ثم جواريت يقلقوا ما فهمتني ما فيهمش مطموح ولا دونك هالسمسارة هذوما الكل اللي نحكي هالسمسارة هذوما الكل يعملوا تو
1: هي ما علاقة السمسرة بالمنتخب محمد علي ما راهو كلام كبير تقول فيه ما ركزتني الموضوع اخر ما نجمش نخليك انا تو فهمت خاطر هزيتي الاثنية اخرى معناتها اليوم اللاعب اللي ماهوش فان كونترا ولا ينتمي لجمعية معينة كيما النادي الافريقي هاي كيما سيلوكا سيلوكا متاع سادة قديدة معناتها ينجم يكون ثم مسؤولين كيما قلت انت تو
2: مش مسؤولين مسؤول لازم نقول لك مقرب لازم نقول لك سمسار
1: مقرب مقرب مني من وسط الجامعة التونسية لكرة القدم تقصد هكا ولا ولا من المنتخب
2: لازم يبدا متعايش معاهم باش ما
1: ندخلش يعطي معلومة غلطة مش انه يفسدها على اللاعب لانه ثم لاعبين اخرين فان كونترا وغيره
2: في دور الملاعب في حاجتين معناتها اول حاجه كوم كواس عمل تخرج هل يخرج في معلومات الور كو هي موثقه اللي هو عمل ليارين في ليكيب ناسيونال والداوى في ليكيب ناسيونال سي ان سونسي ما تجيش واللي هو بعد صارت باساسيون معناتها ثم جمعيه تبدا لبرا معناتها ما عندهاش طبيب هنايا في تونس نتاعها عندها اطار طبي عندها توتال ستاف ميديكال كلوب افريكا دونك سي ان سونسي هو جورناليست يجي نقول لك حاجه المعلومه جاته اترافير جو سيبوز وعندي عملت لونكيت نتاعي على شيره من عباد مقربين من المنتخب الوطني الناس الكل تعرفوهم وما همش ما عندهمش دي فونكسيون اوفيسيال نجم
1: والهدف كان انه وكانه اللاعب هو الذي اعطى المعلومه للصحفي ايه وبالتالي اللاعب سيتم استبعاده في المباريات القادمه
2: فوالا فوالا سي لا سبيكولاسيون نتاعي انا اللي نعرفها نعرف خاطر شو رحنا اوني دي زاجون مي نعرفوا لو فوتبول مالوريزمون جو فيل دير يا لو كوتي سال برشا لو كوتي سال حاشيكم فهمتني دونك ثم هل هذوما الكل ومحضرين ورانا متحضرين الحكايه هذه الكل ونقول لك حاجه معناتها بوغ دير مثلا مثال تاع صادق قديده سي سي سي ان جوور مونتالمون اللي تبارك الله عليه تري كوستو ما يمسو حتى شيء باش نقول لهم وراه نحب نقول لهم راه ثم عباد وراه ما ثم حتى مش سوا هو الملاعب ولا جمعيته ولا
1: ما غير ما باش ما ندخلوش احنا معناتها غادي الملاعب متخلق بارك الله عليه شفناه حتى انسانيا معناتها لي ميساج اللي عادي فيهم بعد كل بونتو وغيره وبوتنسيال وان شاء الله نتمنى له كل التوفيق
2: ان شاء الله.
1: اما ماذا بينا كاريرو وكورتو هي اللي تكون راح باش ما نخليوش كيما يعملوا الناس الاخرين ماهوش حلال غادي حرموني وحرموني حلال غادي فهمني انت معناتها وانت مؤطر بالنسبه للاعب هذا وكيل اعماله اكيد فهمني شنو نقصد بالضبط الملاعب بوتنسيال كبير وبيحاول عنده مستقبل كبير وانت يعطيك الصحه وضحت هذه المعلومة ولكن ما بعد هذه المعلومة أكيد باش يكون ثم تعليق للكابتن يعطيك الصحة محمد علي سوا لأنه اللي قالوا يرتقينا وعن ما لدرجة الخطورة ولكن التعليق سيكون بعد الفاصل
4: خليك قريب فيم وراجعين
5: باش تستنفع ببرنامج بخصوص ليك إيكونوميك ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة التزام دائم ومتجدد اللي تقتصدوا تربحوا
6: ارجعنا معكم في داتا فوت
1: رجعنا من جديد في داتا فوت 35 دقيقة بعد الأربعة متاع العشية. خطير اللي كان يتقال دكتورة مالوريزمون ما نجموش نلقاو توصيف آخر غير النقطة.
3: هو البوان فيو متاع وكيل أعمال اللاعب الحقيقة هاني نخرج بجملتين هما أهم بالنسبة لي يعني اللي قاله السيد محمد علي سوا في أول تدخله. أول حاجة قال نحب نفند لكونه اللاعب على ذمة نفسه ويداوي في روحه وحده، راه واقع تعامل معه بصفة احترافية من طرف الجامعة اللي وفرت له معناها الرنين المغناطيسي، وفرت له الفحوصات الأولية والأشعة والأدوية والمكملات اللي في البريود اللي هو موجود في الطرابلس. يبقى كما يقع العمل به في كامل المنتخبات اون فوا توفى الفترة متاع الطرابلس وفيه اللي هي إصابة خفيفة
1: تم التنسيق مع فريق
3: حاجة عادية.
1: على رافينيا في البرازيل غادر أستراليا مشى
3: لباس تكلم الطبيب تبارك الله معنا رئيس النادي الأفريقي سيد العارفين، تكلم الطبيب وتفسر له الوضعية، يصير كولوك ولا يصير معناها فهمتي محادثة بين طبيب المنتخب ولا الإطار الطبي مع طبيب الفريق نتاع اللي ينشط فيه اللاعب، تقول له راهو بدينا لوتيل عملنا لوتيل راهو عنده تيل كونكلوزيون نتاع الـ IRM قالت عنده امتيت لونغاسيون ولا كونتراكتور اللي هو تتطلب ما بين 7 و 15 يوم سيريان دو تو باش يكمل الفحوصات ويكمل لي تريتمون دو كيني نتاع ولا لي تريتمون ميديكامونتو هو في النادي الفريق. ما مش فاهم اني المشكل هذا الكل تخلق علاش معناها
1: تخلق لانه قيل ان اللاعب بقى غير مدوات والجامعه التونسيه قالت برا على روحك احنا كملنا استاج والنادي الفريق في ليبيا وبالتالي ما لقاش كون يداوي.
3: هذا حديث هو
1: هذا تقال ما فهمت
0: صحفي اللي عمله ما نعرفش معنى الحقيقة.
1: لا صحفي خذ المعلومة
0: خذ المعلومة المفروض الصحفي اللي خذ المعلومة كريم يعمل ركوبمون مع شكون يعمل ركوبمون؟ يمشي يعمل ركوبمون مع النادي الافريقي ويمشي يعمل ركوبمون مع الجامعه في حد ذاتها، ما يخوش معناها مصدر واحد معروف انت في العمل الصحفي معناها كي تاخذ معلومه تمشي تعمل ركوبمون باش تثبتها. واش نقول لك علاش؟ كان ينجم الصحافي ولا اللي خرج الخبر يبعث اصلا الحكايه وما يهبطهاش. علاش كريم؟ بور لا سامبل ريزون في الموند بروفيسيونيل في عالم معناها بين المنتخبات والانديه كل شيء يتم بمراسلات رسميه. معناها ريت البارح مثلا ريت في اللقطه مثلا نتاع البارح اللي صارت مثلا تنويل استاج ولا ولد البارح تنويل استاج نهار اثنين ولا نهار واحد في اكتوبر تنويل استاج وكل ملاعبي باش يمشي لجمعيته تتبعث مراسلات للجمعيات الكل راهو كملنا استاج نهار الفلاني راهو باش يروح في الدات الفلانيه وراهو عنده ان دو تروا كان مشاكل صحيه كان مشاكل لوجستيه كان اي حاجه يتم التوضيح لواش لانه راهو في العالم اجمع فما لاسيورونس نتاع الملاعبي معناها الملاعب راهو خرج انا تو من كلفتي مشى لكلفه النادي والا العكس من نادي مشى لكلفه المنتخب. هذا الكل يتم بمراسلات رسميه لواش باش كان ثم حق في كل ما وصحة في كل ما واسيورونس ايتو كل واحد يبدا عنده المراسلات الرسميه
1: اللي تبروفي. هذا صار في المنتخب ثم ملاعبيه بدلوا ليفول نتاعهم ورجعوا مباشره للنوادي وثم ملاعبيه خذوا البيرميسيون من عند نواديين باش يبقاو نهارين مثلا في تونس لانه الروتور نتاعو كان لو 3 ولا لو 4 يبقى يمشي طول على دارهم في نهارين ويرجع كيما مثلا لو كان محمد النصراوي روح مشى لدارهم بطبيعته طيارته بعد ماتش مالي على اساس بقات كيما هي دونك يكمل يطلع على دارنا في نهارين ثلاثة ثم يرجع الجمعية.
0: دونك المراسلات راهي رسمية معناها السيد الصحفي ولا السيد راهو بالمفروض سهل المعلومة انه يمشي يثبت
3: بجديات الخدمة
0: اي فوالا يمشي يثبت الحكاية هذه هو سورتو الحقيقة معناها احنا عندنا حاجة توانسة عندنا حاجة الحقيقة ريت كي تبدا الدنيا خايبة نولي وشكوا في كل شيء الحقيقة هذه صنع عندنا خايبة
3: لا مش خايبة لا مش حكاية هنا في الموضوع هذا بالذات مش امور تاع خايبة
1: هذه أمور ثم نوايا مش من الصحف مش من الصحف أو قالها الوكيل الأعمال نوجه تحية لكل الزملاء قال ثم هنا من ناس مقربة من أوساط الجامعة والمنتخب وثم لعبة متاع وكلاء ونحيو لتاكون
3: يحبوا ينحيوه
1: ونحيو لتاكون هذا لأنه ثم
3: يحبوا ينحيوه
1: نكمل نعطي المعلومة ونجيب وتاكون آخر اللي هو فان كونترا وفيها أمور متاع سمسرة وغيره معناتها وصلنا حتى قطاع نتاع وكلاء اللاعبين بين ظفرين سمسيرة كرة القدم اللي مش تهمة ولا مش
3: سب خطيهم يخدموا على روحهم
1: يوم ما يتحكموا في المنتخب
3: لا
1: من يأتي ومن لا يأتي
3: واللي قالوا وسيم
1: وخاطر اللي كان يحكي راهو وكيل معتمد لدى الفيفا
3: اللي قالوا لا محمد علي سوا ما منشككش في نزاهته لأنه إنسان تري كوريكت تري بروفيسيونيل معناها يعني تعاملت معاه مرتين وثلاث مرات حضر معنا في بلاتوات تدخل معنا ني بلوس ني مو اللي كان يحكي فيه جعبيري هو صحيح فما ياكو لي زيكري كي ريست. اني كصحافي اليوم زاد انت بكري تحب تنزل صحافي، يعني يقول زاد الصحافي ما كملش خدم خدمته على الوجه الاكمل، على خاطر اللاعب هذا ينشط في فريق كبير اسمه النادي الافريقي، وبالتالي كي باش يخرج المعلومه هذه باش تعمل البوز زاد اوسي، وباش يحس روحه اللاعب هذا ديجا اللي جماهير النادي الافريقي حاسه روحه مظلومه في حكايه تزعلوني دونك هاو. حتى لعبنا الثاني اللي مشيت تضرب كريم احنا توانسه دفنين ومع بعضنا ونعرفوا بعضنا دونك زيد الموضوع دونك سي با بيان سو كي ايتي في ني بلوس ني موان. هذه امور بجديه، لعب النادي الافريقي، لعب سيسيس، لعب ترجي، لعب ليتوا، لعب اللي هو انضويت تحت منظومه المنتخب الوطني اللي لما الناس كل تضربه هو في ستاش يترينا ولا يلعب، تقع المداوات الاوليه نتاعو وتقع لو تريتمون انيسيال والدياغنوستيك من الاول والتشخيص بعد تريتمون انيسيال والاشعه والدنيا الكل ودوياته وتصير معاهم يون ليتر دو كوريسبوندونس ما بين
0: صارت في الكامب على غرام، صارت في الكامب على غرام.
3: انت تخرج في معلومه انا قريتها البارح راني فريمون قعدت بوش بي اش معناها راهو اللاعب يداوي وحده يا اخي سامحوني في الكلمه يا اخي هو مش يمثل في شكون مش هيلعب في هما مش هيلعب في منتخب وطني يا رسول الله كومون دي جون اوز دير سا نقعد بيت
6: هاي نختم معك امين
7: اكيد كريم كما قالوا الاخرين توا شوف اليوم صادق قديده لعب المنتخب وين تضرب
3: البارح واليوم وغدو
7: اليوم وغدوه في كل وقت معناها اليوم لاعب المنتخب يتضرب في المنتخب اكيد جدا هنا يمكن تصير يمكن بعض المشاكل بارفوا انه في تشخيص الاصابه ساعات تلقى طبيب منتخب وطبيب النادي بخاطر لازم يخدموا كويزيون مع بعضهم باش يفهموا مع بعضهم شنو نوعيه الاصابه وشنو لازم هو باش يرجع لباس دونك هوني متصور اللي صار كل انه تضرب في المنتخب مش عمل لي ريم شخصت الاصابه اللي هي في الديكتور تما تتعدى يستوجب 10 ايام وسي يستوجب ريدوكاسيون والتراسون وانفراروج وكل توسكي معنا ميديكال وسوا متصور صارت الباساسيون ما بين المنتخب وطبيب النادي
0: الافريقي حاجه طبيعيه جدا
7: حاجه طبيعيه جدا لكن في ذات حاجه سنسيب لخاطر النادي الافريقي مسافر واليوم المنتخب نتاعنا نحن اللي نحينا الستاج كل امان انت عندك دي جمهور بليسي وعندك كل شيء حتى شوف
6: لا ولو ما كانش بليسي راه كيمو هي بالشامخ سافر مع النادي الافريقي
7: مع الافريقي اكيد جدا دونك هوني اكيد انا حاب نقول الوكيل الاعمال نتاعو راهو ما تخممش انه سيدة قديدة نهار ينجم يضر اذا كان سيدة قديدة يكمل في الروندمون في البرفورمانس اللي قاعد يعمل فيهم مع النادي الافريقي ما ينجم حتى انسان ينحي من المنتخب معناها اليوم اذا كان يكمل سيدة قديدة في لي بيرفورمانس يكون ديسيزيف مع النادي الافريقي مع فريقه ويعاون يكون يعني حاسم راهو ما ينجم حتى واحد ينحي من المنتخب مهما تكون الحكايه هذه نتصور اللي صاير كله تو ما فيهوش الحقيقه حاجه مهمه برشا اللي نتصور اللي صاير يصير بارتو مع الملاعبيه كل سواء يكون في الافريقي ولا ترجي ولا حتى يكون ملاعب يلعب البرة كما كان يقول وسيم كي تصير له اصابه كي جدا
0: دونك صارت في الحاله في الحاله على غرام صارت الحاله هذه صارت تم تشخيص لنافي تونس تمت التنسيق مع طبيب المنتخب شاف حاجه الطبيب نتاعو الاخر شاف حاجه عملوا راي مع بعض وخذوا وتوا على في سربيه داوي
7: ظرف الملاعب هذايا ظرف الملاعب يولي هو ولد توال واللي هو محمد امير بن عمر صارت مومو ضرت اليوم نحكيوا على السيده قديده اللي
3: ما ضربش المنتخب
7: هو الضر انه ما بين تشخيص تاع زوز تاع ضربات ما بين
0: هذاك موضوع ثاني موضوع ثاني
7: لكن نحكي لكم
0: التنسيق التنسيق راه موجود ديما معمول به وموثق هذه هي لا كونكلوزيون
6: يلا مزيكا راجعين معكم في داتا فوت متواصلين للخمسه نتاع العشيه
8: داتا فوت كل خميس وجمعه من 3 للخمسه نتاع العشيه مع كريم مقني على ديوان اف ام سبورغرام

0: وين؟ القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.
1: رجعنا معكم في داتا فوت.
2: رجعنا معكم في داتا فوت 48 دقيقة بعد الأربعة متاع العشية. مش نحكيه على الاجتماع، من المفترض كنا مش نحكيه على اجتماع الوزير بالمكتب الجامعي والمدير الفني لجامعة التنسيق لكرة القدم في ظل غياب الناخب الوطني اللي مسافر للمغرب، دونك هذاك علاش ما كانش موجود. والاجتماع فماش مخرجات كبيرة الحقيقة من الاجتماع هذا، فقط تم الحديث بخصوص ظروف المنتخب اللي كانت في التربص الماضي وتهيئة ظروف التربص القادم، لأنه مش يكون تربص أصعب من التربص الماضي، لأنه في زوج مباريات مصيرية جدا،
3: يكون حاسم
2: هو حاسم أمام المنتخب الليبي، وتباحث كذلك بخصوص الخطأ اللي صار على احتساب نقاط مباراة أوغندا، واللي باش يتم احتسابها للنقاط ناخذ نقطة واحدة، في حين أنه المعلومة ما كانتش واضحة بالنسبة للإطار الفني، وتم تغليطه، خلينا نقوله مع تغلطه في هذا الموضوع. بالتالي سلطة الأشراف تطالب بفتح تحقيق والمواصلة فيه التحقيق هذا، حتى أنه كل حد يتحمل مسؤوليته. هذا تقريبا أبرز مخرجات الاجتماع، ولكن مش نحكيه في داتا أورو.
0: داتا أورو.
2: سي وسيم، البرتغال يتوهج دون كريستيانو رونالدو البارح، ورقم 7 لغير كريستيانو رونالدو لرافائيل لياو، وكانوا المساج اللي عداه مدرب البرتغال اوكي مش على روحه رونالدو، ولكن الماتش اللي بعده مباشرة نمره 7 يمشي لياو اللي كان يلعب بنمره آخر مش عارف نمره قداش كان، ومساج مش وكأنه رسالة، رسالة معتها واضحة دي كريستيانو رونالدو.
4: والله شوف، هو الحاجه الجديده في الموضوع هذا كونه اليوم الفيدراسيون تاع البرتغال قالت لي الموضوع هذا باش يتم كما نقولوا احنا السيطر عليه، معناه باش رونالدو باش يتم كما نقولوا احنا معناتها نهايه ولا اعتزاله دوليا، باش يتم تاثيره بصفه خير بصفه يستحقها على الكارير الكبيره اللي عملها. الحقيقه ما نجمش نعلق معناها تعليق، لانه ما عنديش لا نقولوا احنا لا الباك جراوند لا المعطيات اللي باش نحكم على الموضوع هذا، لكن معناتها الدنيا تقول دروس، الدنيا دروس، معناها تجم تشوفه كواحد ملاعب يعمل سنين الله في التوب بيرفورمانس، ينجم بمانوفر غلطة، ينجم بتصرف، ينجم بمعشرة في إطار معين ما يخرجش أحسن،
3: وعمل تصرف أحسن، وعمل تصرف سيبياني للعبيد باش تفهم ورجعوا لهم
2: الشريط،
3: الصورة صحيح، شريط
2: رجعوا شريط
3: يبدأ شريط في الحلقة الفارطة كما يقولوا في المسلسلات. سيد قال لهم مانيش باش نترينا أصلا على خاطر جي خورخي خيزوس حكي معاه، قال له راك المباراة هذه ماكش باش تبدا، قال له كان ما مش نبدا المباراة هذه راني مش نترينا. خرج جورج خيزوس في الكونفرنس دو بريس سالوه قالوا له هاوس معنا رونالدو مش يترينا، قالوا له راه باش يترينا امور واضحه. كمل كونفرنس مشى باش يرين يلقى السيد، هز روحه
5: ومشى،
3: هز كورتي وروح، هز كورته وانطلق كريمو. ونزيدك زياده، حسب مصادر برتغالية مطلعة بارح خاطر عملت أنكيت كاملة على الدوسي، جورجي جيسوس وبروينسا اللي هو فهمتي اللاعب السابق اللي هو تيم دايركتر بتاع يقولوا المدير الرياضي بتاع المنتخب، خلطوا عليه للمطار باش يثنيوه على المغادرة. والسيد قال لهم ليه راني خذيت قراري وبيان سور انتر تون خرجوا الفيديوهات بتاع البرتغال قبل رونالدو سيتي ريان دو تو، وخرجوا فيديوهات تاعك التصريحات المستفزه نتاعو، البرتغال مع رونالدو هز 3 القاب، البرتغال يساوي رونالدو. دونك هيك علاش المباراه البارح في الفريق البرتغالي ضد معناها الفريق الدنماركي
2: ممتازه المباراه،
3: خرجوا لي سوبورتير وعملوا معناها بتريكوات بظهوراتهم بالمراول لوف جيزوس معناها فهمتي خورخي جيزوس، هما مسانده مطلقه ليه. دونك سيد
2: ميس ان جراتيتود زاد
3: بيان سور جراتيتود شنو من شكون
2: توجه اللاعب، لانه اعتبرش حتى هو البرتغال ما ننساوش
3: الراجل قال له لعب 700 ماتش راك باش ترتاح الماتش هذا باش تدخل اونكور دو جو باش تنجم تلعب الماتش الرابع.
4: ما هو الماتش هذاك قال له باش تتعب يا اخي ما هو ما لعبش قال له قال راني ما استحقيتوش وسط الماتش
3: عادي اونكور دو جو يا اخي انت تحب تتدخل اشاك فوا في لي ديسيزيون تكنيك تاع المدرب. هاو سيدي غونسالو راموس اللي عوض فيك واللي طالبنا به
2: ماركه
3: مش ماركه كل ماتش ماركه يعطي اسيست اي وش بيه كان تقسم انت وياه. وفي رواية أخرى خرج جورجي جيزوس امبارح سامحوني كملت قال اني ضميري مرتاح
4: اي جوست
2: قال زيد الموضوع اني اللي نحكم هوني
3: اني اللي نحكم هوني انا يحكم
2: ما يحكم حد
4: ما اي ابا هو بالحق اللي احنا ما نتعلينا تعلموه ولا نستوعبوه كونه مهما كانت معناها الكاريير كبيره كسوا في الكره ولا غيره راه تنجم بتصرف معناها ما هواش احسن حاجه تنجم طيح اللي عملته الكل لانه معناها اختار من موقف معناها انت معارض ولا موافق رونالدو تحب ولا ما تحبوش سيرتن مو فما ناس ضده كانت معاه وضده بحكم التصرف اللي عمله
3: عملوا سونداج عملوا سونداج على الكود دو بوبولاريتي بتاع رونالدو في النهارين هذويا هذوما طاحت ب 63% في البرتغال
4: مالجريكو في الفلايت نتاعو يظهر لي عمل معناتها ريكور في الفلايت رادار قداش قاعد يتبعوا فيه من واحد في الطياره نتاعو كي مشى من باش تهناو عليه يوصلوا له معناها هو شخصيه الحقيقه مثيره للجدل
2: وبرشا انه عاملين فيه هكا في البرتغال لانه اللاعب مشى للسعوديه ولا يتكلم كلام بالعربي ويقول بسم الله ويقول ان شاء الله وكذا
4: ما حتى
3: الشعب البرتغالي ما عندوش العنصر
2: لا موجوده موجوده هذا موجود لا موجوده
3: لي بورتوغي كريم هذيك ربي
2: والاسبانيول اللي نعرفها موجوده برشا ناس يقول لك لا وخاصه موجوده عند العرب اللي ربطوا حكاية رونالدو مع المنتخب البرتغالي جزء بطبيعة مش الناس الكل الناس الواعي على الأقل ما تجيب تخمك انه يقول لك لا ثم معناتها نوع من الاستهداف لكريستيانو رونالدو وبيبي اللاعب الاسطوري كذلك مدافع الاسطوري المنتخب البرتغالي
3: انيق ولطيف
2: يقول
5: انيق وعمر وكيل لطيف
4: العقل العقل
2: هو
5: انيق سمكسيال شوف
2: انيق
4: امين مكس بايداري برشا
2: اما لطيف يا لطيف
5: مستحيل يكون لطيف
2: قال لك شوفوا شنو عاملين الارجنتين مع ميسي مباراة توديعية وماذا فعل البرتغاليون مع كريستيانو في جانب منه عنده الحق
5: أكيد كريم الحقيقة اليوم كريستيانو رونالدو معناها حتى ستاتيستيك مش نتكلم البرتغال ما عملت بيرفورمانس باهية مع كريستيانو رونالدو وأخذت لي تيتر وكل شيء
3: يعني يقولوها العباد ما تقولهاش
5: شوف اليوم نرجع شوية بالتوالي حتى في مانشستر يونايتد براتيكمون في الكا هذايا ما كانش بعيد
2: مش بعيد راك
5: مش بعيد مع المدرب الهولندي مع تنهاك فوالا
2: حتى بيريز سايبه من الريال باش ما تصيرش الحكايه
5: هذه شوف هوني راهو القوه قوه شخصيه تاع كريستيانو رونالدو حتى من بعد ما خرج من مانشستر الى رونسي معني عاود وفي الموضوع دونك يصيروا الحكايه هذوما مع المنتخب سيتو با بارلون بلو اللي هو كريستيانو رونالدو معناها بكل امانه يعني ظاهره انا شوف اليوم ميسي تعامل الارجنتين تعامل في ميسي معامله خليني نقول لك خاصه شويه اوكي نجم يغلط راه ما هو الا انا كريما الحقيقه لكن كريستيانو رونالدو اليوم في البرتغال القارد ولقى ناس اللي حبيته الكرات ريتو هو تو مش يزيدوا الماتش ما يزيدوا حتى شيء هو يحب يلعب يعني انا اللي نشوف فيه يحب يلعب لكن صارت ماما فما دي شوا تاع سوندرونور اللي كل واحد يخدم في التاش
3: كريستيانو رونالدو اكبر من ميسي مش مدام متفاهمين بعام
5: شو
3: وميسي
4: عام عامين عامين 85
3: 87 ريزون دو بلوس
5: عشنا معاهم
3: الاخر كمل الكرة وانتهى واللي والاهمية متاع ميسي في الارجنتين لا تقارن بالاهمية متاع رونالدو نحكي فنية فما فريق مبني 100% عليه على ميسي وفقط الورك الاخرين مع برونو مع فهمتني كومو يسابيل الاخر مع رافاليا مع ريتينيا مع كذا
5: احسن الماتشات زاد سامحني نكمل هذه للدوك وقت البريود تاع البرتغال تاع وقت اللي هو صغير كريستيانو وماس فيغو ونونو غوميز
3: 2004
2: انت توقيت غريغوري مارغوتون ليلا ليلا تيفا بونسوار لي زامي ثمانية غير با فرنسا ايطاليا من اقوى المباريات اللي ينتظروها في اوروبا كلاسيكو اوروبا
4: تاريخيا
2: ولكن تاريخيا وليس حاليا برونستيك بسرعه
3: برونستيك فرنسا لو انه ايطاليا راجعة بقوه لكن فرنسا
2: أقوى. سكور كوريكت
3: 2-1
2: 3-2
5: لشكون
2: فرنسا بشتغل
4: 3 بلاش لفرنسا
2: 2-0 لإيطاليا لأنه إيطاليا أكثر فريق أمبريفيزيبل عندما يواجه المنتخب الفرنسي، عادة ما يخالف التوقعات. نتوقع إيطاليا تربح، بس تربح فرنسا في سان دوني. يلا ميرسي دكتور، ميرسي أمين، ميرسي، يعطيك الصحة وسيم، شكرا لكل الزملاء صبري، نادر، دلندا، هاني، وديجيتال ويفز، ثم مريم قديرة في الأخبار، ثم سماح مفتاح في ناس الديوان. بون ويكاند الناس كلها.
6: عسلمة، get ready with me، bon plan and guess what، مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
7: أريدو، طور عالمك.
6: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
8: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتخ ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان، مع أنيس الغول على ديوان فم. هل الحياة ممكنة من دون تواجد إيلون ماسك؟ سؤال طرحته الشركة الفنلندية نوكيا، والجواب عليه باش يكون بتحضير نانتي ستارلينك أوروبي. الحرب على أوكرانيا ورات بالكشف كيفاش العالم أصبح ديبوندون لإنترنت ماسك لما يقع انقطاع في الاتصالات. شركتي نوكيا وآيس آي أكدوا رسميا في 1 أكتوبر في هلسنكي شراكتهم لتطوير أنظمة اتصالات فضائية منخفضة المدار للحكومات. يجمع العرض بين الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض والمحطات الأرضية والمحطات الوعرة في ظروف قاسية، وباش تكون أول عملية إطلاق مع حلول سنة 2028. الفكرة هي أنه كل بلد يشارك في تصنيع هذه الكوكب من الأقمار الصناعية، واللي يملك نصيبها من المشروع واللي يبقى باسمها على طول. وكعلى عكس ستارلينك، فأنه كل الدول الأوروبية المشاركة تكون بإمكانها المراقبة والتحكم في الكوميونيكاسيون من دون خسارة لي كونديسيون دوتيليزاسيون التابعين لانوبيراتور كوميرسيال إترانجي. الحرفاء المستهدفين في هذا المشروع والطموح هو الجيش ولي غارد فورستي ولي سيرفيس دورجونس ولي زيكيب دو سكور، اللي لازمهم اون كونيكسيون دائمة ومتواصلة وقوية بالطبيعة حتى لو كان صارت كوارث طبيعية أو حرب غير متوقعة. أوروبا أيضا نتحضر في سون غيزو إيريس 2، وهي كونستيلاسيون متكونة من 348 قمر اصطناعي بكلفة 15.6 مليار أورو، وأول لانسمون مقررين لسنة 2029. قدمت شركة سامسونج سا 3 جينيراسيون دو باليز جي بي اس لسمارت تاك 3، واللي باش يكونوا أصغر حجما ب 35% من الجينيراسيون السابقة وأخف الوزن، وعندهم ان ديزاين جديد بلو بوليفالون. ورغم أن الجهاز يستعمل نفس البطارية المستديرة، إلا أنه الآن يصبح يعمل لمدة 790 يوم متواصلين ومود ايكونومي دينرجي، وهو ما يعديش الماء، وعنده زر بور افكتوي دي راكورسي دو دوموتيك أو بور فير سوني سون سمارت فون. باش المستعمل يلقى سون سمارت تاك، لازم سامسونج تعمل على أكثر من 800 مليون هاتف تابع على الماركة سود كوريان. وجديد اليوم انه لو الهاتف نتاع المستعمل يكون كومباتيبل مع الالترا وايد باند، فيمكن تفعيل لو سيستيم دو شوف خوا للبحث على سمارت تاك في مساحه 60 متر اللي كانت تقبل 20 متر فقط. يمكن ايضا تحديد المساحه اللي ما يلزمش انه الجهاز يبعد منها، وهذه حاجه اوتيل برشا للحيوانات الاهليه كيف يبدا سمارت تاك معلق في الكوليه دو لانيمال. وبالطبيعه يمكن البارتاج دو لا لوكاليزاسيون ولاكسي الهيستوريك. وجديد ايضا والاهم انه اليوم الجهاز نتاع سامسونج اصبح كومباتيبل مع نظام اي او اس، ويمكن استعماله مع ايفون. لي سمارت تاك 3 باش يكونوا قبل اخر 2026، وسومهم باش يكون 40 يورو لونيتي و 112 يورو كيف يتجراو في الباك دو 4. المطاعم العالمية التابعة للماركة الأمريكية ماكدونالدز قررت أنها تطبق لا تاريفيكاسيون ديناميك بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي pour optimiser les opérations et les commandes. التاريفيكاسيون ديناميك مستعملة من قبل في بيع تذاكر الطائرات أو dans le monde du spectacle، واليوم باش توصل للريستوراسيون. ماكدونالدز باش يستعمل الذكاء الاصطناعي لتحديد الأسعار الخاصة بلور برجر، يغاليو فيهم حتى ينقلوا من الترافيك أو باش يزيدوا في أرباحهم. ومثال مطعم ماكدونالدز يكون موجود في أن سونتر كوميرسيال، ينجم يبدل في أسعار وقت اللي يبدأ فما حدث غادي يجبد عدد كبير من المهتمين والحرفاء. وفي أكثر الحالات النوعية هذه من التاريفيكاسيون تكون ضد مصالح الحليف اللي ديما يلقى روحه مغلوب على أمره ونا بلو دوبسيون. التاريفيكاسيون ديناميك بدأت مراقبتها ومنحها في عدد ولايات أمريكية، خاصة في السيكتور أليمونتير. لونجو دو ماكدونالد هو خلق أن إكيليبر ما بين لوبتيميزاسيون دي فونت وقبول الفاتورة اللي تنجم تتبدل في أي لحظة حسب المكان والزمن. في خطوة أخرى تعتمد لاشين دو ريستوراسيون مونديال على صوت الذكاء الاصطناعي بيلانغ لتلقي لي كوموند أو سيرفيس فولون ليكون المطعم أنجح. أرتشي هو الذكاء الاصطناعي يحكي انجليزي واسباني وسيرفيس الوتو، وعنده ان تو دو بريسيزيون دو 90% ورضا جل الحرفاء اللي تواصلوا كانت لهم تجربه معه. ارتشي باش يربح ماكدو في 50 ساعه خدمه لكل مطعم وفي كل اسبوع، وهذا اللي يخلي الموظفين عندهم اكثر وقت للتركيز على المطبخ والحليب. هذا كل ما عندنا جمعه هذه في ديجيتال ويفز، موعدنا يجدد دي لاندي بروشان فيك لي ديرنيير ميز اجور تكنولوجيك على ديونا فام. ستي كونكتد اند بروتكتد. تشاو تشاو.
6: Digital Waves. Digital Waves. Aslema, get ready with me, bon plan. And guess what?
9: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على بلي ماي أريدو.
10: أريدو طور عالمك.
11: خليك قريب. فيم وراجعين.
12: تدلل تدلل
13: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لفاريات واعز الاسوان. ملازورونا في اقرب ايبر مارشي جيون ليكم، كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
12: تدلل
14: جيون ايام دللنا.
15: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا التعليمية للصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
16: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الأيامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبري.
17: مونوبري ديما معك.
18: ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز.
19: موجز الخميس يونفا مع سلامة. ثلاث مؤسسات تونسية متخصصة في الصحة الرقمية توقع 7 مذكرة تفاهم مع شركاء دوليين، وذلك على هامش المؤتمر الدولي للصحة الرقمية الذي تحتضنه تونس. وتتعلق مذكرة التفاهم بالتعاون بين مؤسسات تونسية وشركاء من فرنسا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والإمارات في مجالات الصحة الرقمية وتبادل الخبرات وتقييم الحلول الصحية والابتكار والتكوين الطبي المستمر، إلى جانب استكشاف فرص التعاون ودخول السوق التونسية والتوسع الإقليمي. رئيس ومجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالا يتعهد بإحالة ملف الدكاترة المعطلين عن العمل إلى اللجنة المعنية لإجراء الاستماعات اللازمة في الغرض، مؤكدا استعداد البرلمان للقيام بدوره في مواصلة دعم تشغيل الكفاءات وبذل المجهودات الضرورية في إطار الصلاحيات الموكولة إليها، وفق ما صرح به على هامش لقاء جمعه اليوم بعضو المجلس المحلي بالزهرة إمام بكوش والمكلف بملف تشغيل الدكاترة المعطلين عن العمل حاتم بن شميعة. مصالح الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بالقيروان تتمكن بالتنسيق مع المصالح الأمنية من حجز كمية تفوق 5 أطنان من الطماطم الفاسدة كانت مخزنة بأحد المستودعات بالجهة، وفق ما نقله مراسل ديوان بالقيروان. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن صاحب المخزن وفقا للترتيب الجاري بها العمل. إلى شأن الدولي، قادة دول مجموعة السبع يتفقون على مواصلة تنسيق العمل لاستعادة حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز، فضلا عن الاتفاق على ضخ 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطاتهم في الأسواق على مدى الأشهر الأربعة المقبلة لكبح ارتفاع الأسعار الذي سببته حرب إيران. وشركة فلاي دبي تعلن فتح تحقيق رسمي شامل في واقعة تتعلق بالسلامة حدثت بقمرة قيادة الطائرة التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب الأربعاء الماضي قبل أن تحول مسارها إلى السعودية.
18: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.

0: سهوان، القيروان، باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من

0: 5:36 أهلا وسهلا ومرحبا بكم مدينة إيسي ديوان موعدكم اليومي كل يوم 5-7 لديوان أفهم صوتكم. شكرا على المتابعة. طريق السلامة للجميع, ربي يحفظكم ويحفظ تونس العزيزة والغالية الجميلة جدا. نادية في الإخراج, مين أمونة في الإخراج الرقمي, سماح مفتاح من قدام الميكرو, سيد عميد توفيق ديدي
1: أهلا
0: وسهلا مرحبا
1: أهلا
0: سيد عميد
2: محمد
1: هاني بربي يرد باكم مرة أخرى من التليفونات.
0: اي
1: الاحداث ولات تتسارع وديت وبتتوا مش انا متاكد من الحكايه صحيحه, اما بربي يردوا بالكم اسيدي صارت لي ام بيت بان في الصوت, في الصوت نتاعي في السيستم تاع واحد
2: عندك طياره سيد عميد
1: الصوت نتاع لوكال تكنيك
0: نورمال يطلع عنده طياره.
1: قلت لها المراه مدي التليفون باش نضوي بلاصتها. خديت التليفون جنبي كملت رجلت مش رجلت طلعت اقسم بالله من با اونور جاتني كيفاش باش نحل البانا ديك حطت لي يعني من صدف
0: ردوا بالكم
1: يعني راهو الحق اون سوبوز دي كيستيون انا قلت لك ساعه بعد والبان هذيك بالذات كيفاش شنو شي الحكايه ردوا بالكم خاطر ولا اسبيون راه ولا ردوا بالكم خصوصياتكم امور اخرى فهمتني غريبه وعجيبه
3: لا يقولي تم تسامحوا
1: خليتها بالعاني خاطر باش نشوف شي الهضره شي الحكايه هذه
0: فلا ردوا بالكم التليفونات هكا يقول العميد توفيق ديدي دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي اهلا وسهلا ومرحبا
2: اهلا وسهلا سماح
0: تحياتي
2: ليك تحياتي ليك سماح
4: مفتاح
2: سماح مفتاح 7:11 لا 5:11 يوم فهم تحية سيد العميد نوروزة جميلة الفنان الرقيق الحساس سي محمد
3: اهلا وسهلا
2: سي هاني النمس مرحبا بيه نادي ايمان سادة المستمعين المشاهدين ان شاء الله نهايه اسبوع تكون طيبه للجميع وان شاء الله بروفيتي بيان بالويكاند تاعكم فلا
0: مرحبا بيك دكتور رفيقه الدرب نوروزة الجميله اهلا وسهلا مرحبا
4: اهلا بيك سامح مفتاح شنو احوالك ان شاء الله تكون بخير انا فايقه معك جوست بقيت مركزه شويه في الدكتور باش نعاود نفس الطريقه نتاع التسليم دونك تحيه ليك سامح مفتاح تو 5:18 نحويك ان شاء الله تكون
2: على دكتور
4: تحياتي للسيد العميد الدكتور الهاني لاتيستو الندو الأمونة سلم على اللي يسمعوا فينا ويشاهدوا فينا والمكان وتحياتنا كي العدل الكاتبة
0: مرحبا بك النوروزة
2: وتاك الحمد لك على أولمبيك الكاف
0: حياتنا الكل أولمبيك الكيف ولكل جمعياتنا التونسية النمس هاني الإبراهيمي أهلا وسهلا
3: أهلا وسهلا بك سماح مرحبا بك كل مستمعي ديوان إف إم
2: يفندي
3: نديو شوية شوف مام الأول وبعد ندرب لي مرحبا بك نسمع فينا كل سيد العميد دكتور نورز محمد نادي
2: أهلا
3: والكتيبة بالطبيعة أهلا تحسها متاع راجع بعد
2: أي بعد بعد تحذيرات
0: مرحبا بك تكتفي باش تسلم على الناس باش لازم تعمل مرحبا بك الكومبو مزروبين عليه اليوم مسائك سعيد فنان عزيز محمد سعيد

0: في معناها أنها تنجم تعاون المواطنين وإلا يتحكي عليها برشا وإلا يتبعوها برشا وعندها عندهم قاعدة جماهيرية. نحب نبدأ باج المدام الناس كلها تعرفها, باج المدام اللي فيها 1,400,000 متابعة على انستغرام. بديت كصفحة فكاهية وساخرة ميمز ونقد للمشاهير وصنع المحتوى, لكنها بشوي بشوية تحولت في السنوات الأخيرة إلى صفحة لنشر قضايا الفساد الابتزاز الجرائم الحساسة, بما أنها ساهمت في كسب قاعدة جماهيرية كبيرة ونجمت تكسب ثقة برشا مواطنين وتوينسا, خلتهم يتواصلوا معها ويوصلوا مواضيعهم ومشاكلهم اللي تحولت إلى قضايا. من بعد هيت نعطيكم أنا بعض هكا القضايا اللي بديت من صفحة المدام باج المدام اللي ديما تهبط هكا ديستوريز ويشوفوها برشا ناس, كما مثلا قضية طفل الروضة بقصر هلال اللي عندها توا نهارين الجمعة هذه دارت. نشرت الفيديو الصادم للاعتداء على الطفل مما سرع بفتح بحث تحقيقي في الغرض. قضية الطفلة اللي متاع الملاسين تبينت انها قضية معناها عطات التفاصيل متاحة وتفاصيل الاختطاف متاحة. ملف كاميرات الابتزاز اللي نشرت حول شبكات الكترونية تقوم بتصوير مشاهير الابتزازهم كيف كيف. ملف متاع قضية تحرش بزوز صغار من قبل تونسي يعيش البرة وغيرها غيرها من قضايا, واللي كانت ديما تهبط كما قلنا ستوريات متاع تسجيلات متاع ضحايا. هذه بالنسبة الباج المدام. نمشيو الباج الزهروني اللي فيها 938,000 متابعة على الفيسبوك. هي صفحة أمنية اجتماعية متخصصة في مكافحة الجريمة البركاجات وملاحقة المنحرفين, رغم اللي اسمها يعود لحي الزهروني الشعبي بتونس, إلا أنها تغطي العمليات الأمنية في كامل تراب الجمهورية. أبرز القضايا تتبع كبار المنحرفين ومروجي المخدرات. تنشر الصفحة يوميا صور وإلى محاضر لإيقاف عناصر مصنفة خطيرة جدا, كشف شبكات البركاجات تقوم بنشر صور وفيديوهات لكاميرا كاميراوات المراقبة لعملية سلب استعمال الأسلحة لمساعدة الأمن في التعرف على الجنات وإيقافهم كيف كيف. فيديوهاتها عاملة الحقيقة ألاف المشاهدات, وكيف كيف الناس تتواصل مع الصفحة هذية وتوصل أصواتها وتشكي لهم من حادث معين صار لهم. نحكي وزيد على باج علاش هكا على الفيسبوك.
1: باج جديدة هذي وقاعدة تعمل فيه
0: فعلا بشا. عندها 515,000 متابعة على الفيسبوك. هي صفحة رقابية ترفع شعار مقاومة الأعوج ومظاهر التسيب, تركز بشكل أساسي على فضح الفساد الإداري, إهمال المسؤولين بعض المسؤولين طبعا, المشاكل البيئية, المصابات العشوائية, البنية التحتية المهترئة والممارسات الخاطئة في الفضاء العام. أبرز القضايا اللي تهتم بها الباج هذية ملفات الاحتكار والسرقات, فضح قضايا تتعلق بتهريب المواد المدعمة واحتكارها, إهمال بعض البلديات والمؤسسات. تنشر صور وفيديوهات حية لأرصفة مستحوذ عليها وإلا أوساخ متراكمة وإلا تقصير من واحدة من إدارات عمومية, وتحكي على أي خلل من الإخلالات اللي قاعدة تصير في البلاد. نحكي على آخر باج وهي باج حماية الوطن اللي فيها 9,100 متابعة على الفيسبوك. هي صفحة ذات طابع أمني وعسكري, تركز على نقل نجاحة قوات الأمن الداخلي, شرطة حارس, حماية مدنية وجيش. أبرز القضايا الإرهاب الغذائي ومداهمات المخازن. واكبت الصفحة بقوة الحملات الأمنية المشتركة لتحرير الأرصفة ومكافحة المضاربة واحتكار السلع الأساسية بالتنسيق مع الشرطة البلدية, كيف كيف تخطية بعض العمليات اللي قاعدة تصير للقوات الأمنية وتحطهم هكا اون فالور وتبين النجاحات بتاعهم. دونك تحياتنا للباجيت الأربعة هذوما اللي حكينا عليهم المدام علاش هكا صفحة الزهروني وحماية الوطن.
1: وكل صفحة على الفيسبوك أو أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي تعتبروا صفحات ذوما صفحات ذات مضمونة, صفحات فيها محتوى واضح, محتوى إيجابي أو محتوى هادف
0: وجهوي زادة,
1: وتخدم برشا على المناطق الجهوية. قلنا اليوم احنا ديما نحكي على المظاهر السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي, لا راه فما ناس قاعدة تخدمه, فما محتوى هادف وصناعة محتوى ذو جودة وذو مضمون. عميد,
2: وهذاك علاش القانون لازم يتبدل على خاطر الحقيقه ممنوع اللي عملوا فيه.
1: صحيح,
2: خاطر قال شنو هاو معطيات شخصيه, السارق والمجرم ما عندوش معطيات شخصيه, راهو رانا غلطين, رانا بعد 2011 تخلطت علينا الامور حقوق الانسان وترى شنو ولينا خلطوا, راهو المجرم ما عندوش حقوق. هو علاش ما حبس ساعه, هو الحبس راهو باش يجبدوه يخرجوه من المجتمع لانه ما عادش عنده مكان في المجتمع, ان اونلي زول. تو احنا بدينا بالغلطه الاولى, قال شنو ما تصورش لبرا كاميرا دارك, ما تصورش لبرا يا اخويا, هاو كاميرا تضم شده مجرمه وشدوا مشاكل وعاون الامن, علاش ما غيروش القانون نقول يا اخويا مثالش صور قدام حانوتك وقدام دارك وقدام لافير نتاعك باش على الاقل تعاون انت القوات الامنيه في عمل

0: هذوما لي باج هذوما في عود نوسموهم ونشكروهم. تو لو كان سير حاجه تو نطع اه تشبيك صورت انت وشبيك يا خويا صور ويصور ويزيد يصور على خاطر مادامو العمليه ماشيه في طريق تسهيل عمل القوات الامنيه ما مش شمس باش يغطوا على الدنيا كلها. واليوم عندنا شكون يعاون يا خويا ولت نسميها
1: المواطن الرقيب
0: اكزاكتومون عين تراقب في المسؤول الفاسد وتراقب في المجرم وتراقب في النطار وفي السارق وفي حكايه الروضه كيفاش معناها مش الكاميرا ما فيقوش الوليد هذا باش يتفشخ باش تقتل المراه ما فيقوش وطلعت في الاخر حتى من غير رخصه. يعني هل القانون يزمو يتأقل؟ ما احنا قانوننا ياسر نقضوا برشا وقت هنا الذكينة وشينا بدنا القانون 54 اللي هو كان خايب ياسر وزعمه لجم الناس ودخلها بعضها البيعة وما عادش عارفين عملناه من الاول باش نحميه الناس ولينا بعد نعملوا بيه حاجه اخرى. كيف كيف توا الساده النواب ما يسمعوا فيا يا خويا تحركوا امشيوا اعملوا قوانين باش تسهلوا عمل الامنين راهو كثر عليهم الشيء راهو مجتمع نتاعنا بعد هال 2011 راهو صارت فيه تغيرات خطيره وانحرافات خطيره. الحل الوحيد هو انه نوليو 12 مليون عين بارك الله فيهم اللي يعملوا فيه يواصلوا مع تشجيعهم المفروض الدوله تشجعهم. احنا توا معنا قانون اريد التناقض عملنا قانون لحمايه المبلغين انا اعتبرهم مبلغين هذوما راهو هذوما ناس مبلغين يزم توسيمهم وحمايتهم مش نجي نعاقبهم
1: هاكا يقول هو يقول لك على خاطر زيده راهو ينجموا فما بعض الصفحات اللي تنجم تولي فيها زيده هي بدايه تنجم تولي نوع من الابتزاز. مانيش نحكي على الصفحات اللي احنا توا كنا ذكرناهم لكن مهم كما قلت انت سيد العميد انه نوظفوا القانون نطوعوا القانون من غير زيده ما نعطيو السلطات اعلى من اللازم لاي مواطن او صفحه. لكن مهم ساعات توا كي نحكيوا على صفحه علاش هكا يعديو في الانفراستركتور شيء موجود راهو
0: كي
1: حفره في كياس
0: اش فاهم
1: لا عباد لا هاونتر لا غيره سي امبورطون
0: يفرح المسؤول حقيقي يفرح سماح المسؤول الحقيقي ما نجمش يدور بارتو يقولوا له ها هنا يمشي وغاد سيتو
1: واضح دكتور
2: اي بالضبط هذا هو شوف يلزم نردوا بيننا معناتها من لي باج هذوما اللي يقعوا الانحراف على المسار الحقيقي اللي هو الاصلاح واللي هو معناتها كشف الحقيقة للمواطنين والمسؤولين اللي غايب عليهم الحكاية هذه. أنا من نجم كان نشجع الحكاية هذه يلي أموا فما عين تراقب في الشيء وفي الإخلالات الموجودة تبقى مثلا حفرة في كياس. أنا هكا أبرومير فيو من اللي تكلمت أنت قلت حفرة في كياس علاش مش البلديات مثلا عندهم لي باج تاعهم ينشروا الإخلالات ينشروا النجاحات نتاعهم مثلا كي لي ديسونت اللي يصيروا على المحتكرين ولا على
3: فما بلدية تونس تقوم بالنشر ديما
2: معناتها نحكي دو مانيير جينيرال البلديات الكل علاش مثلا مش الوزارات زاده كيف كيف يعملوا ديباج علاش نقعدوا نحن للعباد اخرين هما اللي ينشروا نوليو خايفين من الابتزاز ونقولوا بالك شي فما معناتها معناتها الموضوع مش هكا ونشكوا
1: يحيد تحيد الامور على مسار
2: هو باهي مي اوسي راهو الشفافيه في التوسكي حكومي إدارة. واداره راهو مهم يسالش راهو كي تعمل حاجات باهيه نجاحات تقولهم وتنشرهم انت وكي تعمل اخفاقات زاد مسالش زاد تقولهم خير من اللي ينشرهم واحد اخر وندخلوا الباب التاويلات والتهويل وهذاك المشاكل الكل. دونك معانا انا مع نشر الحقيقه ديما كلك سوى المصدر نتاعها
1: ومع انه يكون فما قانون يضبط
2: اي بيان سور بيان سور
1: يضبط هذا الكل
2: قانوني مهم
1: فوالا توا مثلا فما الصفحه نتاع اريانا معتمديه رواد ازاله احداثات مقامه على ملك الدوله دون تراخيص بسبخه رواد ومنطقه جعفر هذا نستناو المعتمديه رواد اليوم نحبوا المعتمديات الاخرى خويا كي تعملوا حاجه تخدموا خدمه ميسالش قولوا لنا احنا حتى كمواطنين فوالا وفما صور وفما فيديوهات تم نشرها مهم جدا هذه وماذا بينا الناس الكل ينسجوا على نفس
2: ديجا نحن
3: فوالا صحفيين كصحفيين حتى كي نكتبوا ارتيكل ولا ناخذوا الخبر يكون معناها الخبر
1: سهل لنا
3: سهل ويبدا معناها مصدر موثوق وصحيح معناها 100%
1: توت في لو كومبو توا هني محمد دقيقه باش كون تحبوا نبدا وشكون يبدا يلا هني
4: بان الحقيقه ساعه راي شخصي قبل ما نعطي بعض الامثله اوكي معناها حاجه مهمه وايجابيه أوكي. بالنسبه لصفحات الفيسبوك لكن بالنسبة لي أنا ديما لازم التثبت بعدهم هما لأنه في الأخر هما هنا لهم أمنين باش يكون عندهم وسائل التثبت ولهم زاد الصحفيين يكون عندهم وسائل التدقيق والمصادر المتعددة والمختلفة بالتالي مهما كانت الموثوقية متاع الصفحات هذه لازمنا ديما نثبتوا خاطر الصفحات هذه زاد مثلا أوكي تنجم توعي على الجرائم وإلى غيره، لكن ما عندهاش الحق مثلا في أنه تستجوب أحد المشتبهين أو تقدم أدلة تنجد تكون أدلة اللي دجاء ما هيش واضحة وما هيش دقيقة. معناها مثلا في العالم زادة مثلا في أمريكا وفي كندا زادة مثلا تلقى صفحات هذوما، لكن الفرق بين تونس وغادي غادي لأنه أولا عندهم الجوائز نجم نقولوا منح صغيرة كما التيبس يسميوهم يعطيهم معناها فلوس، أيضا عندهم قانون سماح اللي يربطهم ويخليهم ما يفوتوش الحدود نتاعهم. آخر حاجة نحب نكمل بها أنه في الأخر مهما اختلفت البلدان وغيره راه في الأخر فما حاجة واحدة اللي هي مهمة، أنه منشور في ولا صورة ولا معلومة راهي صحيح كي توصل عبر صفحة ولا غيره أوكي لازم الأمن يتحرك، لكن في الأخر يبقى الإثبات والتحقيق الرسمي بيد السلطات.
1: شكرا.
5: وأي شيء يقال بعد كل ما قيل.
1: حضرت لكم نادي اليوم، يلا نمشي. محمد
6: أنا نحب نبدأ بالتقرير متاع ميتا متاع ديجيتال 2026 اللي هو يقول اللي ثم في تونس حوالي 4 ملايين مستخدم على انستغرام. كي جيت أنا نعمل في في التوب 50 متاع لي جراند باج في تونس لقيت اللي أغلبهم دي باج متاع فنانين كلكو سوا ممثلين ولا يغنيوا ولا حاجة، والترتيب متاع مثلا صفحة المدام 39. علاش هكا مثلا ما هيش موجودة؟ دونك حاجة أخرى زادة اللي نحب نقولها أنه لقيت اللي العدد متاع الانفلونس على الماكلة ولا على اللايف ستايل ولا على الفوت ولا على الإزار والكل هو أكثر من يعني معناتها من الحاجات اللي احنا لقيناهم. ونذكر بحاجة أخرى اللي هو أكبر حساب انستغرام موجود في العالم، رقم واحد هو حساب انستغرام ورقم اثنين حساب كريستيانو رونالدو.
7: يا جدع والله العظيم يا جدع ده
2: هايل بصراحة. محمد أبدع
1: كم أنا سعيدة بكما.
2: محمد ربح بلاش تو
1: أنا ربح كعملت لوكومبو. فكرة لوكومبو في حد ذاتها أنا فرحانة بها.
2: محمد ربح واحد بلاش.
1: محمد الحقيقة واحد بلاش.
4: رأيك نحتر دكتور.
1: يلا 35 دقيقة ولا 35 دقيقة فاصل غنائي جدا وراجعين في نفس الديوان.
8: خليك قريب ورجعين.
9: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدرة ولا حتى شكون يقص لك من الشهري. أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري تفبري حتى تجيك جلوبال نت تفبري. تمتع بأقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفخيد غاكوردومون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري.
10: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
11: كيلومتر أبيه سا أوزي سوليه أما 18 كيلومتر أبيه مع راني كارتاج تربحكم بخي قيمتو 10,000 دينار وكالعادة فما دو باركور 18 كيلومتر أي 6 كيلومتر. سي بارتي بور ليفينمون انترناسيونال لا ديزيام إديسيون راني كارتاج نهار لحد 4 أكتوبر 8 متاع الصباح. الديبار من قدام المسرح الأثري بكارتاج والباركور مانيفيك أترافير لا بونليو نور دو تونيس. يخليكم تتمتع تعب أحلى المناظر الطبيعية والآثار العريقة. ما لما تفلتوش الغونديفو راني كارتاج نهار 4 أكتوبر اي انسخيبيفو على www.raninkartage.com برعاية بيان.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ذيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: موندو دي جي الميكس والغميكس أقوى الهيتات وأجدد لتوب ديوان توت لسمان على ديوان فام، كل ليلة من 9:30 الليل في نايت كلوب مع محمد القرقني. ميوزيك نون ستوب سور ديوان فام. ديوان فام صوتكم. زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام. انتم تسمعوا في ناس ديوان مع سامح مفتاح من 5 لـ7.
3: 5:39 رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة. باش نمشيو توت سويت لتوب ريتش. نورزاي
4: توب ريتش. في توب ريتش باش نحكيو على الخضرة والغلة، المشكلة اللي يحكيو عليها التوينس الكل آخر فترة الحقيقة. ولا فما سوق هك على الفيسبوك متاع خضرة وغلة، بما أنه فما سوق تحيه لسفيان. تحيتنا لسفيان صاحب الفكره. دونك فما كيما نعرفوا انه فما اسواق نتاع لبسه نتاع برودوي كوزميتيك نتاع كل شيء على الفيسبوك، ولا فما سوق نتاع خضره للبيع، طماطم، فلفل، بطاطا وغيره، حتى من التفاح. نحن تواصلنا مع الفلاحة هذوما وسألناهم بقديش. فما شكون قال ب2000، فما طماطم مثلا ب2000 الكيلو، فما شكون قال ب19.100. حاولت الحقيقة نسجل معاهم لكن كلهم رفضوا، وفي النهاية تواصلت أني نقنع واحد فيهم وهذا اللي قال هنا بخصوص الطماطم والفلفل والبطاطا بقديش يتباعوا من عند الفلاحة. نسمع.
5: بالنسبة لكيلو الطماطم يعني على 450 500 ماكس، هذا طماطم. الفلفل نبيعه فيه من 12 لـ13، هذا البقلوتي. الكيس احنا 700 لـ800 وصل حتى الدينار، اما توا طايح سومه. بالنسبه للبطاطا اخر مره بعناها على 15 لـ100. نحكي لك على متاع الربيع ما فهمناش هو عدل. بالنسبه له هو راه الفلاح زاد تاعه، فهمت؟ ولا الفلاح يخدم يعني بيه ربي، يبقى ما بكيف شهور 4 شهور 5 شهور باش فهمتوا لا توصل الغله نتاعو وتحضر. اما شنو يعني ثم قشيره فهمتوا لا هذيك اللي تطلع في السوق، فهمت؟ ولا هذيك المشكله.
4: اذا كما كنتوا تسمعوا، طماطم ب 450 و500 ملي، الفلفل 1200 وفما ب 700 وفما بدينار، البطاطا ب 1500. في المقابل هي تنفكركم بأسوام الخضرة اللي قاعدة تتباع في المرشي. بالنسبة للفلفل 3980 وهذا مثال، معناها فما أكثر شوية. بالنسبة للطماطم وصلت 5200 الكيلو، البطاطا 2980. أصدقائنا تنجموا تشوفوا الصور متاع الخضرة. كيف نحكي وزادة على التفاح. التفاح لنا زادة ببليكاسيون على التفاح متاع السبيبة. الصندوق كامل يتباع هو 18 طن، السوم 16 دينار، يعني
3: 18 كيلو مش 18 طن.
4: 18 كيلو سامحوني.
3: أيوة. 16 دينار.
4: يعني الكيلو باش يتيح اقل من دينار.
3: فلا.
4: رغم انه وصل لهنا في تونس ب 11000 و12000 التفاح، رغم ما هوش نفسه نتاع سبيبه ونفس الكبر ونفس اللون. تحب نفكركم زاده باسوام الخضره والغله. أيه. في 2006 و2016 بالنسبه للطماطم في 2006، نحب نرجع بكم 10 سنين تالي ومن بعد 20 سنه. الطماطم بين 350 و500 مليم
3: 2006.
4: في 2006 في المرشيات. بالنسبه في 2016 بين 700 و1300. الفلفل بين 500 و700 ملي 2006. 2016 بين 500 و1500 حسب الصنف بتبيع.
3: في 10 سنين زاد 200 فرنك.
4: 200 فرنك. البطاطا حوالي 250 مليم، كانت تفكروا في 2006 4 كيلو بدينار.
3: 4 كيلو بدينار.
4: وفي 2016 بين 800 و900 مليم الكيلو،
3: زاد 200 فرنك. كيف به احنا علاش حابين نحكي وديما نتكلموا على انه الخضرة والغلة تخرج من عند الفلاح بربع الحق وساعات بخمس، وهنا لقينا بعشر الحق بالنسبة للطماطم، يقول لك إن خرجها بخمسمية مليم تلقاها بعد أنت في السوق في الخضار في المرشي بخمسة آلاف. اللي لقيناه إنه اليوم فما ديباج فيسبوك، صفحات فيسبوك الفلاحة واللي يعرضوا السلعة متاعهم في صفحات متاع فيسبوك، ولقينا اللي لسوين بعيدة برشا على بعضها. أنا على طول الصيف كنت نشوف في باجات تبيع في الكرموس مثلا، الكرموس أرخص برشا، ويقول لك انا نتقابل انا وياكم يلم كونتيتي ويقول لك في البلاصه الفلانيه قدام الشارع الفلاني تاو نجي نعطيكم السلعه نتاعكم. الفلاح اليوم ولا يستعمل صفحات الفيسبوك باش يبعد على الوسطاء. لكن زيدا السؤال اللي عاودوا نسالوه للمسؤولين للاداره للسلطه، اش معناها كيلو نتاع خضره يتضرب في الخمسه وفي العشره؟ شكون هم هالأباطرة هذوما، هالناس اللي قاعدة تشري في خضرة؟ بلادنا راهو كلها على بعضها ندوروها في ستة سوايع، الكل في ستة سوايع تعمل تونس كاملة، يعني تمشي من أبعد نقطة لأبعد نقطة أخرى تقريبا سبعة سوايع يخلطك الوقت. شنو هذية هل يخلي الناس هذية الأباطرة هذية المافيات هذوما يتمكنوا من السوق أسو بوان؟ تفضل عميد.
6: علاش انا نتكلم على ديكتاتوريه القانون؟ تعرفوا السلعه هذيك ممنوع تتباع منها كعبه واحده لبرا من اسواق الجمله. هاو هو المصيبه هنا راهو. وقت تشوف اليوم انا ذكر مش تجيبها كرموس وقت ب 25 دينار في تونس لقيته ب 6000 و 7000. المهرجان اللي طالع على الجبه ما يصعده هي مهرجان تاعك الكراهب اللي باش يهزوا، يعني هذوك باش يهزوه غادي ب 6000 وبيعوك لك انت ب 25. شكون متضرر في الحكايه؟ الفلاح. يزم الدولة تو تلقى حلول بالانترنت، مش بالانترنت بأسواق يعمل. في قفص لقاو حل، جاءوا في طرف السواني قد وعملوا سوق الفجر مسمينه سوق الفجر. الفلاح يجيوا كلهم يحطوا يعني السلعة نتاعهم تتباع في لحظات، لأنه باش يبيعوها مسكنات بأسوام بعيدة. تعبت المرشي بعد شوية تدخل القفص تلقى الأسوام هذيك تاع سوق الفجر تاع الفلاحة فوا فوا فوا كاتر فوا سانك. هاي أنا ما كنت في سبيبة الواحد ولا التفاح شفتوه اللي جبته ما ثماش كاليبر ذاك في تونس بستة دينارات، ومش لي شاريه عند الفلاح. الفلاح باعه وكمله خذيته عند يعني اجمع لي الفلاح اجمع لي غاديك ياخذ ويبيع ياخذ عند الفلاح ويبيع شور بلاس معناها فهمتني ستة دينارات.
4: وشفته مع واحد فيهم ب 3500 كيلو.
6: انا لقيته ب 3500 تاع تونس هذاك اللي بيعوك هذاك لقيته ب 3500 الجروس يسموهم الجروس وحمراء ومزيانه كما هكاك هذاك ب 6 دينارات في توا في سبيبه. هذاك الخليط كميتي ما يكفيني خاطر عندي في الكونجيلا نحط في الواحد على خاطر نعرف من بعد باش نشريه هبط كي من غدوه للخضار نتاعي اللي العيس اللي نشري عنده 12 دينار 512500
3: اللي هو أقل. حتى في السبيبه منين انت شريته يخرج من عند الفلاح الثانيه ب 3000
6: اكزاكتومون
3: من بعد ب 200 متر
6: اكزاكتومون هذاك
3: الثانيه راهو
6: انا ما خرجتش
3: يتضرب في اثنين.
6: انا غلطت سواني القام كلهم صحيح نحاول تفاح
3: ما هو زيد راهو الحد قد ما يقعد يرزن في روحه قد ما يقعد يقول احنا في انتين وفي ديريكت زيد اكل مواطن اللي مسكين اللي يحليله ايش معناها تربحوا فيه هذا الكل. هنا مشينا اتصلنا بالفلاح وليباج فيسبوك موجودين الصفحات هذو ما نعطيكم هالصفحات يا خويا امشي اشري من عند الفلاح
6: اسمح اختر ما
3: راهو متنا وتعبنا
6: اختر مش
3: مزيادات
6: اختر في مساكنك التوازري وكل قبلاويه اللي يتقطع عام كامل في الاخر ياخذوا عنده ب 17100 يا سماح راهو كيلو راهو اغلى دقله تباعت السنه عند الفلاح ب 1700 مليم
3: فلا.
6: تلقاها في المرشي ب 12000 شنو يا اخويا 12000 راهو فواديس راه نتكلم اكثر قداش
3: العام 10 مرات اكثر
6: ترى هذا معقول
3: واضح دكتور يلا
7: والله شيء حير معناتها شو اظل يلم هذوما القشاره قداش عنده الاعلام يحكي عليهم وقداش التونسي يحكي عليهم والناس كل يقول لك لي سانتيغمديير هما انا يظهر لي كانهم فوق القانون ولا كانهم عندهم غطاء فهمت ما انت مش معقول شنو طماطم ب 4500 تخلط ب 5000 فرنك
6: 10 مرات
7: ما كيفاش معناتها كيفاش طماطم ب 700 فرنك في 2016 في 10 سنين تولي ب 5000 فهمت دونك انا يظهر لي نجم نقاوم الشيء هذا ونجم نلقاو حلول مي فوتيل بيان معناتها يلزم الامور تكون مقننه ويلزم كما قلت لك ما ثماش غطاء
3: وهو كذلك. يلا لكم بو محمد هيني باش نبدا محمد توي
8: أنا جست نحب نذكر أنه حسب المعهد الوطني للإحصاء أنه أكثر عام غلت فيه الخضرة والغلة في تونس هو عام 2023. نحكيه على زيادة في الخضرة ب 14.1%. أي نحكي لك على الأسعار الجملية و 12.5% مقارنة بديسمبر 2022. معناتها نحكيه على أكثر عام غلت فيه الخضرة والغلة في تونس هو 2023. وحبيت نلوج شوية على أسعار الخضرة والغلة في تونس وفي بلدان مجاورة وفي العالم. نلقاو أرخص دولة تبيع الطماطم والبطاطا والبصل اللي هي مصر. طماطم دينار و160، بطاطا دينار و130، وبصل دينار و150. بار كونتر نلقاو ألمانيا مثلا تبيع الطماطم ب 12 دينار و4 و740، البطاطا ب 4470، والبصل ب 4300. اللي هما سوام يعني فوا 2 وفوا 3 من تونس. ونذكروا اللي تونس هي المنتج العالمي رقم 17 للطماطم بحوالي 1.4 مليون طن، واللي هي حاجة
3: عالميا رقم 17 في انتاج الطماطم. واضح، شكرا محمد. نمشي والهين ياي.
9: أنا الحقيقة شفت بعض التجارب في بعض الدول وباش نمشي ديريكت للخلاصة سماح، لأنه اليوم لازمنا حلول بالنسبة للموضوع هذايا، ولازم حتى حلول كان احنا في تونس معناش حلول واضحة مسيرش نعتمد على التجارب الأجنبية في مختلف مناطق العالم. مثلا ناخذوا القارة الأسيوية، مثلا ناخذوا الهند، اللي الهند عندها مثلا تعمل في مخزون احتياطي للدولة. شنو تعمل الهند مثلا في الخضار كما البصل والبطاطا وبعض المنتجات الأخرى؟ تعمل الدولة تشري كميات ووقت الوفرة وتخزنها ثم تطرحها وقت الغلاء متاع الأسعار. مثلا في المغرب شنو عملوا في المغرب؟ المغرب مثلا وصل في فترة يفرض قيود على تصدير الطماطم والبصل والبطاطا وغيره، يقول لك أنه ممنوع أنك تصدر في الوقت اللي يكون فيه الانتاج المحلي ما يغطيش الاستهلاك متاع المواطن. أيضا من بين الحلول سماح اللي نجم في
3: سفيسة عودلنا ممنوع شنو؟
9: ممنوع التصدير في الوقت اللي يكون فيه المنتوج المحلي لا
3: في
9: يغطي
3: المغرب.
9: في المغرب ممنوع تصدر،
3: ما تصدرش وقت الانتاج المحلي متاعك ما يكفيش المواطنين.
9: بالضبط
3: تسمع يا عميد.
9: بالضبط، باش انت ما تصوش اصلا تورد، تلتجئ للتوريد وتمشي مطير اخرى للتصدير. مثلا زاد نحكيو على الاتحاد الاوروبي اللي يركز اكثر على استقرار السوق. الاتحاد الاوروبي مثلا عنده اليات مختلفه، منها التدخل في السوق، التخزين الخاص اللي حكيت عليه، ودعم المزارعين عند الازمات. هذه حلول اللي تنجم احنا نعملوها في تونس. زيدك اكثر بعض الحلول الاخرى كيف نجموا نعملوا منصه يوميه لاسعار الجمله والتفصيل، وكيك الناس كل تكون تشوف الاسعار كسوى منتج مستهلك فلاح غيره قدام الناس كل على مرأة من الناس الكل، وتكون محاينه يوميا
3: المنصه
9: هذه. طيب
3: نعرفش علاش ما عندناش منه
7: ما عندوش قش هذا خاطر
9: بالضبط. معناها شوف الحلول برشا، لو سامحك مش نقعد سامحك ثلاث دقائق
3: لا دقيقه،
9: لكن الحقيقه الحلول برشا
3: في الوقت باركونت واحد بشيء الهين
6: تسمع رفيس
8: عاد بالرغم اللي راهو فات وقت وراهو النمس مرتين راهو توي فوت وقت
6: باريز وكبر سوق واحد، سوق واحد يا سماح رنجيس، سوق واحد تلم الكل. سمعتش قلت لك باريز وكبرها
3: نسمع في التحفون
6: باريز وكبرها ممنوع أنك تبيع الفلاحة أنه يبيع قطعة البرة من رنجيس. إذا حبي يبيع ترخيص من الدولة والبلدية باش ياخذ مساحة صغيرة، لكن بترخيص من الدولة. وحتى الأسواق اللي ولاو توا موجودين على الأرصفة رام ترخيص من الدولة، يعني كل شيء 100% كنترولي.
3: واضح بيه دكتور نورس. ثم أنا احنا واحد واحد
8: أنا حبيت نزيد حاجة
3: لا لا توا باش نعطيك اسامي غله وخضره وتهدي لهم غني حضروا
8: حكي
3: يلا
7: انا جوست حبيت نتسائل في نقطتين.
3: اي
7: القشاده اللي نحكيوا عليهم شنو الستاتيو نتاعهم القانوني؟ هذا واحد. لي ديكلاراسيون نتاعهم يخلصوا في لي زامبو ولا مش يخلصوا؟ باهي. التساؤل الثاني، انا والله كمواطن كان جاي الفلاح يبيع ب 3000 والله صح وفرح تعب عليهم ولا وعلاش خاطر كي يسول الفلوس يلفا انفستير اونكور.
9: بالضبط،
7: معناتها باش يزيد يزرع وباش يزيد يطور
3: في منفعتنا الكل.
7: واحد يسلمه واحد ما عنده، يمكن خاطر هو عنده كرهب كميونه باش تهز السلعه والفلاح ما عندوش ملتبلي لو بري
9: دورها بلاد كامله.
7: فوالا هذا هو معناتها. فهمت،
3: شكرا دكتور. وانت قلت مره في السبيكولاسيون هذه وفي كل ما هو لي مونوبول، قلت راه هما بيدهم راهو المحتكرين، هما بيدهم والمضاربين هما بيدهم وربحين كل شيء في البلاد.
7: انت والسيزون والميسره
3: فوالا.
4: فقط نوز. نقطة صغيرة تفكرتها توا كي كلمت واحد من الفلاحين قال لي أول سؤال، هل أنه أنت عندك ريستوران وإلا مواطن عادي؟ يعني أي تختلف الأسوان بين أنك أنت بتشري بالجرو ولا بتشري برشا أكثر من لازم وإلا مواطن عادي.
3: الأسوان اللي خديناهم راه بالنسبة اللي يشريوا بالجرو والغستوران أقل
4: أقل
3: أقل من الأسوان اللي إحنا قلناهم بي باش نرجعوا للكومبو بشوفوا توا.
9: أي هو باش يعطيني
8: أنا ساعة قبل ما نغني نحب نزيد نذكر بحاجة للصادرات التونسية للاتحاد الأوروبي عام 2025 من خضرة
7: يودي زايد ما بكيه البونتو
8: من خضرة موجود باش نزيدوا فهمتي معلومة من خضرة وغلة وزيت أيوة. زيتونة 49 مليون أورو
7: أيوة.
9: زيدك معلومة
7: يا محمد
9: أنا مش كملك بآخر حل النجم يكون ممتاز جدا نحكيه على مخزون تدخل يتسمى في بعض البلدان وفي برشا بلدان يسمى مخزون تدخل للخضر شديدة التقلب. شو معناه شديدة التقلب؟ الخضر اللي تفسد فيه سنحكيه خاصة على البطاطا والبصل والطماطم اللي مخزون إذا تجي الدولة في الوقت متاع القمة متاع الانتاج تخزن ثلاث حاجات هذوما الدولة اللي تخزن وتخرجوا بعد باش ما يفسدش هذا الخضر شديدة التقلب يتسمى
3: اثنين بلاش الهني
8: لا عاد اثنين واحد عاد أنا
7: لا اثنين واحد
3: اثنين واحد يلا بي أنا شو قول اسم غلة ولا خضرة
8: ولا خضرة أي
3: وأنتي بتغني لي حاجة
8: بي أوكي
3: يلا نبدأ بالبنان بربي
8: بحلم بيك أنا بحلم بيك وبأشواق

0: لندي
1: على خاطر نحلم بيه ما نشوفوش. العنب بترا
2: ما تفكر سيف البنان ما دام الهندي مكفي ما تنسى حب الرمان واعطف على المدالين.
0: اعطف على المدالين
1: نمشيو العنب يلا.

0: حلو.
1: ايه اصل الحليوة
0: جاوبوا نادية. نادي انت زيد حذر روحك تاو نحكيو على الطماطم.
1: يا ما يا ما قلبي داب من عذاب الحب يا ما
0: برافو.
1: يا ما خبيت الالم يا ما شفت النور ظلام يا ما كنت اتمنى يوم يوم يوم طمطومة
2: بلاش عتاب
0: سيدي. قبل نمشي اخباري راه باش نكملوا محمد سعيد بالفلفل.
1: يا سايبني في حيره ونار
0: اكبس روح.
1: ليل ونهار بحلم بلقاه ما نعرفش شنو تعب
3: شو تعطيه النار تعب
1: والله تعب. ايزي يعني ايزي نمس ايزي.
0: الفلفل ما جبتش
1: ليه الفلفل
0: اعطيني غنيه اخرى للفلفل.
2: لا والله حلو
1: ز

0: شو نقول لك؟
1: غنيتي اني اغرق اغرق اغرق قطره ومشينا.
2: اني اغرق اني اغرق اغرق اغرق اغرق.
0: طلع شكرا محمد. هذيك ساعتنا الاولى كانت هذيك كويز الغلب.
3: مش فندق الغلب مش
0: فندق. برافو محمد والف تحيه للسيد المخرج العظيم ناديه. برافو يا ناديه نحبوك برشا. اخبارنا وراجعين في ناس الديوان. مرحبا.
4: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للسبعة.
5: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ذيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
4: موندو دي جيينغ، الميكس والغميكس، أقوى الهيتات وأجدد لتوب ديوران توت لسمان على ديوان فام، كل ليلة من 9:30 الليل في نايت كلوب مع محمد القرقني. ميوزيك نون ستوب

0: حكايات ما تلقالهاش تفسير، لحظة غريبة عشتها، أصوات سمعتها، أحلام استغربتها، وصدفة مش لوجيك، عادات رغم غرابتها تورثناها، وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها. في غريبة أما صارت، نحب نسمع الحكاية منك أنت، نحاول نفهموها ومعك نعيشوها. كلمنا على 31-328-330، ولا أبعثنا حكايتك على باش فيسبوك أو إنستغرام ديوان فام، وتابعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة أما صارت، معايا أنا سند عمار.
1: انفو ميوزيك سبور اكتي على ديوان فام، ما يفوتك شيء. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: Moujazo Sadissa, Diouna Fahma Aslema. وزير البيئة الحبيب عبيد يعلن عن أحدث لجنة مشتركة تحت إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد لمتابعة ملف حماية وادي مجردة من مختلف مصادر التلوث، وفق ما صرح به لديوان فما.
3: هو حماية واد مجردة من التلوث، وهذا موضوع ليه سيادة رئيس الجمهورية أهمية بالغة، وفيها لجنة متكونة على مستوى وزارة الداخلية، وزارة الفلاحة، وزارة الصحة، وزارة البيئة بالفعل، تحت إشراف رئاسة الجمهورية لحماية واد مجردة من التلوث. نفس الشيء باش نحاولوا مع السيد الوالي لمعاينة النقاط السوداء اللي موجودة، شنو الحلول، باش نناقشوا مع المصانع اللي موجودة على أي المكان، نحاولوا باش نحسوهم للتأهيل البيئي، وكان وصلنا للمخالفات كيف كيف. مع العلم أن سنة 2025 قمنا ب 124 تفقد بيئي للمصانع المتواجدة على حوض مجردة، ولكن الغالب لقينا 97 مخالفة اللي ما زالت موجودة. حاليا نحاولوا باش نحلوا الإشكالية هذه.
2: منتزه النحلي بولاية أريانا يحتضن يوم الأحد القادم فعاليات المسيرة الوردية المخصصة لتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك في إطار جهود التعبئة والتحسيس بمخاطر هذا المرض وطرق الوقاية منه. وتنتظم هذه التظاهرة رياضية وتوعوية تحت شعار نمشي من أجلهن، نمشي من أجلنا، نمشي من أجل الغد، وذلك بالشراكة بين المعهد الفرنسي بتونس وجمعية تونسية مساعدة مرضى سرطان الثدي. فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل بالاشتراك مع عوان الشرطة البلدية بسليمان يتمكنون من حجز كمية تفوق 12 ألف بيضة كانت تباع خارج السياق القانونية، وفق ما صرحت به المدير الجهوية للتجارة بنابل سهام مبروك. هذا وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة توزيع الكمية المحجوزة بالمسالك القانونية. فرقة الشرطة العدلية بالمتلوي من ولاية قفصة تتمكن من إيقاف مروج للمخدرات يستهدف الفئات الشبابية بمدينة أم العرايس، وتحجز لديه كميات من المواد المخدرة، وفق ما أفاد بمصدر أمني لديوان فما. إلى شأن الدول، تعرض ناقلة لهجوم أثناء خروجها من مضيق هرمز مما تسبب في حريق على متنها تم إخماده لاحقا لتواصل رحلتها، حسب ما أفادت به هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. ورئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن أوروبا وافقت على الإفراج عن جزء من احتياطاتها من الديزل فورا، في وقت يواجه فيه الرئيس وحزبه الجمهوري ضغوطا للتحرك لمواجهة ارتفاع الأسعار قبيل انتخابات التجديد النصف الأمريكية المقررة في نوفمبر القادم.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
4: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا، ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير، وحتى الكوليس. ديوان فام صوتكم.
5: Flash Sport.
6: Flash Sport.
5: مساء الخير، اهلا بكم في الفلاش سبور. بداية اجتماع وزير الشباب والرياضة صادق المرالي مع رئيس الجامعة معز الناصري وكذلك نائب رئيس الجامعة حسين جنيوه بحضور المدير الفني رضا الجدي. اجتماع غاب عليه معين الشعباني مدرب المنتخب الوطني يبسط بالاسفار نتاعو الى المغرب. ابرز مخرجات هذا الاجتماع، السيد صادق المرالي طلب بفتح تحقيق بخصوص خطأ عدم احتساب نقاط مباراة اوغندا، وطلب زاد بالكشف عن الاشخاص اللي كانوا مقصرين في موضوع نقاط مباراة اوغندا اللي كنا نعرفوا قصتهم من قبل المباراة ما يتحسبوش، وبعد نهاية المباراة اتضح انهم يتحسبوا. وبعد مراسلة قيل أنها قادمة من الكاف. نذكر أن منتخبنا الوطني فشل في الفوز في أول زوز مقابلات خلال تصفية كأس أفريقيا ضد أوغندا وكذلك بوتسوانا، زوز تعادلات خلت وضعيتنا في المجموعة غير مريح. النادي الصفاقسي رسمي الفريق ممنوع من الانتداب بسبب زوز ملفات، ملف مستحقات المدافع عدم باللمين وكذلك ضاحي الصغاري. من جهه اخرى، يوم امس في اجتماع الهيئه العليا للدعم فما تعهد بخصوص تغطيه العجز المسجل في ميزانيه الموسم الحالي بقيمه 2.2 مليون دينار. هيئه الدعم وفرت يوم امس 1.5 مليون دينار مع اضافه مليون دينار في نهايه الموسم. في المقابل، مهمه الهيئه المديره الحاليه هي ايجاد حلول العجز ونزاعات قديمه متراكمه من هيئات سابقه بقيمه 6 مليون دينار. نهاية الأسبوع يتلعبوا 6 مقابلات ودية. الملعب التونسي حاليا يواجه الهلال السوداني، غدوة السبت نادي البنغازي يستضيف نادي الإفريقي، النجم الرياضي الساحلي في مواجهة فريق التقدم الرياضي بسقيط الديل، أولمبي البيجي يواجه مستقبل المرسى في حرب مناسيري دون حضور جمهور يستضيف أما الحمام سوسة. يوم الأحد الترجي الرياضي التونسي يواجه الاتحاد العسكري ببنغازي الليبي، ومنتظر المدرب الجديد للترجي الإسباني بابلو فرانكو باش يكون موجود لمتابعة المباراة هذه، على اعتبار أن وصول فرانكو إلى تونس باش يكون غدوة الصباح تحديدا 3 فجرا. كرة السلة، فريق الاتحاد المناسير على اليوم على رفع عقوبة المنع من الانتداب بعد غلقه لخمسة ملفات ووصول مراسلة من الفيبا الاتحاد الدولي لكرة السلة. نذكر أن الاتحاد المناسيري كان تعاقد خلال الميركاتو الصيفي الحالي مع جي جي جوردان جاكسون قادم من فريق شبيبة الرياضية القيروانية وكذلك حسني الإلهي وكذلك إسلام العجمي. نختم بأبرز المقابلات في دوري الأمم الأوروبية. بداية من 8 غرباء بلجيكا تواجه تركيا، قمة ودربي بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الإيطالي. في نفس الوقت البوسنة تواجه السويد، المجر جورجيا، بولندا، رومانيا وأوكرانيا في مواجهة مع منتخب إيرلندا الشمالية.
1: ديوان فام
4: صوتكم
1: في تونس الكبرى
4: على 93.5

0: خليك قريب. طيب وراجعين.
1: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
2: By the way, لازم تكون أوليدو.
1: نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أوليدو. نخلصو بالكارت بانكار. And guess what?
3: أوليدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبلي ماي أوليدو.
4: أوليدو طور

0: 16 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة. كويز الأغاني موجود, الناس سبور موجودة كيف كيف قبلهم, باش نمشي واللايك ديزلايك. وقبل هذا الكل ميس ميتيو تقدم لنا زوم ميتيو.
1: زوم ميتيو.
2: مساء الفل الناس الكل من جديد. بالنسبة لأحوال الطقس اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026, باش يكون فما خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد بالجهات الغربية وسحب عابرة ببقية المناطق, تتكاثف محليا آخر الليل قرب السواحل الشرقية مع أمطار متفرقة. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب, وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بمنطقة سرات. تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 21 و 26 درجة وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية, وهذا طبعا حسب نشرية للمعهد الوطني للرصد الجوي.
1: زوم ميتيو.
0: شكرا نور استرجم يا عميدي.
3: مطر مركزة مع الجنوب والجنوب الغربي والوسط فقط, وإحنا نتمنى أنها تطلع على منطقة السدود إن شاء الله ربي يرحمنا. أما بالحق تغيرت الدنيا, تغيرت خاطر في الوقيت هذا في العادة المطر تبدأ عامة وتبدأ خاصة من الشمال هابط الجنوب, تولت غريبة تولت ثالث مرة ثالث موجة تطلع من الصحراء الجزائرية وتطلع نحو توزر وقفصة وسيدي بوزيد, ويعني توصل شوية تطلع الوسط سليانة توصل غادي, لكن ما تمشيش لل يعني
4: الشمال.
3: ثم بعض الرجوعات الشرقية اللي وصلت الحمامات البارح ووصلت شوية شوية معناها الشيرة ذيك في الوطن القبل, لكن مش قوية حمامات باهية, لكن أمطار متفاوتة وغريبة الحقيقة. تغيرات في الطقس رهيبة رهيبة رهيبة.
0: نستني وربي يرحمنا في المناطق اللي فيها السدود. شكرا عميد. نمشي وتتسويت للايك ديزلايك.
1: لايك لايك ديزلايك.
2: باش نحكي لكم على مطعم في إيطاليا اسمه لا بيرغولا. هو المطعم هذية تحت إشراف الشيف العالمي هاينس بيك. هو معروف تاريخيا وأثار زيدا برشا هكا أعجاب على وسائل التواصل الاجتماعي. علاش؟ على خطر تاريخيا معروف أنه عنده القائمة العمياء وإلا بلايند منيو وإلا قائمة السيدات. كيفاش الحكاية؟ بما أنه كيم تمشي مراه هي ورجلها وإلا خطيبها هكا في ديت, يعطيوها المنيو بلاش أسعار ويعطيو رجلها وإلا اللي معها معناه البختونيغ اللي معها القائمة فيها الأسعار, وهي عندها حرية الاختيار تختار شنو اللي تحب تاكل من غير ما تشوف الأسعار. في الأخر هكا نوع من الدليل ونوع من هكا المعاملة اللطيفة للسيدات باش الراجل في الأخر يخلص هو من غير ما هي تبقى تخمم قديش باش يخلص وهل أنه أنا هبط حاجة غالية برشا وإلا لي.
0: بي لايك ديزلايك عميد.
3: لا الحقيقة سيبا النوفوتي للريستوران شيك في باريس الكل كيعطيك المنيو, المنيو للراجل في الاسعار والمنيو للمراه ما فيهمش, لانه بار اليغونس باش ما تشوفش معناها خاطر ساكوت تري شير ساق كل شيء. راهو لي هذوما لي مي فان في باريس في الريست بعض يعني نتكلموا على ارقام خياليه. دونك
0: بار كورت لايك ولا ديزلايك؟
3: لايك
0: مع
3: لايك لايك
0: اي
3: يعني اللي يمشي يمشي يتعشى وكذا فقد فهمتني يعمل لك ها اما هاو الضحكه هو تعرفوا جاد الملح قاد الملح
0: اي
3: تندر الحكايه هذه اش قال؟ قال يبدا قلبه طايح الراجل يستنى في المراه
0: وش
3: تطلب اول حاجه يمشي يلوج على السوق.

0: مادة اسمها سافوار فيفر. حتى كيفاش تاكل ما تحطش ديك مرافقك على الطاولة.
1: باركور توازي تخلص على اي كي تبدا موجود حتى في قاعده حتى متاع عمل ولا متاع كذا. بالنسبه ليك باركور توازي الراجل لازم ديما يخلص ولا لا؟
0: شفتها معايا انت فما شكون مش معايا
1: خلص عليها.
0: لا لا مش خلص انا بار ديفينيسيون ما نخليش شكون معايا الحقيقه
1: يا والله
0: باركور. لا لا مش انت يا سماح انت باركور توازي فهم باركور توازي فما شكون معايا ما تديدو نجيبو الحقيقه
2: عليه ما عليه انك واحد شهم وزقرته ابضاي
0: من اللياقه انا هازك معايا من اللياقه فهمتي هذه هي كحكايه كاميرادا بري ودرشليه ولا لا ما نمنش بها يترفع الانسان الحكايه هذه يكون شهم. واحنا في حياتنا العرب نسينا رواحنا راهو رانا نتكلموا على حاتم الطائي كانت في الدم في يعني في الاصل العربي الاصيل كان عندنا الكرم. تو الدنيا تغيرت وبدلتوها انا ما تبدلش انا ما نتغيرش واللي يعرفوني الكل من اهلي يعرفوا شيء هذا.
1: دكتور
3: لايك لايك على خاطر بتبعتها الراجل ديما يخلصوا
1: لا احنا مش نحكيو على يخلص نحكيو على انه ساعات فما شويه حسابات تبدا بوم اذا بتدخ المنيو في حاجه غاليه تحاول مراتي خو حاجه اقل شويه.
3: لا لا لايك هو معناتها هو لو مدينتنا معناتها حتى الراجل ما يلزموش يشوف السوم هو بيدو هكاك يفتق مواهبه بالقدايا هذي حاجة. وزادة فما يقول لك زادة أنا ماذا بي تشوف لسوم مش تعرف أنا قدش مهون عليها زادة فهمت
1: فما والله فما
3: مي بو جلوبالمون بور الواحد لو تاكت و ديليكاتيس و كجو ذاك لايك وكاو
1: لايك بي هيني
4: لايك
3: مازال ما طاحش المصروف.
4: لا انا مش نحكي على كوتي اخرى
1: هاي
4: هاي المطعم اللي ما يحط في السوق
3: الكومبو
4: هاي انت شنو يضمن لك من بعد تحط نفس السوم تاع الحاجه اللي انت خذيتها؟
1: لا لا المنيو يبدا فما سوم قدام الراجل اما المنيو اللي تعطى للمراه ما فيه سوم.
4: ونفس المنيو معناه
0: نفس الكارت نفس الكارت
1: ديما قاري الغشه هو
4: لا
1: دونك لايك
4: لايك لايك لايك الحلوة الفكرة
1: والاوريجينال الراجل لازم يخلص وما يحسبش
4: اي بيان سور اي اوريجينال الفكرة ديجا
1: خاطر الانسان ما تحبش راه الراجل يحسب
4: اي بالطبيعة معلومة نعرفها معلومة نعرفها من عمري 16 سنة
1: المرارة وحتى تبدا عندها قد 1000 مرة راهي ما تحبش يخلص وتقعد نكتة كحلة
4: معلومة نعرفها من عمري 16 سنة
3: وعلاش تحبش تخلص؟
1: لا ما تحبش تخلص
3: بحق ليه؟
1: ما تحبش خاطر باركور توازي الراجل لازم يخلص
5: نعم دليل هذاك
1: لا سيغتو في ماكلة راهو ما يشوف في غيستوران مرا تخلص عليك معناها تخلص على روح
3: لا شاكان بور سوا ديو بور توس
1: والله ابعد شخص لهذا هو الدكتور سليم العاسلي راهو نحب نقول لكم
3: لا لا خاطر اختانا من تفليك خاطر فما عباد راهو عنده وجهه نظر هذه يقول لك يا خويا
1: كل هو مات ولا خطيبته ولا
3: مانيش
1: نحكي كوبل
3: لا لا مانيش نحكي كوبل انا توا
1: نحكي كوبل
3: مثلا فطور نتاع خدمه
1: لا هذيك حاجه اخرى حاجه اخرى احنا توا نسالكم على راجل ومرته لا راجل ورفيقة العشاء ولا
3: راجل هو مرته متفاهمين تخلص معاه
2: فرحان قوي
1: اي باقالك سترونج انت اندبندنت وومن دونك تحملوا مسؤوليتكم في كل شيء جايتك نور
4: ما سترونج في حاجات
1: لا تتكلم محمد
3: انت عاد ديموند
6: انا بالنسبه لي انا لايك على الاخر وما يهمنيش في السوم مهما كان اسم الريستوران كيلكو سوا في تونس خارج تونس ما جو مون فو با مال معناتها ما يقلقنيش
3: بون نوعية اللي ريستوران تمشي لهم نعرفهم
1: جيب ويا نادية
6: جيب كيف
1: خلك لايك على الاخر
6: نقول لك باهي انا ها مثلا مش نحكي لكم حاجة الويكاند اللي فات كلمني صاحبي هاني باش نعملوا قهوة اخي انا برجولية قلت له لا نهار السبت
1: باهي خليه
0: نكرر الراجل نكرر
4: عطينا لب الموضوع
6: مشيت المطعم فاخر في الضاحية الشمالية في اوتيل من الضاحية الشمالية فهمتني والحقيقة معناها الكارتة من بات لفت لها معناها قعدت وكليت وكذا
4: تحكي على كوبل
6: يا اخي مالا يا
1: اخي وين عشان خاطر عندي عشاء ما خرجتش مع صاحبي ومشيت
6: ونسيت حاجة أخرى زادة
7: اسكت اسكت
1: اسكت يا هيني قلبك اسكت.
6: حاجه اخرى زاد ما ثمش كان المطعم الايطالي هذايا، ثم زاد دوتر ريستورون نحكيو على لو 5 في باريس. كيف كيف زاد ما يقدمش يعني معناتها منيو فيه سوم للمراه، لو غافروش في لندن.

0: من 2010 في لاس فيغاس موجود، في لوس أنجلوس موجود، وثم في ليما ذي ريستوران ما يقدمش معناتها المنيو فيه الفلوس، ولكن تعرضت الممارسة هذه لإجراء قانوني وغرامة عام 2019.
1: ولا
0: أي في ليما
1: في ليما نورز لايك ولا ديزلايك.
2: ما تنساش اللي لابيرغولا اللي كنا نحكيه عليه توا راهو بدا في 1994، يعني تاريخيا هو الأول اللي بدا بالفكرة هذه. يعني محمد
1: يا محمد بطبيعه اللي ما تخزرش للمنيو للاسف
0: ما تلفتش ما نخزرش للفلوس في الاخر يشوط هذا ويشوط.
1: لا انا نعرفكم الكل وصحيح يا محمد
0: شاهد من
1: الدكتور اللي قال كل حدا على روحه
3: كده اوبليجي العميد قال انت تعرف
1: فلوسه. نحب نقول لكم محمد سعيد فلوسه الكل حطتهم في الكادوات. مبروك عليك محمد. مش نزيد نفسك
2: تفهمي
1: هني مش نسكت فلوس الكل حطتهم في الكادوات.
4: ما قلنا ريزيرفي راه واحدة برك
1: اي الوحدة برك
0: سيد العميد ما تسمعش الإشاعات المغرضة للهدف منها بث البلبلة
4: وقت يجي نعطيك الأوكي يقولك داكوردو
0: هذا احنا متفاهمين على سيد العميد مو
4: خبرة السنوات
1: عشاء اللي تسبت في بلو بي سيد العميد
0: شنو
1: العشاء اللي خلصت فيه
0: إيه نورمال.
5: من لازمك تنصحوا على المصروف سيد العميد؟
4: لا قل لي كل شيء. لا عيش
1: على المصروف.
4: عيش لروحك عيش. أما تبقى اللي حكيت عليه كان اللي هي باش تكون لا لا لا
0: وأنا معاك ونسمع كلامك سيد العميد.
3: مازال شباب
1: مازال شباب يلا كملوا في ساعة نورز
4: لايك
2: لايك لايك لايك خاطر هذي نوع من الدين معناه ما فيش حتى شك ومحليها أصلا هي تمشي باش تتفرهد باش تعمل جو مش تبقى تخمم شكون باش يخلص ولا بقديش ولا كيفاش أنا هبط حاجة غالية أكثر من لازم برا باش تحل حكاية أخرى دونك باهي حلوة سامباتيك
1: باهي
2: باش نقعدوا في نفس الإطار لكن موضوع آخر والكويت باش تلزم المقبلين على الزواج بأخذ دورة تدريبية عن الحياة الزوجية وذلك لتوعيد الزوجين بالحقوق والواجبات الزوجية وتعزيز الاستقرار الأسري وتقليل نسب الطلاق واجتياز الدورة هذية شرط أساسي لتوثيق عقد الزواج. يعني ما يعرسوا ويصحوا الكونترا كان ما يعملوا الدورة التدريبية هذية
1: وفيها نوت إليميناتوار تأخذ أقل من 14 هذول على 20 لتعاود الدورة مرة أخرى وتعاود الامتحان متاعك إلى أن يرخصوا لك في الزواج. دكتور لايك ديز لايك
3: يبدأ بالولاد عاد سيدي بطل
1: لايك خليهم
3: ما يبدو
1: يحضروا في الأرقام بيحهم مع انتخطان
3: لا لايك
1: لايك مع أنه يصير هكا في تونس تدريب على الزواج
3: مش في تونس في الكوب الكل فهمت خاطر شم دخل طبيعة في طبيعة وخذوا مسؤوليات وصغار بعد وفهمت لازم يكون العبد واعي
1: دونك لايك الدكتور
3: بعد الزواج والابناء راهو حياتك ما عادش كيما قبل تو دي زوبليغاسيون عندك حاجات اخرين معناتها تولي انت ما عادش ملك روحك وتولي ملك عائلتك.
1: باهي دوره تدريبيه اجباريه عن الحياه الزوجيه لتوعيه الزوجين بالحقوق والواجبات الزوجيه وتعزيز الاستقرار الاسري وتقليل نسب الطلاق كي يقولوا في الكويت. عميد لايك ديزلايك
4: لايك ويزم الإعلام والتلفزة والراديو والدولة والحكومة وكل على خاطر من أخطر أشياء قاعدة تصير هو أن مهملين الحكاية هذه جماعة توا الكريتير متاع الزواج تاعنا نشوف فيها مع الأسف في أغلب الأحيان غالطة الكريتير تاع اختيار الشريك نشوف فيها معناها أكوتي دلا بلاك لوجوا على أمور قشرة البرة وأمور فهمتي مادية ومعنوية وفهمتي مظهر وكذا هو خطأ شنيع. أنا قلتها ونعاودها راهو بعد شهر الراجل لي دو بارتنير ما عادش يراه البارتنير تاعو شكله ما عادش يراه شنو اسكو لونغرناج الحم ولا اسكو توافقوا ما توافقوش اسكو كيف يروح للدار يروح مرتاح والبارتنير تاعو مستبشر باش يشوفه ولا خاطر بعد شهر باش نتعانى حاله طلاق بعد 3 شهور لانه يشوفوا في حاجه قبل قلت لك القشور وشوفوا في مبادئ امور غالطه والراجل جا حكى لنا هنا معناها مهازل يتعاركوا قدام السائق ويبطلوا معناها سا بدير من الاول البنيه غالطه من الاول مش فاهمين ما مش فاهمين راهو باش يعيشوا بقيه عمرهم بعضهم وراهم يجيبوا صغار وراهم يخدم مشاكل معترك الحياه قدامهم وفما مشاكل تاع صغار ومشاكل تاع ضغط الحياه.
1: اذا كان تقول انت هذا لازم نقوله لهم الفسروا
4: قلت لك يلزم الواحد تقبل بلا سمحني علاش نجح خطه طبعا الباب مش صوره الزوج المحترم والزوجه اللي خرجت للخدمه وكذا يعني كانت المجتمع التونسي يقري كان يقري في الحكايه هذه كيفاش تعامل مع بناته كيف يعني شفت كانت هناني وحميده لو فيو كوبل اللي كان يعني كل طار ما عادش اليوم يورونا في اشياء لا تتعلق بالمجتمع التونسي لا من قريب من بعيد والنتيجه نتاعها هو اللي هشوف فيها النهارات 14 سنه و13 سنه وشفتوا معناها الفضائح قاعده تصير.
3: سؤال بربي عن نوت اليمناتوار بار كوبل ولا بالعبد مع
1: الزوز
3: مع بعض
1: الزوز فما الياس في الكتيبه أي. وتحيه كبيره برشا للكتيبه سلام عليكم الكل الياس سيده حكيمه فدوى ديلي بيبي تحياتي لصديقتي حلو محلم عمارة ليتوال دو ماتان الكل تحيه لكم حبوب حبيب بن صالح عبد التومي شكرا لكم على المتابعه معز والناس الكل. فما الياس يقول توا كيف يعديوا الكونكور باش ينجحوا في الزواج لا اظن ذلك يقول لك ينجم هو يجاوب اللي يلزموا يجاوبوا ومن بعد راهو ان كونكور ولا دوره تدريبيه ماهيش هي ممكن اللي باش تفرق من بعد في الحياه الزوجيه. وانا معك راوليس في اللي قلتوا رياض البجاويه بجبوش ان شاء الله تكون بالف خير اكتبونا خلينا نسلم عليكم تباعا الناس الكل لو كومبو هني محمد يلا نبدا بك هني لايك ولا ديزلايك
5: واش قال في الاخر اخر واحد قال مش تعلمكم
1: اي
5: انا مش نعطيكم الخلاصه نتاع الدوله هذيا من غير ما تمشيو تعملوا الدوره
4: الزبده كاينه ماشي ثلاثه بواحد كاينه
5: اهم الحاجات اللي باش تعلموهم في الدوره هذه اولا التواصل بين الزوجين كيفاش تحكي على المشاكل والاحتياجات من غير تجريح كيفاش تسمع الشريك نتاعك وتفهم ثاني حاجه اداره الخلافات كما اداره الازمات في الانديه والادارات وغيره كيفاش تخليه العرك من غير معناها يكون بطريقه متحضره وغيره المال والمسؤوليات المصاريف الدخل الديون الادخار السكن تقسيم المسؤوليات الماليه بوضوح الادوار داخل البيت في المنزل الطبخ التنظيف قضاء الحاجيات العمل الوقت المشترك وغيره العلاقه الزوجيه بيناتكم الكل من غير ما ندخل في التفاصيل العائله والتدخلات الخارجيه كيف هذه شابيتر كبير برشا مهم جدا بطبيعه كيفاش تحطوا حدود صحية مع الزوز عائلات خاصة في القرارات الخاصة بالزوجين الأطفال والتربية هل تحبوا أطفال وقتاش تحبوهم كيفاش تتصوروا التربية والانضباط والتعليم الثقة والخصوصية بيناتكم الغيرة التليفون مواقع التواصل الاجتماعي الأصدقاء الأسرار الحدود الشخصية وخاصة أيضا الضغط النفسي والحياة اليومية والقيم والتوقعات من العلاقة
1: التوقعات من العلاقة هذه
6: شكرا حمد دين ولدي
1: مالا سيهين
2: انت تاو معناها ديسلايك تقصد
5: لا لايك معناها لايك في
2: لا خاطروا قال ما غير ما تمشيو تعملوها لا
1: يعطيكم قلت لكم شفما فيها الدوره وانتم هكا
4: انت من ليك سيهين من ليك المعلومات
5: عندي شويه تراكم تجارب
1: لو تكون فما دوره تدريبيه على الزواج تمشي تشارك في الدوره هاني
5: لا
1: تحس انت مستحق دوره تدريبيه قبل الزواج
5: لا نحس اللي مانيش مستحق دوره تدريبيه قبل الزواج
1: اي دونك ديزلايك
5: ديزلايك نجم نقول ونشوف الحقيقه ما فهمش داعي معناه
1: فهمش داعي
3: والله في تونس سهله هي الحكايه
5: والله بكومونيكاسيون بين اي كوبل تحل كل شيء
3: الراجل يلزم ينحي القهوه
1: اي
3: وستاد الكوره
2: وديما الله يبارك
3: وماذا بيه هاني جيت وماذا بيه ناقص شويه زاد من المشي وجاي على عائلته برشا وكذا والله يبارك
1: اي
3: وبالنسبه للمراه تنقص من مشاكل مع عائلته
5: شوف الراجل قداش الليستة وشوف المرأة
3: هذه هي يظهر
4: العصارة
1: يظهر لي لغوسات ماجيكة اي شوية
3: شفتوا القهوة والكودة
1: اي ويحمل تقنقين
3: العدو اي شو هذا
1: يحمل تقنقين وما يقوليش بك تعودي في نفس الحكاية عشرة مرات
5: وما تقوليش اللي انت تقنقن رغم اللي هي تعرف هي تقنقن
1: قولها ديما عندك الحق
4: تحط عصابك في وسط
1: فريقك قولها ديما عندك الحق تربح راحة مخك خاطر زيد راه
5: مرا فما فيديو
1: منتشر ما الحق عامين هو يتحكي
5: فما فيديو منتشر الراجل قالوا له معناها قول لنا كيفاش تتفاهم مع مرتك كامل قال لهم ديما قول عندك حق تلفتت له قالت له كيفاش قال عندك حق صدقت صحيتك
1: ولا وديما زيد لازم يفهم اللي هو عنده راه المشاكل الكبيره برشا في عنده المشاكل الصغيره هو المشاكل متاع الشرق الأوسط يتبع شوية شو صاير الحروب توا في العالم كذا هي عندها مصروف الدار وين يمشي وين يجي وصغار كذا تحكم هي
5: ولا هو يبدي
1: هو يحكم في المشاكل العالمية الأمور الوطنية البيتية عند
2: أهم
3: حاجة فما حاجة نسيتها زاد الأخبار برشا يقلقوا هما نقص كل
1: ينقص من الأخبار سيرتو الصباح
5: أي ولا هي
1: يتفرج معاه في المسلسل
5: ولا هو مثلا يبدي
1: يخمم غوسات ماجيكا تفرجوا مع نسيكم في المسلسل
5: ولا هو مثلا يخمم في شقوم الصباح ولا عنده حاجه تخمم فيهم فزيد يتخمم قهوته قداش فيها سكر وش تلبس الصباح ولا حاجه
1: سا سي با جونتي
4: ولا شنو لون الفرني اللي باش
1: تبدل هذيا مش حلو بدليل انه عرفتك توا اللي قاعده امراه
6: خايبه
5: في الدار
1: خايبه
3: كل على كلامك يا هاني
1: نكملوا نسمع راي محمد ورجعت لك يا هين
4: والله شوف انا هي الفكره لايك بالنسبه لي انا ديسلايك
3: بالنسبة لي تخلص الدنيا
0: استنى هذا جاي خوي
1: خلي يفسري
0: انا كمحمد بالنسبة لي انا كيف يبدا ثم في حياتي ناس اصحابي معناتها موجودين كيما الدكتور سليم العسلي كيما العميد
2: لا برشا
0: فهمتني معناتها الناس ذوي خبرة في يعني معناتها في الحكاية وينصحوني علاش نعمل دورة تدريبية انا
2: محمد شو
1: نصدقش
2: ياسر هكا ياسر بندير بانكوم اكثر من لازم زيد
0: انا
5: تحكي علي بالبي وحشم
1: زيد وش معناها تقول الدكتور والعميد ما فماش سماع
2: ما فماش انا
0: لا انت مازلت ما حكيتش عليك عاد هاني توا عاد باش نحكي عليك والعظيمة سماح مفتاح فهمتني طبعا اللي ما تدخلش عليا ديما فهمتني بنصايح وعمل هكا ونحكي لها كل شيء
2: عايشك يا ندو عايشك
6: بنديرك سر واللي انت
2: اسكت فمي بالحق
0: حاجه لا لا لا والله
2: مره زي قال
0: ينصحوني ديما
1: ما تستحقش وانت في ناس الديوان ما تستحقش دوره تدريبيه لحقيقه
0: نتاع ربي ونذكروا اللي ثم ثلاثه دول اللي هما خاتي كمان مع إجبارية حكاية الدورة ذي كيما ماليزيا مثلاً
1: فيها بونتو ذيرة
0: ماليزيا قبل ما تعرس إجبارية إنك تعمل الدورة ذي قبل سنغافورة كيف كيف فما للي أقل من 21 سنة وثم في الولايات المتحدة الأمريكية في ساوث كارولينا الدورة هذية فيها امتياز معناتها في الحكاية الكل معناتها ماهيش معناتها متعلقة اسكو سي اوبليغاتوار انك تعملها باش يعني معناتها تكتب بالصديق نتاعك ولا لا ولكن تعطيك امتيازات جبائية ضريبية
1: سامباتيك
0: هي في ساوث كارولينا
7: عرس عرس وراك ما قلتوا لينا الفاضح
2: هي تونس بحد ذاتها نذكركم اللي هي اطلقت خطة وطنية للاعداد للحياة الزوجية وين أطلقت مؤخراً تونس الخطة التنفيذية للأعداد والتأهيل للحياة الزوجية لدعم الأسر والمقبلين على الزواج بهدف تعزيز مكانة الأسرة وترسيخ القيم اللي تقوم عليها وتمكين الشباب من اكتساب المهارات اللازمة للإدارة متاع الأسرة والتصرف في مواردها بشكل فعال يعني ما بعدوش تونس ديجا موجودة
1: نسلموا برشا على نسلموا على إيمان البجاوي نسلموا على السيدة سعيدة سيدة يحيى سعيدة مبروك دليلة ذفليوي وعلى مهند يقول لي بربي سامح اسأل العميد أنا وأحسن سن للزواج
7: شو رسالتان هذا واضح المرأة ما تولي مرأة كان بعد 26 سنة بعد 26 عام خاطر رأي المرأة 15 سنة 16 سنة الخيال يشوف لها فارس راكب معها على حصان أبيض ويجري بعد 18 تقلب وبعد 20 تقلب ما يركح مخها ويولي ترى في الإنسان الحكيم وترى في الزوج الحقيقي كان بعد 16 الراجل بعد 32 عام
1: على.
7: وقت خاطر تعدى فترات هي هذه المعدل بصفة عامة لكن
1: 26 سنة للمرأة 32 سنة
7: للرجل ديجا فرنسا قبل 26 يقولوا ينجامين راه قبل 26 سنة في فرنسا قرأوا معايا في الجامعة بنات 26 عام والله يقول لهم ينجامين زاد ما تفكرش دونك هذا هو لكن زيد كلمة راه لا رسات فماش رسات ثم رسات ثم ثلاثة حروف يدخلوا أي دار يفرقعها ردوا بالكم نكد إذا دخل نكد الدار راهو ما يسيبهم كان يفرد دونك فكروا زوز فكروا اللي راهو هذا ما يلزمش تدخل الدار باي طريقه نلقاو اي حل باش نقعد ونتكلم وكل شيء لكن اذا دخل نكد وطلع الصوت راهو يتفرقع الكوبل دونك نكد
1: شكرا سيد العميد

0: في المتابعة خاطر باش نمشيو مع فنان محمد سعيد لكويز الأغاني.
1: كويز أغاني
0: يلا ستر الله. هاي محمد باش نبداو يعمل لي تومور كل ما نقول كويز أغاني يعمل لي تومور اي لو سيلونس تو لانتين يا محمد. عمل تومور
2: يعطي في الوقت النادي
0: يركز نادي ما تستحقش حتى وقت
2: أيه هو هكاك
0: نادي ما شاء الله تيرميناتور
2: دونتان هو يتشيت في باله ما في بالوش لو سيلونس
0: تو لانتان
2: فوالا
3: فهمت محمد تكلم انتم مع بعض انا مش هتكلم انا مخصمكم بصراحه
2: هاي سي محمد
0: نبدا العميد
4: العميد
0: يلا وتسكتوا 30 سكوند يلا كاتبة
5: انا عرفت
0: حتى حد ما نحب تليفونه قدامه
4: ناحي التليفون
0: يلا
2: انا الغناء في مخي
0: شكون تحب يجاوب في بلاصتك
2: برا هاني برا
5: للمثل لك بالشمس ولا بالقمر
4: انت شكون
5: مصطفى الشريف
2: مصطفى الشرفي
4: مصطفى الشرفي
0: صحيت
2: بالله
5: نعرفها
0: صحيح
2: غابو هيني والله هيني يا اخويا والله

0: وصل عليك الله يغنيها
1: احلى
0: الاغنيه. ترى احلى شويه عاود لنا محمد
2: الكوبليه. باهي هاي طيحنا باش ناخذ الطبقه. باهي
0: يلا هي الطبقه.

0: الله
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليك يا محمد.
2: بلي عندي سؤال، تعزف إلا محمد؟
1: نعزف يا سيغ جبنا العود.
0: نعزف عود، نعزف بيانو، نعزف بيركوشن، نعزف أورغ، نعزف شوية جيتار، نعزف كمانجا شوية.
2: عود جيب إلا معاك وغني واصلنا فرد وقت.
1: نعرف مين جيب العود بشكل نهار قلتك جيب العود وما جبتوش
2: عود ولا كمانجا
1: خسر جاي من الخدمة
0: خسرتو تسلى
2: كمان جاي لازم واقف ولا
1: جيبنا هلا ان توكا جايب العود وعندي ستوري انا محمد بالعود تاع العود نهبطو هنا محمد الستوري يلا نمشيو توا للعميقه
0: العميقه جدا
1: العميقه. طب قول لي قول لي
0: لا
1: كثير معاك
3: باهي سميره سعيد
1: شاهينه
0: شاهينه محمود
2: ولا ما نعرفها كسرت الدنيا
0: الاغنيه انا اول مره سمعت كلمه شاهيناز محمود اول مره
1: تو يجي الغفران تعرفها

0: من اللايف
1: تحية لمال أغنية تحبها برشا
0: تحية لها تحية الجمولة أكل ورع والتقوى كيف بدي يغني
1: ما عنده حتى
0: والبرستيج
2: أي والخانات والمقامات والطبوع
0: والعرب
2: وما إلى غير ذلك
3: كل كل كل جو جو
0: هذيك هذيك اللي يخلي محمد سعيد ماهوش كيف غيره هذيك اللي يخلي محمد حاجة بالنسبة لينا تري تري سبيسيال وأنا سعيدة بيه بحضنا في ناس الديوان سعيدة جدا بيك محمد يلا
2: دكتورنا
3: يا بابا غنيها فضل شكل
2: هاي هاي هاي
0: هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي ه

0: سنتين ولا
1: سنتين ولا حايل فيك
2: شادي
3: ها شادي هي وعبد الحليم هي لكن هذا مش شادي
2: مش شادي
3: سعاد سعاد محمد
1: سعاد محمد
3: ليه من خطر شادي انا سعاد محمد شكون اللي غني
2: طبعا شيك
3: مخوف

0: باي وين نمشي وتا هني
1: صاحبي النمس
0: يلا نمس
1: صاحبي النمس
0: يلا هني أتينا شوية سنتين وأنا حايل فيك.

0: سمعتها في اليوتيوب ونحاولوا هكا نغنيوا اكثر ما يمكن من الاغنيات على خاطر الكتيبه ما تسمعش الموسيقى في اليوتيوب دوك نسموها لهم شويه من عند محمد
1: سعيد. سونيا بن معادي برشا غايب عليا.
0: سونيا مرحبا
1: عليك برشا غايب عليا. سونيا وينك لاباس؟
0: سونيا
1: ان شاء الله تبدي بخير والله.
0: تحيه ليها سونيا بن معاد ولكل الكتيبه. كان تعرفوا قداش نحبكم وقداش انتم سند لنا في ناس الديوان.
2: عندها مده سونيا.
0: اي سونيا عندي داي. مرحبا بك يا سونيا ومرحبا بكل من يتابعنا وتحية خاصة جدا اللي يتابعوا فينا في على موجات الأثير وتحية أخرى أكبر للناس اللي تتبع وتبدأ تخدم ولا هلاهية وما تنجمش تبعث لنا دي ميساج. تحية للناس اللي يسمعونا زي دارا وحتى في وسائل النقل العمومي برشا يحطوا لي زيكوتور ويسمعوا الإذاعات. تحية للتاكسيستية برشا تاكسيستية يسمعوا فينا محليكم ربي يفضلكم. تحية للنقل الجماعي اللي يحطوا ديوان فام. تحية تول كل كرهبة قاعدة تسمع فينا وتحية الأكبر للأمهات الكل وقيت ذي يبدأوا في الكوجينة وإن شاء الله نكون وإحنا من الناس اللي كل هكا عشوية وانتم تحضروا في العشاء تبدأوا تحضروا في عشاكم وانتم معاكم ناس على الديوان انتم الكل وسام شرف لينا إحنا وبيكم انتم راو نجموا نقدموا نمشيوا للنمس
1: وردة
0: نورز عرفت
3: عيني في عينك يا هاني.
4: لا لا اسمع وريني ساعات.
3: لا لا ولا لا وريك.
4: هاي هاي عطيني
0: الدكتور يلا
5: نعرف اللحن ما عرفتش اللحن.
0: خلي شويه
1: عطيني هاي من ديما
4: كان ما عرفتهاش
2: مش بوعدك
0: صحيح
3: وهو كذلك
0: انا حتى تو رجعوا
2: نجات يظل نجات نجات
3: سعد
2: محمد
5: ديما نطلع لا لا ديما نطلع انت غيري ومطلعش انت يعني وانت بعيد تفضل حبيبي
0: الله
5: عارف
3: الله
0: فعلا حكا كما زايد هكا
2: ديما يقعد ويفصح
3: اهلا وسهلا
2: نمس يدريبك
3: يفن

0: الله سعاد محمد اوايدك برافو
1: برافو
0: بوغ لي شوا اليوم محمد
2: روعه اليوم يعطيك الصحه
0: شفت بعث لك قلب نعرف
3: الله يرحم والديكم فتعملوا فيه في الشعب التونسي في تشنفوا اذانه باعذب الحقيقه
4: حتى اغنيه والله قول لي ما عندك ما تقول فيها
0: كلهم كلهم
2: هي سيد العميد الغنيه نتاع نورز اليوم راهي في وقتها بالحق الترند على الاخر ودو بلوس ودو بلوس غنيه سامبل لا غنيه سامبل اللي تغني فيها سامبل فريحيه نتاع جو في كادر نتاع جو
0: على الكل
2: اي لا لا لا
3: كل بصراحه خارق العاده
2: هذاك علاش عندنا غنيه للكل احنا زاد
0: بدنا نروق
4: لا تو ايش نقول لك انت مثلا في بلاج اميناجي باش تسمع رباعيات الخيام مثلا
3: لا باش
4: كل كل بلاصه وجوها وغنياتها ودنيتها
3: وني طونطرا دو فير ديكوفرير كيما قلتها مره انت في الكرهبه فما صغار والصغار ولا يسمعوا كان في شتك شتك شتك يسمعوا حاجه كما كان والله العظيم تغيروا يتغير انا
0: صدقوني ياسر يجيونا دي ميساج والعباد اللي دايره بينا لي جون راهو قاعدين يسمعوا في كويز الاغاني وفرحانين بالكويز نتاع الاغاني هذيك علاش تو عندنا اغنيه للكل محمد
2: اللي
0: طلع صح عليه
4: صح عليه
0: اللي درك

0: ابي كلثوم
1: ام كلثوم
0: انا خلينا نذكرهم
2: ام الحياه
0: لا لا
1: حلوه بشر على الغنايه
3: هذه اولها الاغنيه هذه الامل
1: برافو يجب
3: لا لا
1: سيد العميد شكون قال امل انت قلت
2: هو قال امل حياتي
4: لا سيد العميد الميكرو
1: الميكرو وين
0: قلت انا سيد العميد علاش بعد المقطع هذا بالذات تطلع بكلمه الامل ديريكتك ولا هي
2: نرجع للفار سيد
3: لا لا سيد عميد سيد عميد هنقول لك
2: سيد العميد
3: انا شاهد على العصر
1: قال قبال
3: سيد العميد
1: باي
3: شمتى في هاني
1: دقيقه هي ناتي دقيقه ما عادش تتكلموا مع بعضكم اخر مره نقولها
3: اي تفضل
1: ما عنديش شغل في ناس الديوان
3: شكون اللي يحكم
1: اللي يتكلم زميله يستناه لي نكم
3: اي محمد شكون اللي يحكم
1: ثاني حاجه عميد قدامك الميكرو
3: نسيت
1: شي يجري
0: محمد نسيت فكرت
1: فلا دونك الامل الحقيقه العميد انا سمعت الامل في بالي سمعتها في اللونتين ولا حاجه
2: انا قلت امل حياتي
1: مي كمان برافو
2: يا اخي قال لي هكا محمد بعد قلت الامل
0: قلت لك هكا
5: خاطر هذه هي هي في اربع حيارة في حد اللي يغضب هكا ولا اللي يعنطس اعمل خيرون ما عنده وين يمشي
1: شكرا نجم تفضل سي محمد
2: نجم نعمل اغنيه الكتيبه مدى
1: نجم تفضل
3: سيدتي
4: بالرسمي والله
3: انا طلعت
1: اغنيه
2: الكتيبه
0: اسكت
1: يلا كتيبه برافو نكسوس عبد الحليم مهند شلون الاغنيه قولوا لي مهند يقول اسمر
0: اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسمر اسم

0: نادية دقيقة، يذولي العذاب اللي انت تعيشه محمد كي تبدا الغنية معاك وانت تلوج على الطبق.
1: اي ساعات اي ساعات تجيك غنية تجي الطبقة نتاعها طايحة ياسر، معناتها ما نجمش نغني.
0: اعطينا اسمر يا اسمر راني وحدك.

0: شك يا نادية. شكرا جزيلا السيدة المخرجة. نمشي كمان معنا دقيقتين نمشي لناس سبور.
1: ناس سبور
0: يلا هين
2: باهي باش نحكيو على مباراة المنتخب الفلسطيني الرديف راه مش المنتخب الأول ضد فريق قونيا سبور التركي ماتش لعب قلت البارح في الليل مباراة ودية في أيام الفيفا والمباراة هذه قبل الساعة باش نبدأ من الأخر بعد نرجع للأول شنو صار علاش تبرمج المباراة هذه وشنو صار المباراة هذه ما كملتش لأنه توقفت في دقيقة 89-59 ثانية قبل ثانية واحدة ونهاية الوقت الأصلي علاش في خطوة رمزية عملوها اللزوز مع بعضهم بالاتفاق واستثنائية تحمل رسالة تؤجل المباراة حتى تحرير فلسطين. هذه الرمزية الأولى حاجة ممتازة جدا الحقيقة. اللفتة هذه التضامنية كما قلنا جيت بين المنتخب الفلسطيني الرديف ونادي قونيا سبور. أيضا بالنسبة للمباراة هذه كما نعرف تلعبت في تركيا والمباراة انتهت بالتعادل الإيجابي هدف مقابل أو هدفين مقابل هدفين. المباراة الودية هذه شهدت الحقيقة ونشوف الصور شهدت لقطات تضامنية كبيرة برشا من الجماهير اللي كانت حاضرة مثلا قاموا بإطفاء الأنوار بتاع الملعب في الدقيقة 10:14 علاش 10:14 أنه ترمز لـ 1014 رياضي فلسطيني اللي استشهدوا منذ 7 أكتوبر 2023. كيف كيف تضامن الجماهير اللي كتبت برشا حاجات مثلا تو هذه تشوف فيها معناها يقول لك الكيان قتل كذا. فما رسالة أخرى زاد سماح المكتوب باللغة الإنجليزية في سابش نترجمها يقول لك سيلونس يجي وقت الأطفال يناموا مش وقت الأطفال اللي يتم قتلهم. معناها هذه الرسالة الكبير كيف كيف على الصحفيين والإعلاميين اللي تم استشهادهم معناها كانت لفتة كبيرة الحقيقة حاجة ممتازة جدا. كيف كيف تم رمي الدماء والألعاب في الملعب للأطفال متاع غزة في أعقاب المباراة هذه واللي باش يتم التبرع بها الحقيقة حركة رمزية جدا ومباراة نجم نقولوا فيها تضامنية احتفالية كما تحبوا تسميوها لكن بالنسبة لي أنا حاجة ممتازة وتستاهل أنه نحكيوا عليها.
0: يلا نمشي لين بعد
2: ونحكيو على إيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي ونجم منتخب النرويجي اللي رفع دعوة قضائية على شركة نرويجيان إير شات اللي هي شركة النرويجية متاع الطيران واتهمها باستخدام سماته المميزة هكا سماها دون إذن منه في الترويج لتذاكر الطيران خلال كأس العالم الفارطة بعد ما نشرت صورة لطائرة هذه التصويرة زادوا في التصويرة متاع الطيارة هذه بالفوتوشوب تسريحة ذي الحصان اللي كان يعملها هالاند زادوها هذه باش يروجوا أكثر للتذاكر متاعهم شيء اللي خليه يقدم دعوة قضائية بالشركة هذه. بالنسبة بلي التسريحه نتاع هالاند هي في الاخر بعد اللي صار ذي كل مشى بدل هو مشى رجع وحجم بطريقه اللي نحى شعره تقريبا الكل ونحى ذي الحصان هذاك بعد الحجامه هذيك طبعا جات برشا ردود افعال على الشيء اللي عمله
0: هالاند حجم بعد ما صارت الحكايه
2: هذه بعد البيريود ديجا هو بعد كاس العالم الناس اللي تفكر رجع في الماتش يكون مع مانشستر سيتي بالحجامه الجديده ديجا برشا ناس ما عقلوش معناها بعد كاس العالم
0: اي وقتها حجمه وحتى عمل الستوري قلبت الدنيا
2: أي. بالضبط
0: تايو رياكسيون على
2: على رياكسيون على الستيل تعملت بعد ما رفع الدعوه مشى بطبيعه حجم ورجع حجامه عاديه معناها بريسك شعره معناها حجم بروسكي كما قلنا في تونس بالضبط دونك شيء اللي خلى بعد الحجامه هذه جديده برشا ناس في الفن ولا في الرياضه اللي تفاعلوا وكل واحد بطريقته مثلا زلاتان ابراهيموفيتش علق بطريقه ساخره كتب على مظهر هالاند جديد قالوا ماذا فعلت هل خسرت رهانا اختمي وامسح رقمي كتب له ابراهيموفيتش كيف كيف نلقاو نويل كالاجير اللي هو مغني شهير ومشجع مانشستر سيتي اللي كتب له في تفدليك كتب له تبدو كأنك تبلغ من العمر 17 عام وبيب غوارديولا مدربه السابق اللي أبدأ الدعم بتاعه وكتب له ببساطة أنا أحبه على هالاند دونك اختلاف في التعليقات والشيء اللي خلي ذي هالاند ديما يبقى محبوب بالنسبة للناس اللي جاورها وإلا الناس اللي تحبه.
0: فلا شكرا هاني البراهيمي شكرا لكم الكل اللي تابعتونا على امتداد الأسبوع نتقابل إن شاء الله نهار الاثنين في نفس التوقيت دي سلا ربي يحفظكم ويحفظ تونس العزة والغالية سامح مفتاح نحبكم برشا في لمنا
3: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح في زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
4: على 103.2
3: ديوان فام L'essentiel de l'info. Flash News.
5: موجز السابعة ديوان FM عسلامة.
1: أطلقوا مشروع وطني بعنوان البنية التحتية الذكية والمستدامة في العاصمة، يهدف إلى مرافقة المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين في تونس في مسار الانتقال نحو الاستدامة من خلال إرساء تعاون بين المؤسسات والشركات الناشئة والباحثين والجامعات والخبراء وحاملي المشاريع لتطوير حلول تستجيب للإشكاليات الفعلية للاقتصاد التونسي. ويندرج هذا المشروع الذي يمتد على مدى 17 إلى أفريل 2027 ضمن برنامج كري أفريكا الذي يجمع بين 100 باحث وخبير و500 شاب حامل لمشروع، ويستهدف 50 مؤسسة ويرافق 15 مشروعا، فضلا عن تنظيم زيارات إلى 12 مدينة ونشر 10 مقالات علمية حول قضايا الاستدامة. افتتاح مركز الأمن الخاص بالنساء ضحايا العنف وأطفالهن المحدث بدعم من المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسيدي بوزيد ضمن برنامج مراكز الأمان لوزارة المرأة الرامي لتعزيز حماية النساء ضحايا العنف وضمان حقهن في العيش بكرامة وأمان، وفق ما صرحت به رئيسة جمعية النساء أولا حياة القدرية. في العالم، رويترز تنقل عن رئيس وكالة الطاقة الدولية قوله إن أسعار النفط بدأت في الانخفاض بعد قرار الإفراج عن 100 مليون برميل. مسؤول في البيت الأبيض يقول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومجموعة السبع ونجح في التفاوض للإفراج عن مخزون الديزل الأوروبي. ختاما، طقس الليل يتميز بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد بالجهة الغربية وسحب عابرة ببقية المناطق تتكثف محليا أخر الليل قرب السواحل الشرقية مع أمطار متفرقة، وتكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية، وتتراوح درجة الحرارة ليلا عامة بين 21 و 26 درجة وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية، والبحر يكون مضطربا إلى محليا شديد الاضطراب بسيرات.
3: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. موندو دي جيينغ، الميكس والغميكس، أقوى الهيتات وأجدد التوب ديوران توت لا سمان على ديوان فام، كل ليلة من 9:30 الليل في نايت كلوب مع محمد القرقني. ميوزيك نون ستوب.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ملا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، مساء النور لكل المتابعين والمتابعات. شكرا على اختياركم لي فريكونس متاعنا ديوان فام في 60 دقيقة. مشوار نتلقى معكم توا يتوصل حتى للـ9 متاع الليل كالعادة، عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحية إلى كل مستمعينا، إلى كل متابعينا، إلى كل مشاهدينا، تحية خاصة لكل مستعملي طريق طريق السلامة للجميع. تحية للناس اللي تسمع فينا في الخدمة، إن شاء الله ربي يعينكم، ربي يعطيكم القوة. الناس اللي تبع فينا في ديار هزدا، إن شاء الله نكونوا مونسينكم. مرحبا جالية تونسية اللي تبع فينا بالخارج وحبوا يشوفوا أخبار البلاد عن طريق في 60 دقيقة. مرحبا، أهلا وسهلا. شنو باش نحكي الليلة؟ شنية هي مواضيعنا؟ شكون هما ضيوفنا؟ نذكركم كل نهار جمعة نتقابلوا وتكون الساعة الثانية مخصصة لتليفوناتكم، مخصصة لأراكم، ونعرف جيدا في ظل الوضع اللي احنا نمر به خاصة مع الصغار توا، مع التلاميذ، مع المراهقين، في ظل السلوكيات المحفوفة بالمخاطر اللي قاعدة تدور في المحيط متاع المدارس متاع المعاهد متاعنا وحتى الجامعات زادة، في ظل رغم القرارات متاع وزارة التربية ومحاولات انه ما نخليوش الصغيرات يخرجوا لبرا خارج اوقات الدراسة ولا في غياب المعلم ولا الاستاذ، لانه شنو المطلوب اليوم باش نحميه الصغار هذوما مما يحدث من سلوكيات محفوفة من مخاطر، من سلوكيات مستجدة علينا في المجتمع على التونسي متاعنا. شنو كيفاش نجمو نتحاوروا مع صغار هذوما؟ الجيل هذايا الجيل الجديد شنية اللغة اللي نحكيو بها معاه؟ يعني على انه الحوار نقعدوهم كلنا ونحكيو معاهم ونبسطوا معاهم الامور ونفهموا معاهم شنو قاعد يصير، الاستماع بصفه يوميه هل انه هو حل زاده؟ كيفاش زاده دور المربين سواء كان المعلم ولا الاستاذ ولا المدير ولا القيم؟ هل صغارنا اليوم في حاجه انه يكون فما مرشدين واخصائيين اجتماعيين ونفسيين بكثره يكونوا متواجدين في المؤسسات التربيه؟ شنو دور الأب والأم والعائلة الكل في ظل خروج اليوم الزوجين للعمل وفما أزواج معتها من 7 للـ7 للتوقيت متاعهم يشوفوا صغارهم من ليل لليل؟ في ظل هذا الكل كيفاش النجم اليوم نحمو صغيراتنا من الحكايات هذه الكل؟ 58 400 100 رقم التليفون حتى تكونوا معنا في المباشر وتشاركونا التجارب متاعكم وتشاركونا النصايح متاعكم مع الصغيرات. مرحبا بالجميع. شنو باش نحكيو في الساعة الأولى؟ شنية هي مواضيعنا؟ شكون هما ضيوفنا؟ يلا تدفيتا
0: لغكب.
1: في حادثة أثارت تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حادثة طريفة، حصان يهرب بعروسين في مصر، فماذا حصل؟ موضوعنا في فيسبوك. تونس توقع مع الجزائر وإيطاليا والنمسا وألمانيا على إعلان الجزائر الوزاري بشأن مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي، موضوع نحكي عليه الليلة في فيدباك. انطلاق موسم جني القوارص، فما هو حجم الصابة وما هي التحديات وما هي الأسعار؟ موضوعنا في اللجرية. الأساتذة والمعلمون خالصوا الأجر خارج قاعدة البيانات لوزارة التربية، يوجهون نداء، موضوعنا في إنبوكس. في ظل السلوكيات المحفوفة بالمخاطر كيفاش نجمو نتحاوروا مع صغارنا وكيفاش نجمو نحيوهم نحميوهم من هالمظاهر هذية؟ ما هو دور العائلة وما هو دور الأسرة التربوية في هذا الموضوع؟ موضوعنا على 58 400 100. وضيفنا باش يكون في الانفيتي دو جور المختص في الطب النفسي أنس العوينية.
2: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة، تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 مع هدى الورغمي.
1: محمد زعبار في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، إسماعيل القطي في استقبال تليفوناتكم، أشرف الرباحي، انتصار المكاور كوتي ميكرو كوتي ديجيتال، هدى الورغمي معكم كوتي ميكرو.
0: فيسبوك.
1: فيسبوز موضوع دار على مواقع التواصل الاجتماعي وموضوع طريف أثار برشا تفاعلات في العالم العربي. في مصر حادثة حصان يهرب بعروسين في مصر، حنطور كاليس نقول واحنا في تونس، هرب بعروسين في مصر، كيفاش انتهت الحادثة وشنو اللي صار بالضبط، ونطمئن وزاد على سلامة العروسين. نحكي في الموضوع ضيفنا في المباشر مدير تحرير جريدة اليوم السابع، رئيس قطاع الحوادث، زميلنا محمود عبد الراضي. مرحبا، لو سهلا، مساء النور.
3: مساء النور، اهلا وسهلا بك وكل حبايبنا واشقائنا في تونس الحبيبة. سعيد ان اكون مع حضراتكم.
1: احنا اسعد، مرحبا، اهلا وسهلا. حادثة ومشهد طريف، تحول عرس في ثوان الى مشهد طريف، وتقريبا تجند الجميع للسيطرة على هذا الحصان الجارح. شنو اللي صار بالضبط؟
3: يعني يمكن على مدار الساعات الماضية كان عندنا مصر الفيديو ده اصبح ترند، او يعني منصات التواصل الاجتماعي كلها احتفت بالفيديو ده، والفيديو مبهج وفي يعني نوع من الغرابة والطرافة. عارفين في مدينة اسكندرية، محافظة ساحلية عليها البحر المتوسط، كورنيش اسكندرية من الاماكن الجميلة جدا في المحافظة، فبالتالي اي عرس في محافظة اسكندرية تحديدا العريس والعروسة بيكونوا حريصين ان هم يعملوا زي سيشن تصوير بيستفيدوا من المنظر الجميل هناك. في متوفر يعني حنطور، بيركبوا الحنطور ده بيتمشوا في المدينة الساحلية الجميلة دي وبيلتفتوا صور. الطريف واللي حصل النهاردة ان يعني الطريق كان فاضي تماما، النهاردة الجمعة اجازة، فبالتالي الطريق مش مزدحم خالص على الكورنيش. الحصان فجأة جري بالعريس والعروسة وساب المعازيم وجري بيهم، المعازيم فضلوا يجروا وراء الحنطور لمسافة طويلة، تكلم عن أكتر من حوالي كيلو، الناس عمالة تصور الموبايل، العريس عمالي يعني يزعق، العروسة كانت مخطوطة إلى حد ما. كان موقف كده يعني في زي كر وفر وفي جاري وزفة، تحولت فجأة كده إلى يعني موقف يعني مش مألوف، فبالتالي الناس كانت حريصة أن توثق هذا الوقعة، وكل المعازيم حاولوا سيطروا على الحصان اللي استغل ان الطريق فاضي وفضل يجري بسرعة كبيرة جدا لحد ما المعازيم والناس المرة بالصدفة على الطريق قدروا ان هم يحصروا الحصان وقدروا ان هم يوقفوا الحصان. الحمد لله يعني العريس والعروسة بسلام، لكن طبعا هم تخضوا من الموقف ده، يعني تخضوا من المشهد، لكن الحمد لله تم السيطرة عليهم. طبعا العريس والعروسة خلاص كملوا يعني على البيت مباشرة، الحمد لله المشهد كله انتهى بسلام وأمان، لكن توثيق المواقع كله يعني كان حديث السوشيال ميديا على مدار الساعات الماضية.
1: هو على كل مش تقدر لهم ذكرى لا تنسى، يعني هكا ولا لا، في حادثة طريفة تحدث عنها كل العالم العربي تقريبا.
3: صحيح، يعني هي يمكن ذكرى ومفارقة غريبة جدا محدش هيقدر ينساها، سواء العروسين أو حتى المشاركين في العرس، يعني هو موقف اللي احنا ما شفناش قبل كده، فبالتالي يفضل في الذاكرة محفور للجميع، خاصة العروسين اللي يعني الحمد لله الأمورهم كانت طيبة في النهاية بإذن الله.
1: الحمد لله، إن شاء الله ربي يسعدهم وربي يهنيهم، فوالا، وإن شاء الله هذاك معناتها كل واحنا موقف طريف يقعد هكا معناتها كي تذكروه يقعدوا يتندروا ويضحكوا عليه، وإن شاء الله هذاك حد البيس نقول واحنا في تونس. الحمد لله على سلامتهم. شكرا لفضلك زميلنا محمود عبد الراضي، مدير تحرير جريدة اليوم السابع، رئيس قطاع الحوادث، أعطانا تفاصيل على الحادثة الطريفة هذايا اللي صارت في مصر وربدينا بها اللقاء متاعنا اليوم. مرحبا بكم، 7:13 على موجاتنا.
0: معدي وانا فاهم كل ما يهمك.

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مشوارنا متواصل معاكم حتى للتسعة متعلين. ذكركم في الجزء الثاني وش نحكيه الجمعة في ظل السلوكيات المحفوفة بالمخاطر اللي قاعدة تصير في الأوساط التربوية متاعنا. كيفاش نجمو نحميو الصغيرات اليوم؟ كيفاش نجمو نتحاوروا معاهم؟ شنو هي الطريقة الأسلم باش نوصلوا المساج ونحميو الصغار من أنه تكون فما استقطاب ليهم في أي حاجة تنجم تأثر على حياتهم وتنجم تهزوا مرة لقدر الحاجات خايبة. مرحبا بكم، رقم التليفون 58 400 100، رقم التليفون. نحكي اليوم في تونس التي وقعت مع الجزائر وإيطاليا والنمسا وألمانيا على إعلان الجزائر الوزاري بشأن مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي. بماذا ستستفيد تونس من هذا من هذه الاتفاقية؟ شنو هي التفاصيل؟ نحكي فيها لا تتشويتا. توقيع اتفاقية ممر الهيدروجين الجنوبي لنقل 4 ملايين طن سنويا من الجزائر إلى أوروبا، هذا توقيع صار من الجزائر وتونس وإيطاليا والنمسا وألمانيا إعلانا وزاريا مشتركا بشأن ممر الهيدروجين الجنوبي الذي يستهدف كما قلنا نقل 4 ملايين نحو أوروبا في لقاء صار في الجزائر. ضيفنا في المباشر عضو مجلس النواب مقرر لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة سيد محمد علي فنيرة. مرحبا لو سهلا، مساء النور.
2: مرحبا ومرحبا بكل مستمعين راديو نسيم وشكرا على الدعوة.
1: شكرا. كيف تعتبر هذه الاتفاقية اليوم؟ بماذا معناتها تنقلوا احنا تونس اليوم بماذا ستستفيد من هذا المشروع؟
2: انا نثمن فعل الاتفاقية هذه وكنت متخوف لنكون خارج الاتفاقية هذه، خاطر اليوم الاتفاقية هذه هي اتفاقية متوسطية على البحر الابيض المتوسط وهي تربط الجنوب بالشمال. وما هوش أول ربط اليوم الجنوب بالشمال على مستوى الطاقة وعلى مستوى الانتقال الطاقي. نحن عنا مشروع قبل بديناه مع الاتحاد الأوروبي وهو مشروع للماء اللي تقريبا 600 ميجاوات وكلفة المشروع تقريبا في 4000 مليون دينار. دونك المشروع هذا باش ينقل الضوء من الجنوب إلى الشمال. اليوم نجيو باتفاقية جديدة وإن شاء الله إن شاء الله تتولد عليها مقترحات مشاريع اللي ندرسوهم ويكون ثم التمويلات اللازمة لتنفيذهم.
1: كيفاش
2: اليوم خلينا نحكي وشنو هو الهيدروجين الأخضر. ممكن باش العباد تفهم فاش نحكي. الهيدروجين الأخضر هو ينتج عن تحليل الماء ولما يسمى

0: احنا عندنا معناتها امكانيات مائيه اكثر من الاتحاد الاوروبي؟
1: نحن مانيش باش نستعملوه بالامكانيات المائيه نتاعنا، حتى كان باش نستعملوه باش يكون ثم تحليه مياه بحر. اي اما في النقطه هذه لازم ناكد كونه عندنا اتفاقيات بيئيه وثم دراسات بسيط وثم اقتراحات اللي موجودين اليوم عند مكاتب دراسات كبار وثم الحلول البيئيه اللي تنجم تمشي بين في المشاريع هذه. وكما نعرفوا يظهر لي ثم البحر في الخليج هذا اللي فيه 400 ستاسيون انا شفت نتاع تحليه مياه بحر.
0: أي.
1: دونك تو في اون ستاسيون ولا دو ولا توني دو وحده تخدم وحده لا دونك اون ثوازيام ممكن بوتيتر باش تكون سبيساليزي في هذاك. وانا راني مع كوني تونس اليوم تكون مشاركه في هذا الانتاج.
0: حتى
1: اليوم كي باش نحكيو على انتاج باش نحكيو على تخفيض انبعاثات كربونيه ونبقاو في نفس الاتفاقيات نتاع باريس اللي تخص البيئه. صحيح باش نستحفظوا على لونفيرونمون مارين باش ناخذوا الماء وباش نرجعوه، لكن كمان زاد باش نقصوا من انبعاثات الكربونيه. مع هذايا راهو اليوم لازمنا نخموا في تعزيز السياده الطاقيه نتاع الدوله التونسيه. اليوم الدوله التونسيه تنتج كان 35% مما تستهلكه، هذا اليوم اللي خلينا عنا نقص يقارب 65% ويخلينا نورده. وهنا بالهيدروجين الاخضر
0: خلينا نحكي على الموضوع هذا. هو المشروع وين الانتاج وين باش يصير؟ هو ما مر الطول نتاعو تقريبا 3000 كيلومتر
1: باش يكون تقريبا الانتاج في الجزائر. كنا احنا نحبوا كون تونس زادة تكون البلد منتج الهذي باش يكون المرور بتونس. واليوم مادامنا في وسط الاتفاقية ما عادش نجمو نحكيو في انتاج تاو بعد نحكيو فيه، خاطر نحنا مازلنا في اطار اتفاقية. الاتفاقية ذي باش نبداو التحرك، مازلنا مانيش نحكيو على مشاريع ومازلنا مانيش نحكيو على تمويلات. دونك هذا كله باش
0: سابق لاوانه،
1: سابق لاوانه ياس. اما نحن لازمنا نكونوا في الانتاج، خاطر اليوم لازمنا ندخلوا في سلاسل القيمه المضافه للدوله التونسيه. راهو اليوم فيه تخفيض على الاعتماد على الغاز وعلى المحروقات. اليوم نجموا كونه تربح الصناعه الثقيله في تونس وتولي تستعمل الهيدروجين هذي، فيه فرصه كبيره للتصدير وينجم زاد يعاوننا في انتاج معناتها الأسمدة والأمونيا الخضراء. وممكن نقطة اللي هي النقطة الأهم اللي كان بديت بها وهو الميزان التجاري والتي تضرر معناتها من التوريد. واليوم كان نشوفه معناتها حتى مع الدولة الشقيقة الجزائر كان نشوفه الميزان التجاري تونا لقاوه معناتها كله ماشي في استيراد الطاقة.
0: لكن اليوم اذا كان ما نوليوش زاد منتج باش نوليو ناخذوا معناتها فقط معناتها نقول انا نستفيدوا من المرور الممر هذايا نتاع الهيدروجين الاخضر عبر اراضينا هكا هو معناتها.
1: اليوم
0: كيما فصلت باش تولينا كيما الغاز كيف
1: مازلنا في اطار اتفاقيه. كله وارد، الانتاج وارد، لكن اليوم لازمك تتسابق مع الزمن مع البلدان المجاورة نتاعك. لازمك تكون عندك موقع. اللي قلت أنا فرحت اللي نحن موجودين في هذه الاتفاقية ومناش خارج منها. كان جينا خارج من الاتفاقية ممكن يكون الأمر أصعب من ذلك. لكن اليوم الحمد لله معناتها توصل الاتفاقية هذه وكله وارد معناتها في إطار المشاريع اللي بعد ستبرمج. والكميات راهو حتى الكميات اللي نحكيوا عليها يظهر لي هي 10% مما ستستهلكه أوروبا
0: من حاجياتها. فوالا من حاجيات أوروبا،
1: من حاجياتها. دونك مازال المرشي كبير. التصدير اليوم لازم يكون من أوكد الأولويات نتاعنا في الطاقة، مهما كانت الطاقة معناتها هيدروجين ولا طاقة كهربائية.
0: فما نقطة نحب نثيرها معاك سي محمد علي فنيرة، احنا عنا عجز طاقي هكا ولا لا؟ كيفاش احنا ما أمناش حاجياتنا وبالاستهلاك الوطني ونحكيو على التصدير؟ احنا في الصيف عندنا صيف.
1: النقطة هذه لازم نفهموها الناس كل. في تونس الكونسوماسيون تفرق، تعرف اليوم في نطاق اليوم تقريبا نكونسوميو في 2700 ميجاوات، وقت اللي قص علينا الضوء في اوتو نكونسوميو في 6000. دونك جينيرالمون تونس جوان جويليا اوت سبتمبر الاربع شهور هذوما يكون الاستهلاك مرتفع جدا ونجمو نخلطو كما شفنا ال 6000. دونك ثم بيك خاصة في شهر جويليا اوت. بقية السنة الاستهلاك نتاع تونس هو تقريبا النصف نتاع البيك. من 6000 نتيحوا لل 2700 2800 ويتجاري هذاك على امتداد 8 اشهر من

0: سنه.
1: هاي
0: دونك نحن التصور نتاعنا والمخطط اللي صادقنا عليه في مسنوع بشار فيه كونه انتاجنا من الطاقه المتجدده باش يوصل 5000 ميجا وات من هنا الى سنه 2030. كي نحكيو على 5000 ميجا وات وانا كونسومي تو في 3000، دونك عندي فواضل في الانتاج في الشتاء، ولا خليني نقول تيل 8 اشهر، لكن عندي فواضل بل عندي نقص في الشهرين ولا في الاربع شهور تاع الصيف. دونك انا لازمني نخمم في 8 شهور اللي انا عندي فيهم فاضل كيفيه تصدير هذه الفواضل.
1: لكن ما تنسيش معناتها سي محمد علي فنيرة، أوروبا أيضا ولات تمر بموجات حر، أوروبا أيضا ولات تستهلك في الطاقة خلال فصل الصيف اللي هي كانت أوروبا في حاجة للطاقة خلال فصل الشتاء. يعني اليوم ترشي أنه حتى الموازين والمعادلة باش تغير شوية، يعني باش نسجلوا طلب في أوروبا على الطاقة وقت اللي إحنا في حد ذاتنا في شمال أفريقيا في حاجة لهذه الطاقة.
0: شوف كما قلنا نحن اللي باش نصدروه هو اللي باش يكون فائض على احتياجات الدولة التونسية، ما دام ما عندناش زايد ماناش باش نصدروا. دونك هذه القاعدة الأولى.
1: أنت تتحكم في التصدير.
0: أنت تتحكم في التصدير كيما اليوم تحكمنا باش قصينا على العباد كي عندنا نقص. دونك أنت كان عندك فايض باش تعطي منه، كان ما عندناش فايض باش نبجلوا الاستهلاك للتونسي.
1: واضح واضح جدا. على كل هي اتفاقيه ما زالت اتفاقيه هكا ولا مازلنا ما حكيناش على المشاريع وما دخلناش في التفاصيل، وان شاء الله معناتها نراو اليوم مشاريع تكون قائمه ومعناتها تحدد على قليلا نقولوا احنا ولا تحقق الاستقلاليه الطاقيه لبلادنا. وفي ظل الوضع اللي احنا قاعدين به في الصيف اليوم الناس كل نهار يولين نخموا طاقه والناس كل تحكي على الطاقه. شكرا جزيلا لفضلك عضو مجلس النواب السيد محمد علي فنيرة مقرر لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا بالجميع، السبعة ونص على موجاتنا حتى للتسعة مشوارنا. نذكركم باش نحكيو في الجزء الثاني على السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. شو معناتها؟ معناتها اللي قاعدين نشوفوا فيه اليوم الكل مخدرات وغيره، ما نحبش نقول وين تلموم، معناتها قلبي وجعني ما نحبش نقول شنو اللي قاعد يصير في المحيط وشنو اللي قاعد نسمعوا فيه. ماذا بيا ما يوصلش للصغيرات الكل، وان شاء الله معناتها حتى المؤسسات اللي يوصل للمحيط نتاعها نطوقوا هالازمه هذيا ونتجاوزوها رويدا رويدا. هذا هو معناتها ما نتمناوه. لكن كيفاش نجموا نعملوا ذلك؟ كيفاش نحميوا صغيراتنا اليوم في ظل انه فما دي غيزو سوسيو محلول على العالم الكل، ما تعرفش شنو قاعد يصير، في ظل اللي قاعد يوصل صغيرات من مخدرات ومن تدخين ومن غيره غيره غيره من الاشياء هذيا الكل. شنية الطريقة الأسلم باش نحمي بها صغارنا مما يحدث؟ 58 400 100 رقم تليفوننا.
2: في 60 دقيقة

0: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
1: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة، تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9 مع هدى الورغمي.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع، مواصلين معاكم مشوارنا حتى للتسعة متاع الليل. موسم جني القوارص، ما هو حجم الصابة لهذا العام؟ ما هي التحديات؟ ما هي الصعوبات؟ وما هي الأسعار؟ بدينا نشوفوا شوية هكا في الـ في الـ في الأصناف اللي تطيح على بكري، مش ندقوا الفيل معناتها، بدأت شوية شنو هي الأنواع اللي بدأت باش تطيح على الأول توا في الأسواق، وشنو هي الأسعار متاعها؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويتا. ضيفنا رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة سيد البحري بابني خليد، سي بشير عون الله، مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
3: تحية لك هدى، وتحية لكافة مستمعي ومشاهدي ديوان فام، وكذلك تحية للفريق العامل معاك هذا المساء.
2: شكرا، يفضلك، أهلا وسهلا، مرحبا. بداية الموسم ولا مازال؟
3: فعلا انطلق موسم القوارص كما هو معهود بصفة تدريجية ببعض الأنواع بطبيعة الحال البدرية، ما زلنا بطبيعة الحال ما دخلناش في ذروة الإنتاج، ولكن على كل حال طيحنا الفال والغلال متاع القوارص موجودة في الأسواق، خاصة أن الأصناف البدرية اللي هي بطبيعة الحال كلومو روبي، وعن الماريسول وعن الكافان اللي هما معناها أصناف هذوما بدرية، يبدأوا من وسط شهر سبتمبر إلى معناها نص أكتوبر، وبعد تدخل معناها الأصناف المحلية متاعنا كما الكسار وكما النيلاس وكما الروندينا. الحقيقة عندنا عديد الأنواع اللي الحقيقة تكون تساهم في تطويل الموسم إلى حدود 8 أشهر من غلال القوارص في الأسواق التونسية.
2: هاي فوالا، هذا معناتها القوارص تقريبا تغطي 8 شهور، معناتها تقريبا نقول أنا شو اللي تنحاو جوان جويليا أوت سبتمبر كهو، فمش قوارص، الباقي الكل على طول العام موجودة بمختلف الأصناف هكا ولا سي بشير؟
3: فعلا، وقادر كذلك البحث العلمي، وعندنا جهاز من البحث العلمي المتطور وله من الكفاءات والدراية والخبرة اللي قادر باش يزيد يطول في مدة خاصة موسم القوارص بدخول أصناف جديدة كما تو الأصناف هذه ما كناش نعرفها قبل، فهمني ولا؟ تويكي بطبيعة الحال ولات أصناف جديدة قاعدة تغزو في الضيعات الفلاحية متاعنا.
2: فما حاجات تجي في الصيف؟ فما حاجات توصل حتى للصيف مثلا؟
3: بطبيعة الحال عنا الصيفي ضيف الصيف، وعنا المسكي الصيفي، وعنا التمصن الصيفي زادة اللي هو يدخل معناها في الصيف حتى الأواخر شهر مايرة.
2: بارا، هذوما الأنواع والأصناف. به حجم الصابة لهذا العام تقريبا مقارنة بعام ناول، شو نجم نقوله؟
3: والله أخته، ده بالنسبة للصابة بكل صراحة الحقيقة ما كانتش في مستوى تطلعات وانتظارات الفلاحين، بطبيعة الحال صابة ناقصة على غرار الصابة معناها الماضية، الحقيقة سجلوا معناها إنتاج أقل من السنة الفارطة بكثير، بطبيعة الحال إحنا السنة الفارطة الحقيقة على مستوى الجمهورية تمكنا من إنتاج 350 ألف طن، على مستوى ولايتنا باعتبارها تستأثر بالنسيب الأكبر تقريبا معناها 76% من الانتاج الوطني في بالنسبة للجمهورية التونسية. الحقيقة ما كناش معناها نتوقع أنه معناها النقص ضايع مش يقع على مستوى معناها غابة القوارص
2: تحت برشة على 350 ألف طن، تحت برشة ولا ليه؟
3: لا، والحقيقة احنا تو بالعين المجردة نقوله أكثر من 10% نقص. أما اللجان فعلا مش تنطلق الأسبوع الجاي بإذن الله مع لوخيان على مستوى الأطراف معناها المتداخلة في القطاع باش نقوموا بزيارات ميدانية للضيعات الفلاحية ونحصروا النقص معناها نسبيا ولكن بكل دقة. هو في الحقيقة
2: شو اللي علاش مش في حجم الانتظارات معناها؟ شو اللي صار؟ موجة الحر،
3: الإشكاليات اللي صاحبت موسم القوارص الحقيقة،
2: جت فيضانات وبعد جت موجة حر،
3: 40 سنة في الميدان كمسؤول وكفلاح باشر في الضيعة متاعي، عمري مريت أصعب السنوات كما السنة هذه. إذن احنا منذ البداية كنت أتذكر ودخلت مع سيادتك، والحقيقة هنا لابد من شفتها قوس، ونحييكم تحية خاصة باعتبار أولا متابعتكم الأدق المشاغل بتاع الفلاحين، وقاعدين تنقلوا معناه كما يجب، والحقيقة ثم التفاعل حتى من أعلى هرم السلطة اللي هو سيادة رئيس الجمهورية فيما يخص قطاع القوارص، وتعرف الإشكاليات اللي صارت السنة الفارطة، واللي دخلنا مع سيادتك ودخلنا مع بقية الوسائل الإعلام في المكتوبة والمسموعة والمرئية، وقعت معناها صدى طيب واستجابة فورية وسريعة من لدن سيادة رئيس الجمهورية فيما يخص ترويج القوارص ومعناه تنقلوا على الطرقات، والحقيقة وقتها تسهلت الأمور وبدأت الأمور تمشي بقرار معناه من السيد الرئيس وتجاوب من الوزارات المعنية. وقت اللي نقوله ما كانتش في انتظارات الفلاحين، تعرف أنت الظروف اللي رافقت الموسم، احنا منذ البداية عملنا جلسات تحضيرية واستباقية على أساس بس ما نقعوش في الإشكاليات اللي وقعت لنا بالنسبة لقطاع الطوارئ. عملنا مع السيد المندوب خاصة استعداد لموسم الري، كانت تتذكر في وسط شهر مارس، وقلنا على أساس باش يبدأ على الأقل على الأقل بداية شهر ماي نبدأ نعطيه في الماء بالنسبة للفلاحين، باش على الأقل الشجرة بعدك الفيضانات وكل إنهاك وكل تعب وكل مشاكل هذيك الكل بطبيعة الحال تسترجع القوى نتاعها، ونستدعوا الإصابة واحدة اللي هي بطبيعة الحال مش تكون عندها فائدة كبيرة أولا على التصدير وثانيا على المستهلك التونسي. لكن مع الأسف احنا منذ البداية بداسة من موسم الري في شهر جوان متأخر إلى أبعد الحدود، وتعرف تكنيك مهم أنا فنين أنه في شهر جوان وجويلية ثم التساقط الفيزيولوجي معناه المعتاد المتعارف عليه، واللي معناها اللي أصحاب معناها المهنة والفنيين يفهموا معناه الكلام اللي نقول فيه، ثم التساقط يقع فيزيولوجي في الشر معناها جوان وجويلية، المرة هذه وقع أكثر من العادة باعتباره أنه الشجرة في حاجة أكيد الماء ومقاتش وقت اللي حاجتها بالماء علاش؟ لأنه أولا قناة مجرد الوطن قبل تجيب الماء من محطة بلي الخزانات سيدي الطومي بطبيعة الحال وقع عليها أعطاب عديدة ومتعددة فاقت 44 عطب، واحنا زبدناها هذايا وحكينا فيه مع السيادة في عدد المناسبات، بتت لهات المندوبية وجابت المقاول وبدأت تصلح في الأعطاب إلا انطلق الموسم في شهر جوان، إذن متأخر إلى أبعد الحدود. انطلق تقريبا عنده نهارين من اللي انطلق موسم الري، وتزيد تقع أعطاب متفرقة تحول دون معناه وصول المياه إلى غابات القوارص وإلى مجامع التنمية. بعد الفترة هذيك كما تعرف بطبيعة الحال اللي شهدت البلاد التونسية ومنطقة الوطن القبلي بصفة خاصة ارتفاع حراري معناها كبير، الحقيقة أثر على الصابة وزاد معناها تساقط الثمار مع الانقطاع بطبيعة الحال للكهرباء زاد فتين بلة، وهذاك علاش الأسباب اللي خلات معناها صابة القوارص ما تكونش معناها في الانتاجية اللي كنا نظرناها باش نحقق السنة في حوالي 400 ألف طن حسب التوقعات من الأول، ولكن الله غالب هي هذه عند ربي، نقولوا معناها احنا نحمد ربي دائما الحمد لله يا ربي كي تعطينا شوية خير من اللي ما فماش بكل، ورغم معناها الصعوبات هذه صابر الفلاح وكافح في الأرض بتاعه وصبر وناظر بالإمكانيات المتاحة، الحقيقة وصلنا إلى صابة نجم تقول نسبيا ناقصة هي شوية، ولكن على مستوى الجودة وعلى مستوى الأحجام الله يبارك ما شاء الله عنا جودة ممتازة وممتازة إلى أبعد الحدود.
2: الحمد لله.
3: بطبيعة الحال هذا شيء يفرحنا. إحنا يفرحنا كفلاحين، واليوم نشهد على مستوى معتمديات المنجى القوارص حركية نشيط كبيرة فيما يخص معناها بيع الغلال على رؤوس أجارها، نقولوا إحنا في الخضارة يجيوا للضيعات الفلاحية وقاعد الفلاح يبيع معناها في الصابة على رؤوس أجارها بأسعار على الأقل اللي ممكن تغطي نوعا ما من الكلفة، خاطر الوقت اللي نحكي احنا على أسعار معناها عالية شوية هذه السنة أراهي ما تغطيش كلفة الفلاح باعتبار وأنه أولا المدخلات الفلاحية تضاعفت أسعارها إلى مئات المرات أصبحت لا تطاق، وزيد وقت تلوج على مستلزمات الإنتاج في الإبان وفي الوقت المناسبة تلقاهاش، وإحنا وقت اللي نجيو نحضروا في الموسم حشتنا بالدي بي وحشتنا باللاموميتر فهمني وحشتنا بالأسمدة العضوية اللي هي شيء عنصر أساسي كبير بالنسبة لأشجار القوارص الحقيقة، واللي تعطي في فايدة كبيرة من حيث الجودة ومن حيث الإنتاجية ومن حيث المحافظة على الحالة الصحية لغابة القوارص. بطبيعة الحال إضافة للإشكاليات اللي جبت لك عليهم عنا زاد نقص على مستوى المساحات الحقيقة، نقص كبير من جراء مرض التداور السريع واللي تم قلع مساحات كبيرة معناها احنا نحكيه على نابل فيها 19,520 هكتار، ولا نحكيه في حدود 10,000 هكتار معناها 9,000 ولا في حدود 10,000 اللي مشات وتقلعت، وذي كل خسارة. احنا الفلاح اليوم على مستوى منطقة الانتاج وكان مخرجش في العمادات متاع معتمدية ابن خلاد ومنذ 10 و12 و15 عام بدا يزرع في المناطق المتاهمة المعتمديات ابن خلاد من أبو زلفة أبو عرقوب الشيرات هذوكم كل، اليوم ما كناش نحافظ على مكانتنا في ولاية نابل باش نقعدوا معناها نساهموا بنسبه 76% من الانتاج الوطني. راهو نحكيوا على نسب اقل من هكا، واليوم نحكيوا على القوارص موجوده راهو في كامل تقريب برستيج الولايات الجمهوريه باستثناء 3 أو 4 ولايات برك. رغم هذا معناها للزراعات ورغم معناها الكثافة على مستوى الولايات، ولكن نشهد في نقص كبير. هذه نقطة استفهام كبرى نتيجة بطبيعة الحال لسياسة معينة تجاه قطاع القوارض، باعتباره راهو قطاع مهم. وقت اللي نحكي على قطاع القوارض راهو قطاع مشغل، قطاع تصديري بامتياز، قطاع يخلق فيه حركية معناها كبيرة اقتصادية على مستوى كامل تراب الجمهورية. فما بعض الشباب اللي يبعثوا في مشاريع معناه وياخذوا كرهب على معناه ليزين يجيوا المناطق الانتاج ويهزوا كميات
2: معناها ومناطق الجمهورية. فوالا احنا عندنا حركة مزيانة برشا، عندنا العكس معناتها احنا توا عندنا الدقلة في الجنوب وشباب يمشي للجنوب وناس معناتها تبعث في مشاريع وتمشي للجنوب وتجيب الدقلة لمناطق الشمال، وعندنا العكس بالعكس من الشمال يهزوا في القوارص نحو الجنوب. وكيف كيف زاد في موسم الدلاع والبطيخ من المناطق الوسط باتجاه الشمال وباتجاه الجنوب وكيف كيف يعني تقريبا، وفي الرمان زاد من الجنوب باتجاه الشمال ومن زاد الشمال باتجاه الوسط. يعني فما حركية جميلة جدا كيبدا فما انتاج فلاحي متوفر، تبدا الحركية الاقتصادية زادة مزيانة والناس كل تتفرهد وفما معناتها عجلة قاعدة تدور.
3: بالفعل أخت هدى والله العظيم محلها بلادنا، والله محلها بلادنا ومحلى الفلاح متاع تونس بصراحة، لأنهم ناس عبر التاريخ وهذه نأكدها. وعلاش عندي كل غيرة والإحساس بالوطنية والاعتزاز ببلادي وبغلة بلادي أينما كانت رو في أي شبر من تراب هذه المعنى الولايات تاع تونس كاملة. اليوم راهو نفخر راهو تونس ربي سبحانه وتعالى أحباها معناه باقتصاد متنوع، راهو هذه نعمة نحمد عليها ربي. احنا الإشكال شنو نحبه احنا كفلاح بكل صراحة، نحبه شوية دعم شوية رعاية شوية الاهتمام شوية وطنية شوية وعز وطني تجاه القطاع السيادي اللي هو القطاع الفلاحي. يمكن احكي لقطاع القوارص ما يلو اللي يجيب لنا في عملة صعبة للبلاد التونسية، وكل عملة صعبة نخلق بها مشاريع في تونس، اذا القطاع في القوارص يساهم. الدقلة زادت كيف كيف صدرها جيب لنا العملة الصعبة، اكل العملة الصعبة هذيك نخلق بها معناها منشآت واستثمارات كبرى في تونس، منها المدارس منها السكك الحديدية منها الطرقات منها معناها كل شيء. معناها شوف القطاع الفلاحي شنو يساهم، وديما القطاع الفلاحي في شتى المجالات سواء في التمور سواء معناها في التفاح سواء في الغلال الصيفية كيما الخوخ المشماش الحقيقة كيما القوارص اليوم كيما الرمان. وابن خلاد تعرف اللي انت ابن خلاد معروفة بزادة بالرمان ومنتجة معناها مهمة برشا، وتعرف اللي ولاية نابل جي تقريبا في المرتبة الثالثة بعد جابس وبعد معناها باجة جي نابل معناها تقريبا ب 14,000 معناها طن مش ساهل راهو من 91,000 طن معناها على مستوى الجمهورية. الحقيقة زادة ولاية نابل سباقة زادة في زراعة البطاطا، هذوما الكل منظومات تربية الماشة تربية العسل
2: إن شاء الله نحافظوا عليهم نطوروهم أهم حاجة
3: معناها ساغي. بكل صراحة تودان نحب نقول لقطاع القوارص راهو بصراحة قطاع يعتبر مهمش. علاش نقول هكا؟ لأنه ما فماش رؤية وتحديد للمسؤوليات. يا رسول الله راهو الفلاح إذا كان مش يخدم وحده راهو ما ينجمش يتوق وحده، فهمتني؟ احنا نقولوا دور الفلاح وين يكمل؟ نحدوا المسؤوليات يا رسول الله، نحبوا الفلاح يخدم على مستوى الضيعة، نحبوا يبدع على مستوى الضيعة، نحبوا يتلقى فتلة مزيد من المهارات. واليوم في ظل ما يشهد العالم من تكنولوجيا عالية ومتطورة على غرار الذكاء الاصطناعي، الحقيقة اليوم نحب ندخلوا التقنيات هذه ونحب الفلاح يمتلك مهارات إضافية، ونحب الدورات المائية تمشي كما يلزم، ونحب الفلاح من يكون بالتحاليل المخبرية باش ما يحطش معناه مواد أزيد من اللي تستحق الشجرة ولا تستحق الأرض، ونحب الفلاح من يكون نموذج يحتذى به كيما كان قبل يعلم معناه في جيراننا وأشقائنا اللي كانوا يجيوا معناه ويأخذوا ويتعلموا كيفاش يخدموا التوانسة. اليوم بصراحة كل طرف
2: نخدموا بها
3: فالعي المسؤولية اليوم الفلاحة بكل صراحة اقتداء فلاحة جلهم صغار متوسطين بكل صراحة. اليوم احنا نحب تعاضديات الخدمات الفلاحية ترجع الى سالف نشاط. علاش قلت؟ لانه من اهم معناه الهياكل المهنية اللي يتلم الفلاحة. علاش تلم الفلاح؟ لانه تولي عنده 4 هكتار وعنده هكتار وعنده نص هكتار وهكتارين وثلاث هكتارات، هذاك وين مش يمشي، هذاك شتت ضاع. كيف تجي هالتعذيبات ترجع الروح لها هي تولي تلم الفلاحه وتمكنهم من المهارات اللازمه، ثم توفر لهم مستلزمات الانتاج، تولي هي عندها في ليزاديرون تاعها من الاول تعمل معناها تكمندي حاجياتهم، الاسمده من البذور من الشتلات،
2: يقعدش الفلاحه ولا يجري ويجري معناتها فلاح
3: يقعد وحده،
2: كل شيء
3: الدور اللي يلزم تقوم بيها الشركات التعاونيه. احنا علاش نقولوا ماذا بينا ترجع احنا على مستوى السياسه العامه تاع البلاد وقت نقولوا تعاضديه، يعني نحكيوا على تعاضد. ايش دخل التعاضد في التعاضديات؟ هي تعاونيه. هما ناس جاوا قموا عام 56 وجاوا معناه استبقوا الاشياء وكونوا هالتعاضديات هذوما اللي بطبيعه الحال هي مش تاكل الانتاج بتاعهم وهي اللي مش تواجههم وهي اللي مش تصدر الانتاج.
2: معناه يولي الفلاح يتعرك في اطار مجموعه مش باطار فردي، واضح جدا. شكرا لفضلك، يعطيك الف صحه. شكرا على كل هذه المعطيات رئيس الاتحاد البحري للفلاح حسد البحري بن خلاتي بشير عون الله، شكرا لك. تحياتي لكل الاصدقاء والصديقات اللي قاعدين يتصلوا معنا. نذكركم الجزء الثاني باش نحكيوا في ظل السلوكيات المحفوفه بالمخاطر كيفاش نجموا نحموا صغيراتنا اليوم مما يحدث. تحيه لدليله ضفلاوي لصف الدهش الايمان منى الأكرم بوبكر ياسين، مرحبا أهلا وسهلا. الحمدي مرحبا يا حمدي، شنو حوالك؟ مرحبا مرحبا مهدي محب رقم واحد لبرنامج في 60 دقيقة، مرحبا أهلا وسهلا. سيدة يحيى نورتنا، مرحبا أهلا وسهلا. شكرا لكم الناس الكل، مرحبا مرحبا مرحبا. إن شاء الله مسيت فيك معز فالة، معز المنوبي مرحبا يا معز. سامية الهواري مرحبا يا سامية، أهلا وسهلا. شكرا لكم الناس الكل على التفاعل ومرحبا بكم، وشكرا لكل الأصدقاء اللي قاعدين يتفرجوا فينا عشان اليوتيوب تاعنا ديوان فم لايف ولا على صفحتنا على فيسبوك على ديوان فم. نحكيه على الأساتذة والمعلمون خالصو الأجر خارج قاعدة البيانات لوزارة التربية وجهونا لدى نحكي في التويتة. إنبوكس إنبوكس يحضر معنا، تحضر معنا في المباشر المنسقة الوطنية للأساتذة والمعلمين خالصي الأجر خارج قاعدة بيانات وزارة التربية سيدة فاتن شنوفي. مرحبا سيدة فاتن، أهلا وسهلا.
4: مرحبا يا أختي، مرحبا. نشكرك اللي تحكي فرصة باش نقدموا صوتنا عبر إذاعتكم، معناتها يعطيكم الصحة.
2: مرحبا،
4: لبيتوا النداء نتاعنا.
2: شكرا. سيدة فاتن، شكون هما المعلمين والأساتذة خالصو الأجر خارج قاعدة البيانات
4: قاعدة وزارة البيانات؟
2: شكون هما؟
4: احنا مجموعة أساتذة قمنا بنيابات من الفترة من 2006-2024 معلمين، وبالأساتذة بين 2008-2024 تسلطت علينا،
2: عوضتوا في المدارس وفي المعاهد.
4: عوضنا في المدارس والمعاهد فينا أمتها فترات، كل مرة فما اللي فينا شهر، فما اللي فينا 10 سنين، فما اللي فينا 5 سنين، معناتها المدة كل واحد فما المدة نتاعو، معناتها ماهيش فما اللي مدة طويل الأمد وفما اللي مدة صغيرة معناتها. معناتها سيد الرئيس أنصفنا في القرار 21 سنة 2025 قال اللي الجميع كل ما نعوض كل ما عمل نيابة في سواء معهد ولا المكتب مدرسة، دونك من حقه أنه يدخل يقري، معناتها أنصفنا أنا مش ندخل نقري، معناتها خاطر نحا التشغيل الهش نحا لا سبيل إلى التشغيل الهش. دونك احنا قمنا بتقديم وثائقنا، ما راعنا كان قالوا لنا لا انتم خارج قاعدة البيانات، دونك ما عندكمش.
2: علاش ما دخلوش؟ معناتها انتم خارج قاعدة البيانات، ما سجلكمش في المندوبيات معناتها؟
4: في المندوبية احنا ما تعرفوا الناس الكل اللي احنا قاعدة البيانات الادارات كلها هي ورقية، معناتها الارشيف
2: معناتها قول لنا ورقكم ضاعوا
4: ورقنا. لا لا مش ضاع ورقنا عندهم، أما هما تبدلت المنظومة مع تقاموا بعد ما سنة 2024 و 2000 قبل 2024 سنة 2023 حنبدلوا القاعدة الورقية إلى قاعدة الرقمية.
2: أي
4: مالوريزمون القاعدة الرقمية كانت منقوصة منقوصة لسبب خطأ إداري لسبب آخر الله ورسوله أعلم. منقوصة من مجموعة معينة من الأساتذة والمعلمين اللي هما حسب وزارة التربية حصرتنا بين 500 ومرة يقولوا 500 مرة يقولوا 800. دونك مع إنها إحنا ما نتصورش كان فوتو 250 مادام وزارتنا قالت لي إحنا هكيك نقولوا إحنا هكيك معناتها ما نجموش نغيروا العدد اللي حطت وزارة التربية.
2: فوالا معناتها طلبتوا مرارا وتكرارا ويتصلح الخطأ هذايا ما سمش
4: طلبنا الأصلاح. عملنا ماراثون من الاحتجاجات معناتها ديجا من وقت اللي هبط البلاغ من وقت اللي هبط القرار الرئاسي وإحنا معناتها نمشيوا للمندوبيات نتاعنا قالوا لنا انتم ما قمتوش بعملية التحيين غير هذا التحيين اللي شدوا منتها يحكيوا عليه التحيين اني راني انا ندخل عبر المنصة معينة نحط بطاقة التعريف نتاعي اذا كان اسمي موجود باش نحين هو شو عم تتحين انك تعمل ميزاجور للمعطيات نتاعك
2: انا اسمي مش موجود اساسا معناتها
4: انت كي تلقى تدخل تحط بالتعريف نتاعك يقول لك غير مدرج معناتها ماكش موجود في قاعدة البيانات دونك انا ما نجم نعمل حتى شيء تمشي تصب اوراقك يقول لك صب مطلب اعتراض حتى لي وبعد لقينا رواحنا معناتها مظلومين ما نجمناش نلتحقوا بالدفعه الثانيه كيما معناتها
2: قداش العدد نتاعكم
4: احنا العدد كيما قلت لك حسب وزاره التربيه 800
2: ما بين اساتذه ومعلمين
4: ما بين اساتذه ومعلمين دونك هما اللي تسويت وضعيتهم 25000 استاذ ومعلم
2: قعدوا 800
4: احنا هال 800 ما انت قعدنا ما انت نجريوا على
2: شو نداكم تاول شكون نداكم
4: احنا نداءنا احنا رانا عملنا ماراثون من الاحتجاجات وصل حتى في 20 نوفمبر سيد الوزير في جلسة علنية في مجلس النواب اقر اللي احنا ما انت اخطأوا في حقنا اقر به في جلسة علنية راي ما هيش معناتها في جلسة علنية نتكل طاش معناتها جلسة علنية معناتها
2: في البرلمان
4: تتصور في البرلمان اقر اللي احنا اصحاب حق وكل من بشير معناتها يتبين عنده حق راه باش يلتحق بالدفعة الثانية مع ذلك معناتها من بعد ثم هبط فينا بلاغ في فيفري هبط فينا بلاغ معناتها بلاغ رسمي انه كل فرد فينا يمشي يقدم اوراقه معناتها للمندوبيه معناتها الاوراق نتاعو للمندوبيه كل واحد في جهته
2: اي قدمت اوراق اي
4: قدمنا اوراقنا وكل شيء وقمنا بكل معناتها باللي حاجته من كل حتى مام اللي ما عندوش اوراق ناقصه معناتها ما عندوش خاطر احنا عندنا ما يثبت اللي احنا عندنا علاقه شغليه مع وزاره التربيه عندنا بطاقات خلاص عندنا عقود عندنا كل واحد شنو الباباس اللي عنده قاعد اللي ما عندوش حتى كي طلبته الوزاره لقاته اش معناتها لقيته انت كي لقيت اوراقي عند المندوبيه معناتها انا في قاعده البيانات الورقيه انا شو ذنبي باش اني ما نكونش في قاعده البيانات الرقميه اخي احنا ما مسؤولين عليها احنا رانا الحاجة الوحيدة اللي نجم نلبيها أنه كي عيطولي أنا نمشي نقري على روحي في القصر
2: فما شكون فيكم مازال يقري ولا في طرش غرات
4: لا احنا نتوى قاعدين معناتها على أساس معناتها
2: تتسوى الوضعية برا
4: بعد البلاغ على أساس بس تتسوى الوضعية لحد جويليا 31 جوي وإحنا خطر ديما إحنا على اتصال بسلطات الإشراف ديما على اتصال دونك مش معناتها قدمنا البلاغ قدمنا اوراقنا كهو لحد جويليا اموركم واضحه وقدره ربي باش تهبط فيكم قائمات من حتى فما مندوبيات راهي عندها القائمات تعملوا حتى محاضر جلسه علينا شافوا اوراقنا دونك صحيح اللي ما عنده اوراقه معناتها ماهيش صحيحه ولا دونك الشيخ يحفظ ولا يقاسوا عليه هذا دونك انا ما دام عندي حق دونك كيما انت سيد وزير التربية أقريت بلسانك مام حتى في مساءلات معناتها مع الأعضاء من مجلس النواب بعد الجلسة ذيك حابوا يعرفوا احنا وين وصل الموضوع نتاعنا دونك هو كاتب بخط ما تمصحح بخط يده اللي هو في المرحلة الأخيرة من التسوية
2: إن شاء الله صوتكم وصل لسيد وزير التربية إن شاء الله على قريب نتمنى أن تتساوى الوضعية متاعكم وتأخذوا حقوقكم بما أنه الوزير قرر بحقكم في ذلك إن شاء الله تتساوى الوضعية متاعكم تحية ليك ولكل الأساتذة والمعلمين خارج قاعدة البيانات متاع وزارة التربية شكرا ليك سيدة فاتن شنوفي المنسقة الوطنية احنا واصلين معكم مشوارنا مرحبا بكم بعد الأخبار والأخبار الرياضية تحية للجميع حمدي بشيل تحق داري فريق الأعداد هيفا يلوج على بلاصة معك حمدي مش يحضر الأسئلة. تحية الجوهرة الحنيشي زادة، شكرا لكم بنسى كل، يعطيكم ألف صحة على التفاعل بتاعكم معنا. ذكركم موضوعنا إن شاء الله في الساعة الثانية أنه كيفاش نجموا نحميوا صغيراتنا ونتحاوروا معاهم في ظل هالسلوكيات المحفوفة بالمخاطر اللي قاعدة تحيط بيهم من كل جانب. 58 400 100 رقم تليفوننا.
0: مع ديوان FM كل ما يهمك تلقى.

0: القيروان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز وثمينة ديوان فام عسلمة. الخبير البنكي سفيان لوريمي يفيد بأن دراسة الملفات المتعلقة بمطالب القروض على شرف تختلف بين الأفراد والمؤسسات، حيث يطالب الأفراد ببيان حجم الاقتطاعات من الدخل الشهري، بينما تلزم الشركات بتقديم تقارير مراقبي الحسابات لإثبات قدرتها على خلاص القروض التي يجب توجيهها حصرا لغايات استثمارية، وفق ما صرح به خلال تدخلي في برنامج هنا تونس.
3: الأفراد أسهل في دراسة الملفات بتاعهم، الأفراد بيشوف هل عندك قابلية والإمكانية نتاع سداد هذيك المطلوب، خاطر نعاودوا نذكروا رام قروض ماهمش هبات وتبرعات. اول شرط يلزم الحريف هذا عنده القدره انه يسدد. كيفاش عنده القدره انه يسدد؟ عنده مصدر دخل. بالنسبه للشركات والمؤسسات شويه اصعب العمليه، دونك باش يطلعوا خاطر البنوك على قوائم ماليه مصادر الدخل نتاع الشركات هذوما هما ارباح نتاعها ارقام معاملات، باش نجموا يطلعوا على ذا فما وثائق فما قوائم ماليه فما تقارير نتاع مراقبي حسابات شفناهم بعض البنوك طلبتهم، باش يعملوا دراسه نتاعهم. انت باش تقدم طلب باش تقول له راهو هالقرض هذا اللي نذكره ما يفوتش في اقصى الحالات 25000 دينار، راهو باش ناخذو باش نستعملو في استثمار الفلاني باش نشري بهم ماكينه باش نحسن. دونك البنك لازم يقوم بالدراسه هذه باش يتاكد مدى قدره الشركه هذه والمؤسسه على السداد. دونك هذيك علاش باش تاخذ اكثر وقت وباش تاخذ اكثر ديلي باش يجاوبوا البنوك الشركات.
2: من المنتظر أن تمتد المساحات الفلاحية المخصصة لزراعات الكبرى بولاية بن عروس خلال الموسم الفلاحي الجديد 2026-2027 إلى 16390 هكتارا موزعة وفق الأنماط الزراعية المتداولة لدى المزارعين على الحبوب والأعلاف والبقول والزراعات الصناعية وفق تقديرات المصالح الفنية للمندوبية الجهوية لتنمية الفلاحية بولاية بن عروس. ووفق ما أفادت برئيسة مكتب الزراعة الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية جليلة بن حسين لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، فإن المساحات الزراعية المخصصة للحبوب تستأثر بأكبر مساحة زراعية من بين هذه الأنماط بنحو 9800 هكتار. قادة دول مجموعة السبع تتفق اليوم على مواصلة تنسيق العمل لاستعادة حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز، وأكد بيان للرئيس الفرنسي أن القادة اتفقوا أيضا على ضخ 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطاتهم في الأسواق على مدى الأشهر الأربعة المقبلة لكبح ارتفاع الأسعار الذي سببته حرب إيران. وزارة الدفاع السعودية تعلن اليوم اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية باتجاه ميسمشيد جنوبي المملكة. وكان الحوثيون أعلنوا في وقت سابق من يوم الجمعة أن السعودية شنت عشرات الغارات الجوية استهدفت صنعاء وصعدة وتعز وحجة وعمران وأب. في المقابل أعلنت السعودية عن اعتراض وتدمير 4 صواريخ باليستية حوثية.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
4: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات. معنا ما يفوتك شيء. تيران، فيستير وحتى الكوليس. ديوان فام صوتكم.
5: مساء الخير، اهلا بكم في الفلاش سبور. بدايه مع السياسه، سمير الفريق ممنوع من الانتداب بسبب زوز ملفات، ملف مسحقات المدافع ادم بن لامين وكذلك ضحيه الصغاري بقيمه 500000 دينار لزوز ملفات. من جهه اخرى، يوم امس في اجتماع الهيئه العليا للدعم فما تعهد بخصوص تغطيه العجز المسجل في ميزانيه الموسم الحالي بقيمه 2.2 مليون دينار. هيئه الدعم وفرت يوم امس 1.5 مليون دينار مع اضافه مليون دينار في نهايه الموسم الحالي. في المقابل، مهمه الهيئه المديره الحاليه هي ايجاد حلول للعجز ونزاعات قديمه متراكمه من هيئات سابقة بقيمة 6 مليون دينار. نهاية الأسبوع تلعبوا 6 مقابلات ودية، غدوة السبت فريق الملعب التونسي يستضيف الهلال السوداني، النادي الأهلي بنغازي يستضيف النادي الإفريقي، النجم الرياضي الساحلي في مواجهة فريق التقدم الرياضي بسقيط الدير، الأولمبي البيجي يواجه مستقبل المرسى، الاتحاد المنسيري دون حضور جمهور يستضيف ملعب سوسة، يوم الأحد الترجي الرياضي التونسي يواجه الاتحاد العسكري ببنغازي الليبي، ومنتظر أن المدرب الجديد بابلو فرانكو يكون موجود لمتابعة المقابلة هذه على اعتبار أنه فرانكو يوصل لتونس غدوة الصباح تحديدا في الساعة 3 فجرا. لكرة السلة غدو يتلعبوا مواجهة الجولة الثالثة الذهاب بداية من الساعة 5 لدى صفاقس يستضيف الملعب النابلي نجم حلقة الكرم يواجه شبيبة المنازة ثم بداية من 35 دقيقة قمة في قاعة عزيز ميلاد بين الشبيبة الرياضية القيروانية والنادي الإفريقي ثم بداية من 6 الاتحاد المونستيري يواجه اتحاد الأنصار ونجم الساحل يستضيف الدالي الرياضية بجرومبيليا كل المقابلات منقولين مجانا عبر منصة ديوان سبور. كرة اليد غدوة يتلعب مقابلة الجولة الخامسة ذهاب من البطولة بداية من الساعة 5 جامعة الحرمية تستضيف النجم الساحلي اتحاد منزل تميم يواجه بعث بن خيار المنزل الرياضي سبورتينغ المكنين يدي كرة اليد بجمال يستضيف النادي الرياضي بسقيط الزيت نصرة بلبة في مواجهة من فريق الترجي الرياضي التونسي وبداية من 5:15 دقيقة قمة الجولة مكرم المهدي يستضيف النادي الافريقي. يختم بأبرز المقابلات في دوري الأمم الأوروبية بداية من 8:15 انطلقت مقابلة بلجيكا وتركيا بلجيكا متقدمة هدف مقابل صفر لبقية قمة بالمنتخب الفرنسي والإيطالي حاليا صفر مقابل صفر في نفس الوقت البوسنة تواجه السويد حاليا منتخب السويد متقدم هدف مقابل صفر المجر جورجيا صفر مقابل صفر بولندا رومانيا صفر مقابل صفر وأيرلندا الشمالية متقدمة في 21 دقيقة لعب أمام منتخب أوكرانيا هدف مقابل صفر.
4: احنا صوتكم في صفاقس
0: على 91.2 ديوان فام.

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. 8:13 دقيقة على موجاتنا، مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعة متاع الليل في ظل ما يعيشه صغيراتنا اليوم من سلوكيات محفوفة بالمخاطر قاعدة تحيط بهم في الأوساط التلمذية والشبابية والمدرسية والتربوية بصفة عامة. كيفاش نجموا نحميوا صغيرات هذوما من هذه السلوكيات؟ 58 400 100 رقم التليفون حتى تكونوا معنا في المباشر. ناخذوا تليفوناتكم يلا تتفيتا.
0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: أول تليفون حاضر معنا في المباشر، سي محمود العرفاوي من أريانا. مرحبا، أهلا وسهلا،
2: نورتنا. السلام السيدة أولا، السلام عليكم ورحمة الله.
1: مرحبا، نورتنا.
2: نحييك ونحيي كل عاملين بإذاعة الديوان.
1: شكرا، يفضلك. مرحبا.
2: وعندما أقول الأستاذة المثقفة والناجحة واللي معناه البرنامج نتاعك برنامج عسل، شكرا. استفدنا منه، يفضل. وبارك الله فيك ويعطيك الصحة على المجهودات الجبارة اللي تبذل فيها.
1: شكرا، يفضلك. شكرا، يفضلك سي محمود، يعطيك الصحة. نورتنا.
2: شكرا. ندخل في الموضوع نتاع الصغار سيدة هدى. الإشكال وين بالضبط؟ بالنسبة للصغار هذوم اللي معناه فيهم إهمال، خاصة على مستوى الحياة الشعبية، حكم أنا نسكن في حي شعبي. هنا سيدة هدى ثم المنطقة دي منطقة الرفاهة. يعني فيها تقريبا نقول لك 3-4-5 معاهد قطع نظر المدرسة الابتدائية. ثم عندنا تقريب جتازة ولا بتاح معناها أرض معناها متاع بلدية مسيبة. طالبنا العديد والمرات بمكاتيب فهمت الله أنا من يهمه الأمر. مش يعملونا مكتبة. مكتبة هذيك تتم صغير. المكتبة فيها الأنشطة الثقافية والرياضية و و و و و. صغير وقت اللي يخرج من الليسي ولا من المكتب. وين يمشي؟ مادام ما ثماش وين يقعد؟ شنونا؟ تلقى البورتابل تلقاه شاد الحيط. ومجموعة من 3-4 من الناس ليزي الأوساخ اللي متراكمة اللي يروح معناها مرمد لمهم تلاقي كل يوم أقل ما يمكن تغسل عليه رطل الأمور، وليزي الجلسات الشبابية دي سيدة هدى للأمانة ريق لي ديس ونتلقي ذا منافع الكل تلقيها معناها ولا رك الله فهمت له كل واحد شنو معناه المخ متاعه وش يجبد. ولهذا لفتت كريمة إلى من يهم الأمر باش يعملوا مكتبات متجولة. المكتبة الجولة هذه راي تقلص والله يا سيدة هدى.
1: مازالوا صغار يشدوا كتاب ويقرأوا مع تسي محمود اليوم. مازال الكتاب يثير طفل اليوم. طفل اليوم ما نراوش انه فما وسائل اخرى لازمنا نوفروها له، معناتها في ظل العالم الذكاء الاصطناعي والرقمنا وغيره.
2: يعطيك الصحة سيدة هدى، هذا المقترح لابد منه. باش المقترح هذايا بلا شوية من الوالدين وشوية من المسؤولين وكذا، يعني تضاف الجهود على الصغير يتربى بالسيف. يتربى بالسيف ويثقف بالسيف، خاطر كي يخرج يمشي فهمت الله يثقف في حاجة من الحاجات اللي السيد ذكرتها واللي مهمة. يعني ما يضيعوش صغارنا، ما يضيعوش. على ذكر قلت سيدة هدى والله العظيم نبدأ خارج من 13 نروح القام شادين الحيوط بالكذا من 4 بورتابلات وما قاعدين أم وبوه وين الوقت ذاك. والله ال 11 ونص اللي انت قاعدين أما إهمال لما حال بان الأم كادحة والبو كادح، أما لكن شوية منا شوية منا احنا ليش جايبينهم الصغار باش نثقفوهم ونربوهم ونخلوهم أمثلة ويجيبونا دعوة الخير وربي إن شاء الله يبقي الستر عليك وعلى وليداتنا.
1: أمين،
2: وإن شاء الله ربي يخرجهم ويخرجنا من الدنيا سالمين.
1: أمين.
2: شكرا على الإصغاء سيدة هدى،
1: فضلك نورتنا سي محمود، يعطيك ألف صحة. شكرا لك. في أريانا باش نقعدوا ناخذوا سيدة مريم. مرحبا، أهلا وسهلا. مرحبا بك، نورتني، اهلا وسهلا
3: بك.
1: شكرا،
3: مساء الفل. والمشاركه هكا بعد قد ايش تشارك؟
1: المهم انت في الاستماع، وقت ما يظهر لك الموضوع يستفزك التليفون وكلم.
3: عايشك، وبرنامجك يجي كما كانت قبال زمان. احنا انا كبيره في العمر، نشره نتاع كلي هذيك برنامجك يجي في الوقت هذيك اللي تتم للبرامج نتاع
1: نهار كامل.
3: نهار كامل ناخذوا النشره نتاع 8 اللي هي فيها الكل.
1: لا احنا نشرت في 60 دقيقه احنا. هاي قرا سيده مريم
3: موضوع التلامذة والله والوليدات الصغار. انا من الكبار اللي في العمر وعشت زمان النخوه، زمان الصحوه عشته. نتمنى لوليداتنا ولاد بلادي هذوكم وأولاد أولاد أولادهم، أنا هذوما يمكن توا ثالث جيل اللي نحضر عليهم، ساعات نتألم كي نشوف ونسمع بالحاجات اللي تصير للكلام ولا للصغيرات ولا مشاكل في الدراسة. كنت المدرسة حاجة مقدسة. باب المدرسة تقول نذكر شباكة الكريسي المعلم المدير القدسية هذيك نحبوها ترجع. ومنين ترجع هذيك القدسية المدرسة؟ من الوطنية. هذا مواطن قبيلك في برنامج انت عندك قال يلزمنا شويه وطنيه. لا مش شويه مش شويه يلزمنا نرجعوا لما ليه الانسان على خاطر ظنيه راهو اللي تقول له يعمل. نرجعوا للوطنيه نتاعنا اللي من واحد تبدا حتى للي تبدا كي الشعله كي علم تونس اللي يبدا يرفرف هكاك. نحبوا الوطنيه في وليداتنا. الوطنيه نقصت ياسر الحديث على الوطن نقص ياسر هكي حتى في برامجنا حتى في دراستنا نحبوه ديما دائم ديما قائم الحديث على الوطن. إخي كيف أنا توا واحدة من الناس كي نتذكر أنا وقت اللي دخلت للمدرسة دخلت في الخمسينات الإنسان ماشي تقوش عليها عيد عنده الافتتاح والتو مثل افتتاح السنة الدراسية أنا كلهم يحبوا يأرخوا سنة عالمية وفيها سأنانية بالسنة الدراسية نتاع الأطفال وتشوفوا كيفاش نوليوا حاجة مقدسة عنا وتقعد ديما نقدسوها ديما جيل بعد جيل تويك تحسوها نقصت ياسر الوطنية بالنسبة للدراسة. نحبوا توفر ما أمه ولا أبوه ما يحبش ولده ونجح لكن ما هو توفر له يكون موجود الأب يكون موجود خاصة أنا يقولوا الأم أنا الأب عندي السنين خاصة الأب

0: ينجموا يكونوا معناتها صغار يحسوا بالأمان مع أمهم وبوه.
1: من السنين أنا في زماني أنا في 53 هذه وقتها كانت شهوة القراية. الأب عندي مقدس كيف ومن بعديك شيء كيف هكا ساعة ساعة يجبد لك على سنية ساعة ساعة ما خطر مش ديما معاه العامين الأولانيين ومن بعديك بشوية ينقص بشوية ينقص للي في السنة الخامسة ولينا وحدنا أنا أختي يرحمها نمشي ونجيو للمدرسة وحدنا. أما بدي بشوية الأب الأم في الدار الأمة كذا من هذيك كنا تفكروا حاجة مقدسة عند الأم عند الأب عند التلميذ عند الأهل عند الحومة كيف نحبوا ترجع قدوسية المدرسة. أنا كنت نتصور وقتها نبدأ كي أسمع في المشاكل هكا في العالم وقول إذا وصلنا للمدرسة وللمستشفيات رأي وقتها البلاد تخاف عليها إذا ما زالت المدرسة واقفة قدر تربي الواحد ما يخافش. أما هو المجتمع الكل مع بعضه وزارة التعليم وزارة التربية وزارة الشؤون الاجتماعية العدل الكل الأمن الكل ما يزلنا نكون واقفين للبلاد على خاطر وليداتنا. أنا ما نقولش آخر من يعلم الأطفال اللي كنا مش نقول هما عندهم عيوب ولا هما يتفرجوا في البوتابلوات ولا لا يخي هما وحدهم هما هكيكا هو تتمنى تطلع يعطيك من أرقى الحاجات لك هو مش قاعد عارف ايش يعمل في روحه. هذا موضوع ده الدولة في البرامج

0: العموميين هي أقوى. هم عايش نتكلم أخرين نحبهم زيدا نحبهم موجودين، أما نحب المدرسة العمومية ترجع لها وهرتها وترجع لها هيبتها والقدسية متاعها، والامتحان هذيك عنا حاجة زيدا مقدسة، ونبدأ نجارة بالكرنية والله عندي بنتي أنا تتخرف وليداتها ساعة ساعة يجيبوا كلام متاعها، مش هرجع الموضوع الحق مش ناقص تربية، أما يتعلموا في التفديك متاعهم هما يا خضر احنا تو تعدى زمان انا وزمان امهم الكل تفديك قل اسمع اسمع اسمع اللغه الجديده هذه
1: ولا تحسها لغه جديده وتحسها حاده على على على الاجيال الاخرى هكا ولا
0: وساعات ما هي حلوه راهي يحبوا يفدلكوا كل التفدليك ناخذوه يا ما نلقاو في نصوص نتاع فكاهه ولا من البقايا اللي قعدت جيل بعد جيل الخال ولا العم ولا مرت العم ناخذوا كل يبدا فيه حتى الضحكه تخرج من القلب تو يحبوا هما يحبوا على الضحكة يحبوا على الفكاهة يحبوا على الرياضة، لكن لازم شكون اللي هو يحط البرنامج اللي مش عليهم أنا عمري لهم عليهم الحق في الهكاية كيف نشوف الأجواء مشحونة والأولياء كلهم اللي تيود اللي تيود اللي تيود ما كانتش قبل لنا والله بنتي عملت تيود يمكن في السنوات الأخيرة في السنة السادسة بنت مولودة في السبعينات يعني قرأت في الثمانينات مش في الدنيا نتمنى لهم كل خير ان شاء الله
1: ان شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب. شكرا لك فضلك سيدة مريم نورتني شكرا على هذه المداخله. الى صفاقس سي ابراهيم مرحبا سي ابراهيم مرحبا بك اهلا وسهلا
2: مرحبا بك استاذ وكل المستمعين اللي قاعدين وين والعاملين في
1: الاذاعه شكرا تفضل نورتنا مرحبا
2: عايشك شكرا
1: تفضل اي
2: استاذ أنا ترسترك على الاقتراح في الموضوع هذا الحدث
1: شكرا ينورك
2: عايش موضوع صغيرة سنوما وكلام والتربية والأخلاق وستمحي نجم وقول على الدنيا السلام اللي قاعدين نشوفه فيه مؤخرا
1: هاي
2: اللي صاير كل يوم تسمع كارثة كل يوم تسمع مصائب ماشيين العائلة والماشية حبوا معاش في قدر الله مع هذا الحقيقة معاش فما حشمة معاش فما تربية المسلمين مسلمين مو مش الكل أما نسبة كبيرة كما كانوا يحكيوا الأخيات يقول يخدم لهم تخدم حركة المسلمين اللي تجم تقول الربية متاع التعليم
1: الصوت مش واضح سي إبراهيم
2: هاي
1: ضغوطات الحياة معناتها هي اللي خلت الوالدين ما همش لاهين
2: عديد نسبر منا ما هي منا نسبر
1: شو الحل شو الحل مثلا بو يسمع فينا توا وام يقول لك احنا ما نجموش مثلا لازمنا نخدمه شو اللي لازم يتغير معناتها فما شكون يكون هاي
2: ما فماش رقابة في الدار لا انت تخدمه والزوجة تخدم مصيركم في الليل مش تقابلوا العائلة كاملة هكا ولا لا رقموا صغيرة ربيوا صغيرة وتشوفوا شو عندهم في المحافظ متاعها شوفوا قرايتهم مش قراوا اليوم شكون ماشيين وين جيتوا ما فماش رقابة الحقيقة ما فماش رقابة دي في الليل الكل تلقى تليفونات وانترنت وكونيكسيون هذاك هو معناتها ما فيش حتى في التلفزه بل ما نتفكر نجيبوا انشطه في التلفزه نتفرجوا عليهم حاجات ما عادش فما هل التلفزه الوطنيه فقدتني الاسبوع العام على خوهم
1: هي الحياه معناتها يعني ما فماش حوار ما فماش حوار وما فماش وقت مخصص للصغار معناتها
2: ماش جمله هي صدقني تعالى لأرك الله حتى لا عايش مش عارف نطالب بحاجة حقيقة نحى من الثلاثة هذه مثل ليس البركة اللي عملوه اللي كانوا تضب كثير فاللي خيادي كثير هذي هذه حاجة نطالب المؤسسة العسكرية اللي ترجع الرافل مش لازم حتى يكون 20 سنة حتى 18 سنة المهم كل الرقابة اللي كانت في القاهو يدور والأمن يدور بطاقة تعريف يدخلوا باش يعديوا الميليتير يربي الحقيقة راهو الميليتير يعدي عام ويبدا يتربى يدخل الحق أنا أختو هذا أنا سائق
1: ربي عينك إن شاء الله
2: فيهم عايش فيهم ويطلعوا معايا وصدقني والله لا عمري طلعوا معايا

0: الاملاء وتسمح لي احكي على دبوار ولا ريفيزيون ولا حاجه. يحكي وكان على حاجات تافهه يحكي وكان على تفاهات ما تسمحهمش يحكيوا على حرايه ولا حاجه تطلع. عايشين برشا شباب عايش كان على الحرابش وعلى الدخان وعلى الزفله وعلى
1: يا لطيف
0: والله
1: يا لطيف
0: تدخني اخت وداء كوارث وين ماشيين بها هذيا وين ماشيين الله اعلم. انا نرجع ديما السبب الاولاني العائله. لازم العائله تاخذ كل حزم. الدوله تخرج قرارات صارمه وزاجره. تحكم باش يقبل الناس بشكل وربي ما شاء الله.
1: شكرا يفضلك يعطيك الف صحه. شكرا لك سي ابراهيم ربي يعينك ان شاء الله. سي صاحبي من اريانا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا بك الحمد لله شكرا يفضلك
2: نوره ما شاء الله زينه لله.
1: شكرا
2: حبيبي حبيبي نضيف لحبيب سلمى محمد القرقي برشا محلي
1: اوكي جي بعدنا نوصلوا له تحياتك ان شاء الله.
2: وانت زيد محليك محليك وكلكم محليك.
1: شكرا يفضلك
2: الكل والله بحق مش زينا مش بالحق على قلوبنا بالحق محليكم محليكم.
1: شكرا يفضلك شكرا لك يحلي ايامك مرحبا. قل لي سي صاحبي
2: ولا شو كلك حف ناري وشوف انا ابو اربعه صغار
1: ربي يفضلهم ان شاء الله.
2: صغاري مفضل ربي معناها الحمد لله لبيس معناها مرجلين في برشا حاجات عندي كانوا لك بركه متعبنا شويه في الفريفاير مين معناها
1: الصغرون ولا الكبير هذا؟
2: لا الكبير عمره 17 سنين عامل ما تعملش فينا ولا عاملهم الكل معانا
1: مراهق
2: ولا شو كلك بالحق معناها ولا شيء يخوف وقت توا ولا الشبيبه هذه ولا ياسر ماهمش حاس مريض كله. انا نحط اللوم الكل على الوالدين بالحق راه برشا عباد ما تعجبهمش الكلمه اما شو اللي تربي مع عند ربي وكي تربي انت صغيرك بالباهي بقدره الله تلقى حاجه باهيه معناها بالحق هذا اللي نري فيه نشوف فيه هنا معناها والشبيبه كثير تضيع راه بالحق راه ما فيش يحب يسد خلي يسد مش مشكل احنا قابلين كل الكبيره والصغيره خاطر برشا عباد هذيك هي المستوى نتاعهم اما بالحق الشباب ضايع برشا راه
1: ضايع
2: ضايع بالحق. شوف القرايه راني انا نخدم تاجر والكل يعرفوني محمد قرقي وتبارك الله تعديت معاه يعرفني معناها بالحق الريف الصغيرات ما يحبوش يقراوا تقول له اكتب لي كذا كذا ساعات هكايا بالعام نحب نعملها ما يعرفش يكتب ما يعرفش يقرا معناها ما سنه سادسه وسابعه كعبه ليه بالحق راه ما فهمتش انا شو راه معناها نحكي كتعليم ككل شيء انا معناها باش نكون واضحين باش ما نغطيش الشمس في نوعين الغربيه كما نقولوا فيها مرتي الساده كانت عندها دار الساده تقري معناها في اللي فيه معناها بالحق والله قاعدين بالكدا المعلمين اللي قاعدين يقروا بالحق فما مش الكل مش الكل باهي فما فيها معلم اما فما برشا عباد تعبه تعبه تعبه لقى حد انا مرتي كانت عندها دار اقسم بالله تبكي مع الصغيرات تخلي لي تذوب لواحد منهم ولا حاجه هي سافا معناها كل شيء اما كي يتيح صغير اقسم بالله بالحق عباره كان واحد من ولادها
1: تتأثر
2: احنا بدنا جبنينا معناها عيلة بنت كيدة معناها بارك الله واحد معناها ما شاء الله فهمتني معناها حق مرية ونشوفين وانا بحكم التجارة قاعد تشوف ومتغيرات معناها قاعدة سامحني معناها بنية تحوش الضواقع في الشارع تتكيف معناها شبابات في ديها وتنفخ وعبيد معناها قاعدة تنعل معناها ولديها وين ما دام الكل
1: مثل بنية ولا وليد كيف كيف معناتها مش من من من
2: اي صحيح بنات وليد
1: كيف كيف
2: معناها ولا شيء اسف ولا شيء اسف وانا بنتي عندي بنتي كلمتها قلت لها باش تجيني معناها نسكن بعيد شويه مش بعيد برشا ما شوي قلت لها قالت لي با رايك البنيه راه كذا قلت لها شنو دخلني قالت البنيه اللي صارت لها وغيره وغير غيره معناها صغار تاثر برشا حاجات بالحق راه ولا فما برشا يتاثروا
1: انا باش نجبد الموضوع من هوني كي تصير حادثه ويتاثروا بها الصغار كيفاش الحوار يكون مع صغاركم للطمانه باش يردوا بينهم على رواحهم باش فلا باش ما يتيحوش الله اللي يقدر في حاجات كين هكا
2: نحكي معهم لله نحكي معهم عباره كانك تحكي مع اختك مانيش عارف اي اختك ما تجيش تحكي مع انسان حاجه اخت بالحق نحكوا على كل كبيره وصغيره وتحكي لها حتى على عبيد معناها صارت لي برشا لقطات معناها فما عبيد تخدم في مخاخه على حاجات معناها حتى تحط ايده على ظهر بنيه مش عارف شنو معناها نقول له يا معلم احترم روحك تو هي بعيد عليك وما كلمتكش ما جاتش على حالك ماذا بيك احترم روحك خاطر انا قلت لك عقليات عندنا برشا ياسر عبيد ونحكي مع صغارنا في كل كبيره وصغيره كل كبيرة صغيرة اللي تحكي معهم بالحق معناها الحوار باهي باش تصير أي حاجة يتذكر كلام بوه وأمه ما ينساش مش كلام أمه كلام بوه أنا نحكي معهم صغاري في كل كبيرة وصغيرة
1: واضح واضح تستحبي.
2: قلت لها معناها لبس معناها ما فما شيء وكل شيء. معناها حاجة ما تأثريش بها من الاخر. شو كل كسلة زينة وربي يفضلكم.
1: شكرا شكرا.
2: كل برامج كل كلها محلية ومحلية.
1: يفضلك.
2: وريني كيف أنا كل يوم بدلوا وناس ما فيك محليك.
1: شكرا يفضلك. يوصل تحية توا توا دكتور يدخل محمد الاستوديو بس.
2: وقولوا راني استنى فيك في قهوة في برج الوزير اسمعوا مع بعضنا ما قلت
1: اوكي اوكي سيدي مرحبا بك تنورنا في صفاقس ولا فيها ريادة. شكرا يفضلك يعطيك الف صحة ليلتك زينة للقاء مرحبا هلا وسهلا تحية. عندنا تليفون اخر يستنى فما شكون معانا مرحبا هلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا يا هدى.
1: هدى نجاح مرحبا بك أهلا وسهلا.
3: عيشك يا غالي عيشك يا هدى.
1: سي نورتنا مدام نجاح من صفاقس.
3: أنت منورة أنت أي عيشك أي مدام نجاح من صفاقس أنت نورت في ذات الديوان.
1: شكرا يا لله يفضلك.
3: والله نورة نورة ما شاء الله عليك على البرامج نتاعك اللي تختارها.
1: شكرا.
3: تضرب وفي الصميم وأنت بلسم لجروح البرامج اللي تجيب فيها يا هدى.
1: يا لله حشمتي.
3: والله
1: شكرا.
3: بلسم. والله بلسم تداوي لنا جروحنا يا هدى رحنا موجوعين برشا يا هدى.
1: لطف عليكم.
3: ورسختي الغالية موجوعين برشا برشا على صغيراتنا صور إن تصدق والله عظيم هدى بكيت بكيت على اللي صار والله بكيت على اللي صار ما عرفش باش تبدأ منين باش تبدأ يا هدى منين كلهم ولينا نصفوا على فاجعة كبيرة كبيرة مش سهلة راهي يا هدى على صغيراتنا وعلينا احنا وعلى وطننا كامل قدام البلدان العربية راهو العالم كامل يتفرج والعالم كامل يسمع
1: هو على تونس كيفاش تصير راي في العالم الكل
3: في العالم اجمع نعرف يا هدى نعرف مش قطع النظر على تونس هي حكر ولا حاجه نعرف اما بصراحه احنا في تونس ولينا برشا يا هدى برشا برشا جرائم برشا جرائم من السرقات من التركاجات من صغيراتنا هالاغتصاب اللي ولا اطفال راهم اطفال يا هدى شنو عمرهم 16 سنه و15 سنه وبنيه شنو هي شنو ذنبها البنيه
1: فوالا
3: الإنسان يخليها بنته ويخليها أخته ويخليها كل شيء نراه يصير راه يا هدى
1: فوالا ينجم واحد يصير عليه كما يصير على غيره
3: يصير عليه يصير على الناس يصير عليك تخيل أنت في كل لحظة يصير عليك أنت هذاك الشيء من كل النواحي يعني فهمت
1: إن شاء الله يصير علينا كان الخير إن شاء الله هذا
3: إن شاء الله يا ربي على صغيراتنا إن شاء الله
1: على أولادنا يا ربي إن شاء الله
3: على أولادنا وعلى صغيراتنا يا رب العالي
1: شو الحل شو الحل سيدة نجاح
3: يا هدى الحل والله ياهو الحل سهل الحل في إيد الأولياء وفي إيد التعليم
1: نعم
3: وزارة التعليم يا هدى
1: وزارة التربية
3: يقصين تربية إسلامية يقصين صغيراتنا يزيدوهم في التربية الإسلامية في التربية المدنية
1: نعم
3: حتى على الطرقات ماذا بيا يعملنا مسويعة هكيكة باش يفهموهم الطرقات ولادنا تخوف يا هدى هول ولا الطريق هول بخلاف الاغتصابات ولا الطريق تدهول ولا الصغيرات الكل ولا هذاك اللي تسمع اكسيدون ولا صغيرات ماتوا زيد
1: شو انت كي تخرج اليوم تقول يا ربي شان انا نروح سلامات ما يضربني حد ما
3: والله
1: ما ندخل في حد ولا هاي
3: والله يا هدى على سقينا على سقينا احنا سلمين انت تقول يا ربي سلم والله العظيم يا هدى ورسختي اقتلونا صغيراتنا احنا راهو في دين الحل وهم راهم براءة احنا في دين الحل احنا كباراتهم والتعليم
1: إيه نحكيه معاهم كيفاش نحكيه معاهم معتك كيفاش نحكيه معاهم سيدة نجاح
3: مع الصغار ولا مع
1: الصغار مع الصغار بتبيع خاي
3: انا والله والله مرت خويا ولدة سنة ثانية ولدة سنة رابعة تحكي معاهم كيما تحكي كيما كنت ويقول لي قبلي صديق لي قبلي تحكي معاهم كيما هكاك بالك شكون يشدك بالك معك صغيرات ودخلناهم في الماما هذيا كثر ما احنا خايفين فاش ولا يا هدى كيف بدك تحكي لهم انا كنت قبلنا تو انا مثلا من جيل السبعينات انا تو مصلي عندي ولادي عزاب معناتها فت المرحله هيك نتاع الخوف وديما ديما خايفي ديما كوميم ديما خايفي انا الصغيرات معناتها البراءه كيف بدك تحكي لهم سي معناتها وخد الزرقاء للهرب قال المثل
1: ربي يحفظهم ان شاء الله يا سيدي
3: ربي يقدر الخير يا هدى انا والله يا هدى والله راني نحب بلادي في الصميم انا نبكي عليها دم بلادي وين وصلنا والله يا هدى قسمت بالله اللي راني نحكي فيك نحكي معك بحرقه حرقه على بلادي علاش هكيك علاش ما تهونش بلادي نواره رحنا عيون الكل تتلافت على تونس على الامان اللي فيها على ربي اللي كساب علينا الستر والله يا هدى من بلدان العربيه الكل راهو صدقني يا هدى والله اقسم بدين الله راهم حاضيننا على الوضع اللي احنا فيه حاضيننا من كل النواحي واحنا دخلوا فينا هالماما وبدد اللي فتكهرب مدة 20 سنة. احنا علاش تفاجوا صغارنا يا هدى؟ علاش تفاجوا صغارنا ما غير ذكر اسماء القنوات؟ وانت تعرف يا هدى 20 سنة اولادنا يتفاجوا على المخدرات وعلى الفساد وعلى العراق وعلى كل شيء نراه ودخلناه لهم وبعض اللوم عليهم. احنا ما نلومش عليهم اولادنا ولا مش عليهم اولادنا يا هدى راهو صحيح احنا دخلناه لهم لديارهم. قديش منهم الام قديش منهم الولي والوليه قديش منهم
1: مش ما نصورش عمل درامي ولا تلفزه فقط مع تتنجم تكون سبب في هذا الكل ما نصورش
3: اي هو راهي يا هدى راهي سلسله راهي سلسله يا اختي الغاليه سلسله يعني راهو حتى هذاك راهو عنده حكر على صغيراتنا ما تنسيش
1: واضح
3: راهو يروف يا روفي كل يهودا أصنيف الكل روهم والشي ولا لا حول ولا قوة إلا بالله وربي بقي ستار صغيراتنا يا ربي.
1: شكرا
3: أمنا في تونس هيك منورات تونس
1: واضح شكرا يفضلك يعطيك الف صحه هذا نجاح شكرا لك اللقاء مرحبا بالجميع 8:39 دقيقه على موجتنا فاصل باش نمشيو لفريانه من ولايه القصرين وين صارت حادثه اليمه وفاه تلميذ داخل قسم شنو هي المعطيات الاوليه شو اللي صار الحكايه صحيحه مش صحيحه لانه فهم برشا اخبار قاعده يتم تنقلها على مواقع التواصل الاجتماعي باش ناخذوا الحقيقه بعد الفاصل له.
4: في 60 دقيقة الساعة تولي ساعتين خليك معنا مازلنا في الأخبار مكملين صوتكم
5: sur nos ondes ديما حافل الويكاند اجدد لقيت احلى الموسيقى لي بون بلان وحكاية غريبة اما صارت ديوان FM صوتكم انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا ما حقيقة ما يتم تناقله عبر موقع التواصل الاجتماعي حول خبر وفاة تلميذ داخل مدرسة ابتدائية بفريانة من ولاية القصرين. يحضر معنا في المباشر كاتب العام المساعد للنقابة الأساسية للتعليم الأساسي بفريانة سيد زياد تليلي. مرحبا مساء الخيرات أهلا وسهلا.
6: مرحبا بك أختي هدى بخليك عايشك.
1: شكرا لفضلك أهلا وسهلا باش ناخذ المعلومة من المصدر
6: متاحك. المناسبة خيبة لمحالة الوضعية خيبة شوي بحكم أنه وفاة معناها تلميذ خسرنا روح معناها
1: وفاة تلميذ معناها الخبر مؤكد
6: لا الخبر مؤكد هو ما اللي يعمل الخبر اللي حافة بالخبر هي اللي غير مؤكد وهي اللي غير صحيحة باعتبار أن اعتداء وعنف وأن واحد
1: أي.
6: أنا باتصالي وقت سمعنا الخبر العشية الحق اتصلت معناها بالمدرسة كنت غادي في المدرسة وين صارت الحكاية مدرسة الهادي العجلاني بالأرقة في فرينة بالاخبار اللي عنا وبالاستقصاء اللي عنا كنقابة أساسية انه في الراحة نتاع ماضي ثلاثة عنا راحة بدرجين التلامدة والمدرسة فيها طاق اول معناها قروة التلامدة وطلعين معناها للواحد باش يحطوا المحافظة نتاعهم كيما المدارس وكله كيما التلامدة الكل يحطوا المحافظة نتاعهم ومن بعد معناها يهبطوا يفطروا ويهبطوا ياكلوا اللمجة نتاعهم ولا يلعبوا ولا يرتاحوا بخروج معناها الزميل معناها من القاعة بس يلتحق بالقاعة الأخرى بس يقري فيها ومازال التلميذ مازال ما وصلش معناها الأستاذ المعلم الثاني معناها بس يوصل للقاعة الثانية بس يخبرهم فيها نسمع ويسمعوا في الكلام بتعيط معناها غسان ديخ غسان ديخ وقت اللي خلطوا الإطار الإداري والمعلمين معناها والمربين يلقوا الولاي الديخ معناها باستقصار زملائهم معناها تلامذة أنهم تدافعوا على الطاولة الأولى التلميذة والتلميذ تدافعوا على الطاولة الأولى سكون يحط محفظته معناها
1: الطاولة معناها دزوا بعضهم عادي معناها
6: دزوا بعضهم عادي لا دزوا بعضهم عادي معناها طاح لولي الداخ معناها ما خطفوه داخ معناها ما نعرفوش توفى في الطريق توفى في السبيطار هذا ما تكشف عنه معناها الطب الشرعي وتكشف عنه معناها التحقيقات اللي صار في المدرسة معناها كما حكيت لك
1: قداش عمره قداش عمره الوليد مع تقسم شنو هذا
6: سنة ثالثة ابتدائي معناها عشر سنين معناها هي سنة ثالثة ابتدائي
1: سنة ثالثة ابتدائي معناها
6: اي يقروا سنة ثالثة ابتدائي معناها
1: مع الوليد ما عندوش امراض معناتها فيه حفي يعاني منها لا
6: والله هذا يثبتوا الطب الشرعي حق معناها ما نجموش عنده مريض
1: يعني لا عركة كما قالوا لا حتى شيء هو تدافع من اجل الطاولة الاولانية
6: تدافع على الطاولة الاولى هذا ما يروج داخل المدرسة معناها
1: هذا اللي تقال في المدرسة
6: هذا اللي تقال في المدرسة انه تدافع على الطاولة الاولى هما يطلعوا التلامذة معناها كل عادة كما المدرس الكل معناها يمشوا يحطوا تلاميذهم يحوزوا فيها البرايس ومن بعد يخرجوا ياكلوا اللمجة نتاعهم ولا يلعبوا ولا يرتاحوا ولا واحد في الأثناء هذيك معناها معناها الزميلة هبطت معناها ماشية باش تلتحق بقاعتها الأخرى، والزميل الأخر معناها خارج من قاعته باش يلتحق بالقاعة هذه اللي باش يدرسهم فيها. القاعة مالمو طلعت تلين تجري معناها باش يحوزوا البلايص كما العادة، كل دافعوا على الطاولة الأولى. أبارامون البنية معناها صغيرة ما عندهاش نية عنف وما عندهاش واحد، معناها كان نحكوا على سنتين
1: في ابتدائي معناتها
6: نحكوا على عنف ولا اعتداء، نحكوا على نية نتاع عنف ولا نحكوا على نية نتاع اعتداء. هذه معناها بكل براءة معناها دزت كارت أبل ولد دزته هو ولا هذه حسب رواية التلامذة الموجودين غادي، لأنه ما ثمش حتى واحد معناها من الكبار حاضر، معناها
1: كان صغيرات حاضرين،
6: كان صغيرات كان صغيرات بدام هما اللي وصلوا الأخبار. صرخوا صغيرات غسان داخ غسان داخ، ما طلعوا هزوه الولاد هبطوه معناها باش يهزوه للسبيطار داخ الوليد في داهم باش يهزوه للسبيطار معناها المستشفى المحلي بفريانة. ما نعرفش وصلوا به ميت ولا ميت في السبيطار وإلا ميت في الطريق، هذه حاجة يثبتها معناها الطب الشرعي إن شاء الله والتحقيقات. لأكيد أنه طول التوفى، لأكيد أنه تعازين الحارة لأهل ولذويه معناها ربي يصبرهم،
1: ربي يصبرهم، فاجعة فاجعة فاجعة للعائلة وللتوانسة الكل
6: للعائلة، فاجعة للأسرة التربوية بصفة عامة. الناس كل ما بيهتها معناها مجوعة في المدرسة نتاعهم، الناس مجوعة معناها حالة معناها مش حالة من حالة من البعثة والدهشة معناها. الناس كل كيفاش الصغير معناها هذا تخطف قدامهم معناها وتوفى رحمه ربي معناها ان شاء الله ربي يرحمه.
1: هو معناتها احنا نقولوا معناتها كل واحد عمره هكا ولا لا، وهي اسباب
6: واحد وقدر
1: قضاء وقدر
6: ولا معناها معناها هذه قضاء ربي، هذاك هو معناها سبحان ربي هذاك حد عمره الوليد بالسبب هذاك ولا من غير السبب هذاك هو هذاك هو حد عمره.
1: ناكدوا معناتها حسب معناتها ما قلت لا عركه ولا تدافع ولا عنف، وما جاوا يجريوا داخلين للقاعه
6: شوي تدافع على
1: تدافع على الطاولة الأولانية، مش عنف مش ضرب ومش عركة، معناتها نحكي على صغيرات
6: ما من صغار مساكين مش فاهم من كلهم براخة سنة ثالثة ابتدائي شنو هو العركة
1: ولا 8 سنين عمرهم 8 سنين
6: معناها 9 سنين معناها شنو حسب معناها ما ينجمش حتى كي تقول لي راهو تعارك ونام أنا كمربي نعرف تلامذتي معناها والمخالط معناها للمستويات هذه نتاع سنة ثالثة وسنة ثانية وسنة رابعة وسنة خامسة معناها ما تمش نية. وقت نحكوا على عنف والاعتداء نحكوا على نية عنف ونحكوا على نية اعتداء معناها ما تمش أنا ثقافة العنف وما تمش الاعتداء. طفل براءة تلامذة معناها براءة فعلا براءة معناها هذا كان
1: ربي يصبر ميمته ربي يصبر ميمته ربي يصبر بوه فلا ربي يصبر عائلته.
6: الأول كان تم شوية احتقان لأنه الخبر موجع تحب ولا تكره معناها الأهالي والأهل مش متى يستوعبوها معناها في اللحظة اللي فيها الوجاعة ربما غدوا يستوعبوا يقول دفع الله مكان عارض، أما في اللحظة هذه كمعناها روحية
1: وما فهمش ما أعظم من مصيبة الموت وما فهمش ما أعظم جدا
6: من مصيبة الموت
1: من أنه فقدوا صغيره
6: وإن شاء الله ربي صبر من المنبر هذا إن شاء الله نقدم تعازينا كأسرة تربوية للوالدين
1: في انتظار بطبيعة أكيد فما أكيد فما بوه زميلكم معناها هو
6: بأستاذ أستاذ سير تعليم ثانوي معناها وعمه سير تعليم ثانوي وعمته معناها زميلة وسير تعليم ابتدائي ما ربي يقدر خير ربي يصبرهم ساكين وكهو
1: ربي يصبرهم ربي يصبرهم وأكيد فما تقرير للطبيب الشرعي تو يحدد أسباب الوفاة
6: فما
1: قضاء باش يخدم خدمته أكيد في الموضوع عليه هذاك علاش هذاك علاش احنا ديما نديو انه حتى المدارس الابتدائيه يكون فيها قيمين ويكون فيها ناس تتلهى بالصغيرات وقت الراحه وقت نعرف راهو ما نجموش نوفروا معناتها
6: نحن راهو المعلم في المدارس البدائيه بيدو هو القيم وبيدو هو المعلم وبيدو هو الاداري وبيدو هو كل شيء وهذه معناها لابد من تفصيل بعض المسؤوليات لابد من قيمين ولابد من ناس مختصه معناها على الأقل ترافق تلين رهضومة معناها للقسم متاعه أكشفتي لحظة متاع غفلة معناها أنه معلم بش ينقل بش يتحول للقاعة متاعه لأنه في تنظيمنا نحن يتنقل المعلم ما يتنقلش التلميذ بش يتنقل هو تنقل المعلم معناها غادر القاعة بش يتنقل القاعة الأخرى والمعلم الثاني اللي بش يقرأهم كان غادر القاعة معناها وانطلق واحد أكل فراكسيون متاع 5 دقائق و6 دقائق ضيع فيها روح بشرية حرام هكيك معناها بس حرام إذا ما قال هذا حكم ربي معناها.
1: حكم ربي فرا حكم ربي فرا ربي ربي صبر عيلته وكش نجم نقوله ما تحنا نجموش نعلقوا على.
6: العام إنه على إنه فريانة معناها مستنفرة وواحد ما تمش منه الحكاية هذه. الجو عادي رايف الحمد لله ذيك يا ربي معناها.
1: نقول فريانة حزينة على ولدها ولا تكش نجم نقوله على ولدها على ولدها.
6: تم شوية حزن معناها برشا حزن مخيم معناها للبلاد. الناس كل ما نابهت مصدومه تم حال صدمه تم حال صدمه
1: فواحنا احنا مانيش في فريانه واي واحد معناتها اللي قادر يحط روحه معناتها في بلاصت كنا عنا صغيرات في المدارس ولا قادر يقول لك حاجه بسيطه كان هكا تدافع على طاوله لبنانيه نجم معناتها واحد صغير ويتخطف في في, في لحظات ربي صبر عائلته تعزينا مره اخرى لكل الاسره التربويه لعائلته لكل الناس ربي يرحمه ان شاء الله عصفور جنه كما قالوه الاصدقاء في, في, في الانترنت وان شاء الله بتبيع في انتظار التقرير الشرعي يخرج ويحدد اسباب الوفاه الحقيقيه وكذلك أن الأبحاث القضائية زادة والأمن والقضاء يقوموا بدورهم ويقوموا مهمتهم في الموضوع هذا ويكشفوا لنا شنية الأسباب وشنو اللي صار بالضبط. مرحبا 48 دقيقة على موجاتنا
4: في 60 دقيقة الساعة تولي ساعتين خليك معنا مازلنا في الأخبار مكملين صوتكم
5: Sur nos ondes, Dima Hafel le week-end. HDD les hits, Ahla la musique, les bons plans. Ou Hkayet Ghriba, Anasare. Diwan FM, Soutkom. Mundo DJing, El Mix ou El Remix. Akwal Hitet ou HDD les tubes. Durant toute la semaine, Ahla Diwan FM. Kullila, Mettesra Nosselil, Fin Night Club, Maha Mohamed El Karqni. Musique non-stop.

0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، تحياتي للجميع. 58 دقيقة على موجاتنا. كنا منذ البداية طرحنا موضوع في ظل سلوكيات المحفوفة بالمخاطر، في ظل يوم ما قاعد يصير في المعاهد وفي المدارس امتاعنا، كيفاش نجمو نحميو الصغيرات من هل السلوكيات هذه المحفوفة بالمخاطر، كيفاش نلزمنا نتحاوروا معاهم. ناخذوا ضيفنا تتفيت ونحكيوا معاه بأكثر تفاصيله. المختص في علم النفس سيدة أنس العويني، مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: عسلامة مدام، مرحبا بكم، مرحبا بالسيدات والسادة اللي يسمعوا فينا الكل.
1: شكرا، مرحبا، أهلا وسهلا. سلوكيات محفوفة بالمخاطر وسلوكيات مستجدة اليوم على صغارنا وعلى شبابنا، كيفاش لازمنا ولا كيفاش نجموا نحميوهم من هذا الكل سيدة أنس؟
2: بداية المرحلة اللي نعيشوا فيها توا هي مرحلة موجودة ديما ومرحلة مستجدة، وديما نلقاو للأسف السلوكيات المحفوفة بالمخاطر موجودة بكثرة كبيرة عند الشباب. وكانت ديما الحقيقة بلادنا يعني سابقة في أن تحمي الشباب وتحمي المراهقين وتحمي سلامتهم وحياتهم باش يكونوا أحسن على المستوى الإنساني وعلى المستوى المجتمعي وعلى مستوى دراستهم وتفوقهم. لكن ربما في سنوات أخيرة لاحظها أنا كبسيكولوج عندي برشا أن السنوات الأخيرة ما عادش تم اهتمام كبير بالمسائل هذه بقدر ما تم اهتمامات اقتصادية وسياسية وأمنية ربما، فتم شوية انفلات، تم قلة عناية منا كمجتمعات كمنظمات مجتمع مدني، تم قلة عناية كبيرة حتى على مستوى التأطير معناها في المعاهد وعلى مستوى كذلك يعني الحملات اللي تتعمل. نذكر كنا نزوروا المعاهد ونزوروا الكوليج ونقابلوا الصغيرات وكنا نلموهم، وكان دور الشباب ربما مليانة أكثر وكانت الناس تجاه أكثر والأنشطة تكون خير. ما قمناش يعني بالدرس متاعنا وبالواجب متاعنا ككل كأولياء وكمختصين، لكن بطبيعة الحال الدور الأساسي الحقيقة هو دور الأباء. ولهنا يعني في المسائل على الأقل المستجدة الناس كل تتكلم على دور الأباء، والدور بتاع الأباء يجب يكون فيه برشة وعي. من أهم نجم يعرفوا الأباء اللي هما مسؤولين مسؤولية خاصة في فترة المراهقة، لأنه الطبيعة بتاع الدماغ بتاع المراهق راهي تختلف على الدماغ الناضج وتختلف على الدماغ بتاع الطفل بصفة خاصة. ليه؟ هو الوليد الصغير اللي مناطق اللذة والاستثارة مازالت محدودة عند الطفل الصغير، يعني مجرد قصة يعمل عليها جو، مجرد تعطيه كورة يلعب بيها. لكن المراهق ليه؟ المراهق مناطق الإثارة مناطق الشهوة نشطة جدا جدا، اللي هي منطقة اللوزة الدماغية تكون نشطة برشا. لكن للأسف المراهق القشرة الفص الجذعي اللي هي مسؤولة على اتخاذ مازالت ما اكتملتش. ولهنا يدخل في المراهق في تناقض بين مستوى رغبة عالي وبحث على الدوبامين يكون عالي متقدم جدا، وفي انكونتر بارتي قدرة ضبط النفس وقدرة اتخاذ القرار الرزين والعقلاني تكون أقل. الوالدين يلزمنا نبدأ واعين بالشيء هذا، المربين يلزمنا نكون واعين بالشيء هذا، وحتى على المستوى القانوني يلزمنا نكونوا فاهمين الشيء هذا باش نجموا نأطروا المراهقين بتاعنا لا يكونوا مجرمين ويأذيوا الناس ويعتديوا على الناس، ولا يكونوا ولا يكونوا مجرمين في حق أنفسهم ويعتديوا على أنفسهم، ولا يكونوا المدفع لوليداتنا كل مجرمين ويخلصوا فاتورة غالية من عقوبة ومن عقوبات في تونس اللي تنجم تكون معناها بداية سيئة للصغير.
1: الولي اللي يسمع فيك توا ولا المربي اللي يسمع فيك مع تسيا ناس يقول لك أي أنا كيفاش معناتها ناخذه بالسياسة نحاوره بهدوء، كيفاش نتعامل معناتها، كيفاش نوصل له المعلومة، كيفاش نوصل له أنه هو لازم يرد باله على روحه، وأني أنا نكون معناتها يعطي ثقته فيا ويجي يحكي لي ويستشيرني، خاطر مش سهل المراهق مش يعطي ثقته في عبدك ولا
2: بالضبط. الحوار هو للأباء والمربين الكرام على فن الاستماع الفعال بدلا من المحاضرة. يعود هنا باش نقعد نحط ولدي بحدايا المراهقة دي ونقعد نعطي فيه في دروس محاضرة دوم ساعة وساعتين وثلاثة واربعة نكسر له بها راسه ما يسمعنيش منها حتى طرف، قاعد معايا تجنبا للربما الخطر اللي أنا مهدد به ولا العقاب كسوسوا مادي وجسدي بليتو، وإلا أن مش نحرمه من مصروف ولا من غيره ولا من خروج ولا من دخول، فالمحاضرة هذه ترجع بالضرر. نقول للسادة الأباء والمربين الاستماع يكون 80%، نسمع ولدي المراهق 80% من الوقت، ونتكلم معاه ونرجع عليه 20%. نتجنب تجنب كبير أني نبدأ بالنقد ونبدأ بالحكم عليه، يا اللي بيك يا اللي عليك يا مقصر يا مش عارف كلام، معناها فيه نعود سيئة على كل سلوك خايب عمله بكوردو، يا اللي ما تشمت عقرة، يا اللي تنضي تشرب مثلا في كحول، يا اللي بيك يا اللي عليك بكلام خايب اللي نجم يلبي. لأنه إذا وصل مع الحكم والنقد اللاذع المتوجه لشخصه مش حتى للفعل ذاك، بش يسكر كل قنوات التواصل وما عادش ينجم يسمع حتى بشر فينا، ولهنا خسرنا الحوار اللي نجم باش يعمل الصغير هذاك عقل. العلاقه يلزمها تقوم على الثقه وما يلزمهاش تقوم على الخوف. يعني ثقه كبيره وما يلزمش تقوم على الخوف. علاش يا سيدي؟ بكل بساطه ماهوش رانا خايفين منه واحنا في المراهق نتاعنا ولا يبدان ولا بنيه، انما راهو متهور بطريقه كبيره راهو المراهق
1: يعمل في راسه نقولوا احنا،
2: يعني لنا ما يخافش راهو هو. يعني انا نبيع له نستعمل في عموله ما تبيعش، عباره انا جيت تو تشري في تونس مديت السيد عمله من بنغلاديش باش يقول لي عايش كون يهز فلوس. الخوف ما ينجمش يوصلنا حتى نتيجه معاه، لانه في التهور ما ينجمش يراقب العالم، معناها ما ينجمش يضبط نفسه بالبيت، عنده قدره كبيره انه ينطلق بين المراهق، ساعات يمشي للخوف يمشي للتحدي أكثر من أن يمشي الحاجة اللي هو يحبها. يعني الطريقة هذه يوصلك بسهولة، يقول هو اللي هنا نحب نمشي وننجز ونطلع فوق الشجرة هذه فوق السور هذا ونتعدى باش نجم نوصل للحاجة هذه. ينجم يعمل لعبة هو وأصحابه باش يدخل مانيش عارف أنا مطعم ياكلوا ما يخلصوش، وهو عنده في مكتوب ينجم يخلص، هو جوست يحب على المغامرة مع، يعني الخوف هو ولا يبروفوك الخوف يلوج على الخوف. فإذا أنا دخلت معه في تحدي بتاع خوف مانيش باش نوصل، للأسف الشديد مانيش باش نوصل. المراقبة ماذا بينا تكون مراقبة غير مباشرة وواعية، ما يحسش روحه كون احنا مسيطرين له على حياته الكل. فهمنا؟ يعني نحاول نعرف أصحابه ونعرف مع شكون
1: غير ما نحسسه لأن نسنس عليه ولا نراقب فيه هكا ولا
2: يعطيك الصحة. من غير ما يعرف اللي انا مسيطر عليهم كله داخل في الانتيميتي نتاعو، نعرف شنو قاعد يتحدث هو مع صديقته ولا صديقه والتفاصيل نتاعو كله بيته وش فيها وش ما فيهاش، يحس روحه اللي هو محاصر ويحب يخرج. علاش؟ على خاطر سيد المراهق في الدرجه يعني وقت يبلغ صغير كلنا نشوفه ونلاحظوا العلامات نتاع البلوغ الجنسي واحنا ناسين، وربما ما يذكروش وانا نستغرب كيفاش ما يذكروش. انا بيدي قريتها كان كي قريت علم النفس، أنه عند البلوغ الإنسان يصير له تغير كبير وعميق في ذهنه اللي هو اكتساب العمليات الذهنية المجردة. بمعنى أنه معدل الذكاء والاستنتاج عند الصغير راهو يكتمل باكتمال سن المراهقة، بمعنى أنه هو يصير مخه كبير بالقدا وناضج. أوكي، ذاك علاش ندخلوا له في النوديان العمليات الذهنية المجردة يولي يقراهم قبل ما نقراهم لوش، خاطر أصلا ما نجمش يستوعبهم في سن قبل. هذه من أكثر الحاجات، يعني العقل متاعه يخرج من العقل متاع الطفل وما عادش يقبل بالطريقة هذه أن نعاملوه كطفل، أن نلزموه ونؤمروه وننهيه ونسيروه على كيفنا ونسيروه على الطريق اللي احنا نحبوه يمشي منها. نحترموه، يبينوله برشا احترام لفكره، برشا احترام كذلك للحاجة الثانية اللي هي معنى ثلاثة حاجات هما تروات وريونتاسيون، عندك اكتمال العقل متاعه وريونتاسيون ايديولوجي، ولدي راه مش بالضروره باش يطلع كيش. يعني مثلا انا نسمع الموسيقى الفلانيه مش بالضروره ولدي يحب كيش هنا المدود. انا مثلا
1: احترم رغباته معناتها.
2: يعطيك صح، انا مثلا انا راجل مثلا محافظ بالقداء، ينجم ولدي مثلا ماهوش محافظ برشا، يميل اكثر للفنون ولا يميل اكثر للرياضه، النوتاسيون نتاعو ماشي اكثر رياضه ماشي اكثر فنون. مثلا الرؤية الاقتصادية نتاعو مش كيما رؤيتي أنا، الرؤية الاقتصادية تنجم تكون عنده هو يسارية اشتراكية. فهمتني؟ ثم الرونتاسيون ايديولوجيك راهي تحدث كذلك راهي في سن المراهقة،
1: معناها تبدو معاها الاختلاف لا يفسد للودي قضية.
2: يعطيك الصحة ما نستغربش من بنتي. نجم أنا مثلا سيدة كريمة تلبس لبسة تونسية عادية تلفت تلقى بنتها معناها المراهقة تحب تلبس لباس محتشم أكثر في أكثر التزام ديني، ما تفرضش على بنتك. بنتك عندها توجهها وعندها فكرها واحتمل عقلها واختارت الفكرة هذيك.
1: نوريهم الصحيح ونوريهم الغلط.
2: ربما العكس، ربما العكس، ما تنجمش تفرض على بنتك ولا على ولدك حاجات تحترم عقله دكورته، تحترم الأفكار والتوجهات بتاعه اللي هو بنيهم قناعات كبيرة.
1: لكن إذا كان هو يتجاوز حدوده مع تسيانس مثلا، نقول احنا أكثر تحرر يقلق مثلا، شي قلقني أنا كأبو ولا كأم على صغيري في الشارع، كيفاش النجم أنا نوريه الصحيح من الغلط؟
2: عنا حدود بطبيعة الحال، عنا دينار تحكمنا احنا ككبار وتحكمهم هما كشباب، حدود أخلاقية عامة بتاع المجتمع بتاعنا، معاها حدود قانونية كذلك واضحة وعندها كذلك حدود صحية، زادة ثم بروتوكول حماية صحية، بروتوكول حماية أخلاقية، كل مجتمع عنده الحدود بتاعه بطبيعة الحال اللي ما نجمش يتجاوزهم، ما نجمش يعتقد التونسي والتونسي اللي هو في السويد مثلا يجب يحترم المجتمع بتاعه باش ياخذ الاحترام اللي هو طالبه كذلك من المجتمع، هذا لازم يبدا فاهم ويبدا واعي به. ثم احترام للقوانين كذلك اللي يلزم يقف عندها، هذوما حدود بطبيعه يلزمنا كلنا نلتزم بهم، وصغيرنا يلزم يبدا فاهمهم ويبدا يتمرن عليهم من سن الطفوله، ماهوش من سن المراهقه. العديد النقطه لازم نقولها الحقيقه حتى كان باش نتجاوز شويه في الوقت، راهو باش انت تربي المراهق يلزمك تبدا من الطفوله. العديد فئة كبيرة باش ما نقولش الأغلبية، البو يبدأ غايب على تربية الأبناء، البو التونسي بتاعنا مش في باله هو يجيب الفلوس كهو، مش في باله تكتمل وظيفته حد غادي، في حين يغيب على أولاده كحضور نفسي، كحضور عاطفي، كحضور تربوي، كحضور تعليمي، لا يقعد مع ولده يربيه، يعلمه الصحيح من الغلط، الحلال من الحرام، اللي يجي واللي ما يجيش، ما يعلموش، ما يقعدش بعد ولده يقري، ولو يبدأ قوي في المات ما يقريش في المات، وكأنه متملص من المسؤولية هذه.
1: وعاد على الأباء أنهم يتحملوا مسؤولية شوية في الموضوع هذا.
2: الدكتور حدث على البوين يتحملوا المسؤولية مع الأم، راهي وحدها ما تنجمش تخلي الصغير هذاك ينمو، وقتاش يجي في البو اللي هو مضطر باش يجي، وقت اللي ولدنا يعمل سلوك محفوف بالمخاطر تتزعزع العائلة الكل، تقوم الناس الكل، يولي سيدي يروح بكري للدار، ويولي حتى كي يروح او تلقى ساعات يروح بكري لكن ما يهتمش بالمسائل هذيك، يبدا واحد
1: وقتها يبدا الاهتمام واضح. شكرا شكرا لفضلك والوقت وفاك عليش، معناتها الحديث معك ذو شجون. شكرا للمختص في علم النفس سيانس العويني، شكرا لك. احنا هكا وصلنا لختام لقاءنا، اميره في الاخبار، محمد في نايت كلوب، تصبح على خير، باي باي.
0: في 60 دقيقه تعرف الحقيقه.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز التاسعة عادي وانا في مع سلمى. الكاتب والعم المساعد لنقابة الأساسية للتعليم الأساسي بفريان زيد التليلي ينفي ما تم تداوله حول وفاة تلميذ داخل أحد المدارس الابتدائية في معتمدة فريان أثر حادثة عنف جدد بين تلميذين، وأكد أن عملية تدافع جدد بين التلاميذ حول المقعد الأول أسفرت عن سقوط التلميذ الذي توفي فيما بعد، ولا تزال الأسباب الرئيسية لوفاته غير واضحة.
2: قلنا أن الحادثة صارت على الساعة الثالثة بين تلميذ وتلميذة في وقت الراحة، مع أن الزميلة خرجت معناها من القاعة باش يلتحق بقاعته الأخرى باعتبارها هي راحة معناها بدرجين، والزميل الثاني باش يلتحق بالقاعة نتاعه ومازال ما وصلش. التلاميذ بطبيعتها كما في العادة وكما في المدارس الكل يمشوا يجروا معناها يحطوا في كرتب لهم معناها في الطواول يحوزوا في الطواول، كنا أنه طلع الوليد معناها الأول غسان الله يرحمه والبنية معناها في جرته، ما نعرف فوش نحن مثلا حتى واحد من الكبار حاضر باش ينزم يبلغ الصورة. تم مجموعة من الكلام ده معه في القاعة الفوق اللي هم كلهم ولاد القسم تاع حسب المعلومات اللي عندنا من سنة ثالثة من سنة خامسة، حط كرتبلته في الطاولة الأولى معناها البنية بارامو معناها الديز والدافع ومعناها مع بعضهم، طاح لولي الداخل بدأت الكلام ده طايت، طلعوا الليديريين ما تعاركوش لأنه ما يعرف حتى حد وحسب المعلومات نتاع الكلام لأنه متدافع عملية تدافع الديز والدري الديز والولاد معناها الكلام الديز ومعناها على الطاولة الأولى.
1: عضو مجلس نواب الشعب ومقرر لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة محمد علي فنيرة يؤكد أن انضمام تونس إلى الاتفاقية المتوسطية للانتقال الطاقي والهيدروجين الأخضر يمثل خطوة استراتيجية لدعم السيادة الطاقية للبلاد والاندماج في سلاسل القيمة المرتبطة بالطاقة النظيفة. أوضح فنيرة في تصريحه لبرنامج في 60 دقيقة أن تونس تعاني عجزا طاقيا هيكليا، إذ لا يغطي الانتاج المحلي سوى نحو 35% من حاجياتها الطاقية مقابل توريد 65%، وهو ما ينعكس على الميزان التجاري. وأشار إلى أن مشروع ممر الهيدروجين الأخضر الذي يمتد على نحو 3000 كيلومتر لنقل الطاقة المنتجة من تحليل المياه باستعمال الطاقة المتجددة الشمس والرياح نحو أوروبا لتغطية قرابة 10% من حاجيتها، يفرض على تونس العمل على أن تكون بلدا منتجا للهيدروجين الأخضر لا مجرد بلد عبور. أعضاء اللجنة الاستشارية لبرنامج تأهيل الصناعة يصادقون على ملفين يهمان مؤسستين صناعيتين تنشطان في مجال صناعة مكونات السيارات والطائرات والتعليب المعدني باستثمارات جملية بلغت 63 مليون دينار ومنح في حدود 9.5 مليون دينار. كما صادقت اللجنة على أعمال اللجنة المضيقة لبرنامج تأهيل الصناعة المنعقدة يوم الأربعاء الفارض والتي تضمنت 23 ملف تأهيل بكلفة استثمارية بلغت 82.3 مليون دينار ومنح بقيمة 11.6 مليون دينار. وشملت الملفات المصادق عليها أيضا 57 ملفا لاستثمارات تكنولوجية ذات أولوية بقيمة جملية بلغت 3.17 مليون دينار ومنح قدرها 1.26 مليون دينار. في العالم، القوات الحكومية اليمنية تنفذ خلال ساعات 24 ساعة الماضية 474 غارة وعملية استهداف ضد مواقع وتعزيزات حوثية، مضيفة أن العملية أسفرت عن تحييد 1540 عنصرا من الحوثيين بين قتيل وجريح أغلبهم في تعز، والعمليات أدت إلى كسر الحوثيين في جبهة تعز وإفشال محاولاتها في تحقيق اختراق ميداني.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديون اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.dionfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رانديفو اللي يكون معكم من اثنين للجمعه من 9 حتى لنص الليل.

0: L'émission référence de la musique.
1: Assalamu alaykoum la nas الكل, نتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه وين ما كنتوا تسمعوا فينا. ان توكا نقول لكم كيما العاده برشا موسيقى سنه فيكم ثلاثة سوايع ان شاء الله يتعدوا معكم بخفيف الظل. نسيكم شويه في الاخبار نتاع الجمعه كامله, نسيكم شويه في الاكتواليتي اللي بوتيتر كانت الجمعه ذي مش ولا بد. ان توكا نقول لكم زاده بون ويكاند من توا, نتمنى لكم ان شاء الله عطله مزيانه برشا نهارين ذي, بروفيتيو عملوا محويس عملوا دوليشه كومي نسيو شويه الستريس نتاع الخدمه بوتيتر والا الحاجات اللي كانت نيجاتيف كمام. نرجع ديما نقول السمانة ذي كان صعيبة برشا على تونس وعلى الاخبار اللي قاعدين نقرأ فيهم. على كون نخليو الموسيقى علينا كيما العادة. السلام عليكم, هذا محمد قرقني من وراء الميكرو, برشا موسيقى سنة فيكم من بعد شوية. دايور انا نقولكم ديراكتومون نبدأ مع البليليست متاعنا في رود تريب.
2: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
1: في رود تريب بعد شوية باش نسمعوا الموسيقى اللي كانت ليت متاع الصيف, نسمعوا حسين ثابت في سواد الغيم.

سامر حسني، مورغان لونا، عبد الباسط حمودة، إيفا، رغب علامة، هذوما الكل باش تلقاهم معنا شوية آخر في البلاي ليست. تو سويت باش نخليكم مع لوريني لا كام تايك ماي ايز اوف يو. هذه الموسيقى بتاعنا، بوني كوت، انتم تسمعوا فينا كلوب.

0: دي وين افهم
1: صوتكم
2: في تونس الكبرى
1: على 93.5
0: على 93.5.
3: كي دي سواري دي نايت كلوب
4: l'émission référence de la musique.
5: إدو غطور في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل, هذه ساعتنا الأولى, ما زلت ديجا ما زلت الموزيكا, هذاك علشان نقولكم مش نرجع بكم تو سويت للأغاني القديمة الشرقية في كاسيتة.

كاسيت في كاسيت باش نسمو باتشوية تامر حسني في بعيش شيرين في مفيش مرة خالد سليم حلم عمري دياب في غمة زيت وباش نسمو توتشويت خليكم مع موزيكا حلوة برشا من عند بهاء سلطان كل ده هذي الموزيكا متاعنا عملوا معها بوكي فاحنا شوية اخر رجعين معكم جستو مو بعد الاخبار في ساعتنا الثانية وين نحكيو على البيلبورد ونحكيو على الموزيكا ايه ده باش نحكيو على التوب 5 الليلة متاع البيلبورد ده 2004 دونك حضروا روحكم موزيكا بنينة برشا سنة فيكم شوية اخر احنا رجعين في نايت كلوب

على راديو ديوان اف ام ما يبعد حتى حد. ويكاند على الكيف ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11 باقوى لي روبريك مع عفيف الغربي. ديوان اف ام صوتكم.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز العاشر راديو ونفع مع السلامة. الشركة التونسية للملحة تعلن عن برمجة رحلة جديدة على خط جرجيس خلال الفترة الشتوية، وذلك في إطار الحرص على تطوير خدماتها والاستجابة إلى انتظارات الجالية التونسية المقيمة في أوروبا. وتتوزع هذه الرحلات وفق بلاغ صدر عن الشركة اليوم لرحلة مرسيليا جرجيس من 11 حتى 13 من ديسمبر القادم، ورحلة ثانية في الاتجاه ذاته من 9 إلى 11 من جانفي 2027، ورحلة ثالثة جرجيس مرسيليا من 11 حتى 13 من جانفي 2027. وذكرت الشركة أن كل هذه السفارات سوف تؤمن على متن سفينة قرطاج، مضيفة أن الهدف من هذه البرمجة هو توفير مزيد من الخيارات أمام المسافرين بما يضمن لهم مزيدا من المرونة والراحة في سفراتهم. ثلاثة أفلام تونسية تشارك ضمن قسم السينما العربية الفانتازية في الدورة 48 لمهرجان السينما المتوسطية بمونبلييه التي تنتظم من 16 حتى 24 من أكتوبر القادم بمدينة مونبلييه الفرنسية وفق البرنامج كامل الدورة الذي تم الكشف عنه اليوم الجمعة. وتشمل البرمجة جلسة تقديم مشاريع أمام عدد من الموزعين وشركاء التمويل الدوليين، وهو برنامج إفريقي للتكوين في كتابة المسلسلات أطلق في تونس سابقة وأن أعلن عنه المعهد الفرنسي بتونس. وتنتظم برمجة السينما العربية الفانتازية خارج المسابقة الرسمية بالشراكة مع مهرجان مسكون، أول مهرجان لأفلام الرعب والخيال العلمي والفانتازية في العالم العربي ومقره بيروت. وتسلط هذه الفقرة الضوء على عدد من الإنتاجات الحديثة في سينما النوع في سياق الاهتمام المتزايد بهذا الصنف السينمائي. فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بنابل رفعت خلال شهر سبتمبر الفارط إجمالي 340 مخالفة اقتصادية إثر 1530 زيارة تفقد، أمنها 122 فريق مراقبة اقتصادية حسب المدير الجهوي للتجارة بنابل سهام المبروك. وأوضحت المبروك في تصريحها لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن عمليات المراقبة شملت عديد القطاعات على غرار قطاعات الخضر والغلال والمواد الغذائية والأسماك والدواجن والبيض والمصبرات والتوابل والمياه المعدنية والمقاهي والمطاعم والأعلاف ومحلات بيع المرطبات والمخابز والمستلزمات المدرسية، مضيفة أن أغلب المخالفات سجلت في قطاع المواد الغذائية ب 83 مخالفة و 55 مخالفة في قطاع المواد المدرسية و 58 مخالفة في قطاع الطبخ و 52 مخالفة في قطاع الخضر والغلال. وبيّنت المسؤولة أنه تم القيام ب 25 عملية حجز لمواد ومنتجات أساسية من أهمها 300 ألف كراس مدرسي من أجل الامتناع عن البيع والبيع المشروط وإخفاء بضاعة و 11 طنا من السكر من أجل المسك على خلاف السياق القانونية. برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة يحذر اليوم من أن استمرار المعارك في اليمن يهدد بانهيار الأمن الغذائي بالكامل في البلاد، وحث المجتمع الدولي على تكثيف جهوده لتجنب مستقبل قاتم في حال استمرار الأوضاع في هذا الاتجاه. وقال المدير التنفيذي المساعد لعملية البرامج في برنامج الأغذية العالمي أن الجوع في اليمن يتفاقم اليوم أمام أعيننا، مضيفا من روما أن التصعيد الأخير يهدد بانهيار الأمن الغذائي في البلاد.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. احنا الجوار نمبر 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام حكاية غرام.
2: فلاش سبور. مساء الخير، أهلا بكم في الفلاش سبور. بدأ المنتخب الوطني التونسي اللي قدم 23 سنة واللي سافر اليوم إلى عاصمة توغو لومي وباش يواجه منتخب البنين في إطار يبدأ الدور الثاني من تصفيات كأس أفريقيا، مباراة مبرمجة اليوم الاثنين بداية من الساعة الرابعة على أرضية ملعب كيغي في توغو. نذكرون مقابلة الذهاب وفاز بفوز المنتخب الوطني بنتيجة هدفين مقابل صفر ثنائية لعمر بن علي. نرجو الاخبار. الانديه نادي الصفاق سير رسمي ممنوع من الانتداب بسبب زوز ملفات، ملف مساعقات المدافع ادم بن لامين وكذلك ضاحي الصغاري بقيمه 500,000 دينار للزوز ملفات. من جهه اخرى يوم امس في اجتماع الهيئه العليا للدعم فما تعهد بخصوص تخطيط العجز المسجل في ميزانيه الموسم الحالي بقيمه 2.2 مليون دينار. هيئه الدعم وفرت يوم امس 1.5 مليون دينار مع اضافه مليون دينار في نهايه الموسم الحالي. في المقابل مهمه الهيئه المديره الحاليه هي ايجاد حلول للعجز ونزاعات قديمه متراكمه من هيئات سابقه بقيمة 6 مليون دينار. نهاية الأسبوع تلعبوا 6 مقابلات ودية. غدوة السبت الملعب التونسي يستضيف الهلال السوداني، الأهلي بنغازي يستضيف النادي الأفريقي، نجم رياضي الساحلي في مواجهة فريق التقدم الرياضي بسقيط الدير، الأولمبي البيجي يواجه مستقبل المرسى، الاتحاد المنستيري دون حضور جمهور يستضيف أمل حمام سوسة، ويوم الأحد الترجي الرياضي التونسي يواجه الاتحاد العسكري ببنغازي. ومنتظر أن المقابلة هذه باش تعرف حضور مدرب الترجي الجديد بابلو فرانكو على اعتبار أنه فرانكو يوصل إلى تونس غدوة الصباح تحديدا 3 فجرا. كرة السلة غدوة يتلعبوا مواجهة الجولة الثالثة ذهاب بداية من الساعة 5، نادي الصفاقس يستضيف ملعب النابلسي، نجم حلقود الكرم يواجه شبيبة المنازة، ثم بداية من 35 دقيقة في قاعة عزيز ميلاد في القيروان قمة بين شباب الرياضية القيروانية والنادي الافريقي، ثم بداية من 6 الاتحاد المنستير اتحاد الانصار والنجم الساحلي يستضيف الدلي الرياضية بجرومباليا. كل المقابلات منقولين مجانا عبر منصة ديوان سبورت. كرة اليد غدوة يتلعبوا مقابلة الجولة الخامسة ذهاب من بطولة النخبة بداية من الساعة 5، جامعة الحمامات تواجه النجم الساحلي، اتحاد منزل تميم بعث ابن خيار، المنزل الرياضي سبورتينغ المقنين، نادي كرة اليد بجمال يستضيف نادي الرياضي بسقيط الزيد، نادي نصر الطلبة في مواجهة من فريق الترجي الرياضي التونسي، وقمة الجولة مكان المهدية يستضيف النادي الافريقي بداية من الساعة 5:15. نخدم ابرز المقابلات في دوري الامم الاوروبيه، تعادل هدف مقابل هدف يحسم مباراه القمه بين فرنسا وايطاليا، بلجيكا تفوز 3-0 ضد تركيا، تعادل هدف مقابل هدف بين منتخب البوسنه والهرسك امام منتخب السويد، منتخب بولندا فوز عريض ضد رومانيا 6-0، منتخب المجر ربح جورجيا هدف مقابل 0، ومنتخب ايرلندا الشماليه فاز امام اوكرانيا 3-0.
0: احنا صوتكم في الساقس على 91.2 ديوان FM.

ادو رتور في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل، هذه ساعتنا الثانيه ومتواصله معكم حتى للنص الليل. ديريكتومون لو رانديفو يكون كما قلت مع الاغاني القديمه الاوكسيدونتال، وذاك علاش نمشيو مع بعضنا الاولديز. اولديز اولديز الليلة نحكيو على توب 5 متاع العام 2004 ونرجع بكم ل 2003 ديجا، وين نلقاو موسيقى من عند اوتكاست. اوتكاست اللي ما كانوش مجرد ضيوف في عالم الهيب هوب، كانوا تقريبا عالم موسيقي وحدهم. بعد النجاح الكبير متاع هيا جا دور على الجانب الاخر من المشروع، الجانب اللي يقوده بيج بوي ومعاه المغني سليبي براون البروديوسر زادا سليبي براون، والنتيجة كانت ذي واي يو موف، غنية فيها فانك فيها ساوثرن هيب هوب وفيها سول، والبيت نتاعها من اول سكوند خليك تتحرك. الغنية صدرت ضمن المشروع الضخم سبيكر بوكس The Love Below اللي كان عبارة على ألبومين في ألبوم واحد، واحد البيج بوي واحد الأندري 3000. في The Way You Move بيج بوي يغني على الانجذاب الشخصية تمرأة وحضورها وطريقتها في الدونس، وسليبي براون يعطي الغنية سموث تاتش امتاعه خاصة في الهوك وين يقول I love the way you move، واللي صار وقتها كان تاريخي. نحكيه على موزيكا وصلت للمرتبة الأولى في البيلبورد وقعدت 8 أسابيع في النمبر 1. يعني نعم 8 أسابيع مش شوية، تقريبا نحكيه على شهرين. والأغرب أنه في نفس الفترة أيام تاع أندري كانت زادة في صدارة البيلبورد، يعني أوتكاست سيطروا على المركز الأول بزوز غنيات مختلفين من نفس المشروع. الكليب زادة كان فيه بيرفورمانس كبيرة برشا، فايب كامل يلخص الهيبوب متاع بداية الألفينات، موسيقى حلوة برشا بقات حتى التوا من أنجح الأغاني اللي تنجموا تسمعوهم من عام 2004.

في المرتبة الرابعة نحكيه على الأغاني اللي مستحيل تسمعها وما ترجعش بالذاكرة لبداية الألفينات. لازمنا نحكيه على مارون 5, واحدة من أشهر الأغاني متاحهم اللي هي This Love. قبل ما مارون 5 يوليو من أكبر فرق البوب روك في العالم بيان سور, كان عندهم ألبوم اسمه Songs About Jane, خرج في 2002. أما النجاح العالمي الكبير بدأ مع أغاني كيما This Love. الغنية كتبها أدم ليفاين مع الممبرز متاع الفرقة, وتحكي على علاقة عاطفية فيها مشاكل, قرار أنه العلاقة هذه ما بقاش نجم تكمل بنفس الطريقة. واللي يميز الموسيقى هو الميكس بين الروك البوب البيت متاحة بيان سيغ والجيتار اللي موجودة, موسيقى فانك, صوت متاع أدم اللي من أول غنية تقريبا ولا سينياتور في البوب روك متاع الألفينات. والنجاح نحكيه على غنية وصلت للمرتبة الخامسة في البيلبورد وحققت نجاح كبير عالميا, وزاد ربحت الجرامي وورد كأفضل أداء متاع بوب من ديو ولا من جروب عام 2006.

في المرتبة الثالثة أليو شاكيس رجعت بغنية ما تحتاجش لا بي تقوي ولا برودكشن معقد غير بيانو كهوس وتقوي وكلمات من القلب. الغنية اسمها If I Ain't Got You, واحدة من أشهر البلاد متاع الموسيقى متاع أليو شاكيس, وجات ضمن ألبومها الثاني The Diary of Ali Chakis. الفكرة متاع الغنية بسيطة ولكن قوية. في عالم الناس تجري فيه وراء الفلوس الشهرة والسيارات والماديات, أليو شاكيس تقول أنه كل هذايا ما عنده حتى قيمة إذا الإنسان ما عندوش الشخص اللي يحبه في حياته. وراء الغنية فما قصة شخصية مؤثرة. أليو شاكيس استوحى جزء من كلماتها بعد وفاة المغنية أليا في حادث تحطم متاع طائرة عام 2001, ومع الأحداث الأخرى خلتها تفكر في قيمة الحياة والحاجات اللي تستحق فعلا. موسيقيا الغنية مبنية أساسا على بيانو, على بيرفورمانس متاع بيرفورمانس فوكال متاع أليتشا هو اللي يعطيها ديجا القوة, والنتيجة غنية وصلت للمرتبة الرابعة في البيلبورد وبقات من أشهر الأغاني متاع لغامبي والسول في الجيل متاعها.

إذا نحكيه على المرتبة الثانية والأولى فهي من نصيب فنان كان اكتسح العالم الكل بتبيع عام 2004 وحتى التوى يبقى اسمه موجود في البلايليست بيان سور كفنان تيتري في المرتبة الثانية والأولى بالنسبة للبيلبورد. نحكيه على أشر بيان فيدامون. وإذا فما سنة عام ولا سنة كان فيها أشر ملك الأغنبي من غير حتى منازع فهي عام 2004 بتبيع بعد النجاح الضخم متاع ألبوم وخرج بغنية مختلفة شوية على غاني الكلوب والبارتي اللي عرفناه بهم. نحكيه على بيرن. الغنية هي R&B تحكي على لحظة صعيبة برشا وين تعرف اللي العلاقة ما بقاش تخدم أما ما زال عندك مشاعر وتلقى روحك مجبر أنك تواجه الحقيقة وتخلي الشخص اللي تحبه يمشي. وبرن التايتل متاع الموسيقى ذي جاي من فكرة أنه العلاقة قاعدة تحرقك من داخل أما في نفس الوقت لازمك تطفي النار وتعمل القرار الصعيب. الغنية كتبتها ولا كتبوها مجموعة من الكتاب ومن البروديوسرز بيان سور منهم براين مايكل كوكس منهم جيرمان دوبري وأشر زادا وكانت ميلي سينجلز البرانسيبال في الألبوم متاعه. لكن النجاح متاع الموزيكا ذي وصلت للمرتبة الأولى وقعدت 8 أسابيع زادا في النمبر 1 وخلت أشر يواصل سيطرته على الراديو الأمريكي خلال 2004.

في المرتبة الأولى كما قلت لكم زاد أنكور إن فوا أشر موجود في البلاي ليست. نحكيو على غنية تسمع أول اللي بيت نتاعها تلقى روحك أوتوماتيك مور رجعت للي كلوب رجعت للدانس فلور والعام 2004. نحكيو على أيام تاع أشر لجون لوداكريس. الموسيقى هذه كان سينجل من الألبوم بيدو والغنية اللي قلبت المسيرة تاع أشر في الفترة هذه. البرودكشن جاب من لجون اللي جاب معاه الكرانك ساوند تاع أتلانتا وزاد عليه فيرس من عند لوداكريس باش يكمل الإنرجي تاع البوب اللي موجودة في الموسيقى. الغنية تحكي على سهرية تحكي على تراكشن تحكي على كلوب وأشر يدخل في جو ما بين الغامبي والبوب. أما اللي خليها زادة تتكبتها هو الهوك متاع ليد جون وين يقول ياه. النتيجة كانت تاريخية. الغنية وصلت للمرتبة الأولى في البيلبورد وقعدت 12 أسبوع في النمبر 1 والأقوى أنه ياه كانت جزء من السنة الاستثنائية متاع أشر بعد ما خرجت من الصدارة. جات كما قلت موسيقى بيرن اللي كنا نحكي عليها ديجا في المرتبة الثانية ولكن هذا ما يمنعش أنه صدارة في 2004 كانت الأخرى.

0: l'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الحادية عشرة ديوان FM مع السلامة. العملية الرقابية لبلدية مدينة تونس بسوق المركزية بالعاصمة أسفرت الجمعة عن تحرير 8 مخالفات صحية وثلاث محاضر إدارية ضد عدد من المحلات، وذلك لعدم احترام الشروط والقواعد الصحية المعمول بها. وتندرج هذه العملية الميدانية في إطار التدخلات اليومية والدورية لمراقبة مدى الالتزام بالشروط الصحية بالسوق المركزية بالعاصمة، وقد انتظمت ببادرة من بلدية تونس وبالتنسيق مع الفرقة الجهوية للشرطة البلدية. وأكدت البلدية في بلاغ لها أنها ستواصل مثل هذه التدخلات حرصا على ضمان احترام القواعد الصحية والمحافظة على سلامة المواد المعروضة وظروف حفظها، بما يساهم في حماية صحة المستهلك وتحسين جودة الخدمات بالسوق المركزية. رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة صيد البحري بابن خالد البشير عون الله يفيد بانطلاق موسم جني القوارص بالمنطقة تدريجيا، مشيرا إلى أن إصابة هذا الموسم جاءت دون تطلعات الفلاحين مع تجريد تراجع ملحوظ مقارنة بالموسم الفارط. ووضح عون الله أن التقديرات الأولية تشير إلى انخفاض يتجاوز 10% في حجم الإنتاج مقارنة بالموسم الفارط، في وقت كانت فيه توقعات تشير إلى بلوغ الإنتاج الوطني نحو 400,000 طن قبل 350,000 طن خلال الموسم الماضي، استأثرت ولاية نابل بنحو 76% منها. وأضاف أن اللجان الخماسية وميدانية ستنطلق في زيارة الضيعات لمعاينة الأضرار وتحديد نسبة التراجع بشكل دقيق. في المقابل أكد أن جودة الثمار وأحجامها تعد ممتازة هذا الموسم. مصالح الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالقيروان تمكنت بالتنسيق مع المصالح الأمنية من حجز كمية تفوق 5 أطنان من الطماطم الفسيدة كانت مخزنة بأحد المستودعات بالجهة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن صاحب المخزن وفقا للترتيب الجاري بها العمل. كبير مستشاري رئيس الأمريكي لشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس يقول أنه أجرى حوارا معمقا مع المبعوث الشخصي للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو. وأكد بولس في منشور على منصة إكس أنه تبادل الأفكار حول سبل العمل المشترك وبالتعاون مع المجموعة لدفع وتيسير حوار وطني مدني شامل يقوده السودانيون ويكون بملكية سودانية، باعتباره خطوة بالغة الأهمية نحو تحقيق السلام في السودان.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم. الزهوان، القيروان، بيجة وسليانة على 103.2
2: على 103.2
0: ديوان FM
3: نايت كلاب.
4: نايت كلوب معناها موزيكا هيت جو وشو وبرشا انرجي، ملا اليزي وقيت نحفلوها في بلاي هيت بيهايند ذا سونغ. بلاي هيت بيهايند ذا سونغ. بلاي هيت بيهايند ذا سونغ. الاكيد انه راه كل غنيه ناجحه فما ناس بيهايند ذا سونغ، شاعر كتب احلى الكلمات وملحن صنع احلى لحن وموزع خرج الغنيه في احلى صوره، وشكون منا ما يعرفش الاغاني هذه اللي لليوم تعتبر من روائع الخالده.

يا سلام على حبي وحبك وعد ومكتوب لأحبك يا سلام على حبي وحبك وعد ومكتوب لأحبك ولا نمشي الليل من أحبك يا سلام على حبي وحبك يا سلام على حبي وحبك.

الخالدة هذه الكل وراها نفس الملحن الموسيقار فريد لطرش اللي ما هوش فنان عادي كهو وعنده صوت مزيان لكن عنده زادة موهبة في التلحين. فريد لطرش تولد عام 1917 في جبل الدروز في سوريا وتوفى عام 1974. هو أمير من عائلة الأطرش العريقة، هاجر في صغره مع عائلته لمصر وين بدأت حكايته مع الغناء والتلحين وعزف العود اللي وصل خليه يتلقب من بعد ملك العود. فريد صنع مدرسة موسيقية فريدة من نوعها وخلى وراه روائع ترابية خالدة لحنها هو لروحه ومن أنجحها تحفته الموسيقية الربيع اللي صدرت عام 1949 في فيلم عفريتة هانم وهي من كلمات الشاعر مأمون الشناوي. الغنية هذه رفضت أم كلثوم تغنيها بعد ما طلبت تعديلات على كلماتها ورفض الشناوي بيدو أنه يبدلها، هذك علاش خذها فريد ولحنها باش تولي من بعد أيقونة فنية تتسمع كل ما يجي فصل الربيع وفيها برشة تحولات لحنية عبقرية.

من أشهر وأنجح أغاني فريد الأطرش اللي لحنهم الروح غنيته نورة نورة يا نورة، وتحية لكل واحدة تسمع فينا اسمها نورة. غنيته زادة جميل جمال قلبي ومفتاحه يا زهرة في خيالي بساط الريح وغيرهم من الأغاني.

قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى علي يا حبيبي قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى علي يا حبيبي وحشته افراحه من شوقي ليك ومساه وصباحه.

كيف نحكيه على فريد الأطرش الفنان والمغني ما نجموش ما نحكيوش على ملك العود الملحن اللي أبدع وعمل برشا روائع لغيره من الفنانين. ما نجموش ننسيه الأغنية التاريخية ليالي الأنس في فيينا اللي لحنها الأخت الفنانة الراحلة أسمهان عام 1944. ليالي الأنس من كلمات شعر الشباب وقتها أحمد رامي في فيلم غرام وانتقام. اللحن هذا كان ثورة وقتها على خاطره مزج ما بين روح الشرق وإيقاع الفالز الغربي بطريقة سحرت الملايين وما زالت تسحرهم لليوم. ليالي الأنس في فيينا أسمهان.

من بين الألحان الخفيفة والمبهجة اللي خلت بصمة كبيرة في الساحة الفنية بإمضاء فريد الأطرش، نلقى أغنية يا دلا يا دلا اللي لحنها للشحرورة صباح كلمات الشاعر اللبناني ميشيل طعيمة. هذا من غير ما ننسى وزيدة التعاون الأسطوري اللي جمعه بالنجمة شادية وين لحن لها روائع خالدة في تاريخ الأفراح العربية. وشكون ينسى أغنية يا دبلة الخطوبة عام 1954، غنية من كلمات فتحي أورا في فيلم بنات حواء، والديو الاستعراضي الشهير زينة عام 1957، كلمات محمود فهمي إبراهيم في فيلم أنت حبيبي، ومن غير ما ننساو غنيته اللي ما زالت خالدة في الأفراح دقوا المزاهر، والديو المتميز اللي جمعوا بالنجمة شادية وغنيتهم يا سلام على حبي وحبك.

0: سلام على حبي وحبك وعد ومكتوب لأحبك يا سلام على حبي وحبك وعد ومكتوب لأحبك ولا نمشي الليل من أحبك يا سلام على حبي وحبك يا سلام على حبي وحبك
1: يا سلام على حبي وحبك ده ما كان على بالي أحبك يا سلام على حبي وحبك ده ما كان على بالي أحبك ولا نمشي الليل من حبك يا سلام على حبي وحبك يا سلام على حبي وحبك
0: يا حبي

0: نفسك تبعد عني وتسيبني عشان ارتاح.
1: وانا يعني ماسك فيكي ما هو قلبي.

0: سلام على حبي وحبك وعدو مكتوب لأحبك، يا سلام على حبي وحبك. حبيتني صحيح
1: أمال
0: أتريني بقيت فرحانة،
1: عقبال كل لون زال يتهان زي هنانة، عقبال كل لون زال يتهان زي هنانة.
0: شوف وشي اصفر زي من حبك،
1: شوف جفني

المشوار الإبداعي الفريد مع الأصوات النسائية العظيمة امتد زيدة للتعاون مع كروان الشرق فايزة أحمد، ونقدم لها لحن طربي وخفيف زيدة في نفس الوقت. غنيتها أنا قلبي ليك ميال، كلمات فتحي أورا في فيلم المليونير الفقير، وزيد لحن لها أغنية مزيانة برشا اسمها أنا عمري كم سنة، وتقعد من أشهر التعاملات الفنية المتميزة تعاملوا لجمع بوردة الجزائرية. فريد لحن الوردة في بدايتها غنية اسمها روحي وروحك حبيب، غنية خرجت عام 1962، كلمات صالح جودة ونجحت برشا وقتها.

الخفيف والأغاني اللي يعتبروا غيتمي، فريد الأطرش لحن السميرة توفيق غنيتها بيع الجمل يا علي. فريد الأطرش تعامل زيدا مع العملاق وديها الصافي في رائعة على الله تعود، هو اللي قام بتلحينها من غير ما ننسيه يا وحشني رد عليا، أغنية لحنها فريد الأطرش المحرم فؤاد وتبقى لليوم من روائع الخالدة.

مازالة الإبداعات اللي عملها فريد الأطرش، لكن كان هذا كل شيء اليوم في بلاي هيتس بيهايند ذا سونغ. تابعوني ديما في نايت كلوب، كل مرة تلقاو أقوى بلاي هيتس باي فوفا. بلاي هيتس، أول هيتس، أول ذا تايم. باي باي.

0: موجز منتصف الليل ديوان فم. عسلمة. منتزه النحل بولاية ريانا يحتضن يوم الأحد القادم فعالية المسيرة الوردية المخصصة للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك في إطار جهود التعبئة والتحسيس بمخاطر هذا المرض وطرق الوقاية منه. وتنتظم هذه التظاهرة الرياضية والتوعوية تحت شعار نمشي من أجلهن، نمشي من أجلنا، نمشي من أجل الغد، بالشراكة ما بين المعهد الفرنسي بتونس والجمعية التونسية لمساعدة مرضى سرطان الثدي. أعضاء اللجنة الاستشارية لبرنامج تأهيل الصناعي يصدقون على ملفين يهمان مؤسستين صناعيتين تنشطان في مجال صناعة مكونات السيارات والطائرات والتعليب المعدني باستثمارات جملية بلغت 63 مليون دينار ومنح في حدود 9.5 مليون دينار. كما صدقت اللجنة على أعمال لجنة المضيقة لبرنامج تأهيل الصناعة المنعقد يوم الأربعاء المنقضي، وتضمنت 23 ملف تأهيل بكلفة استثمارية بلغت 82.3 مليون دينار ومنحا بقيمة 11.6 مليون دينار. وشملت الملفات المصدق عليها أيضا 57 ملفا لاستثمارات تكنولوجية ذات أولوية بقيمة جملية بلغت 3.17 مليون دينار ومنح قدرها 1.26 مليون دينار. اطلقوا مشروع وطني بعنوان البنية التحتية الذكية والمستدامة في العاصمة، يهدف إلى مرافقة المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين في تونس في مسار الانتقال نحو الاستدامة من خلال إرساء تعاون بين المؤسسات والشركات الناشئة والباحثين والجامعات والخبراء وحاملي المشاريع لتطوير حلول تستجيب للإشكاليات الفعلية للاقتصاد التونسي. القوات الحكومية اليمنية تقول أنها نفذت غارات جوية على مواقع وتعزيزة للحوثيين في جبهتي حيفان ورأس جنوب تعز. وكالة الأنباء السعودية تنقل عن الدفاع المدني قوله بأن شظايا اعتراض صاروخ باليستي سقطت في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير نتج عنها إصابة مقيم وأضرار مادية. القوات الحكومية اليمنية تقول أنها استهدفت بالطائرات عربات أسلحة وإمدادات للحوثيين في طريق إلى جبل رسن بمنطقة الوزعية.
1: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. أنفو، ميوزيك، سبور، أكتو على ديوان فام. ما يفوتك شيء.
2: مرحبا بمستمعي ديوان فام وينما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبينال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبينال والدريبة. وقضية اليوم صارت في مصر في عام 2005 وكانت بمثابة زلزال دمر الرأي العام وخلق شروخ في المجتمع المصري اللي تفاعل معها وخلاها تاخذ أبعاد تتجاوز النطاق الضيق متاع القضاء، معناها ردها سياسية بدرجة أولى في فترة كان فيها نظام الحكم مستفرد بكل السلط وهامش الحريات شبه معدوم، ونحكيه بالطبيعة على فترة حكم حسني مبارك. والقضية هذه سماوها في هاك الوقت مهزلة القرن، وبقات إلى يومنا هذا جرح كبير وغارق ومبراش ومازال محلول وماهوش باش يتسكر، لأن الذهول والحيرة متاع الناس بقات حتى التوى وتو تكتشفوا علاش. أطوار القضية بداوا نهار 29 ديسمبر 2005، معناها مازالوا نهارين على العام الجديد، لكن في قرية شمس الدين مركز بني مزار في محافظة المينا اللي يسميوها عروس الصعيد، النهار ذاك كما لايمت الأخرين، لا عندهم احتفالات برأس السنة ولا بالريفيون ولا البدع متاع أهل البندر، يعني أهل المدينة عند الصعيديين. لأنه العباد يفيقوا كما عادتهم مع الفجاري واللي هذا يمشي لقط خبزته. وفيها الجو السعيدي والريفي بامتياز. أبو بكر عبد المجيد عمره 35 سنة يخدم خباز، مستانس يخرج من داره قبل المسراد كتذن ويمشي يصلي الصبح في الجامعة متاع القرية. وهوك كل يوم يلقى أخوه طهالي عمره 27 سنة ويخدم محامي سابقه في الجامعة، يصليوا مع بعضهم ومن بعد كل حد يشد ثنيته. بو بكر دوب ما خلطت ودخل للجامع ما لقاش اخوه طه، بقى يلوج عليه بعينيه في وسط الحاضرين ما لقاش. بدا يتسائل وقال عجب، خويا ماهوش مستانس يتخلف على الصلاه، يجي في الوقت، معدل كل منقاله هو هكاك ياخذ ويعطي. والاذان قام،
3: الله اكبر الحمد لله رب العالمين.
2: الإمام بدأ يصلي بالناس وبو بكر باقي متحير على أخوه حتى لين تتلقى السلام. السلام عليكم.

0: في ترابط هالأحداث، بو بكر دوب مخرج من الجامعة مشى طول لدار أمه هند أحمد الحسن، لأنه خوتها كان عازب ويسكن معاها. دق الباب مرة واثنين وثلاثة، لكن لا حياة لمن تنادي. وبما أنه عنده مفتاح الدار، ماخذ منه نسخة من عند أمه على ما يواتي، حل الباب ودخل. الدنيا لقاها ظلام ساكتة، ووقتها مشى يطلع البيت اللي راقدة فيها أمه، ودوب ما عتبها تجمد في بلاستو.
1: أما مالك يا أما؟
0: وجهه بياض صفار تلون ألوان، وأكيد رف ضربه بسفير. المسكين من هول الشي اللي شافه جاب شيشق والشاقة وحلت له في جراجمه، تخنق بيها ومنها بدا يعيط في عياتي، قلع الجريدة من نخلتها. وثرنت أبو بكر المسكين لقى أمه مذبوحة من الوريد للوريد ومبقورة، يعني بدنها مشقوق ومحلول من رقبتها حتى الآخر كرشها، والأحشاء متاعها على برا. الحاس المشهد فظيع الأبعد الحدود، وهاك الفرش اللي راقد عليه أمه ولا بحيرة متعدم. بو بكر تخنق المسكين بالشهقة، وعبرته هبطت من عينيه وبدات تسيل وديان، ووقتها بدا يضرب في روحه، ومنها مشى يجري للبيت اللي يرقد فيها أخوه. وكما يقولوا المؤمن قلبه خبيره، فهم أنه الكارثة ما زالت. وفعلا دوب مخزر الصدمة باش تولي صدمتين، وغادي طهابش يلقى خوه مذبوح كيف كيف من الوريد للوريد، وراسه شبه مفصول على بقية جسمه، وهو زاد تعرض لعملية بقر كما أمه. شقوله دفته بسكينة من رقبة لأسفل البطن، وأحشاءه بكلها على برا. وبحكم التبهديلة والصدمة اللي كلها، بو بكر ما انتباهش أنه العضو التناسلي متاع خوه كان مبتور، يعني الجاني قصه ما خليهش بحذا الجثة. تقريبا نفس الشيء اللي صار لأمه، لكن بشكل مغاير على اعتبار أنها أنثى. والوحشية اللي تم بها هذا الكل فوق طاقة تحمل الجماد والحيوان مش البشر. وقدام هالمشهد الصادم واللي قشعر البدن ويدمي القلوب، بو بكر طاح ما في عينه بلا. في تواتر هالأحداث، الجيران وقت اللي سمعوا هكا الصياح متاع بو بكر جاوا يجريوا، ودخلوا للدار واكتشفوا هكا المصيبة الكبيرة، وبدأت النساء تصيح وتولول وتبكي، والمشهد كان صعيب وأقوى من طاقة تحمل البشر. وما جات الستة متاع الصباح لما القرية متاع شمس الدين تملأت بالغاشي، ارمي المساك يرقح، والناس الكل اللي بقاوا البرة يتداحموا يتزاحموا، لا لي شيء إلا باش يتفرجوا في هكا المجزرة. وبالتوازي مع الأحداث هذه، طفل اسمه محمد يحيى أبو بكر عمره 12 سنة، تلميذ في الأولى أعدادي، كان بايت في دار مماته ورجع لدار بوه وامه باش يهز كرتابته ويمشي للمدرسة. وهذايا هو المعدل متاع محمد كل يوم، هاوكا يعدي النهار في دار بوه وامه، وفي الليل يمشي بيت بحدا مماته يونسها، لأنه بعد ما مات عزيزه بقات تعيش وحدها. الحاصل وهو جاي باش يدخل لدارهم، وكانت مطرفة شوية، ويسمع في العياط والسياح وكالأصوات اللي تتعالى والبكاء ونديب، وما فهم شيء، ماشي في باله أنه حد من القرية توفى، وهذا عادي أنه ماليه يعبروا على حزنهم. وكي تعدى من قدام دار هند أحمد الحسن، يعني أم بو بكر وطهاء المحامي، فهم أنه المسألة ماهيش متاع وفاتك هو. بالوقت مشى يجري لدارهم، دز الباب ودخل، وغادي باش يلقى مشهد فظيع وفظيع جدا. وطفل كيفه ما عنده حتى قدرة باش يستوعب الشيء اللي شافه. المسكين باش يلقى ابوه يحيى واللي عمره 45 سنة ومعلم، مذبوح ومبقور، وامه كيف كيف، لكن الصدمات ما زالت وبحجم ثقيل الأبعد الحدود، لانه بجنب الفرش متاع ابوه وامه كان ثم سرير متاع بيبي ترقد فيه اخته اسماء، واللي ما زالت ما غلقتش العام. ومحمد كان يتصور كل شيء، إلا أنه هاك الملايكة باش تتعرض لنفس المصير متاع أم وبوه. المسكينة كيف كيف ذبحت وتبقرت، ولهنا الواحد ما ينجم يقول كان علاش هكا يا رسول الله. هكا طفل محمد يحيى شد روحه شد، ومن بعد قام يسيح بشكل هستيري، والسياح متاعه قشعر البدن متاع اللي سمعوه، وهكا الناس اللي كانوا مجمهرين قدام الدار اللي صارت فيها المجزرة يعني دار أبو بكر الخباز جاوا يجريوا للدار متاع محمد لأنه سياحوا بيت ودوب ما دخلوا القوه ملطوخ في القاعة عينيه مقلوبين وتحريك لا وكثبتوا فيه القوه ميت وأكيد راهو من هول الشي اللي شافوا قلبه ما تحملش الصدمات المتتالية بك الحجم ذاك ويا لندراخو الفبوه وأمه المذبوحين والمبقورين شافشي زاد أخوه محمود اللي عمره 3 سنين لأنه القاوه هدمومات سايحة وتعرض لنفس المصير اللي صار الأم وبوه هكا العباد اللي جاء وشافوا الطفل مطيش واكتشفوا هكا الواقع الرهيبة اللي قدامهم بقاوا واقفين جامدين ساكتين المدة كبيرة عاجزين على أي حاجة لا ينجموا يسيحوا ولا يبكيوا ولا يعملوا أي شيء وفجأة خلطة النساء وبدأ السياح والعويل في مجريات هالأحداث المشهد اللي ولا قدامها كزوز ديار متاع الضحايا ما يتوصفش ومش الأهالي متاع قرية شمس الدين اللي تجمعوا فقط وإنما الشي ولا جاي من القرى المجاورة جحافل كاملة شي على ساقيه شي على بسكليت شي على موتور واسمع وافزع اش قال لك اش قال عليك اشتر القرية لقاوها مذبوحة من الوريد للوريد وبتبيع واحد يزيد في المال اخر يزيد في الدقيق وبدات الإشاعات هما هكاكا ويسمعوا في سياح قوي جاي من وراء الدار متاع هندو يحيى الناس الكل شبت في مصدره كسياح وبداو يجري وشكون يخلط الاول يدزوا في بعضهم دزان اشنو اللي لقاو ام هاشم وزينب زوز بنات صغار بوهم فلاح واسمه محمود عبدو عمره 50 سنة لقاوهم ساكن يبكي ويسيح ويندب ويتمرغدوا في التراب سالوهم شنو اللي صار وهكا البنات حكاو لهم بالشاقه قالوا لي هما قاموا على الصباح لقاو بوهم اللي اسمه محمود عبد وعمره 50 سنة وأمهم صباح عبد الوهاب وعمرها 45 مذبوحين وريوسهم تقريبا مسلولة من جثث متاعهم وكي مشاو يجري ويثبتوا معاهم كزوز بنات مش لقاو البو الأم برك لقاو أحمد خول بنات واللي عمره 10 سنين وأختهم زادة فاطمة عمرها 7 سنين الكلهم كيف كيف مذبوحين وروسهم شبه مسلولة وكيما الضحايا اللي سبقوا القاوهم مبقورين وفرتهم على برا والأجهزة التناسلية متاعهم ما ثماش يعني عائلة هند وولادها ويحيى وابو بكر وصغاره والظاهر أنه الجاني أو الجونات في كل العمليات متاع القتل هما نفسهم والمجازر اللي تم ارتكابها في 3 ديار يحملوا نفس الإمضاء فيها المرحلة هذه من القضية وفي سلسلة الإبادة الجماعية لثلاثة عائلات الحصيلة متاحة كانت 10 قتلى 3 رجال كهول 3 نساء و4 أطفال زوز بنات وزوز ولاد حصيلة ثقيلة برشا واللي أثقل منها هو حجم الحيرة والتساؤلات متاع أهالي القرية واللي هبطت عليهم كارثة ما أنزل الله بها من سلطان ولهنا يلزمكم تتخيلوا الرعب اللي ولاو حاسين به الناس في قرية شمس الدين على خاطر ولاو كل مهبلة يجريوا من بلاصة لبلاصة ويتفقدوا في ديارهم وفي المزارع يفركسوا على أفراد عائلاتهم وخايفين لا يسمعوا سياح آخر جديد وتطلع ثم مذبحة أخرى في دار من الديار بتبيعة الحال السؤال المطروح شكونوا هالوحش اللي استهدف عائلات متاع فلاحة آمنين ومسالمين في قرية مطيشة في الصعيد ما ناشد عليها حد وعلاش اختار قرية شمس الدين دون غيرها زعما عنده عداوات مع أهل القرية هذوكما وإلا جاهم بالذات وبالمتعني وعلاش ما اكتفاش بالقتل وقام بهك الفضاعة هذيك وجزر الضحايا وبطرلهم الأعظام تيحهم الظاهر أنه هالعميل هذي ما يقدر عليها كان اللي فقد آدميته وذبحان رضيع وتقطيع الجثة متاعه خير دليل على هذا وحتى لو افترضنا أنه هاللي صار هو نوع من أنواع الأحقاد والأغراض والخلافات لكن ما ينجم يكون عنده حتى تبرير صحيح الشيء صار في الصعيد وفي موطن الأخذ بالثأر لكن هذا ما يفسرش هول اللي صار لثلاثة من عائلات قرية شمس الدين الصعيديين في العادة ما يعملوش هكا حتى الذبح ما هوش طريقة الانتقام المثلى عندهم ما هيش في عاداتهم برشا وإنما يستعملوا غالباً المقارن يتخوا تخيخ واللي صار هو يشبه لحد كبير أساليب متاع مافيات أقرب منه العمليات انتقامية صعيدية، لأنه مافيا المخدرات متاع أمريكا اللاتينية هما اللي يذبحوا ويبتروا الأعضاء التناسلية. أما بالنسبة للصعيديين وقت اللي يثأروا لنفسهم ما يعملوش هكاكا. مختصر الحديث خلف الحيرة متاع الأهالي زاد عليها غياب أي دافع اللي ربما يبرر بالنسبة للصعيديين هالمجازر هذم اللي طالوا العائلات الثلاثة واللي لا عندهم خلافات لا بونتوات ولا مشاكل مع جيرانهم ولا ورثة ولا نزاع على أرض ولا حد منهم تعدى على امرأة أو طفلة من عائلة أخرى، وبالتالي دوافع الانتقام مايش موجودة بالكل. وحتى لو كان موجودة فاش قامت سيرها كالوحشية هذيك؟ في نفس السياق وباش ما نفوتوكمش بالحديث يلزمكم تعرفوا أنه في الصعيد المصري وقت اللي تصير جريمة كمن هذه السكان ما يمشيوش يجريوا للشرطة باش يبلغوهم، وإنما يفهموا ساعة كوحهم من بوحهم ومن بعد يبلغوا الحاكم. لكن بحكم البشاعة متاع الشيء اللي صار وهكا الحظبة اللي ولات أكثر من جمهور متاع مقابلة الأهلي والزمالك، البعض من الناس علموا الأمن وهبطت الطامة والعامة والمنبهات متاعهم بدات جاية من بيت، وبتبيعة الحال دوب ما وصلوا بداوا يفرقوا في هكا الحظبة. وما بعد الناس من قدام هكا الديار اللي صارت فيهم المجازر لما بشق الأنفس، ولهنا الأمنيين دوب ما اكتشفوا هكا المشاهد اتصعقوا وضربهم ذهول كبير، ولا الضباط ولا الأعوان ما فهموا حتى شيء من اللي صار، واكتفوا بتطويق المكان على أساس أنه ساحة جريمة ومن غادي باش ينطلق التحقيق. مبدئيا الجونات دخلوا للديار متاع الضحايا مسطح، لأنه الأمنيين لقاو بيبان مخلوعة والأشبابك مكسرة، وهذا كدليل أنه ما دخلوش من البيبان أو الشبابك وإنما مسطح. واللي زاد سهل لهم المأمورية أنه الديار كانوا بجنب بعضهم، معناها إمكانية أنهم ينقزوا من سطح لسطح واردة جدا من غير ما يهبطوا للنهج، وهذوما بتبيع كلهم فراضيات من طرف الأمنيين. ولو كان لقاو جرة متاع أي خطاوي في أي مكان ربما يولي لهم دليل مادي يوضح طريقة دخول الجاني أو الجونات لديار الضحايا، وما ثم حتى أثار لم تعرك أو فراع أو تبادل عنف يعني بين الجونات والضحايا. والطبيب الشرعي اللي تنقل على عين المكان قال أنه القتلى بكلهم تلقاو ضربة قوية على الرأس بأداة صلبة وهي اللي كانت السبب في الموت. ما تبقى من ذبح وبقر وبتر الأجهزة التناسلية صار بوست مورتام يعني بعد الموت، والضحية الوحيدة اللي كانوا سواب عيديها مخصوصين هي أمها كالوليد محمد يحيى أبو بكر. والشرطة فركسوا على السوابع في ساحة الجريمة ما لقاهمش. في نفس الإطار الأمني الطبيب الشرعي لاحظ أنه ثم أعضاء حيوية ناقصة يعني تهزت مكان الأحشاء بعد ما تم بقر الضحايا، والبقر هو حلين الكرش من أسفل إلى فوق أو العكس، والعملية هذه تم فيها أخذ بعض الأعضاء. وعلى هذاك فما من الضحايا اللي ملقاوش قلبه أو كبته أو كلويه، وفيهم زاد اللي نحاولوا لكورني يعني القرنية متاع عينيه. واللي كان محير الأمنين هو كيفاش تمت هالمجازر هذه، معناها اللي قام بيهم جاني واحد أو اثنين وإلا مجموعة، مع العلم أنه ما هو سهل بالكل باش واحد فقط ينجم يقضي على 10 أشخاص حتى لو كان يبداو جيران وقراب من بعضهم. وخلف هذا كيفاش يتنقل من بلاصة لبلاصة يذبح ويشق وينحي أعضاء وما يفتن بيه حد؟ والضحايا زادة علاش ما تحركوش من بلايسهم؟ ما عدا طه عبد المجيد وكأنه تحرك شوية، والبقية كأنهم في وضع يوحي اللي هما راقدين وما فاقوا بشي. ومع هذا كيفاش حتى واحد منهم محاول باش يقاوم بشكل أو بآخر المجرم ولا المجرمين، مثلا بالسياح إذا مش بالهروب؟ وحسب المحقين وباقي في الفراديات تنجم تكون عصابة كاملة هبطت عليهم وقتلوهم في نفس الوقت بطريقة متزامنة وبالتنسيق بأجهزة لاسلكية، وهذه بالطبيعة ما تبقى كان فراديات. لكن فما اكتشاف آخر أثار استغراب المحقين، ما نسبقوش الأحداث وابقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج ناجي التريبينال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام. ناجي التريبيونال

نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في 2005 في قرية نائية من قرى السعيد المصري اسمها شمس الدين، تابع المركز بني مزار في المينيا. نهار 29 ديسمبر القرية هذه فاقت على مجازر مروعة في 3 ديار قراب من بعضهم، والضحايا متاعهم 10 من الناس تقتلوا أثناء النوم، ومن بعد الذبحوا وتبقروا، معناها شقوا لهم كروشهم وخرجوا لهم أحشائهم على برا وبطروا لهم الأجهزة التناسلية متاعهم وهزوهم. اللي قاموا بالمذابح هذهم لا سلموا منهم لا كبير لا صغير، وحتى اللي منزال مذبيش على حسير، لأنه رضيعة أقل من عام ما سلمتش من البطش متاعهم وعملوا لها نفس اللي عملوه للكبار. وفي هالمشاهد الدامية هذه الكل، طفل عمره 12 سنة مروح لدارهم القى أمه وأخواته مقتولين يهوموا ويغطسوا في دمهم. المسكين من هول الصدمة هبط ساكت ومات بنوبة قلبية. في هالمرحلة هذه من القضية المحققين باش يقوموا باكتشاف آثار الاستغراب متاعهم، ويتمثل في أنهم القاوا بجنب كل جثة حمامة مذبوحة وراسها ما ثماش، والظاهر وكأنها طقوس رافقوا بها جرائمهم، خاصة وأنهم حطوا تير حمام ذكر بجنب الضحية ذكر وحمامة أنثى بجنب الأنثى. علاش هالإخراج هذا وشنو هو رمزيته وش يقصدوا بالطقوس هذه؟ يا هل ترى حقيقية وإلا مجرد تمويه على أساس يحطوا المحققين في ثنية غالطة؟ حسب الأمنيين الظاهر أنه هكا الحمام جابوه من دار الأستاذ يحيى أبو بكر، وهو اللي كان مربي منهم برشا فوق السطح متاع داره. في نفس هالإطار المعاينة الجنائية بينت أنه الجرائم صاروا باستخدام ساتور، واللي الضحايا كلهم ضربوا بيها على روسهم. فيما يخص الذبح والبقر وبتر الأعضاء، تم بآلة حادة برشا ياسكالبيل أو مشرط باللغة العربية، واللي استعملوه الأطباء في العمليات الجراحية، وإلا شفرة حادة. أعوان الأمن ملقاوش بصمات في ساحة الجريمة، وحتى لو كان لقاو كيفاش باش يفرزوا ما بينه مالي الدار وهكا الخلق الكل من الجيران والفراجية وقيادة الأحوال اللي دخلوا عفسوا دنسوا ساحة الجراية.

0: الجمود بتاع دمهم اتمكن من تحديد الوقت اللي تم ارتكاب فيها الجرائم، وهذا يزيد حسب لا ريجيديتي كادافيريك يعني تصلب الجثث. وحسب التقرير متاعه العمليات تمت ما بين الأربعة والستة متاع الصباح يعني في الفجر.
1: شغلت مذبحة بني مازار تلك المذبحة البشعة الرأي العام المصري حينما استيقظ أهالي عزبة شمس الدين بمركز بني مازار بمحافظة المنيا على ذلك الحادث الأليم الذي راح ضحيته عشرة أشخاص عثر عليهم مذبوحين داخل منازلهم بشكل احترافي بعد أن تم استئصال أعضائهم التناسلية فقط.
0: في مجريات هالأحداث قرية شمس الدين ما كفاهاش اللي صار فيها باش يكمل على مرمتها الإعلام اللي انقذ مباشرة على هالواقعة، ودوم ما طلع الصباح بدأت الحافلات متاع التلافز والإذاعات والصحافة بأنواعها تتوافد على هاك القرية المنكوبة، وبالطبيعة جاوا يلوجوا أساسا على الإثارة وما نعموش. وما في الوقت ذاك وحتى الوقت هذا زادة صحافة المجاري وقنوات الإثارة هي اللي تحكم، وذراعك يعلف أشكون يزيد أكثر من صاحبه. ومع اللي قدمها الإعلام بدأت الكلامات والحكايات والأساطير خارجة، وفما اللي قالوا أنه ثم كنز فرعوني تحت القرية هذيك ويعس عليه ملك من ملوك الجان وما يتحل هك الكنز إلا بقرابين بشرية ودم. ومسألة الكنوز هذه موجودة كما تعرفوا في البلدان العربية الكل، ويا مصغار الذبحوا أو كانت النية تتجه باش يذبحوهم ويحلوا بهم كنز. وأكيد راكم تتذكروا كطفل ربيع والوليد منتصر اللي منعتوا الأقدار من موت محقق على أساس يطلعوا كنز. مختصر الحديث الأساطير والاعتقادات هذه روجوها برامج كما عيون الشعب على القناة السابعة واللي شوفوها برشا مواطنين شمال الصعيد. وخلف الحكاية متاع الكنوز والجنون والشعوذة بأنواعها عدة روايات وتفسيرات دارت في هاك الوقت، وفيها اللي معقول برشا وينجم يكون قريب من الواقع، وفيها اللي من وحي الخيال ونسجه ويستند على فكر خرافي. لأنه فما اللي قالوا أنه الجريمة هذه وراها منظمات ماسونية أو صهيونية، وثم اللي قالوا أنه وراها عصابات ضالعة في تجارة الأعضاء وعندها خبرة في الميدان. وحسب شهادات البعض من أهل القرية قبل هالجرائم بثلاثة أو أربع أيام دخلت سيارة متاع إسعاف للقرية واخذت عينات متاع دم من عند الأهالي متاعها. يقول القائل علاش؟ على أساس باش يعملوا لهم تحاليل مجانية. وقبل ما تمشي السيارة متاع الإسعاف هذه اتحطت علامات على بعض البيوت اللي تمت فيها التحاليل. المعلومات هذه بالطبيعة ما تمش التأكيد متاعها وبقات هكاك في باب الإشاعات. أما فيما يخص فرضية التجارة متاع الأعضاء ما هيش مستبعدة بالكل لعدة أسباب، وأولهم اختفاء بعض الأعضاء الحيوية كيما القلب والكلاوي، وثاني حاجة استعمال أدوات جراحة دقيقة، وهالعمليات هذه تمت بدقة وحرفية كبيرة كيما قال الطبيب الشرعي متاع صنايعية عندهم خبرة في الميدان وينجموا يكونوا جراحة. في التور هذا من القضية الشرطة قامت برافل كبير وألقات القبض بوها على أخوه، معناها عملوا حملة شدوا فيها اللي عندهم سوابق واللي ما عندهمش، وحتى من هيك البطالة اللي يطلفوا في الشوارع هزوهم واستجوبوهم، ومن غير ما نقولوا لكم على الطريقة اللي استجوبوهم بها. والحملة هذه هي نتاج الضغط الكبير اللي كان يعيش فيه الجهاز الأمني المصري، والمسألة كبرت برشا وليت متاع أمن قومي. الإعلام من شيرة والرأي العام من شيرة أخرى زادوا أجوا الأمور، وبالتالي السلطة السياسية ولات الطالب في الأمن بنتائج فورية، معناها يلزمهم يلقيوا القبض على المقترف أو مقترفية المجازر هذه باش هكاك الرأي العام يسكت. علما وأنه عام 2005 شهد حراك سياسي كبير واضطرابات عارمة، السبب متاعها هو التمديد الحسني مبارك الولاية خامسة تماما كما صار عنا بالنسبة لبن علي. المهم في هذا الكل أنه حسني مبارك شد في خناق وزير الداخلية متاعه أحبيب العدلي، وعلى فكرة السيد هذا شد 14 سنة كاملين كالوزارة حتى

0: سقوط النظام، معناها كان معشش فيها. وفي ظرف أيامات قليل خرج بلاغ من إدارة الأمن يقول أن الشرطة ألقات القبض على 3 من المشتبه فيهم، والثلاثة هذم بالمسلط عندهم مشاكل عقلية. وفي ظرف 3 أيام يعني على عدد المتهمين خرج بلاغ آخر، والمرة هذه من عند وزير الداخلية أصلا، ويقول فيه أن الشرطة تمكنت أخيرا من التعرف على الجاني، وهو واحد ما كالثلاثة اللي قالوا عليهم أنهم عندهم مشاكل نفسية. أشكونوا هالسيد اللي عمل هالمذبحة هذه اللي تفوق الخيال؟ هاو جايكم الحديث. في ترابط هالأحداث، وزارة الداخلية المصرية خرجوا تصويرة الجاني وقالوا أنه اسمه محمد علي أحمد عبد اللطيف، عمره 27 سنة، من سكان القرية، يعيش مع عائلته، عنده اضطرابات نفسية. باقي عن طريق السلطة الأمنية يقولوا أنه في حوزتهم عدة أدلة مادية تورطوا، كما هك الفردة متاع الصبات اللي لقاوها في الطبعة، وثم اللي شافوه ليلة الواقعة يحوم بحضة ديار متاع الضحايا ومستعدين باش يشهدوا قدام المحكمة. وخلف هذا الأمنيين يقولوا بعد ما شدوه وقاموا بتفتيش الدار متاع أبوه القاو فيها الجلابية متاعو ملطخة بأثار دم بشري، أما شنو بحثوها للمعمل الجنائي باش يستناو النتائج. وعلى غرار هالأدلة المادية، المؤسسة الأمنية عملت ندوة صحفية قالت فيها هالمعطيات هذم بحضور إعلامي مكثف، ووريت المحضر اللي فيها اعترافات محمد علي أحمد عبد اللطيف واللي كان موافق على كل كلمة، ومن غير ما نقولوا لكم أنه هكا الصعيد ولا يغلي غليان، وخاصة قرية شمس الدين، الشيء اللي خلى عائلة محمد عبد اللطيف تهرب بالروح الوجهة غير معروفة، لأنهم باش يوليوا مستهدفين في عمليات انتقامية من طرف أهاليها كالناس اللي ذبحوا وقاع التنكيل بالجثث متاعهم. في مجريات هالأحداث يلزمكم تعرفوا أنه الجو في مصر كان بطبيعته مكهرب، وزادت كهرب أكثر بهالقضية هذه اللي مازالت غامضة، رغم اللي الداخلية أكدت أنها ألقات القبض على الجاني، وفي إرادة منها باش تقرتس الموضوع، معناها تسجدوا لفلف في أقرب وقت وتسكر الدوسي، لأنه الجو العام كان على صفيح ساخن كما يقولوا. وعلى هذاك قاموا بإعادة تجسيد الجرائم في ظرف قياسي، وجابوا محمد عبد اللطيف تحت حراسة مشدة القرية شمس الدين، وكانوا خايفين ليتم اغتياله والمنطقة كلها توقوها بالجيش. وصارت عملية إعادة التجسيم وتختمة الأبحاث، وبقاوا يستناوا في المحاكمة. في تسلسل هالأحداث وتقريبا في نفس الإطار، مع الجو العام اللي كان سخون برشا سياسيا في البلاد، الأصوات بدأت تتعالى في صفوف المعارضة والمستقلين، ويقولوا أنه محمد عبد اللطيف هذا لا عملت يد ولا ساقه، وإنما كبش فداء. ودليلهم في هذا أنه لا عنده لا القوة ولا الذكاء ولا الجيش بش يرتكب مجازر بالحجم ذاك وبتخطيط محكم، مع العلم أنه هالشخص هذا حتى المكتب ما تخلوش، قالوا لهم أنه منطوي على نفسه، محسوب ما يخرجش من الدار، وماهوش عدواني بالكل، ذبانة ما يذيهاش. وبطبيعة الحال السيناريو اللي بدأ يدور في البلاد أنه تلفيق تهمة لشخص بريء على أساس هالنظام يخرج من العاصفة هذه، وصار بطريقة مفضوحة، وبين أنه الاعترافات اخذوها تحت التعذيب، والاعتراف متاع محمد عبد اللطيف هو الوسيلة الوحيدة اللي لقاها باش يخرج من جحيم التعنيف متاع البوليسية. ومع أنه بسيط حسب ما يقولوا الناس، القى أنه الاعتراف بجريمة ما عملهاش أرحم الشيء اللي يستنى فيه إذا كان تمسك بالبراءة متاعه. في نفس المضمار السياسيين والشارع المصري ما كانوش مقتنعين بالكل بالشيء اللي قامت به وزارة الداخلية، واللي تمثل في إعادة تجسيد الأحداث وتسكير الدوسي. وبتبيع الحكاية هذه ولات الموضوع اللي شاغل مجلس النواب المصري، واللي قرابة 21 نائب فيه طالبوا استدعاء وزير الداخلية حبيب العدلي باش يسائلوه، لكن ما جاهمش وبعث لهم وكيل الوزراء متاعو. والشيء هذا أجج غضب النواب لدرجة أنه رئيس المجلس أحمد فتحي سرور قرر إيقاف النقاش في المسألة هذه بشكل قمعي، ما عجبش النواب، وزادت الأمور شعلت. في تتالي هالأحداث المحاكمة قربت وغليان الشارع زاد، ولهنا ظهر محامي التوع للدفاع على محمد عبد اللطيف بدون مقابل. شكون هالمحامي هذا؟ هو طلعت السادات، يعني ولد أخت الرئيس السابق محمد أنور السادات. ومش هذا برك، طلعت هذا هو سياسي معروف ومعارض للنظام من الأول، كان مستقل وانتخبوه نائب في مجلس النواب، ومن بعد دخل العمل الحزبي وأسس حزب مصر القومي. ومن غير ما نقولوا أنه محاكمة كمن هذه تخدمه برشا، وهو عنده طموحات كبيرة. وفي نفس هالإطار هذا طلعت السادات ولا عرضة للسب والشتم والانتقادات وحتى الضرب، وبتبيعة من عائلات أهالي الضحايا وأنصارهم وأهل الصعيد بصفة عامة. لكن شد صحيح واتهم وزارة الداخلية بالتقصير في حمايته، وهذا بإعاز من السلطة السياسية. وعلى هذاك بدأ يدور على البلاتوات متاع القنوات التلفزية على أساس يقنع الناس أنه التهمة اللي تلفقت المحمد عبد اللطيف سخيفة جدا، وقال أنه اللي قام به الأمن هو فيلم هندي، وهالمحامي طلعت السادات هو اللي زاد تمسك بحكاية الاتجار بالأعضاء، وقال أنه ما ثماش مجرم واحد بل مجرمين ومنظمين ويخدموا لصالح شبكات متاع بيع أعضاء بشرية وعندها علاقة بإسرائيل.
1: وأنا بقول من خلالكم لأولي الأمر، مش دول اللي هيحموكم، مش ده، انتوا مخمومين، انتوا فاهمين غلط.
0: في ترابط هالأحداث ونهار 26 ديسمبر 2006 المحامي طلعت السادات قام بمرافعة تاريخية، هاجم فيها الداخلية وذمنيا النظام متاع حسني مبارك أكثر من أنه دافع على محمد عبد اللطيف، وبين للمحكمة أنه مستحيل بالشخص واحد يقوم بهك المذابح واللي مشاو ضحيتها 10 أشخاص، وبالطريقة الحرفية اللي تنفذت بها الجرائم، فما بالك شاب منزوي على نفسه عنده اضطرابات نفسية. وفي نفس السياق طلعت السادات ظهر أنه اللي قاموا بالجرائم عندهم مبادئ في الجراحة البشرية، ولهناك شف الألعيب متاع المحقين، يعني فيما يخصك الصبات اللي ظهر ماهوش لقياس متاع محمد عبد اللطيف، لأنه هو يلبس 45 والصبات اللي قدموه الشرطة 42. ومع هذا طالب النيابة العمومية بنتائج تحليل الدم اللي لقاوه على جلباب محمد عبد اللطيف، والإجابة كانت أنه العينات هذه ضئيلة جدا وما تمكنوش من استغلالها لاستخراج الحمض النووي أو الأديان. مختصر الحديث وختام المرافعة مسك، المحامي طلعت السادات جاب شهادات من عند أكبر الخبراء النفسانيين في مصر، واللي حد ما يشكك في نزاهتهم ويقولوا أنه محمد عبد اللطيف سليم المدارك العقلية، لكن يمر بفترة انهيار عصبي وماهوش مختل عقليا كما قالت الداخلية. وفي نهاية الأمر وأمام مرافعة كمن هذه، القاضي ما كان عنده حتى حل سوى أنه يحكم ببراءة محمد أحمد عبد اللطيف لتضارب الأدلة وانعدام معقولية الاتهام. وبعد التصريح بالحكم قاعة المحكمة خاضت، وأهل الضحايا ما عجبهمش القرار، لكن محمد عبد اللطيف مصيره باش يولي مجهول إذا خرج حر طليق، وعائلة الضحايا وأهل الصعيد كما تعرفوا ما همش باش يفلتوه، والداخلية اللي كانت هي السبب فيما يسمى بمهزلة القرن خرجوه من الحبس وبعثوه لدولة الإمارات على أساس يعيش غادي، وإلا يتم اغتياله من طرف عائلات الضحايا اللي في الصعيد. وهذا هو الحل اللي لقاته السلطة باش تدارك غلطتها ومحاولتها الجهنمية في أنها تبعث بريء للمشنقة باش تلمع صورة النظام.
2: حكمت المحكمة حضورية ببراءة محمد علي.
0: في نهاية القضية محمد عبد اللطيف ولا يعيش في الإمارات، وفي بعض المقابلات الصحفية أحكى على التعذيب اللي تعرض له من طرف الشرطة المصرية على أساس يعترف بجرائم ما اقترفهاش.
3: اتهمت أنا ظلما طبعا، البوليس قبض عليا جه خدني من البيت.
4: انا قبل ما اقول التفاصيل بس انت في دبي للعمل ولا ده كان احد الحلول الامنيه؟ يعني انت ملاحق ومطارد من عائلات الضحايا؟
3: لا لا لا
4: الامن كمان ممكن يكون خايف انك تتكلم، مش عاوزك تتكلم، فافضل حل نبعد محمد عن مصر.
3: ده هو فعلا الحل اللي هم كل القيادات قرأت بيه يعني محمد، ان انت عايز كان طبعا بعد حكم البراءة.
0: والى يوم الناس هذا حتى حد ما يعرف شكون اللي قام بهك المجازر اللي صارت في قرية شمس الدين، واللي مشاو ضحيتهم 10 أشخاص تم ذبحهم بقرهم وقطع أعضاء حيوية من أجسادهم لغاية بيحة أو لأغراض أخرى. ولهنا ما بقى كامش نقولوا لكم، إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهجة تريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.

صباح الانوار، مرحبا بالجميع، مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده وماتينا للعاده. مرحبا بكم في رفماق الجمعه 2 أكتوبر 2026 حتى للتسعة ونص. ترافقوا بعدنا في عودة على حصيلة مسار في تونس والعالم في 24 ساعة الأخيرة. فقرة العادة في الانتظار بعد شوية.